0: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط وأخبار العالم. نبدأ بما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية. قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة وفق تعبيره.
1: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية، مع أن هذه الجولة توقفت فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
2: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
3: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
1: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلا أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أمريكا وإسرائيل تنقضان اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر وأن طهران مستعدة للرد، مشيرا إلى أن المفاوض الباكستاني أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
4: مسؤولية كل ما يحدث تقع على الولايات المتحدة. هي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية، كما استمر الكيان الإسرائيلي بالقصف على لبنان بشكل متكرر. أمام هذا بالتأكيد ستتأثر مسيرة الدبلوماسية. الوسيط الباكستاني أكد أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن.
0: بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع

0: طرف الصراع إلى ضبط النفس. دعا شريف في منشور على منصة إكس إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر، إذ إنهما يحملان آفاقا واعدة للنجاح بدلا من العنف والدمار على حد تعبيره. قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده ستحول الحصار البحري إلى هزيمة أخرى للعدو، وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم خالفت أجزاء متفقا عليها من الاتفاق. وعلق قاليباف على ذلك بأنها خطوة تظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار، وأوضح أن هدف إيران هو إنهاء الحرب استتباب الأمن وأنه لا ثقة لديها بالطرف المقابل. نذهب إلى البيت الأبيض الآن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. إذن مواجهة محدودة إسرائيلية إيرانية، ماذا وكيف علقت واشنطن بعد صورة ظهر بها ترامب وكأن قراره ما عاد يسمع، صوت ترامب ما عاد يسمع إسرائيليا؟
1: نعم محمد، دونالد ترامب يقول تصريحات كثيرة، لكن دعنا نقول الأحدث منها حينما نقلت منذ قليل منذ نصف ساعة تقريبا CNN عن دونالد ترامب حينما قدم دعما انتخابيا للسيناتور الجمهوري المقرب جدا منه والمقرب جدا من إسرائيل ليندسي جراهام، لأن لديه انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري غدا في ولاية كارولينا الجنوبية. قال تصريحا لافتا جدا، وقال أننا سنعلن النصر خلال أسبوعين، هكذا قال. قال أن هناك تفاوض مع الإيرانيين وأنهم يريدون أن يعطوننا شيئا جيد جدا، لكننا لن نسمح لهم بأن يعطوننا أسلحة نووية. وقال أننا سنعلن النصر خلال أسبوعين. ونوهت القناة بأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها دونالد ترامب الإعلان عن شيء أو الإعلان عن النصر خلال مدة أسبوعين، وضعت أسبوعين بين مزدوجين في إشارة إلى أن ما قاله دونالد ترامب قبل ذلك لم يتحقق. وبالتالي لا نعرف إلى ماذا استند دونالد ترامب فيما يتعلق ب إعلانه النصر بعد أسبوعين، ولماذا سيعلن النصر، وكيف يكون التفاوض ممتازا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن النصر، خاصة أننا نعرف أنه في التفاوض كمنطق عام بصفة عامة يقدم أحد الأطراف تنازلا ويقدم الآخر تنازلا آخر، بحيث يصلان في التفاوض إلى نقطة مشتركة يمكن البناء عليها فيما بعد. وبالتالي هذا الإعلان هو أكثر إعلان جديد، لكنه كان قال سابقا أو نقلت أكسيوس عنه أنه قال لنتنياهو بأنه لن يساعد إسرائيل مرة أخرى، أو ربما لا يتمكن من مساعدة إسرائيل مرة أخرى أو مساندتها إذا قررت شن حرب شاملة على إيران. وهذه إشارة منطقية لا سيما مع كل ما شاهدناه من تقارير صحفية وتقارير لمراكز دراسات تتحدث عن نقص في الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية وصواريخ الدفاع الجوي، خاصة في منظومة ثاد وغيرها التي تناقصت فيها الصواريخ إلى نسبة كبيرة جدا، قدرت إلى أنها أصبحت موجودة بالمئات فقط وليس بالآلاف سابقا. وبالتالي دونالد ترامب ربما يكون هذا التهديد نابعا من أنه بالفعل لا يرغب أن يفسد دونالد ترامب التفاوض الذي يجري، والذي تقول كثير من المصادر أنه يعني ينجز فيه الوسطاء أشواطا واسعة، ونرى فيه تحركا مفكوكيا من قطر ومن باكستان على الأخص، فضلا عن أنه السبب الآخر هو مسألة عدم رغبة الجيش الأمريكي في خسارة الكثير من مخزوناته الخاصة بالدفاع الجوي تحديدا وغيرها من الذخائر التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل. وبالتالي دونالد ترامب هنا يبدو وكأنه يعني يرى أنه ربما يكون هناك إنجاز أمرا ما، حتى لو سماه هو نصرا، لكنه ربما يرى إنجاز شيئا ما خلال أسبوعين قادمين، وحتى لو كان أمرا أو تصريحا انتخابيا ففكرة إعلان النصر بعد أسبوعين وتأكيده عليه يعني فيه أمر ملفت. لكن دونالد ترامب سيحضر اليوم نهائي كأس كرة السلة الأمريكية في نيويورك، وسيعود إلى البيت الأبيض ربما يصرح لاحقا مفسرا للصحفيين لماذا حدد مدة أسبوعين، وهل هناك معلومات أو أخبار أو أحداث معينة يمكن البناء عليها في مدة الأسبوعين أم لا. هذا ربما سنعرفه لاحقا حينما إذا أعطى تصريحات للصحفيين، لأنه لم يعطي تصريحات للصحفيين خلال توجهه إلى مباراة كرة السلة، لكن ربما بعد المباراة إذا فاز فريق نيويورك وأن كان لديه يعني شعور بالانتشاء أو ما إلى ذلك، ربما يسمح للصحفيين بطرح أسئلة خلال عودته هنا بعد منتصف الليل إلى البيت الأبيض. محمد،
0: شكرا جزيلا لك، الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من البيت الأبيض. جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة، الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
2: إذا في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي، أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا. بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالي الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت طائرة تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. تعد الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
3: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران، والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
4: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
3: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. أشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. ميدانيا، أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة سوق المفتي في قضاء صور جنوبية لبنان، وأعلن الدفاع المدني اللبناني سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في مدينة صور جنوبية لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، منهم 4 مسعفين، في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور جنوبية لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبية لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. دعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. وسياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
5: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق.
6: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
7: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
6: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
8: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار. ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
6: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائر في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس. استهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس. نقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا أعينهم بسبب الحرب الإسرائيلية. رغم إعادة تشغيل عيادة الأعين الصناعية بغزة، فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خصوصا مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
9: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
10: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
9: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط، سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
11: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون اللي احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود أو عن طريق المعبر، وللأسف الأعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
9: خلال أسبوعين من إعادة افتتاح العيادة تم تسجيل أكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعية، خمس الحالات تقريبا من الأطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
12: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
9: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة.
13: رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت. ذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. افتتحت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عمل مؤتمر ويب 2026 بمشاركة عشرات الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة شركات التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ويجمع المؤتمر شركات الناشئة ومستثمرين وخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وسط تركيز على مستقبل التقنيات الناشئة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. انضم إلينا من مدينة ريو دي جانيرو مراسلنا دادا عبد الله. دادا أهلا بك. إذن مؤتمر ويب يعني كان حاضرا في قطر، الآن نسخة برازيل 2026، أبرز ما يحمله هذا المؤتمر؟
14: صحيح محمد، مؤتمر ريو دي جانيرو للويب هو ليس مجرد مؤتمر تقني، بل هو مؤتمر اقتصادي وعلمي وإعلامي أيضا. نحو 40,000 من المشاركين جاءوا إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، من بينهم ما يزيد على 1500 شركة حسب المنظمين. هذه الشركات تنقسم إلى شركات ناشئة بالطبع وإلى كبريات الشركات أيضا. جديد المؤتمر الآن خلافا للمؤتمرات السابقة التي كانت تركز على التكنولوجيا والتقنيات والتطور، هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه الآن في هذا المؤتمر، خاصة أن الشركات الصغيرة التي تعمل في إطار التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حاضرة بقوة هنا، وكذلك الدول المشاركة والمستثمرون يبحثون عن مثل هذه الشركات. مؤتمر ريو دي جانيرو يتوقع أن يكون مناسبة لمناقشة سبل الحفاظ الأمني على كذلك المعلومات والمعطيات الشخصية للأفراد إلى غير ذلك. هناك تطور تكنولوجي مذهل يقول المنظمون، لكن هناك مخاوف كبيرة. هذه المخاوف تتعلق كذلك بالعمالة وباستخدام التكنولوجيا بدل الإنسان، وكذلك إلى ما ستؤول إليه معلوماتنا جميعا عندما تكون في أيدي الآلة. مؤتمر ريو دي جانيرو الذي سيستمر مدة أيام هو أيضا مناسبة لتأكيد البرازيل على ريادتها في مجال التكنولوجيا، إذ تسعى أن تؤكد أنها البلد الأمريكي اللاتيني الوحيد القادر على إحداث تطور نوعي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وكذلك نظم حماية المعلومات. محمد،
0: شكرا جزيلا لك دادا عبد الله في ريو دي جانيرو. أعلن قاض اتحادي أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة $100,000 على تأشيرات H1B الجديدة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية غير قانونية ويجب إلغاؤها. وأصدر القاضي ليو سوركن في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر الماضي، والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات HB1. قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة ماندناو جنوبي البلاد.
7: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة ميندناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1 متر على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة، مؤكدا أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان ميندناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و7 أعشار الدرجة.
15: بدأت دموعي بالانهمار، كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
16: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
7: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان، للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.
0: الآن إعادة لبرنامج تواصل، دمتم بخير.
17: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب ينهي مقابلة مع مذيعة أمريكية بشكل مفاجئ ويغادر غاضبا بعد اتهامها بالفساد والغباء. مقتل طالب بريطاني يشعل خلافا أمريكيا بريطانيا. واشنطن تهاجم المهاجرين ولندن تقول محاولات لإثارة انقسام. مواجهة كلامية بين وزير الداخلية التركي ووزير الخارجية الإسرائيلي. والقدس كلمة السر ولو ليوم واحد.

0: مشاهدينا، بما أنه عودناكم ببرنامجنا يكون للرئيس الأمريكي وجود شبه دائم أو دائم عنا وبقصصنا، فقلنا لحالنا أنه خلينا نبلش اليوم بآخر موقف لإله، والموقف انتشر كتير على مواقع التواصل وأحدث ضجة كبيرة. شو هو الموقف؟ صورة هيدي يلي شايفينها هون وراي بتفسر كل شيء. لا تخفى على أحد العلاقة فينا نسميها المضطربة التي تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلام، علاقة يصفها مراقبون بأنها تتسم بالعدائية والتوتر العلني والتصادم غير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، بانتظام يشن الرئيس الأمريكي هجمات حادة على المؤسسات الإعلامية الأمريكية العملاقة، عم نحكي عن CNN NBC وغيرها، لا يستثني منها أحدا، مش قاري حدا في أغلب الأحيان، يصفها بالفاسدة والقذرة ويطلق عليها نعوتا أخرى على طريقته. طبعا يعني بعتقد صار عنا كلنا يعني شبه صورة عن خطاب الرئيس ترامب. آخر هذه المواقف التصادمية حدث يوم أمس خلال مقابلة أجرتها معه شبكة NBC الإخبارية الأمريكية. المذيعة وجهت إليه أسئلة تتعلق بمزاعمه عن تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020 ومقترح تمويل صندوق لتعويض أشخاص تمت ملاحقتهم قضائيا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. بمجرد ما أنهت المذيعة السؤال انتفض ترامب غاضبا منها وعليها، احمرت وجنته وهو بيحمر منيح خدوده، فقد ثباته الانفعالي، هيدي إذا اعتبرنا أنه عنده أصلا ثبات انفعالي، وانفجر بوجهها قائلا: أنتم وصحافتكم المزيفة والفاسدة ورئيسكم السابق جو بايدن هيك سيلكت أول لن تفهموا ما يجري لأنكم لستم أذكياء بما فيه الكفاية.
1: People like you, the fake, dirty press, the crooked press, people like stupid Biden, he's not smart enough to know what's going on, but people that surrounded him, surrounded his beautiful, resolute desk in the Oval Office, what they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail who did nothing wrong.
2: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying, but
1: there's
2: let me
1: a
2: ask
1: lot of
2: you
1: evidence.
2: About Todd Blanche. Listen to me. Let's talk
1: there's
2: about
1: tremendous
2: Todd
1: evidence. There's nothing
2: it's
1: but
2: not
1: evidence.
2: Been presented
1: the election
2: in a
1: was
2: court
1: rigged.
2: Of law.
1: It was a dirty election.
2: Mr.
1: And
2: President,
1: it's happening again right now in California.
2: You've never presented evidence.
1: It's happening
2: the
1: right now in California. Right now, it's looking. Look at what's
2: Where's
1: happening in California.
2: Where's the evidence to that?
1: It's
2: the
1: 4 days.
2: Are doing well in California.
1: In California, it's. No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days. And they aren't even close
2: well,
1: to coming
2: they,
1: up with
2: it. That's how they
1: You know
2: the
1: why they're doing
2: California.
1: That? Because they're cheating on the election.
0: مستحيل يهدر المشهد بيقول انه هيدا رئيس اكبر دولة بالعالم. انتهى السؤال الذي فجر غضب ترامب وانتقلت المذيعة الى سؤال اخر، قالت يلا خلونا نخلص لنا المشكل. السؤال الاخر كان حول عملية فرز الاصوات الانتخابية في العام ذاته، ولكن يبدو انها لم تكن مستعدة للمرحلة الثانية من غضب الرئيس الامريكي، لانها طرحت السؤال بشكل عادي لكنها تلقت الرد كالصاعقة من ترامب. خلونا نشوف كيف رد عليها.
2: Officials acknowledge they are slow. They're urging.
1: No, they're crooked.
2: They're urging the votes to be counted quickly. That's how they
1: they're
2: vote in
1: crooked,
2: California.
1: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
2: To be fair, I'm not crooked, but let's
1: really.
2: Let's
1: well,
2: continue.
1: You play right into their hands.
2: Let's continue.
1: You're either crooked or you're stupid.
2: Let's
1: you
2: continue.
1: You play right into their hands with this crap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide. And I got 94% bad press.
2: But Mr. President,
1: you know why
2: you've
1: I got
2: never
1: that?
2: Presented
1: because you have no
2: evidence.
1: Credibility.
2: But for the interview.
0: يعني كأنه عنده طار شخص معه، لا ودعس على الميكرو طلع. طبعا قبل أن تنتهي المقابلة غادر الرئيس الأمريكي مقر القناة وجعل المذيعة تسير خلفه راجية منه أن يعود، لكن دون جدوى، فدونالد ترامب قد غادر المبنى بلا عودة. لكن دعونا نستطلع بعضا من آراء المغردين في هذا الخصوص، وأكيد كانت المقابلة عاملة شغلة على مواقع التواصل الاجتماعي. هون المؤثرة تشيكي هاندلر كتبت: مع أنه يدعي باستمرار أن امتلاكه كل الأدلة إلا أنه يبدو متلهفا للمغادرة، كلما طلب منه أحد رؤيتها لا شيء يظهر ثقتك بنفسك أكثر من وصف المحاور بالمخادع أو الغبي أو الانسحاب. إذا كانت الأدلة دامغة إلى هذا الحد، فلماذا لا يبدو أنه طلب ينهي الحوار دائما؟ نقرأ أيضا تغريدة للمدون دوايان روبرتسون يقول إذا لم يستطع ترامب إثبات أي شيء على الأقل من خلال الاعتقالات والتهم فإن هذا المهرج يظهر الهراء مرة أخرى. المدون تيم موراي بيقول بغض النظر عن الخلافات الحزبية فمن المسلم به أن الأمة تستفيد من وجود حزبين قويين بأفكار متنافسة. لسوء الحظ فإن تصرفات ترامب المتهورة وازدرائه للحقائق سيضمنان عدم حدوث ذلك في المستقبل المنظور. ينبغي على مؤيدي ترامب في الكونغرس مثل جراهام وحلفائه الإعلاميين إجراء حوار جاد معه لكبح هذا السلوك. وأخيرا وجهت المدونة تريستين حديثة لا المذيعة قائلة إنها تقاطعه باستمرار، تحاول جاهدة أن توقعه في موقف محرج حتى أنها نسيت كيف تجري مقابلة مع الرئيس وأمل ألا يجري معها مقابلة مرة أخرى. صار الحق على المذيعة.

0: مشاهدينا، في جريمة قتل صارت قبل مدة ببريطانيا، تبعاتها انتشرت سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت تفاصيلها عناوين وسائل الإعلام العالمية. ليه؟ لأنه ما كانت جريمة عادية، القاتل تحول إلى مجني عليه والمقتول صار قاتلا. هلأ طبيعي ما فهمتوا علي شيء، بس أنا رح فهمكم شو القصة وركزوا معي منيح. هذا الشاب البريطاني اسمه هنري نوفاك، عمره 18 سنة، كان يدرس في عامه الأول المحاسبة والتمويل بجامعة ساوثهامبتون. في أحد الليالي كان نوفاك عائدا إلى بيته بعد جلسة قضاها مع زملائه في فريق كرة القدم بالجامعة. أثناء سيره في الشارع اعترض طريقه شاب آخر يدعى فيكروم ديغوا. هذا هو فيكروم، وهذا ووفقا لوسائل إعلام بريطانية هاجم فيكروم وهو من عائلة مهاجرة الطالب نوفاك. تلا سنة ثم انتهى الموقف بتعرض الأخير إلى طعنات بخنجر كان يحمله. إلى هنا تبدو الأمور يعني عادية، الغرابة يلي صار عادية طبعا، مش الجريمة ولكن أنه الخبر بيصير. أما الغرابة فيما حدث بعد ذلك عند قدوم الشرطة. عند وصول الشرطة إلى المكان، مكان الحادث، انقلبت الواقعة، انعكست معطياتها. المعتدي فيكروم قال إن المجني عليه يلي هو نوفاك تنمر عليه واتهمه بممارسة العنصرية بحقه باعتباره من أصول مهاجرة. هون الشرطة شو عملت؟ توجهت نحو نوفاك يلي كان واقع على الأرض بسبب الإصابة الشديدة، كبلته بالأصفاد، اعتقلته بتهمة التعدي والتنمر والممارسة العنصرية ونقلته كي يسجن. ولكن للأسف نوفاك توفي. خلونا نشوف لحظة الاعتقال.
1: Are you injured?
2: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
1: All right, just step back a little bit for me. Someone flag these down.
2: Got this, Dad.
1: Right, let's get you out of there, shall we?
2: I was in bed asleep.
1: I can't breathe.
3: Grab his other arm.
1: What's happened to you, right?
3: You've
1: been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate. And then you've got
3: mouth full of. I want to keep you up.
1: Hand.
3: I can't breathe.
1: Put the hand in the cuff, mate.
3: Yeah.
0: طبعا المشهد غريب. مقتل الطالب هنري نوفاك لم يعد مشاهدينا مجرد قضية جنائية تتعلق بجريمة قتل وقعت في أحد شوارع ساوثهامبتون، تحول خلال أيام إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي والاجتماعي في بريطانيا منذ سنوات. وتحول الحادث إلى قضية رأي عام في عموم المملكة المتحدة، أثار غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية البريطانية، لا سيما جبهة اليمين المتطرف، كما أسهمت في اندلاع أعمال شغب داخل البلاد. هنا اضطرت الحكومة إلى التدخل. كير ستارمر وهو رئيس الوزراء البريطاني دخل على خط الأزمة وأدلى بتصريحات خص فيها تصرف الشرطة الخاطئ، وقال يجب أن تعيد الهيئة المستقلة لسلوك الشرطة النظر في هذه السلوكيات، لأن هناك أسئلة جادة بحاجة إلى معالجة.
4: هنري نوفاك was a kind, thoughtful and much loved young man, and this has understandably been devastating for his parents, for his family and everybody who knew him. And I have seen the body cam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. It is absolutely right that the IOPC are looking at this. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision-making in this case.
0: مفروض أنه خلصت القصة هون، انتهت قضية نوفاك عند هذا الحد؟ بالطبع لا. مشاهدينا، امتدت تداعياتها إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وأشعلت جدلاً واسعاً تجاوز حدود الجريمة الجنائية لتفتح ملفات الهوية والهجرة وأداء الشرطة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الغضب الشعبي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دخل على خط الأزمة وكتب منشوراً على صفحته بموقع إكس قال فيها إن هنري نوفاك البالغ من العمر 18 عاماً مات بالطريقة نفسها التي تموت بها الحضارات بعدما ترك وحيدا مكبلا من قبل سلطات لم تثق به ولم تهتم لأمره. أضاف نوفاك كان سيظل على قيد الحياة اليوم لو أن النخب الأوروبية خلال العقود الماضية تصدت لسياسات كراهية الذات والغزو الجماعي للمهاجرين الذين يحتقر كثير منهم الغرب. ختم حديثه بالقول: لن يكون نوفاك الضحية الأخيرة، الضحية إذا استمرت في هذه السياسات. بطبيعة الحال لم تمر تصريحات ديفانس ببساطة على السلطات البريطانية، اتخذ الموضوع مسارا آخر، تحولت المسألة إلى حرب كلامية بين واشنطن ولندن، وهذه طبعا مادة دسمة للإعلام. صحيفة The Guardian البريطانية نشرت مقالا مفصلا عن الموضوع. شو قالت؟ قالت: لقد تبنى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هذا الخطاب بطريقة تحريضية، ربط فيها صراحة بين وفاة نوفاك وانحدار الحضارة، وهذا يعد تدخلا في الشأن الداخلي لبريطانيا. أما مكتب كير ستارمر فقد أعلن أن لندن شهدت محاولات للتدخل في ديمقراطيتها وإثارة الانقسام في شوارعها. وزارة الخارجية البريطانية كشفت أن الوزير ديفيد لامي أجرى اتصالا هاتفيا مع جي دي فانس لإبلاغه بأنه كان مخطئا في تحميل ما وصفه بالغزو الجماعي للمهاجرين مسؤولية وفاة هنري نوفاك، وأوضح أن المحادثة انتهت باتفاق الطرفين على الاختلاف، في إشارة إلى أن استمرار التباين بين لندن وواشنطن بشأن تفسير الحادثة. هيك بنكون أسدلنا الستار عن قصة مقتل نوفاك بعد أن أوضحنا لكم جوانبها. أما الآن فدعونا نمر على ردود فعل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا لارس شوانديز كتب: عندما يعلق جي دي فانس على أحداث في دول أخرى لا تخصه فإنه يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق أهدافه الخاصة وإلى تعزيز نفوذ الأفراد ذوي التوجهات السياسية المتشابهة وأضعاف الحكومة الحالية داخليا، وهذا يسهل على الولايات المتحدة تحقيق أهداف أخرى. إيركي سنيلمان يقول، ينقل عن عائلة المقتول هنري نوفاك قولهم: لا نريد أن يستغل موته لإثارة مزيد من الانقسام أو الكراهية أو التوتر، هذه ليست قضية تتعلق بالسخية أو العنصرية بل هي قضية قتل. كتبت أيضا: مهاني، لا أستطيع مشاهدة هذا الفيديو مرة أخرى، لقد شاهدته مرة واحدة فقط وقد أثر بي بشدة، كم كان مؤلما أن يدرك أن أبناء وطنه انحازوا إلى قاتله الأجنبي، يا له من ظلم وجور، لابد أنه شعر ليس فقط بالخوف بل بالخيانة أيضا. وأخيرا كتب المدون ماتياس: نعيش في القرن 21 ولا تزال الشعوب ترتكب الفظائع ببعضها، والأسوأ من ذلك أن الأخيار يقبلون ذلك عن طيب خاطر.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، تذكروا هيدي الصورة للصواريخ الإيرانية في سماء إسرائيل خلال الحرب؟ امبارح شفنا هيدي الصورة مرة تانية. تسألوا ليه؟ لأنه الليلة الماضية طبعاً مثل ما كلنا تابعنا كانت ليلة ساخنة جداً، عنوانها الأبرز هو إسرائيل تحت القصف للمرة الأولى منذ بدء التهدئة الحالية في أبريل نيسان الماضي. من جديد صفارات الإنذار في حيفا، مناطق أخرى في شمال إسرائيل، الملاجئ انفتحت مرة تانية، أعلنوا عن تعليق الدراسة اليوم، غير أنه عدد من الدول المناطق أعلنت عن إغلاق مجال الجوي تحسبا لتوسع الحرب مرة تانية. لكن لماذا صعدت إيران؟ كيف ردت إسرائيل؟ ومين مفاجأة الليلة الماضية اللي خلط الأوراق كتير؟ من بداية التهدئة وإيران تصر أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من الاتفاق، أمريكا لا تقدم ردودا واضحة والمفاوضات مستمرة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق شامل. لكن في الجهة الأخرى مين عنا؟ طبعا بيبي نتنياهو مش عاجبه، بده يكمل الحرب، وكلنا صرنا شايفين أنه هو بده يكفي الحرب، لذلك قرر أنه يصعد في لبنان منذ اللحظة الأولى. يوميا غارات متواصلة على كل لبنان، تصعيد للعمليات على الأرض في الجنوب، وهون بالضبط كان في العديد من التساؤلات عن حقيقة موقف إيران. هل هي فعلا ملتزمة بوقف الحرب في لبنان ولا ضحت بحزب الله ولبنان كله يلي حكومته حاليا عم بتخوض مفاوضات مع الإسرائيليين بشكل مباشر؟ تحول بالموقف الإيراني حدث من 4 أيام. وزير الخارجية عباس عرقتشي خرج ليعيد رسم المعادلة، عمل تصريح واضح وصريح، قال أن استهداف بيروت يعني قصف إسرائيل مباشرة وعودة الحرب. أما نتنياهو عمل حاله ما سمع شيء وضرب فيه عرض الحائط، وكلنا عارفين أنه بده يصعد وهو عنده النية يعني. والجيش الإسرائيلي قام بقصف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت بزعم أنه تابع لحزب الله. بعد ساعات أتى الرد، الصواريخ الإيرانية وصلت سماء إسرائيل. الحرس الثوري أعلن عن استهداف عدة مواقع داخل إسرائيل، أهمها قاعدة رماد ديفيد الجوية، ووصف العملية بأنها مجرد تحذير. هلأ هني عم بيقولوا أنه هيدي القاعدة اللي طلع منها الطيران اللي ضرب الضاحية، على كل إحنا الحكي خلينا من المعلومات المؤكدة. لكن شفتوا كل شيء حكيتكن عنه؟ مش هو المفاجأة، المفاجأة الكبيرة كانت جاية من مطرح تاني. تخيلوا معي من وين. هلأ أنا حابة أعملكن هيك أجواء حماسية. مين يلي دخل على خط التصعيد؟ جربوا ركزوا معي. العقيد يحيى أبو سريع متحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أعلن إغلاق مضيق باب المندب بالكامل في وجه الملاحة الإسرائيلية، وليس هذا فقط، أعلن أيضا عن قصف أهداف إسرائيلية في مدينة يافا بالصواريخ، هيدا قبل أن تؤكد إسرائيل رصد إطلاق صواريخ من اليمن صوب الأراضي المحتلة. خلينا نشوف شو حكى ونرجع نكفي التطورات.
1: وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة.
0: فينا نقول أنه رجعت فتحت الجبهات. هلأ مع تصاعد الأحداث على هذا الشكل، ترامب حاول أنه يحتوي الموقف ويهدي الأمور وقال لهم يا جماعة عودوا إلى الاتفاق، عودوا إلى الوضوح، لكن نتنياهو تجاهل كلامه مرة أخرى، ما عم بيرد عليه. سراح الجو الإسرائيلي نفذ غارات واسعة على مناطق متفرقة في إيران، أبرز الغارات كانت على مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، إضافة إلى منظومات للدفاع الجوي. وهذا وفق الجيش الإسرائيلي. كمان هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الجيش يستعد لأيام من القتال. وإيران في المقابل حملت أمريكا مسؤولية كل ما يحدث وبدأت في الرد على الضربات الإسرائيلية، وقالت أنه مستعدين لحرب طويلة. الأمور تأزمت يا جماعة، وشبح توسع الحرب في المنطقة كان يخيم على الأجواء. كل هيدا قبل ما يرجع يطلع ترامب ويقول لهم يهدوا البال إيران وإسرائيل، يعني بده يأمرهم بوقف القتال فورا. بعدين طلع مقر خاتم الأنبياء في إيران أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا أنها كانت ردا على استهداف الضاحيات الجنوبية، وهدد في حال تجدد استهداف الضاحية سيكون الرد أشد قوة. من إسرائيل نقلت وسائل الإعلام أنها أوقفت الهجمات على إيران بطلب من ترامب. الأحداث من أمس متسارعة جدا، الله يستر، نتمنى الأمور ترجع تهدى بشكل كامل. بس على كل يعني نحن عارفين أنه هلأ ترامب بده يزيد على الحروب يلي أوقفها هذه الحرب كمان. خلونا نشوف تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتعرفوا كلمتنا دايما الله يهدي البال. أحمد بيقول إيران أسست مرحلة المبادرة والمباغتة بقصف الكيان الإسرائيلي بدلا من الاكتفاء بمعادلة الرد على اعتداءات الكيان عليها كما كان يحدث سابقا، أي أن إيران انتقلت من رد الفعل إلى الفعل. خليل نصر الله كتب سقف إسرائيل هبط إلى حد خوض مواجهة لمنع إيران من فرض معادلات ترى أنها تضرب منجزاتها كافة. مكتب نتنياهو يقول إنه لن تقصف إسرائيل قبل إيران كلما نفذ هجوما في الضاحية الجنوبية، تصريح يعكس حجم التراجع من حرب هدفت إلى إسقاط إيران ومحورة إلى قتال لمحاولة منع معادلة عنوانها ضاحية بيروت الجنوبية. الدكتور عمار علي حسن يقول أن الأمور تسير في اتجاه الخطة الإيرانية أكثر من الخطة الإسرائيلية التي انزلقت من الحرب في سبيل أوهام التوسع إلى الحرب من أجل بقاء نتنياهو. إسرائيل فعلت في السابق أقصى ما تقدر عليه باستثناء استخدام قنابل نووية تكتيكية. إيران لا تزال في جعبتها ما لم تستخدمه بعد من سلاح على الأقل حسب ما تؤكده، وبوسعها إذا إسرائيل عميقا أيضا. وأخيرا تغريدة لافتة من عبد الرحمن يقول رد إيران هذا سيجعلها قوية وسيقلل أكثر وأكثر من الذين تركوا غزة تباد. إيران تصنع معادلة جديدة تعلن إلغاء كلمات التنديد والشجب من قاموس دبلوماسيتها.

0: وزير الداخلية التركي يريد أن يحكم ولاية جديدة. الوزير يريد مدينة محددة ليكون وليها ولو ليوم واحد. عادي إذا قرينا هيك خبر تبدو طموحات وأمنيات وتطلعات لرجل سياسي، بس لماذا أثارت مواجهة كلامية وتراشقا بالتصريحات بين المسؤولين بتركيا وإسرائيل؟ غريب. وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي يريد أن يتولى حكم القدس. نعم، إنه يريد تحرير تلك المدينة التي عيوننا إليها ترحل كل يوم. الوزير التركي قال: كما رأينا دمشق تتحرر وحلب وقرباغ، سنرى في يوم من الأيام تحرير القدس. دعائي هو: يا رب ارزقني ولاية القدس ولو ليوم واحد. وأضاف: ستكون تلك المناطق لنا من جديد وستخضع لحكمنا وتصرفنا. خلونا نشوف الفيديو ونرجع.
1: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.

0: Buyurun.
1: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
2: سأدخل أنا على خط الأزمة وأقول إنه خلي فلسطين تتحرر وبيحكموها الفلسطينية رواء. يبدو أن الإسرائيليين لم تعجبهم أمنية وزير الداخلية التركي أبدا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كتب: أقول للمسؤول التركي الذي يطلق التهديدات ويحلم القدس ليست في القسطنطينية. إسرائيل دولة قوية وحازمة أثبتت قدرتها في الدفاع عن نفسها. وتابع كاتس هجومه بقوله: القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام. أما الإمبراطورية العثمانية التي تحلم بها أنت وأردوغان فقد انهارت ولن تعود. الأتراك أيضا لم يعجبهم كلام الإسرائيليون. رئيس بلدية أنقرة منصور ياباش كتب: لا يمكن لأحد أن يتعالى على الجمهورية التركية. انظروا أولا إلى سجل حكومتكم أمام القانون الدولي. أما كبير مستشاري الرئيس التركي أوكتاي سارال فكتب: العقلية التي تمثلها أنت بقاؤها على قيد الحياة لا يتم إلا وسط دموع الأبرياء وصرخات الأطفال. القدس ليست مدينة عادية بالنسبة لنا، هي قبلتنا الأولى وضمير الأمة والأمانة المشتركة لملايين القلوب. هذه ليست المرة الأولى مشاهدينا التي يتصاعد فيها تراشق بين الأتراك والإسرائيليين. فقد سبق أن وصف وزير الأمن الإسرائيلي التركي بأنه نمر من ورق. في المقابل وصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بحق أردوغان بأنها نتيجة استيائهم من الحقائق التي نعبر عنها في كل المحافل. لكن السؤال: هل كان الوزير التركي يتحدث عن أمنية شخصية أم عن رؤية سياسية أوسع؟ ولماذا دخل مسؤولون أتراك آخرون على خط الأزمة؟ هيدا بتبين الأيام. إلى مواقع التواصل الاجتماعي هشام دويلة بيقول: لا يتعدى دويلة، هشام بيقول عفوا دويلة: لا يتعدى تاريخها 75 سنة ولها عاصمة منذ 3000 سنة، هيدا هو الوهم. سعد بدر بيقول: القدس عاصمة فلسطين الأبدية. المنتصر كتب: تصريح الوزير التركي أخافهم فعلا رغم أنها مجرد أمنية. رفيق بيقول: الحق الفلسطيني سيعود إلى أهله ومستحقيه. العصابات الصهيونية الإرهابية لا استقرار لها في فلسطين. وفايز عباد بيقول: شوف أنت وأبوك مولودين بأي دولة، روحوا عليها، ارحلوا إلى الدول التي جئتم منها واتركوا الأرض لأصحابها. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن كالعادي قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط وأخبار العالم. ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، لكن رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار.
1: الهدف النهائي للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على وشك التحقق.

0: إن مسؤولية كل ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي تقف وراءه إذ انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية.
1: رغم ذلك تستمر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، جهود أكدت قطر دعمها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. غير أن هذه المساعي لتمديد وقف إطلاق النار قد يقوضها أي تصعيد مثل الذي وقع مؤخرا بين إسرائيل وإيران. لكل ذلك حذر الرئيس الأمريكي من تدخل الجهل والغباء وفق تعبيره في مسار مفاوضات يصفها هو الآخر بأنها نهائية للتوصل إلى سلام.
2: في غضون ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال التواصل أو في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة وفق تعبيره.
3: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية، مع أن هذه الجولة توقفت فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
4: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
5: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
3: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت

0: جولة انتهت فعلاً أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة؟
1: جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
2: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا، بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالية الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت طائرة تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة الثانية عشرة ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع عدوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
1: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعد الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
3: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
4: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
3: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس. يبلغ طوله 115 كيلومترا ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية، تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور جنوبي لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. هذا وتعرض موقع أثري مدرج على قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبي لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. وفي النبطية أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرح 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة جنوبية لبنان.

0: وفي قضاء صيدا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب، كما ظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمالي للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت تصريحات حكومية لبنانية تؤكد تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
1: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق
2: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران. يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
3: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
2: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
4: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب بقد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
2: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائر في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: إلى الزميلة سهام بابا في هذا العرض عن المناطق التجريبية كأحد أهم مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن بشأن جنوب لبنان.
5: برزت المناطق التجريبية أو النموذجية كأحد أبرز مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن بشأن جنوب لبنان، في خطوة تطرح للمرة الأولى كآلية عملية لإعادة ترتيب الواقع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ضمن مسار يهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها الذين سيعودون إليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث أيضا عن المناطق التجريبية في حوار مع CNN مقترحا البدء بمنطقة قلعة شقيف لكونها تاريخية وقريبة جدا من النبطية، واشترط لحصول ذلك تأمين وقف إطلاق النار لأنه لا يمكن إرسال الجنود اللبنانيين في ظل استمرار القتال ما يهدد حياتهم. لكن ما هي آلية عمل هذه المناطق؟ ووفق المنطق العسكري فإن أساس الفكرة يقوم على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل مقابل دخول الجيش اللبناني وتنفيذ انتشار كامل فيها لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة غير شرعية إليها، علما أن الجيش اللبناني موجود ومنتشر وله حواجز ثابتة ومتحركة في غالبية المناطق الجنوبية قبل التوغل والعدوان الإسرائيلي. هذا طرح ينضوي ويتوارى خلفه تنسيق أمني مشترك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وهذا ما تريده إسرائيل وتسعى إليه عبر الدفع بفكرة تولي الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله وإمكانية مساعدته في ذلك. المقترح وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالفخاخ، مؤكدا ضمانه التزام انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما أن الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة للجيش اللبناني في الجنوب خصوصا خلال الأيام الأخيرة وحديث قادة الاحتلال عن البقاء في أماكن سيطرتهم تثير مخاوف بشأن جدية هذا الطرح.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس، واستهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس، ونقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا أعينهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة الأعين الصناعية بغزة فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة منها عدد كبير من الأطفال.
6: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب، وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
7: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما فيش شيء عدسة مناسبة للحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
6: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة، ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
8: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
6: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه، خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
9: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
6: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
10: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
0: وفي مداخلة سابقة لخص مراسل التلفزيون العربي في دير البلح أحدث الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة.
11: يوم دام عاشه الفلسطينيون في قطاع غزة جراء سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي شهدها القطاع هذا اليوم. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة هذه الاستهدافات منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم بغارة من مسيرة إسرائيلية على مدرسة اليمن السعيد في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين. بعدها بساعات قليلة أغارت مسيرة مرة ثانية على منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكانت الغارة الثالثة على منطقة تل الهوى في مدينة غزة، وكانت أيضا هناك غارة رابعة على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 7 شهداء هي الحصيلة حتى هذه الساعة، وأكثر من 20 مصابا وصلوا اليوم إلى مشافي قطاع غزة في ظل استمرار هذه الاعتداءات. جزء من المصابين لا زال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة، والجزء الآخر لا زال غادر المستشفى، لكن يعني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جدا. الواقع الإنساني اليوم في غزة هو واقع صعب جدا، معقد للغاية. لا زالت الأزمة الإنسانية تتصاعد وتتفاقم بصورة كبيرة. أغلقت معابر قطاع غزة اليوم، ولكن أعلنت مساء اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال المساعدات والبضائع يوم غد، وأيضا سيفتح معبر رفح مجددا لإخراج أعداد محدودة من المرضى والمصابين مع مرافقيهم في قطاع غزة. ولكن بلا شك هذه الإجراءات لم تنجح حتى الساعة في تغيير المشهد الإنساني الذي كما ذكرنا يشهد مزيدا من التعقيد والتفاقم في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على التهرب والتنصل من استحقاقات البروتوكول الإنساني الذي ينص على تحسين الواقع الإنساني، تمكين المنظمات والهيئات الدولية من العمل بحرية، السماح بإعادة تأهيل القطاع الطبي والقطاعات الحيوية، ورفع الكثير من القيود الإسرائيلية. ولكن على الأرض ما يجري هو مغاير تماما. الإجراءات الإسرائيلية مشددة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والموارد الإنسانية داخل القطاع، وهو ما يعني استمرارا لمعاناة الفلسطينيين في غزة.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت، وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. وأكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة في أقرب وقت.
12: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات. عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة جزيرة مندناو جنوب البلاد.
3: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة مندناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو متر واحد على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة، مؤكداً أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان مندناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و17 درجة.
13: بدأت دموعي بالانهمار، كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
14: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
3: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.
0: الآن إلى برنامج اقتصادكم.
15: لماذا يتعرض الذهب لمزيد من اللكمات؟ ولماذا تبخرت نصف قيمة العملات المشفرة؟ وما الخطط المالية لبيريز بعد فوزه من جديد برئاسة ريال مدريد الإسبانية؟

البنوك العالمية أوصت باقتناء الذهب، فسلمنا بصحة توقعاتها، وحينما اشترينا عند مستويات مرتفعة تهاوت أسعار الذهب أمام ضربات السوق، فما نحن فاعلون؟ لسان حال شريحة لا يستهان بها من الأفراد وحتى المؤسسات. أونصة الذهب اليوم وصلت دون مستوى 4300 دولار، أي أقل من ذروتها بواقع 22%، وحين كانت الأسعار عند 5600 دولار تقاطر عشرات الألاف وربما مئات الألاف نحو المتاجر في نيودلهي واسطنبول والرياض والقاهرة طلبا للأنصات، بعدما أخبرتهم البنوك العالمية أن الذهب سيصل إلى مستويات غير مسبوقة. لكن الذهب أخذ يتلقى ضربات قوية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددا بعد أن كان قد تراجع، فبدأت البنوك المركزية التخطيط لرفع معدلات الفائدة لا لخفضها كما كان مخططا له، فازدادت قوة الدولار على حساب الذهب وسائر المعادن. مختصون يرون أن التوقعات المستقبلية طويلة المدة تصب في صالح المعدن الأصفر إلى جانب الفضة، وينظر إليهما على أنهما من أفضل الوسائل المتاحة لحماية الأموال من المخاطر الاقتصادية المتزايدة في العالم. ومن هذه المخاطر زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مستمر، ارتفاع عجز الموازنات، واستمرار الضغوط على البنوك المركزية لتسهيل اقتراض الحكومات وتوفير التمويل لها. يسأل الناس اليوم، هل نصدق توقعات البنوك العالمية ونمضي في شراء المعدن الأصفر أم نتريث لنشتري لاحقا أم نبيع؟ حالة من الارتباك والتردد طبعا يعاني منها عدد كبير جدا من الناس.

0: ننتقل من المعدن الأصفر إلى الأحمر، والحديث هنا عن النحاس الذي كان قد لامس أعلى مستوى بفعل الطلب الصناعي عليه. فهل سيصاحب الذهب في رحلته نحو الصعود والهبوط في ظل حالة عدم اليقين الراهنة؟ النحاس الذي ارتفعت أسعاره 14% منذ مطلع العام الحالي يجد نفسه مواكباً للنمو الصناعي وأمن الطاقة والتوسع التكنولوجي والتنافس الجيوسياسي، إذ أن تحول النحاس من مادة خام إلى مادة استراتيجية يعكس بشكل متزايد أمن الطاقة والسياسة الصناعية ومرونة البنية التحتية. جزء كبير من الطلب العالمي على المعدن الأحمر المرتبط بالذكاء الاصطناعي غير المباشر، إذ لا يأتي من الخوادم نفسها بل من الاستثمارات الضخمة المطلوبة في الشبكات والمحطات الفرعية وأنظمة توزيع الطاقة. دعونا نستمع لتوقعات ساكسو بانك الدنماركي، والذي يتوقع ميل أسعار النحاس إلى الصعود الناتج عن ضعف الإمدادات، لكن هذا الارتفاع سيكون محفوفاً بالمخاطر المتمثلة في عوامل كثيرة، أهمها حساسية الطلب الصيني عليه عند مستويات مرتفعة. طبعاً النحاس مكون أساسي في اقتصادات البلدان، سواء في كوابل الاتصالات أو حتى في صناعة السفن وأيضا السيارات. أفاق أسعار المعدنين الأصفر والأحمر نناقشها مع ضيفنا من مدينة المنصورة المصرية، محلل الأسواق العالمية السيد إسلام سلمان. أهلا بك أستاذ إسلام. طبعا دعنا نتحدث عن أسباب هذا التراجع الحاد لأسعار الذهب منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، ثم ألا يفترض أن يرتفع سعره مع تزايد المخاوف الجيوسياسية؟
1: أهلا وسهلا بيك والسادة المشاهدين. الحقيقة أن الأسهم والسندات والمعادن مثل الذهب هي أسواق مترابطة، وينظر المستثمر إلى الفرصة الأفضل. فكانت الفرصة الأفضل في هذا الوقت بعد ارتفاع أسعار النفط أن، وطبعا مستثمر سوق السندات الأمريكية طلب عائد أعلى لأن التضخم ارتفع.
0: نعم.
1: فبالتالي ذهب المستثمر من سوق الذهب الذي لا يعطي عائد، خصوصا حصل جني أرباح بعد ارتفاعات طفرة 65% العام الماضي وارتفاعات قوية جدا، ففضل المستثمر أن يذهب من سوق الذهب إلى سوق السندات طلبا للعائد المرتفع. في الحقيقة أنه في السابق كانت الأزمات تذهب بالناس إلى الذهب كملاذ آمن، ولكن مؤخرا لأن الذهب كان مرتفعا جدا وأن الأزمة ليست في أمريكا مثل 1973 ولا 1979 ولكنها أزمة غلاء نفط، ففضلوا الذهاب إلى سوق السندات والتحوط بالسندات عن الذهب. لذلك شهدنا انخفاض في أسعار الذهب من مستويات 5600 إلى المستويات الحالية.
0: نعم. طيب في بلداننا العربية هناك كثير من الأفراد الذين أقدموا على شراء الذهب عند مستويات مرتفعة، أملا طبعا في مواصلة صعود المعدن الأصفر. ما النصيحة الأفضل لهؤلاء؟
1: الحقيقة الذهب على المدى البعيد كما تفضلتي مشكورة في التقرير السابق سوف يرتفع أعتقد إلى مستويات 6000 دولار ثم 8000 دولار قطعا إن شاء الله في المستقبل. والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي انخفض من مستويات من عام 1900 حتى الآن 97% من قيمته، وسوف ينخفض في العشرة أعوام القادمة بحوالي 25%، وبالتالي قطعاً قيمة الدولار نفسها التي نقيس بها الذهب سوف تنخفض، فالذهب سوف يرتفع على المدى البعيد. ثم كما تفضلتي ارتفاع الديون الأمريكية، الدين الأمريكي الآن عند 40 تريليون دولار بنهاية العام، بحلول سنة 2037 هذا الدين سوف يصل إلى مستويات 65 تريليون، وعجز الحكومة الأمريكية الذي حوالي 2 تريليون سيتخطى 3.2 وخدمة الدين التي هي 1 تريليون الآن سوف تصل إلى 1.5 إلى 2 تريليون بحلول 2037. ماذا يعني ذلك؟ أنه لا بد من تضخم مستمر وانخفاض في قيمة العملة مستمر حتى يرتفع دخل الحكومة الأمريكية كي تستطيع سد هذه خدمات الدين، وبالتالي الذهب سوف قطعا يرتفع على المدى البعيد. ولكن السؤال الآن، هل المستثمر الذي اشترى في بلادنا العربية الذهب على أسعار مرتفعة يبيع الآن بالخسارة؟ لا.
0: نعم.
1: هل يقوم بعمل متوسط الآن ويشتري من الأسعار الحالية؟ أرشح لا، أرشح الأفضل الانتظار التريث، لأنه ربما نشاهد أسعار في الذهب دون 4000 لو حصل هبوط في الأسهم الأمريكية.
0: نعم. طيب الملاحظ أن بنوك عالمية أصرت على الإبقاء على توصيتها بارتفاع أسعار الذهب نهاية العام وصولا إلى أكثر من 5,000 دولار للأونصة، إلى ماذا استندت هذه البنوك؟
1: هناك عوامل ترفع الذهب تاريخيا مثل طلبات البنوك المركزية، فربما يميلون إلى أن الطلب من البنوك المركزية هو طلب هيكلي مستدام، فهذا الطلب سوف يرفع الأسعار. ولكن هنا مفارقة لطيفة، أن كل 1 دولار يرتفع في سعر الذهب بسبب الطلب يقابله 7 دولارات بسبب قوة الدولار الأمريكي أو العائد على سندات الحكومة الأمريكية أو العائد الحقيقي عموما. يعني المؤثر الحقيقي والقوي في أسعار الذهب ليس الطلب، ولكنه قوة أو ضعف الدولار الأمريكي.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد التوقعات بارتفاع فوق 5,000 دولار في ظل العوائد المرتفعة هذا العام هي توقعات ضعيفة نسبيا.
0: نعم. طيب لماذا يتراجع الذهب على الرغم من قيام بنوك مركزية في الصين وبولندا وغيرهما بتعزيز مشترياتها من المعدن؟
1: لأن الأصل الآن أن المستثمر يميل إلى شراء السندات الحكومة الأمريكية، لأنه يأخذ الآن حالاً 5% عائد مضمون على سندات 30 عام، فلماذا يذهب إلى شراء الذهب؟ ثانياً المعادن لها دورات، فبداية تخفيض الفائدة مثل عام 2020 تخفض الفائدة ويضخ الفدرالي سيولة عالية جداً، فيميل المستثمرين إلى شراء المعادن والاستثمار فيها في هذه الفترات لأنها تعطيهم يعني كابيتال جين جيد. لكن في نهاية الدورة الاقتصادية بعد ارتفاعات الأسهم بشكل قوي يميلون أكثر إلى سوق السندات وليس المعادن.
0: نعم. طب ننتقل إلى النحاس الذي لامس قبل فترة أعلى مستوياته التاريخية، ما مبررات هذا الارتفاع؟
1: هناك شيئان، يعني الشيء الأول أن الطلب على الذكاء الصناعي رفع مستويات النحاس لأنه كان جدا. الثاني هو تكلفة الاستخراج في المايننج، نحن نستهلك طاقة كثيرة جدا لكي نخرج النحاس، فبالتالي مع ارتفاع أسعار النفط تزداد التكلفة، مع وجود طلب عالي فلا بد أن نمرر هذه التكلفة للعميل النهائي، فلذلك من الطبيعي أن ترتفع أسعار النحاس قادمة من الطلب القوي جدا وفي نفس الوقت من ارتفاع تكلفة استخراج النحاس.
0: نعم. طب ما علاقة هذا الارتفاع بثورة الذكاء الاصطناعي وحتى مراكز البيانات؟
1: النحاس مطلوب جدا هو والفضة في ثورات الذكاء الصناعي، ولكن المخاوف الحقيقية الآن عند المستثمرين أن هذا الإنفاق الكابكس العالي جدا على الذكاء الصناعي ربما لا يأتي بالعائد سريعا.
0: نعم.
1: فإذا قاموا ببيع أسهم الذكاء الصناعي فسوف ينهار المعدن الأصفر، أقصد النحاس هنا، بشكل قوي وشكل سريع. فأي انهيار في أسعار أسهم الذكاء الصناعي بسبب أن الإنفاق العالي الكابكس جدا لا يأتي بعوائد سريعة سوف ينهار معه النحاس.
0: طب ألا يخشى من تدمير الطلب على النحاس نتيجة أسعاره الراهنة؟
1: نعم، أعتقد أي تصحيح أو أي هبوط قوي قادم في البورصة الأمريكية خصوصا في الماك 7 أو الأسهم السبعة الكبيرة، خصوصا الشركات العاملة في الذكاء الصناعي، لو حصل فيها انهيار سوف تطيح بالنحاس بشكل قوي جدا. النحاس تخطى الـ6 دولارات للباوند، أعتقد لو حصل هبوط قوي جدا سوف نشهد تراجع قوي جدا في أسعار النحاس الفترة القادمة.
0: طيب هل تحركات الذهب والنحاس أصبحت مرتبطة أكثر بالسياسات النقدية أم بالأحداث الجيوسياسية؟
1: هذا سؤال ذكي. الحقيقة يجب أن نفرق بين الذهب والفضة والنحاس. النحاس يقولون عليه دكتور كبر، يعني الدكتور نحاس، لأنه مقياس الصناعة، فعندما يكون في نمو يكون النحاس في يعني زي مثل الصاروخ صعود قوي جدا.
0: نعم.
1: ولكن الذهب هو نقدي بالمقام الأول، لأن الذهب البنوك المركزية تشتريه والمستثمرين وكل هؤلاء للتخزين وللتحول ضد التضخم أو للزينة، فلذلك هو نقدي، فهو يتأثر أكثر بقوة الدولار الأمريكي وعائد سندات الحكومة الأمريكية والتضخم الأمريكي والعائد الحقيقي، فبالتالي الذهب تأثره نقدي بالسياسات المالية، والنحاس تأثره صناعي بالثورة الصناعية.
0: نعم.
1: ولكن الفضة هي حساسة، لأن 30% من الفضة يدخل في الاستثمار مثل الذهب، و55% من الفضة هو صناعي والباقي زينة للنساء، وبالتالي الفضة هي تمسك بيد الذهب بيد وتمسك بيد النحاس بيد أخرى.
0: نعم. طب سؤال أخير، هل ما نشهده في الذهب والنحاس بداية دورة صعود طويلة أم موجة انخفاض مؤقتة؟
1: أعتقد هي دورة انخفاض ولكن ليست مؤقتة، ربما تستمر لمدة عام ثم بعد ذلك نأخذ دورة صعود لمدة 8 سنوات.
0: نعم. من مدينة المنصورة المصرية محلل الأسواق العالمية إسلام سلمان، شكرا لك على هذه المداخلة. بيتكوين في مهب الريح، فهل انتهت مغامرة العملات المشفرة أم أن التراجع الحالي يهيئ لها الطريق لتبدأ لاحقا مرحلة صعود أو نمو جديد؟ فقد خسرت العملة الرقمية جميع المكاسب التي حققتها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رافعا شعار تحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين. عوامل لا حصر لها وراء تهاوي البيتكوين من 125,000 دولار إلى نحو 60,000، منها استمرار مبيعات صناديق البيتكوين المتداولة على مدار الأسبوعين الآخرين. موجة التشاؤم الأخيرة ترافقت مع قيام شركة استراتيجي الأمريكية التابعة للمستثمر مايكل سايلر ببيع جزء صغير من ممتلكاتها من البيتكوين، وهي خطوة أثرت سلبا على معنويات المستثمرين وأدت إلى تصفية محافظ بمئات ملايين الدولارات في أسواق العملات الرقمية. لا ننسى أيضا قيام شريحة من المستثمرين بتحويل رؤوس أموالهم بعيدا عن العملات الرقمية ونحو الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يوم الجمعة الماضي تلقت العملات الرقمية ضربة قوية، إذ جاء تقرير الوظائف الأمريكي ضعف توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة. هذا الأداء الضعيف للبيتكوين يأتي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في 16 و17 من يونيو الحالي، وهو الاجتماع الأول الذي يرأسه الرئيس الجديد كيفن وارش، الذي يضع مكافحة التضخم وتقليص ميزانية البنك الاحتياطي ضمن أعلى أولوياته. أين تتجه البيتكوين وما النصيحة الموجهة للأفراد الذين اشتروا العملات الرقمية عند مستويات مرتفعة؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن واقع سوق العملات الرقمية ينضم إلينا في الاستوديو محلل الأسواق المالية سليم الملولي. أهلا بك أستاذ سليم. دعنا بداية نتحدث عن سبب التخبط في أسواق العملات الرقمية مؤخرا.
1: هذا الأمر هو طبيعي جدا ما حدث أخيرا في مؤخرا هذه الأشهر في الأسواق المالية، وهذا النزول الحاد، وهذا طبيعي. عشان نعرف الموضوع هذا لازم ممكن نقسم الموضوع إلى قسمين. واحد، تحليل فني. فمنذ فترة ترامب والعهد الثاني إليه صار صعود كبير جدا في الأسواق المالية وإلى أرقام قياسية. فمثلا البيتكوين وصل إلى 125,000، الإيثيريوم نفس الشيء، حتى على الذهب والفضة صار على كامل تقريبا، وجل الأسواق المالية صار فيها صعود كبير. وهذا الصعود الكبير مش ممكن يكمل، لأن السوق لا يروح في مكان تصاعدي أو على مدى واحد. فلازم يصير تصحيح سعري، وهذا ما نسميه بتصحيح سعري، إنه لازم السعر يعود ويرجع يختبر المناطق هذه، لأنه في فترة راح يكون فيها بعد هذا الصعود الكبير فترة جني الأرباح، وفترة جني الأرباح تخلي إنه السيولة تقل من السوق، وهذا طبيعي جدا نشوف النزول الحاد هذا. ثانيا، إذا شفنا الأسباب الأساسية، فكان المستثمرين متفائلين بعهد ترامب إنه في بيئة مهيئة للأصول المالية والعملات الرقمية، إضافة إلى وعده أنه سينتهي النزاع في العالم وتنتهي الحروب، إضافة إلى ضغطه على جيروم باول على حسب الفايدة الأمريكية.
0: سأسألك عن موضوع الحروب، يعني هل برأيك الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أو الحروب بشكل عام هل هي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات الرقمية؟
1: طبيعي جدا أنها تأثر بشكل مباشر، لأنه عدم الاستقرار أو النزاع في أي مكان في العالم، فهذا يخلي الشعور الخوف هو الشعور السائد لدى المستثمرين، فيأخذون أصولهم واستثماراتهم من الأصول ذات خاصة المخاطر الكبيرة مثل البيتكوين، ويأخذون إلى أماكن أخرى مثل السندات أكثر أمان.
0: طيب، هل هناك برأيك أي علاقة بين تراجع البيتكوين وقرارات أمريكا مثل يعني رفع الفائدة؟
1: طبيعي جدا هناك تأثير مباشر وترقب للفيدرال الأمريكي، لأنه حاليا الهدف هو 2% من التضخم ولسه بعيد، فكل الترقب إذا صار تنويه أنه سيتم تثبيت الفائدة أو رفعها، فهذا سيزيد من الضغط على العملات الرقمية، وممكن يأثر أكثر في نزولها أكثر.
0: طيب، كيف تؤثر سياسات البنك المركزي الأمريكي على سوق العملات الرقمية؟
1: هذا مثلا كنا نحكي فيه، أنه إذا تم تثبيت الفائدة مثل ما كنا نحكي، أو مثل ما كنا، ليس هناك بيئة مهيئة لدعم الأصول العملات الرقمية، فهذا طبعا سيزيد من التخبط ويزيد من نزول أكثر وأكثر في العملات الرقمية.
0: ما مدى واقعية التوقعات التي تقول أن البيتكوين قد ينهار إلى الصفر؟
1: لا، هذا توقع مستحيل وبعيد كل البعد.
0: طيب، يعني علينا، أنت شاري شيء بيتكوين ولا لا؟
1: لا، أنا ماشي ممنوع.
0: يعني وإذا نزل للصفر مظبوط؟
1: لا، هو مستحيل أنه ينزل إلى الصفر، لأنه هو أصل مالي وتتم تداوله تقريبا من جل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، حتى الدول أخذته كاحتياط، فمستحيل أنه يرجع للصفر. كأنك تقول أنه الذهب يرجع للصفر، لا، هو يصير أنه في نزول حاد، يصير أنه في تصحيحات سعرية حادة، لكن مستحيل أنه يرجع للصفر، وهذا صار قبل حتى في 2017.
0: يعني من طمن الناس،
1: أي بإذن الله بخير. حتى 2017 أنه صار نزول كبير تقريبا، بيتكون خاصة 80% أو 84% من أصله، لكن في الأخير عد وارتفع إلى قمة جديدة ووصل 125,000.
0: طيب، برأيك ماذا يجب أن يفعل المستثمر الصغير الذي اشترى العملات الرقمية عند أسعار مرتفعة؟
1: أولا وبصفة عامة، أنه المستثمر قبل أن يدخل في صفقته أو قبل أن يشتري أو قبل أن يخزن، فهذا لازم يكون مربوط باستراتيجية استثمارية هامة، إضافة إلى إدارة مخاطر قوية. فإذا اشترى مثلا من القمة 125,000 أو اشترى 120,000، لا يمكن أنه يصمد حتى الحين الريدي 60,000، يعني 50% راحت. فإذا كان المستثمر قبل أن يدخل في الصفقة لم يأخذ التدابير اللازمة عشان
0: شو هي أبرز التدابير اللازمة؟
1: أولا، خطة واضحة، وين الدخول، وين الأهداف المقبلة، إلى أي مدى ممكن يروح. ثانيا، إذا عكسك السوق وإذا صار أخبار مش مثل ما نريد ونزل السوق أكثر، إلى مدى أنك تعرف متى تخرج من الخسارة وتوقف، أو إلى مدى ممكن أن الحساب تبعك أنه يستحمل هذا.
0: طيب، سؤال آخر، برأيك هل تتحرك العملات الرقمية مع الذهب أو الأسهم بشكل مستقل؟
1: بصفة عامة الأسواق المالية تقريبا تتحرك على حسب اللي صاير بالأحداث. فعلى حسب الأوضاع. فإذا طبيعي جدا إذا هناك حروب أو إذا نزاع أو أي شيء، فهذا يخلي هو المستثمر أنه يسحب سيولته من السوق. فإذا سحب سيولته من السوق في أصول ذات مخاطر عالية مثل البيتكوين أو الذهب أو حتى المؤشرات الأمريكية مثل النسداك، فهذا يخلي سحب السيولة من تقريبا يخلي السوق أنه ينزل نزول حاد، فهذا عادي جدا.
0: نعم، محلل الأسواق المالية سليم الملولي، شكرا لك على هذه على كل هالمعلومات.
1: شكرا، شكرا لك.

ذهب تشي جين بينغ إلى بيونغ يانغ، فتهاوت البورصات في اليابان وكوريا الجنوبية. فمع وصول الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية، تنامت مخاوف اليابانيين والكوريين الجنوبيين من أبعاد هذه الزيارة التي قد تهدد مصالح البلدين الصناعيين. تبعاً لهذه الزيارة، خسر مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية أكثر من 8% من قيمته اليوم الاثنين، بينما فقد نظيره الياباني نيكي قرابة 4%، الزيارة الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، والتي يتلقى فيها الرئيس تشي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كان ثمنها باهظاً إذ خسرت بورصات اليابان وكوريا الجنوبية مئات مليارات الدولارات. ذهبت من أرصدة أسهم شركات عملاقة لا تقتصر على سوني وتويوتا وهيونداي وحتى سامسونج.

نحن على أعتاب انطلاق منافسات كأس العالم الذي تحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعيدا عن ترشيحنا لهذا المنتخب أو ذاك، يطرح تساؤل عن أكثر اللاعبين المشاركين في المونديال دخلا. الأول لابد أنكم عرفتوه، أنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جمع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 295 مليون دولار قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء، لكن هذه القيمة لا تأتي من أجره في نادي النصر السعودي فقط، وإنما أيضا بفضل ما يقدمه له رعاته مثل نايكي للمستلزمات الرياضية وهيربالايف لمنتجات العناية، إلى جانب باينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم. ثانيا، يحل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي والساعي للحفاظ على الكأس التي رفعها في ملعب لوسيل قبل أربع سنوات، إذ بلغ دخله في آخر عام قرابة 140 مليون دولار من أجره في نادي إنتر ميامي الأمريكي وعمله مع رعاة مثل أديداس وغيرها. ثالثاً، يحل الفرنسي مبابي الذي يبدو أنه لم يستطع الوصول لرونالدو وميسي في مجال الرعاية الرياضية، حيث اكتفى في الأشهر الاثني عشر الأخيرة بجمع 100 مليون دولار يمثل معظمها أجره في نادي ريال مدريد الإسباني. أما رابعاً، فيأتي نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حصد إيرلينغ هالاند 80 مليون دولار في عام واحد بحسب قائمة سبورتيكو السنوية لأعلى الرياضيين أجراً في العالم. خامساً، جاء اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني في المرتبة الخامسة بدخل سنوي قدره 60 مليون دولار. نشير هنا إلى أن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هما الوحيدان في عالم كرة القدم اللذين تجاوزت ثروتهما عتبة المليار دولار.

قطاع التشييد والبناء يتفوق على قطاع الطاقة المتجددة. هنا لا نتحدث عن منافسة للفوز بقيادة غرفة للتجارة أو الصناعة، بل عن رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني. فقد تفوق الرئيس القديم الجديد للنادي الملكي فلورنتينو بيريز على منافسه بعد حصده 65% من أصوات 100,000 عضو في النادي ليضمن مؤقتاً أو موقعه القيادي لأربع سنوات جديدة. ما يهم عشاق المرينجي هو ما سيعلنه بيريز خلال الساعات المقبلة تنفيذا لوعده بإنفاق 173 مليون دولار على شراء لاعب لم يأتي على ذكره بالتزامن مع إعادته البرتغالي جوزي مورينيو إلى رأس الإدارة الفنية للفريق الإسباني. تعهد بيريز بتنفيذ أموال خارجية للنادي بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار لتعزيز مكانة أغنى ناد في العالم. لكن الأمر لم ينتهي هنا، إذ يريد الرجل البالغ 79 عاما إحداث ثورة تحول تقنية ابتداء من العام المقبل. فمن خلال تعاونه مع شركة أبل الأمريكية سيجري بث اللقاءات عبر نظرات الواقع الافتراضي بطريقة لا تجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم في الملعب فحسب، بل سيكون بمقدورهم أيضا الوقوف إلى جانب اللاعب أثناء تسديده ركلة الجزاء. إذن مساعي لتعزيز قدرات النادي الملكي ليس سعيا وراء عودته إلى سكة الألقاب فحسب، بل ولجعله الأول بين أقرانه الذي يدخل عالمي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

0: لبنان الحرب تتسع، قرى تقصف وعائلات تهجر.
1: تم إخلاء 7 قرى بشكل كامل.
2: انفجار في هذه الأثناء.
0: تطورات متلاحقة وميدان لا يهدأ.
3: حالة من الهلع والرعب في الشارع اللبناني.
4: ارتفعت وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في جنوب لبنان.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.

مصدر فلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي التوافق على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة.

0: ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، لكن رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار.
1: الهدف النهائي للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على وشك التحقق، تصريح لم يصدر كما جرت العادة من لدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي دعا إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر بدلا من العنف والدمار. هذا التفاؤل تواجهه إيران بلغة التشكيك بالنوايا الأمريكية. يتهم رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. يشاطره الرأي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
2: إن مسؤولية كل ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي تقف وراءه إذ انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية.
1: رغم ذلك تستمر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، جهود أكدت قطر دعمها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، غير أن هذه المساعي لتمديد وقف إطلاق النار قد يقوضها أي تصعيد مثل الذي وقع مؤخراً بين إسرائيل وإيران. لكل ذلك حذر الرئيس الأمريكي من تدخل الجهل والغباء وفق تعبيره في مسار مفاوضات يصفها هو الآخر بأنها نهائية للتوصل إلى سلام.
0: هذا وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصل العمل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لواشنطن يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية ترى أن الظروف أصبحت مواتية للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات تحقق صارمة تضمن تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه، وأكد أن واشنطن لا تفترض حسن النية تلقائيا في المفاوضات، وأن أي اتفاق نهائي يجب أن يثبت التزام طهران عمليا ببنوده.
2: من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان العديد من المصالح المشتركة، لكن هناك أيضا ملفات تتباين فيها مصالح الطرفين، وقد كان الرئيس واضحا في هذا الشأن. فبينما تملك إسرائيل بطبيعة الحال أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا.
0: في غضون ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضربتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس دونالد ترامب، وقال

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة وفق تعبيره.
1: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية، مع أن هذه الجولة توقفت فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
2: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
3: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
1: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلاً أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
0: ومن أمام مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى إعلان انتصار كامل على إيران في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما الوسيط الباكستاني يقول إن الهدف النهائي من المفاوضات على وشك التحقق، وليفانس أيضا تصريحات في هذا السياق. والجانب الإيراني يتهم الأمريكي بأنه لا يسعى إلى المفاوضات ولا كذلك لا يسعى إلى وقف لإطلاق النار. ألا تبدو الصورة أكثر ضبابية في ظل هذه التصريحات المتناقضة أو المتباينة؟
4: نعم، بطبيعة الحال هي تبدو كلها متباينة أو أحيانا فيها بعض التضاد من حيث نسبة التفاؤل أو حزب أو نسبة التيقن من الوصول إلى هدف بعينه، وهو التوقيع على مذكرة التفاهم، ليس من أجل إنهاء الحرب ولكن من أجل الدخول في مفاوضات 60 يوم التي ستحمل في جعبتها الملف الأكثر تعقيدا، الملف الأكثر تعقيدا وهو ملف البرنامج النووي الإيراني وملف اليورانيوم عالي التخصيب وكيفية التعامل معه. وبالتالي مسألة تأويل ما الذي سننتهي إليه هي ربما مفتاح الفهم لكل الأطراف. دونالد ترامب حينما يعلن أنه سيحقق انتصارا على إيران فهذا تأويله الشخصي، لكنه ربما قد يعني أنه سيصلون إلى نوع من أنواع اتفاق، لأنه يرى أنه قد دمر الجيش الإيراني وأنه دمر البحرية الإيرانية ودمر دفاعاتها الجوية وقتل قادتها وما إلى ذلك. وبالتالي هو قال سابقا في لقائه مع NBC أنهم فقط يحتاجون إلى ربما تدمير أوسع للجيش الإيراني بما يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من القيام بعملية خاصة للقتال على الإيراني مع التخصيب إذا لم يصلوا إلى تفاهم. وبالتالي هو يرى في نفسه أنه قد حقق نصرا على إيران وأن المسألة مسألة وقت للوصول إلى اتفاق يمكنه من الدخول في مرحلة مناقشة البرنامج النووي. وهو قال في تصريحاته التي تحدث فيها عن هذه المطرة الأسبوعين في تجمع انتخابي عبر التليفون دعم لليندس جراهام في كارولينا الجنوبية في الانتخابات التمهيدية غدا بتوقيت الساحل الشرقي داخل الحزب الجمهوري، تحدث فيها عن أنهم الإيرانيون مستعدون أن يعطونا النص الاتفاق ممتاز ويعطونا كل شيء، لكنهم ليسوا مستعدون أن يعطونا المسألة النووية، بما يعني أن هذه هي العقبة وهي بطبيعة الحال ستأجل إلى مرحلة 60 يوما. وتحدث أيضا بشكل إيجابي يتناسب مع وجوده في تجمع انتخابي عن انخفاض أسعار البنزين بعد ذلك، وما أشار إليه أيضا كان في حديثه أمس أو بتوقيت واشنطن مع NBC. وبالتالي دونالد ترامب بطبيعة الحال يجب أن يفهم أيضا أن هذا التصريح جاء في سياق تجمع انتخابي جمهوري في ولاية جمهورية مع سيناتور هو من أكبر داعمي ومن أكبر داعمي إسرائيل. وبالتالي مسألة الأسبوعين ليست بالضرورة أن تكون هي المحددة. وCNN التي نقلت هذه التصريحات التي جاءت عبر الهاتف في التجمع الانتخابي أشارت إلى أن دونالد ترامب كان قد وعد كثيرا بمسألة مرحلة الأسبوعين ولم تتحقق، وبالتالي لا يجب في هذا السياق أخذ كلام دونالد ترامب بوصفه إشارة دقيقة ومحددة ومنضبطة لتاريخ بعينه، خاصة أن المفاوضات فيها نوع من السيولة من حيث الأخذ والرد، وفيها ملف لبنان المعقد، يعني حتى ملف المتعلق بالأموال المجمدة. بوليتيكو نشرت تقريرا هاما جدا أمس لم يسلط الضوء عليه بشكل كاف، وقالت أن هناك نقطة فنية يمكن أن تحل مشكلة الأموال، وهي الفارق ما بين الأموال المجمدة والأموال المقيدة. وقالت أن هناك أموال مقيدة من بينها 6 مليارات موجودة في بنوك في قطر عليها قيد فقط، لكن كانت تسمح سابقا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها لأمور إنسانية تتعلق بإيران، ووضعت بعد ذلك بعض القيود على استخدامها وقيدتها، لكن لم تجمدها بفعل العقوبات مثل أموال أخرى وأصول أخرى للإيرانيين. وبالتالي هذه المسألة باتت على وشك الحل، لكن ما زالت المسألة التي ربما أكثر تعقيدا هي مسألة لبنان، خاصة أن يحيئيل ليتر كان لديه منذ ساعة أو في الساعة الماضية لقاءين، أحدهما على فوكس نيوز وأحدهما على CNN، وفي كلاهما أكد على أن إيران إذا ضربت إسرائيل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضربها مرة أخرى بقوة، وشدد على أن إسرائيل ولبنان يرغبان في أن يقوم بمنع إيران من استخدام حزب الله في الوصول إلى سلام بينهما. هذا يعني أن الجانب الإسرائيلي وحيئيل ليتر هو سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ومقرب جدا من نتنياهو، ويقول أنه يحضر كثيرا من اللقاءات على الهاتف بين دونالد ترامب ونتنياهو بحسب تصريحاته أيضا على فوكس نيوز وCNN اليوم منذ ساعة، يعني أنه أن إسرائيل لديها إصرار على فصل المسار اللبناني عن الإيراني، والإيرانيين يصرون على ربطهما. فيبدو أن هذه هي النقطة التي باتت أكثر تعقيدا، وليست حتى نقطة الأموال التي ربما يكون هناك هذا الشرح التقني الذي قدمته بوليتيكو ربما يكون فيه نوع من أنواع الانفراجة لهذه المسألة. وبالتالي مسألة الحسم بعد أسبوعين غير معروف مصدرها، لذلك بالنظر إلى تصريحات جي دي فانس إذا أردنا أن نضع هذا في السياق الأوسع حتى نفهم هذه التصريحات المتباينة، سنرى أن جي دي فانس يركز على نقطة محددة جدا، وهي فكرة الاتفاق طويل الأمد وآليات التحقق من عدم وجود استخدام غير متناسب للبرنامج النووي الإيراني. ويتحدث عن أن هناك أهداف متباينة، سأله المذيع عن هذا الأمر قال أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لديهما أهداف مشتركة ولديهما أهداف متباينة، من حق إسرائيل أن تعمل على أهدافها، لكن هذا الاتفاق هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أيضا يظهر أن الصوت الآخر الموجود داخل هذه الإدارة الأمريكية الذي يمثله جي دي فانس كجناح كان مناوئا للذهاب إلى الحرب بهذه السرعة ويفضل سلوك المفاوضات حتى مع وضع عقوبات أيضا لديه صوت موجود على فوكس نيوز اليمينية المقربة من إسرائيل من دونالد ترامب. وبالتالي يمكن القول أن ربما رؤية جي دي فانس أو ربما ما قدمته بوليتيك وما قاله الجانب الباكستاني هو الأقرب والذي يتم الدفع فيه، لكن دونالد ترامب يواجه دفعا مضادا لا سيما في النقطة الخاصة بلبنان وإسرائيل، يواجهها بقدر كبير من القوة والدفع المضاد من أو البوش باك من نتنياهو واللوبي الصهيوني في واشنطن. وبالتالي هو ربما يعطي مساحة أكبر من الوقت في تصريحاته سواء لدفع الأمل من حيث القول بأنه سيكون انتصار أو من ناحية أخرى ليظهر أنه لن يكون ضمن الذين خدعتهم إيران كما يقول. حتى المذيع في فوكس نيوز حينما جيمي فانس قال له ببساطة شديدة هل الإيرانيون يخدعوننا، قال أن الجميع في المفاوضات يحاول أن يحصل على شيء ما، لكن العبرة في نهاية الأمر بالتطبيق على الأرض وليس بما هو مكتوب على الورق. وبالتالي هذا يظهر أن بالفعل جيمي فانس الباكستانيين القطريين الأطراف الأخرى كمصر تركيا ربما السعودية وغيرهم بالفعل يدفعون في اتجاه هذا التوقيع الذي يحتاجه دونالد ترامب كما يحتاجه الإيرانيون. لكن ربما العقبة الأكبر كما رأينا أمس هي إسرائيل التي تحاول بشكل حثيث أن تفجر هذا الاتفاق من الداخل. ويحيى ليتر أيضا سئل في لقائه على سي إن إن لأنه كان اللقاء الثاني بعد فوكس نيوز عن مسألة الاتفاق وأن دونالد ترامب يقول أنه بعد أسبوعين، فطبعا رد بطريقة دبلوماسية عن الترحيب بإنهاء الحرب لكنه طبعا وضع الشروط المعقدة: إنهاء الصواريخ الباليستية تماما، إنهاء ارتباط إيران بوكلائها في المنطقة، إنهاء البرنامج النووي الإيراني، لا يهددوننا ولا يهددون أحدا في العالم. بمعنى أنه استحضر ملفات غير موجودة أصلا على طاولة نقاش مذكرة التفاهم. نحن نعرف أن الصواريخ الباليستية تم استبعادها من النقاش، مسألة حقوق الإنسان داخل إيران تم استبعادها من النقاش، والبرنامج النووي تم تأجيله إلى مرحلة 60 يوما بما فيه اليورانيوم عالي التخصيب، والنقاش كله على مضيق هرمز، وهذا أيضا تم التفاهم والتوافق عليه مقابل رفع البلوكيد أو الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وحتى مرحلة مسألة الأموال كما شرحت هناك تخريجة فنية لها قدمتها وشرحتها بوليتيكو أمس. ويتبقى المسألة المعقدة إسرائيل ولبنان، وإسرائيل هي الأكثر دفعا في مسألة عدم إقرار وقف إطلاق النار بإصرارها على التواجد في جنوب لبنان وأن يعمل حتى الجيش اللبناني في المناطق التي تسمح بها، وهو أمر بطبيعة الحال ينشئ خلافا وجدلا كبيرا في الداخل اللبناني رأيناه في الفترات الماضية. وبالتالي هنا تكمن العقدة وهي إسرائيل، لكن تصريحات باكستان، تصريحات جي دي فانس، تصريحات الوسطاء هي الأقرب إلى المنطق والأقرب إلى التحقق. لكن بطبيعة الحال التحدي الأخير يجب أن يواجهه دونالد ترامب، لا سيما أنه بعدما نشرت نيويورك تايمز أن إسرائيل تقوم بالتجسس بشكل عال جدا خاصة على المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وهو ما تهرب منه جي دي فانس في النقاش وأحاله إلى أهداف متباينة، لكنه في مضمون الكلام أصر على أن ما يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تفعله. وبالتالي سنرى في خلال الأيام الماضية إذا ما كان بالفعل ما ذهبت إليه باكستان هو من سيتحقق، أم ستستطيع إسرائيل بالفعل أن تستمر في محاولاتها في تفجير هذا الاتفاق من داخله.
0: من مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك. إذن جولة تصعيد إيرانية إسرائيلية لم تستمر أكثر من 24 ساعة. الزميلة رولا حيدر تستعرض لنا أبرز محطاتها.
5: إذن في أقل من 24 ساعة أشعلت إيران شرارة الحرب مع إسرائيل ثم أعلنت نهايتها أحاديا بطلب من واشنطن. وخلال هذه الجولة التي تسميها إيران عملية النصر وتعتبرها تل أبيب استكمالا لزئير الأسد، توالت الضربات المكثفة بين الطرفين. نستعرض أبرزها. نبدأ مشاهدينا بالاستهدافات الإيرانية التي تركزت في وسط وشمال إسرائيل، هناك حيث طاولت صواريخ طهران مدينتي نهارية وطبرية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية. هاتان المدينتان تقعان ضمن العمق اللوجستي للجبهة الشمالية وضمن مسارات تحريك القوات نحو لبنان والجولان السوري المحتل. في الشمال أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نقطة اقتصادية واستراتيجية عبر ضربه مجمع بازان الصناعي أكبر مصفات نفط وغاز في حيفا، بينما أشار موقع والا الإسرائيلي إلى سقوط صواريخ في المدينة نفسها وفي مستوطنة كريوت. في السياق ذاته نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع عدوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى، بينما تحدثت عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقة بيت شمش غربية القدس وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وضمن ساعة التصعيد الأخيرة استهدفت مدينة بئر السبع في النقب جنوبا، كما سقط صاروخ بالقرب من مستوطنة إتمار شمالي الضفة الغربية المحتلة بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. إلى جانب كل ما سبق للطهران، إن صواريخها استهدفت قواعد جوية إسرائيلية أساسية وهي قاعدة رامات دافيد شمالا، نيفاتيم أيضا الجوية جنوبا، إضافة إلى تل نوف في الوسط. وعلى أثر الضربات الإيرانية تعطل مطار بن غوريون وأجبرت الطائرات تابعة لشركة أركيا على تغيير مسارها والانعطاف وفقا لما كشفته القناة 12 ونفته صحيفة إسرائيل هيوم. على الطرف الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع عسكرية تشمل منصات إطلاق صواريخ، بطاريات الدفاع الجوي في غرب وشمال ووسط إيران ومنها العاصمة طهران ويزد. إسرائيل استهدفت أيضا مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان في وقت أفاد فيه التلفزيون الرسمي بسماع عدوي انفجارات في مدينة تبريز بإقليم أذربيجان الشرقية. أما مشاهدين، أهم الضربات الإسرائيلية فكانت على مجمع كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الذي تعتبره إسرائيل ضمن البنية الداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني، وقصفه يأتي كرد على ما ذكرنا سابقا من استهداف مجمع بازان في حيفا.
0: قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه، وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين. وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات.

0: تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية بشأن الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
1: صواريخ إيران تعود مجدداً إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن حسب وصفه، وأضاف أن عملية الاعتراض سبقها إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات. وفي وقت سابق أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعد الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
2: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران، والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
2: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
0: إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور جنوبية لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. وتعرض موقع نفري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبية لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. وتعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
4: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا سرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وفي النبطية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرح 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة. وفي قضاء صيدا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب، كما أظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمالي للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقص عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشيل منسي أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
5: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عملية جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالى التصريحات الحكومية اللبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
6: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق.
7: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
8: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
7: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
9: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب قد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكثر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
7: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائر في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو دبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
0: وفي مداخلة سابقة، تحدث مراسل التلفزيون العربي عن جولة السفير الأمريكي في بيروت للبحث في ملف المفاوضات مع إسرائيل.
10: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يعني نفذ جولة شملت الرئاسات الثلاث في لبنان، بداية برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي التقاه وصرح بعد هذا اللقاء بالتزام الدولة، أو أشاد بالتزام الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات الذي يظهر تقدما إيجابيا، ووضح بأن ليست جميع النقاط الخلافية يمكن أن تحل في جلسة مفاوضات واحدة، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة وستعقد في موعدها الذي أعلنته الخارجية الأمريكية في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الجاري، وقال بأن لبنان اتخذ خيارا وتمسك به وهو الخيار الدبلوماسي. التقى بعدها أيضا برئيس الحكومة نواف سلام، لكن البارز في هذا اللقاء هو تأكيد سلام على أن الدولة اللبنانية تفاوض بنفسها ولا أحد يفاوض بالنيابة عنها، في الإشارة إلى التطورات التي حدثت يوم الأمس عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وردت إيران برشقات صاروخية على إسرائيل كنتيجة لانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. وأيضا نضال تجدر الإشارة هنا إلى أن قائد الجيش اللبناني أجرى زيارة إلى باكستان في الأول من أمس بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وباكستان كما نعلم هي الوسيط الرئيسي في جولة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قرأت هذه الزيارة بشكل واضح على أنها اتصال بالمسار اللبناني مع مسار المفاوضات الإيرانية والولايات المتحدة، في ظل أيضا التصريحات الرسمية الإيرانية عبر أكثر من مسؤول إيراني يوضح بشكل لا لبس فيه أن المسارين مرتبطين ببعضهما. لكن الدولة اللبنانية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تصران على فصل المسارين والمضي قدما في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. التقى أيضا ميشيل عيسى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وربما هو اللقاء الأبرز نظرا للتصريحات التي أعقبت هذا اللقاء. وسبب هذه الزيارة كما قال عيسى هو توضيح بعض النقاط التي وردت في مسودة الاتفاق الذي أعلنته الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن لرئيس مجلس النواب، وذكر منها ما قصد بالمناطق التجريبية التي وردت في مسودة الاتفاق، وأنها ستكون مناطق يسيطر عليها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأن سيسمح للسكان بالعودة إليها والبدء في إعادة الإعمار وشق الطرقات وإعادة المياه والكهرباء، وأنه لا معنى لهذه المناطق التجريبية وفق تعبير السفير ميشيل عيسى إذا لم يعد إليها السكان. وقال بشكل واضح إن الأجواء الإيجابية هي ما تسيطر على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك تقدما يتم إحرازه، وأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة وستقوم بتسليم الأسرى، ولكن ذلك يستوجب أيضا أن يتوقف حزب الله عن شن عملياته على إسرائيل والموافقة على مسودة وقف إطلاق النار، ورفض التصريح إذا ما كان قد حصل على أي إجابات واضحة على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولكن أشار إلى أن الأيام المقبلة سوف توضح المزيد من الموقف اللبناني، خاصة موقف الثنائي الشيعي.
0: إلى الزميلة سهام بابا في هذا العرض عن المناطق التجريبية كأحد أهم مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن بشأن جنوب لبنان.
11: برزت المناطق التجريبية أو النموذجية كأحد أبرز مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن بشأن جنوب لبنان، في خطوة تطرح للمرة الأولى كآلية عملية لإعادة ترتيب الواقع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ضمن مسار يهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها الذين سيعودون إليها، وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث أيضا عن المناطق التجريبية في حوار مع CNN مقترحا البدء بمنطقة قلعة شقيف لكونها تاريخية وقريبة جدا من النبطية، واشترط لحصول ذلك تأمين وقف إطلاق النار لأنه لا يمكن إرسال الجنود اللبنانيين في ظل استمرار القتال ما يهدد حياتهم. لكن ما هي آلية عمل هذه المناطق؟ ووفق المنطق العسكري فإن أساس الفكرة يقوم على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل مقابل دخول الجيش اللبناني وتنفيذ انتشار كامل فيها، لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة غير شرعية إليها، علما أن الجيش اللبناني موجود ومنتشر وله حواجز ثابتة ومتحركة في غالبية المناطق الجنوبية قبل التوغل والعدوان الإسرائيلي. هذا طرح ينضوي ويتوارى خلفه تنسيق أمني مشترك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وهذا ما تريده إسرائيل وتسعى إليه عبر الدفع بفكرة تولي الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله وإمكانية مساعدته في ذلك. المقترح وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالفخاخ، مؤكدا ضمانه التزام انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما أن الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة للجيش اللبناني في الجنوب خصوصا خلال الأيام الأخيرة وحديث قادة الاحتلال عن البقاء في أماكن سيطرتهم تثير مخاوف بشأن جدية هذا الطرح.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مواصي خان يونس، واستهدف الاحتلال بطائرة مسيرة مواطنين قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس، ونقلت طواقم الإسعاف الشهيدين والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا أعينهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة الأعين الصناعية بغزة فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة منها عدد كبير من الأطفال.
12: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب، وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
13: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما في شيء عدسة مناسبة للحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
12: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة، ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
14: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
12: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه، خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
15: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
12: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت، وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح، مشددا على أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تزال ضخمة وتتطلب إمدادات مستقرة. وأكد الأمين العام في بيان تلاه نائب المتحدث باسمه فرحان حق على ضرورة رفع كل العراقيل أمام المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة في أقرب وقت.
16: الأمين العام قلق للغاية من قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول المواد الإنسانية إلى غزة، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للتحركات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة وعلى امتدادها، ويحث كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون معوقات، عملا بالواجب الذي يفرضه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد الأمين العام أن المساعدات الإنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها لأجل بقاء وسلامة السكان في غزة.
0: افتتحت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أعمال مؤتمر ويب 2026 بمشاركة عشرات الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة شركات التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ويجمع المؤتمر شركات ناشئة ومستثمرين وخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي وسط تركيز على مستقبل التقنيات الناشئة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
17: مؤتمر ريو دي جانيرو للويب هو ليس مجرد مؤتمر تقني، بل هو مؤتمر اقتصادي وعلمي وإعلامي أيضا. نحو 40,000 من المشاركين جاءوا إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، من بينهم ما يزيد على 1500 شركة حسب المنظمين. هذه الشركات تنقسم إلى شركات ناشئة بالطبع وإلى كبريات الشركات أيضا. جديد المؤتمر الآن خلافا للمؤتمرات السابقة التي كانت تركز على التكنولوجيا والتقنيات والتطور، هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه الآن في هذا المؤتمر، خاصة أن الشركات الصغيرة التي تعمل في إطار التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حاضرة بقوة هنا، وكذلك الدول المشاركة والمستثمرون يبحثون عن مثل هذه الشركات. مؤتمر ريو دي جانيرو يتوقع أن يكون مناسبة لمناقشة سبل الحفاظ الأمني على كذلك المعلومات والمعطيات الشخصية للأفراد إلى غير ذلك. هناك تطور تكنولوجي مذهل يقول المنظمون، لكن هناك مخاوف كبيرة. هذه المخاوف تتعلق كذلك بالعمالة وباستخدام التكنولوجيا بدل الإنسان، وكذلك إلى ما ستؤول إليه معلوماتنا جميعا عندما تكون في أيدي الآلة. مؤتمر ريو دي جانيرو الذي سيستمر مدة أيام هو أيضا مناسبة لتأكيد البرازيل على ريادتها في مجال التكنولوجيا، إذ تسعى أن تؤكد أنها البلد الأمريكي اللاتيني الوحيد القادر على إحداث تطور نوعي في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وكذلك نظم حماية المعلومات.
0: قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة جزيرة ميندناو جنوبي البلاد.
18: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة ميندناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو متر واحد على امتداد السواحل المجاورة.
8: مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق، أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة، مؤكداً أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان ميندناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و7 أعشار الدرجة.
19: بدأت دموعي بالانهمار، كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
20: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
8: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان، للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.
0: الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، بعدها تواصل التغطية معكم الزميلة سونيا الوافي. إلى اللقاء.
21: صحيفة لوموند الفرنسية تناولت المخاوف من تجدد الهجمات بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية تمثل أول تبادل مباشر لإطلاق النار منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي. ونقلت عن محللين أن الهجوم يشير إلى تحول في عقيدة الردع الإيرانية، إذ باتت طهران ترى نفسها في موقع يسمح لها بفرض قواعد جديدة على خصومها، وأنها لم تعد تقتصر على العمل ضمن إطار القواعد المفروضة عليها، في حين رأى أحد هؤلاء أن قدرة إيران الحالية تقتصر على التهديد وشن هجمات محدودة، لكنها لا تملك القدرة على تغيير موازين القوى العسكرية. في صحيفة واشنطن بوست، اعتبر ماكس بوت أن ترامب يكافح لإنهاء حربه على إيران والتي ما كان ينبغي له أن يشنها، فبعد أشهر من الضغوط العسكرية والعقوبات والحصار لم تحقق واشنطن أهدافها الأساسية، بينما ما زالت إيران قادرة على الصمود ولا يزال مضيق هرمز مغلقا باستثناء حركة مرور محدودة للغاية. وأضاف أن ترامب يحاول الآن الهروب من الحقيقة المرة، وهي أنه لا يوجد مخرج سهل من صراع ما كان ينبغي له الدخول فيه أصلا، فجميع الخيارات سيئة، وهو وحده الملوم على هذه الحرب التي لم يكن ينبغي أن يبدأها. لافتا إلى أن ترامب يتعلم الدروس القاسية نفسها التي تعلمها رؤساء سابقون في فيتنام والعراق وأفغانستان، والتي يتعلمها فلاديمير بوتين الآن في أوكرانيا. فالقوة الجوية وحدها عاجزة عن تغيير الأنظمة، ومع ذلك حاول ترامب بتهور فعل ذلك في إيران، متجاهلا الخطر الواضح المتمثل في رد طهران بإغلاق مضيق هرمز. والآن كل ما يمكن أن يأمله هو أن تعيد إيران فتح المضيق من دون رسوم، وأن تقبل بفرض قيود على برنامجها النووي مدعومة بعمليات تفتيش دولية. في صحيفة نيويورك تايمز، توقفت ميغان ستاك عند مشروع إسرائيل التوسعي في المنطقة، مشيرة إلى أنه منذ هجوم 7 أكتوبر بات العدوان والتوسع هما الركيزتين الرئيسيتين للسياسة الخارجية الإسرائيلية، لافتة إلى أنه بدعم أمريكي متواصل دمرت إسرائيل غزة وهي تتحرك بسرعة مربكة على جبهات متعددة، بينما يتحدث المستوطنون وغيرهم من المتطرفين الذين اكتسبوا نفوذا في ائتلاف نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى الذي يقوم على فكرة الاستيلاء على مزيد من الأراضي. وأضافت أن افتراض الإفلات من العقاب والاستعداد لاستخدام العنف أداة سياسية يحولان إسرائيل إلى دولة منبوذة، كما أن العدوان الإسرائيلي يهدد بتقويض علاقاتها بالولايات المتحدة، لسيما أنه بعد مجازر إسرائيل في غزة والاعتقاد السائد بأن ترامب أشعل حربا على إيران بتحريض من نتنياهو، انقلب الرأي العام الأمريكي جذريا وربما بشكل لا رجعة فيه ضد إسرائيل. وخلصت إلى أنه من خلال توفير المال والحماية ساهمت الولايات المتحدة في خلق إسرائيل العدوانية، وربما نتجه نحو وضع تنزلق فيه أكثر فأكثر إلى فوضى من شأنها أن ترتد بطريقة أو بأخرى على الولايات المتحدة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن الحربين في أوكرانيا وإيران تقدمان درسا مشتركا، وهو أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق النصر السياسي، واعتبرت أنه كما أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما توقع سقوط أوكرانيا خلال أيام، أخطأت إدارة ترامب عندما اعتقدت أن الضربات العسكرية المكثفة على إيران ستؤدي سريعا إلى انهيار النظام في إيران واستسلامه. وأضافت أن أوكرانيا وإيران رغم ضعف مواردهما مقارنة بموارد خصومهما تمكنتا من الصمود بفضل استخدام الطائرات المسيرة والقدرة على التكيف والإرادة السياسية والشعبية لمواصلة القتال. وبحسب لاسير فإن الولايات المتحدة وروسيا وقعتا في خطأ استراتيجي مماثل، وهو التقليل من شأن الخصم وسوء تقدير قدرته على المقاومة، وخلصت إلى أن القوة الجوية والتفوق التكنولوجي يمكن أن يحقق نجاحات عسكرية مهمة، لكنهما غير كافيين لإسقاط الأنظمة أو فرض نتائج سياسية دائمة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش ريكاردو زونيغا حدود ما يمكن للقوة العسكرية الأمريكية أن تحققه في كوبا في ظل تصعيد إدارة ترامب سياسات الضغط والعقوبات وطرح احتمال استخدام القوة، ورأى أن هذا النهج لم ينتج إصلاحات سياسية داخل هافانا، بل عزز قناعة القيادة الكوبية بأن الهدف النهائي هو الإطاحة بالنظام، ما دفعها إلى مزيد من الانغلاق وتثبيت السلطة بدل التنازل التدريجي. واعتبر أن أي تدخل عسكري مباشر رغم تفوق واشنطن لن يؤدي بالضرورة إلى انتقال سريع للسلطة، بل قد يفتح مسارا لحرب عصابات طويلة أو انهيار اجتماعي. وخلص إلى أن الصراع في كوبا احتمال وارد، ولكنه سيكون غير ضروري، ومن المرجح أن يلحق ضررا دائما بكوبا والولايات المتحدة على حد سواء، بدلا من أن يسهم في ضمان الديمقراطية والازدهار. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لتهدئة التوترات بين البلدين باستخدام الضغط الأمريكي كأداة دبلوماسية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في شرق الأوسط وأخبار العالم، والبداية بالعالم. واشنطن تقول إن الظروف أصبحت مواتية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. إسلام أباد تؤكد أن الهدف النهائي من المفاوضات على وشك التحقق. وطهران تتهم الإدارة الأمريكية بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. شهداء وجرحى في تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ورئيس اللبناني يقول إن بيروت تتفاوض حالياً على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. مصدر فلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي توافق على 14 بنداً من أصل 15 في ورقة الإطار خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة.

0: لكن رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار.
1: الهدف النهائي للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على وشك التحقق، تصريح لم يصدر كما جرت العادة من لدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر بدلاً من العنف والدمار. هذا التفاؤل تواجهه إيران بلغة التشكيك بالنوايا الأمريكية. يتهم رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. يشاطره الرأي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: إن مسؤولية كل ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي تقف وراءه إذ انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية.
1: رغم ذلك تستمر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، جهود أكدت قطر دعمها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، غير أن هذه المساعي لتمديد وقف إطلاق النار قد يقوضها أي تصعيد مثل الذي وقع مؤخرا بين إسرائيل وإيران. لكل ذلك حذر الرئيس الأمريكي من تدخل الجهل والغباء وفق تعبيره في مسار مفاوضات يصفها هو الآخر بأنها نهائية للتوصل إلى سلام.
0: وأيضا قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواصل العمل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لواشنطن يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف ديفانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية ترى أن الظروف أصبحت مواتية للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات تحقق صارمة تضمن تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه، وأكد أن واشنطن لا تفترض حسن النية تلقائيا في المفاوضات، وأن أي اتفاق نهائي يجب أن يثبت التزام طهران عمليا ببنوده.
2: من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان العديد من المصالح المشتركة، لكن هناك أيضا ملفات تتباين فيها مصالح الطرفين، وقد كان الرئيس واضحا في هذا الشأن. فبينما تملك إسرائيل بطبيعة الحال أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا.
0: في غضون ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية، وقال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية بأنه أو قال إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في الأثناء أعلنت إيران وقف ضرباتها على إسرائيل، لكنها حذرت من رد أشد في حال تواصل العدوان وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء على الضاحية وجنوب لبنان. كذلك أعلنت إسرائيل وقف قصف إيران بطلب من الرئيس ترامب، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني إذا قرر العودة إلى القصف فإن إسرائيل سترد بقوة وفق تعبيره.
3: بعد 100 يوم على الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كادت ضربة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية بعد ساعات من اتهام حزب الله بإطلاق مقذوفات نحو شمالها. إيران نفذت تهديدها، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب أطلقت صواريخ مباشرة على شمال إسرائيل رداً على هجوم استهدف لبنان لا إيران. أهمية ما جرى لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في الرسائل التي حملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم الرد، معتبراً أن

0: الضربة الإيرانية لم توقع خسائر بشرية، وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد المسار التفاوضي الذي تعمل عليه واشنطن مع طهران. لكن تجاهل الهجوم الإيراني كان سيفسر داخل إسرائيل على أنه تراجع في الردع، فاختارت الردة مكبلة بقيود ترامب. انتهت الهجمات سريعاً، لكن هذه الجولة كشفت تحولاً أعمق من الصواريخ والغارات نفسها. فبعد 100 يوم على الحرب، بدأ أن طهران نجحت في فرض معادلة جديدة تربط مصير التفاوض على طاولة إسلامباد بالجبهة اللبنانية. مع أن هذه الجولة توقفت، فإن أسبابها ما زالت قائمة. عدوان إسرائيلي يستمر على لبنان، فيما يؤكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل ضد حزب الله لم تنتهي بعد.
1: إيران وحزب الله خلاشين أي بام؟
2: معركتنا مع حزب الله وإيران لم تنتهي بعد. في اليوم الأخير حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة غير مقبولة بالنسبة لي. هم اعتقدوا أن بإمكانهم إطلاق النار علينا من لبنان وإيران وأننا لن نرد. هذا لم يحدث ولن يحدث.
0: تصريح يحمل دلالاته بعدما هدد مقر خاتم الأنبياء برد أشد إذا توسعت الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية. لذلك قد لا تكون النتيجة الأهم لهذه الجولة عسكرية بقدر ما هي سياسية. فبعد 100 يوم تكرس إيران معادلتها الجديدة، الضاحية وجنوب لبنان مقابل إسرائيل، وبينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض مع طهران ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت الجولة انتهت فعلا أم أنها رسمت فقط قواعد الاشتباك لجولات قادمة.
3: الآن من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك معنا عبد الرحمن. نتابع معك آخر التصريحات والمواقف الأمريكية، خاصة عندما ألمح ترامب لأنه سيعلن انتصارا على إيران بعد أسبوعين. ماذا يعني ذلك؟
4: نعم، دونالد ترامب قال ذلك في خلال تجمع انتخابي يدعم فيه نصيره وأكبر حلفائه في الكونغرس الأمريكي ليندسي جراهام، لأن لديه غدا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري، ودعمه في مكالمة هاتفية قبل ذهابه لحضور نهائي كأس كرة السلة الأمريكية في نيويورك. وقال في هذه المكالمة الهاتفية خلال هذا التجمع الانتخابي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن النصر على إيران في غضون أسبوعين، وأن أسعار البنزين تحدث عنها أنها ستنخفض، وقال أننا سنصل إلى اتفاق ممتاز معهم وأنهم يعطوننا كل شيء لكن ليسوا مستعدين ليعطوننا المسائل النووية أو الجانب النووي، بمعنى أنه هناك تأجيل لمسألة مناقشة البرنامج النووي، وهو الأمر الذي بات متفق عليه وبات معلوما من الضرورة في تلك المفاوضات، بحيث يتم تأجيل كل شيء حتى فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب لمنطقة 60 يوما المتعلقة بهذه المفاوضات المعقدة. لكننا طبعا بطبيعة الحال الآن في غضون المناقشات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وهو ما دفع جي دي فانس للحديث عن أن على الرغم من أنه يعني يقول أن المفاوضات بطبيعة الحال فيها مناورات وما إلى ذلك، ردا على سؤال لمذيع فوكس نيوز حول ما إن كان الإيرانيين يخدعونهم في المفاوضات، إلا أنه قال أن الإيرانيون أعتقد أنهم يريدون اتفاقا وأنهم يأتون بعروض حقيقية، لكن العبرة بطبيعة الحال في التحقق، ورفض أن يربط هذا الاتفاق بالجانب الإسرائيلي حينما قال أن ما جرى في غضون الأشهر الماضية بل والعام والنصف الماضيين يجعلنا قريبين جدا من تسوية طويلة الأمد مع الإيرانيين شريطة وجود آلية التحقق، وقال أن إسرائيل قد ترحب بذلك أو قد لا ترحب، لكن هذا هو ما وعد به دونالد ترامب الشعب الأمريكي وما يحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كان ردا بالمناسبة في قدر من الدبلوماسية على سؤال أصلي حول تجسس الإسرائيليين على الأمريكيين، وهو ما نشرته نيويورك تايمز سابقا فيما يتعلق بتلك المفاوضات. نيويورك تايمز كانت قد نشرت المذكرة للسادة المشاهدين بأن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة كبيرة جدا وشديدة جدا فيما يتعلق بمفاوضاتها ومباحثاتها مع الإيرانيين التي استبعدتها نسبيا فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تجعلها منخرطة في داخلها. وبالتالي هنا يبدو أن جيدي فانس يحاول أن يؤكد أن هناك جناحا داخل الإدارة الأمريكية هو يمثله يسعى بالفعل إلى تسوية. وقال أن الفرق بين هذا الاتفاق القادم واتفاق أوباما أن هذا الاتفاق سيسعى لأن يكون هناك آلية تحقق حقيقية وآليات رقابة شديدة أو أشد تمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي بعكس ما كان في اتفاق أوباما. وهي بطبيعة الحال صيغة أيضا دبلوماسية تحافز لدونالد ترامب رئيسه بطبيعة الحال حول فكرة أن اتفاقه سيكون أفضل من اتفاق أوباما. أيضا هناك نقطة هامة لم يسلط الضوء عليها كثيرا، كان بوليتيكو قد نشرت أمس بتوقيت واشنطن تقريرا تحدثت فيه عن مسألة الجانب الخاص بالأموال الخاصة بالإيرانيين، وأشارت إلى نقطة فنية هامة أن هناك شيء اسمه الأموال المجمدة وهناك شيء اسمه الأموال المقيدة. الأموال المقيدة هي أموال كانت تسمح الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها من قبل بنوك مختلفة بعضها حتى في قطر لأسباب إنسانية أو أمور تتعلق بشراء يعني احتياجات إنسانية في إيران، لكنها وضعت بعد ذلك قيدا على استخدامها أو منعت استخدامها بشكل مؤقت. وقال أن هذه الأموال ربما حينما تسمح الولايات المتحدة الأمريكية برفع القيد عنها يكون فيه قدر عال من السماح للإيرانيين بالقول أنهم حصلوا على أموالهم، وفي نفس الوقت لا يكون هناك رفع للعقوبات قبل تحقيق إنجاز أو اختراق في الملف النووي. بالتالي يبقى الملف اللبناني هو الذي ما زال غير حاضرا سوى في تصريحات دونالد ترامب التي أشرت إليها فيما يتعلق بالجانب الخاص باستهداف إسرائيل لإيران في ظل الصورة العامة حول التعامل مع لبنان وإسرائيل. ويحيئيل ليتر في نهاية آخر جزء أن يحيئيل ليتر سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية كان لديه لقاءين مختلفين في سن إن وفوكس نيوز منذ ساعتين تحدث فيه عن أن إسرائيل ستقوم بضرب إيران مرة أخرى إذا استهدفتها إيران، ورفض أيضا مسألة ربط إيران بالاتفاق مع إيران بلبنان، وقال أنه كل من إسرائيل ولبنان يتفقان على أن ينحي إيران من استخدام حزب الله في منع السلام بينهما أي بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي يبدو أن العقبة الرئيسية حتى الآن هي ستكون عقبة لبنان وليست عقبة الأموال، التي إذا كان هذا الشرح الفني الذي قدمته بوليتيكو حقيقيا وحققت فيه قطر وباكستان اختراقا في التوصل لصيغة وسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيبقى التحدي الرئيسي هو نتنياهو نفسه واليمين الإسرائيلي الذي يسعى لاستخدام ورقة لبنان لتفجير أي اتفاق محتمل ما بين الجانب الأمريكي والإيراني حتى لو كان على مستوى توقيع مذكرة تفاهم توقف الحرب نهائيا وترفع الحصار عن مضيق هرمز من الجانبين سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. وبالتالي سيكون هذا هو التحدي الرئيسي، ولا نعرف ما إذا كان هذا اللقاء لجيدي فانس سيكون مقدمة لمسار داخل الإدارة لإبعاد إسرائيل أو عدم وضع فيتو إسرائيلي ولو حتى عبر الورقة اللبنانية لمنع هذا الاتفاق، أم أنه سيكون هناك بالفعل انتصار للجانب الإسرائيلي في الضغط على نتنياهو للضغط على دونالد ترامب عبر نتنياهو من أجل عدم الوصول إلى أي نوع من أنواع الاتفاق مع إيران. وسنشهد هذا ربما في الأيام القادمة قبل بدء كأس العالم.
3: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية. سقبل الآن ضيفي من طهران دكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. دكتور عزيزي أهلا بك معنا. الرئيس الأمريكي يتحدث بإيجابية عن مسار تفاوضي قد يفضي قريبا إلى اتفاق كما يقول، ولكنه في نفس الوقت يقول أنه سيعلن الانتصار على إيران في غضون أسبوعين. كيف تقرأ إيران هذا المسار التفاوضي بعد المواجهة العسكرية بينها وبين إسرائيل وطلب ترامب إيقافها؟
5: صباح الخير لك ولكل المشاهدين.
3: أهلا بك.
5: حقيقة المسألة لا تتعلق بمحاولة إيران من أجل امتلاك الأسلحة النووية، الكل يعرف حتى وكالة الطاقة الذرية في تقاريرها أشارت إلى هذه النقطة مهمة بأن لا توجد هناك أي مؤشرات تدل بأن إيران تحاول امتلاك الأسلحة النووية. هذه نقطة أولى، لذلك نحن نعتقد ترامب استخدمت الملف النووي الإيراني كذريعة من أجل الهيمنة وإسقاط نظام إيراني وانهيار إيران أمنيا سياسيا، وأكثر شيء تجزئة إيران على أساس مصالح نتاني هو الحدود الإسرائيلية. هذه نقطة هامة جدا، ولكن بالنسبة هو يريد يتحدث، يعني يحتاج للانتصار السريع ترامب في هذه الظروف، يعني نظرا إلى المونديال، إلى الانتخابات النصفية، وإلى المشاكل والتحديات في ما يتعلق بازدياد أسعار الطاقة العالمية، وخاصة أسعار الطاقة والبنزين والبترول بالداخل للمجتمع الأمريكي.
3: نعم. برأيك دكتور عزيزي، ما هي صورة الانتصار السريع الكامل كما وصفه ترامب من وجهة نظرك؟ كيف سيبدو هذا الانتصار؟
5: نعم، العنصر الأمريكي يعتمد على عنصر المفاجأة والضربة القوية والقاطعة والسريعة حتى تؤدي إلى نتيجة، ولا يمكن يعني لا يستطيع أن يدخل الحرب الاستنزافية. لذلك قال ترامب قبل البارحة وهناك تصريحات المتراجعة، رغم هناك تصريحات وتحديدات دائما من قبل دونالد ترامب من الجانب الإيراني، هذه المرة تختلف تصريحات ترامب وكان متراجع وتحدث عن بأنه اخترب قاب قوسين أدنى إلى الاتفاق مع إيران بعد هجمات الاستباقية الإيرانية ضد الأراضي المحتلة، وأيضا هو تحدث عن ضرورة الوصول إلى تفاهم مع الجانب الإيراني وزقت على نتانياهو. هو يحتاج لانتصار السريع، بمعنى لا يمكن للجيش الأمريكي دخول واستمرار الحرب الاستنزافية، ولكن نتانياهو اعتبارا بأنه الخاسر الأكبر يريد استمرار الحرب. لذلك كان هناك ضغوط يعني في الملف اللبناني، وكان من ضمن شروط الإيرانية في المحادثات لكي لا تكون هناك المحادثات ووصولا إلى تفاهم بين الجانب الإيراني والأمريكي، وأيضا استمرار هذه الهجمات على جنوب لبنان لكي ينفصل الجبهة اللبنانية وحلفاء إيران عن مسألة إيران وينفصل عن المحادثات الأمريكي والإيراني. أمريكا حقيقة
3: دكتور عزيزي، يعني في موضوع لبنان تحديدا، إيران في تصريحاتها وحتى في الهجوم الأخير على إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية أكدت أو ما زالت تصر على أن يشمل أي اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لبنان، أي إنهاء الحرب تماما على لبنان. الآن يعني حتى بعد المعادلة والقواعد الاشتباك التي وضعتها إيران، إسرائيل ما زالت تستهدف جنوب لبنان. إلى أي مدى ممكن أن يشكل موضوع لبنان يعني أهمية أو عائق أمام الوصول إلى أي اتفاق في ظل إصرار إسرائيل على استمرارها في استهداف الأراضي اللبنانية؟
5: في الحقيقة الآن أصبحت الجبهة اللبنانية نقطة مهمة ومن خطوط إيران الحمراء. يعني السابق يعني قبل أسبوعين، يعني عندما كان هناك تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بالضاحية الجنوبية وهجمات والاعتداءات الشرسة على اللبنانيين، أكد إيران على بأن الجبهة اللبنانية من ضمن الشروط في المحادثات، يعني هناك في مرحلة أولى إنهاء الحرب، إفراج عن أموال المجمدة الإيرانية، فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحرب في كل الجبهات فيما خاصة الجبهة اللبنانية، وهي يعني نظرا إلى هناك اشتراكات عقائدية وأيضا اشتراكات بين حزب الله اللبنانية والجمهورية الإسلامية، وكان هناك من تروج بأن إيران تخلت عن لبنان وتركت لبنان على حالها. لذلك رغم الاستهدافات المستمرة على جنوب لبنان وعلى لبنان وتهديدات نتانياهو، أنا لا أتوقع تسعيد كما شاهدنا في الأيام الأخيرة. نعم، دائما كان هناك استهدافات والاعتداءات الإسرائيلية ضد جنوب لبنان يعني استهدافات بالداخل لبنان، ولكن شاهدنا هناك تخلي إسرائيلي عن مهاجمة في جنوب لبنان، وأيضا التوغل البري، ويعني اعتداءات بسبب سقوط دونالد ترامب، بأنه أعلن بالصراحة وحدد نتنياهو بتحميش نتنياهو في هذه المعركة، خاصة في معركة مع تهران. يبدو العدو الإسرائيلي والجانب الأمريكي ليسوا في ظروف حتى يستطيع أن يدخل ويستمر بالحرب الاستنزافية مع الجمهورية الإسلامية، وخاصة هناك حزام المقاومة يسمى حزام المقاومة من مضيق هرمز إلى باب المندب،
3: نعم،
5: ومن خليج الفارس إلى البحر الأحمر. هذه حزام المقاومة ستعطي إيران القوة أكثر حتى تواجه القفص الأمريكية وتعود إلى طاولة المحادثات وفق شروط إيران وقبول شروط إيران. وحتى الآن أنا أعتقد تم تأجيل الملف النووي إلى مرحلة ما بعد هذه البنود الخمسة الأولى، وكما شرحت.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران، كنت معنا من طهران. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده سلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين، وشدد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران ومحاولة الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية. وأفادت القيادة في بيان أنها عطلت ناقلة ترفع علم بالاو أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة نحو إيران، حيث أطلقت مقاتلة ذخيرة دقيقة أصابت غرف المحركات وأنظمة التوجيه في السفينة. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية عطلت 7 سفن وأعادت توجيه 134، وسمحت بمرور 42 سفينة تدعم عمليات المساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار على إيران. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز، وذكر بيان صحفي أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمزجان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري محمد أكبر زادة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية في إيران حميد حسيني. تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية بشأن الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
6: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرم شهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن حسب وصفه، وأضاف أن عملية الاعتراض سبقها إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفا عسكريا. وتعتبر الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
7: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار. الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسنادا لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقا بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
8: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
7: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومترا، ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسنادا للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
3: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، منهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية قرب مركزية صليب الأحمر في مدينة صور جنوبية لبنان. وأضاف الصليب الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج. دوار الساعة سيارة وفي شهداء. وتعرض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي بمدينة صور جنوبية لبنان لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية. ودعا وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة من جهته في تصريحات صحفية إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور. تعيش مدينة صور التي أنذر جيش الاحتلال بإخلائها شللا كبيرا في أحيائها، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية دمارا كبيرا في محيط الأماكن المستهدفة. كاميرا التلفزيون العربي وثقت جانبا من آثار هذه الغارات.
9: عندما نشاهد هذه التشققات هنا في الطريق نشعر وكأن زلزالا أو هزة حصلت وضربت هذا المكان، لكن إذا صرنا أمتارا إضافية نعرف أن هذه التشققات داخل طريق معبدة هي نتيجة الغارة الإسرائيلية على مقهى قرب دوار العلم في مدينة صور في هذا المكان. المقهى لم يعد له وجود نتيجة الغارة، حفرة كبيرة أحدثتها الغارة الإسرائيلية في هذا المكان، وبعض الأغراض فقط تبدو موجودة داخل هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها الغارة. إذن الغارة دمرت المقهى نهائيا، وهو كان يتواجد في وسط الطريق، أي أن المسلكين من يسلك الطريقين في مدينة صور يستطيع أن يشاهد هذا المقهى الذي انتهى وجوده في المكان. ما تبقى عبارة عن تشققات في الأرض في الطريق المعبدة وفي الأرصفة القريبة التي يستخدمها المواطنون. هذه النقطة قريبة من نقطة حيوية في مدينة صور هي دوار العلم، هي واحدة من غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار لمدينة صور، الإنذار المتكرر. الغارة الثانية كانت على مبنى على بعد كيلومتر من هذه النقطة. من مدينة صور، إدموس سين، التلفزيون العربي.
3: وفي النبطية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وجرح 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتة جنوبية لبنان. وفي قضاء صيدا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب، كما أظهرت مشاهد تدخل فريق الدفاع المدني في برج الشمالي للبحث عن ضحايا في منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 من أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقس عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشيل منسا أمام الوزراء عرض حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
10: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالت تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
11: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق
12: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران. يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
13: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية، ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: وانتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية
1: 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: الراديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
2: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة، ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
4: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
3: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت، وذكر المصدر أن هناك توافق على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أوكرانيا. وقال حاكم خاركيف إن فرق الطوارئ تعمل على إخماد حريق اندلع في موقع الهجوم. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم روسي استهدف مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وفي بيان لهيئة الطوارئ الأوكرانية قالت إن القوات الروسية شنت هجوما مكثفا بالمسيرات والصواريخ على خاركيف وتشوهيوف ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار كبيرة في المباني والبنية التحتية، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإخماد الحرائق في الموقع أو في المواقع المستهدفة. حتى الكابل طلع. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا كلفت موسكو ما بين تريليون و200 مليار دولار وتريليون و500 مليار دولار. وأضافت عقب اجتماع لوزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا تنهار حجرا بعد آخر، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على أكثر من 80 فردا وكيانا تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي ومسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقرب من 2,800,000,000 يورو لتمويل أوكرانيا في إطار الجهود المستمرة لمساعدة كييف في مواجهة حربها مع روسيا. وميدانيا قال إيفان فيدروف حاكم منطقة زابوريجيا إن هجوما بطائرة مسيرة روسية على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا تسبب في مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين. قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة جزيرة ميندناو جنوبية البلاد.
1: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديدا جزيرة ميندناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضا بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليما وصولا إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1 متر على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
3: طيب، من جديد لكم التحية الصباحية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم بهذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة من العالم لآخر التطورات الميدانية في الشأن أيضا المحلي وأيضا الشأن الإقليمي. صباح الخير لكل من انضم مباشرة لنا على الهواء مباشرة في هذه المتابعة وهذه التغطية التي تابعنا فيها كما ذكرت أخبارا من العالم. على كل حال، ما تزال التغطية مستمرة معكم بالشراكة مع التلفزيون العربي، ونقدم لكم الكثير من الموضوعات وأيضا الكثير من الأخبار هذا الصباح، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. الليلة الماضية ربما كانت هادئة نوعا ما فيما يتعلق بموضوع الحرب، لكن الكثير منا كان حذرا وسط أجواء من التوتر التي نعيشها محليا. كذلك حرب إيران بالأمس كان هناك إعلان واضح، طهران توقف هجماتها وإسرائيل تستمر في قصف لبنان. هذا في اليوم 102 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: حذرت نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد إلى الحرب فسيبقى وحيدا أمام إيران. ترامب طلبت من نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية، أو ترامب هون يقول: طلبت من نتنياهو أمس عدم الرد على الهجمات الإيرانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول: النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد ردها عليه. نتنياهو يقول: المهمة لم تنتهي بعد، مع حزب الله وإيران، وحزب الله حاول فرض معادلة جديدة لم تقبل بها إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي: كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول: الجيش تلقى أمرا بوقف الهجمات على إيران. هنا الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بوقف الهجمات على إيران. ومقر خاتم الأنبياء يقول: وقف الهجمات العسكرية الإيرانية على إسرائيل. خاتم الأنبياء يقول: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة وصلابة. تعرض مناطق متفرقة من جنوب لبنان لغارات مختلفة. طيب، قبل قليل تحدثت نيويورك تايمز بخبر عاجل حول سقوط مروحية أباتشي أمريكية بالقرب من مضيق هرمز، لكن لم يتم الحديث هنا عن كيفية يعني سقوطها أو إسقاطها، لكن ما تم الحديث عنه ومؤكد هو أنه هناك إسقاط لمروحية أباتشي بالقرب من مضيق هرمز. طيب، في محلياتنا من جديد، غوتريتش تتحدث عن 80 موظفا قتلوا العام الماضي فقط في قطاع غزة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن كفير بسبب سوء معاملته ناشطي اسطول الصمود. والقسام تبث مشاهد لإطلاق أول صاروخ عياش 205. أولمرت ينسحب من مقابلة مع الجزيرة مباشر، وأحمد طه يكشف الكواليس. رغم الإعاقة والنزوح، عيوش يذيع القرآن في شوارع قطاع غزة. هذا الرجل وهذا الشاب الفلسطيني الذي يحمل سماعة متنقلة يذيع القرآن الكريم في شوارع غزة. أيضا في القطاع، مبتلو الأطراف في غزة معاناة لا تنتهي وأمال معلقة بالمعابر. إسرائيل تعيد فتح معبرين بغزة بعد إغلاقهما إثر التصعيد مع إيران. هذه أخبارنا وهذه عناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة القصرى والتجارية الصناعية راعي البرنامج، والشكر موصول أيضا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة في هذه التغطية المشتركة والمباشرة ما بين التلفزيون العربي وإذاعة منبر الحرية برعاية شركة القصرى والتجارية الصناعية. وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج على البدري. بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 بإذن الله تعالى. ابقوا ويانا بالقرب، سنعود بعد قليل.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 مع بداية يوم جديد، هو 3 من الشهر 6 شهر يونيو حزيران من سنة 2026، ونحن نودع الأيام الأخيرة من السنة الهجرية 1447. اليوم هو 23 من الشهر 12 الشهر الأخير شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية اللي بنصب عليهم أكيد بهذا الصباح على إدارة هذه الشركة العظيمة والرائعة، على إدارة شركة الجنيدي موظفيها والعاملين أيضا فيها ولكل محبي منتجات شركة الجنيدي. بنصب عليكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا. هذه الحلقة لهذا اليوم بدايتها كالمعتاد أحوال طرقي بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر التحديث لأحوال الطرق، البداية من مداخل يطا، زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية، كرمة، بني نعيم وإشارات كليات 4 جميعها سالكات هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، بيت عينون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. أما إلى تقرير الخليل فمنطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك، دور وادي الشاجن سالك، السموع السيميا مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح هذا الصباح سالك، المنشية مغلق، دوار قوع ام سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشي غراب، وبيت سحور جميعهم سلكات. الكونتينر هذا الصباح سالك للمتجه شمالا، حاجز للمتجه جنوبا، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه جنوبا، سالك للمتجه شمالا، ومعالي دوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء 9/6/2026، ترتفع درجات الحرارة قليلا، راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. غدا الأربعاء يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل. الخميس يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلاتها العامة، رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. أما الجمعة فتكون الأجواء صيفية عادية، حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، لطيفة أثناء ساعات المساء، تميل قليلا للبرودة خاصة في المناطق الجبلية ليلا، تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة بقليل. أما السبت فترتفع درجات الحرارة قليلا، تسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار، لطيفة أثناء ساعات المساء والليل خاصة في المناطق المنخفضة. اليوم العظمى تسجل 28 درجة مئوية تنخفض ل 19، بكرة الأربعاء 27-18، يوم الخميس 28-18، الجمعة 26/17 ويوم السبت 27/17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، حياكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء. مباشرة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين منزلا ومنجرة في خربة قلقص جنوب مدينة الخليل. وأفاد عبد الرحمن أبو سنين النجل صاحب المنزل لوكالة الأنباء الرسمية بأن قوات الاحتلال داهمت خربة قلقص مصطحبة آلياتها الثقيلة، وهدمت منزل والده نايف أبو سنين المكون من طابقين والذي تبلغ مساحته 500 متر مربع ويقطنه 5 أفراد، كما حطمت عددا من الأشجار المثمرة في المكان وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة به. فيما هدمت القوات منجرة في الخربة ذاتها تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الرحمن أبو سنين. طبعا بالأمس كان في حقيقة مشهد مؤلم لقوات الاحتلال الذين جلبوا آليات ثقيلة وبدأوا بهدم هذا المنزل المكون من طابقين، وواضح كان بأن هناك يعني عدم تحذير للعائلة التي تفاجأت بوجود جيش الاحتلال أمام منزلها مصطحبا معه الآليات الثقيلة، وبدأ مرة واحدة بعملية هدم المنازل. هذا في الخليل. في القدس شرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق وتسوية لأراضي في محيط مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. تواصل جرافات الاحتلال أعمال الجرف والحفر وبوتيرة متسارعة ضمن مشروع استيطاني يعرف باسم طريق 45 الذي يربط عددا من المستوطنات المقامة شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس عبر شبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين. يقام المشروع على 280 دونما من أراضي المواطنين المصادرة في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنين وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. يهدف الطريق الاستيطاني الجديد إلى تكريس عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني في محافظتي القدس ورام الله، وتعزيز منظومة الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات ببعضها البعض، بما يخدم مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية. طبعا المقاصة حتروح كلها، بحيث يتيح لإسرائيل خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعلانات التي تدفعها السلطات الإسرائيلية جراء عمليات فلسطينية. بحسب نص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أفيحاي بوران، فإن الاقتطاعات تشمل مبالغ تدفعها إسرائيل كتعويضات للمتضررين من العمليات، مدفوعات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، إلى جانب تعويضات أضرار الممتلكات التي تدفع عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك. ينص القانون على أن يرفع وزير المالية تقريرا سنويا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العملية، على أن يقرر الكابينيت حجم الأموال التي ستقتطع من أموال المقاصة خلال العام اللاحق، كما ينص على تحويل الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين في حال تبقى فائض منها يحول إلى الخزينة الإسرائيلية. طبعا وفقا للقانون ستسري الاقتطاعات على المدفوعات والتعويضات التي صرفت اعتبارا من الأول من كانون 2 يناير 2025، كما يلزم الجهات الحكومية المختلفة بتزويد وزارة المالية بالمعطيات اللازمة لاحتساب المبالغ التي سيتم اقتطاعها. يعني إذا واحد مثلا كان عمل عملية بسيارة تضرر عمود، سيخصم ثمن هذا العمود من المقاصة الإسرائيلية. أصاب مثلا جنود أو مستوطنين، دخولهم إلى المستشفيات سيكون عن طريق أو على حساب المقاصة الفلسطينية الموجودة طبعا عند الاحتلال. العلاج ومرحلة العلاج ستكون أيضا على حساب الفلسطينيين. ما بعد العلاج، موضوع التأمين الوطني وتغطية تكاليف التعويضات أيضا ستكون على حساب المقاصة الفلسطينية. وهذا بحد ذاته قانون إسرائيلي عنصري جديد، من خلاله سيتم اقتطاع المزيد من أموال المقاصة الفلسطينية. إلى قطاع غزة، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس قصفت عددا من المناطق الفلسطينية. استشهد على إثر ذلك 3 مواطنين مساء بقصف الاحتلال على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة. في وسط القطاع أيضا كان هناك قصف، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات أو حتى ضحايا في هذا القصف الإسرائيلي. لكن في خان يونس استشهد يوم أمس مواطنان وأصيب آخرون مساء جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات أيضا بين النازحين داخل المخيمات المستهدفة. يواصل جيش الاحتلال لليوم 242 على التوالي خرق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات في صفوف النازحين، إضافة إلى تدمير منازل ومنشآت سكنية. طيب، صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح، ونحن ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية. كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست حول الساعات الأخيرة لأمال خليل في لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع رجال الإنقاذ من الوصول إليها خلال فترة حاسمة كانت لا تزال فيها على قيد الحياة. انتظر رجال الإنقاذ لمدة 2:22 في يوم 22 من إبريل نيسان على بعد 5 أميال من المكان الذي لجأت إليه الصحفية اللبنانية أمال خليل مصابة وتنزف، لكنها لا تزال على قيد الحياة. في لبنان 4 شهداء صباح هذا اليوم في قصف على منطقة الجنوب. طيب، هذه أبرز الأخبار والعناوين التي نتابع تفاصيلها معكم على الهواء مباشرة. رح نروح لمدرسة الأوائل لتعليم السياقة لزاوية النصائح اليومية التي يقدم من خلالها الأستاذ وائل الجعبة مجموعة من النصائح التي تقدم للسادة السائقين وأيضا لمستخدمي الشوارع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب خلينا نروح مباشرة إلى الأستاذ وائل الجعباب وحمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لنصائح هذا اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم نصيحتنا للسادة المتابعين وأيضا للمستمعين الخاصة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة.
3: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو وقوف المركبات على الأرصفة.
2: نعم.
3: طبعا القانون منع أي مركبة توقف على الرصيف إلا إذا في إشارة تسمح بهذا الكلام على الرصيف. إذا مسموح لك إشارة موجودة بحق لا توقف مركبتين ولا أنواع معينة من المركبات، مش كل الأنواع. أما أنا أجي أتوقف مثلا واحد عند باب دكان يفتح باب محل لقيها السيارة طافية، مشامشين على الرصيف ينزلوا عن الرصيف على أساس في مركبة توقف، هذا الكلام ما بحق بتاتا، لأن الرصيف خصص فقط للمشاة وليس للمركبات. المركبات بحق لها توقف جانب الرصيف بحيث انها تبعد اكثر شيء 40 سنتي عن الرصيف، تكون موازي لحافة الرصيف. ما بحق لها توقف ولا باي شكل من الاشكال زي ما حكينا على الرصيف، لان هذا المكان غير مخصص لهذه المركبات. اتمنى من اخوان السائقين خاصة يعني في بتلاقي لك يعني حتى في بعض يعني السائقين بدل بتاخر في النوم بنزل الساعة 12 وواحدة والسيارة صوين طافية معطلة على صاحب المحل او على موقف او على ما شابه.
2: نعم.
3: سيارة إخوان السائقين يعني إننا نمتع عن هذه العادة الموجودة، ونتمنى السلام إن شاء الله دائما للجميع وإلى خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعب أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، يعطيك العافية وسعد صباحك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية المختلفة الحاضرة معنا بهذا الصباح عبر أثير إذاعة من برا الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح يوم جديد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناكل
2: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أجنادي إن كنا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وياكم بهذا الصباح ضمن هذه التغطية كل فقرات برنامج مساحة حرة والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. وصلنا إلى آخر فقرات هذا البرنامج، قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. انضم إلينا عبر الاتصال هذا الصباح الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. وأحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير، تحياتي أهلين أخي راضي، يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني رغم وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وإيران، وكانت ربما إيران تحدثت هنا بكثافة عن لبنان، إلى أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف. هذا الصباح غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في قضاء صور جنوبي لبنان، ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار وأيضا عن الموجة الأخيرة من التصعيد، وماذا يرى في لبنان؟
1: يعني شوفوا المعادلة واضحة، يعني هو فيما يتعلق بمحاولة إيران يعني فصل الموضوع، عفوا محاولة إسرائيل والولايات المتحدة فصل الموضوع اللبناني عن إيراني لم تنجح، ولكن هناك مساحة موجودة في يعني في هذه العمليات لا يوجد عليها اعتراض من إيران، ويعني بل أنه يعني الأمور تصبح في حالة من خطر إذا وصلوا إلى الضاحية وإلى بيروت. ولذلك هذه المعادلة التي فرضتها إيران فيما يتعلق بأن أنه كان هناك تحذير واضح من قبل إيران لإسرائيل بأنه إذا قصفتم الضاحية أو اقتربت من هذه الأماكن فسوف نقوم بضرب إسرائيل، وهذا ما حدث.
0: نعم.
1: وهناك يعني حالة غضب شديد في الأوساط السياسية في إسرائيل بأنه جهاز الاستخبارات عندما حذر، أو عفوا بعض القيادات السياسية في إسرائيل عندما حذرت الاستخبارات من أنه يجب أن تأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد، ولم يتم أخذ ذلك على محمل الجد. الآن هذا التصعيد استمر حوالي 16 ساعة أو 12-13 ساعة تقريبا، يعني هذا التصعيد يعني اعتبروه بأنه يعني هو سقطة عسكرية لإسرائيل. السبب بأنه كانت إسرائيل تتمنى أن يكون هناك خطأ إيراني بقصف إسرائيل، وأن تكون إسرائيل لديها المساحة الواسعة والكافية وبدون أي منازع وبدون أي معارض أن تقوم بضرب أهداف بطاقة وأهداف عسكرية وأهداف يعني ممكن أن تشل الحياة تماما في إيران، إلا أنه الرئيس الأمريكي، طبعا كل هذا حسب الإعلام، إلا الرئيس الأمريكي كان قد أحدث أو أجرى مكالمتين مع نتنياهو، في أحدهما هدد نتنياهو ولكن لم يكشف ما هذه التفاصيل، لكن الذي رشح بأنه قال له إذا عملت بشيء سوف تكون أنت لوحدك، وبأنه أنا يعني على وشك إعلان النصر المطلق على إيران وإبرام صفقة وأن لا تقوم بتخريب هذا الشيء، وأيضا بأنه صرح ترامب بأنه نتنياهو يفعل ما أمره به.
0: نعم.
1: وهذا الشيء صراحة يعني إذا كان صح هذا الكلام أخ راضي، وكأنه تريد أمريكا أن تصفي المستقبل السياسي لنتنياهو وأنه أصبح غير ذي فائدة للمستقبل.
0: نعم.
1: هيك يعني هيك بالضبط، لأنه يعني معظم الأشياء هي إهانة لنتنياهو، بأنه أصبح عندما يخرج نتنياهو، لاحظ في خطاب، وهذا ما حصل عندما خرج في خطاب، أصبحت خطاباته موضوع سخرية. يعني بقول لك يعني امبارح لما كانوا قالوا في تصريح هام لنتنياهو قالوا شو رأيك ممكن شو يحكي، قالوا طبعا بده يحكي عن نصر مطلق، يعني بنوع من السخرية. لماذا؟ لأنه لا يوجد نصر مطلق، حتى بأنه نفتالي بنت قال بأنه لا يمكن أن يحسم شيء، وبالتالي يعني أصبحت ترى بأنه هناك مهزلة تحدث لنا نتنياهو بإعاز أمريكي. لماذا؟ لأنه أمريكا تريد أن تغلب المصلحة الأمريكية على المصلحة الإسرائيلية حسب الإعلام العبري، لكن ما يحدث وراء الكواليس لا نستطيع الجزم به، وهناك يعني في المحصلة هذا سياسي، والسياسة عالم قدر، يعني كل شيء وارد فيها بدون ما يكون هناك معادلة 1+1=2.
0: نعم
1: هذا
0: نعم
1: طبيعة الحال. لكن المعادلة التي فرضتها إيران واضح أنها نجحت وحكوها في الإعلام العبري. نعم نجحت إيران في فرض معادلة بأنه إذا اقتربنا من الضاحية أو من بيروت فسوف يكون هناك قصفا لإيران باتجاه إسرائيل.
0: نعم.
1: واللافت في الموضوع بأنه عندما بدأت عملية القصف يعني ظهر الحوثيون الذين اعتقدت إسرائيل بأنهم اختفوا وتلاشوا، ولكن يعني الحوثيين ضربوا صاروخ امبارح، صحيح انه تم اسقاطه او اعتراضه، ولكن اللي حصل انه الحوثيين
0: اثبتوا
1: كمان
0: وجودهم.
1: اتحدثوا. والمصطلح الذي كان سائدا بالامس اخ راضي هو بسموه بالعبراني افس هرتعة، اللي هو صفر ردع، بانه اسرائيل يعني حسب المحللين العسكريين، ومبارح كان في اللي كان يتحدث امبارح هو قنصل سابق لامريكا في لاسرائيل في امريكا،
0: نعم.
1: قال بانه اصبح لا احد يخاف منا، لا احد يخاف منا، احنا مش زي اول، وبالتالي في صفر ردع، وكله سبب طبعا حكومة نتنياهو وتصرفها.
0: نعم.
1: يعني تعرف حتى امبارح لما حكى نتنياهو قال بأنه احنا لو ما تصرفناش قبل سنة وقضينا على البرنامج النووي التي تطمح إليه إيران لكنا حاليا غير موجودين على قيد الحياة. يعني بيحكي عن إسرائيل كأنها ستتدمر. طبعا كمان أخذوه بنوع من السخرية لأنه كلام صحيح، وبالتالي أصبحت هذه الخطابات، حتى بتعرف يعني ترامب نفسه في خطاباته صار موضوع سخرية. يعني امبارح مثلا ترامب في المقابلة اللي قطع المقابلة هذه اعتبروا في يعني كان في هناك وضع من السخرية. يعني منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا يعني جلدت ترامب بشكل كبير، حتى بأنه ترامب على فكرة هو مولع بكرة السلة، وهو امبارح توجه لنيويورك معقل ممداني،
0: نعم،
1: وذهب من أجل أن يحضر نهائيات كرة السلة في الـ NBA، الذي حصل بأنه تم مقابلته بصيحات استهجانية عارمة. يعني صراحة اعتبرها الأمريكيون كأنها استطلاع رأي، يعني
0: نعم.
1: يعني شوف شعبيته قديش حصلت أنها متدنية. طبعا طلع بتصريح قال أنه النفط رح ينزل ورح ترجع الأمور زي أول وكذا، في رسالة تطمين للشعب الأمريكي الذي يهم حاليا الشعب الأمريكي فقط هو شيئين اثنين، الأولاني أنه يعني يحافظ على جيبه، الثاني أنه تنتهي الحروب وملناش في إسرائيل.
0: نعم.
1: هيك بالضبط
0: نعم نعم.
1: ما يهم الشارع الأمريكي. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أخ راضي هو التدهور العلاقات مع إيطاليا، والذي اعتبروه صراحة من الأمور المزعجة لإسرائيل، لأنه دائما لما كان في مناكفات ما بين الاتحاد الأوروبي ما بين إسرائيل كانت إيطاليا تأخذ موقف محايد نوعا ما، وفيه نوع من التضامن مع إسرائيل.
0: نعم.
1: لكن إيطاليا أمرت بفتح تحقيق ضد بن غفير على خلفية الفيديو الذي شاهدوه ويهين نشطاء إيطاليين. وما هي تداعيات هذا التحقيق؟ بأنه هذا التحقيق إذا أثبت، لاحظ، إذا أثبت أنه نعم هو تصرف بهذا الشيء، طبعا البند الأولاني هذا ممنوع دخول إيطاليا، هذا
0: مفروغ منه عليه. انتهى.
1: لكن كون إيطاليا هي دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي أعتقد بأنه سيكون وضع صعب في كل دول الاتحاد الأوروبي. بنغفير وربما يستدعى من قبل محاكم إيطالية.
0: نعم نعم.
1: يعني الموضوع، وطبعا بنغفير قال لهم أنا ولا يعني لا إذا بيقولها العادل إمام ولا يهمني حاجة مش الآن.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: لكن إجمالا هذا الشيء يغضب، وهذا وزير في حكومة، يعني بغض النظر أنه هو كذا لكن هو يمثل حكومة إسرائيل.
0: نعم.
1: وعلى فكرة على موضوع البنغفير والشرطة، كان هناك منصب شاغر للمستشار القانوني للشرطة، بدوروا على واحد، عينوا شخص يعني تنطبق فيه مواصفة في منتهى التطرف. هذا الشخص هو الذي وضع الخطة لبنغفير كيفية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين من ناحية الحقوق والتجويع والإهانات وما إلى ذلك. هذا هو حط الخطة، هو اللي خطط للي بشوفه الأسرى الفلسطينيين حاليا، مستشار قانوني للشرطة الإسرائيلية، رغم أنه هو ما تدرج في مناصب ليصل لهذا المنصب، لكن على طول لأنه هذا اعتبره عنده تفكير جهنمي، قال لك هتحطه
0: هذا أفضل واحد
1: قانوني. هذا أفضل واحد.
0: نعم.
1: فيما
0: نروح لدقات الساعة قبل ما نكمل بباقي التفاصيل.
2: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: رجعنا لك أبو أحمد، لنكمل وياك ما تبقى من أخبار في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح.
1: نعم، فيما يتعلق بالتحقيق الذي يعني يفرج الإعلام العبري عن شوية نقاط عن التحقيق فيما يتعلق باستشهاد الطفل سام أبو هيكل رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: يعني بقول لك انه يعني بتحقق الشرطه العسكريه في في في الجيش الاسرائيلي بانه الجيش عندما تم اطلاق النار على ابو هيكل حتى القوه العسكريه غادرت دون ان تطلب مساعده، رغم علمها بانه يعني هناك خلل وظيفي من قبل هذا الجندي ومن قبل هذه الوحده العسكريه.
0: نعم.
1: يعني هذا خبر انه حتى بطلبوش مساعدة لا طبية ولا صحية، وحصل ما حصل. هذا طبعا بس شيء معين أفرجوا عنه من المعلومات، لكن أعتقد راح يكون في عملات تحقيقية أكثر سيعلن عنها.
0: نعم.
1: قرار في منتهى الخطورة أخ راضي.
0: نعم.
1: الكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصر الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني عملية القرصنة موجودة، وأساسا المشكلة المالية اللي بتمر فيها البلاد حاليا إذا كان وضعنا الثقل على المقاصة، طبعا بسبب وجود مليارات لدى إسرائيل.
0: هي الجزء الأكبر من هذه الأزمة.
1: بالضبط، حسب اتفاق باريس الظالم، وبنقول الله سامح اللي شاركوا في حطه بصراحة، لأنه اتفاق ظالم تماما، شايف؟ لكن يعني هون طبعا هم بيقتطعوا أموال، لكن بدهم يوسعوا آلية الاستيلاء. شو توسيع آلية الاستيلاء؟ يعني بكرة بيصير يقول لك أنت مرة في عليك مخالفة قبل 30 سنة، أقسم في كهرباء، في مية، في مش عارف إيش، في سيارات، في حادث، في تأمين، في تزوير، في مليون قصة. وبالتالي يعني واضح بأنه يعني هناك زيادة في عملية القرصنة للأموال الفلسطينية.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق ببعض المعطيات الأخرى، مثلا هناك حالة غضب في المجمعات الشرائية الكبرى في إسرائيل من نقص نوعين من البضائع. طبعا السبب واضح انه في مشكله في مزارع الابقار والحليب والاستيراد وما الى ذلك، وهي نقص في الجبن البيضاء يعني. في نقص فيها في الاسواق، والكوتج هذه بضاعه دائما على فكره كل فتره بصير فيها نقص لانها عليها طلب كبير. وبالتالي يعني بقول لك ليش الجبن والكوتج تكون ناقصه، المفروض انها تكون ممتلئة فيها رفوف المجمعات التجارية.
0: نعم.
1: آخر خبرين نحكيهم سيد راضي.
0: تفضل.
1: إسرائيل تعيش حالة من النشوة والشماتة ضد كريم خان، وهو المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية، بأنه تم إقصاؤه عن منصبه، أو التوصية بإقصاؤه عن منصبه بسبب جرائم جنسية كان قد اقترفها.
0: نعم.
1: ولكن جاء من مجلس إدارة هذه المحكمة بأنه حتى لو تم إقصاء كريم خان منصبه فإن الأوامر الصادرة ستبقى كما هي، يعني مش مربوطة بشخص معين، ولكن إسرائيل شمتاني بهذا الرجل. آخر خبر نحكي سيد راضي،
0: تفضل.
1: فيما يتعلق بالتدخين في إسرائيل، التدخين في إسرائيل تبين بأنه التدخين في العام 2025 توفي في إسرائيل 12386 شخص بسبب التدخين وتداعيات التدخين. لاحظ 12386 مما شكلوا 23% منها من حالات الوفاة في إسرائيل. انسى الحروب والعسكر وغيره، نحكي عن الوفيات الأخرى. وبأنه بلغ أو هناك زيادة في عدد المدخنين في إسرائيل، ووصلوا إلى 23%، يعني بدك تقول تقريبا كل 4 في منهم واحد بدخن.
0: نعم نعم.
1: في إسرائيل وهناك زيادة في حالة التدخين ما بين النساء. والظاهرة التي يعني تقلق إسرائيل هو أن هناك حالة زيادة في تدخين السجائر الإلكترونية أكثر من السجائر العادية، اللي بتورو فيها نوع من الخطورة. طبعا هذا تقرير شائك كبير ما ترجمتوش كله، ولكن هذه كانت أهم المعطيات، وبأن التدخين يعني أصبح مزعج في إسرائيل.
0: نعم.
1: وهذا طبعا آخر خبر، بس أنا بدي من خلالك وأحكي هالحكمة الصغيرة أخ راضي هيك، يعني أنا بحب دائما أحكيها للناس، إنه يعني بقول لك إنه امسك لسانك أمام أشخاص يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه وينقلون أضعافه.
0: نعم نعم نعم، هذا موجود في البلد كتير يعني.
1: بالضبط، هذولا يعني بيسمعوا نص الحديث بيفهموا ربعه، وأضعافه بتم نقله طبعا بتحويله وبهارات
0: وأشياء تانية. صحيح. خلينا أشكرك، يسعد صباحك يا ربي، خلينا إياك دائما وأبدا. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشأن الإسرائيلي، تابعت الأخبار العبرية على الهواء مباشرة للمشاهدين والمتابعين، شكرا لك. وبهذا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. ربح أبو رموز في هندسة الصوت، يعطيك العافية. راضي كرامي في التقديم، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وخلص إلى أن الصراع في كوبا احتمال وارد، ولكنه سيكون غير ضروري، ومن المرجح أن يلحق ضررا دائما بكوبا والولايات المتحدة على حد سواء، بدلا من أن يسهم في ضمان الديمقراطية والازدهار. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت تهدئة التوترات بين البلدين باستخدام الضغط الأمريكي كأداة دبلوماسية.
4: مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط وأخبار العالم، ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه لا يعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا جدا. يأتي ذلك في حين قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. لكن رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار.
5: الهدف النهائي للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على وشك التحقق، تصريح لم يصدر كما جرت العادة من لدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر بدلا من العنف والدمار. هذا التفاؤل تواجهه إيران بلغة التشكيك بالنوايا الأمريكية. يتهم رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. يشاطره الرأي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
6: إن مسؤولية كل ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي تقف وراءه إذ انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية.
5: رغم ذلك تستمر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، جهود أكدت قطر دعمها من أجل التوصل إلى اتفاق.

0: الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تستمر في العمل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الهدف الرئيس لواشنطن يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية ترى أن الظروف أصبحت مواتية للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات تحقق صارمة تضمن تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه. وأكد أن واشنطن لا تفترض حسن النية تلقائيا في المفاوضات، وأن أي اتفاق نهائي يجب أن يثبت التزام طهران عمليا ببنوده.
1: من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان العديد من المصالح المشتركة، لكن هناك أيضا ملفات تتباين فيها مصالح الطرفين، وقد كان الرئيس واضحا في هذا الشأن. فبينما تملك إسرائيل بطبيعة الحال أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا.
0: في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه أخبر نتنياهو بأنه سيتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. كما ذكر ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. نتابع المواقف الإيرانية عقب إعلان طهران وقف الضربات على إسرائيل، والموقف بالطبع من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. كيف يمكن أن نفهم الآن الموقف الإيراني مما تقول واشنطن إن هناك تقدما على ما يبدو خلال الأسبوعين المقبلين في إطار توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران؟
2: يعني في الواقع تكمن الإجابة في تصريحات محمد باقر قاليباف نفسه رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض. رسالة صوتية مطولة هي الرابعة له منذ توليه مهمة التفاوض أو رئاسة الفريق الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ليل أمس، ركزت على نقاط عديدة، أبرزها هو أن المسارين الدبلوماسي والعسكري يمضيان معا من أجل تحقيق مصالح إيران وتوفير الأمن والاستقرار للأمة الإيرانية حسب تعبيره. العمليات العسكرية التي جرت يوم أمس لا تتنافى مع المسار الدبلوماسي، كما أن المضي قدما في المسار الدبلوماسي لا يعارض القيام بأي عمليات عسكرية إن لزم الأمر. قاليباف كان قد قال قبل أيام بأن إيران ستفرض بالقوة ما تريده على طاولة المفاوضات، وأن الدبلوماسية تثبت النتائج التي يتم تحقيقها على الأرض. هذا ما عملت عليه إيران خلال الأيام الماضية من مضيق هرمز وصولا إلى الجبهة اللبنانية. بطبيعة الحال لم يتم إغلاق المسار الدبلوماسي أو باب الدبلوماسية عموما مع واشنطن، هذا ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس. إيران ماضية في المسار الدبلوماسي، كانت مضطرة بحسب تعبير المسؤولين الإيرانيين بعد أن طفح الكيل وبعد أن نفذ صبر طهران على انتهاكات وقف إطلاق النار، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز أو مواصلة الحصار البحري الأمريكي أو من إسرائيل على الجبهة اللبنانية، وكانت مضطرة للقيام بعمليات عسكرية كما قالت لتثبت بأنها لا تتهاون بأن يكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة، في ظل تقاطع الأمور بين مفاوضات بين طهران وواشنطن ومعادلة أمنية إقليمية جديدة يتم تشكيلها في المنطقة. إيران تسلمت رسالة باكستان من قائد الجيش الباكستاني ورئيس وزراء باكستان الموجهة إلى المرشد الإيراني تزامنا مع

0: هذه التوترات التي شاهدناها يوم أمس بين طهران وتل أبيب، وبالتأكيد تعكف على دراسة هذه الرسالة وما ورد فيها وما هو مرتبط بشكل أساسي بإزالة أحجار العثرة والعقبات أمام مسار التفاوض والتوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم إطارية بين طهران وواشنطن. ننتظر ربما الساعات أو الأيام المقبلة لنعرف موقف إيران بشكل واضح، خاصة أن العقدة الأساسية بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين تتركز في الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في الخارج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسماح بالوصول لها. هذا ما كان محسن رضائي مستشار مرشد الإيراني للشؤون العسكرية قد قاله، إضافة إلى قضايا أخرى أشار إليها عموما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دون أن يسميها أو يدخل في تفاصيلها، ولكن أن يخرج الوسيط الباكستاني ويقول بأن الأمور تمضي قدما فهذا له دلالاته، خاصة أنه هو من يعني سلم الجانب الإيراني رسالة وصفها بالمهمة تزامنا أو قبيل التصعيد الذي حصل يوم أمس، والذي يعتقد بأنه حقق لإيران على الأقل بحسب التصريحات الإيرانية والبيانات العسكرية الإيرانية حقق شيئا كبيرا من المعادلة التي ترمي إليها إيران فيما يتعلق بوحدة الجبهات ووحدة الساحات في إطار محور المقاومة تحديدا.
1: نعم حازم، وبالطبع سننتظر الرد الإيراني كما ذكرت خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة. شكرا حازم كلاس من طهران، ونرحب بضيفنا من كاليفورنيا السيد توفيق طعمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد توفيق. لنبدأ من تصريحات قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول فيها لا أعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الإيرانيين ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ما معنى ذلك؟
2: صباح الخير لكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام. يبدو أن هناك اتفاق، يبدو أن هناك تنازلات أو حصل تنازل من الطرف الأمريكي خاصة فيما يتعلق في الأرصدة الإيرانية المجمدة التي تسعى الولايات تسعى إيران إلى الحصول عليها، ويبدو لي أيضا أن الجهود التي حقيقة كانت لها دور كبير جدا في التقارب خاصة الوسطاء منهم الباكستان والدول الأخرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وقطر أيضا كان لهم دور بارز في يعني جسر الهوة بين الطرفين. فيبدو أن هناك شيء ما حدث، لكن كما نقول وقلناها في السابق أن الرئيس الأمريكي عادة هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها ويقول أن هناك اقتربنا من إبرام اتفاق ونحن على بعد أسبوعين من هذا الاتفاق. إذا كان ذلك يبدو أن رغبات الطرفين قد تحققت، أن المطالب الأمريكي الإيراني بحدها الأدنى قد تحققت، وأين أيضا المطالب الأمريكية من إيران يبدو أنها قد تحققت. هذا الشيء اللي ممكن إحنا يعني نستطيع أن نقوله من هذه التصريحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي وأيضا من نائب الرئيس جي دي فانس.
1: نعم، هل يمكن القول أن جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل سرعت من اتفاق يمكن أن يكون قريبا جدا؟
2: أنا أعتقد ذلك. هذه الضربة كانت حقيقة ضربة كان لها صدى واسع في الداخل الأمريكي وأيضا في إسرائيل، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد الحرب، لا يريد العودة للحرب مرة ثانية، حرب شاملة بين إسرائيل وبين إيران. الرئيس الأمريكي يريد الخروج من هذه الحرب منذ فترة طويلة حقيقة، لأنه الكثير من الأمريكان وأيضا في داخل الإدارة الأمريكية يعتقدون أن هذه الحرب ليست حرب أمريكية إنما هذه حرب من أجل إسرائيل. فبالتالي نعم الرئيس الأمريكي الآن يعني يعتقد أن هناك الأمور قد يكون حسب التصريحات أن اقتربت من إنهاء المفاوضات وعلى مقرب من التوقيع على مذكرة التفاهم. فبالتالي نعم أنا أعتقد أن هذه الضربة عززت أيضا من موقف إيران، إنه موقف إيران ليست ضعيفة، وكما كان يصرح الرئيس الأمريكي في السابق أن قدرات الصاروخية تم القضاء عليها 90%، وإيران لا تستطيع الدفاع عن نفسها. فتأتي هذه الصواريخ وتنطلق إلى الداخل المحتل لتثبت للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لإسرائيل أن ستردع، وبالتقدير أن هذه الصواريخ أو الهجوم الإيراني الأخير غير المعادلة في المنطقة وسرع أيضا في إبرام هذا الاتفاق. وهذه التصريح الأمريكي وتصريح من الجانب أيضا من جيدي فانز ومسؤولين آخرين يدل على أنه قد نكون فعلا هناك اتفاق قادم إلا إذا لم تقم إسرائيل بتخريب هذا الاتفاق.
1: نعم، وهذا الدور الإسرائيلي أسأل عنه عندما يقول ترامب لقناة 12 الإسرائيلية إنه أجبر نتنياهو بأنه أو أخبره بأنه سيتركه وحده في حال شن حربا شاملة على إيران. أين تتقاطع وتتباين المصالح الأمريكية الإسرائيلية؟
2: يعني كما قالها اليوم جيدي فانز وتسئل عن هذا السؤال وقال إنه يعني سئل إذا إسرائيل يعني يريد الاتفاق مع إيران بغض النظر كيف تفكر إسرائيل، يعني قد تقبل أو لا تقبل، يعني بمعنى ذلك إنه الولايات المتحدة ماضية في هذا الاتفاق، إسرائيل لا تريد أي اتفاق، ونحن نعرف لماذا لا تريد هذا الاتفاق، تريد تخريب الاتفاق، لا تريد ربط الاتفاق في مع بموضوع لبنان، تريد التفرد في لبنان، تريد السيطرة على لبنان، لا تريد الانسحاب من لبنان. فبالتالي أنا بتقديري أن الضغوطات الأمريكية على إسرائيل أنه لن يقف معها في أي حرب شاملة، قد تكون هذه فعلا حقيقية لأسباب كثيرة طبعا تتعلق في الداخل الأمريكي، حسب يعني الداخل الأمريكي، الاقتصاد الأمريكي، أيضا الأولمبياد قادمة.
3: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
2: 97.10 FM نتنياهو أنه لن يساعد إسرائيل في أي حرب قادمة، لا نعرف صحة هذا الكلام أم لا، ولكن الأيام ستثبت ذلك.
1: نعم، بالنسبة لما ذكرته سيد توفيق عن تنازلات ربما قدمها الطرف الأمريكي لإيران فيما يتعلق بالأموال المجمدة، هذا بالنسبة لعقبة أساسية أمام التوصل إلى اتفاق الأموال المجمدة الإيرانية. ماذا عن البرنامج النووي الإيراني؟ وهل سيرحل إلى فترة أو يعني خطوة مقبلة قد يعني يمكن القول بأنه في إطار 60 يوما سيتم البحث في تفاصيل أخرى، ولكن سيوضع البرنامج النووي إلى ما بعد 60 يوما ولن يحسم الأمر كما يقول ترامب. يعني ترامب يقول نريد أن نحسم الأمر، عن ماذا يتحدث تحديدا؟
2: الرئيس الأمريكي يريد حسم الأمر ويتحدث بشكل مباشر أنه لا يريد من إيران أن تمتلك أسلحة نووية.
1: نعم.
2: وهذا الأمر بتقديري أن إيران متفقة وما عند إيران أي مشكلة في هذا الموضوع، وأكدت أكثر من مرة أنه إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. فبالتالي الملف النووي الإيراني سيرحل إلى المرحلة الثانية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، الاتفاق وبتقديري
1: حتى نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج.
2: وكانت هناك حديث أيضا للرئيس الأمريكي أنه يقبل أن يبقى اليورانيوم المخصب على الأراضي الإيرانية بشرط أن تكون هناك، أن تشرف على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تشرف على التعاطي أو علاج هذا اليورانيوم المخصب بحيث أنه يخفضوا نسبة التخصيب من 60% إلى نسبة تستخدم إلى نسبة قليلة جدا. فبالتالي قد يكون هناك تنازل من الطرف الأمريكي بهذا الموضوع، لأن الإدارة الأمريكية كانت تصر على تسليم اليورانيوم المخصب إلى يعني يكون بحوزة الإدارة الأمريكية وليس بحوزة أي طرف آخر، علما في البداية قبل الحرب، بالمناسبة يعني قبل الحرب وخلال المفاوضات في جنيف، إيران عارضت على الطرف الأمريكي أن يسلم اليورانيوم المخصب إلى روسيا، ولكن الإدارة الأمريكية رفضت، والآن بدأت يعني تتحدث وتريد أن تستلم هذا، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بالنسبة لليورانيوم المخصب والملف النووي قد يتحدثون عليه لفترة 60 يوم. وأنا بتقديري هذا الموضوع خلال 60 يوم سيأخذ أكثر من 60 يوم، قد يأخذ 2-3 شهور 4 شهور، لكن خلال 60 يوم بتقديري سيكون مدة قصيرة للتوافق على هذا الملف بالذات. لأنه إحنا بنعرف لما تم الاتفاق على هذا الملف في إدارة أوباما أخذ 15 شهر تقريبا، فليس من هذا السهل بهذه السهولة أن يتم الاتفاق على برنامج النووي وأيضا على اليورانيوم المخصب. التعاطي والتعامل وعلاج هذا اليورانيوم المخصب يتطلب خبراء ومعدات وستأخذ وقتا طويلا.
1: شكرا جزيلا لك سيد توفيق طعمي الكاتب والمحلل السياسي من كاليفورنيا. أكدت وسائل أعلام أمريكية سقوط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إنقاذ 2 من أفراد طاقم المروحية، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت قد أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي أو واجهت مشكلة أخرى. من واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن، هل اتضحت مزيد من التفاصيل والمعلومات حول ملابسات سقوط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز؟
5: ريما، حتى الآن لا، وإن كان بسبب مصداقية أو يعني حجم نيويورك تايمز فقد نقلت عنها رويترز هذا، وإن كانت ذيلت هذا النقل بالقول بأن رويترز نفسها لم تتأكد من ذلك. ونيويورك تايمز قالت أنها سعت للوصول لأحد متحدثي البيت الأبيض لأخذ تعليق، لكنها لم تحصل على تعليق، وكذلك لم ترد عليها القيادة الوسطى حتى الآن. لكنها ذكرت أنها هذه هي المرة الأولى في هذه الحرب التي يتم فيها إسقاط أو إصابة أو وقوع، لأنه حتى لا يعرف السبب الرئيسي لهذه الإصابة أو هذا الوقوع لهذه الطائرة، لكن هذه أول مرة لطائرة الأباتشي التي هي من أهم الوسائل التي تراقب بها الولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز مع طائرات أخرى. وذكرت نيويورك تايمز أن إيران استطاعت إسقاط 30 طائرة من MQ-9 ريبر، لكن الأباتشي هذه هي أول مرة تسقط سواء كان بعطل فني أو بسبب إصابة إيرانية أو سبب آخر. لكنها قالت أن هذا جرى يوم الاثنين أي أمس، بمعنى أنه جرى هذا الأمر وتكتمت عليه الإدارة الأمريكية سواء ممثلة في البيت الأبيض أو وزارة الحرب أو حتى على مستوى القيادة الوسطى، بمعنى أنه لم يحصل على هذا الخبر إلا نيويورك تايمز عبر مصدرين قالت أنهما كان على علم بهذه الواقعة، بمعنى أنهما شخصان ربما لديهما اطلاع واسع أو نفاذية على الأخبار من داخل القيادة الوسطى، وربما يكونوا من داخلها لأن هذا الخبر جرى تكتم عليه كبير. وبالتالي حتى الآن الخبر الرئيسي أن هذه أول طائرة أباتشي تصاب في هذه الحرب، وأنها كانت تستخدم في مراقبة الدوارق السريعة والمسيرة التي تستخدمها إيران من أجل إغلاق مضيق هرمز، وأن الإدارة الأمريكية على علم بهذا الخبر لكنها كانت متكتمة عليه منذ يوم الاثنين حتى الآن. وبالتالي ربما في عودة دونالد ترامب من نيويورك، لأنه سيعود بعد قليل البيت الأبيض، ربما يصرح أو يواجه بهذا الأمر، أو علينا أن ننتظر غدا، لأن نيويورك تايمز هي الوحيدة التي نشرت هذا الخبر وإن كانت أسندته إلى مصدرا على علم بهذه الواقعة بشكل مباشر.
1: شكرا عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. وأضاف رضائي أن تدخل الولايات المتحدة بهذا الشكل عند مضيق هرمز يزعج كثيرين وعلى رأسهم الأوروبيين، وشدد رضائي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران ومحاولة الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية. وأفادت القيادة في بيان أنها عطلت ناقلة ترفع علم بلاواو أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة نحو إيران، حيث أطلقت مقاتلة ذخيرة دقيقة أصابت غرف المحركات وأنظمة التوجيه في السفينة. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية عطلت 7 سفن وأعادت توجيه 134 وسمحت بمرور 42 سفينة تدعم عمليات المساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار على إيران. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران رداً على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وذكر بيان صحفي أن الإجراءات تستهدف قيادة منطقة هرمزجان بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم بحرية الحرس الثوري محمد أكبر زادة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران حميد حسيني. تتوالى التقديرات الاستخبارية والإعلامية بشأن الحجم الحقيقي لترسانة إيران الصاروخية المتبقية مع عودة هجماتها بعيدة المدى على إسرائيل.
6: صواريخ إيران تعود مجددا إلى إسرائيل، ويعود معها سؤال حجم الترسانة الصاروخية المتبقية لدى طهران بعد 100 يوم من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منشأتها العسكرية. تقارير استخبارية مدعومة بصور أقمار صناعية كشفت مؤخرا عن إعادة تشغيل منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض، وقدرت بأن طهران استعادت الوصول إلى كمية مهمة من صواريخها البالستية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية أشارت إلى أن طهران نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من ترسانتها الصاروخية المجهزة للعمل عبر منصات الإطلاق المتنقلة، بينما تمكنت القوات الإيرانية من استعادة القدرة التشغيلية الكاملة في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا يطل على مضيق هرمز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد في تصريح لشبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من ترسانتها الصاروخية، بينما تقدر تل أبيب أن طهران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها بعدما أطلقت أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في الفترة السابقة، وفق تأكيد مسؤولين إسرائيليين لوكالة بلومبرغ. من أبرز الصواريخ البالستية وفرط الصوتية التي لا تزال طهران تعلن عن جاهزيتها صاروخ سجيل وخرمشهر بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وصاروخ فتاح وخيبر شكن بمدى يتجاوز 1400 كيلومتر، وصاروخ عماد وقدر اللذان يتجاوز مداهما 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى متوسطة المدى.
1: أعلن الجيش الإيصالي اعتراض هدف جوي مشبوه من اليمن بحسب وصفه، وأضاف أن عملية الاعتراض سبقها إطلاق صفارات الإنذار في إيلات. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية على إسرائيل في البحر الأحمر، محذرة من أن أي تحرك إسرائيلي سيعتبر هدفاً عسكرياً. وتعتبر الجماعة أحد أذرع إيران القوية في منطقة البحر الأحمر، حيث تلوح طهران بإمكانية دفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.
7: بعد ساعات قليلة من تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، دخل الحوثيون في اليمن على خط النار، الجماعة استهدفت مدينة يافا داخل الخط الأخضر إسناداً لطهران، بعد أن كانت قد لوحت إيران سابقاً بورقة الحوثيين وباب المندب. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تصف أنصار الله الحوثيين بالورقة الأخيرة في يد إيران. والجماعة لا تتأخر وتعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
8: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة.
7: إمكانية تنفيذ إيران تهديدها بدفع الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل تثير قلق المجتمع الدولي. المضيق الواقع عند البحر الأحمر تمر عبره حركة الملاحة البحرية القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه قناة السويس، يبلغ طوله 115 كيلومتراً ويعد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب ربع حركة الملاحة العالمية. وبينما يعطل إغلاق مضيق هرمز 20% من حركة نقل النفط العالمي، سيؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطل 12% إضافية من عمليات نقل النفط العالمي، أي ما يقارب 5 ملايين برميل نفط من دول الشرق الأوسط وآسيا باتجاه الغرب بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن الحوثيين قد نفذوا هجمات سابقة استهدفت أكثر من 100 سفينة شحن عام 2023 إسناداً للمقاومة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع. وإلى جانب التهديدات بإغلاق المضيق، يشكل الحوثيون ذراع قوة لدى إيران. استهدافاتهم المتكررة لإسرائيل تسهم في استنزاف ذخيرتها الدفاعية وفتح فجوات في القبة الحديدية تسهل عبور الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها.
1: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الاحتلال غارة على بلدتي دير قانون رأس العين ورمادي في قضاء صور جنوبية لبنان، وتظهر هذه المشاهد الغارة الإسرائيلية.
3: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا الاحتلال الإسرائيلي ليركز استهدافاته واعتداءاته عليه، نتحدث أيضا عن غارات صباحية كما في كفر سير بالأمس. كفر سير تقع طبعا في قضاء النبطية. بالأمس كان هناك سلسلة غارات، وبعض الغارات أدت إلى حصيلة كبيرة من الشهداء، كما في زفتة 7 شهداء، هنا 5 شهداء، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع يومي مستمر بعدد الشهداء وبعدد الجرحى في صفوف يعني الجنوبيين والمواطنين الموجودين داخل الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي. وبالأمس يعني كانت هناك سلسلة عنيفة من الغارات بالتحديد على منطقة الريحان، حزام ناري يشبه الحزام الناري الذي نفذه الاحتلال صباح اليوم في منطقة العباسية. إذن هذه منطقة دوار الساعة، منطقة لا يوجد فيها إلا الآن إلا القليل من النازحين الذين يتفقدون ربما حتى سياراتهم أو بعض النقاط القريبة، طالما أن المنطقة هي منطقة نزوح أصلا، فيها مراكز إيواء في الداخل، وبالتالي ربما حتى بعض هذه السيارات يبيت فيها بعض المواطنين نتيجة عدم وجود مراكز لهم. وبالتالي هذا الوضع الذي ربما يعطي صورة عن مدينة صور، وبعض الأحياء هي أسوأ حتى على مستوى الحركة وعلى مستوى الشلل الذي نشاهده داخل المدينة. بالأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوق المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
4: شكرا إدمو من دوار الساعة جنوبي مدينة صور، إدمو سسين. هذا وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريح لمرقص عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس وزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشيل منسة أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.
5: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعائله لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6، وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6.
4: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي استهداف لمنطقة الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد كاتس على رفض التهديدات الإيرانية بربط جبهتي لبنان وإيران، مهددا بمواصلة العمل ضد حزب الله. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق. يتزامن هذا في وقت توالى تصريحات حكومية لبنانية تؤكد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض كخيار لإنهاء الاحتلال في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.
6: مركز وحوش بالهيئة الصحية عم بيعمل على إخماد الحريق
7: في وقت تتسارع فيه وتيرة المواجهة بين إسرائيل وإيران. يجد لبنان نفسه في قلب المشهد، لا كمراقب للأحداث بل كساحة تتأثر مباشرة بتداعياتها. التصعيد الأخير أعاد الضاحية الجنوبية إلى واجهة الرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وطرح تساؤلات جدية حول مصير المفاوضات الجارية بشأن الجنوب اللبناني. لكن وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التوتر، لا تبدو المؤشرات حتى الآن وكأنها تدفع نحو إسقاط المسار التفاوضي. بعد تصريحات متتالية من مسؤولين لبنانيين، أكد الرئيس جوزيف عون أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق.
1: ليس لدي خيار آخر، أحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، وهذا صعب للغاية، ولكننا ملتزمون بذلك. يجب إنهاء حالة الحرب بين البلدين بشكل دائم، وأي اتفاق محتمل قد يشكل خطوة أولى في هذا المسار، والمطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو صيغ أخرى.
7: في المقابل، واشنطن سارعت لحماية مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وأكدت عبر لسان سفيرها لدى لبنان أنها حريصة على منع انهيار المباحثات.
2: أهم شيء هي أنه لازم تعرفوا أنه نحن عم نجرب قد ما فينا أنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان، وبهمنا أنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء.
7: غير أن ما تبدل فعليا هو حجم الترابط بين الساحة اللبنانية والصراع الإيراني الإسرائيلي. فبعد الضربات الأخيرة، تحاول طهران تكريس معادلة ردع جديدة، بينما تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك مقابلة، ما يجعل لبنان أكثر عرضة لتقلبات الصراع الدائري في المنطقة. المشهد لا يزال مفتوحا على الاحتمالات كافة، فلبنان يقف عند تقاطع مسارين متوازيين، مسار التفاوض ومسار التصعيد، وبينهما تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. وحتى الآن تبدو الدبلوماسية قادرة على الصمود، لكن نجاحها سيبقى رهنا بقدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالتصعيد المتجدد في الشرق الأوسط إلى الوقف الفوري للهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة، وحث على الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. كما شدد على ضرورة احترام حرية الملاحة وفق القانون الدولي والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المدنيين. في قطاع غزة، اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة. ودعا قاسم مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
8: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات.
4: أكد مصدر فلسطيني من القاهرة للتلفزيون العربي تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الفائت، وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل إلى قطاع غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا أعينهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة الأعين الصناعية بغزة، فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من بينها عدد كبير من الأطفال.
9: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
10: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما في شيء عدسة مناسبة للحجم عيني، فحكولي مش موجود.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
16: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
11: راديو الحرية
4: 92.7 FM. في هجوم روسي استهدف مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وفي بيان لهيئة الطوارئ والإنقاذ الأوكرانية قالت إن القوات الروسية شنت هجوما مكثفا بالمسيرات والصواريخ على خاركيف وتشوهييف، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار كبيرة في المباني والبنية التحتية، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإخماد الحرائق في المواقع المستهدفة. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا كلفت موسكو ما بين $1.2 trillion و$1.5 trillion. وأضافت عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في نيكوسيا أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا تنهار حجرا بعد آخر، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على أكثر من 80 فردا وكيانا تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي، ومسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات إلى بيونغيانغ. وأكد الجانبان خلال اللقاء عزمهما تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطوير الشراكة الثنائية في المجالات كافة، بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي الصيني. ومن بكين ينضم إلينا ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك ناصر، ما الأهمية التي تكتسبها هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى بيونغيانغ؟
18: نعم ريما، في الحقيقة هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة، والتي من خلالها يجدد الجانبان ذلك التعاون والتحالف الوثيق بين البلدين، خاصة كوريا الشمالية. أهمية الصين بالنسبة لكوريا الشمالية كمنفذ، لأن الصين هي المنفذ الاقتصادي الوحيد لكوريا الشمالية، وذلك كان واضحا من خلال تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، بأن الصين ملتزمة بتقديم كل المعونات الاقتصادية والسياسية، وحتى بدء يعني الزيارات المتبادلة بين الشعبين الكوري الشمالي والصيني من خلال تفعيل خطوط الطيران بين البلدين. أيضا هذه الزيارة ريما تأتي بعد أن شهدت العلاقات الكورية الشمالية مع روسيا تطورا ملحوظا يمكن وصفه إلى يعني لأن يصل إلى درجة التحالف، وكانت هناك أنباء عن أن هناك جنود كوريين شماليين قد شاركوا في العمليات العسكرية الدائرة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وبالتالي يرى محللون بأن الصين ربما من خلال هذه الزيارة تريد أن يعني تعبر عن قلقها تجاه هذه العلاقة المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا. لكن محللون آخرون يرون أن كوريا الشمالية ربما في سعيها لتطوير تحالفها مع روسيا تسعى إلى إيجاد بدائل كثيرة في مناوراتها السياسية والجيوسياسية على المسرح الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة، لكن لا يمكنها الاستغناء عن الصين، وذلك بسبب الموقع الجغرافي لكوريا الشمالية على الحدود الصينية، والعلاقات الاقتصادية كما ذكرنا هي الصين هي المنفذ الوحيد للمنتجات والسلع إلى كوريا الشمالية. لكن العلاقات كما نعلم هي قوية منذ فترة طويلة، منذ الحرب الكورية، وخاصة عندما وقع الجانبان في عام 1961 اتفاقية التعاون المشترك التي تلتزم الصين بموجبها بالدفاع عن كوريا الشمالية في حال حصل ضدها أي اعتداء.
4: شكرا ناصر عبد الحق من بكين. قال مسؤولون بقطاع الطوارئ إن 35 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة جزيرة ميندناو جنوب البلاد.
1: عشرات القتلى والجرحى وتحذير من التسونامي في عدة دول، هذا ما أصبح عليه الساحل الجنوبي للفلبين وتحديداً جزيرة ميندناو بعد أن ضربه زلزال قوي تسبب أيضاً بأضرار واسعة في مبان وبنى تحتية. الزلزال تزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به بقوة سكان 12 إقليماً وصولاً إلى مدينة منادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومتراً. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، إذ أظهرت مقاطع فيديو أطفالاً يصرخون فيما كانت الفصول الدراسية تهتز بينما يحاول معلمون تهدئتهم وإجلاءهم. كما تسبب الزلزال في حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها نحو متر واحد على امتداد السواحل المجاورة. مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 700,000 نسمة كانت الأكثر تضرراً، وأكد بعض سكانها أنهم لم يشهدوا أبداً شيئاً بهذه الشدة. وفي السياق أمر الرئيس ماركوس بتعليق الدراسة في المناطق المتضررة، مؤكداً أن مراكز الإيواء وإمدادات الإغاثة يجري تجهيزها. كما ذكرت السلطات الفلبينية أن الزلزال أعقبه أكثر من 200 هزة ارتدادية، 9 منها على الأقل كانت قوية وشعر بها سكان ميندناو، وبلغت أعنفها 6 درجات و7 أعشار الدرجة.
19: بدأت دموعي بالانهمار. كانت تلك المرة الأولى التي أختبر فيها شيئا بهذه القوة، لدرجة أنني لم أستطع منع نفسي من البكاء. فكرت في أطفالي وابنة أخي، ماذا لو حدث لهم مكروه؟ الحمد لله أنهم بخير، لكن منزل أخي انهار.
20: عندما عدت إلى المنزل لم أجد كهرباء ولا ماء، كما انقطع التيار الكهربائي جزئيا. نحن جميعا متضررون وليس لدينا ما نشربه.
1: وتتعرض الفلبين إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث في كثير من الأحيان، للزلازل والثورانات البركانية.
21: راديو الحرية 97.7
22: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستقيم. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط، ولا تنسى

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بكل الحب والخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وسط البلد. صباح الخير لكل حدا موجود معنا وبيسمعنا وبينضم لنا في هاي الساعة لبرنامج وسط البلد من خلال تردد الإذاعة 92.7، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة الحرية الإعلامية. صباح الخير.

صباح الخير لكل حدا طالع على شغله بهاي الساعة إذا هو متأخر ساعة، ولكل حدا اليوم يعني مبسوط في يومه ونشيط في يومه، ويعني أجواء رهيب إن شاء الله، لأنه اليوم الثلاثاء نص الأسبوع يا غالي.

0: طيب أكيد نيابة عن الزميل أبو رامي قنيبي، محمود قنيبي بيحكي معكم في هاي اللحظات. تقول طالع تلفون بحكي مع العالم. معكم على الهواء مباشرة أكيد حمدان العملة في التقديم، وأيضا في الهندسة الإذاعية الزميل صاحب المملكة الإذاعية ربحي أبو رموز.
1: حاطة تقدم دينيك عيطت لك ثلاث مرات. أسعد أسعد
2: أسعد الله صباحكم.
3: أنا سمعتك بس ما كنت بعرف إنه الأستاذ هون اسمه أسعد، ولا كنت نبهته.

0: صباح الخير اكيد للي موجودين معنا على البث المباشر حاليا، الصديق والحبيب مازن فراش. صباح الخير يا غالي، ملك السولار والبنزين هذا يا غالي.
1: قوية
0: قوية قوية. صباح الخير لأبو المجد كمان بينضم لنا في هذه اللحظات، ولصديق العسكري معتز العملة. صباح الخير يا غالي. وأبو الجود صباح الخير. أنا صراحة اليوم متفائل خير، يعني عشان هيك اللهجة اليوم داخلي بجو انتعاش مع الجميع إن شاء الله.

0: مرة ثانية أكيد نيابة عن الزميل أبو رامي بيحكي معكم اليوم. بسرعة على كلمة بيحكي معكم اليوم حمدان العملي في هذا الحلقة الجديدة اليوم من برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: أكيد مكملين معكم هاي الحلقة، ولازم بما أنه إحنا متفائلين خير يا ربحي، فبدنا ندخل بالأجواء الموجودة معنا من اللي بينضموا لنا في البث المباشر واللي بيصبحوا علينا عمالهم، من نقابي زاهر الأطرش وليث الفروخ وأبو جحدر، أبو جحدر ولا جحدر عمر، حسني أبو موسى الخال الله يسعد صباحك، تغريد صغير وحسني وزوز، وصباح الخير للجميع لجميع العاملين في راديو الحرية، وصباح الخير لجميع المستمعين. وين العم أبو رامي؟ والله يا حاج حسني اليوم أبو رامي للأسف غير موجود، إن شاء الله بكرة بيكون موجود. طبعا يعني بعد ما خدنا الإذن هسه نحكي، يعني اليوم بيمر في وحكة صحية ألمت فيه، وإن شاء الله يعني أموره طيبة، وراح يكون معكم بكرة بإذن الله تعالى في صباح جديد، لأنه برنامج وسط البلد ما بينفع إلا مع أهل البلد وأبو رامي.
3: وسط البلد، عينك على

صباح الخير لمجدة أتوقع، لأنه فيش غير هيك بتلتفظ، يعني بتزبطش مجدة يعني إلا إذا هيك بزبط. عبد الجبار كمان صباح الخير، سناء المحتسب صباح الخير، عبد الفتاح النشاش يسعدها الصباح يا غالي من قلب الداخل بيحكي لك صباح الخير يعني، ومن قلب هاليوم نقول لك يسعد هالصباح والله يعطيكم الصحة لكل حبايبنا.

والله ألف سلام عليك أبو رامي. الأمانة يعني اسمع، فيش مجال، لازم كل يوم في صباح ببصمة أبو رامي، وهي البصمة لاحظتها في من خلال التعليقات، يعني ما في مجال أبو رامي، يعني لازم الناس تصبي عليه الصبح، لازم تسمعوا الصوت الصبح والنبرة اللي متعودين عليها من 20 سنة. شو 20 سنة؟ تجاوزت 20 سنة يا معلم. يعني صحيح احنا جايين اليوم في برنامج وسط البلد ل يعني نقرا الاخبار بشكل عام بالوسط اللي احنا عايشين فيه اليوم، بس يا عمي الناس بدها ابو رامي. الله يسعد هالصباح. صباح الخير لتامر مرسي، كمان صباح الخير لهيفاء مسودي وكريم او كرم صندوق وام يزن ابو عيشي ومحمد احمد النجار، يسعد هالصباح.

0: محمد أحمد النجار بيقول في تعليق طويل صراحة ولكن لازم نقرأه. بيحكي السلام عليكم، صباح الخير، يعطيكم العافية. يا حبذا يتم التواصل مع بلدية الخليل الآن على الهواء مباشرة كي نسمع موقفها من التجاوزات الخطيرة في مدخل الخليل شارع الفحص. للأسف شيء مؤسف ما نراه كل يوم، علما أن هذا المدخل يعد الآن مدخل أساسي لكل من يدخل إلى المدينة. شاحنات وكابينات شاحنات وجزء من الشاحنات كله متوقف على الشارع، وحجر شايش ومشاتيح حجر وبلاط ومواد بناء كله على جنب الشارع، وماخذ حيز كبير من الشارع الرئيسي، بالإضافة إلى الجزيرة كلها مستغلة من المصانع والمحلات، يوضع شغلات غريبة عجيبة عليها لدرجة بتحس حالك ماشي بين جبال. وأضيف إلى ذلك الشارع كله اتراب وغبرة، والمصانع هناك لا تراعي أدنى أمور السلامة والحفاظ على البيئة. هذا تعليق محمد أحمد النجار بما يخص مدخل الخليل في منطقة الفحص. يعني بيحكي عن جانب المصانع والمحلات التجارية المتواجدة بالمكان ووضعها لأغراضها بالشارع، ما يضيق على الشارع من حركة المرور إن كانت بالمركبات أو المواطنين. ويعني كمان الغبرة الكبيرة، أنا صراحة مريت مرة من هناك وشفت الجو الكبير من هاي الضجة. محمد أكيد راح يتم التواصل مع الجهات المختصة بهذا المجال، مع بلدية الخليل وهذا الجانب، وأكيد بلدية الخليل، وخلينا أحكي هاي الجزئية الصغيرة بشكل مباشر، أنه اليوم البلدية بمجلسها الجديد يعني داخل بقوة. المجلس البلدي اليوم داخل وبقوة في نشاطاته، وبإذن الله تعالى هاي الملاحظة راح يتم أخذ الموضوع بعين الاعتبار. بعد قليل إن شاء الله راح يكون معنا ناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل. نروح للآخرين اللي موجودين معنا، صباح الخير للجميع. يعني ما راح يكون في توقف لقراءة تعليقاتكم الجميل على هذا الصباح الجميل وهذا الصباح المبارك بإذن الله تعالى. لكل اللي بينضموا لنا في هاي اللحظات صباح الخير لكم، إن شاء الله تكون أموركم بخير. عبد الله العملي يسعد لي هالصباح، وصباحك مبارك بإذن الله تعالى. يعني شو بدي أقول لك، والله أنا مبسوط بتعليقات المباشرة حاليا اللي بتنضم لنا في هاي اللحظات، واللي بتصبح على أبو رامي وتتمنى له السلام. إن شاء الله بكرة بيكون معكم ليكون بكل التفاصيل اللي بتستنوها دائما مع أبو رامي. يعني بهاي الأجواء المميزة بنقولكم مرة ثانية صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل شيء.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب مرة ثانية صباح الخير لكل حدا موجود معنا برعاية شركة جوال المميزة. اليوم بنكمل معكم برنامج وسط البلد نيابة عن أبو رامي اللي بنتمنى له الشفاء في هذا اليوم. وبنحكي لربحي أبو رموز الله يسعد هالصباح. اليوم اسمع اليوم مختلف. أنا بقول أبو رامي ياخذ إجازة شهرين زمان. اليوم مختلف أجواء وإن شاء الله خير بإذن الله خير. وبنصبح كمان على دائما اللي له بصمة مميزة في إذاعة منبر الحرية صاحب الإعداد والتقديم زميلنا الحبيب إيهاب النتشي. صباح الخير يا غالي. طيب ربح عشان نستغل الوقت بشكل كثير كبير بدنا نطلع فاصل قصير من الإعلانات. مرحبا. بعد الفاصل مرحبا. لا متجلي ما عارف. نطلع لفاصل قصير من الإعلانات بعد الفاصل بنواصل معكم لنشوف موضوع الشكوى أو القضية اللي تم قراءتها قبل قليل عن موضوع بلدية الخليل وقضايا أخرى بما يخص التعديات على الشارع مع الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل. بعد قليل خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أول فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ورجعنا لكم من جديد، تحياتنا لكم أينما كنتم أينما تواجدتم بهذه اللحظات عبر تردد الإذاعة 92.7 ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة الحرية الإعلامية. صباح الخير للجميع. قبل شوي كان في معنا تعليق عن موضوع تعديات على الشارع العام، وكان التعليق بخص بلدية الخليل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الخط مباشرة الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل علا القواسمي. صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
0: يعني اليوم قبل شوي كان في عنا تعليق على موضوع تعديات بتخص شارع الفحص اللي هو يعتبر مدخل من مداخل مدينة الخليل، وتعديات كانت بتحكي عن المصانع وأغراض المصانع اللي تعدت على الشارع بشكل واضح أمام الجميع، وأيضا المحلات التجارية بالمنطقة كان في لها تعديات أخرى من الأغراض الموجودة على الشارع، بعيدا عن أيضا أمور يعني جانبية من التراب والغبرة اللي موجودة كمان في المنطقة. شو ممكن نعلق بهذا الجانب بخصوص بلدية الخليل؟
1: نعم، يعني بخصوص التعديات سواء كانت على المدخل الجنوبي أو المدخل الشمالي أو في وسط المدينة وفي كل أرجاء المدينة، يعني صدر قرار من المجلس البلدي بخصوص إزالة التعديات واللي راح تبدأ بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم 15/6 وراح تشمل كافة أرجاء المدينة، وبالتعاون أكيد مع المحافظة ومع شرطة محافظة الخليل. بدأت فعليا جهات الاختصاص في البلدية بعمل اختراط لازم للمعتدين على الطرق العامة، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون بداية 15/6 يوم الاثنين بداية إزالة كافة التعديات. يعني كان في فرصة قدام كل المعتدين على الطرق والشوارع والأرصفة إنهم يزيلوا هاي التعديات، لكن اللي ما راح يلتزم بالإخطار اللي وصله راح تضطر البلدية أسفل إزالة هاي التعديات ومصادرتها، وممكن تقوم بإتلاف. فلهيك يعني من خلالكم، من خلال أثير إذاعة منبر الحرية، نحن بنناشد كل المواطنين إنه يكون في تعاون من طرفهم لكل التجار، لكل الناس اللي بتسيء استخدام الشارع العام. الرصيف هو ملك للمشاة، ملك للمواطنين، فلازم يكون في تعاون لحتى نوصل نحن وياكم لمظهر حضاري بليق في مدينة الخليل ومكانتها التاريخية.
0: يعني مثل ما أكدت أنه 15/6 هي بداية الحملة لإزالة التعديات عن الشوارع في مدينة الخليل، ومن ضمن هذا الشارع اللي حكينا عنه
1: قبل شوي، أن الخطوة الفعلية بلشت من خلال تسليم اختراعات لكل المعتدين على الشوارع العامة وعلى الأرصفة وفي كافة أرجاء المدينة. ما رح نستثني أي شارع من هاي الحملة. طيب، رح يكون في إزالة التعديات في كل أرجاء المدينة.
0: طيب، هل أنه من ضمن هاي التعديات أصحاب البسطات كمان ولا؟
1: يعني هي حملة شاملة لكل تعدي بشكل خطر على سلامة المواطنين، وبيحرم المواطنين من المشي براحة وبأريحية في على الأرصفة وعلى الشوارع العامة. يعني أي شيء بشكل خطر على المواطنين، على الطلاب، على الأطفال، أكيد رح يتم إزالته بالتعاون مثل ما ذكرت مع المحافظة والشرطة إن شاء الله.
0: طيب، يعني مثل ما شاهدنا خلال الأيام القصيرة القريبة منا في كثير خطط مميزة من بلدية الخليل اليوم على أرض الواقع، هل رح يكون في خطط بتساعد مثلا مثل ما حكينا قبل شوي عن أصحاب البسطات اللي ممكن يتضرروا بهذا الموضوع؟
1: يعني هي في خطط راح تكون على المدى القريب وفي خطط راح تكون على المدى البعيد. يعني كافة طواقم بلدية في كافة التخصصات عم يشتغلوا على خطط استراتيجية إن شاء الله راح يلمس المواطن أثرها خلال الفترة القادمة. وكمان يعني بالأمس القريب تم الإعلان عن خطة 100 يوم. سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أعلن عن البدء بهاي الخطة واللي راح يكون فيها مشاريع طارئة بتلبي احتياجات المواطنين، راح يلمس المواطنين أثرها بشكل فوري. وفي كمان مشاريع راح يكون إن شاء الله في المستقبل القريب تكون على أرض الواقع. يعني معلش أنا أستغل وجودي
0: طبعاً طبعاً
1: حتى نعلن عن مجموعة من المشاريع أو الأمور اللي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري بالأمس في رام الله. يعني من أهم هاي الاجتماعات كان اجتماعه مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، اللي بحثوا في مجموعة من مشاريع تسعى البلدية إنه تنفذها وإلها أولوية. كان على رأسها شارع عند البحر. كنا بنعرف إنه شارع عند البحر يعني المواطنين والسكان كتير بحاجة إنه يتم إعادة تأهيله، لهيك هو على رأس أولويات البلدية في المرحلة القادمة. وتم بحث هذا الموضوع مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية، وسعادة رئيس البلدية أعلن إنه راح يتم استكمال أعمال التوسعة في الشارع خلال الشهر الحالي، وراح يتم طرح عطاء الشارع بالكامل مع نهاية العام.
0: يعني في شيء جديد على الطريق بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. يعني هذا من مواضيع البلدية بتوليها أهمية قصوى لحتى يتم استكمال إعادة تأهيل شارع عين دربحة. كمان كان في اجتماع لسعادة رئيس البلدية مع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية الأستاذ دكتور مروان عورتاني، وكمان بحثوا في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدية وبين المكتبة، واللي بتركز بشكل أساسي على حفظ الإرث الوثائقي والتاريخ المدينة وتطوير مشاريع الأرشفة. كمان برام الله أعلن سعادة رئيس بلدية الخليل بالأمس عن إطلاق مشروع حديقة قصر أبو عطوان. طبعا هاي الحديقة اللي تم فيها من خلالها، هي كانت بشكل مسابقة لكل الجامعات الفلسطينية شارك فيها يعني طلاب الهندسة، والفريق مدينة الخليل اللي هو من جامعة بوليتكنيك فلسطين قدر انه يفوز بهاي المسابقة، واللي راح ان شاء الله تشوف النور من خلاله حديقة قصر ابو عطوان.
0: ما شاء الله، يعني في مجموعة من المشاريع القادمة بإذن الله تعالى للخليل راح تكون مبهرة إن شاء الله في الشارع الخليلي.
1: نعم، خلينا يعني نحكي. كمان في مبارح نشرنا في البلدية إعلان عن تخصيص استاد الحسين الدولي للمشي والرياضة الصباحية. صحيح. من 5:30 الفجر لغاية الساعة 8. يعني هاي فرصة لكل بحب إنه يمارس رياضة صباحية إنه بيقدر يمارسها بكل أريحية، و بمكان مفتوح مثل استاد الحسين بن علي راح يكون مفتوح ان شاء الله يوميا من الساعة 5:30 الفجر للساعة 8.
0: صحيح، يعني احنا دائما بنتابع اخبار البلد ومن خلال كمان صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لقينا انه في اعجاب كبير من المواطنين على خطوات البلدية في الآونة الاخيرة، منها استاد الحسين ونشاطاته من خلال الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 8. سؤال صغير وأنا آسف على الإطالة، يعني
1: لا ولا يهمك،
0: يعني بما يخص يعني بعض النشاطات اللي بتقوم فيها البلدية، هل راح يكون في استمرارية لهي النشاطات مثل ما حكينا عن موضوع التعديات مثلا، راح يكون في استمرارية مطولة ولا راح تكون لفترة معينة؟
1: لا لا لا، ما راح تكون لفترة معينة. نحن الحملة راح تكون بشكل يعني بمثابة خطة رح تعمل عليها طواقم بلدية بشكل مستمر، يعني انه الحملة رح تزيل التعديات، وفيما بعد رح يكون في مراقبة لأي تعدي بيكون على الشوارع والأرصفة العامة، رح يكون في استمرار في متابعة كافة الأمور وهاي القضايا. معلش لو سمحت لي إذا الوقت بيسعفنا، كمان من خلالكم بدي أناشد المواطنين في موضوع كتير مهم اللي هو الحرائق الأعشاب الجافة. احنا يوميا عندنا الأطفائية يعني تساهم في إطفاء العديد من الحرائق الأعشاب الجافة، فياريت من خلالكم يعني الكل بيعرف إنه قديها بتشكل أضرار بيئية وكمان بتستنزف القدرات وإمكانيات طواقم الإطفائية، فياريت نحافظ على البيئة وما نشعل النيران في الأراضي المفتوحة والأعشاب الجافة.
0: بإذن الله الرسالة تكون واصلة. شكرا لك على القواسم الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل. يعني حديث مشوق مع السيدة علا بخصوص المشاريع يعني اللي راح يتم العمل عليها من قبل بلدية الخليل لمدينة الخليل، مجموعة رهيبة صراحة. راح تكون في مشاريع مميزة، وفكرة التعديات اللي كانت من قبل محمد النجار مثلا يعني جزء من الفكرة اللي قالها قبل شوي بخصوص التعديات على شارع الفحص ومدخل، ويعتبر مدخل من مداخل الخليل الرئيسية في هذا الوقت، هو وغيره راح يكون في العمل بشكل قانوني ومميز من قبل بلدية الخليل مع الجميع لتكون مدينة الخليل بالمظهر المميز والصحيح إن شاء الله. يعني كمان علا حكت عن مشروع شارع عين دربحه اللي راح يكون على رأس المشاريع القادمه بإذن الله تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله. وبما يخص أيضا التعاون المشترك ما بين بلدية الخليل والمكتبة الوطنية اللي راح يكون في من ضمنها يعني بعض المشاريع اللي بتهم الجانب يعني الثقافي بمدينة الخليل، وأيضا حديقة قصر أبو عطوان واللي كانت عبارة عن مسابقة فازت فيها جامعة بوليتكنيك فلسطين واللي فيها الكثير الكثير من التفاصيل المميزة اللي راح يعني نستمتع في يعني هاي الإنجازات اللي راح نشوفها خلال الأيام القادمة. وأخيرا وليس آخرا، وهي النقطة المهمة واللي شفنا تعليقات إيجابية كبيرة من قبل الشارع الخليلي بما يخص استاد الحسين اللي تم فتحه حاليا يعني من يوم الثلاثاء الماضي، ولا لا لا آسف، من اليوم تم فتح خالي، أنا آسف من كثر ما احنا مبسوطين من كثر ما احنا سعيدين جدا ومبسوطين بهاي القرارات اللي عم بنشوفها. اليوم كان أول يوم بيتم فتح فيه استاد الحسين الدولي للرياضة، لأي حدا بيحب يلعب رياضة في الصباح الباكر من الساعة 6:30 الصبح حتى الساعة 8. هاي كمان جزئية جميلة جدا ومهمة في هذا الجانب، جانب الرياضي في مدينة الخليل، لأنه أنا بعرف أنه في عنا مجموعة كبيرة في مدينة الخليل اللي بتعمل على تنشيط حياتها وبداية يومها بالرياضة. واليوم بلدية الخليل فتحت أبواب استاد الحسين الدولي لتكون مساحة واسعة لممارسة الرياضة في الصباح الباكر.

0: طيب أكيد مكملين معكم، خلينا نسمع دقة الساعة ومنكمل. يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب يعني ربح عشان أكيد اللي بيستمعوا لنا في هاي اللحظات نأكد على موضوع الشوارع ومداخل الخليل. أنا للي بتابعون على السوشيال ميديا بيشوفوا كاميرات الحرية الموجودة في مختلف مناطق مدينة الخليل، ولكن للي بيسمعونا من خلال تردد الإذاعة 92.7 للتأكيد على منطقة أو مدخل فرش الهواء الحركة فيه طبيعية والسير سالك بشكل طبيعي.

هو على حسب ما شفت المنشور أمامي حاليا من باب التفاؤل ومن باب أنه نحن صبحنا بأخبار حلوة وهيك يعني طاقة إيجابية منيحة. بقول لك كيلو المخلوطة نازل 4 شيكل. أي والله خبر ماشي حال ماشي حال. Do you want?

مرة ثانية أكيد صباح الخير للي بينضموا لنا في هاي اللحظات، لحسن أبو حسين أو حسن أبو حسن وأم هيثم نضال سمير، ما صباح الخير للجميع لكل حدا بينضم لنا في هاي اللحظات.

0: يعني حاليا الساعة 9:53 للي بيتابعنا من خلال البث المباشر على الفيسبوك أو تلفزيون الحرية بيشوف إنه حركة السير حاليا كثير بسيطة في شوارع مدينة الخليل كاملة، حتى في شارع حلحول وشارع يعني في داخل مدينة حلحول وفي داخل مدينة دورة الحركة خفيفة لطيفة، ما في أي أزمات في أي شارع، ما بعرف على حسب اللي احنا شايفينه على الكاميرات حاليا انه ما في اي ازمة والامور طيبة. طيب معنا اتصال هاتفي. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير يا استاذ حمدي،
0: حي الله يسعد صباحك.
1: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: في سؤال جواد،
0: تفضل.
1: عليك لو دخلنا سعناك بإحدى المواضيع اللي مثال أبرامي، هل أنت على استعداد تطرحها على الهواء أو كأن حل إلها أو ولا نأجل أسئلتنا لأبرامي بكرة؟ يعني
0: إحنا أكيد برنامج وسط البلد برنامج موجود وشغال خلال أيام الأسبوع، وفي أي يوم بينطرح في قضية مين ما كان لازم يتم أخذها بعين الاعتبار والمشي فيها، فتفضل.
1: يعني إحنا إذا طرحنا على الموضوع طبيعي أنت يعني رايح تستجيب له وتتبعنا إياه.
0: تفضل.
1: أنا بدي أقدم شكوى على السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: يا ساتر.
1: شو يا ساتر؟
0: تفضل تفضل. كمل كمل.
1: أنا موظف متقاعد.
0: تمام.
1: مريض.
0: الله يعطيك الصحة.
1: وفي لي أدوية شهرية لازم أخدها، وإذا ما أخدتهاش بدي أضطر أروح الصيدلية أشتريها.
0: صحيح.
1: طيب، سلطتنا الوطنية العتيدة الفلسطينية تخصم عني التأمين الصحي إجباري. تمام؟
0: صحيح.
1: يعني تأخذ الليلة بس تعطينيش خدمة، شو أسوي هالفرح يعني؟
0: طيب أنا بشكل عام أنا بعرف في هاي القضية جزء منها في بعض المناطق من ما يعني حوالين مدينة الخليل، يعني القرى والبلدات المجاورة بتعاني من هاي القضية، وبما أنك أنت يعني طرحت على الهواء مباشرة في هاي اللحظات فأكيد راح يتم التواصل يعني في هاي اللحظات أو بعد الفاصل من الآن مع وزارة الصحة للحديث عن هذا الموضوع. أنا أتمنى أن يكون في إجابة من طرفهم على الموضوع، وأنا يعني بدي أحكي بصوتك وبصوت الجميع.
1: أنت بتتوقع إنه في حدا من وزارة الصحة رايح يطلع يجاوب على سؤالي هذا؟
0: أنا بعرف إنه وزارة الصحة ممكن هي الوزارة من الوزارات الأساسية اللي دائما بتحاول تتجنب الظهور إعلاميا.
1: أيوة.
0: للرد على الناس، بس أنا بدي أحكي لك وأنا بصوتك وبصوت الناس اللي دائما بشوفها يعني في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، بأنه الدواء المقطوع لفترات طويلة واللي بيجي ممكن في يوم أو يوم يعني يوم بالشهر أو بالشهرين ليجي يوم ويجي منقوص، يعني ما بيجي الدواء كامل، وبتكون الناس بأعداد كبيرة في هذا اليوم، ويعني وما في ناس ممكن تأخذ حقها بأنه تستلم هذا الدواء. في كثير مناشدات بهذا الجانب.
1: شو تسوي هذا العالم؟
0: صحيح.
1: انا بحكيش عن حالي يا عم،
0: انا بحكي بشكل عام. صحيح اكيد طبعا.
1: انا الحمد لله رب العالمين ايدي طائر بجيب من الاسر بدي اياه. تمام. لكن في ناس مسخمة يا عم، ملطمة يا عم، باكل هوا يا عم. شو تسوي اذا ربط الخبز مش عايزين يشتروها ياكلوها؟ كيف بده يجيب هذا علم الأنسولين؟ يلا جاوبني، كيف بده يقدر يجيب علم الأنسولين حتى يأخذ الأنسولين تبعه؟ كيف بده يقدر يروح على مستشفى الرجالة يأخذ جرعة الكيماوي هذا إذا وجدت في الأيام هذه؟ إذا وجدت الجرعة تبعته في بيجر. كثير في مرضى بيعانوا من ضعف في عضلة القلب في لهم أدوية.
0: صحيح.
1: طب شو سوى دول الملطمين؟ شو سوى العالم الملطم يعني؟ شو سوى؟ شو يعمل؟
0: فهمت عليك. طيب احنا لضيق الوقت وللفاصل انا راح يعني اكد لك انه احنا راح يتم التواصل في خلال الفاصل مع وزارة الصحة.
1: يا ريت اذا بيطلع واحد من وزارة الصحة يجاوبك او يجاوبني لانه انا رايح.
0: تعرف شغلة، انا لو ما طلعوا يعني انا بالنسبة لي لو ما طلعوا على الهواء على الاقل يجاوبونا تحت الهواء يعني بهذا السؤال، واتمنى انه يكون في اجابه من طرفهم في هاي اللحظات في الفاصل اللي راح نطلعوا فيها هاي اللحظات ونحكي، لانه انا بحكي لك وباكد لك بانه هاي القضيه موجوده في جميع المناطق يمكن في الضفه الغربيه، ولكن احنا في النهايه اكيد بنقول دائما انه ليش لامتى. فيعني سؤالك اكيد راح ينطرح. يعني احنا بس نعتذر منك بخصوص الوقت اللي عماله بيجري لانه في عنا فاصل اعلاني، وانا باكد لك انه راح يتم التواصل مع وزارة الصحة ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله بنسمع.
0: شكرا.
1: الله يسعدك. خلال البث.
0: الله يسعدك. شكرا لك وصباح الخير، يعطيك العافية. اكيد يعني هذا الموضوع صراحة بالنسبة لي انا شخصيا بيضايقني لانه كثير بسمع مناشدات من المواطنين من المناطق المجاورة لنا، يعني حتى في يعني مناطق سكننا لما يشوفونا دائما بيشوفونا كحدا يمكن نوصل صوتهم. على كل إن خلينا نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل إن شاء الله بيكون فينا جواب لنحكي على الهواء مباشرة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا كنا انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: والله يا ربحي يعني مع الأجواء اللي انت عاملها الواحد ملوش نفس يحكي. صباح متفائلين فيه خير بإذن الله. صباح الخير للعزيز الصديق سامي أو زين اللي عماله بيسمعنا حاليا. هذا سامي أبو زيني بيحكي لك في عنده أجواء رهيبة جاي على الطريق. طبعا قبل شوي قبل الفاصل كان في معنا اتصال من أبو الفهد بيحكي عن المشاكل وبيحكي عن شكوى كبيرة بيواجهها المواطنين في أتوقع بجميع مناطق الضفة الغربية، وهي مشكلة الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية. طبعا الجميع بيعرف أنه في العيادات الصحية ومديريات الصحة بيوزعوا أدوية شهرية وفي أدوية يومية وبعرفش أسبوعية، يعني في أدوية معروفة موجودة مفروض يتم توزيعها على المواطنين، أو مش توزيعها في النهاية مقابل يعني التأمين الصحي اللي بيتم دفع قيمته كل سنة. ف اليوم بالآونة الأخيرة بنسمع يعني ضجة كبيرة بهذا الجانب، موضوع الـ الـ الـ الـ الأدوية المقطوعة والمنقوصة. يعني صراحة قبل فترة حتى أنا يعني عملت تقرير بخصوصها في بلدة بيتولة لعيادة صحية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، كان يومها الدواء جاي بعد 3 أسابيع وبطلب من الأهالي بشكل كبير جدا إنه يا عمي تعال شوفنا. الأهالي وصلت معهم مرحلة إنه يعني مش عارفين لمين يروحوا، هسا نفسهم يعني الموظفين الموجودين في وزارة الصحة شو بيقدر يفيدوا هذا اللي قدامهم، بس هسا من وينك توصل صوتك؟ فأنا رحت وشوفت، أنا رحت وشوفت، شفت إنه في عدد كبير من الناس يعني بينتظر على أحر من الجمر إنه الدواء يصل، وأنا بحكي عن فئة كبار السن من الجنسين اللي بينتظروا على دور كبير وطويل جدا، وهذا إذا وصل دورهم في اليوم الأول طبعا، ويمكن الدواء يكون منقوص. فموضوع وفكرة الأدوية يعني اللي صارت عليها ضجة. أبو الفهد حكى عن دواء اللي بيستنى فيه هو وغيره من الناس. طلعنا فاصل وتواصلنا مع وزارة الصحة، للأسف ما كان في رد، هذا كان متوقع من أبو فهد مش منا طبعا. يعني كمواطن احنا كنا مواطنين توقعنا هذا الإجابة، يعني مش انه توقعنا هذا الإجابة، في النهاية الاتصال ما كان في رد من قبل الجهات المعنية، ولكن أنا بأكد على الهواء مباشرة انه راح يتم متابعة هذا الأمر بشكل مباشر وبشكل رسمي من شبكة الحرية، وأبرامي كمان يعني راح يكون متابع لهذا الموضوع بشكل أساسي إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا بما يخص جانب وزارة الصحة الفلسطينية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب اكيد برعايه شركه جوال مكملين معكم برنامج وسط البلد نيابه عن الزميل ابو رامي قنيبي، معكم حمدان العملي في هاي الحلقه. صباح الخير للي بينضموا لنا في هاي اللحظات، ايهم العملي والحاج بسام يسعد صباحك، ومحمود الخال ابو محمد الله يسعد صباحك من عمان الى فلسطين الحبيله. صباح الخير والياسمين انا شو خربطت والله صباح الخير من عمان لفلسطين، تحياتنا لكل اهلنا وحبايبنا في الاردن الشقيق. راشد يسعد صباحك يا غالي، تحياتنا لك ولكل اللي بينضموا لنا في هاي اللحظات، لكل الموجودين ومعنا وبيستمعوا لنا في هاي اللحظات صباح الخير. يعني انا وليد زمعرة يسعد صباحك، والله الواحد ما هو عارف شو بده يحكي، والله الواحد ما هو عارف شو بده يحكي. يسعد صباحك أم العبد الجعبري، كمان جمال أبو بدر، محمد الرواشدة أبو محمد أو أم محمد البطاط، كمان أم همام دميري وأم عمار الهيموني، صباح الخير لكم جميعا. أم طارق البشيتي صباح الخير لكم. يعني أنا بحاول قدر المستطاع نقرأ، أنا بعرف أنه جماعة أبو رامي لازم إن يعني يتصبح عليهم واحد واحد على هالبدري. صباح الخير مرة ثانية. في موضوع مهم جدا، يعني أنا بعرف أنه كثير ناس حكوا فيه وأنا بدأ أرجع أكد عليه فيه يعني دقيقتين ثلاث أو ممكن تصيروا أربعة. موضوع يعني الأزمات اللي عمالنا إحنا بندخل فيها بإيدينا ورجلينا في مدينة الخليل، يعني أو في محافظة الخليل بشكل عام. يعني اليوم يعني للأسف الأزمات اللي عمالها بتصير منا، وأنا بحكي عن أزمات اللي إحنا بنواجهها كل فترة ما بين الحين والآخر، البنزين والسولر والغاز. صار في تسكير لجسر الأردن، الناس بتروح الكزيات. صار في ضرب من يمين، الناس بتروح الكزيات ولا وعلى الغاز. طب أنا جرت الغاز ما بعرف إنه كم تأخذ، يعني بتأخذ وقت مع الواحد في البيت لتخلص. واحد حلف لي إنه في الأزمة مش الأخير اللي قبلها اشتروا يمكن 5 جرات وعندهم 5 جرات وعبوهم 10 10. وكم واحد في الدار؟ 3 أبناء وأبوهم إيمهم يعني 5. تخيل 5 عندهم 10 جرات، لا كل واحد جرتين كل واحد جرتين فإحنا يعني ليش؟ يعني أنا والله أول امبارح اللي صار إنه الناس راحت على الكزيات وتعبي وتفل. طب وين بدكم تروحوا؟ يعني أنتوا وين بدكم تروحوا؟ أنا آسف إنه ممكن يعني بيتم تكرير الحكي أكثر من مرة، ولكن يا عمي والله العظيم إن حكى والناس ما بت يعني مش راضي تأخذ الموضوع بشكل جدي. يعني أول امبارح لسه ما تعداش الحدود اللي جاي علينا، ما تعداش اللي ما بنذكر اسمه شايف، وبلشت الناس على الكزيات وطوابير الغاز. يعني والله ما شاء الله الفيديوهات اللي كنا نشوفها على السوشيال ميديا ما شاء الله، يعني والله تعرف تسلينا. بس أنا عن جد كان في عندي سؤال حتى نزلته على الفيس يعني بالضبط أنا هذا اللي بحكي فيه، إنه أنت لما تروح تعبي وين رايح؟ انت بعد ما تعبي وينك تروح؟ يعني انت ليش بدك تنقطع؟ يعني صارت الحرب وخلصت الدنيا وسكرت الدنيا، انت في السيارة وينك تروح؟ ما هي مسكر عليك. فوالله يعني انا اتمنى من باب التوعي ومن باب يعني من باب خلينا يعني شعب مثقف، والله ما بعرف الثقافة وينها، ليش بس في الخليل؟ انا بعرف في احدى المحافظات في صحيح يعني في يعني إحدى المحافظات الأخرى بالشمال، ولكن يعني بالخليل بالذات بتكون الكبرى يعني أول ما يصير أي نهفة بتبلش من الخليل وبترد أختها بالشمال بس. وموضوع الغاز ويعني صراحة طبعا أكيد يعني محلاك هاي أنا ما روحتش أكيد مش الكل أكيد مش الكل طبعا، هذا يعني أنا بحكي بشكل عام. واحنا يا اخوان والله من باب انه يعني انا امبارح واحد بيحكي لي هيك من باب الدردشه صديق
بيحكي لي احنا ايه يعني مش عارف وين يعني وين الاخلاق وين الدين اللي احنا متربين عليه امام هاي التصرفات. اذا احنا كيف يعني مش عارف كيف يعني شو التفكير اللي بيصل للناس بهذه الطريقه. واحنا الواحد بيحكي من باب انه بحب يشوف يعني منطقته ومحافظته عن جد يعني محترمه مثقفه يعني راقي بتصرفاتها يعني مش تنجر بأي نهفة صغيرة. حتى مرة صارت بتذكر في مرة من المرات صارت يعني ضج كبير على موضوع الكازيات والغاز وكان ما فيش إشي يعني صارت شغلة مزحة على السوشيال ميديا وما يعني ما كان في إشي فإحنا ما نظلنا ننجر وهي توقفت يعني ما صار إشي. يا رب

0: العمال العمال جايهم والله كلام كبير. انا جاي بالطريق يعني ناس متلهفة تسمع كلمتين بخصوص العمال. والله راشد بيقول وين بدنا نروح؟ يعني بنروح نلفلف على الكزيات كل ما تنقص شوي. يعني انت تخيل بروح على الكزيات بيعبوا بستنى شوي صار في ازمة خف شوي العداد بيرجع الكزيات. ما هي بس هذه. واحد صاحبي معه سيارة موديل قديم شوي, فشو بيسوي؟ انا طبعا بحب احكي عن صاحبي لانه صاحبي يعني تعرف شو, لا الناس بتعرفه وهو مبسوط اني انا بحكي عنه. فصاحبي معه سيارة قديم شوي وهي السيارة ما بتصرف بنزين, يعني هي بنزين بس ما بتصرف, يعني موتورها صغير 1400 وما بتصرف. فكل ما يشوف العداد يدوب رجع يدوب على الكزية. هذا بطبيعة الحال يعني مش بس في الأزمات. يعني مرة رحنا عبينا أنا وياه في السيارة طلعت يمكن 28 شيكل, تخيل فش يعني بخلصش. وهذا يعني غلط. أنا حتى يعني أنا مش إن أنا بساعد وأنا بأيد في كلام, لا لا لا أنا بحكي من تصرفات إنه يعني لا وين وصلنا يعني. الله يعين يا راشد الله يعين. ولا مهند بعين الله. طيب الحين بخصوص العمال, يعني ربحي تعرف العمال قضيتهم كبيرة. يلا هات اتصال. ألو
1: ألو صباح الخير حمدان.
0: صباح الورد
1: يعطيك العافية.
0: حي الله
1: حالكم سعيد إن شاء الله يا رب.
0: الله يا رب يسعدك.
1: أنا نفس الموضوع بدي أفتح لي اللي فتحه قبل شوي أبو فهد.
0: أبو فهد تمام.
1: بدنا للتذكير بس إنه لما شخص بيسأل شخص بقول له شو أحلامك, قال له أحلامي إني ألاقي علاج إلي ولولادي إذا مرضت, أحلامي إني ألاقي تعليم إلي ولولادي, أحلامي إني حلمي إني أعيش في أمان في البلد. قال له أنا ما بسألك عن أحلامك عن حقوقك, بسألك عن أحلامك. قال له أحنا بطلنا نحلم لأن منا ماخدين حقوقنا أصلا. فأنا ما بعرف وزارة الصحة ولا وزارة التربية والتعليم ولا لوين بدهم يوصلونا. اللي باخد دواء شهري له شهر مش ماخده, عامل تأمين وعمل تأمين وعمل تأمين, معناته يلغوا كل شيء التأمين, يلغوا هالحاجات هذه كلها بلا منها, خلي المواطن يدبر حاله ويعيش زي ما بده يعيش. فأنا ما بعرف وزارة الصحة لا انت بدها تضل ساكتة, لا دكتور بتلاقيه, لا ممرض بتلاقيه, لا صيدلانية بتلاقيه, لوقتش يا أخ حمدان الكلام هذا. فالوضع عم بسوء من سيء من سيء لأسوأ.
0: صحيح.
1: يعني الناس تقتل بس على حتى تعيش تلاقي تشتغل عشان تلاقي لقمتها, بس تأمل لقمتها إلها ولولادها. بطلنا نحلم يا أخ حمدان. فأنا نقطة نظام زي ما بقولوها بحطها قدامكم, لأن فيش ولا مسؤول طالع يحكي على الهوى أو الناس تسأله, يسأل يا زماء يا وزير الصحة يا وزير التعليم يا وزير ما بدري شو, لو أنت بتكون تخلي الناس أو الشعب عايش بالطريقة هاي. فرجاء خاص من حضرتكم تفعلوا الكلام هذا يوميا ينحكى فيه على الهواء. نهاركم سعيد حمدان.
0: كل الاحترام. شكرا
1: لك. يعطيك العافية.

ما بعرف إذا في حدا مسؤول سامعنا يرد عليها. طيب تعرف شغلة، أنا يعني بدي أحكي في هذا الجانب في دقيقة عشان نطلع فاصل. في عنا وزارة الصحة ممكن يعني بنظر المواطنين إنها مقصرة بشكل كبير تجاه صرف الأدوية في الفترة الأخيرة. المؤسسات وين؟ المؤسسات المسؤولة، أنا ما بحكي إنه هي فرض عليها، يعني في مؤسسات تقدر تساعد، مؤسسات رسمية، يعني ما أنا بقول لك مؤسسات إنسانية تيجي تساعدني، لا لا، في مؤسسات أنا ما بدي أذكر أسماء عشان ما حدا يزعل مني. يعني في إحدى المناطق مجاورة، في إحدى القرى، خلينا نحكي، بيعانوا من يعني مشاكل كبيرة من الخدمات، من الخدمات، أنا بحكي من الخدمات، يعني ركز لي على كلمة الخدمات يا ربعي. فهاي القرية في لها مجلس بلدي، فيها لها بلدية مفروض أو مجلس قروي. ف الناس وهي يعني بتصرخ، فسمعنا من الطرف الآخر وصلنا لهم وسمعنا أخبار يعني كثير مزعجة. تتخيل، تخيل بالعيد الأخير بيتم صرف عدد كبير، يعني رقم كبير، رقم كبير، لا عن جد رقم كبير لموظفين البلدية، وفي عندك طبقة كبيرة من الناس المحتاجة من العمال وما غيره، معهم مش يعيدوا أولادهم، مش إنه يعيدوا ويطلعوا، لا، معهم مش يبسطوا أولادهم. فهي المؤسسات الموجودة ما فيش لها نفس ودور إنها تتدخل بأي طرف من الأطراف تكون مساهمة في إنه تحيي هالناس. يعني أنا هذا السؤال، وزارة الصحة في عندنا تقصير وإحنا كنا شايفينه، والمناشدات من أشهر وأشهر وأشهر، والوعدات إنه قريبا وقريبا،

0: طب هذا شو تعمل معه؟ يعني انت بتحكي لي انه يعني حدا بيحتاج ادوية مزمنة، دواء اعصاب، يعني بتحكي عن ناس تحتاج هذا الدواء بشكل ضروري جدا، مش انه يعني من المكملات، لا هو من الضروريات قبل ما يكون يعني من المكملات والناس اللي ممكن تمشي عليه بشكل طبيعي. لا يعني براديو الحرية هون بنسمع دائما قصص، كل يوم قصة، كل يوم قصة. فأنا والله ما بعرف، هاي صوت عماله شغال وهي احنا بنحكي والناس بتحاول، وكل يوم بصير في محاولات للوصول للجهات المعنية لا يصل الصوت الناس ولا نشوف جواب ولا نسمع. ومنقول الله يعين كل واحد على حاله. والله لو حكينا من هلا بكرة يا ربحي بقى بنخلص حكي عن هذا الجانب. الله يعين البلاد كلها. خلينا نطلع على فاصل قصير وبعد الفاصل بنكمل، خليكم معنا.
1: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الواوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تعرف يعني هي رسالة دائما أنا لما أشوف حدا عنده سلطة معينة بيخدم فيها الناس أو بيكون فيها أمام الناس بحكي له شغلة واحدة، الناس والله مش محتاجة يعني هالشغل الكبير عشان ترضيها، الناس محتاجة كلمة طيبة وابتسامة عريضة عشان تبسطها، محتاجة انك تكون معهم صادق عشان يكون عندهم الثقة الكبيرة فيك. في اي شخص عنده هاي المسؤولية ان كنت في يعني منصب صغير او منصب كبير، يعني في جميع الاحوال انك انت بتخدم فئة معينة من الناس. فهاي النقطة انا بالنسبة لي دائما بحكيها، يمكن تكون كلمتك الجميلة والمميزة واللي ممكن تسعد فيها للشخص هي بتكون جبرة خاطر لهذا الإنسان. فكون هيك، كونوا يعني كونوا هيك. يعني أنا والله بتمنى إنه وإحنا نحكي دائما يكون في ناس تسمعنا من هاي الفئة لا توصل رسالة. يلا طيب أكيد يعني طيب خلينا نأخذ أبو الفهد كمان مرة معنا على الخط مباشر. ألو،
1: أنا بطلبك يا أستاذ يا فاضل يا كريم،
0: الله يا رب يخليك،
1: يعني في حط لنا أغنية يا سيد يا مسؤول رد علينا، أقول وفيش حدا برد عليه،
0: فيش حدا برد على حدا اليوم،
1: صح؟
0: هذا للأسف.
1: كمان سؤال بدي أسأله،
0: تفضل.
1: ليش العسكر بياخذوا يعني لما يروح ياخذ تحويلة أو ياخذ تغطية مالية ياخذها 100%، بينما الموظف العادي اللي زي أفضلنا بياخذ 70 أو 80 تحصلت يمكن 90%؟ طب مش هذا ظلم؟ مش أنا زيه واللي هداك عسكري على الحدود يعني طول النهار طايح تخفي على اليهود؟ نحن نسويش حاجة، نحن بنلعب بليش دولة، مظبوط؟ إحنا بنلعب يا عمي، بس العساكر الأمن أم حامين الحمى، تعطيهم أنت التحويلات تعطي 100%، كمان روح على الخدمات العسكرية بتلاقي أصطاف أدوية بياخذوها، والله إحنا مشتريها شرية من الصدرية. طب ليش تفرق بيني أنا وبين العسكري؟ طب مش أنا ببني في طريقتي ببني المؤسسة وببني الوطن وبحافظ على الوطن، وهو طريقته كل واحد لراجه،
0: صحيح
1: في الحياة. طبعا جاوبوني، حدا يطلع جاوبني، حدا يطلع يصنبني عصاف وصاصيف له مخ نصير. بدي أجوب يا عمي، بدي أجوب لاستفساراتنا. طب بتعرف انه في دواء اسمه كودوفان؟
0: صحيح، كودوفان
1: هذا في الخدمات العسكرية بيعطوهم للعساكر، اما عندنا فيش تروح تشتري من الصيدلية شري. طب ليش هذا الاشي؟ ليش العسكري بياخد 100% تغطية لما يروح يسوي عملية، وليش انا بيعطوني اياه التغطية 90%؟ بدناش نقول أقل من هيك. يلا حدا يجاوبني، إذا في حدا وزير الداخلية الهباش حدا يطلع يجاوبنا يا عمي، دخيل الله حدا يطلع يجاوبنا، ولا مش من حقنا إحنا نفهم، ولا مش حقنا إحنا نطلع على الداخل والخارج من أموال للسلطة الفلسطينية؟
0: يعني والله الواحد في قدام الحكي اللي بتحكيه بيصفن. احنا كناس يعني كلنا كمواطنين عمالنا نصفن على اساس نعرف شو نقول، فكيف يعني ما والله ما بعرف شو الواحد يحكي.
1: يعني مش مش مش, مش لازم يكون في تقرير مالي حتى أنا واللي زيي واللي زيي يطلع على هذا التقرير المالي. يقولوا دخلت على السلطة 100 شيكل صرفنا 50 ضل 50. مش هذا المفروض يا عمي، ولا مش مفروض هذا الشيء
0: صحيح،
1: ولا ممنوع ان نطلع على اي شيء. مضبوط يا استاذ حمدان؟
0: صحيح.
1: اذا غلط احكي يا عم، احكي لي غلط.
0: لا والله انت يعني
1: احكي لي يا عم، انا بتقبل اي انتقاد، بس يكون انتقاد بناء ويكون انتقاد صح، مش الدهن علي. أخير ربنا لا في صحة، لا في أدوية، لا في تعليم، لا في وزارة اقتصاد تراقب أسعار الأسعار في البلد، في الوطن، في أنا انفتحت بابا. أسكتش هاي حمدان،
0: أنا على حسب ما حكالي ربحي تحت الهواء.
1: أنا بجيب لك التاي هذا، ظليت تسمع لي ها.
0: أنا خجلان أحكي لك، إنه إحنا حاليا في عنا دقة ساعة لازم نسمعها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنه هالصوت يوصل لو بعد حين.
1: أنت قلت إنه بكرة رايح حساب عبر المنظر
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله
1: بكرة على عيد برد على أبرامي. إذا ما ردوش عليك أنت بده يرد على أبرامي. يعني
0: أبرامي يعني أتمنى يعني
1: أنا بتمنى أنه واحد يطلع
0: بإذن الله.
1: أنا قاعد على الرضيع
0: بإذن الله.
1: أنا ولا عمي الله وكيل يلعن أبوهم على الشيكل اللي بيعطوني إياهم آخر الشهر، وياريت بيعطونا إياهم يعني كمان. هنشوف، دخلنا في الشهر الثاني واحنا مش قاضين الشهر الاولاني صح؟
0: بعين الله
1: وروسينا يا هلالة. حط يا ربحي، حط
0: لنا حط المسؤول بعد خلينا نسمع دقة الساعة.
1: يلا
0: شكرا لك عمو ابو الفهد. يلا،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: أكيد يعني تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال. كنا احنا وياكم بهاي الأجواء المميزة اللي استمتعنا فيها احنا وياكم. صحيح فيها جزء مؤلم من الحديث اللي صار في نهاية الحلقة، ولكن منقول إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه الأمل بالله دائما موجود، وإنه احنا أملنا في الله مش في الناس، وإن شاء الله الأمور بتكون بالطريق الصحيح إن شاء الله. وما ننسى إنه كان برفقتنا هذا الصباح بنز حمان اللي دائما له نكهته الخاصة في كل صباح، اللي دائما بيكون صباحنا منعش وصباحنا فيه له دائما الطبقة المميزة من الأجواء الخاصة في صباحاتنا كل يوم. بنز حمام،
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

يعني وصلنا احنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم برنامج وسط البلد، واكيد مره اخرى نيابه عن الزميل ابو رامي قنيبي واللي بنتمنى له الشفاء في هذا اليوم بعد مروره في وعكة صحية إن شاء الله تكون أموره بخير، وهو بإذن الله بخير وراح يكون معكم أكيد من بكرة بشكل مستمر بإذن الله تعالى، لأنه أبو رامي لا يمكن هذا البرنامج يكون إلا بصوت أبو رامي بأجواء أبو رامي ونكت أبو رامي كل صباح. الله يسعد صباحك يا أبو رامي. صباح الخير لكل حدا كان موجود معنا وانضم لنا من بداية هذا البرنامج حتى هاي اللحظة.

0: هيا سندير، ممكن نعرف ليش هيك مبوزم وقالب خلقتك؟
1: يعني لا يحلو لا يحلو لا يحلو الصباح وهذا البرنامج إلا برفقة المهندس العظيم ربح أبو رموز. وما ننسى أكيد رفيقنا وعزيز علينا إيهاب النتشه. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، تحياتنا لكم أينما كنتم أينما تواجدتم، إن شاء الله تكون أموركم بخير وتفاؤلوا دائما بالخير. كان معكم من أمام هذا المايك الجميل حمدان العملة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: هنيدي لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: نتابع إذن التطورات في جنوب لبنان. معنا من صور جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك إدمو وأحمد، وأبدأ معك إدمو بآخر التطورات بعد صدور أوامر الإخلاء لمدينة صور ومخيماتها. وأيضا من الملفت أن أوامر الإخلاء هذه تشمل الحارة المسيحية في المدينة.
7: نعم، هو إنذار شامل لكل مدينة صور، إضافة إلى الأحياء التي تحيط بمدينة صور وبعض البلدات التي تحيط بمدينة صور. إذا وقفنا من الجهة الجنوبية حيث نقف الآن قبل أن نتحدث عن الحارة المسيحية، يمكن أن نبدأ بالخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي من الرشيدية. هذا مخيم الرشيدية، في نهاية هذا الشاطئ يبدأ مخيم الرشيدية، وبالتالي صعودا مع زميل بشير أبي راشد عين بعال، الحوش، البرج، كلها نقاط هي تحيط من الناحية الجنوبية ومن الناحية الشرقية بمدينة صور، إضافة إلى المعشوق، المساكن، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة صور، أي المقلب الآخر من المكان الذي نقف فيه شبريحة. وأيضا اليوم لأول مرة هو طلب إخلاء الحارة المسيحية، هذا الذي أدى إلى حال من القلق بكل أرجاء مدينة صور. لماذا؟ لأنها كانت المساحة الآمنة والنقطة التي يلجأ إليها حتى من بقي من مدينة صور عندما تصدر الإنذارات وتصدر طلبات الإخلاء. كان البعض يذهب إلى تلك الحارة القديمة، المسمات كذلك

0: يعني هو هدد وقال بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله داخل الحارة، وبالتالي إذا لم يخرجوا سوف ينذر الحارة. يومها تدخل الجيش اللبناني ودخلت مخابرات الجيش وقاموا بإجراءات حتى منتصف وما بعد منتصف الليل مع البلدية، وخرج الكثير من المواطنين من داخل تلك الحارة، وبالتالي أيضا قمنا بجولة في تلك الحارة وكان الوضع آمنا، وهي حارة صغيرة أصلا لا تستطيع أن تتحمل يعني بنى تحتية عسكرية أو نشاطات عسكرية، هي حارة صغيرة ببيوت أثرية ومناطق منطقة سياحية، وبالتالي كان الوضع يبدو آمنا وكأن الإنذار انتهى مفعوله. لكن اليوم يعني تجدد هذا الإنذار لكل مدينة أصور ومن ضمنها هذه الحارة. إذا أخرجنا النقطة والمسألة من الحارة إلى كامل مدينة صور، مدينة صور أصلا هي أنذرت قبل يومين، أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي 3 مرات، من ضمن الإنذارات الذي جددها بالأمس كان هناك 3 غارات، وأيضا في محيط مدينة صور كان هناك أيضا غارات عنيفة. عند الصباح كانت هناك غارتان على المساكن، هناك حزام ناري على منطقة العباسية شرق مدينة صور، بالأمس كان هناك أيضا على الحوش والبرج المشمولة، اليوم بالخريطة كاملة لصور ومحيطها. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أيضا أدخل مدينة صور ومحيط مدينة صور بدائرة العمليات التصعيدية الكبيرة. كانت صور خلال الأسبوع الماضي قد عاشت يعني نوعا من الهدوء بعد أسبوع قوي وعنيف، وموجات من الغارات استهدفت نقاطا داخل أحيائها، ولكن خلال الأسبوع الماضي كانت الأمور هادئة إلى أن حلت 48 ساعة الماضية، إنذارات إخلاءات وغارات داخل المدينة وفي محيط المدينة، وهذا ما يعني أدخل المدينة في مسرح عمليات مباشر وخطورة كبيرة. طبعا شاهدنا الكثير من المواطنين يخرجون من أحياء مختلفة من هذه المدينة التي كان لا يزال فيها الألاف من المواطنين، حتى منهم بعض النازحين في مراكز اللواء أو من استأجر في هذه المدينة، وأيضا من تلك الحارة القديمة التي ينذرها للمرة الأولى. هناك حال من القلق، هناك حال من الخوف، الطرقات الضيقة في هذه المدينة كانت تشهد قبل نصف ساعة زحمة نتيجة خروج المواطنين دفعة واحدة من هناك. طبعا التطورات الميدانية لم تقتصر فقط على مدينة صور ومحيط مدينة صور والحزام الناري في العباسية، أيضا كانت هناك غارات مسيرة على النبطية كفر رمان، والآن قبل قليل حديث عن استهداف سيارة على منطقة المصيلح، وبالتالي هناك استمرار لعمليات التصعيد. لكن الجديد أن صور ومحيط صور بدأ يأخذ حيزا كبيرا من التصعيد الإسرائيلي، بعدما كان هذا التصعيد متركزا بشكل أساسي على قضاء النبطي وكل النقاط المحيطة فيها مما فيها الزهراني. اليوم وبالأمس أدخلت صور، حتى أننا شاهدنا بالأمس يعني استهداف سيارة داخل مدينة صور ودراجة نارية، وعندما عيناها كانت قريبة جدا من مركز الصليب الأحمر، أدى ذلك إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى بينهم من مسعفي صليب الأحمر نتيجة قرب الضربة وقرب الغارة التي استهدفت تلك السيارة والدراجة النارية بصاروخين من مركز الصليب الأحمر، ووجود بعض المواطنين في تلك النقطة ما أدى إلى سقوط جرحى إضافة إلى الشهداء 5.
1: نعم إدمو، ماذا يصلك من معلومات ومعطيات عن ما الذي يجري في مخيمات صور؟ يعني هناك حالة نزوح كبيرة من مخيم البص باتجاه مدينة صيدا، هل هناك مزيد من المعلومات حول ما يجري في المخيمات الأخرى؟
0: نعم، في مدينة صور هناك الكثير من المخيمات، كما ذكرت لك المخيم الرشيدي البادي خلفنا هو أكبر المخيمات، هناك البرج الشمالي، هناك تجمعات كما في المعشوق كما في منطقة الباص، يعني أيضا وضع المخيمات الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية داخل مدينة صور ومحيط مدينة صور تشبه كثيرا الوضع داخل المدينة. هناك الكثير منهم لا يرغب بالخروج، يبقى داخل المخيم، لكن وجزء منهم خرج، ولكن يعني معظم المخيمات والتجمعات لا تزال تشهد حركة وعندما كنا نذهب من أجل معاينة بعض الدمار وبعض الغارات بعد حصولها سواء في المعشوق سواء منطقة الباص أو الرشيدية، كان لا يزال هناك مواطنون على الرغم من تكرار الإنذارات. الرشيدية ليست المرة الأولى التي يحددها أفخي أدرعي بخريطة الإنذار، هي المرة الثالثة ربما وتم استهداف المخيم، لكن لا يزال هناك الكثير من الفلسطينيين داخل

0: هذا المخيم. منطقة الباص أيضا هناك تجمع للاجئين الفلسطينيين، وإذا ذهبنا إلى تلك المنطقة هي المنطقة الأكثر حركة على المستوى التجاري، حتى محلاتها كانت لا تزال فاتحة ويعني أمام المواطنين حتى وقت قليل مضى. وتلك المنطقة رغم اشتداد الحرب وفي أي لحظة كان المواطنون هناك من لبنانيين ومن فلسطينيين يبقون داخل منازلهم ولا يغادرونها. البعض منهم يغادر طبعا أسوة بباقي من غادر هذه المدينة وهم بالآلاف، ولكن هناك عدد كبير يبقى داخل هذه التجمعات وتلك المخيمات.
1: نعم إدمو، ستبقى معنا وطبعا سنتحدث بالتفصيل عن المحاولات التي تقوم بها الإسعاف المدني في مدينة صورة، الدفاع المدني والنجدة الشعبية في عمليات الإخلاء هذه، ولكن أنتقل إلى أحمد في القدس. أحمد، ما هي المبررات التي يقدمها جيش الاحتلال بخصوص أوامر الإخلاء لمدينة صور والمناطق المحيطة بها ومخيماتها؟
2: الجديد طبعا هو كما ذكر الزميل إدمون منذ قليل هو أمر إخلاء للحي المسيحي في هذه المدينة، وكانت إسرائيل قد سعت الأسبوع الماضي إلى اقتتال طائفي داخل مدينة صور. قبل 6 أيام خرجت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي وادعت أن هناك مقاتلين من حزب الله دخلوا إلى الحي المسيحي، ودعت أهالي الحي لإخراجهم من هناك، وخصت بذكر أبناء الطائفة المسيحية على حد تعبيرها. فشلت محاولة إسرائيل في دفع الاقتتال الطائفي خلال الأسبوع الماضي في صور، وقررت اليوم معاقبة جميع أهالي هذه المدينة وإصدار أوامر إخلاء لتشمل الحي المسيحي تمهيدا لقصفه. على العموم إسرائيل تركز الآن على 3 مناطق في الجنوب اللبناني. المنطقة الأولى هي منطقة الخط الأصفر كما تسمى بالمصطلحات العسكرية الإسرائيلية، وهي المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. هناك مستمرة عمليات التدمير والتدمير الممنهج والهدم الممنهج لمنازل اللبنانيين ولقرى اللبنانيين هناك. في البداية كانت إسرائيل تتحدث عن ادعاءات بأنها بنية تحتية لحزب الله، لكن حتى هذه الادعاءات لم تعد تكررها إسرائيل، وخرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل أيام ليتوعد بهدم آلاف منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني. المنطقة الثانية هي منطقة النبطية، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي فيها خلال الأسبوع الماضي، وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن جيش الاحتلال نفذ عمليات مداهمة عند أطراف مدينة النبطية، وهو ما نفته مصادر تحدثت للتلفزيون العربي للزميل إدمون ساسين. نفت أن يكون الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم إلى تلك المنطقة، لكن واضح أن هناك تركيزا إسرائيليا على منطقة النبطية على اعتبار أنها منطقة مركزية محورية، واحتلال هذه المدينة أو ربما الإغارة عليها بشكل كبير جدا تأمل إسرائيل أن ينعكس على كافة الأوضاع بين نهري الليطاني والزهراني. المنطقة الثالثة التي يركز عليها الاحتلال الإسرائيلي هي مدينة صور التي تتعرض لغارات متلاحقة منذ الأسبوع الأخير أو بشكل خاص خلال الأسبوع الأخير. قبل ذلك طبعا تعرضت لاعتداءات ولغارات، لكن أيضا خلال الأسبوع الأخير، واليوم أمر إخلاء لكافة أحياء هذه المدينة تمهيدا لغارات إسرائيلية. صور والنبطية مدينتان كبيرتان في الجنوب اللبناني، مدينتان محوريتان. الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه إن نجح في تطوير هاتين المدينتين في إخلائهما، في استهدافهما، في تدمير معالم فيهما، سيؤدي ذلك إلى خلع قلوب اللبنانيين وإلى الضغط على حزب الله وعلى الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل ربما إخلاء الجنوب أو توصل إلى تفاهمات أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي تضمن له حرية عمل في الجنوب اللبناني. بشكل عام كاتس كان قد حدد الأسبوع الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي يريد سيطرة أمنية على كافة المواقع التي تقع ليس فقط تحت سيطرته مناطق الخط الأصفر، إنما كذلك في المواقع التي تقع بين الخط الأصفر وبين نهر الليطاني، بما في ذلك المناطق المحورية والمدن اللبنانية.
1: نعم أحمد، طبعا أنت تطلع على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والوزراء في الحكومة، وقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات قولها إن هناك قيودا على الهجوم في بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. إلى أي مدى يتم تسويق هذا المعطى داخل إسرائيل؟
2: من جهة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية وهي عضو في الكابينت الأمني والسياسي، هي عضو أيضا في حزب بتسلال سموتريتش، تقر بأن هناك تقييدات على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت في إطار المعادلة الجديدة التي وضعتها إيران، وهي استهداف الضاحية سيؤدي في نهاية المطاف إلى شن أو إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمالية إسرائيل. لكن في المقابل يزعم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لا تقييدات من هذا النوع، فقط بالأمس تحدث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إن عاود حزب الله استهداف المناطق الشمالية في إسرائيل. من يصغي إلى الجيش الإسرائيلي، إلى الصحفيين المقربين من الجيش الإسرائيلي، يدرك أن هناك تقييدات، والصحفيون المقربون من الجيش يتهمون المستوى السياسي الإسرائيلي بأنه غير قادر على انتزاع موافقة سياسية وضوء أخضر سياسي من الولايات المتحدة لتنفيذ الخطط العسكرية، بينما الجهات المقربة والصحفيون المقربون من وزير الأمن الإسرائيلي ومن رئاسة الوزراء الإسرائيلية ينفون هذه المزاعم ويتحدثون عن أن لإسرائيل حرية العمل لاستهداف كل المناطق في لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، ولو أن الانطباع السائد في إسرائيل هو أن المعادلة التي حاولت إسرائيل كسرها قبل يومين باستهداف الضاحية ومن ثم باستهداف إيران لشمالي إسرائيل ورد إسرائيل باستهداف العاصمة طهران ومناطق في إيران، حاولت إسرائيل كسر المعادلة الإيرانية، لكن هناك إقرار بحسب أكثر من صحفي إسرائيلي كتب صباح هذا اليوم وتحدث هذا اليوم بأن إسرائيل فشلت في كسر هذه المعادلة وفي المحصلة لا تزال قائمة حتى الآن. بإمكان إسرائيل أن تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بطبيعة الحال، وأثبتت إسرائيل هذا الأمر خلال الفترة الماضية، لكن عندها تخشى إسرائيل من رد فعل إيراني جديد باستهداف شمالي إسرائيل. لكن الخشية الأساسية هي من الإدارة الأمريكية التي لم تكن في البداية مهتم بأمر لبنان، لم يكن هناك أي اهتمام باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو باستهداف
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. المدني اللبناني، 8 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبية البلاد. إذن الدفاع المدني اللبناني، 8 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبية البلاد. عودة إليك إدمو، إذن مزيد من الشهداء في غارات إسرائيلية، وطبعا الغارات التي ترتكز في هذه الأثناء على مدينة صور ومحيطها، والآن منطقة المساكن الشعبية تحديدا بمدينة صور. وكذلك أسألك عن الإجراءات واستعدادات الهيئات المدنية، الدفاع المدني في مدينة صور، لمساعدة في عمليات إخلاء المواطنين من المدينة ومن المناطق المجاورة.
3: نعم، 8 شهداء نتيجة الغارتين اللتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 9:30 صباحا. كنا نتواجد هنا في هذه النقطة عندما غار الاحتلال على بعد أقل من كيلومتر من المكان الذي نقف فيه. منطقة المساكن هي على بعد قريب جدا من هذه النقطة، يعني سمعنا أصوات الطائرات الحربية تخرق الأجواء، ثم سمعنا أصوات الأربعة صواريخ تنطلق باتجاه المساكن، وبالتالي كانت هذه الحصيرة. طبعا هذه الغارة كانت خارج إطار الإنذارات، يعني الغارة التي حصلت مساء أمس عند الساعة 8:15 تقريبا بتوقيت بيروت، كانت الغارة من ضمن إنذار مسبق ومن ضمن الإنذار الذي أطلق حتى قبل يومين، ولكن الغارتان اللتان حصلتا صباح هذا اليوم عند 9:30 كانت من دون إنذار، لذلك تفسر هذه الحصيلة الكبيرة من 8 شهداء. وطبعا هذه المنطقة باتت تستهدف، بالأمس استهدفت الحوش والبرج الشمالي، هي منطقتان تعلو منطقة المساكن وأيضا المعشوق، وكلها اليوم محددة ضمن خريطة الإنذار بضرورة الإخلاء. قبل قليل كانت هناك أيضا غارة باتجاه، يعني لم نتمكن بسبب الضباب الكثيف ما إذا كانت باتجاه صدقين، كفرة، ياطر، ولكن هي نقطة قريبة هنا جنوب مدينة صور، وطبعا بالأمس كان هناك الاستهداف على السيارة قرب الصليب الأحمر. بالنسبة لاستعدادات فرق الإسعاف، نتحدث هنا عن عدة فرق، سواء الدفاع المدني، سواء جمعية الرسالة، الهيئة الصحية، الصليب الأحمر، طبعا الجميع لا يزال في مدينة صور على الرغم من إخلاء الدفاع المدني لمركزه بعد إنذار بضرورة الإخلاء. هو انتقل إلى نقطة قريبة من الحارة أيضا التي اليوم طلبوا إخلاءها، الحارة المسيحية، وركز وجوده هنا قرب بعض المراكز الأمنية حتى لا يتخلى عن عمله الإغاثي. عندما تحدثنا إليهم عندما انتقلوا إلى هناك قالوا بأنهم مستمرون ولو أرادوا أن يناموا بالخيام أو على الأرض، لأن تلك النقطة غير مجهزة، مركزهم هو قريب جدا من هذه النقطة، لكن الاحتلال طلب إخلاءه، وبالتالي الدفاع المدني موجود، جمعية الرسالة موجودة، الهيئة الصحية موجودة، وبالتالي الجميع مستنفر، هم يتدخلون دائما من أجل انتشال جثث، من أجل انتشال الجرحى، من أجل مساعدة حتى في عمليات النزوح. وعندما كان الاحتلال يحدد مبنى بحد ذاته، كانت تلك المؤسسات مثل الرسالة هي التي تقف على الطرقات وتحدد النقاط التي لا يجب على المواطنين الاقتراب منها. في حال النزوح أيضا يحاولون مساعدة كبار السن، يحاولون مساعدة من لا يقدر على الخروج بشكل طبيعي، حتى عندما يحاصر البعض في بعض النقاط الساخنة التي تتعرض لغارات وقصف واشتباكات، يتدخل إما الصليب الأحمر أو الدفاع المدني مع الجيش واليونيفيل من أجل إخراج هؤلاء المواطنين، وقد حصلت في الأيام السابقة. وبالتالي هناك ضغط كبير على فرق الإسعاف، علما أنها تتعرض أيضا للغارات، يعني لطالما شاهدنا عشرات المرات يتدخل الفريق ثم بعد حصول الغارة الأولى ثم تحصل غارة ثانية، وما يؤدي ذلك إلى سقوط شهداء في صفوف المسعفين. نتحدث عن حوالي 140 شهيدا من المسعفين من الدفاع المدني، من الصليب الأحمر، من جمعية الرسالة، من الهيئة الصحية. بالأمس يعني أيضا نجا المسعفون رغم إصابتهم من الصليب الأحمر بسبب قرب الاستهداف للسيارة من مركزهم، وبالتالي هم يعيشون تلك التحديات ذاك الضغط عليهم يسقط منهم شهداء يستهدفون أحيانا مباشرة، الصليب الأحمر استهدف مباشرة، دفاع المدني، الرسالة، الهيئة الصحية، وأيضا أثناء عملهم بعد حصول أول غارة يستهدفون في الغارة الثانية. هم يدفعون الثمن كبيرا، رغم ذلك هم لازالوا موجودين إلى جانب من بقي هنا في هذه المناطق التي تحولت بشكل أساسي إلى مسرح عمليات. الآن لو جلنا في مدينة صور ربما لا نصادف إلا القليل من المواطنين على الطرقات، لا نصادف إلا القليل من المحلات، وبالتالي هؤلاء عندما يبقون هنا مع القوى العسكرية، يعني هنا في هذه المنطقة لا يوجد حتى الآن بشكل مباشر باستثناء فرق الإسعاف، الجيش اللبناني، الصحفيون، وطبعا الفرق الطبية داخل المستشفيات التي تتعرض بدورها لضغط وتحديات كبيرة نتيجة الغارات التي تلفها والتي هي قريبة جدا، شاهدناها مرارا قرب مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك إلى خطورة على الجسم الطبي وإصابات وأيضا المرضى المتواجدين داخل تلك المستشفيات.
2: نعم إدمو، وبالتالي أنت جلت في مناطق وأحياء عدة داخل مدينة صور في دوار الساعة ودوار العلم، وشهدنا طبعا حجم الدمار الكبير في المدينة، ونحن نتابع الآن على الشاشة بعض المشاهد التي وردتنا قبل قليل من ميناء الصيادين بمدينة صور، وبالتالي هذه النقطة تحديدا أحد مداخل الحي المسيحي في المدينة، إذن أحد مداخل الحي المسيحي في مدينة صور، الحي هذا أيضا يشمله أوامر الإخلاء الإسرائيلية في تطور ومعطى جديد. ونشكر إدمو حتى اللحظة على هذه الرسالة من صور جنوبي لبنان، ونرحب بضيفنا من بيروت السيد أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي. سيد أسعد أهلا بك معنا. أولا، ما قراءتك لما يجري من تصعيد في مدينة صور والمناطق المحيطة بها بما يشمل أيضا مخيماتها؟
1: هناك من يقول بأن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفتح قناة حوار موازية لرئيس الجمهورية، رده على السفير الأمريكي كان ردا فيه من يعني السلبية ومحاولة تحوير اتفاق وإطلاء النار الذي تم التوصل إليه والذي حزب الله لا يريده ولا يلتزم به. وبالتالي اليوم منطقة صور هي المنطقة التي للرئيس نبيه بري نفوذ كبير فيها وشعبية فيها كبيرة. لا أريد أن أذهب إلى نظريات مؤامرة، ولكن أقول أن إسرائيل سواء في النبطية أو في صور أو في كامل المنطقة الجنوبية تريد أن تثبت بعد الجولة مع إيران الصواريخ والغارات المتبادلة وقصف الضاحية أن المعادلة التي تحدثت عنها إثر وقف الضرب المتبادل بين إيران وإسرائيل هي المعادلة التي ستسير، أي أن لا استهداف للضاحية ولكن استمرار العمليات العسكرية والقصف العنيف في الجنوب، وأن الجنوب غير مشمول بهذه المعادلة، وأن إذا حزب الله قصف شمال إسرائيل فأن الضاحية ستقصف من جديد. هذه معادلة غير مقبولة إيرانيا وحزب اللهيا، وهي قيد الاختبار إلى الآن، والساعات المقبلة ستوضح إلى أين سيسير هذا الاختبار. هل ستعود إيران إلى إطلاق صواريخها باعتبار أنها التزمت بأن الجنوب هو جزء من التهدئة أم لا؟ هذا سؤال عند طهران. لكن الواضح أن نتنياهو الذي يريد التفلت شيئا فشيئا من الضغوط الأمريكية يحاول أن يركز هذه المعادلة وأن يجعلها كأمر واقع غير قابل للتجاوز من قبل حزب الله ومن قبل إيران.
2: نعم، ما الذي إذن سيغير من موقف الرئيس نبيه بري نظرا لما قلته سيد بشارة بأن ما يجري ربما يكون نتيجة رد بري على كلام وتصريحات السفير الأمريكي في لبنان؟
1: رئيس بري لديه ثوابت فيما يطرحه، وهو يقول الآتي: انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني كاملا. نعم، هذا الانسحاب يعني أن بالماضي لم يحصل انسحاب، يعني إقرار، ولكن دعنا نقول نتحدث عن تفاصيل هذا العرض. مقابل انسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الحدود وعودة النازحين فورا إلى قراهم المهدمة وغير المهدمة، يعني عدم استطاعة إسرائيل أن تفرض فيتو على عودة النازحين طبعا وبدء الأعمار، مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. ماذا تبقى من مناطق لحزب الله جنوب الليطاني؟ هي بين ما سمته إسرائيل الخط الأصفر والنهر، يعني من الشرق أعتقد أن هناك الخط الأصفر يعني تجاوز نهر الليطاني، في الوسط هناك تواجد لحزب الله، في على الساحل يعني في الغرب هناك تواجد كثيف يمتد إلى مدينة صور وهي مركز الثقل. نعم. ومن هنا نفهم أن إسرائيل تستهدف مدينة صور. فإذن الرئيس نبيه بري أيضا يرفض فكرة المناطق التجريبية البايلوت زون، يعني انسحاب إسرائيلي من منطقة يعبئ فيها الفراغ الجيش اللبناني حصرا، يريد حلا متكاملا على أساس مقايضة ما بين انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني مقابل انسحاب إسرائيلي تام. يبدو أن هذا العرض مرفوض في إسرائيل وفي أمريكا على السواء، ولكن هذا العرض يسير على هامش ما قام به الوفد المفاوض اللبناني، إنه عرض يجوف الاتفاق الذي أعلن في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وكأن الرئيس نبيه بري يقول أنا المفاوض.
0: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الكروي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: نعم. يعني تأهيل الجيش لكي يكون جاهزا بجهوزية لكي ينفذ هذه الترتيبات.
5: طيب سيد أسعد، هل حصل الرئيس اللبناني، الحكومة اللبنانية أيضا حصلت على ضمانات بخصوص تأهيل الجيش اللبناني لهذه المهمة؟ ضمانات أمريكية؟
4: هناك ليس فقط ضمانات أمريكية، هناك مصلحة أمريكية الآن. طبعا بتتذكري حضرتك أنه هني طرحوا فكرة إقامة لواء خاص من صحيح. الجيش مدرب تدريبا ومسلح تسليحا فوق العادة لكي الآن انتقلوا إلى موضوع التدريب والتجهيز للجيش ككل لكي يقوم بمهمة استثنائية. بالتأكيد هناك مصلحة أمريكية، ليس لا شيء يمكن أن يأتي في السياسة الدولية والأمريكية تحديدا بلا مقابل. المقابل هو أن يكون على الجيش عبء تنفيذ مهمة الانتشار حتى الحدود الدولية وسحب السلاح وضمان أن لا يكون هناك أي توتر على الحدود يؤدي فيما بعد إلى اشتعال الجبهة. فأذن الجيش هو العمود الفقري الذي لا يزال رغم كل الانتقادات يراهن عليه في الداخل وعربيا ودوليا، لأنه هو الأداة الأساسية لتنفيذ أي اتفاق.
5: نعم. تحدثت عن مصلحة أمريكية من خلال تجهيز وتأهيل الجيش اللبناني، وأيضا السفير الأمريكي في بيروت تحدث عن مصلحة لبنان في هذه المفاوضات. هل ممكن أن نشرح أكثر ما الذي سيجنيها لبنان من خلال هذه المفاوضات ميدانيا يعني على الأرض وكذلك سياسيا؟
4: عندما شن حزب الله حرب الإسناد الأولى في ملف غزة بصبيحة 8 تشرين الأول 2023، طبعا لم يستشر الحكومة اللبنانية وهو اعتاد على ذلك، وأدخل لبنان في صراع هو أكبر من طاقته على التحمل. المصلحة اللبنانية الآن هي في أن يعود لبنان كدولة محيدة تماما، يعني غير يعني أن إزالة كل ما نتج عن حربي الإسناد من احتلال إسرائيلي من تدمير، وهذا يستلزم مساعدة دولية وعربية لإعادة الأعمار، لأن لبنان غير قادر ولو بالحد الأدنى على القيام بإعادة أعمار هذا الدمار الكبير جدا الذي تعرض له الجنوب الذي هو نموذج من نماذج غزة يعني. وبالتالي المصلحة اللبنانية هي وفق المنطق الرسمي اللبناني والذي يعبر عنه الآن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن تحصل مفاوضات مباشرة باعتبارها البديل السليم عن استمرار الحرب والتدمير، أن تكون هذه المفاوضات ليس من أجل المفاوضات إنما تفاوض من أجل سحب إسرائيل، عودة النازحين، الأعمار، سيادة الدولة اللبنانية، تفكيك كل سلاح غير شرعي، وأن يحيد لبنان وينزع ملفه من كونه مسرحا لتبادل الرسائل أو للحرب بالواسطة بين إيران وإسرائيل إلى دولة تحترم حدودها ويحترم أمنها وتبدأ تهتم بمشاكلها الكثيرة والمتراكمة.
5: نعم. ذكرت سيد بشارة موضوع الدعم العربي وكذلك الدعم الدولي للحكومة أو السلطة اللبنانية. ما هو الدعم العربي المقدم الآن في هذه المرحلة المهمة والحرجة في تاريخ لبنان؟ وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث لCNN أن ما يجري الآن من محادثات مباشرة مع إسرائيل يستهدف في المرتبة الأولى الوصول إلى اتفاق أمني، لكن ثم ممكن الحديث عن اتفاقيات أخرى وفق المبادرة العربية.
4: التعبير صحيح، لأن يعني الوفد المفاوض وأنا يعني أعرف عما أتكلم يتحدث عن مرحلة بعد مرحلة، لا استباق لأي مرحلة. الأهم الآن هو وقف الحرب، انسحاب إسرائيل، سحب السلاح، نشر الجيش على الحدود، بدء الإعمار والنازحين. أما الانتقال إلى مرحلة سلام وتطبيع وغيره، أعتقد أن لبنان يرهن موقفه بموقف العربي العام، لن يستبق لبنان ولن يذهب إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل إلا جنبا إلى جنب مع موقف عام، موقف الخليجي السعودي الإماراتي، لا الإماراتي غير شيء، القطري، مصر، على تنسيق وتواصل مع مصر. وبالتالي لن يتفرد في موضوع الذهاب إلى توقيع اتفاق سلام، لن يكون هناك أي لقاء بين رئيس الجمهورية ونتنياهو إلا ختاما، يعني كخاتمة لانسحاب إسرائيلي تام، لوقف الحرب بشكل تام، لعودة الوضع إلى طبيعته بشكل تام، وضمن إطار التنسيق العربي والأوروبي والدولي بالتأكيد. وبالتالي الدور العربي هو دور أساسي في دعم لبنان. صحيح ليس هناك الآن قرار ولا قدرة بالبدء بورشة أعمار لأن الحرب قائمة، ولكن في حال حصول اختراق في المفاوضات وعودة الوضع بالحد المقبول إلى طبيعته وانسحاب إسرائيل، نحن نتحدث عن بروسيس هلا، بالتأكيد الدعم العربي سيأتي وسيساهم مرة أخرى للدول العربية والخاصة الخليجية. شكرا. يعني مآثر في هذا الموضوع، هم قاموا مرات ومرات بإعادة الأعمار في لبنان.
5: شكرا جزيلا لك سيد أسعد بشارة، الكاتب والباحث السياسي من بيروت، شكرا لك. مفاوضات أمريكية إيرانية مستمرة على الرغم من التصعيد بين طهران وتل أبيب. في جديد المواقف السياسية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إعلان نصر كامل بات قريبا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وصفه بالممتاز ومستعدة لتقديم تنازلات بما في ذلك عدم امتلاك أي سلاح نووي بحسب ما أوردته شبكة CNN. وعقب انتهاء الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أعلن ترامب نقطة مهمة في مسار المفاوضات، قال فيها إنه لا يعتقد بوجود نقاط عالقة مع الإيرانيين، داعيا الأخيرة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وعقد صفقة، كما أطلق وعودا تتعلق بخفض أسعار النفط بشكل حاد. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن تطورات الأشهر الماضية أوجدت مساحة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن الملف النووي الإيراني، مضيفا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق كان غياب نظام تفتيش يضمن عدم تطوير سلاح نووي. وفيما يتعلق بإسرائيل، أقر ديفانس بوجود تباين في المصالح مع الأخيرة في بعض الملفات، لكن هدف الولايات المتحدة الآن يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. موقع أكسيوس نقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن أحداث الساعات الماضية دليل على أن المصالح الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب تتباعد يوما بعد يوم. ماذا عن الموقف الإيراني؟ لا تزال طهران تصر على عدد من النقاط العالقة، أبرزها الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. مصادر إيرانية أشارت إلى أن واشنطن عدلت مراراً على المسودة، ما يعد أمراً غير مقبول وفق المصادر. نقطة أخرى تعتبرها إيران أساسية تتمثل في إنهاء الحرب، مع التأكيد أن طهران لن تتهاون في هذا الملف وتتعامل معه بجدية. لكن مؤشرات إيجابية صدرت من طهران عبر الخارجية الإيرانية التي أعلنت قرب بلوغ المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم مع واشنطن. أما على صعيد مواقف دول الوساطة، فقد حث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد عقب تبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، مؤكدا أن اتفاقا وشيكا بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذن طهران تبدي إيجابية بخصوص التوصل إلى اتفاق مع الحفاظ على ثوابتها.
1: بالتأكيد إيران مصرة على شروطها، والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين كما في السابق لا تحمل لا كثيرا من التفاؤل ولا كثيرا من التشاؤم، خاصة تلك التي تصدر عن مسؤولين إيرانيين رسميين. آخرها ما قالته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي أكدت بأن الدبلوماسية والقدرات العسكرية مساران هدفهما استيفاء حقوق الشعب الإيراني، وهذا موقف إيراني واضح جاء على لسان الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني يوم أمس. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وهو رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي رسالة صوتية يوم أمس قال بوضوح بأن العمليات العسكرية لا تتنافى مع المسار الدبلوماسي، كما أن المسار الدبلوماسي لا يعطل العمليات العسكرية. إيران تستفيد من كل إمكاناتها وقدراتها لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني بما يضمن مصالح الأمة الإيرانية ومصالح الأمن القومي الإيراني. شروط إيران معروفة ومعلنة وواضحة للجميع، وهي بطبيعة الحال وحدة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. وما حصل يوم أمس كان مرتبط بشكل أساسي بجبهة لبنان. إيران نفذ صبرها في ضوء ما وصفته بأنها انتهاكات متكررة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، سواء في جبهة لبنان أو في جنوب إيران عند مضيق هرمز، وفي ضوء الحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية. هذا شرط إيران الأول، وهذا ما دفعها إلى التحرك العسكري يوم أمس. أيضا الشرط الثاني هو الوصول إلى أموال إيران المحتجزة في الخارج، رفع العقوبات عن إيران، عدم مناقشة الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال وإرجاءه إلى المرحلة الثانية، وبطبيعة الحال الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، كون أن إيران وسلطنة عمان هما المعنيتان كدولتين.
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
0: في غزة نحو 100 عين صناعية بالكاد تكفي لعدد قليل جدا من المصابين الذين فقدوا أعينهم بسبب الحرب الإسرائيلية. ورغم إعادة تشغيل عيادة الأعين الصناعية بغزة، فإن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات المتزايدة.
8: جاءت شيماء إلى مستشفى العيون بغزة حاملة أملا كبيرا بالحصول على عين صناعية بدلا من عينها التي فقدتها خلال الحرب. وبعد إتمام الفحوصات جاءت النتيجة الصادمة.
9: كنت جاية كان عندي أمل أنه أنا أركب عدسة، بس الأمل راح كله لأنه ما في شيء عدسة مناسبة لحجم عيني، فحكولي مش موجود واستني يعني.
8: هذا ما تبقى من مجموع 100 عين صناعية فقط سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. ورغم التحديات بادر الأطباء إلى إعادة تفعيل عيادة العيون الصناعية بعد إيقافها اضطراريا بسبب الحرب.
10: في عنا المراكز اللي كانت شغالة ما قبل الحرب لتصنيع هذه العيون الصناعية اللي تلائم لكل شخص بناء على ظروفه وشكل عينه الثانية، للأسف كلها خرجت عن العمل بسبب تدميرها من قبل جيش الاحتلال. العيون احنا بنتعامل معها فقط العيون اللي احنا بتوصلنا من خلال الوفود او عن طريق المعبر، وللاسف الاعداد اللي بتوصلنا ما بتغطي 10% من احتياجات المرضى اللي موجودين عندنا.
8: خلال اسبوعين من اعاده افتتاح العياده تم تسجيل اكثر من 850 طلبا للحصول على عيون صناعيه، خمس الحالات تقريبا من الاطفال واليافعين، ونحو 10% من المسجلين فقدوا كلتا عينيهم.
11: خلال الحرب إصابات العيون كانت أعدادها هائلة متنوعة، لكن اللافت كان الإصابات الشديدة اللي أدت إلى فقد العين بشكل كامل، مش فقد الإبصار فقط، لكن فقد الإبصار والعين نفسها دخلت في ضمور أو فقدت من الإصابة الأولية حتى.
8: وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن 3000 فلسطيني فقدوا بصرهم خلال الحرب، يعاني معظمهم من عدم توفر العلاج ومن آثار نفسية صعبة متفاقمة. رغم منع الاحتلال الإسرائيلي كثيرا من المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي العيون في قطاع غزة، يبادر الأطباء إلى تركيب عيون صناعية لجرحى أصيبوا على يد من يحاصرهم ويحرمهم من العلاج أيضا. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن جرافات الاحتلال دمرت خطا رئيسيا ناقلا للمياه من بئر المعيار باتجاه أراضي المواطنين شرقي البلدة، إلى جانب تدمير خطوط فرعية كانت تغذي عشرات الهكتارات الزراعية، إضافة إلى تخريب عدادات مياه. نتابع مع مراسل تلفزيون العربي في رام الله عميد شحادي تأثير ذلك على حياة السكان في بلدة طمون بطوباس. عميد، كيف سيؤثر ذلك على أوضاع المدنيين المعيشية نتيجة تدمير خطوط المياه أو الخطوط الناقلة للمياه في البلدة؟
12: نعم ريما، نتحدث عن منطقة بالغة الأهمية، منطقة زراعية، هناك مزارعون يعيشون مع عائلاتهم داخل هذه المنطقة الزراعية، وهناك حظائر أغنام وماشية منتشرة على امتداد هذه المنطقة كانت تغذيها خطوط المياه. أول أمس كان هناك قرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف عمليات التجريف لشق طريق عسكري يربط بين حاجزي عين شبلي جنوب شرق مدينة طوباس وحاجز تياسير شرق مدينة طوباس على امتداد 22 كيلومترا، وبالتالي قاموا بتدمير المزيد من خطوط المياه. هذا استكمال لعملية تدمير قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، ولكن مشروع استكمال شق هذا الطريق العسكري توقف لفترة من الزمن، وبالأمس قرروا استئناف العمل فيه. لذلك قاموا بتقطيع، أول شيء قاموا بتقطيع خطوط المياه، تجريف خطوط المياه التي تغذي سهل عطوف وسهل البقيعة، وهذه المنطقة كما ذكرنا فيها مئات المزارعين الفلسطينيين مع مواشيهم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضيق عليهم والآن هم بلا ماء. بدأ الأهالي هناك، تحدثت مع عدد من المزارعين في تلك المنطقة، بدأوا بنقل المياه عبر صهاريج وجرارات زراعية لمنع نفوق أغنامهم ومواشيهم، لأن هذه المنطقة لا يحتمل الفلسطينيون أن يظلوا فيها لساعات من دون مياه. نتحدث عن منطقة فيها درجة الحرارة مرتفعة، وبالتالي هناك مناشدات من المزارعين أن يتم تعويض هذا التخريب الذي قامت به جرافات الاحتلال الإسرائيلي ومد خطوط مياه إلى تلك المنطقة. ولكن هذا الأمر ليس أمرا سهلا، ليس هناك بدائل، لأن خطوط المياه التي دمرتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة التي تغذي هذه المنطقة شرق مدينة طوباس، سهل عطوف تحديدا الذي يتعرض منذ شهور لعمليات تجريف واسعة تفصل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال في تلك المنطقة من شق طريق عسكري يفصل المزارعين عن أراضيهم، عن مئات آلاف الدنومات في تلك المنطقة، يفصل شمال الضفة الغربية عن شرق الضفة الغربية من خلال حاجزين، حاجز عين شبلي وحاجز تياسير، بينهما سيكون هناك طريق عسكري يمر من سهل عطوف والمنطقة الزراعية التي قام بتقطيع خطوط المياه منها على امتداد 22 كيلومترا، وبالتالي سيفصل كل منطقة شمال الضفة الغربية عن منطقة الشرق إلا من خلال حاجزين. إذا أغلقت هذه الحواجز لن يستطيع الناس الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ولكن في طريق إنجاز وتثبيت هذا الطريق العسكري يقوم جيش الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة.
0: شكرا عميد شحادي من رام الله. أفاد مراسل تلفزيون العربي بتفعيل الدفاعات الجوية في ولاية الخرطوم بعد رصد مسيرات شمالي أم درمان، فيما أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان.
13: راديو الحرية.
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الأحوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: أنت مكيف؟
3: أنا؟ أنا مكيف. وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: وفي قراءة أوسع، يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل إعادة تموضع استراتيجي للصين في شرق آسيا ضمن سياق صراع نفوذ ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا. تعكس هذه الزيارة تحولا مهما في تعامل بكين مع بيونغ يانغ بعد سنوات من الفتور والحذر والترقب، رغم أن التعاون الاقتصادي يشكل محورا مهما بين البلدين بسبب اعتماد كوريا الشمالية على الصين في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمساعدات الغذائية. لكن بكين تتطلع إلى رفع مستوى الشراكة إلى أبعاد استراتيجية أخرى تجعل منها اللاعب الأقوى في شبه الجزيرة الكورية.
3: أهلا بكم من جديد، مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط، والبداية من لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا لإخلاء مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها. وزعم الاحتلال في بيان أن إنذار الإخلاء يأتي عقب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف البيان أن الوجود قرب الأماكن الموضحة في الخريطة يعرض الحياة للخطر. وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبية البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الاحتلال غارة على بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور جنوبية لبنان. كما تظهر هذه المشاهد الغارة الإسرائيلية على بلدة العباسي في قضاء صور جنوبية لبنان. وفي مدينة النبطية تواصل فرق الإسعاف عملية البحث تحت الأنقاض لانتشال شهيد سقط بعد القصف الإسرائيلي أمس، فيما سقط 4 شهداء في قصف على بلدات عتشيت وحبوش وكفر رمان. وأعلن الدفاع المدني اللبناني إصابة عنصرين من طواقمه خلال تنفيذهما مهمة إسعاف في بلدة الشرقية جنوبية لبنان. ونتابع تطورات الآن في جنوب لبنان. من صور ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. إدمون، نبدأ معك بآخر التطورات، وطبعا هناك سقوط لإصابات بصفوف عناصر الدفاع المدني في مهمة إسعاف في بلدة الشرقية جنوبية لبنان.
4: نعم، كما كنا نتحدث في الرسالة السابقة، فإن فرق الإسعاف عندما تدخل إلى مكان مستهدف بغارة أولى وتجري غارة ثانية على المكان نفسه يؤدي ذلك إلى سقوط إصابات، وهذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي مرارا، خصوصا عندما يستهدف بالمسيرات نقاط معينة ثم يستهدف النقطة نفسها بصاروخ آخر، تكون فرق الإسعاف قد وصلت، وهو ما حصل في منطقة الشرقية حيث أعلن الدفاع المدني عن سقوط إصابات. لكن الحصيلة الأكبر حتى الآن نتحدث عن 8 شهداء على الأقل في منطقة المساكن، هذه المنطقة التي تعرضت شرق مدينة صور اليوم لغارتين عنيفتين جدا ما أدت إلى دمار كبير جدا أيضا في المكان وحصيلة كبيرة، وحتى الآن لا تزال بعض المصادر تفيد بوجود مفقودين وإمكان ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 8 كما أعلن الدفاع المدني. لكن الحدث الأبرز منذ ساعة ونصف تقريبا أو منذ ساعتين ونصف تقريبا هو الإنذار الإسرائيلي الذي وجه إلى مدينة صور وإلى محيط مدينة صور. الآن يعني مع الزميل بشير أبي راشد أخذنا هذه النقطة الأكثر أمانا من أجل إعطاء صورة معقولة للمدينة على مستوى الأمان يعني بوجودنا، وأيضا يعني إمكان أن نعطي مشهد عاما لكل النقاط التي جرى تهديدها. هذه هي مدينة صور الحارة المسيحية.

0: نزوح كبيرة سواء لأبنائها أو للساكنين في داخلها. إذن مدينة صور الآن تعيش حالا من الشلل الكبير. عندما عدنا من الحارة وصولا إلى هذه النقطة مررنا بعدة أحياء، هناك جيوب قليلة فقط للحياة وللحركة، هناك نقاط قليلة نشهد فيها تحركات للمواطنين، وكنا نشهد حركة خروج من تبقى ببعض النقاط التي كانوا يظنون أنها بمنأى عن الغارات. إذن الحدث الأكبر اليوم هو رفع التصعيد اتجاه مدينة صور، وهما كنا بدأنا نشاهده خلال اليومين السابقين مع إعادة تصعيد الهجوم على مدينة صور وعلى محيط مدينة صور بغارات عنيفة كتلك التي حصلت على المساكن وأدت إلى هذه الحصيلة الكبيرة من الشهداء. بعدها تماما جاء الإنذار الإسرائيلي الشامل لأحياء كثيرة محيطة بمدينة صور إضافة إلى هذه المدينة. طبعا نحن نتحدث عن سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح الباكر، نتحدث عن العباسية كان هناك حزام ناري وهي تقع بنقطة قريبة من صور، نتحدث عن المساكن، نتحدث عن كفر صير، وهناك صريفة في الساعة الأخيرة أيضا أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات، كان التركيز بشكل أساسي على منطقة النبطية وكفر رمان، وأيضا كانت هناك غارة على منطقة الخردلة قبل قليل، وبالتالي التركيز الأساس للاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى منطقة النبطية أيضا إلى منطقة صور. طبعا هناك بيان لحزب الله قبل قليل أيضا لافت، لأول مرة يتحدث حزب الله عن محاولة اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من البياضة إلى بيوت السياد، هي نقطة قريبة ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن قد ضمها إلى الخط الأصفر المحتل، إنما كانت البياضة هي النقطة الأعمق. يقول حزب الله بأنه اشتبك مع قوة إسرائيلية هناك وأجبرها على التراجع، وبالتالي في القطاع الغربي هذه أول مرة يحاول الاحتلال الإسرائيلي الانتقال من البياضة المحتلة إلى شمال البياضة وجنوب مدينة صور بتوسيع العمق، ولكن حزب الله يقول بأنه تصدى، وذلك في بيان رسمي صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله. طبعا هي النقطة الأولى في منطقة القطاع الغربي التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها منذ وقف إطلاق النار، ولكن هناك الكثير من النقاط التي إما احتلها أو يحاول السيطرة عليها من أجل توسعة رقعة الأراضي المحتلة. نتحدث عن حداثة في قضاء بنت جبيل، نتحدث عن الغندورية الصواني، وأيضا في منطقة النبطية نتحدث عن 4 بلدات سيطر عليها واحتلها الجيش الإسرائيلي، وهو يقوم بتفجير كما يزعم ببنى تحتية وأنفاق في محيط قلعة شقيف، وإضافة إلى أرنون وزوتر، وكلها تقع في شمال نهر الليطان.
1: نعم إدمو، إذن عدد الشهداء ارتفع إلى 9 في الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور، وهذه المنطقة التي تعرضت لغارات إسرائيلية وتركيز إسرائيلي على هذه المنطقة تحديدا. نذهب إلى أحمد في القدس. أحمد، بعد الإنذارات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، هل هناك معطيات جديدة حول دوافع هذه الإنذارات، وبالتالي ما الذي يتم تناقله في وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص العمليات العسكرية في جنوب لبنان؟
2: الجيش الإسرائيلي أصدر هذا البيان، ومن ثم لم يصدر أي بيان يتعلق بالجبهة اللبنانية وتحديدا بأوامر الإخلاء في مدينة صور. الهدف العام الذي بسببه يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأوامر هو بطبيعة الحال تعزيز الاحتلال والسيطرة في المناطق التي تقع جنوبي لبنان. هذه المسألة مهمة، إسرائيل حتى الآن تسيطر على المناطق المسمى بمناطق الخط الأصفر وهي المناطق المحتلة، تدمر هناك، لكنها تقر بأن القوة المركزية لحزب الله ليست بالضرورة موجودة في هذه المواقع، وتسعى إلى توسيع احتلالها ليشمل على الأقل ناريا مدينة مدينتين مركزيتين في الجنوب اللبناني هما مدينة النبطية ومدينة صور. تعتقد إسرائيل أن تهجير هاتين المدينتين عبر إصدار أوامر الإخلاء ومن ثم شن غارات سيزيد الضغط على حزب الله اللبناني وكذلك على الحكومة اللبنانية لتقديم مفاوضات في التنازلات وربما لإعطاء إسرائيل ما تريده في المفاوضات. تريد إسرائيل تقديم تنازلات جدية في المفاوضات من قبل الحكومة اللبنانية وبطبيعة الحال من قبل قبل حزب الله اللبناني وإعطاء إسرائيل حرية عمل كاملة ليس فقط في الجنوب اللبناني، ليس فقط في المنطقة الصفراء، إنما كذلك في كل لبنان. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد تحدث بشكل

0: واضح على أن إسرائيل تريد السيطرة أمنيا على كل المواقع التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، لا تكتفي بالمناطق المحتلة بصورة مباشرة. فيما يتعلق بمدينة صور، بطبيعة الحال هي مدينة مركزية مهمة كبرى في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء التي صدرت خلال الفترة السابقة. أصدرت إسرائيل أمر إخلاء يشمل هذه المرة للمرة الأولى الحي المسيحي في هذه المدينة. قبل 6 أيام أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان هذا الحي، زعم فيه أن مقاتلي حزب الله يذهبون إليه، دعا سكان الحي خصوصا المسيحيين على حد تعبيره للاقتتال وطرد مقاتلي حزب الله من هذا الحي. فشلت محاولات إسرائيل لخلق فتنة طائفية داخل مدينة صور وخلق حالة من الاقتتال الطائفي داخل هذه المدينة، فبالتالي لجأت الآن إلى إصدار أوامر إخلاء لكل أحياء هذه المدينة. المدينة الأخرى التي يركز عليها الاحتلال الإسرائيلي هي مدينة النبطية، والتعتيم هناك كبير جدا على اعتبار أن لا أمر إخلاء حاليا، بمعنى لم يصدر خلال الساعات الماضية، هناك أمر إخلاء عام. الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تقييدات على كل ما ينشر بخصوص نقاط انتشار وتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. موقع والله الإسرائيلي كان قد نشر قبل يومين معلومات عن أن جيش الاحتلال شن عمليات مداهمة عند أطراف مدينة نبطية. مصادر الزميل إدمون ساسين، مصادر التلفزيون العربي، نفت هذا الأمر، لكن واضح أن هناك تركيزا إسرائيليا على هذه المسألة. فيما يتعلق بالاقتتال الطائفي، ريما، صور نجت من هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي، لكن أيضا هناك تحريض إسرائيلي واسع على مسألة مقاتلي حزب الله وعلى الاقتتال الطائفي، ليس فقط في صور إنما كذلك في مدينة بيروت. تنتشر أنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، للأسف يتم تلقفها في وسائل الإعلام العربية، تحرض على الاقتتال الطائفي في العاصمة بيروت، تزعم أن هناك مقاتلين من حزب الله انتشروا في أحياء مسيحية، وبالتالي تحرض أحياء هذا الحي على الاقتتال وعلى مواجهة عناصر حزب الله. هذا بطبيعة الحال مخطط إسرائيلي خطير، يبدو أن إسرائيل تعمل بصورة مكثفة على الترويج له.
1: شكرا أحمد. أحمد دروشة من القدس. جنوب لبنان ساحة لتبادل الرسائل، وكذلك اختبار لمساعي إسرائيل فرض قواعد اشتباك في مقابل معادلة إيرانية مستجدة بشأن الجنوب اللبناني. فبعد يوم من تهديد مقر خاتم الأنبياء الإيراني لإسرائيل برد أشد إذا واصلت اعتداءاتها على لبنان بما في ذلك الجنوب، سارعت تل أبيب إلى تصعيد هجماتها على جنوب لبنان وخصوصا منطقتي صور والنبطية، كما وجهت في الساعات الأخيرة إنذارا بإخلاء مدينة صور ومخيماتها. خطوة إسرائيلية بدت اختبارا جديدا للمعادلة التي أعلنتها إيران أمس، والتي تضيف جنوب لبنان إلى معادلة الضاحية، لا سيما أن المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو صرحوا في الساعات الماضية أن تل أبيب لن تلتزم بالمعادلة الإيرانية وأن المعركة لم تنتهي بعد. في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تتجه الأنظار من جديد إلى إيران، وماذا إذا كانت ستنفذ تهديدها بتوجيه ضربة أشد لإسرائيل ردا على العدوان في الجنوب اللبناني؟ كما تتجه الأنظار إلى واشنطن وتحديدا الرئيس الأمريكي ومدى جديته في منع أي تصعيد جديد في لبنان، وبالتالي الحيلولة دون تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران، خصوصا مع استبعاد ترامب عودة القتال في المنطقة. الحال أن تصعيد إسرائيل في الجنوب اللبناني يأتي في ظل تقارير عن وجود أو جهود لبنانية وإقليمية على خط واشنطن لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، جهود كان أبرزها تحرك للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى باتجاه الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، بحسب تقارير متطابقة، وذلك بعد الجلسة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وإعلان تفاهمات عارضها بري وحزب الله. إذن نتابع هذه المشاهد الأولية التي وردتنا قبل قليل للغارات أو آثار الغارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبية لبنان. 9 شهداء في منطقة المساكن الشعبية بسبب الغارات الإسرائيلية على الحي. إذن الغارات الإسرائيلية متواصلة على قضاء صور وكذلك النبطية بتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء وإنذارات بالإخلاء لمدينة صور بما يشمل ذلك الحي المسيحي في المدينة وكذلك مخيمات المدينة. إذن الدفاع المدني اللبناني يعلن عن سقوط 9 شهداء في الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبية البلاد، وهذه هي المشاهد التي وصلتنا قبل قليل من مكان الاستهداف حيث يمكن مشاهدة الدمار الهائل في المنطقة. وينضم إلينا السيد جورج العقوري الباحث السياسي من بيروت. سيد جورج أهلا بك معنا. أولا طبعا هذا التطور الجديد في جنوبي لبنان مدينة صور بما يشمل الحي المسيحي في المدينة ومحيط المدينة ومخيماتها، كيف يقرأ سياسيا؟
2: تحية لك ولمشاهدي القناة. بكل أسف كل هذه التفاصيل أمام المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية أننا نعيش منذ 8 أكتوبر وثم منذ 2 آذار مغامرة جنونية. الدولة اللبنانية تحاول الخروج منها عبر مسألة التفاوض. حزب الله يتمسك بسلاحه، يتمسك بهذا النهج للحرب، وأضحينا بين الإجرام الإسرائيلي من جهة الذي يتزايد كل يوم من توغل، من ضرب للمدنيين، من ضرب للأحياء، وفي المقابل ما شهدناه بالأمس على سبيل المثال من ما جرى بين إيران وحزب الله وإسرائيل الذي يشبه المسرحية بكل أسف، يدفع فاتورتها اللبناني. المشكلة ليست بالحي المسيحي أو الحي المسلم، المشكلة أنه حيث حل حزب الله كان هناك ضربات. يعني إن أردنا النظر إلى القرى الجنوبية، في القرى التي ليست من المكون الشيعي حيث يوجد حزب الله ويتغلغل، في القرى التي منعت حزب الله من استخدام السكان كمتاريس والبيوت كمنصات استطاعت أن تحيد نفسها نسبيا، وهذا لا يقتصر على القرى المسيحية، هناك القرى السنية والقرى الدرزية. يعني نعم. آسف طيب على التعبير ولكن هذا هو واقع الحال.
1: نعم، هل يرتبط الأمر هذا التصعيد فقط بما تقوله أم يعني ضيفنا قبل قليل السيد أسعد بشارة أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بأن ما يجري الآن في مدينة صور ومحيطها له أبعاد سياسية تتعلق برد الرئيس بري على
3: راديو الحرية الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
2: 97.7 FM. كثير والمساس بصور حكما ليس فقط عسكري، هناك بعد يتعلق برسائل للرئيس نبيه بري مع الإشارة إلى أن كل الجنوب، يعني طيلة 40 عام كان هناك ما يعرف بصندوق الجنوب الذي سيطر عليه الرئيس بري وحاول إنماء بلداته ومناطقه التابعة له. اليوم كل هذه المناطق تهدم وتدمر، ولكن بطبيعة الحال صور تحديدا لها رمزية كبيرة لدى الرئيس بري.
1: نعم سيد جورج، فقط اسمح لي فقط أنوه بهذه الصور المباشرة الآن من مدينة صور التي تتعرض لغارات إسرائيلية في هذه اللحظات. إذن غارة إسرائيلية على الأقل الآن في مدينة صور جنوبية لبنان، هذه المدينة التي صدر بحقها أوامر إخلاء إسرائيلية. وقبل قليل كنا نتابع صور من منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، هذه المنطقة التي سقط فيها 9 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية. الآن مدينة صور تتعرض لغارة إسرائيلية، إذن غارة إسرائيلية عقب أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للمدينة وأحيائها كافة بالإضافة إلى محيطها ومخيماتها. ونرحب أيضا بضيفنا في الاستوديو السيد محمد حسين هاشم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. أهلا بك دكتور. يعني أولا تعليقك على هذه المشاهد وهذا التطور في مدينة صور والعلاقة ربما وأبعاد ما يحكى عن إرساء قواعد اشتباك جديدة ومعادلات يحاول تكريسها كل من الطرفين الإسرائيلي والإيراني في الجنوب اللبناني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. الواقع إيران أرست قواعد اشتباك جديدة من خلال الهجوم الابتدائي والمبادرة التي بادرت فيها بعد أن هددت إسرائيل. هذا الهجوم وهذه العمليات العسكرية التي أنجزتها بغض النظر عن الرد الإسرائيلي وما إلى غير ذلك والتعتيم الذي حصل على الهجوم الإيراني داخل إسرائيل، ولكن هو أرسى قواعد جديدة. الآن الإسرائيليون يحاولون أن من جديد أن يختبروا الموقف الإيراني وأن يختبروا الواقع، هذا التهديد الإيراني لموضوع لبنان وتهديد إسرائيل. باعتقادي يعني الزميل الذي يتحدث من لبنان بدل ما ينكأ بالجراح ويحاول أن يعني يسيء الظن في المقاومة وفي الوجود، الآن قوة إيران لبنان بهذه المقاومة التي إيران تدعمها.
1: نعم.
5: وباعتقادي أن الشعب اللبناني الآن بحاجة إلى وحدة وطنية من كافة الفصائل والطوائف للوقوف أمام هذا التغول وهذا التدمير وهذه الوحشية الإسرائيلية.
1: نعم. التي دكتور هاشم اسمح لي فقط، لأن مراسلنا معنا الآن عبر الهاتف يطلعنا على تفاصيل وتطورات ما يجري في مدينة صور، ونحن نتابع الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة صور. إدمو.
6: نعم، يعني قبل قليل كنا قد شهدنا ووثقنا هذه الغارة العنيفة التي استهدفت هذا المبنى تماما على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه تماما على الكورنيش البحري. غارة عنيفة استهدفت هذا المبنى المرتفع البادي أمامنا، كانت سحب الدخان تتصاعد منه قبل لحظات قليلة، وكنتم قد شاهدتم هذه الصورة مباشرة. هذه أول غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور منذ الانذار الذي أطلقه بضرورة إخلاء كامل للمدينة والأحياء المحيطة بها. هذا المبنى يعني هو تماما يعني على بعد 10 أمتار فقط من الكورنيش البحري، هذا الكورنيش البحري الذي منذ الانذار الأول حدد فيه سلسلة نقاط بلغها للدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي، بلغها للدفاع المدني بضرورة الابتعاد عنها. والآن يعني كانت أول غارة هنا من الكورنيش البحري. خلف هذا المبنى هناك دمار كبير، هناك سلسلة مباني كان دمرها بغارات سابقة، لكن الطائرات الحربية حتى هذه اللحظة لا تزال تحلق في سماء القطاع الغربي، وهي تحلق بكثافة منذ ساعة، ولكن الغارة الأولى هي التي حصلت قبل لحظات على هذا المبنى البادي أمامنا مع زميل بشير أبي راشد.
1: نعم، إذن أول غارة ينفذها الجيش الإسرائيلي على مدينة صور بعد صدور أوامر الإخلاء والإنذارات قبل ساعات من الآن. إذن أول غارة إسرائيلية على مدينة صور، الإنذارات تشمل جميع أحياء مدينة صور ومحيطها ومخيماتها. منطقة المساكن الشعبية تعرضت أيضا لغارات مما أدى إلى سقوط 9 شهداء وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هل لنا أن نعرف أكثر من تفاصيل حول وصول سيارات الإسعاف؟ إن كان هناك عمليات إنقاذ أو نقل للجرحى من مكان الاستهداف، إن تبين ذلك؟
6: لا، نحن من المكان الذي نقف فيه طبعا كما ذكرت تبعد تقريبا حوالي 300 إلى 400 متر فقط من النقطة المستهدفة. لم نسمع حتى في أرجاء مدينة صور أي صوت لسيارات الإسعاف، ولم تحضر فرق إسعاف إلى المكان. طبعا هناك دائما مخاوف من تكرار الغارات، خصوصا أن الآن الجيش الإسرائيلي يستخدم الطائرات الحربية والقصف بالطائرات الحربية، وهذا ما يؤدي إلى دمار كبير وقد يؤدي إلى خطر كبير على فرقة إسعاف إذا ما كرر الاحتلال الإسرائيلي غارته على يعني هذه المباني. طبعا هذا المبنى الذي نشاهده هو الذي تعرض للغارة العنيفة، كنا قد يعني حتى شهدنا بلحظة ما يعني الصاروخ ينطلق باتجاه هذا المبنى، ولكن حتى الآن لم نسمع أصوات سيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان. كما ذكرنا بأن كل صور كامل صور هي مطلوب إخلاؤها، وبالتالي الحركة فيها خطيرة جدا لأن الاحتلال قد ينفذ سلسلة غارات في نقاط مختلفة، وبالتالي الطرقات الآن بدأنا نسمع وصول سيارات الإسعاف. هذه سيارات إسعاف انطلقت من داخل حي الآثار، نشاهدها تقترب من الكورنيش البحري، الآن هي تقترب من النقطة التي كنت أتحدث عنها. هذه أول سيارة وصلت إلى المكان، تدخل في الحي الذي يعني يقع فيه المبنى. الآن لم نعد نشاهدها لكننا نسمع صوتها في هذه اللحظات، وبالتالي هذه السيارة عائدة إلى الهيئة الصحية الإسلامية، قد دخلت إلى الحي الذي استهدف فيه المبنى بالغارة الإسرائيلية قبل لحظات تماما على الكورنيش البحري، كورنيش الرئيس نبيه بري. طبعا هكذا هو يسمى هنا، بالقرب من هناك الجامعة الإسلامية، المدرسة أيضا الجعفرية، وبالتالي هناك الكثير من النقاط التي كان حدد الاحتلال الإسرائيلي ضرورة الابتعاد عنها منذ الانذار الأول. هناك أيضا يعني مقهى هو ستاربكس وستوريز موجودين على الكورنيش، أيضا طلب من الدفاع المدني الابتعاد عن ذاك المبنى، وهو ضرب مبنى قريب منه بتقريبا 20-30 مترا. الطائرات الحربية الآن تعود إلى يعني الأجواء هنا في قضاء صور وفي القطاع الغربي. طبعا هي غارة مع انذار مسبق، ولكن الغارات السابقة التي استهدفت المساكن لم تكن من ضمن انذار مسبق، وأدت إلى حصيلة شهداء وصلت إلى 9 شهداء، وتتحدث بعض المصادر عن 28 جريحا، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
3: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الإخلاء، ولكن كما ذكرت أحمد، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أي تعليق على بدء الهجمات أو حتى القيام بعمليات قتالية في جنوب لبنان.
4: ريما، جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال صامتا حتى الآن، لم تصدر أي بيانات جديدة أو حتى بيانات تشير بالفعل إلى بدء الغارات الإسرائيلية على هذه المدينة. اعتدنا خلال الفترة الماضية أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات يتحدث فيها عن بدء موجة من الغارات وهكذا من وغيرها من البيانات التي اعتدنا عليها، لكن حتى هذه البيانات لم تصدر حتى الآن. لا يزال الجيش الإسرائيلي صامتا، ربما ينتظر الانتهاء من أوامر الإخلاء، ربما يريد زيارة الضغط على اللبنانيين، بمعنى أن تكون هناك فجوة زمنية بين أوامر الإخلاء وبين القصف حتى يزيد الإنهاك على اللبنانيين. كل مرة من جديد يكون هناك تغيير في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالإخلاءات، لكن واضح أن التركيز على مدينة صور خلال الأيام الأخيرة ازداد، خصوصا اليوم مع أمر إخلاء شامل لهذه المدينة. بطبيعة الحال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على عملياتها البرية أيضا في الجنوب اللبناني. من غير الواضح إن كانت هذه الغارات على المدينة أو الغارات المتوقعة خصوصا خلال الفترة المقبلة مع صدور أوامر الإخلاء هي تمهيد لعملية برية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، أو أنها غارات عامة ينوي الاكتفاء بها. مدينة صور لا تبعد أصلا كثيرا عن الحدود، هي تبعد أقل من 20 كيلومترا عن المناطق الحدودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي هو موجود على عمق بين 10 إلى 12 كيلومترا في مناطق معينة في هذه المنطقة التي تقع إلى الجنوب من مدينة صور. حتى الآن من غير الواضح إن كانت هذه الغارات هي الهدف، الغارات بحد ذاتها، بمعنى هذه الغارات هي الهدف بحد ذاته، أو أنها تمهيدا لعملية برية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، كما حرف مع مناطق أخرى منها منطقة النبطية التي كثف الاحتلال الإسرائيلي الغارات في جنوبها، ثم بدأ بعد ذلك عملية برية في تلك المنطقة. الصورة ليست واضحة حتى الآن، ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة لاكتفاء بالغارات أو توسيع العملية البرية، لكن ما يريده الاحتلال الإسرائيلي على المدى البعيد كما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو سيطرة أمنية على كل المواقع التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، حتى تلك المواقع الخارجة عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بصورة فعلية مثل مدينة صور. فبالتالي يمكن الافتراض أن الاحتلال الإسرائيلي سيعزز من عملياته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة طبعا إلى هدف الضغط على حزب الله والضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم تنازلات في المفاوضات.
3: نعم أحمد، شكرا لك. ونعود إلى سيد جورج العقوري من بيروت. سيد جورج، طبعا التطورات متلاحقة في جنوب لبنان خاصة في مدينة صور، ولكن أيضا كانت هناك زيارة لافتة للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى للرؤساء الثلاثة، وتحدث عن توضيحات قدمها بشأن مرتكزات انتهت إليها المفاوضات. ماذا في أبعاد هذه الزيارة وتصريحاته أيضا؟
5: أولا دعيني أوضح إلى ضيفك الكريم أننا لا ننكع الجراح، بل نحن أضحينا مذبوحين جراء مغامرات حزب الله، وعليه أن يتذكر أن الحكومة اللبنانية صنفت أعمال حزب الله العسكرية بأنها خارج عن القانون. نحن نلتف حول دولتنا، حول رئيسنا الذي منذ بعض الوقت أصدر موقفا في ذكرى سنوية لقوى الأمن الداخلي أكد فيه أننا نعمل على صعود الدولة، مما يجعل انتفاء الدويلات أمر حتمي. هذا فقط التوضيح. أما بما يتعلق بزيارة السفير الأمريكي، جميعنا يدرك أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي، أن الولايات المتحدة تقوم بجهد يهمها أن تنجح المفاوضات، يهمها أن يتطور وقف إطلاق النار بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، وهي تعمل وفق هذا النطاق. الأساس أن الرئيس بيري الذي قبل أسبوع هو من خرج وقال أن الرهان على الرئيس ترامب والولايات المتحدة ليكون راعٍ لأي تفاوض للوصول، لأنهم يستطيعون الضغط على إسرائيل، ما يعني أنه عملياً لا خيار أمامنا إلا التواصل مع الولايات المتحدة كلاعب أساسي ومع سائر الدول المعنية. هذا الأمر يستفز حزب الله ومن يدور الفلكي. شكرا. والرئيس بري يحاول أن يلعب دور مزدوج بين من جهة تأييده لهذا المسار بشكل أو بآخر، ومن جهة أخرى الالتصاق الكلي بحزب الله وبمغامرات حزب الله.
3: شكرا جزيلا سيد جورج العقوري الباحث السياسي من بيروت. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالتصعيد المتجدد في الشرق الأوسط إلى الوقف الفوري للهجمات، محذرا من أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وحث غوتيريش على الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة ودعم الجهود الدبلوماسية، كما شدد على ضرورة احترام حرية الملاحة والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المدنيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا جدا.
6: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
7: الهدف النهائي للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على وشك التحقق، تصريح لم يصدر كما جرت العادة من لدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى إعطاء السلام والدبلوماسية فرصة أكبر بدلا من العنف والدمار. هذا التفاؤل تواجهه إيران بلغة التشكيك بالنوايا الأمريكية. يتهم رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى وقف لإطلاق النار ولا إلى الحوار. يشاطره الرأي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
8: إن مسؤولية كل ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي تقف وراءه إذ انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن الإيرانية.
7: رغم ذلك تستمر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، جهود أكدت قطر دعمها من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. غير أن هذه المساعي لتمديد وقف إطلاق النار قد يقوضها أي تصعيد مثل الذي وقع مؤخراً بين إسرائيل وإيران. لكل ذلك حذر الرئيس الأمريكي من تدخل الجهل والغباء وفق تعبيره في مسار مفاوضات.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM
4: FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM FM.
9: 10 في ورقة الإطار، وأن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. دعت الأمم المتحدة إلى إبقاء المعابر مع قطاع غزة مفتوحة، خاصة أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال ضخمة والمدنيين يعتمدون على التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية.
10: الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى غزة، كما يدعو الأمين العام إلى الاستئناف الفوري لتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، كما يحث جميع الأطراف على تسهيل الإيصال السريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية.
9: في الضفة الغربية، دمرت جرافات الاحتلال الإيصالي خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوبية محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن جرافات الاحتلال دمرت خطا رئيسيا ناقلا للمياه من بئر المعيار باتجاه أراضي المواطنين شرقي البلدة، إلى جانب تدمير خطوط فرعية كانت تغذي عشرات الهكتارات الزراعية، إضافة إلى تخريب عدادات مياه. إلى سوريا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضحت مصادر محلية أن الشاب اعتقل أثناء توغل قوات الاحتلال في منطقة مزرعة أم اللوقس في هضبة الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وأظهرت مشاهد مصورة توغل قوة إسرائيلية في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة أيضا. نتابع الآن مع مراسل التلفزيون العربي في دمشق خالد الإدل بتفاصيل ما يجري من توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة. تفضل خالد.
11: نعم ريما، قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف هذه الليلة أو بعد منتصف الليلة اعتقلت أحد الشبان في قرية أم اللوقس. لم تبلغ قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الشاب عن سبب الاعتقال ولماذا تمت عملية الاعتقال. نفذت هذه العملية دورية من قوات جيش الاحتلال، توغلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري باتجاه القرية وقامت بتفتيش المنزل ومحاصرة المنزل، ثم قامت باعتقال هذا الشاب واقتياده باتجاه الأراضي المحتلة. طبعا ريم، هذه العملية ليست العملية الأولى من نوعها. أول أمس كان هناك عملية اعتقال لخمسة شبان من منطقتين في ريف القنيطرة، أيضا في منطقة جبهة الخشب وأيضا منطقة صيدا الحانوت، ثم قامت قوات الاحتلال بعد عدة ساعات بالإفراج عن الشبان الخمسة الذين تم اعتقالهم. كان أيضا بين هؤلاء الشبان أطفال القاصرين تم اعتقالهم باتجاه الأراضي المحتلة. معظم هذه الاعتقالات ريما بحسب المعلومات الواردة تتم عن تقارير كيدية بواسطة بعض المخبرين الذين جندتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترات الماضية في مناطق ريف القنيطرة. أيضا يوم البارح كان هناك عملية اعتداء على 4 من الأطفال بالضرب من قبل دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كان الأطفال يقومون بعملية رعي للأغنام بالقرب من الشريط الحدودي. توغلت الدورية وقامت بالاعتداء على الأطفال ومصادرة أجهزتهم المحمولة. أيضا هذه العمليات أو التوغلات المستمرة بشكل يومي باتجاه هذه القرى والمناطق الواقعة في ريف القنيطرة وأيضا في ريف درعا وبعض المناطق القريبة أيضا من ريف دمشق. يخشى الأهالي أن تكون هذه العمليات هي عمليات إجبار للأهالي على مغادرة هذه المنطقة والقيام بعمليات مضايقة أيضا للأهالي عبر إحراق عدد من الأراضي الزراعية سابقا رش أيضا الأراضي الزراعية بالمبيدات. يرى بعض المراقبين أن هذه العمليات هي عمليات إجبار لدفع الأهالي للخروج من هذه المناطق. هنالك مخاوف ريما من عمليات استيطان خارج الحدود المناطق المحتلة، استيطان عبر الحدود خصوصا مع التوغلات التي تقوم بها أيضا مجموعات من حركة رواد الباشان وهي حركة استيطانية نشأت خلال الفترة الماضية في المناطق المحتلة، حيث يحاول المستوطنين من الأراضي المحتلة التوغل أو التقدم أو التسلل باتجاه الأراضي السورية في محاولة منهم لإنشاء مستوطنات جديدة داخل الأراضي السورية. حتى الآن لا يوجد تصريحات رسمية من الحكومة السورية جديدة حول موضوع التوغلات المستمرة والتي تزداد بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه يقوم بتأمين المنطقة من السلاح، لكن كل المعتقلين هم من المدنيين من أبناء المنطقة.
9: شكرا خالد الأدلبي من دمشق. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى كوريا الشمالية تعد الأولى له منذ 7 سنوات في خضم صراع دولي وإقليمي تحضر فيه موسكو وواشنطن لترتيب توازنات القوى في المنطقة.
12: مراسم استقبال مهيبة، صور كبيرة للزعيمين، ولافتات بشعارات الصداقة والوحدة، واحتفاء رسمي وشعبي كبير بضيف بيونغ يونغ الذي غاب عنها لأكثر من 7 سنوات. هكذا احتفى كيم جونغ أون بشي جين بينغ في زيارة حملت عنوان تعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين. زيارة تأتي على خلفية لقاءي قمة في بكين جمع الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي وسط حديث عن محاولات لإعادة ترتيب توازنات القوة في المنطقة. تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات بكين إعادة بيونغ يونغ إلى دائرة نفوذها خاصة بعد التقارب اللافت بين كوريا الشمالية وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، بينما تقف تقارير أخرى عند الدور المفترض الذي قد تلعبه الصين في حلحلة معضلة الملف النووي الكوري وتحريك المباحثات المعطلة مع واشنطن. وفي قراءة أوسع يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل إعادة تموضع استراتيجي للصين في شرق آسيا ضمن سياق صراع نفوذ ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا. تعكس هذه الزيارة تحولا مهما في تعامل بكين مع بيونغ يونغ بعد سنوات من الفتور والحذر والترقب، رغم أن التعاون الاقتصادي يشكل محورا مهما بين البلدين بسبب اعتماد كوريا الشمالية على الصين في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمساعدات الغذائية، لكن بكين تتطلع إلى رفع مستوى الشراكة إلى أبعاد استراتيجية أخرى تجعل منها اللاعب الأقوى في شبه الجزيرة الكورية.
9: ومن بكين ينضم إلينا ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك ناصر، ما الذي تمثله زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ؟
13: نعم ريما، علينا أن نتذكر في البداية أن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني خارج الصين منذ بداية العام، ويبدو أنه اختار كوريا الشمالية لتكون البلد الأول الذي يقوم بزيارته خلال هذا العام، ما يدل على أهمية هذه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية. وتذكرنا حقيقة ريما هذه الزيارة بالزيارة التي قام بها الزعيم الكوري كيم جون أون إبان موعد لقائه مع الرئيس دونالد ترامب قبل عدة أعوام، فقبيل لقائه بالرئيس ترامب دعته الصين لزيارتها، وكان هناك محادثات ومباحثات بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري كيم جون أون في ذلك الوقت. واليوم بعد هذا التقارب والذي يصفه حتى بعض المراقبين بالتحالف العسكري والاستراتيجي بين كوريا الشمالية وروسيا، والذي شهد وجود قوات كورية شمالية تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، يبدو أن الصين باتت قلقة من هذا التحالف حسب ما يرى بعض المراقبين. لكن هناك محللين آخرون يرون بأن هذا التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا لا يمكن أن يكون له ذلك التأثير الكبير على العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، حيث أن هذه العلاقات تمتد لعدة عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد شاركت الصين إلى جانب كوريا الشمالية في حربها ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، وبعدها تم توقيع اتفاقية تعاون بين الصين وكوريا الشمالية تلتزم من خلالها الصين بالدفاع عن كوريا الشمالية في حال تعرضها لأي اعتداء. أيضا علينا أن نتذكر أن كوريا الشمالية لديها حدود مع الصين، وهناك تعاون اقتصادي كبير بين الصين وكوريا الشمالية، والصين هي الدولة الوحيدة التي كانت تقدم مساعدات اقتصادية وتعاون اقتصادي مع كوريا الشمالية إبان فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة عند اندلاع الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. فالصين بهذه النقطة تخشى من أن إذا كانت كوريا الشمالية تعرضت بالفعل لتضييق اقتصادي كبير يؤدي إلى ربما انهيار اقتصادي في كوريا الشمالية، كونها لديها حدود معها، كانت الصين دائما تخشى من تدفق السكان في كوريا الشمالية إلى الصين، وبالتالي الصين تستمر في دعم كوريا الشمالية اقتصاديا وأيضا حاليا على المستوى العسكري.
9: شكرا ناصر عبد الحق من بكين. أعلنت الإدارة العسكرية في خاركيف أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت مدينتي خاركيف وتشوهيف شرقي المقاطعة، وأفادت بمقتل 3 أشخاص بعد قصف صاروخي استهدف تشوهيف، كما اندلعت حرائق وتضررت مباني سكنية. وفي خاركيف قالت الإدارة العسكرية إن مسيرات روسية استهدفت منطقتين، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم 3 أطفال. بعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، رأت صحف أجنبية أن التصعيد الأخير بيّن أن معادلة الردع تغيرت بالنسبة إلى إيران، فلم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالانتظار للرد على أي هجوم، كما أثبتت قدرتها على ربط الساحات. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم رويدة أبو عيد على رأس الساعة.
14: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أنه رغم الضربات المتبادلة مع إسرائيل لا ترغب إيران في التصعيد وتعطي الأولوية لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما أنه من خلال هذه الضربات أرادت إيصال رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جبهة لبنان ليست منفصلة. وينقل عن محللين أن التصعيد الأخير بيّن أن معادلة الردع تغيرت بالنسبة إلى إيران، فلم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالانتظار للرد على أي هجوم، بل على العكس تظهر القرارات الأخيرة ثقة إيران بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة عندما تشعر بأن ميزان القوى وقدراتها الداخلية والوضع الإقليمي يسمح لها بأخذ زمام المبادرة وفرض قواعد جديدة على خصومها. في صحيفة نيويورك تايمز اعتبر ديفيد هالفبنجر أن المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تغير موازين القوى بقدر ما كشفت القيود الجديدة التي تواجهها إسرائيل في إدارة الصراع الإقليمي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يأمل في تقويض محادثات واشنطن وطهران، إلا أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الغارات أفشل محاولته، وأضاف أن إسرائيل باتت تدرك أن أي هجوم على لبنان سيستدعي ردا مباشرا من إيران، بينما لم يعد بإمكانها التحرك بحرية بسبب رغبة ترامب في منع اتساع الحرب والحفاظ على مسار التفاوض. وينقل عن محللين أن إيران وإسرائيل تحاولان فرض معادلتهما الخاصة في ساحة المعركة، كما أن طهران خرجت من الحرب بثقة أكبر بعدما أثبتت قدرتها على ربط الساحات، حيث يصبح التصعيد في لبنان مدخلا للضغط على إسرائيل. وخلص إلى أن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة منحت إسرائيل قوة عسكرية إضافية، لكنها في المقابل بيّنت أن قرار متى وكيف تنتهي هذه الحرب هو بيد ترامب وحده. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، رأى جدعون راشمان أن الحرب على إيران التي اعتبرها نتنياهو تتويجاً لمشروعه السياسي والأمني تحولت إلى أزمة استراتيجية وسياسية لإسرائيل. وبدلاً من إسقاط النظام الإيراني، أثبتت طهران أنها ما زالت قادرة على ضرب إسرائيل بالصواريخ، في حين يواصل حزب الله القتال من لبنان. ورأى أن نتنياهو شن حرباً شاملة لضمان بقائه السياسي، وكان يأمل تحقيق النصر على إيران قبيل الانتخابات، لكن بدلاً من ذلك تراجع الدعم لإسرائيل بشكل حاد في جميع أنحاء الغرب وفي الولايات المتحدة، كما أن استراتيجيته للأمن فشلت إذ اختار اتباع حل عسكري بحت لمشكلات إسرائيل الأمنية، متجاهلاً الأبعاد السياسية والدبلوماسية. لكن تبين أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق الأمن بالقوة. في صحيفة ذا تايمز البريطانية، سلط جابرييل واينجر الضوء على أخطر مرحلة سياسية في مسيرة نتنياهو، إذ لم يعد قادرا على الاعتماد على ترامب، وبات يعتمد بشكل أكبر على أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف. لكن بحلول نهاية أكتوبر سيكون مجبرا على الذهاب إلى الانتخابات وسيواجه عواقب أفعاله. ولفت إلى أن الحرب على إيران التي كان يفترض أن تنقذه بدأت تستنزف أوراقه بدلا من أن تمنحه نصرا واضحا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
2: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمجال.

20. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: يوم بعد يوم ويطرق أبواب الناس من غير استئذان. من شوارع المدن لأطراف القرى ومن الأحياء السكنية حتى قرب المدارس والجامعات، ظاهرة باتت تقلق المواطنين وتثير عشرات علامات الاستفهام. تخيلوا إنكم راجعين على بيوتكم بالليل وفجأة تلاقوا مجموعة كلاب ضالة عمالها بتلاحقكم، أو أم خايفة تبعت ابنها يشتري غرض من الدكان القريب على بيتهم، أو طالب جامعي يضطر يغير طريقه كل يوم بسبب تجمعات الكلاب. هل صار الخوف من الكلاب الضالة جزء من يوم الناس؟
1: والموضوع مش بس خوف أو إزعاج، في ناس تعرضت للعض، وفي أطفال وكبار سن صاروا يتجنبوا المشي في بعض المناطق، وفي مواطنين بيسألوا ليش المشكلة بتتفاقم وليش لليوم ما في حل جذري واضح.
0: بنرحب فيكم مرة أخرى مستمعينا عبر إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. طبعا بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live وعبر التلفزيونات التفاعلية وعبر موقعنا الإلكتروني hr.bs. طبعا مستمعينا معكم من التقديم دانيا نجاجرة، شهد غنام وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة دلال الوحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: مستمعينا، احنا اليوم نحكي عن قضية الكلاب الضالة. بالمقابل في ناس بتحكي انه الكلاب الضالة نفسها ضحية، ضحية تراكم النفايات وضحية غياب المتابعة وضحية سوء التخطيط البيئي ايضا. فوين بتنتهي مسؤولية الانسان وين بتبلش مسؤولية الجهات المختصة؟
1: وبين حق المواطن بالأمان وحق الحيوان بالحياة، بين الشكاوى اليومية والحلول الغائبة، اليوم رح نفتح الملف بكل جرأة.
2: رح نسمع آراء الناس ونطرح الأسئلة اللي كل بيسألها، ونحاول نفهم كيف تحولت بعض المناطق إلى بؤر لتجمع الكلاب الضالة.
0: مستمعينا، قبل ما نتعمق في موضوعنا خلينا نطلع شوي في دقات الساعة ونرجع لكم.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: في مستمعينا لنكمل حلقتنا، وطبعا زي ما احنا بنعرف انه قضيتنا لليوم تتحدث عن الكلاب الضالة. عشان هيك مستمعينا، بعد ما حكينا شوي عن ايش الموضوع اللي بدنا نحكي فيه اليوم بشكل اعمق، كيف انتشرت هاي الامور وكيف صارت جزء من المشهد اليومي في بعض المناطق، صار طبعا احنا من المهم نستضيف ونسمع الرأي المختص بعيدا عن الانطباعات الشخصية، لانه المواطن اليوم بده اجابات واضحة. هل المشكلة فعلا تتفاقم؟ وما هي اسبابها الحقيقية؟ ومن المسؤول عن معالجتها؟ يشرفنا ويسعدنا ان نستضيف السيد خالد النتشة، عضو مجلس بلدي الخليل. اهلا فيك سيد خالد.
1: اهلا فيك،
0: بنرحب فيك في برنامج خط احمر، وبنشكرك على قبول استضافتنا لك اليوم.
1: العفو، هذا واجبنا.
2: يسعدنا في خط أحمر أن نستضيف معنا اليوم ضيفنا الكريم خالد النتشة للحديث بشكل أعمق عن واقع انتشار الكلاب الضالة في محافظة الخليل، وأبرز التحديات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه الظاهرة. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى معنا عبر أثير منبر الحرية.
0: أستاذ، بداية من خلال متابعتكم، هل نحن فعلا أمام زيادة ملحوظة في أعداد الكلاب الضالة خلال السنوات الأخيرة؟ وإيش هي أبرز الأسباب اللي أوصلتنا لهذا الواقع الموجود اليوم؟ تفضل.
1: طبعا إحنا لاحظنا بالفترة الأخيرة زيادة نسبة الكلاب الضالة الموجودة في البلد. طبعا هون زادت لعدة أسباب. أول إشي السبب الرئيسي إلها مخلفات اللحامين اللي كانت ترتمى في الشارع، واحنا كبلدية ان شاء الله شغالين على الموضوع هذا بحيث انه نخصص حاويات خاصة للحامين ونبعدها عن النفايات الموجودة في الشارع. الشغلة الثانية اللي زاد النسبة هاي، فيش ما كان في متابعة من موضوع الكلاب الضالة، واحنا كبلدية الخليل حطينا خطة ضمن الخطة في 100 يوم لم هاي الكلاب من الشوارع ومن الأراضي إن شاء الله.
2: أستاذ خالد، هناك مواطنون يؤكدون أنهم باتوا يتجنبون بعض الطرق والأحياء بسبب تجمعات الكلاب. برأيكم، هل وصل الأمر إلى مستوى يشكل تهديدا حقيقيا للسلامة العامة، أم أن جزءا من المشكلة مرتبط بالخوف وسوء التعامل مع هذه الحيوانات؟
1: لا طبعا، وجود الكلاب الضالة طبعا تسبب خطر وخوف على المواطنين، عشان هيك احنا اخذنا الاجراءات ان شاء الله. يعني من يوم ما استلمنا احنا تقريبا لنا شهر مستلمين، عملنا شغالين على لم هاي الكلاب، بس بصراحة احنا واجهتنا شوية صعوبات وحلينا هذه الصعوبات. يعني كنا آلية لم وجمع الكلاب الضالة من الشوارع، كان في عدة اقتراحات. كان في عنا اقتراح الطخ، وهذا ممنوع من الجمعيات تبعت الحيوانات.
2: صحيح.
1: وكان عندنا برضه موضوع السم، ولقينا انه برضه ممنوع من الجمعيات نفس الجمعيات، فاتجهنا لفكره الاقفاص ورحنا على جمعيه بيت لحم بالتنسيق معاها، اخذنا فكره الاقفاص. وهاي الكلاب بدنا نلمها ونحطها في ارض تكون معزوله عن الناس، وإن شاء الله هذا الحكي راح يكون قريب، يعني خلال 2 أو 3 بالكثير إذا ربنا رد
2: إن شاء الله.
3: أستاذ خالد، السؤال اللي بيطرح الجميع، إذا كان الحل ليس بالإهمال وليس بالإجراءات المؤقتة، فما هي الخطوات العملية التي يجب أن تنفذ اليوم قبل الغد للسيطرة على الظاهرة وضمان سلامة المواطنين؟
1: زي ما حكيت لك انه هو الخطوات القادمه الجايه راح تكون سريعه جدا. يعني احنا عندنا اجتماع يوم الاحد مع جمعيه بيت لحم، وان شاء الله راح نبلش ناخذ الاجراءات. نعم. يوم الاحد الجاي
0: ان شاء الله. طب استاذ، في احصائيات تقريبيه حتى او كانت غير رسميه لاعداد الكلاب الضاله الموجوده تحديدا في محافظه الخليل ومحيطها حاليا، وهل احنا بنتحدث عن بؤر محدده ولا الانتشار صار عشوائي بالكامل؟
1: هلا انتشار الكلاب طبعا بشكل عشوائي موجود بمدينه الخليل. الاحصائيه، اخر احصائيه طبعا مش دقيقه 100%، بحدود 6500 كلب موجودين بمدينه الخليل.
2: عدد كبير جدا،
1: مدينه غير الـ مثلا تفوح دوره، لانه طبيعه الكلاب بتتنقل من مكان للتالي، بتموش بمكان واحد. فاحنا برضه اخذنا كمان خطوه انه نتعاون مع البلديات الثانيه، بحيث انه انا ما افضيش الخليل من الكلاب وتيجي كلاب بلدية تفوح او ودورة تيجوا عنا على الخليل.
2: صحيح.
1: احنا شغالين ان شاء الله على الموضوع هذا
2: ان شاء الله. نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتوضيحات القيمة واللي ساعدتنا على فهم جوانب عديدة من هذا الملف.
1: إن شاء الله إن شاء الله حياك الله.

0: طب مستمعينا الآن قبل ما نحكي عن المخاطر والحلول والمسؤوليات، خلونا أول إشي نفهم شو يعني أصلاً كلاب ضالة. الكلاب الضالة هي كلاب ما إلها مالك أو جهة مسؤولة عنها، وبتعيش وبتتجول بحرية في الشوارع والأحياء والمناطق المفتوحة أيضاً، وبتعتمد في غذائها على النفايات وبقايا الطعام أو أي مصدر غذائي بتقدر توصل له. طيب السؤال اللي بخطر على بال كتير ناس، من وين اجت كل هالأعداد؟ الحقيقة انه انتشار الكلاب الضالة ما بصير فجأة، في عدة اسباب بتساهم بزيادة اعدادها، اهمها تراكم النفايات والمكبات العشوائية وترك بقايا الطعام بالشوارع، بالاضافة لتكاثر التكاثر المستمر في ظل غياب برامج متابعة وتعقيم كافية. في بعض الحالات ناس بتقتني كلاب للحراسة او التربية وبعدها بفترة بتتركها بالشارع فبتنضم لمجموعة الكلاب الضالة الموجودة بالاساس.
1: صحيح يا شهد،
2: ومع الوقت بتصير الكلاب تعيش ضمن مجموعات أو قطعان صغيرة وبتختار أماكن محددة للتجمع، مثل الأراضي الفارغة، محيط الحاويات أو أطراف المدن أو المناطق الصناعية أو الأماكن قليلة الحركة. ولأنها حيوانات اجتماعية بطبيعتها غالباً بتشوفها بتتحرك بشكل جماعي، خصوصاً في ساعات الليل أو الصباح الباكر.
0: لكن يا ريهام، وجودها في الشوارع ما بيعني دائما انها عدوانية. كتير من الكلاب الضالة الموجودة بتكون خائفة من البشر وبتحاول تتجنبهم. المشكلة بتظهر لما تشعر بالخطر او حتى تحاول تحمي صغارها او تتنافس على الطعام او لما تتجمع باعداد كبيرة في منطقة واحدة.
3: وعشان هيك منشوف أحياناً حالات نباح مستمرة أو ملاحقة للمارة أو مطاردة للدراجات والسيارات، وأحياناً اعتداءات بتؤدي لإصابات بتحتاج لعلاج ورعاية صحية.
2: يعني إحنا أمام ظاهرة إلها أبعاد متعددة، بيئية، صحية، واجتماعية وأمنية، ومنشان هيك صار ملف الكلاب الضالة واحد من أكثر الملفات الخطرة للمواطنين، بطرحهم تساؤلات وشكاوي في مختلف المحافظات وخاصة في بعض مناطق الخليل.
0: والسؤال الأهم هون يا ريهام إنه كيف أثرت هاي الظاهرة على حياة الناس اليومية، وهل فعلا أصبح الخروج إلى بعض الشوارع مصدر قلق وخوف عند المواطنين؟ هذا الإشي يلي رح نناقشه كمان شوي. لأن مستمعينا، كم واحد فينا وهو مروح بالليل شاف مجموعة كلاب وظل يحسب ألف حساب قبل ما يكمل طريقه؟ يعني صراحة هذا المشهد صار مألوف جدا في مجتمعنا، إنك تمشي بشارع فاضي وفجأة بتلاقي خمس أو ست كلاب قاعدين بنص الشارع وكأنهم عاملين حاجز تفتيش.
3: والله يا دانيا، في ناس صار عندها خطط طوارئ، واحد بمسك حجر قبل ما يطلع، واحد بغير الطريق كله، واحد أول ما يشوفهم بيصير يمشي وكأنه مش شايفهم أصلا. بس بعيدا عن المزح، في ناس فعلا بتعيش هالخوف بشكل يومي.
0: صحيح،
3: مع الأسف.
2: خصوصا الأطفال وكبار السن، يعني تخيلوا طفل رايح للمدرسة الصبح أو ست كبيرة راجعة من السوق وتلاقي مجموعة كلاب متجمعة قدامها، حتى لو ما هاجمتها، مجرد الشعور بالخوف بحد ذاته مشكلة.
0: وفي شغلة كتير ناس بتحكي عنها، إنه بعض المناطق أول ما تغيب الشمس بتصير الكلاب صاحبة المكان، يعني بعد الساعة 6 تقريبا خلينا نحكي، المواطن هون بصير يفكر إنه أطلع من هون أستنى حدا يمر عشان أطلع معه أغير طريقي. وهون السؤال، هل من الطبيعي إنه المواطن يخاف يمشي في شارع عام؟

0: في طلاب جامعات وموظفين وعمال بيطلعوا قبل الفجر أو بيرجعوا متأخرين بالليل. كتير منهم بيحكوا إنهم صاروا يحفظوا أماكن تجمع الكلاب أكتر من أسماء الشوارع نفسها، يعني بدل ما يسأل وين أقصر طريق صار يسأل وين الطريق اللي ما فيها كلاب.
1: صحيح.
2: والأصعب لما تكون الكلاب متجمعة قرب المدارس أو الحدائق أو الأحياء السكنية. هون الموضوع ما عاد مجرد إزعاج أو أصوات نباح، هون صار حديث عن سلامة الناس وأمانهم.
1: والسؤال أيضا، ليش الظاهرة عم تكبر وليش بعض المناطق صارت تشهد تجمعات كبيرة بشكل متكرر؟ وإحنا طبعا سمعنا الإحصاءات اللي ذكرها ضيفنا.
0: صحيح. والأهم، هل إحنا أمام مشكلة مؤقتة ولا أمام ظاهرة صارت تحتاج تدخل جدي وسريع قبل ما تكبر أكثر من هيك؟
1: مستمعينا، خلونا ننتقل إلى فاصل وبنرجع لكم.
3: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة، كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
10: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: مستمعينا لنكمل حوارنا لليوم. الآن بعد كل هالحكي وبعد ما سمعنا ضيفنا، السؤال اللي بيفرض حاله: هل المطلوب نضل كل سنة نفتح نفس الملف ونسمع نفس الشكاوي، ولا صار الوقت نحكي عن الحل بدل ما نضل نحكي عن المشكلة؟
1: لأنه بصراحة المواطن اليوم مش مستني يعرف مين يرمي المسؤولية على مين. المواطن بده يطلع من بيته وهو مرتاح، بده ابنه يروح على المدرسة وهو مطمن، وبده يمشي بالشارع بدون ما يضل يتلفت يمين وشمال يشوف إذا في كلاب متجمعة ولا لا.
2: ومن شان هيك بنحكي إن المسؤولية مشتركة، فأكيد الحل كمان لازم يكون مشترك. يعني ما بيصير نحمل جهة واحدة كل المسؤولية وننسى باقي الأطراف.
0: صحيح يا ريهام، لأنه المشكلة ما بلشت بيوم واحد ومش رح تنتهي كمان بيوم واحد، لكن أكيد في خطوات عملية ممكن تنعمل لو كل جهة قامت بدورها بشكل مطلوب. وطبعا إن شاء الله الاجتماع اللي يكون مع اللجنة الموجودة في مدينة بيت لحم يكون في فائدة لحل هاي المشكلة الموجودة عندنا. إن شاء الله.
1: طب خلونا نفكر بصوت عالي شوي، شو ممكن تعمل البلديات؟ وشو ممكن تعمل الوزارات؟ وشو دور الجهات البيطرية؟ وحتى إحنا كمواطنين، شو المطلوب منا؟
2: لأن بالنهاية الحلول الحقيقية ما بتبدأ من الشكاوي فقط، بتبدأ من وجود خطة واضحة وتعاون حقيقي وإرادة للتغيير.
0: طب يا ريهام، عشان هيك إحنا بدنا نكون جزء من الحل بدل ما تضل المشكلة تتكرر سنة بعد سنة يا شاهد. هلأ بعد ما حكينا عن المشكلة وأسبابها والمسؤوليات المرتبطة اللي هي رح نيجي لأهم نقطة اللي هي الحلول، لأنه المواطن بالنهاية ما بده يسمع أرقام وشكاوي، بده يشوف نتيجة على أرض الواقع.
1: صحيح. وأول مبادرة ممكن تنعمل هي إطلاق حملة شاملة لحصر أماكن تجمع الكلاب الضالة. يعني يكون في فرق ميدانية بتنزل على الأحياء والمناطق المفتوحة وبتحدد الأماكن الأكثر خطورة والأكثر شكوى من المواطنين، لأنه أول خطوة بأي حل ناجح هي معرفة حجم المشكلة الحقيقي.
0: هاي مبادرة جدا ناجحة. صحيح. صراحة.
2: أما المبادرة الثانية فهي برنامج دائم لتعقيم الكلاب الضالة وتطعيمها. كثير دول حول العالم نجحت تخفف من تكاثر الكلاب بهالطريقة، لأنها بتعالج أصل المشكلة بدل ما تكتفي بحلول مؤقتة.
0: وأزيدكم في مبادرة ثالثة ومهمة جدا، إنشاء مراكز إيواء أو أماكن مخصصة لاستقبال الكلاب الضالة بعيدا عن المناطق السكنية المزدحمة. هذا الحل اللي ذكره ضيفنا اللي هي الأقفاص اللي بدهم يحصلوا عليها لحتى يحدوا من هاي الظاهرة. هيك إحنا طبعا بنحافظ على سلامة المواطنين وبنضمن التعامل مع الحيوانات بطريقة منظمة.
1: ننسى موضوع النفايات يا جماعة، لأنه بصراحة إذا ظلت الحاويات ممتلئة والمكبات العشوائية موجودة رح تضل الكلاب تلاقي مصدر غذاء دائم لإلها. عشان هيك من الضروري تكثيف حملات النظافة وإزالة المكبات العشوائية وإغلاق أماكن تراكم النفايات بشكل سريع.
2: وكمان ممكن إطلاق تطبيق أو خط خاص باستقبال الشكاوي المواطنين. يعني المواطن إذا شاف تجمع خطير للكلاب أو حالة اعتداء بيقدر يبلغ مباشرة عن طريق هذا الرقم ويتوصل لمعلومات للجهة المختصة بدون أي تعقيدات.
0: كمان في مبادرة حلوة ممكن يتم مشاركتها مع طلاب المدارس والجامعات، إنه يتم تنظيم أو أيام للتوعية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وإيش الواحد يعمل عشان في حال تعرض لمثل هاي الحوادث وتعرض للمطاردة أو حتى الاعتداء من قبل الكلب، وكيف يتصرف بطريقة تقلل من الخطر الموجود عليه.
1: ممكن كمان إطلاق حملة بعنوان شارع آمن للجميع، بتشارك فيها البلديات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين، بتركز على تنظيف المناطق المهملة، بتوعي الناس والإبلاغ عن أماكن التجمعات الخطرة للكلاب الضالة.
2: والأهم من كل هذا إن يكون في تنسيق مستمر بين البلديات، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة والجهات البيطرية، لأن المشكلة الأكبر من إنك تعالجها من جهة واحدة فقط.
0: يعني باختصار الحل موجود والأفكار كلها موجودة والمبادرات موجودة.
2: صحيح يا دانيا،
0: بس المطلوب هو الانتقال من مرحلة الكلام لمرحلة التنفيذ، لأنه صراحة جميع الحلول والمبادرات اللي إحنا طرحناها واقترحناها كلها ممكن يتم تنفيذها على أرض الواقع وبشكل سهل أيضا.
1: ولأنه كمان كل يوم تأخير يعني مزيد من الشكوى
2: ومزيد من القلق عند المواطنين
0: ومزيد من الحاجة كمان، عشان بتحرك هذا الموضوع الموجود، هذا الاشي بيضمن انه يكون في عنا شوارع اكتر امان للجميع. خلينا مستمعينا ندخل شوي على فقرة مضحكة بس شوي واقعية، خلينا نحكي عنها بعد كل هاي المحاور التقيلة والأسئلة الجدية والاقتراحات للحلول الموجودة عنا. صار وقت فقرة نكسر فيها الجو شوي، أو مش شوي كتير خلينا نحكي، بس بنفس الوقت نخلي الناس تحكي اللي بقلبها. فقرة اعترافات كلب ضال.
1: الفكرة إنه إحنا رح نمثل دور الكلاب الضالة لدقيقة واحدة بس،
0: طبعاً أجلنا الله وأجلكم الله مستمعين،
1: ونتخيل لو واحد منهم اتصل علينا الآن على برنامج خط أحمر، شو ممكن يحكي لنا يا دانيا؟
0: نبلش في ريهام معناته.
2: ممكن يحكي لنا مساء الخير، أنا الكلب أبو شرك من حارة السهلة، أو أول إشي بدي أشكر أصحاب النفايات اللي موفرين لنا بوفيه مفتوح 24 ساعة.
0: وممكن كلب تاني يتصل ويحكي إحنا ما احتلينا الحارة، إحنا لقيناها فاضية وسكنناها.
1: ممكن كمان يحكي من كتر ما الناس صارت تخاف منا صرنا نحس حالنا مشاهير.
0: واقعية جدا يا شاب.
2: أما السؤال الحقيقي لمستمعينا، لو اتصل علينا كلب ضال من منطقتكم، شو أول شكوى بتتوقعوا يحكيها وشو أول رد راح تردوا عليه؟
0: طيب ندخل على الجزء الأقوى شوي، نلعب لعبة صغيرة، مين صاحب الحق؟ أنا بعطيكم موقف وأنتوا بدكم تحكموا. طفل راجع من المدرسة وفي آخر الشارع تقريبا خلينا نحكي 5-6 كلاب متجمعين، الطفل لما يشوف الكلب غريزيا انه راح يخاف، الكلب بيحكي انا قاعد مكاني وما سويت اشي، مين معه الحق وشو الحل؟ شاركونا في تعليقاتكم على الصفحة.
1: موقف تاني، مواطن بيشتكي من الكلاب لكن بنفس الوقت برمي بقايا الأكل جنب الحاوية كل يوم، طيب هون مين السبب؟
0: طبعا البشر إلهم إيد في كل إشي.
1: صحيح مع الأسف.
2: وفي موقف ثالث، بلدية نظفت منطقة كاملة وبعد أسبوع رجعت النفايات والمشكلة نفسها، السؤال المسؤولية على البلدية ولا على المواطنين ولا على الاثنين؟
0: من وجهة نظري على المواطن بشكل أكبر. والتحدي الأكبر لو كنت رئيس بلدية لمدة ساعة واحدة بس، ساعة واحدة، شو أول قرار راح توقعه؟ ممنوع نحكي أنا بستقبل أو بستقيل عن هذا الموضوع.
1: الأهم من هيك بدنا قرارات جريئة، أفكار صح ومجنونة شوي، بدنا حلول من قلب الشارع.
2: وأكثر إجابة بتضحكنا راح نقرأها على الهواء
0: وبتقنعنا يا ريهام.
2: بتقنعنا أكيد.
0: نيجي لفقرة نطلع منها بفايدة شوي، لكل بيت وشارع، فقرة صح أو خطأ.

0: مستمعينا ننتقل إلى دقات الساعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. بدي أكمل في فكرتي البسيطة أنا والإعلاميات. إحنا رح نحكي جملة عن الكلاب الضالة أو التصرف معها، وإنتوا على السوشيال ميديا أو بالرسائل بتجاوبوا صح أو خطأ. بنفس الوقت رح نصحح المعلومة بسرعة.
1: نبلش بأول جملة، الكلاب الضالة دائما بتكون عدوانية وبتهاجم بدون سبب.
2: بالنسبة لإلي خطأ، مش كل كلب ضال عدواني، بالعكس كتير منها بتكون خايفة وكمان بتتجنب البشر بشكل كبير. الهجوم غالبا بيصير بسبب الجوع أو الخوف، أو حتى لحتى زي ما حكينا في بداية حلقتنا، لحتى تحمي صغارها أو شعورها بالتهديد.
0: الجملة الثانية، رمي بقايا الأكل جنب الحاويات بيزيد من تجمع الكلاب في الحي.
1: صح، وهي من أهم الأسباب فعلياً. أي مصدر طعام مكشوف بخلي الكلاب تتجمع بنفس المكان وبتتحول لنقطة ثابتة إلهم.
2: والجملة الثالثة، التصرف الصحيح وقت مواجهة كلب ضال هو الركض بسرعة.
0: أكيد خطأ كمان، الركض ممكن يزيد من مطاردة الكلب، الأفضل هو الهدوء، عدم النظر المباشر والابتعاد تدريجياً بدون حركة مفاجئة.
2: معلومة جداً مهمة.
0: صحيح.
1: والجملة الرابعة، تعقيم الكلاب الضالة بيساعد على تقليل أعدادهم على المدى الطويل.
2: هاي صحيحة يا ريهام، وهي من أكثر الطرق العلمية المستخدمة عالميا لحتى تحد من تكاثرها بشكل آمن ومنظم. عيش
0: السعادة والهم. طيب هلأ دوركم انتو، لو بدنا نضيف جملة خامسة على فقرة صح ولا خطأ من عند المستمعين، شو المعلومة اللي بتحبوا نجاوب عليها ونوضحها؟
1: وهاي الفقرة هدفها مش بس تفاعل، هدفها نكسر الإشاعات المنتشرة ونوصل المعلومات الصح بطريقة خفيفة وسريعة.
2: نقرأ آراءكم وأفكاركم في حلقتنا الجاية مستمعينا، لأنه وصلنا لنهاية حلقتنا من خط أحمر. حلقة اليوم كانت عن ملف مهم وحساس كمان، حاولنا أنه نقرب الصورة، نفهم الأسباب ونفتح باب للحلول بدل ما نضل بس ندور حوالين المشكلة. الفكرة اليوم واضحة، الأمان بالشارع مش رفاهية، هو حق لكل إنسان، والحل طبعا بده تعاون بين جميع الأطراف.
0: حكينا عن الظاهرة، عن أسبابها، عن مسؤوليات الجهات المختلفة وعن دور المجتمع كمان، وبين كل فكرة وفكرة الهدف كان واحد، نلاقي طريق يخفف من الخوف ويزيد الوعي، لأنه بالنهاية أي مشكلة ما بتنحل إلا لما نحكي عنها بصراحة ونواجهها بجدية.
1: وما ننسى كمان إن صوت المواطن هو الأساس، الشكاوي، التجارب والملاحظات اليومية اللي بتعطي الصورة الحقيقية على الأرض. شكرا لكل مستمع كان معنا وشاركنا فكرة وتعليق.
2: وختاما كنت معكم أنا داني نجاجري وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، كل الشكر لكم. وطبعا كل التحية إلى معدة حلقتنا دلال وحيدي، وإلى الهندسة الإذاعية المبدع ربحي أبو رموز. ومن خط أحمر بنحكي لكم دايما، خلي صوتكم وعي، وخلي الوعي هو الخط اللي ما بينكسر. إلى لقاء قريب وحلقة جديدة في برنامج خط أحمر. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. التلفزيون العربية في لوسيل، ونبدأ بأبرز التطورات في جنوب لبنان، حيث أنذر الاحتلال مدينة صور جنوبية لبنان ومحيطها ومخيماتها بالإخلاء، وبدأ فعلا بقصف أحياء فيها، في حين قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن طهران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض. وفي ملف التفاوض أيضا بين طهران وواشنطن، تحدث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا جدا. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث، نبدأ من صور جنوب لبنان، ومعنا من هناك إدمون ساسين، ومن القدس أحمد دراوشة، من طهران حازم كلاس، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، وأيضا من رام الله عميد شحادي، ومن برلين ياسر أبو معالق، ومن باريس دلال معوض. أهلا بكم جميعا مراسلي التلفزيون العربي، وأبدأ من صور جنوبي لبنان معك إدمون ساسين، لنقف معك على آخر تطورات وشكل المشهد، خاصة بأن المنطقة تتعرض منذ الأمس لأوامر إخلاء لاستهدافات، ويعني كان في هناك حادث في الأمس أيضا باستهداف مركبة هناك.
3: منذ 4 ساعات ونصف تقريبا أطلق الاحتلال الإسرائيلي إنذاره بضرورة إخلاء كامل وشامل لمدينة صور وكل الأحياء المحيطة فيها، بما فيها الحارة المسيحية التي كان يحيدها الاحتلال الإسرائيلي عن طلبات الإخلاء، إلا أن اليوم هو شمل كل الأحياء داخل المدينة من دون استثناء، إضافة إلى كل التجمعات والمخيمات العائدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وصولا إلى بعض النقاط المحيطة في مدينة صور مثل البرج والحوش والمعشوق، وصولا إلى شبريحة. منذ 4 ساعات ونصف أطلق الإنذار، غارة وحيدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن هذا الإنذار استهدفت الحي الواقع تقريبا على الكورنيش البحري. تم تدمير مبنى أو أكثر في ذاك الحي الذي شهد دمارا سابقا أصلا، وتتحدث مصادر الدفاع المدني عن سقوط 5 جرحى نتيجة هذه الغارة، التي طبعا كان قد وثقها التلفزيون العربي عبر الزميل بشير أبي راشد، وكنا قد شهدنا سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة قرب ذاك المبنى المرتفع الشاق على بعد 300 متر من النقطة التي نقف فيها. طبعا الشلل يضرب مدينة صور ليس فقط من أجل الإنذار، وليس فقط من أجل هذه الغارة التي يتوقع الكثير بأن الاحتلال الإسرائيلي قد يقدم على المزيد من الغارات. كانت هناك غارة أيضا قبيل الإنذار الإسرائيلي اليوم، نتحدث عن غارة على المساكن من عدة صواريخ أدت إلى حصيلة كبيرة، وهي أتت خارج إطار الإنذار المسبق، أدت إلى 9 شهداء و28 جريحا، إضافة إلى عدد من المفقودين. وقبل ساعة كانت لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. اليوم التصعيد حط بشكل أساسي في مدينة صور، منذ 48 ساعة أدخل الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة ومحيطها بشكل متدرج بعملية التصعيد، حزام ناري بمحيط العباسية، بالأمس الحوش والبرج الشمالي، استهداف مركبة ودراجة نارية أيضا قرب مركز الصليب الأحمر أدى إلى 5 شهداء. اليوم من المكان الذي كنا نترقب فيه الغارات على مدينة صور، كنا نشاهد أيضا القرى الواقعة في جنوب مدينة صور تتعرض إما للقصف المدفعي كما الشعيتي، أيضا للغارات مثل المنصوري وبعض النقاط البعيدة في القطاع الغربي. في قضاء النبطية المسيرات استمرت بالاعتداءات على نقاط وعلى آليات ومركبات متحركة، وأيضا كانت هناك غارات من الطائرات الحربية. نتحدث عن حصيلة مرتفعة من الشهداء بين ليل أمس وصولا حتى هذه اللحظة، والترقب والرصد لا يزال قائما باتجاه مدينة صور ومحيط مدينة صور، لأن المصادر تتوقع المزيد من الغارات على المدينة وعلى محيط المدينة وبعض النقاط القريبة من المخيمات والتجمعات للاجئين الفلسطينيين في هذه المدينة. على مستوى التطورات الميدانية أيضا لابد من الإشارة بأنه ولأول مرة منذ ما عرف بوقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي حاول التوغل داخل القطاع الغربي خارج إطار الخط الأصفر المحتل باتجاه بيوت السياد القريبة جدا من البياضة، وهذا يستدل منه من بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله الذي أكد أنه تصدى لهذا التقدم ولهذا التوغل الإسرائيلي، حيث حصلت مواجهات عند تلك النقطة القريبة من منطقة البياضة المحتلة. وطبعا كانت هناك بعض البيانات الأخرى تتحدث عن عمليات الآن المسيرات الإسرائيلية عادت لتخرق الأجواء هنا، ودائما المسيرات تسبق عادة يعني قدوم وخرق الطائرات الحربية للأجواء وتنفيذ غارات في المنطقة.
2: أدمر، هذا بالنسبة للوضع الميداني على صعيد العمليات والاستهدافات الإسرائيلية، ولكن ماذا عن الوضع الإنساني؟ النازحين، العمليات الإغاثية التي

0: إلى أين تذهبون؟ يقولون لا ندري، نحن نسير، لا ندري أين نصل، لا يملكون خيارات من أجل الخروج. البعض لا يملك أصلا سيارات، من يملك سيارات خرج من المدينة لكنه لا يعرف أين سيصل. هذه موجات النزوح يعني هي الأسوأ على مستوى كل التداعيات، الإنذارات والغارات. يعني دائما النازحين هم من يدفع الثمن، لأنهم عندما يخرجون من قراهم لا يعرفون أين يذهبون. هناك من يصطف على الكورنيش في صيدا، هناك من يذهب إلى المدارس، هناك من يلجأ إلى أقارب له، ولكن وضعهم الإنساني سيء، خصوصا من نزح عدة مرات. هناك من نزح من القرى الحدودية المحتلة إلى المدينة، من المدينة إلى الحارة، من الحارة اليوم إلى خارج مدينة صور. هو نزوح متكرر، استنزاف مادي ومعنوي واجتماعي على كل المستويات، من تداعيات تعليمية واقتصادية ومالية أيضا، وحتى على مستوى السلامة. على مستوى فرق الإسعاف يعني هي مستنفرة، يعني الدفاع المدني يؤكد بأنه على جهوزية من أجل التدخل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التدخل إذا ما ارتفعت وتيرة الغارات أكثر فأكثر في منطقة صور. يعني هذا بتصاريح رسمية واضحة، الدفاع المدني لم يترك المدينة رغم طلب إخلاء مركزي له، انتقل إلى نقطة أخرى، وهم مستعدون سواء الدفاع المدني أو أي فرق الإسعاف من صليب أحمر وجمعية الرسالة والهيئة الصحية.
1: شكرا لك من صور جنوبي لبنان إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي. ونستطلع على الجانب الآخر من القدس معك أحمد دراوشة، آخر البيانات الإسرائيلية، بيانات الجيش وأيضا التصريحات السياسية.
2: إسرائيل صامتة هذا اليوم، صدر بيان إخلاء يشمل جميع أحياء مدينة صور بما في ذلك الحي المسيحي، ثم صمتت إسرائيل بعد هذا. حتى الغارات التي شنتها في وقت سابق اليوم على تلك المنطقة لم يصدر بعد بيان إسرائيلي فيها، باستثناء طبعا البيانات المتكررة بشكل عام والتصريحات المتكررة عن المسؤولين الإسرائيليين. فيما يتعلق بالحي المسيحي، هذه المرة الأولى كما أوضح الزميل إدمون التي يصدر فيها أمر إخلاء لهذا الحي، وكانت إسرائيل الأسبوع الماضي قد حاولت التحريض وإشعال فتنة طائفية وحتى اقتتال طائفي بين اللبنانيين في هذه المدينة. قبل 6 أيام أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه أو زعم فيه أن مقاتلين من حزب الله وعناصر من حزب الله دخلوا إلى الحي المسيحي في مدينة صور، ودعا أهالي ذلك الحي وخص بالذكر المسيحيين أبناء الطائفة المسيحية إلى طرد عناصر حزب الله من تلك المنطقة. بعد أيام 6 فشل فيها الاحتلال الإسرائيلي في التسبب باقتتال طائفي داخل مدينة صور، لجأ الآن إلى تهديد المدينة بأكملها بما في ذلك سكان ذلك الحي، يهددها بالقصف طبعا ودعا إلى إخلائها. التركيز الإسرائيلي الآن في الجنوب اللبناني على 3 مناطق. صور ازداد القصف فيها خلال الأيام الأخيرة، طبعا تعرضت للقصف خلال الأسابيع والسنوات الماضية لكن بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى مدينة النبطية وهي مدينة مهمة في الجنوب اللبناني. عمليا الاحتلال الإسرائيلي يهدد أكبر مدينتين في الجنوب اللبناني. النبطية، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى أطرافها وشنت عمليات مداهمة، مصادر التلفزيون العربي نفت هذا الأمر. المنطقة الثالثة طبعا هي منطقة تسمى بالمنطقة الصفراء، المنطقة الأمنية المحتلة في الجنوب اللبناني، حيث تستمر عمليات الهدم بحسب مقال الجيش الإسرائيلي وهدد وزير الأمن إسرائيل كاتس. تسعى إسرائيل خلال الفترة المقبلة إلى بسط سيطرتها على كل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني، لكن ليس فقط هذه المنطقة، لأن إسرائيل تعتقد أن توجيه ضربة قوية إلى مدينة النبطية سيؤدي أيضا إلى زلزال، على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لموقع والله، بين الليطاني وبين الزهراني. بمعنى أو بآخر، إسرائيل تخطط عبر تهديد صور وتهديد النبطية، مدينة النبطية، إلى السيطرة أمنيا على كل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الزهراني. منذ قليل عاود مسؤولون إسرائيليون التأكيد لوسائل إعلام إسرائيلية على أن معادلتهم لا تزال قائمة، أي استهداف للمناطق الشمالية لإسرائيل سيقابل باستهداف بيروت، أي الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا. في المقابل التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة، بمعنى أن كافة عوامل وظروف التصعيد المقبل قائمة حتى الآن، ويمكن أن تنفجر بمجرد إطلاق صاروخ أو مسيرة في أي لحظة.
1: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة على كل هذه التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعني

0: أعتقد أن هناك نقاطا عالقة مع الجانب الإيراني مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريب جدا.
1: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
0: وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. للمزيد من القراءة في كل هذه التطورات ومعرفة التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس وكذلك من واشنطن عبد الرحمن برديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حازم كلاس لنقف معك على آخر المواقف الإيرانية، آخر قنوات الاتصال الدبلوماسية والحراك الذي يجري.
2: في الواقع طهران اليوم صامتة، ليس هناك مواقف رسمية صدرت عن المسؤولين الإيرانيين سوى ما نقلته عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني التي ردت بشكل عام بأن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض وإنما لديهما عدو مشترك حسب ما ذكرت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. ولكن اسمحي لي أن أبدأ بهذا البيان الذي صدر قبل قليل، وهي معركة ليست ببعيدة عن التطورات التي تجري بين طهران وواشنطن. ما يجري في فيينا في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة ومشروع القرار الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران هناك، البعثة الإيرانية أصدرت بيانا هناك وقالت أنه من السخف أن تقدم الولايات المتحدة وهي المعتدية على إيران مشروع قرار بشأن أنشطة إيران النووية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصفت الموقف بأنه كمن يذرف دموع التماسيح، وأن اتهام إيران بعدم التعاون مضلل لأن الحديث عن منشآت أساسا تعرضت للقصف.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
2: 97.7 FM الذرية في ظل ما تشهده طهران وواشنطن من تبادل للرسائل من جهود للوسطاء مؤثر جدا. بالعموم وفي ضوء التطورات في لبنان أيضا يجب أن نذكر بما قالته إيران يوم أمس، سواء ما صدر من بيان على من بيان لمقر خاتم الأنبياء الذي أكد بأن العمليات العسكرية الإيرانية انتهت بشرط أن يكون هناك احترام لوقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وأشار البيان بوضوح إلى جنوب لبنان. وأيضا ما صدر على لسان محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من تزامن وتوازي في العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري، وتأكيده بأن الدبلوماسية لا تعني وقف العمليات العسكرية، والقيام بعمليات عسكرية لا يوقف العملية الدبلوماسية، والهدف هو ضمان الأمن القومي الإيراني وتحقيق مصالح إيران. وهذا ما أكده.
0: هل نعرف ما هي آخر الاتصالات حازم بناء على كلام ترامب؟ يعني أصبح دائما يصرح بما لا نجد له أساس على الواقع عندما نبحث، يقول إنه الاتفاق قريب جدا مع طهران. هل هناك شيء من طهران؟ هل يجري قنوات اتصال ولو حتى خلف الكواليس؟ أشياء لم يعلن عنها بعد؟
2: فكرة الاتفاق قريب علقت عليها CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكرها 37 مرة حتى الآن، وهذا ما اهتمت بعكسه وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن CNN. ولكن بالعموم ليس هناك الكثير في يعني لا نعلم الكثير عما يدور في الخفاء سوى أن إيران تعكف على دراسة الرسالة الباكستانية التي وصلت بالتزامن مع التصعيد الذي حصل بين إيران وإسرائيل يوم أمس. وهذا مهم جدا لأن الرسالة وصفت باكستانيا بأنها مهمة وتزامنت مع تعليق لرئيس وزراء باكستان قال فيه بأن الأمور تقترب من نهايتها، ولكن التصريحات الإيرانية لا تظهر تفاؤلا ولا تظهر تشاؤما، بل تظهر كثيرا من القلق حيال تناقض الموقف الإيراني تناقض الموقف الأمريكي. وهذا ما سمعناه يوم أمس من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. اليوم يوم صمت في إيران ومراقبة بالتأكيد للتطورات في لبنان، لأن ما جرى في لبنان يوم أمس أريد له إيرانيا أن يثبت معادلة أمنية مهمة مرتبطة بمحور المقاومة. هذا ما أكد عليه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يوم أمس، معادلة ترتبط وتمتد من مضيق هرمز إلى الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان عموما.
0: ولكن إلى أي درجة تم التعاطي إيرانيا مع التصريحات المرتبطة أيضا بالجنوب؟ يعني تم إيرانيا محاولة ترسيخ فكرة الضاحية أو العاصمة مقابل أمن إسرائيل، ولكن وأيضا تم إضافة الجنوب، ولكن الجنوب يقصف.
2: وهذا ما يجعل إيران تراقب عن كثب التطورات، وهذا ما يجعل كثير من المراقبين في إيران يعني يتوقعون أن تنفذ إيران المعادلة إن عدتم عدنا إذا لزم الأمر، وإذا قرأت إيران أن هناك تجاوز كبير للخطوط الحمر التي أرادت وضعها يوم أمس. ساعات حاسمة في الواقع، يعني قد نشهد تصعيدا ما، هذا وارد. إيران لم تغلق الباب إطلاقا أمام العمليات العسكرية، لكنها بالمقابل لم تغلق الباب أمام الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية.
0: شكرا لك من طهران حازم كلاس مراسل تلفزيون العربي. لنرى من واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. وكما ذكر حازم، CNN تحدثت عن ذكر الرئيس الأمريكي باقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران أكثر من 37 مرة، ولكن من المعطيات هل يبدو بأنه يعني سنبقى ندور في نفس يعني نفس الدائرة حتى انتهاء المونديال، حتى انتهاء يعني كل الضغوطات المحيطة بترامب؟ نحن الآن سنبقى بجمود؟
3: أكثر من 37 مرة كما ذكرتم، نعم رولا، ومنذ شهر مارس يتحدث عن نفس الأمر، وهو قرب التوصل إلى اتفاق وللحفاظ على الأسواق المالية. ربما تفسر هذه التصريحات، ولذلك لا تؤخذ بالجدية الكاملة عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة بهذا الشكل عن هذه الحرب، بل إنه قال في صباح هذا اليوم ربما سيكون هناك اتفاق ومسودة اتفاق خلال يوم أو يومين فقط. هذا التفاؤل حذر بشكل كبير جدا، خاصة أن أوراق اللعبة ليست بيد ترامب، وإنما هناك إسرائيل في المعادلة، وربما تخرق أي اتفاق وتستطيع ذلك بأن تقصف الجنوب اللبناني ونعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. وربما تصريحات جيري فانس لشبكة فوكس نيوز نائب الرئيس الأمريكي عندما قال هناك تباين، بعض من التباين في المواقف الأمريكية الإسرائيلية، وفي نهاية الأمر يعمل رئيس الولايات المتحدة ترامب على مصلحة البلاد واتخاذ القرار الصائب في هذا الشأن. الرئيس الأمريكي ترامب كرر هذه التصريحات بأنها ربما الحصار البحري المفروض على إيران أهم، وربما يحقق الكثير من الانتصارات أكثر بكثير من الضربات العسكرية الموجعة على إيران، ولذلك سنستمر في هذا الحصار بنسبة 100% حتى يتم الاتفاق، ومن بعدها يتم فتح مضيق هرمز. حتى وإن كان هناك تنازلات أمريكية رولا، لا نعلم، هذه الاتصالات سرية بحتة بطبيعة الحال، ولكن إن كان هناك حتى بعض من التنازلات الأمريكية فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب، المراقبون هنا يقولون أن إيران لن تسلم اليورانيوم المخصب بالطريقة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه يعني أكثر من هذه التصريحات مرة تلو الأخرى بأننا لابد أن نحصل على اليورانيوم المخصب، ولكن تصريحات ترامب نتذكر أيضا بعد بدء الضربات في 28 من فبراير بعدها بأسبوع تقريبا كان يقول نريد استسلام إيران وإلا لن نوقف هذه الحرب، في إشارة إلى أن هناك تراجع كبير جدا عن تصريحاته مرة تلو الأخرى، وهذا واضح منذ بدء هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لانتصار دبلوماسي، وسي ان ان كانت تتحدث على أنه يريد أن يعلن الانتصار بعد أسبوعين من خلال هذه الاتفاقية، خاصة كما ذكرت قبل بداية بطولة كأس العالم، ولذلك هو يريد اتفاق سريع خلال يومين كما صرح للصحفيين.
0: هنا أسألك عبد الرحمن، بما أنه نستمع كثيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي غالبها إن لم يكن كلها يعني لا يحدث منها شيء، سواء بقرب التوصل إلى اتفاق أو حتى ب يعني الكثير من التصريحات التي استمعنا إليها يعني لها علاقة بشخصيته ربما، وهنا نسأل عن عندما نريد أن نبحث عما يجري حقيقة، مراكز صنع القرار، مراكز التحليل، تحليل البيانات، المراكز التي تقرأ في الاستراتيجية الحالية التي تجري وتربط كل ما يحدث، ماذا تقول؟ هل هناك جهات تعطي يعني شيء ملموس واقعي، تحليل، رؤية، ربط لأشياء لنفهم الصورة وما الذي يريده ترامب؟
3: الشيء الواضح ومراكز الأبحاث المستقلة ليست جمهورية أو ديمقراطية تؤكد أن خيوط اللعبة في يد إيران أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد توجيه ضربات إيرانية إلى إسرائيل بهذا الشكل وهذه الجرأة، وكأن إيران لديها معلومات ومستندة لهذه المعلومات الاستخباراتية من الصين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يوجد لديهما الصواريخ الاعتراضية الكافية لتوجيه ضربات أو لحرب شاملة بين إيران وبين إسرائيل من جهة، ولذلك هرول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف هذا التصعيد حتى لا تنفلت الأمور، حتى إن لديه تصريح يوم أمس للإعلام الإسرائيلي، الرئيس ترامب قال إن استمر نتنياهو في هذه الحرب فسيقف وحده ولن أدافع عنه، وهو قال ذلك بسبب قلة الصواريخ الاعتراضية. CSIS مركز دراسات الاستراتيجية يؤكد أن إسرائيل لديها من الصواريخ الاعتراضية التي ربما توقف هذه الهجمات الإيرانية حوالي 100 صاروخ اعتراضي فقط، وهذا عدد قليل جدا جدا إذا استندنا إلى هذه الإحصاءات من CSIS. الكثير هنا في واشنطن رولا لديه عدم ثقة فيما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما يظهر أمام وسائل الإعلام وربما يغفل عن الكثير من الأمور اللوجستية والأمور المعقدة داخل الإدارة الأمريكية، وإنما يتعامل بطريقة رجل الأعمال الذي دائما يصور للجميع بأنه المنتصر وأن الاقتصاد قوي، ولكن حقيقة الأمور ربما تكون بعيدة بعض الشيء عن هذه التصريحات، ولكن في نهاية الأمر هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولابد من نقل تصريحاته كما هي وأخذها بعين الاعتبار بطبيعة الحال.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الآلية الحالية لسفر الجرحى والمرضى لا تلبي حجم الاحتياج، وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة أن قيود الاحتلال تسببت بوفاة ما يزيد عن 1000 مريض بسبب حرمانهم من الخروج للعلاج.
6: تؤكد البيانات الإحصائية الموثقة حتى تاريخ 20 مايو 2026 أن من بين 17,757 تحويلة طبية لم يتمكن سوى 1204 من المرضى، والباقون مرافقون للمغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. التأكيد على أن جزءا كبيرا من المرضى يمكن علاجهم داخل قطاع غزة في حال إعادة تأهيل وتجهيز القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج.
0: نتابع مباشرة مشاهدين هذه الصور التي تأتينا من صور وغارة إسرائيلية، أثار هذه الغارة الإسرائيلية والدخان المتصاعد، حيث تستهدف إسرائيل صور بشكل مكثف منذ الأمس مع إصدار أوامر إخلاء لها ولمحيطها ومخيماتها. إذن هذه الصور المباشرة من سور جنوب لبنان لأثار الغارة الإسرائيلية الجديدة. إذن في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي للجنوب اللبناني ومحاولة قضم مساحات جديدة منها، تقوم إسرائيل بتكثيف استهدافها لمدينة سور جنوب لبنان، حيث أصدرت كما ذكرنا أوامر إخلاء منها ومن محيطها ومخيماتها.

0: للمزيد حول هذه الغارة ينضم إلينا من صور إدمون ساسي مراسل التلفزيون العربي. ما التفاصيل إدمون؟
1: نعم، سحب الدخان تتصاعد هذه المرة من شرق مدينة صور وليس من غرب المدينة. هذه الغارة الثانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الإنذار الذي وجهه قبل قرابة 5 ساعات تقريبا لإخلاء مدينة صور. هذه المنطقة تقريبا هي تقع بين منطقة الباص ومنطقة زوء المفدي، وهي منطقة لطالما تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. سحب الدخان تشاهدونها مع الزميل بشير أبي راشد في هذه الأثناء، يعني طبعا بتنا نستطيع أن نترقب الغارة حتى قبل ثوان من حدوثها نتيجة التحليق المكثف والمنخفض للطائرات الحربية وإطلاق الصواريخ من فوق البحر باتجاه النقاط داخل مدينة صور. إذن في إطار الإنذار الذي وجهه الاحتلال وبإطار التصعيد الذي أدخل مدينة صور ومنطقة صور في دائرة العمليات ودائرة التصعيد العائدة للجيش الإسرائيلي، هناك غارة جديدة استهدفت نقطة حتى الآن يعني لم نتمكن من معرفة بالضبط ما الذي تم استهدافه، لأن الغارة وقعت قبل دقيقة فقط. وسحب الدخان تشاهدونها لا تزال تتصاعد من تلك النقطة، هي نقطة قريبة من منطقة المساكن أو هي على الخط نفسه الذي تم استهدافه اليوم، والذي كرر الدفاع المدني بأن الحصيلة حتى الآن 8 شهداء مع 32 جريحا، لكن عمليات البحث بين الأنقاض لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. إذن يعني في ظل الشلل الذي تعيشه مدينة صور وفي ظل الصمت المطبق الذي يخيم على المدينة والذي لا يخرقه سوى الطائرات الحربية وأصوات الصواريخ، كانت هذه الغارة الثانية على شرق مدينة صور في إطار الإنذار وموجة الغارات المرتقبة على المدينة.
0: شكرا لك حتى اللحظة إدمون ساسين من صور جنوب لبنان. نستكمل في أخبار القطاع، حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة خطرة في مستشفيات الضفة بسبب احتجاز أموال الاحتلال أموال السلطة، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
2: اليوم في عنا وضع جدا خطير في وزارة الصحة، الوضع الصحي خطير جدا في قطاع غزة، الأمور ما عمالها بتتحسن، الوضع يتدهور في الضفة الغربية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الاحتلال الإسرائيلي الذي وضع وفرض مزيدا من التعقيدات والقيود على الفلسطينيين في غزة.
4: شكرا لك منذر البلح. عبد الله مقداد مراسل تلفزيون العربي، وإلى رام الله معك عميد شحادي. الضفة الغربية التي تعاني، يعني ليس فقط الأمر مقتصر على الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال ولا حتى المستوطنين، ولكن على صعيد آخر، صعيد صحي وطبي واحتجاز لأموال السلطة من قبل الاحتلال.
5: نعم رولا، سألت وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان عن وضع المستشفيات في الضفة الغربية، قال إن نسبة العجز في طاقة العمل حتى في مستشفيات الضفة الغربية بلغت تقريبا 30%. لذلك كان هناك اليوم اجتماع في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، أعطت خلاله وزيرة الخارجية فارسين شاهين إحاطة للسلك الدبلوماسي العامل في فلسطين. حضر عدد من السفراء والقناصل الأجانب، أبلغتهم بالوضع في مستشفيات الضفة الغربية وكذلك الحال في مستشفيات قطاع غزة، وأن إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون هناك نتائج كارثية في مستشفيات الضفة الغربية وليس فقط في مستشفيات قطاع غزة. الضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 شهرا تحاصر بشكل كامل السلطة الفلسطينية من ناحية مالية، لذلك لم تدفع أي من مستحقات السلطة الفلسطينية، هي المقاصة أو أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، لأن التجار الذين يجلبون منتجات من الخارج تمر عبر معابر تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك وفق اتفاق باريس الاقتصادي، سلطات الاحتلال هي من تأخذ هذه الضرائب، من المفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية كون تجار فلسطينيين في الضفة الغربية. هذه المقاصة تشكل 68% من ميزانية وزارة المالية الفلسطينية. منذ 15 شهرا سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز هذه الأموال. لذلك وصلت الأمور في القطاع الطبي، أولا في القطاع الصحي في الضفة الغربية، إلى نقطة خطيرة وفق ما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، وكذلك الحال وزارة الصحة الفلسطينية التي أبلغت السفراء الأجانب بهذا الأمر خلال اجتماع اليوم في مقر وزارة الخارجية في رام الله. الخارجية والصحة طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والقيام بواجباته، ليس بدافع إنساني فقط ولكن بدافع قانوني كون الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبالتالي هناك مسؤولية أن يكون هناك توفير للعلاج للفلسطينيين. 11,000 عملية أجلت، كانت مبرمجة على جداول وزارة الصحة الفلسطينية، أجلت هذه العمليات ولم تستطع مستشفيات الضفة الغربية إجراء عمليات، المستشفيات الحكومية إجراء عمليات مبرمجة ل 11,000 مريض فلسطيني بحاجة لهذه العمليات، لأن هناك نقص حاد بالأدوية ونقص حاد حتى بخيوط العمليات الدقيقة كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع في المستشفيات صعب، وتزداد الأمور صعوبة مع إضراب للأطباء الذين يطالبون بحقوقهم من الرواتب الموظفين، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية دفع رواتب كاملة لا للموظفين ولا للأطباء، وبالتالي هناك أزمة دوائية وأزمة إضراب الأطباء، وكله ناتج عن احتجاز أموال المقاصة.
4: شكرا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادي. ونذهب إلى متابعة هذه المشاهد المباشرة من مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يترأس بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر قداسا في اليوم الرابع من زيارته إلى البلاد.
6: al nostre món i molt particularment en aquesta arxidiòcesi que el rep avui amb gran entusiasme. Muchas gracias, moltes gràcies, benvingut, Sant Pare Lleó XIV.
4: أعلن مسؤولون أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اتفقا على إلغاء مشروع لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد، وأوضح المسؤولان أن الرئيسين ناقشا المشروع الأسبوع الماضي وأسباب تعثره بسبب خلافات بين الشركاء الصناعيين الرئيسيين، وكذلك بشأن المواصفات التكنولوجية. أعلن عن المشروع عام 2017 بقيمة 116 مليار دولار وكان يهدف إلى صنع مقاتلة مدعومة بمسيرات ومرتبطة بشبكة اتصالات سرية. وللمزيد ينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق، وكذلك من باريس دلال معوض. أهلا بكما. أبدأ معك ياسر من برلين، لنقف معك على حيثيات هذا الخبر، سياقه، أهمية يعني المشروع الذي كان يجب أن يكون، والأسباب التي أدت إلى إيقافه.
1: نعم رولا، خليني أبدأ معك، أو دعيني أبدأ معك من النقطة الأخيرة، ما هي أهمية هذا المشروع، هذه المقاتلة المتطورة والتي من المفترض أن تكون جزءا من الجيل السادس من المقاتلات الحربية والمعروفة اختصارا باسم FCAS. هذه المقاتلة كانت من المفروض أن تستبدل سرب مقاتلات يورو فايتر الألمانية الإسبانية بحلول عام 2040، ولكن مع هذا الإعلان، الإعلان الذي وصفه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس بأنه إعلان مثير للألم بشكل كبير لديه، إلا أن ألمانيا الآن تجد نفسها أمام معضلة في محاولة لتعويض هذا المشروع، أي أن ألمانيا عليها قبل عام 2040 أن تكون قد توصلت إلى حلول بديلة من أجل استبدال هذه المقاتلة. بالطبع الأسباب كما ذكرت هو اختلاف ما بين الصناعيين وليس السياسيين هذه المرة. الشركتين اللتان المنخرطتان في المشروع هما إيرباص من الناحية الألمانية وداسو من الناحية الفرنسية، وهنالك خلاف على من كان سيتولى قيادة هذا المشروع، حيث يرى الفرنسيون من وجهة نظرهم أنهم الأحق بحكم الخبرة في إنتاج المقاتلات، أنهم الأحق في قيادة هذا المشروع، بينما قال الألمان إن الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه عام 2017 ينص على أن تكون القيادة المشتركة وعلى أن يكون هنالك تساوي ما بين الشركاء. ولكن هذه الخلافات استمرت سنوات طويلة، المشروع تعقد، المصاريف زادت، ولكن لم تكن هنالك نتائج، وبالتالي فقد تم التوصل في الأيام القليلة الماضية في مكالمة جمعت ما بين الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي والمستشار فريدريش ميرتس، تم التوصل إلى إنهاء هذا المشروع بشكل كامل والتركيز على نواحي أخرى من بينها ربما الجانب التقني، وهو الخدمة السحابية الخاصة بالتنسيق ما بين الطائرات والتي كانت جزءا من هذا المشروع المعروفة باسم كومبات كلاود. هذه الخدمة سيتم التركيز عليها مستقبلا، أي أنها لن تذهب مع المشروع طي النسيان، بل سيتم التركيز عليها من بين الشركاء. شركة إيرباص من وجهة نظرها أيضا أعلنت عن فريق جديد يضم 8 شركات متخصصة في الإنتاج الطائرات الحربية وفي مجال الدفاع والتسليح والطيران، سمته فريق الجيل السادس تيم جن 6. هذا الفريق سيركز على استكشاف طرق إنتاج مقاتلة من الجيل السادس خاصة بألمانيا وبعض الشركاء التجاريين الآخرين، أي أن ألمانيا بدأت بالفعل عملية البحث عن بدائل، سواء البديل القصير الأمد وهو الذي قد يتمثل في شراء المزيد من مقاتلات F-35 الأمريكية المتطورة، والبديل بعيد الأمد المتمثل في الفريق الجديد الذي أعلنت عنه شركة إيرباص. أما من الناحية التقنية فإن هنالك ما تزال تعاون فرنسي ألماني في هذا المجال، تعاون فرنسي في مجال أيضا إنتاج المسيرات الحربية، ولكن هذا التعاون مستمر على خطوط موازية لخط طائرة إفكاس. طبعا ألمانيا تجد نفسها الآن أمام يعني مشكلة في موضوع التعويض أولا، وفي موضوع البحث عن شريك أكثر خبرة أو ربما على نفس القدر من الخبرة مثل شركة داسو الفرنسية، هذه الشركة التي تصنع مقاتلات رافال. ولكن ألمانيا الآن في لما تزال تستوعب أو تحاول امتصاص صدمة الإعلان عن إنهاء هذا المشروع، ولكن طبعا الحلول موجودة ولكنها تحتاج إلى وقت من أجل تنفيذها رولا.
4: شكرا لك ياسر أبو معيلق من برلين. قبل أن أذهب إلى باريس نشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، ومراسل التلفزيون العربي يتحدث عن أن بريطانيا ودول أخرى تفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية. إذن عقوبات تقوم بريطانيا ودول أخرى بفرضها على إسرائيل على خلفية المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية. إلى باريس الآن معك يا دلال معوض من هناك، وإلغاء هذا المشروع وانعكاساته سواء على المبدأ الذي تسعى إليه أوروبا من خلال تعزيز الاستقلال العسكري، أو حتى ما يمكن أن يصبح تخلف عن ركب التطور العسكري في سياق هذا النوع من الطائرات مقارنة بأمريكا والصين.
7: رولا تحديدا يعني هذا الفشل، فشل هذه الشراكة والإعلان يعني عن توقف هذه الشراكة يمثل انتكاسة وضربة قوية لرؤية الرئيس الفرنسي تحديدا إيمانويل ماكرون، كان يريد لاسيما في نهاية عهده أن تكون هذه الشراكة نوع من إرث يبقى يعني من عهد الرئيس الفرنسي، هو الذي يعني يدعو إلى استقلالية أكبر للدفاع الأوروبي، إلى أن يكون هذا الدفاع أكثر تكاملا أكثر استقلالية، من جهة لردع روسيا كما تقول فرنسا، ومن جهة أخرى للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في دفاع عن أوروبا. وكانت هذه الشراكة مع ألمانيا تصب في هذا الإطار. كان هناك بيان للرئاسة الفرنسية يوم أمس يعني أعلن عن انتهاء هذه الشراكة، وقال أن كان هناك مفاوضات يعني حثيثة لمحاولة تخطي هذه الخلافات العميقة التي كانت موجودة. وكان هناك يعني فعلا مبادرة حتى في آخر أذار من هذا العام لمحاولة تخطي هذه الخلافات، ولكن باءت بالفشل بحسب الرئاسة.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
7: وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ومنعه من الدخول إلى فرنسا بعد نشر فيديوهات للتعذيب وسوء معاملة المواطنين الفرنسيين اللي كانوا على متن أسطول الصمود. يعني هذا الإعلان يأتي في هذا السياق، هو يعني العقوبات على بن غفير كانت غير مسبوقة، اليوم إضافة وزير المالية. وفرنسا جزء أيضا من الدول التي أعلنت بريطانيا بأنها ستفرض عقوبات على مجموعات، على منظمات وأفراد تتعلق بالاستيطان الغير شرعي في الضفة الغربية. إذن يعني هو تصعيد جديد من فرنسا بعدما كان هناك انتقادات يعني وجهت إلى فرنسا بعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة أو أي عقوبات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، الممارسات في غزة، في الضفة الغربية وفي لبنان. ونذكر بأن علاقة فرنسا رولا مع إسرائيل ساءت في الأونة الأخيرة، لاسيما بعد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية وهذا الحراك الذي قادته فرنسا لاعتراف عدد يعني آخر من عدد كبير من الدول الأوروبية والغربية بالدولة الفلسطينية. ويعني أيضا فرنسا تعمل اليوم مع على صعيد الاتحاد الأوروبي يمكن أن نقول على منع أيضا استيراد من المستوطنات الغير شرعية، كان هناك مسودة أو مقترح مع دولة السويد قدمته فرنسا في هذا الإطار، ويعني تأتي هذه العقوبات بعدما وضعت عقوبات أيضا على بنغفير. رولا،
4: شكرا لك مراسلة التلفزيون العربي من باريس دلالة معوض على كل هذه التفاصيل. نذهب إلى الملف الروسي الأوكراني الآن، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن تنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية. ووصف زيلينسكي المحادثة بالإيجابية، وشكر ويتكوف وكوشنر على استعدادهما للعمل بأقصى نشاط ممكن خلال الأسابيع المقبلة لإحياء الدبلوماسية. فيما قال الكرملين إن واشنطن لم تبلغ موسكو بفحوى الاتصال بين زيلينسكي وويتكوف وكوشنر، مضيفا أن الأوروبيين بعيدون عن القيام بدور الوساطة مع كييف. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، وكذلك من كييف إياد الستية. أهلا بكما. أبدأ معك من موسكو سعد خلف، وعندما يصرح الكرملين بأن الأوروبيين بعيدون عن القيام بدور الوساطة مع كييف، في أي سياق نضع هذا الموقف؟
15: رولا، ما دامت أسلحة الأوروبيين تطلق النار على موسكو وعلى روسيا، لا مكان للأوروبيين خلف طاولة التفاوض. هذا هو ما نفهمه من تصريحات المتحدث باسم الكرملين. المتحدث باسم الكرملين عاد مجددا ليؤكد على موقف روسي ثابت، وهو أن روسيا والكرملين لا يرى أبدا أن الأوروبيين يمكن أن يلعبوا دور الوسيط في تسوية الصراع الروسي الأوكراني، خصوصا في السياق الحالي. تبقى فقط واشنطن هي الوسيط المحتمل والذي يمكن أن يواصل دور الوساطة بين الجانبين، على الرغم من أن جهود الوساطة متعطلة الآن أو متوقفة الآن. وفيما يتعلق بالاتصالات التي جرت أو اللقاءات التي جرت بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وزيلينسكي، بيسكوف قال أن الجانب الأمريكي لم يطلع الجانب الروسي على فحوى هذه الاتصالات، ولكنه أضاف أيضا وعطف على ذلك بالقول أنه لو كان هناك شيئا جديا أو تغيرا محوريا في المواقف لأبلغ الأمريكان الروس بما تم التواصل بشأنه مع الجانب الأمريكي أو بين الأمريكان والأوكران. الجانب الروسي يرى أيضا أن الأوروبيين لا يمكن أن يلعبوا دور الوسيط، نظرا لأن المواقف الأوروبية هي التي تعرقل الوصول إلى اتفاق سلام. الروس يرون أن الأوروبيين تحديدا هم من عرقلوا اتفاقات ألاسكا بين بوتين وترامب عفوا. فضلا عن ذلك، هناك رأي سائد الآن في الشارع الروسي أن خطاب زيلينسكي الذي وجهه إلى بوتين، الخطاب المفتوح خلال وجود بوتين في بطرسبرغ لحضور منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي علق عليه بوتين بأنه خطاب احتوى على عبارات وقحة أو أسلوب وقح، هناك آراء تقول بأن هذا الخطاب كتبه زيلينسكي بوحي من الأوروبيين، وكان يهدف ليس للوصول إلى التسوية بل لعرقلة عملية التسوية. فضلا عن ذلك، وفي اللحظة التي كان يتحدث فيها بيسكوف عن أن الأوروبيين لما كان لهم خلف طاولة التفاوض، أعلنت أرسولا فوندر لاين منذ أقل من ساعة تقريبا أن مقترحات الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية على روسيا تدرس الآن، وعلقت أو نشرت بعض بنود هذه الحزمة، وهي تختلف إلى درجة ما عن الحزم السابقة. روسيا بالطبع لا تهتم كثيرا بالعقوبات الغربية التقليدية، لكن المستجد حسب ما اطلعت عليه من الحزمة الجديدة أنها ستحظر دخول أوروبا على أي مواطن روسي شارك في العملية العسكرية منذ بداية هذه العملية العسكرية أو الحرب في أوكرانيا، ولذلك هي تمس العامل الإنساني بشكل مباشر. وهذا يبدو التغير الجديد في هذه الحزمة، أي أن التصعيد بين أوروبا وروسيا هو الذي يحكم المسألة الآن، وليس السلام أو التوصل إلى سلام.
4: من موسكو سعد خلف، شكرا لك. لنرى معك من كييف إياد الستية، ويعني نتابع تطورات ما يجري وكيف يرى الرئيس الأوكراني حتى اللحظة سياق هذه الاتصالات، ويعني ما يمكن أن تحققه، ولماذا اعتبرها إيجابية؟
16: نعم رولا، هنا كانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت في وقت سابق عن زيارة يعني مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وويتكوف إلى العاصمة كييف ربما منتصف هذا الشهر وربما في نهايته. لم يحدد بشكل محسوم هذه الزيارة، لكنها سوف تجري. طبعا فيما تعلق بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، كانت لديه عدة تصريحات فيما تعلق طبعا بإنهاء هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رفقة رئيس الوزراء الإستوني التي يزور إستونيا اليوم الرئيس زيلينسكي وفي العاصمة تالين. هو تحدث عن أن الشهرين أو الشهر الحالي والشهر المقبل شهر يوليو المقبل سوف يكونان شهرين حاسمين لما لهما من فعاليات سياسية تشارك فيها أوكرانيا، من بينها عقد قمة الناتو، عقد قمة تحالف الراغبين، إضافة إلى القمة التي سيحضرها الرئيس زيلينسكي اليوم ويوم الغد، وهي قمة ما يعرف بدول أوروبا الشمالية ودول البلطيق أو ما يعرف باسم NB8 بمشاركة الجانب الأوكراني. طبعا هو تحدث أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي وقال بأن روسيا يعني تتكبد خسائر كبيرة شهريا بنحو 30,000 جندي من خلال هذه العمليات القتالية التي تخوضها في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. هناك حاجة كما ذكر زيلينسكي من أجل تجديد العقوبات، تجديد الضغوط على موسكو، وذلك من خلال العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية، أيضا من خلال الضربات التي توجهها القوات الأوكرانية في العمق الروسي وتستهدف كما قال زيلينسكي المحطات النفط في العمق الروسي وكذلك خطوط الإمداد فيها، إضافة إلى المجمع العسكري الروسي، هكذا قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وقال بأن يعني كيف تأمل في أن تكون هذه الضربات أو هذه العقوبات التي تفرض من قبل الجانب الأوروبي على روسيا قد تمكن من تقريب ساعة أو ما يعرف بتحقيق السلام أو يجبر روسيا على الانخراط في محادثات جدية أو في المسار التفاوضي الجدي من أجل إنهاء هذه الحرب. وهو قال لابد من فرض أو تجديد هذه الضغوط وهذه العقوبات وألا ترفع عنها. طبعا هجمات متبادلة رولا ما بين الجانبين كانت قد شهدتها مناطق عدة في أوكرانيا، وكانت القوات الروسية بحسب ما ذكرت الإدارات العسكرية المختلفة قد ركزت على مقاطعتي زاباريجيا وخاركيف. في خاركيف تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، وذلك في ذات المدينة في مدينة خاركيف وأيضا في بلدة تشوهيف إلى الشرق من هذه المقاطعة، مع تسجيل أضرار في الممتلكات وأضرار مادية أيضا في مدينة زاباريجيا. تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.
4: نعم. شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستية. بعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، رأت صحف أجنبية أن التصعيد الأخير بيّن أن معادلة الردع تغيرت بالنسبة لإيران. بعد هذا التقرير رأس الساعة مع رويد أبو عيد.
17: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أنه رغم الضربات المتبادلة مع إسرائيل لا ترغب إيران في التصعيد وتعطي الأولوية لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما أنه من خلال هذه الضربات أرادت إيصال رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جبهة لبنان ليست منفصلة. وينقل عن محللين أن التصعيد الأخير بيّن أن معادلة الردع تغيرت بالنسبة إلى إيران، فلم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالانتظار للرد على أي هجوم، بل على العكس تظهر القرارات الأخيرة ثقة إيران بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة عندما تشعر بأن ميزان القوى وقدراتها الداخلية والوضع الإقليمي يسمح لها بأخذ زمام المبادرة وفرض قواعد جديدة على خصومها. في صحيفة نيويورك تايمز اعتبر ديفيد هالفبنجر أن المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تغير موازين القوى بقدر ما كشفت القيود الجديدة التي تواجهها إسرائيل في إدارة الصراع الإقليمي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي
18: راديو الحرية
19: 97.7 FM.
20: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

اهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقه جديده من برنامج تكات. يا اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكل يلي بيسمعونا حاليا وبهاي اللحظات بالتحديد على 92.7 FM، وكمان اللي بيحضرونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك.

نلتقيكم دائما في نفس الموعد كل أحد وكل ثلاثاء. أكيد يا مرحبا بكل المتابعين اللي بيستنوا تكات واللي دائما على السمع. تحياتنا أكيد لربحي أبرموزي اللي معنا من الهندسة الإذاعية، رح يكون معنا اليوم طول هاي الحلقة، وكمان أنا معكم ملاك أبرعية من خلف المايك. يا هلا ومرحبا.

فكمان مساء الخير لأصحاب التكاسي، والله لهم حصة كبيرة دائما من برنامجي. بصراحة بحبش ما مسيش عليهم، فمساء الخير لهم، مساء الخير لكل حدا بيشغله، لكل حدا في مكان عمله، مساء الخير لكل حدا بيعمل إشي هو بحبه، مساء الخير لكل حدا بحاول يكون شوي محافظ على توازنه بهي الحياة، صابر، يعني بتحمل حاله واللي حواليه.

فدائما مش بكفي الحر، فدائما احنا بدنا نكون شوي على الاقل على الاقل بنعمل الاشي بمحبة، بنحب الاشي اللي بنعمله علشان نعمله زي ما لازم، لانه تحتاج الكثير من الشغف، هاي الحياة تحتاج الكثير من التفاؤل.

فكل المعنى على تعليقات. مساء الخير لكم، شكرا كثير لتفاعلكم. رح قدر الإمكان كل شوي أقرأ تعليقاتكم. أكيد أنيس خضر زيتون مساء الخير لإلك، وأبو محمود الصويتي كمان يا مساء الخير.

اليوم التكة الأولى يلي راح تكون معنا مع بعض دقات الساعة. اليوم بدنا نحكي عن القرار اللي قيد التدريس وعلى بوابة التنفيذ فيما يخص طلاب الثانوية العامة في موضوع تقديم الامتحانات إلكترونيا. فبعد دقات الساعة رح يكون معنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ليعطينا الصافي من هذا الموضوع ويعطينا المعلومات النهائية، لأنه أكيد طلابنا بأمس الحاجة بأنهم يرتاحوا، بأمس الحاجة بأنهم شوية يعني تستقر أمورهم النفسية. والأهالي كمان، الأهالي لا يقلوا أبدا عن الطلاب في موضوع النفسية. فإن شاء الله رح نعطيكم الصافي ما بعد دقة الساعة. أستاذ محمد أبو شرار يسعد مساك، يعطيك ألف عافية. ويوسف النجار كمان يسعد مساك، يسعد مسا كمان كل طاقم حورس الطبي مختبرات حورس، تحياتنا لإلكم أكيد. وكمان تحياتنا لكل حدا بهاي المجتمع قائم على مسؤولياته، كل حدا بهالمجتمع بيصبح وبيكون حاطط بباله أنه يفيد اللي حواليه ويستفيد. كل حدا بيصبح بده يعمل إشي مهم بهاي الحياة بأي جانب، سواء الجانب الطبي التعليمي أي إشي إيش ما كان، حتى المحاميين اللي بيحلوا المشاكل أو بيعملوا مشاكل مثلا. فكمان هدول بدنا نمسي عليهم. فإن شاء الله دائما إحنا بنكون من الأشخاص المؤثرين بهاي الحياة، نكون من الأشخاص اللي رغم كل اللي بنمر فيه من عقبات، كل الصعوبة اللي بنمر فيها بهاي البلد،

لأنه إحنا دائما نكون أصحاب بصمة، أصحاب أثر أينما تواجدنا. نسرين جردات، يا هلا يا هلا. اصلا دائما انا بحكي انه احنا الشعب الفلسطيني قسما بالله، احنا اذا في حدا لسه عنده طاقه انه يضحك فبكون شخص لازم يعني واصل الى اعلى مراحل الانسانيه رغم كل اللي بنمر فيه، الا انه احنا اذا ما زلنا بنضحك. هسه بغض النظر في ضحكات من القلب، في ضحكات من برا لبرا، بس انه اذا احنا لساتنا عندنا نفس نضحك فوالله نيال الكوكب علينا.

0: كمان شوي بنصير مجانين، كمان شوي بنصير مرضى نفسيين. فيعني خلينا نمشي الحياة زي ما هي، بصعوبتها بسهولتها. خليكم معنا على السمع بعد دقات الساعة. طبعا رح يكون معنا الأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ليحكي لنا أكثر عن موضوع التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة. خليكم معنا على السمع، وبعد دقات الساعة راجعين.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رجعنا لكم من جديد ومعانا على الهواء مباشرة الأستاذ صادق الخضور. يعطيك العافية أستاذ صادق.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا.
1: يعني أستاذ صادق، أكيد إحنا تشرفنا بوجودك معنا على الهواء اليوم في هذا البرنامج. يعني في موضوع شائك، في موضوع صار خلينا نحكي الكل بيحكي فيه، سواء من طلاب الثانوية العامة أو أهالي طلاب الثانوية العامة، عن موضوع تقديم الامتحانات إلكترونيا. فبدنا من حضرتك بداية تحكي لنا.
2: يعني الحديث يدور عن تقديم الامتحانات إلكترونيا، الحديث يدور عن امتحان التربية الدينية. التربية الدينية بما يشمل التربية الإسلامية، التربية المسيحية، وأحد مباحث الفرع الشرعي هي الامتحانات المجدولة بتاريخ 4/7.
1: يعني تمام، تفضل.
2: عبر تطبيق على الهاتف المحمول حتى نقرب الصورة للناس. الموضوع يعني كما هو الحال في قطاع غزة، الامتحان آخر سنتين أو لطلبة توجيهي آخر سنتين عقد العام الماضي 4 مرات بهذه الآلية، سواء في الدورة الأولى ثم الدورة الثانية، بعد ذلك أيضا دورة أولى ثانية، وبالتالي عقد 4 مرات كامتحانات. يعني نتحدث عن تقريبا 27 أو 28 اختبارا عقدت بالآلية ذات. موضوع الـ هذا يمكن الصعوبة في الموضوع، الحديث يدور عن امتحان طبعا كما هو حال امتحان طلبة غزة، كما قلنا امتحان إلكتروني، الطلبة عبر الهاتف المحمول، لا يعني كأنه ما يتم تداوله بأنه يجب أن يكون مع الطالب جهاز حاسوب محمول أو جهاز تابلت، لا، الهاتف بالإمكان التطبيق عبر منصة وايز سكول أن يتضمن هذا الامتحان. يعني مزيد من التفاصيل سترد، لكن حيث المبدأ أنه 4/7 في اليوم نفسه المجدول فيه الامتحان.
1: تمام.
2: لا تعديل على جدول الامتحانات التوجيهي، سيكون هناك امتحان محاكاة، ولا نقول تجريب لأن الطلاب ليسوا حق التجارب بالمناسبة. وبالأمس احنا رصدنا ردود الأفعال، والوزارة لا زالت حتى اللحظة بصدد الإعلان عن الترتيبات النهائية فيما يخص ذلك.
1: يعني
2: لن يتم الإعلان رسميا عن ذلك إلا وقد اكتملت كل التحضيرات، وطبعا أعلى درجات الموثوقية بأنه لن يشكل ذلك عبا على الطلبة، ولن بالتأكيد يتم دون استكمال الجاهزية التقنية. يعني كل هذه الأمور من البديهيات في اللحظة اللي بنشعر فيها أنه احنا لدينا شك، يعني أو أدنى شك في الجاهزية، لن نقدم على هذه الخطوة. والخيار خطوة على طريق مستقبلا. يعني البعض بيسأل أنه هل جاهزين تقنيا؟ يعني الوضع بالتأكيد في الضفة مقارنة بغزة أفضل بكثير، وبالتالي هذه الآلية اللي تقدم فيها طلبة غزة واستطاعوا أن يتقدموا الامتحان على مدار عامين، بالتأكيد في البداية لم تكن الصورة واضحة، لكن مع التقدم وفق هذه الآلية الجميع بدأ يعتاد عليها.
1: طب يعني
2: البعض يتساءل أنه يعني قد يكون الإعلان تم متأخرا عن هذه الخطوة، لأنه إحنا على بعد أسبوعين تقريبا أو أقل من امتحان الثانوية العامة. يعني هذا الموضوع في اعتقادي، بما أنه الاختبار واحد ولمبحث واحد، إن شاء الله الأمور تصير وفق ما هو مخطط لها. وموضوع المحاكاة اللي راح يتم وتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، أيضا عن آلية تنزيل التطبيق على الهاتف وما إلى ذلك في التفاصيل، آلية الدخول للتطبيق، كل هذا سيصدر عن الوزارة وسيكون هناك شرح مفصل لذلك.
1: أستاذ صادق، يعني التقديم الإلكترونيك الآلية حتكون التقديم عن بعد ولا راح
2: المدارس في القاعات نفسها التي تقدم فيها الطالب لامتحانه، بس يأتي ليقدم عبر الجهاز هذا.
1: هي الأهالي والطلاب ممكن هم استغرابهم للموضوع أنه كونه مفاجئ ما قبل امتحانات بتقريبا أسبوعين، فنفسيا غير محضرين بأنهم، يعني هي خلينا ما ننكر أن هي نقلة نوعية في أسلوب تقديم الامتحانات، في أسلوب إحنا أسلوب تقليدي يعني إحنا متعودين عليه من سنين، وهناك في قلبه. في أسلوب تقديم الامتحانات. طب أستاذ صادق إيش الهدف خلينا نحكي من التوجه نحو تقديم الامتحان؟
2: هو أكثر من هدف يعني. أنتوا إحنا الآن
1: الهدف الرئيسي
2: أنا لحالي يعني لوحدي أنا ذكرت موضوع أنه البعض يعني فقط تحفظ على موضوع الجدول أو المساحة الزمنية بين الإعلان وبين موضوع الامتحان. بالتالي إحنا أولا نتحدث عن وجود شهر تقريبا بينه وبين 4-7 تقريبا. يعني 25 يوم تقريبا حتى نكون دقيقين. أو هذا واحد. اثنين الآلية أنه أنت تبعتي معنا وأكيد وأنت كنتوا كأولياء أمور تعتبوا أنه الوزارة تنفذ التعليم الإلكتروني وغير. وحتى يعني أمد قريب كان هناك ملاحظات عن موضوع التقييم الإلكتروني. بالتالي خطوة للتحول للتقييم الإلكتروني. هذا من شأنه أيضا اختصار الوقت والجهد. يعني الطالب مجرد أن ينهي امتحانه ستكون علامته مرصودة عنا. هذا يتيح لنا بما أننا نتحدث عن أحد الاختبارات اللي هو يعني يأتي في الأيام الأخيرة من امتحان الثانوي العام 4-7. بالتالي هذا يتيح اختصار الوقت أيضا لإعلان النتائج. بالتالي توفير الوقت والجهد والطواقم بما أنه التصحيح سيحدث أيضا إلكتروني. يعني إحنا الآن لسنا بصدد كما ذكرت الإعلان عن المزايا. الآن تعالوا نتوافق على الخطوة.
1: تمام.
2: موضوع أثار ما أثار منذ الأمس حتى اليوم. وبالتالي إحنا أنا قلت أنه إحنا لا نزال نواصل الآن التحذيرات وهي التي ستكون الفيصل في التقدم نحو هذا الموضوع الذي سيشكل خطوة على طريق تعزيز ثقافة الاختبارات الإلكترونية.
1: أستاذ
2: الموضوع الاختبار القبلي هذا سيكون محاكاة وليس تجربة. يعني الإيجابي من المتعدد الطالب هذا أيضا أسن له الامتحان لأنه الآن الموضوع الحفظ والسرد والكتابي هذا الآن لا أنت الاختبار كله يقوم على اختيار من المتعدد. طلبة غزة يعرفون الآن تماما عما نتحدث لأنهم يعني باتت لديهم خبرة في التعامل مع مثل هذا الموضوع.
1: طب أستاذ
2: ستكون متوسطة لأنه الفقرات اللي بتم إعدادها ووفق نظام بنك الأسئلة بمعنى أنه الطلبة داخل اللي هي فقرات متكافئة وأسئلة متكافئة بمعنى أنه داخل الغرفة الواحدة مجموعة الطلاب لكن الأسئلة اللي بتيجي ستكون مختلفة من طالب إلى آخر.
1: طب في حال يعني السؤال اللي بيتراود في أذهان جميع الطلاب إنه في حال حدوث أي خلل تقني أثناء الامتحان إيش الخطة خلينا نحكي اللي ممكن تتعامل معها الوزارة مع الخلل اللي ممكن يحصل ومستوى الضرر اللي ممكن يكون على الطلبة؟ لأنه بالنهاية
2: موضوع أنت بتحكي عن موضوع هذه الأسئلة سين التسويف هذا لو كان الموضوع سيتم تطبيقه للمرة الأولى. أنا بقول لك ويبدو أنه الرسالة لم تصل أنه هذا الموضوع تم تطبيقه أصلا على 4 مرات في توجيه غزة. بالتالي بات هناك خبرة كاملة للتعامل مع أي إشكاليات قد تطرأ.
1: يعني
2: هذا
1: هناك
2: الموضوع تقنيا يعالج ومنطمن الطلاب. إحنا لم نقدم على هذه الخطوة للمرة الأولى. هذه المرة الخامسة اللي سيتم إعداد هذا المنحة فيها.
1: تمام.
2: بالمناسبة الوزارة أعلنت أمس عن برنامج طلبة غزة اللي يبدأ في 2026 وسيتم إلكترونيا حتى يعني سيكون هناك 5 دورات امتحان توجيهي في غزة قبل أن نبدأ بهذا اليوم في الضفة. يعني الموضوع ليس حديث العهد إنجاز التعبير. هذا ما نريد. وبالتالي موضوع التخوفات هي مشروعة ومطروحة وإحنا نأمل أنه الجاهزية. وأنا بقول لن نقدم على هذه الخطوة لن نقدم. بالتالي إحنا حتى اللحظة نتحدث عن قرار نتابع حيثيات تطبيقه أولا بأول ولجنة الامتحانات العامة تتابع ذلك. في طلبة غزة يعلمون تماما كل ما نتحدث عنه من التفاصيل لأنهم خاضوا التجربة ل4 مرات سيخذونها المرة الخامسة قبل أن نقدم على تطبيق هذا اليوم. يعني هي تم تطبيقها في غزة 4 مرات بشكل كامل الامتحانات جميعها وبالتالي عددها على ما أظن 8 اختبارات في كل دورة. وبالتالي سيكون أيضا هناك مرة خامسة في 2026 وصولا لأربعة سبعة اللي احنا بنطبق فيه.
1: ولكن أستاذ صادق يعني جميع الطلاب على ترقب بإقرار القرار بشكل رسمي، يعني أنت حضرتك ما زلت بتحكي أنه القرار قيد الدراسة على
2: القرار قيد المتابعة وليس قيد الدراسة،
1: قيد المتابعة
2: المتابعة الفنية، لكن القرار
1: جاهز
2: تم اتخاذه بحيث أنه يكون في أربعة سبعة، لكن ما يرتبط بهذا تفاصيل
1: يعني ترتيبات القرار
2: وجاهزيته، هذه كلها قيد المتابعة.
1: يعني القرار فعليا هو تم إقرار القرار، ولكن متابعة الإجراءات يعني اللي ما تحول حول القرار. يعني أستاذ صادق أحيانا في بعض الطلاب عندهم بعض المسألات حول أنه توفر الإنترنت، يعني أنت بتحكي عن موضوع إلكتروني،
2: موضوع الإنترنت هذا، لذلك أنا قلت لك استكمال الترتيبات، موضوع الإنترنت أهمها.
1: أها بالضبط.
2: تم الإعاز للمدارس، لدينا كان اجتماع مع شركات الاتصالات في غزة مثلا، تم تجاوز الإشكالية الإنترنت. أنا ما قلت حتى لا يظل موضوع الإنترنت هو يعني سيف مسلط وشكل يعني موضوع مسار للخوف. في غزة موضوع الإنترنت الإمكانيات والضغط تفوق غزة كثير.
1: بالضبط.
2: وبالتالي كان في هناك إشكاليات في غزة تجاوزناها من خلال إما أنه توفير حزم نت للطلاب، هذا طبعا لن يتم تحميل الطالب عبء حال عدم توافر الإنترنت داخل الغرفة اللي في القاع. الآن المكان الذي سيقدم فيه الطالب هو المدرسة نفسها الموجودة فيها قاعته، قد تكون غير مدرسته الأصلية. هذا واحد. اثنين، موضوع الإنترنت مضمون من حيث إما من خلال المدرسة كمدرسة وتوفير نقاط بس، أو من خلال حزم خاصة كما جرى الحال مع طلبة غزة اللي كانوا موجودين في مناطق نائية ومناطق فيش فيها نت بشكل كامل، وبالتالي كان هناك حزم فردية تم توفيرها واستفاد منها طلبة القطاع. كل هذه الأمور التقنية أيضا يعكف عليها فريق مختص، وإحنا نسأل الله أن تكتمل التجهيزات وأن يعني تكون هذه الخطوة مما يشكل قيمة مضافة، وفي اللحظة اللي بنشعر أنها ستشكل عبء على الطلاب لن نقدم عليها، نعد بذلك. لكن الهدف هو التخفيف، والهدف هو إحداث اختراقة في آليات التقييم الإلكتروني، والهدف هو إحداث تحول في طبيعة الامتحان. الجميع كان يتحدث عن، إحنا كنا أصلا بصدد وكنا نتحدث عن تطوير نظام الثانوية العامة برمته. الآن آلية تقديم الامتحان يا أحد الأركان أو الأجزاء التي تتشكل منها ذلك. إحنا نطمن الطلبة لن يكون في النهاية إلا ما ينتصر لمصلحتكم، نطمن ولي الأمر، ونشكركم في الإعلام الهادف والمسؤول على الحرص على استقاء المعلومة من مصدرها.
1: يعني أول إشي في نهاية هاي المقابلة أستاذ صادق، إحنا دائما نهتم بمصلحة الطلاب، وأكيد لا نقل عن اهتمامكم أنتوا بمصلحة الطلاب، وأكيد إن شاء الله بتكون هاي خطوة بتفيد الطلاب ليرتاحوا أكثر، ولتكون الأمور ومثل ما حضرتك أنت تفضلت خلال المقابلة إنها هاي مش أول مرة ولا أول تجربة، فبالتالي ممكن هاي المعلومة ممكن تعطي راحة للأهالي وللطلاب حول هذا الموضوع، وإن شاء
2: يعني
1: الله.
2: نعم، يعني أنا بشكرك على إثارة هذه النقطة. النقطة تم تطبيقها سابقا في 32 اختبار، يعني إذا ما تحدثت عن أربع دورات كل دورة، وبالتالي 32 مبحث. وقبل أن يقدم طلبة الضفة عليها سيكون طلبة غزة تقدم لثمان اختبارات، لأن الامتحان في غزة سيبدأ في 26 ينتهي في 29، وبالتالي سيكون عدد المرات 40 مرة. يعني 40 مبحث تم تقديمها في قطاع غزة بالآلية. الحديث في الضفة يدور عن مبحث. يعني إحنا في 4-7 سيكون طلبة غزة قد أنهوا أيضا هذا العام للمرة الخامسة على التوالي. ما مجموع 8 امتحانات في كل دورة.
1: كل الاحترام لك أستاذ صادق، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك، وأكيد كمان نتمنى أكيد النجاح لكل طلاب الثانوية العامة. يعني أستاذ صادق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أفاد بمعلومات مهمة بتفيد الطلاب وأهالي الطلاب حول موضوع التقديم الإلكتروني لهاي السنة. إن شاء الله النجاح حليف كل طلابنا. رح نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: رجعنا لكم من جديد، يا هلا ومرحبا فيكم. ما قبل الفاصل حكينا عن موضوع كثير مهم فيما يخص طلاب الثانوية العامة، وسننتقل الآن إلى موضوع وتكة جديدة. بدنا نروح مع فلسطين على البسكليت. مساء الخير.
1: أهلا الملاك، مساء الورد.
0: كيف حالك يا صهيب؟
1: الله يسعدك رب. كيف حالك؟ يسعد مساك ومسا كل المستمعين.
0: يا مساء الخير، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف الوضع عندك؟
1: والله الوضع كله تمام الحمد لله.
0: يعني صهيب، فلسطين على البسكليت، شو يعني فلسطين على البسكليت؟
1: فلسطين على البسكليت مبادرة شبابية تأسست بال 2015 لتتجول بالأراضي الفلسطينية، تتجول بالضفة الغربية بكامل مناطق الضفة الغربية، وتشجع الشباب والصبايا على رياضة الدراجات الهوائية، وكمان تشجعهم على زيارة القرى والمناطق اللي مش كتير مشهورة بين الناس ومش كتير معروفة. المناطق والقرى اللي زي قرى الأغوار الشمالية، كردلة، بردلة، عين البيضة، عين التكوت، الزبيدات، مرج نعدي، مرج غزال، وتجمعات بدوية كانت موجودة هناك. للأسف الشديد اليوم هاي التجمعات مش موجودة، تم إخلاءها وتم إخلاء أهلها. كنا نحاول كداش نقدر أن نزور هاي المناطق لتظلها ذكرى عالقة في ذهن الشباب، أنه بيوم من الأيام زار خلت مكحول، زار بزيك في الأغوار الشمالية، زار عين التكوت. وهيك من 2015 لليوم إحنا مطلقين طيب مكملين
0: مشوارنا إن شاء الله. دائما بنضل مكملين لكل إشي بفيد هاي البلد. صهيب، إحنا بنحكي فلسطين على البسكليت، يعني بنحكي عن أسلوب خلينا نحكي أسلوب للمسارات بطريقة شوي غير تقليدية، بأسلوب مميز. في مسارات كثير بهاي البلد، وفي بروحوا بزوروا أماكن كثير، وبتتشابه كثير هاي المسارات حتى مع فلسطين على البسكليت، بيتشابهوا كثير، وأحياناً كثير بيلتقوا مع بعض بنفس المناطق. ولكن إحنا لما بدنا نحكي فلسطين على البسكليت، إنه شو خطرت لك إنه أنت تروح؟
1: يعني أنا بالبداية نظرت البسكليت، وقبل ما أسس من المبادرة هاي أنا كنت لاسف كل فلسطين على البسكليت. وشو قديش جمالية فلسطين، وقديش انه انا بشعر انه، وانا على البسكليت قديش بشعر انه بلادنا هي بلاد جميلة وتستحق منا انه نجول فيها. قررت انه انا اطلق مبادرتي واخذ الموضوع على عاتقي الشخصي، انه اكمل فيه وابلش اشجع بالناس انهم يطلعوا ويركبوا بسكليت. مثل ما حكيتي، كثير ناس بتطلع بتتجول، وكثير ناس بتطلع بتمشي. فكرتنا احنا فكرتنا مميزة عن الكل. ليش؟ لانه احنا بنستخدم البسكليت وبنستخدم المشي، يعني بنزج بين المشي وبين البسكليت.
0: يا طب هل في ممكن يكون لك هدف رياضي مثلا من الموضوع؟ انه انت هدفك تشجع الرياضة مثلا، ولا هي بسكليت؟ يعني انا كثير عندي فضول اعرف شو قصتك مع البسكليت.
1: يعني دائما، يعني قبل قصتي مع البسكليت، هاي بلدنا.
0: اكيد تمام؟ اكيد طبعا.
1: اذا احنا ما اشتغلنا للبلد ما حد رح يجي يشتغل للبلد.
0: بالضبط.
1: انا شايف انه احنا بنوصل رساله عن طريق البسكليت، فاستخدمت البسكليت هو كوسيله لايصال الهدف تبعنا. هدفنا انه هو احنا بنطالب بحريه الحركه اللي احنا معدومين منها بشكل نهائي.
0: صح،
1: بنطالب بحريه الحركه زينا زي اي حدا بالعالم. يعني اليوم في اوروبا الواحد بيركب بسكليته من شرق اوروبا لغرب اوروبا، من شمالها لجنوبها، بدون اي حاجز، بدون اي حدود، بدون بدون بدون بدون كل هاي. أنا اليوم إذا بدي أطلع من رام الله للخليل بده يلاقيني 100 حاجة في الطريق.
0: للأسف. طيب صهيب، احكي لنا عن الإقبال. أنت بتحكي عن بسكليت، بتحكي عن الواحد يروح على مناطق، أكيد أنتوا عندكم مستويات، كل مسار له مستويات من سهل متوسط لصعب، يعني في لكل المستويات. شيء يعني خلينا نحكي عن إقبال الناس، كيف إقبال الناس على المسارات وعلى فلسطين على البسكليت؟
1: صحيح، احنا بنحكي بعد 10 سنين من الانطلاق. نحن بالمناسبة في نهاية الثانوية العاشرة لإلنا، وقريبا جدا رح نعمل احتفالية بالثانوية العاشرة لإلنا.
0: معزومة انا.
1: طبعا
0: بعدين انا طلعت معك، وبعدين صرت المفروض
1: اكيد. شارك بجولات ما يقارب 35,000 مشارك
0: ما شاء الله،
1: من كامل مناطق فلسطين. احنا كمان يعني في جولاتنا ما بنقتصر على الضفة الغربية، بالعكس الضفة الغربية قدس 48، الكل بيقدر يشارك، الكل بيقدر يطلع معنا البسكليت، والكل بيقدر يفوت على صفحاتنا على المواقع التواصل الاجتماعي ويشوف احنا ايش بنعمل وايش الطريقة اللي بنشتغل فيها.
0: يعني
1: عندنا نقاط انطلاق من الشمال، من الجنوب، من الوسط. يعني زي يوم الجمعة عندنا احنا جولة على محافظة نابلس وبالتحديد على سباستيا. في نقطة انطلاق من الخليل، في نقطة انطلاق من بيت لحم، في عندنا نقطة انطلاق من رام الله ومن القدس ومن نابلس كمان.
0: طيب صاحب زيتوا على الخليل اشي؟
1: جينا على الخليل صحيح. جينا احنا في جولاتنا وقفنا مرتين بجولاتنا، وقفنا على الجولات. اول مرة وقفنا في فترة كورونا، المرة الثانية وقفنا في الحرب، بداية الحرب. احنا رجعنا مش من زمان، قبل رمضان عملنا جولتين ومكملنا بعد رمضان.
0: نها يعني كنت راح أزعل بصراحة لو حكيت لي إنك ما جيت على الخليل. يعني
1: لا طبعا،
0: يعني الخليل
1: جينا بير حرم الرامي، وجينا على البلد القديمة وعلى البلد القديمة، لفينا في كل الخليل.
0: يعني هي بلادنا كلها والله كلها بتستاهل إنه إحنا عن جد نشوفها. يعني
1: كل منطقة في بلادنا هي بعتبرها أنا جنة. كثير ناس بيسألوني شو أفضل مكان رحته. صراحة ما في عندي أفضل مكان. أنا عندي كل أربع فصول بالسنة، الأربع فصول بالسنة بقدر أستغلهم، كل فصل بمحافظة وكل فصل بمكان، وبدون ما الناس تزهق وبدون ما تمل الناس، لأنه بالعكس بلادنا كل ما تجولنا فيها أكثر، كل ما عرفنا خبايا بلادنا أكثر.
0: أكيد طبعا. بعدين حلو كمان فكرة إنك أنت تختار المكان الجغرافي بناء على الفصل المناسب إنك أنت تزور هاي المنطقة. يعني أنت هيك بتضلك على مدار السنة، تمام، تختار المكان المناسب يلي انت تروح عليه. طب صهيب، اكيد يعني كل مشروع عندنا بهاي البلد لا يخلو من العقبات، شو ما كان حجم المشروع، صغير كبير، دائما احنا كل مشاريعنا مليئة مليئة مليئة بالعقبات. ففلسطين على البسكليت، شو عقبات معينة واجهتك انت
1: يعني بدنا نحكي احنا عن العقبات في بلادنا؟ هون فيش اشي بدون عقبات. اذا الواحد يطلع من داره ويروح على الدكان بدي لك عقبات قدامه.
0: اكيد طبعا.
1: اول اشي بلادنا مش مهيئة نهائيا للبسكليت. اولنا كداش نقدر انه نتجاوز هذا الاشي ونتفاداه، نحاول نرسم طرق ندمج بينها، بين الجبل وبين الشارع، بين الواد وبين السهل. الحواجز، الوضع السياسي والأمن اللي تمر فيه البلد وضع صعب جدا. الاستيطان الرعوي والمنتشر في كل مكان اللي سيطر على كثير جبال وكثير مناطق كنا نروح عليها ونتجول فيها. كمان يعني قلة الدعم وقلة الدعم المادي للمشاريع هاي، مشاريع شبابية الناشئة هاي، يعني بطأ من نمونا كثير صراحة. أكيد. شوي كثير بطأ من نمونا. مع هذا كله يعني مع شح الدعم المادي ومع شح الموارد المالية، إلا أنه إحنا مكملين، ما وقفنا، قلنا مكملين لأنه إحنا عندنا هدف، عندنا رؤية، عندنا طموح بنركض وراه. فمشان هيك إحنا ظلينا مكملين ونحن ظلنا مكملين.
0: يعني صهيب، يعني زي ما بيحكوها، عاش النفس. احنا شباب هاي البلد، واحنا فلسطين دائما بدها شبابها والله. وفلسطين على البسكليت انا عن تجربة شخصية بصراحة، وما بعمل دعاية لكم، عن تجربة شخصية، ورحت معهم صدقا. حب البلد في عيون كل شباب والصبايا. الأرض عن جد بتحس إنه هي عن جد بتنادينا. كان في أمن وأمان. أنا لاحظت كمان عندكم في المسار السلام والأمان والأمن، يعني كل المسارات بتكون فيها رجال الشرطة وكمان سيارات الإسعاف. يعني كل هاي كمان بتعطي شعور بالأمان أكثر. فعن جد كل الاحترام لإلكم. صهيب، كل الاحترام عن جد لك ولكل الطاقم يلي معاك، وإن شاء الله دائما إحنا بنضلنا عايشين بهذا النفس في هاي البلد لنحمي هاي البلد.
1: يعني شكرا. إن شاء الله نضلنا مكملين. يعني بسعد إنه أشكر وزارة السياحة، أشكر الشرطة الفلسطينية، الهلال الأحمر اللي دائما مرافقيننا في جولاتنا، المجالة المحلية اللي بيستقبلونا وبيستقبلوا الناس. مثل ما حكيت احنا مشاركينا في الجولات، يعني احنا في اخر جولات بنكون عددنا تقريبا من 100 ل 150 مشارك من كافه مناطق فلسطين. بنروح على قريه معينه، نسمع من الناس ونسمع قصص البلد ونسمع حكايات البلد.
0: اكيد.
1: وكمان مره الارض بتعشق من بتجول فيها.
0: طبعا.
1: هاي بلادنا، واحنا احق من اي حدا انه يتجول فيها ويمشي فيها.
0: اكيد.
1: اطلعوا يا جماعه، امشوا بالبلد، سواء مشي، سواء بسكليتات، سواء باي طريقه انتم بتشوفوها مناسبه.
0: اكيد.
1: امشوا
0: طبعا.
1: لتضلها الذكرى خالده في مخيلتكم وفي راسكم. أكيد. لو زرتوا المناطق الفلسطينية والضفة الغربية كامل المناطق.
0: والله يحمي البلد ويحمينا إن شاء الله. شكرا لك صهيب، شكرا لك، وأكيد كمان يعطيك ألف عافية على هذا الجهد اللي بتبذله. شكرا لكم، خليكم بعد دقات الساعة وراجعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

رجعنا لكم من جديد. طبعا التكتين يلي حكينا فيهم اليوم، الأولى فيما يخص طلب توجيهي، والتكة الثانية فلسطين على البسكليت. إحنا بدنا نسلط الضوء على كل ما يهم هذا المجتمع، كل شرائح المجتمع، الناس اللي بتحب تنبسط نحكي لهم عن مسارات حلوة ولطيفة، والناس يلي مركزة في موضوع الدراسة وطلاب التوجيه وأهليهم كمان بنحكي. فإحنا في هالبرنامج بالتحديد رح نحكي وبنحكي وبنجهز لنحكي عن كل اللي بهمكم، أي إشي على أي صعيد، في المجال الطبي، في مجال التعليم، في مجال الرحل، في مجال البلدية، في أي شيء، في كل مجالات الحياة إحنا جاهزين لنوضح لكم كثير أشياء ونحكي بكثير أشياء.

فدائما استنونا في برنامج تكات يلي احنا مثل ما عودناكم دائما عن كل موضوع نحكي تكة. كثير تكات مهمة بحياتنا بمجتمعنا، في كثير تكات لازم احنا نحكي فيها. كمان زي ما حكيت لكم بأي لحظة بتحبوا أنه أنتوا تبعتوا لنا تكة مهمة نحكي فيها، فأنا شخصيا جاهزة بأنه إحنا نحكي بأي موضوع مهم أنه أنتوا كمان تعرفوه ومهم أنكم تسمعوا فيه.

دائما إما أنا على صفحتي على الفيسبوك أو كمان على كمان صفحة الإذاعة بأي مكان بأي موضوع أنتوا عن جد حابين إنه إحنا نحكي فيه، لأنه أحيانا إحنا منكم وإلكم، يعني إحنا بنحب كثير وأنا معني كثير في هذا البرنامج بالتحديد إنه إحنا نسلط الضوء على أي إشي مهم إلكم، ما نحكي بأشياء ممكن مش مهمة عند الجميع. كل أحد وثلاثاء إحنا بنحكي بتكات مميزة، كل أحد وثلاثاء بنختار التكات المميزة يلي هي مهتمة بكل إشي بهمكم، فدائما إحنا مع بعض لنحكي بأهم

0: نفرح.
1: شكرا لكم، شكرا لكل حدا استمعنا اليوم بحلقة تكات، استنونا بالحلقة الجاية. شكرا لكم، إن شاء الله يكون يومكم سعيد ودائما بكل طاقة بكل حب بكل تفاؤل. شكرا لربحي أبرموزي اللي كان معي من الهندسة الإذاعية، وكمان شكرا مني أنا ملاك أبرعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج. تكات مع ملاك أبو رعية.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ولا يوجد أي مسلح آخر، ولكن عمليات التمشيط مستمرة. حتى هذه اللحظة لم تتهم إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن هذه العملية، ولا حزب الله تبنى عملية التسلل، ولكن مثل هذه العمليات جرت سابقا قبل 7 أكتوبر. نذكر مثلا تجاوز عناصر حزب الله للحدود تحديدا في منطقة مزارع شبعة المحتلة ونصب خيام في تلك المنطقة، والأزمة التي حدثت بعد أن نصب حزب الله عدة خيام في داخل مزارع شبع المحتلة. أيضا يعني إسرائيل اتهمت الحزب بإرسال مسلح قبل 7 أكتوبر، تسلل من لبنان وصل إلى منطقة مجدو، منطقة في الجليل ولكن منطقة بعيدة كثيرا عن الحدود مع لبنان، زرع عبوة ناسفة وبعد ذلك عاد إلى المنطقة الحدودية، وقبيل عودته إلى لبنان قام الجيش الإسرائيلي باغتياله وتصفيته. إذا نتحدث عن عملية في الدقائق الماضية، تجاوز للحدود، اشتباك من مسافة قريبة مع أحد المسلحين، ولكن يعني حتى اللحظة تداعيات هذه العملية رغم الحديث عن مسلح واحد فقط هو الذي تجاوز الحدود، إلا أن التداعيات الأمنية مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. رولا
1: أحمد، وبالتالي معروف الآن المعلومات الأولية المتاحة بأنه هذا المسلح تجاوز الحدود، بمعنى أن الاشتباك وعملية التحييد جرت داخل يعني خارج الحدود اللبنانية. وأيضا نقطة أخرى، منطقة جبال رميم التي جرى فيها هذا الحدث، امتدادها الجغرافي، ما هي المنطقة المقابلة لها من الجانب اللبناني؟
0: نعم، يعني وفقا للمعلومات حاليا المسلح تجاوز الحدود، حدث الاشتباك في داخل الحدود ولكن في منطقة قريبة جدا من الحدود مع لبنان، كيبوتس المنارة هو ملاصق جدا للحدود، منازل هذا الكيبوتس مطلة على الجانب اللبناني. أيضا عندما نتحدث عن مزقاف عام ونتحدث عن مرجليوت، أيضا هذه مناطق حدودية يعني أو تسميها إسرائيل بخط المواجهة أو مناطق المواجهة، ولكن أيضا إسرائيل بنت هذه الكيبوتسات عند الحدود تماما. لذلك هذا المسلح وفقا للرواية الإسرائيلية هو تجاوز الحدود وحدث الاشتباك في داخل إسرائيل ولكن ليس في لبنان، ولكن نتحدث عن منطقة قريبة جدا من الحدود. سلسلة جبال رميم هي السلسلة التي تقع عليها عدة بلدات وكيبوتسات في الجليل الأعلى، نتحدث عن سلسلة هي تقع بالقرب من كريات شموني تحديدا في المنطقة الغربية المطلة على كريات شموني. طيلة هذه المنطقة أو ما تسمى في إسرائيل يسمونها وفقا للتسمية الإسرائيلية منطقة إصبع الجليل، طيلة هذه المنطقة الملاصقة للحدود هي سلسلة جبال رميم، فيها مزقاف عام، كيبوتس، أيضا نتحدث عن مرجليوت، نتحدث عن المنارة، نتحدث عن كيبوتسات أخرى تقع في تلك المنطقة، ولكن أيضا هذه الكيبوتسات ليست متلاصقة على الخارطة، نتحدث عن مناطق متلاصقة ولكن جغرافيا هناك مسافة بين كل كيبوتس وكيبوتس، وهناك يعني نتحدث عن مساحة ليست بالهينة في تلك المنطقة. أيضا يجب أن نذكر بأن الحدث جرى في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، هذه المنطقة التي تجاوزها الجيش الإسرائيلي بداية منذ أن تجاوز الحدود وبدأ بالتوغل في الجنوب اللبناني، هذه المنطقة من المناطق التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي حتى سابقا في الحرب السابقة في عام 2024، هذه المنطقة أيضا قريبة جدا من نهر الليطاني، وكان الجيش الإسرائيلي قد تفاخر قبل أيام بأنه تجاوز نهر الليطاني في هذه المناطق الواقع في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. لذلك يعني الحدث ربما سيكون له تداعيات في ظل أن الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو حاول بيع لإسرائيل رواية أن الاجتياح البري سيعيد الأمان للإسرائيليين، وأن إسرائيل كلما توغلت نحو وتوغلت وذهبت نحو واحتلت مزيد من المناطق الواقع في لبنان وحاولت إبعاد حزب الله نحو الشمال فإنها تقلل من استهدافات المناطق الحدودية، ولكن الواقع حتى هذه اللحظة مختلف، ووصول مسلح وقدرته على تجاوز كل هذه التعقيدات الإسرائيلية ووصول وصوله إلى منطقة قريبة جدا من الحدود ونجاحه بتجاوز الحدود والاشتباك مع قوة إسرائيلية، هذا ربما أيضا يعني يشكك حتى اللحظة برواية الجيش الإسرائيلي أنه من خلال العملية العسكرية يعيد الأمان للإسرائيليين في المناطق الحدودية.
1: شكرا لك حتى اللحظة أحمد جردات من القدس، مراسل التلفزيون العربي. ونشير مشاهدينا إلى بيانات لحزب الله الذي يقول استهدفنا بمسيرة قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى ببلدة القنطرة، وحققنا إصابة مباشرة. إذن حزب الله يتحدث عن استهدافه بمسيرة قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى ببلدة القنطرة وحقق إصابة مباشرة. للمزيد في القراءة في هذه العملية وفهم دلالاتها ينضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. بداية، دلالة هذه العملية ومحاولة تسلل مسلح إلى إسرائيل.
2: يعني الدلالة الأولى بأن هناك حرب إبادة وعمليات إجرام تتم ضد الجغرافيا والديموغرافيا اللبنانية، وبأن العقيدة القتالية التي أنشأها هذا الكيان بعد 7 أكتوبر بالمناطق العازلة لن تؤمن المناطق العازلة الأمن لإسرائيل، ولن تنعم إسرائيل أبداً بالأمن، وهي ما تزال تعتدي في كافة الاتجاهات وترتكب كل الموبقات. وهذا أكبر دليل بأن الحدود ما زالت ساخنة وغير مستقرة، وأي محاولة من قبل الكيان الإسرائيلي لأن تفرض واقع بري جديد أو تهجير لسكان القرى الحدودية المقابلة سيكون هناك اختراقات برية مضادة. هذا قد يكون الحل، أن يكون هناك عمليات الذئب المنفرد، عمليات استشهادية. الحل باعتقادي في ظل هذه الفوضى الخلاقة

0: النار قد يكون يزلزل يعني عروش الصهاينة. وعسكريا قد لا تكون هذه العملية بشكل منفرد تهدف إلى سيطرة على الأرض، لكني أستطيع أن أصفها من وجهة نظر تحليلية بأنها تندرج تحت تكتيكات لاختبار كفاءة الخطوط الدفاعية، أو أنها عملية استشهادية فردية لغاية الآن صممت ونفذت حتى توقع خسائر في قوات جيش الاحتلال. ولكن هناك كذلك تضارب في الرواية الرسمية، اضطراب استخباري أستطيع أن أصفه، تناقض سريع ما بين إذاعة جيش الاحتلال التي أكدت أن التسلل وإطلاق النار داخل الجانب الإسرائيلي، وهيئة البث التي نقلت عن مصدر عسكري أن المسلح لم يتجاوز الحدود. ولكن هذا يعكس حالة إرباك ميداني وضغط نفسي تعيش القيادة الشمالية لهذا الكيان. ولكن بالمحصلة نستطيع أن نقول فشل.
1: لواء محمد، اسمع، يعني ألا يعتبر مبالغة الحديث عن إرباك نفسي تعيشه القيادة في تلك المنطقة؟ ويعني عندما نتحدث عن هكذا نوع من العمليات ونسقطها مباشرة على كفاءة خطوط الدفاع لإسرائيل، لأنه يعني بمراقبة لحدود دول كثيرة وجغرافيا عديدة حتى الدول المستقرة يحدث فيها يعني تسربات من هذا النوع.
0: نعم، هو الحادث في حد ذاته محدود تكتيكيا، ولكن مهم أن نفهم استراتيجيا هذا الحدث بسبب التوقيت. إسرائيل حساسة جدا للخسائر البشرية، وكذلك أهمية هذا الحدث لا تكمن في حجم الخسائر بل في كونه يعني اختبار لحساسية الجبهة الشمالية. احنا اليوم هذا اليوم 103 بعد اندلاع أعمال القتال منذ 2 مارس، وإسرائيل قواتها موجودة وتسيطر بالنار والقوات. إذا تكرر هذا الحادث سيكون له مآلات، لكن لا نستطيع أن نضخم الحادث ونقول بأنه يمكن أن يقود إلى كسر ميزان القوى، ولكنه بداية قد تكون بداية موفقة إذا تكررت هذه الأعمال، لأنها هذه الأعمال ترعب حقيقة الجيش الإسرائيلي وتوقع به خسائر. ولذلك نستطيع أن نقول أن قيمة الحدث هي تكمن في دلالته السياسية والعسكرية أكثر من نتائجه الميدانية المباشرة. ولكن علينا أن نراقب، هل سيبقى هذا حادث منفرد أم سيكون هناك نشاط متتالي لعمليات متتابعة قد تغير الواقع؟
1: طيب، حتى الآن يعني هي معلومات أولية فقط ولا معلومات كاملة، ولكن اسمح لي قبل ذلك أشير إلى حزب الله وأيضا الذي يصدر بيان جديد يتحدث فيه عن استهدافه بالصواريخ موقعا مستحدثا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس. إذن عملية جديدة واستهداف بالصواريخ لموقع مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس. وقبل قليل أيضا نقلنا عن بيان أيضا تحدث فيه عن استهداف أيضا جرى لمبنى تموضعت فيه القوات الإسرائيلية ببلدة القنطرة، وقال الحزب بأنه حقق إصابة مباشرة. سأعود معك إلى هذه البيانات التي يصدرها حزب الله، ولكن إذا ما نظرنا الآن إلى هذه العملية والمعلومات المتاحة حولها، حتى الآن لم يصدر الحزب أي بيان يعني يتبنى فيه ما قام به هذا المسلح، لا يوجد معلومات حول طبيعته كيف وصل إلى هنا، ولكن بتحليل الجغرافيا في تلك المنطقة كيف يمكن يعني ما المعطيات حوله باعتقادك؟
0: يعني هو الحزب هدد سابقا بأنه قد يلجأ إلى العمليات الاستشهادية في تنفيذ أعمال قتالية ضد جيش الاحتلال، لكن طبيعة الجغرافيا في القاطع الشرقي الجغرافيا معقدة، وهي تساعد حقيقة وتسمح في تنفيذ مثل هكذا عمليات. هي ثغرة حقيقة، يعني أستطيع أن أصفها بأنها ثغرة في منظومة المراقبة الحدودية الإسرائيلية. وعلينا أن نعترف بأن المراقبة الحدودية الإسرائيلية قد تكون من أكثر الحدود تحصينا في المنطقة وقد تكون في العالم. الحدود الإسرائيلية محصنة بالمستشعرات والمراقبة والطائرات المسيرة والكاميرات والقوات، ولذلك يعني هي ليست سهلة أن يتم تنفيذ مثل هكذا عمليات. ولكن باعتقادي لا يوجد نظام يؤمن الحماية المطلقة، ولذلك قد تتكرر هذه العمليات، بالإضافة إلى أنه من ينفذ هذه العمليات هم من أبناء هذه المنطقة الذين يعرفون تفاصيل الجغرافيا بشكل دقيق، وهذا يساعد حقيقة في تنفيذ العملية. وكذلك نحن نتحدث عن مناطق حدودية، قد يكون هناك شبكات أنفاق أحيانا قد تساعد في تنفيذ بعض من أعمال تساعد في تنفيذ أعمال الذئب المنفرد، أو قد تكون أعمال جماعية قتال بمجموعات صغيرة.
1: سؤال أخير لواء.

0: ماضي وبإيجاز إذا أمكن يعني البيانات التي يصدرها حزب الله الآن سواء عن استهدافه لقوة متموضعة في القنطرة أو حتى بمارون الراس، أيضا قراءة الدلالة العسكرية وماذا تعني؟
1: حرب استنزاف، أستطيع أن أقول بأن هذه هي روح حرب الاستنزاف، بأن يكون هناك عمليات استهداف سواء كان بالمسيرات، بالصواريخ، بالكمائن، بالعمليات اللي أحيانا قد يكون عمليات إغارة. ولذلك قلنا سابقا بأن المقاومة تقاتل بمجموعات صغيرة بأسلوب الكر والفر، لا تستطيع أن تقوم بمعركة حاسمة تصادمية نظرا لمقارنة القوى التي تميل بالمطلق لصالح جيش الاحتلال. وهذا أكبر دليل بأن جيش الاحتلال حتى وإن حقق مكتسبات سيبقى يتعرض إلى خسائر، وهذا يعتمد على قدرة المقاومة في تنفيذ مزيد من الأعمال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي من عمان. إذا ميدانيا، شهدت مدينة صور جنوبية لبنان غارات وحركة نزوح للسكان بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلاء المدينة بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بدء الغارات الإسرائيلية على المدينة. وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبي البلاد. وأعلن الدفاع المدني اللبناني إصابة عنصرين من طواقمه خلال تنفيذهما مهمة إسعاف في بلدة الشرقية جنوبي لبنان. وينضم إلينا منصور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسيم. أهلا بك إدمون، إضافة إلى تفاصيل حول هذه التطورات الأخيرة التي ذكرناها في صور وما يجري فيها، يعني هل من معلومات رشحت حول العملية التي أعلنت عنها إسرائيل ومحاولة تسلل مسلح؟
2: لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن عن حزب الله في هذا المجال. العلاقات الإعلامية في حزب الله أصدرت بعض البيانات التي تتحدث فيها عن عمليات باتت تقليدية، بمعنى أنها استهداف لتجمعات للجنود سواء في القنطرة، في مارون الراس، في يحمر شقيف، في زوتر الشرقية. لكن بالنسبة للعمليات يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، لم يصدر هنا في لبنان أي موقف في هذا المجال. طبعا الأمور الميدانية تبقى مسألة دقيقة بالنسبة لحزب الله، ينتظر حتى يفاد بالمعطيات الواضحة، خصوصا أن العملية إذا كانت ضمن الحدود سيكون هناك يعني مسألة وقت للتواصل لمعرفة طبيعة تلك العملية، لأن الأمور الميدانية متروكة للمجموعات الموجودة في الميدان في ميدان الجنوب اللبناني. ولكن على مستوى هذه العملية، إذا كان ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي دقيقا في هذا المجال، فهذا يعني أن هناك خرقا كبيرا جدا لكل الخطوط التي رسمها الجيش الإسرائيلي منذ حرب الإسناد حتى هذه اللحظة ومنذ توسعة الحرب. هو موجود بعمق 10 كيلومترات مثلا بالقطاع الغربي، بعمق 9 كيلومترات وأكثر في القطاع الشرقي، وبالتالي من أي نقطة وصل إليها يعني متسلل أو أكثر عنصر أو عنصران من حزب الله، فهذا يعني أنه اخترق خطوطا بالعمق، خطوط 10 كيلومترات يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، ومر بقرى حدودية هي أصلا مدمرة منذ حرب الإسناد الماضية. وبالتالي إذا كان كل ذلك سبدأ دقيقا بالنتيجة، فهذا يعني خرق كبير جدا، ليس فقط ضمن الخط الأصفر، إذا وصل أيضا إلى الحدود واجتاز الحدود فهذه مسألة تكون.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إذن موقف الرئيس اللبناني كان واضحا، لكن الجديد رولا في هذا الموقف أن الرئيس جوزيف عون وضع مقاربة جديدة لسلاح حزب الله، أو ركز بشكل أساسي على مقاربة مختلفة ربما عندما وضع سحب سلاح حزب الله أو نزع هذا السلاح ضمن مقاربة سياسية أو في سياق اقتصادي وسياسي واجتماعي للمحافظة على الاستقرار كما قال. والمهم في كلام أيضا عون أنه أكد على الانسحاب الإسرائيلي كضرورة ومقدمة لإنهاء المظاهر المسلحة وبسط سلطة الدولة وتمكينها من بسط سلطتها وقواها الشرعية في الجنوب اللبناني. هذه المقاربة للرئيس اللبناني في مقابل أيضا مقاربة مختلفة وعلى النقيض منها لحزب الله بالبيان الذي خرج اليوم والذي جدد دعوته إلى السلطة اللبنانية كما يسميها إلى التراجع عن المفاوضات المباشرة والاستفادة من مسار المفاوضات في إسلام أباد وتصحيح العلاقة مع إيران، لا سيما أن حزب الله يتحرك ويستفيد من ما أقدمت عليه إيران ومساندة الحزب للمرة الأولى وليس العكس من خلال المبادرة إلى قصف إسرائيل بالصواريخ ردا على استهداف الضاحية الجنوبية. هاتان المقاربتان اللتان تصطدمان مع بعضهما البعض رولا، يمكن الحديث عن مساحة أو أرضية مشتركة تتقاطع ما بين هاتين المقاربتين، المقاربة الرسمية مقاربة حزب الله وأيضا مع موقف رئيس البرلمان نبيه بري في ظل حركة السفير الأمريكي والرسائل التي أراد إيصالها في 24 ساعة الماضية من خلال جولة على الرؤساء الثلاثة. كلام عيسى الذي كان لافت وتوقفت عنده أو توقف عنده الكثير من المراقبين في بيروت عندما أشار إلى التقاطع المسارات وتقاطع مع ما يجري في مسار التفاوض في إسلام أباد مع مسار المفاوضات اللبنانية التي أكد عليها، وبدأ واضح أن عيسى يحاول أيضا قطع الطريق على تحقيق أي مكاسب لإيران في هذا السياق، وإن هو اعترف أن المسار مسار التفاوض في إسلام أباد يتقاطع مع مسار واشنطن، ولكن أيضا يمكن التوقف عند مخرجات التفاوض التي خرجت في الجولة التفاوضية الرابعة. هذا يمكن أن نقاطعه أيضا على لقاء عون اليوم برئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمو كرم في بعبدة، واستئناف هذه المفاوضات التي أكد عليها السفير ميشيل عيسى ستكون في 22 من هذا الشهر الحالي. أشار إلى اهتمام شخصي من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب بالملف اللبناني، ويمكن هنا أن نتحدث عن تقاطع بين هاتين المقاربتين في مساحة زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد. إن هذه الزيارة كان من الممكن أن تتم من دون مباركة أمريكية ومن دون تقاطع بين هاتين المبادرتين، لكن السؤال الأساسي والمركزي الذي يطرح الآن في العاصمة بيروت، هل يسعى الأمريكيون من خلال كلام عيسى وحديثه عن تسلم رد من نبيه بري عن صياغة جديدة لمخرجات وقف إطلاق النار وتثبيت هذا الأمر قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات؟ هذا السؤال الذي بحاجة إلى إجابة في ظل تأكيد رئيس البرلمان على أنه لديه أو في جعبته موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار شرط أن توقف إسرائيل ويكون هناك وقف شامل برا وبحرا وجوا لإطلاق النار، ربما الساعات المقبلة وحدها تحمل هذا الجواب.
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. من بيروت مراسلة التلفزيون العربي رامز القاضي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مع التلويح بإجراءات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية. وحصل التلفزيون العربي على نسخة من البيان البريطاني الذي أوضح أن العقوبات تشمل 6 مؤسسات وشخص واحد. تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال، لنقف معك على تفاصيل هذه القرارات، أهميتها وتبعاتها وتأثيراتها.
4: رولا، كما ذكرت أعلن وزير الخارجية الفرنسي وضمن هذا الإعلان المشترك مع 5 دول أخرى عن وضع عقوبات وإجراءات ضد مستوطنين ومنظمات يعني تعي بالاستيطان الغير شرعي في الضفة الغربية المحتلة. فيما يتعلق بفرنسا، هو أعلن كما ذكرت عن حظر السفر لوزير المالية سموتريتش 4 قادة لمنظمات استيطانية، وأضاف أيضا 21 مستوطن تصفهم فرنسا بمستوطنين عنيفين. وكانت منذ سنوات فرنسا أيضا منعت السفر ووضعت عقوبات على العشرات من المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا هذه الخطوة هي ضمن الإجراءات التي ستتخذها كل من هذه الدول الست، وتختلف هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى. وفي حال فرنسا يعني تأتي هذه الإجراءات بعد أن فرضت أيضا عقوبات مشابهة فرنسا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مؤخرا بعد نشره لهذه الفيديوهات لتعذيب وسوء معاملة مواطنين فرنسيين على متن أسطورة.
1: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7. إذن مراسل التلفزيون العربي أيضا يتحدث الآن عن غارة إسرائيلية على شرق مدينة صور جنوبية لبنان، وأيضا خبر آخر وغارة إسرائيلية جديدة على شرق مدينة صور جنوبية لبنان. وهذه الصور التي وردتنا قبل قليل لهذه الغارة وأثارها. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. تفضل إدمون.
3: نعم، هذه الصور التي نشاهدها الآن هي للغارة الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة صور، وبالتحديد يعني بمكان قريب من الغارة الثانية، منطقة معروفة بمنطقة الباص المزرعة الزراعة في منطقة صور. الغارة الثانية أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. لا ندري بعد حتى الآن الحصيلة الأولية للإصابات نتيجة هذه الغارة التي هي قريبة تماما من الغارة الثانية، وبالتالي نتحدث حتى الآن عن 3 غارات استهدفت مدينة صور منذ إطلاق الأنذار بضرورة إخلائها بشكل كامل وشامل بكافة أحيائها. أما على مستوى التطورات فهي تطورات متسارعة، سواء على مستوى الغارات وبالتزامن مع الغارة الثالثة. كانت هناك صلية صاروخية تنطلق من جنوب لبنان، ولكن طبعا لا يمكن لحسن ما إذا كانت هذه الصلية تتجه باتجاه المستوطنات الشمالية أو باتجاه الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتحديد التجمعات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. هذه مسألة طبعا سوف تتظهر أكثر في البيانات التي يعلن عنها حزب الله، نتيجة أن كبر المساحة مساحة الجنوب اللبناني، وبالتالي لا يمكن توثيق كل الصليات أين تقع. ولكن بالتأكيد أن حزب الله يستخدم الصليات الصاروخية أيضا من أجل استهداف التجمعات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة وتجمعات الاحتلال والدبابات، تماما كما يستخدم المسيرات الانقضاضية والمحلقات الانقضاضية التي طبعا تصيب هدفها بدقة كبيرة. إذن الساعة الأخيرة حملت تطورات متسارعة، غارة جديدة على مدينة صور بموجب الأنذار المسبق المعطى من قبل الاحتلال لإخلاء المدينة، وهناك صلية صاروخية كبيرة سمعناها تنطلق أيضا من القطاع الغربي باتجاه محدد، لا ندري إن كانت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة أو باتجاهات أخرى.
2: شكرا لك من صور جنوب لبنان مراسل تلفزيون عربي إدمون ساسين. إلى السودان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل الدفاعات الجوية في ولاية الخرطوم، وذلك بعد رصد مسيرات شمالية أم درمان، فيما أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان.

0: للمزيد ينضم إلينا من بورتو دا مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. تفاصيل أكبر حول مسيرات تم رصدها شمال أم درمان.
1: نعم، بدأت هذه المسيرات في 6 صباحا عندما أطلقت قوات الدعم السريع عدد من المسيرات الإنقضاضية على ولاية الخرطوم بالتحديد. سمعت ذوي انفجارات، كذلك سمع عن تفعيل للمضادات الأرضية التي تتصدى دائما للمسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الدعم السريع بإطلاق هذه المسيرات على مدينة أم درمان بالتحديد. عدد كبير جدا من المسيرات التي تعاملت معها المنظومات الدفاعية التابعة للجيش السوداني في مدينة أم درمان. لم نسجل حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية أو حتى بشرية في مدينة أم درمان جراء هذه الاستهدافات التي طاولت المدينة، ولكن بشكل عام أيضا لم نرصد حتى هذه اللحظة بيان رسمي من القوات المسلحة السودانية حول هذه الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع. اكتفت القوات المسلحة السودانية بالرد على هذه الهجمات بالتصدي لها، وأن هنالك عدد من المسيرات التي تم التعامل معها وإسقاطها في مدينة أم درمان. كذلك لاحظ المواطنون أن هنالك صاروخا سقط في إحدى الشوارع في مدينة أم درمان من صاروخ فارغ، كانت محمول هذا الصاروخ كان محمولا في المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع. كذلك صافرات الإنذار وكذلك المضادات الأرضية عملت على التصدي لهذه المسيرات. قوات الدعم السريع أيضا من جانبها لم تتحدث عن هذه الهجمات التي قامت بها، ولكن بحسب محامو الطوارئ تشير هذه المنظمة إلى تصاعد حدة المواجهات العسكرية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عبر المسيرات في مناطق السيطرة لدى كل طرف. قوات الدعم السريع تستهدف مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بهذه المسيرات، وكذلك القوات المسلحة السودانية تستهدف تحركات قوات الدعم السريع خاصة في شمال كردفان بعد أن لوحظ أن هنالك تحشيدات كبيرة لقوات الدعم السريع في هذا الإقليم، إقليم كردفان. كذلك قوات الدعم السريع قامت بجلب عدد من السيارات القتالية وكذلك المصفحات العسكرية. ظهرت هذه المصفحات من خلال استعراض قام بها عدد من الجنود في ولاية جنوب دارفور بالتحديد في مدينة أنيالا، وما يفهم أن هذه السيارات القتالية تم إرسالها إلى إقليم كردفان للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الموجودة أصلا في ولاية شمال كردفان وكذلك في ولاية جنوب كردفان وفي ولاية غرب كردفان، وبالتالي المواجهات العسكرية تشتد يوما بعد يوم، رغم أن الوقت الآن هو وقت لهطول الأمطار وبدأت الأمطار تهطل في بعض المناطق خاصة في إقليم كردفان وفي دارفور، ما يعني أن وتيرة المواجهات العسكرية الجوية خاصة فيما يتعلق بالمسيرات قد ترتفع كثيرا. منظمة محامو الطوارئ أو مجموعة محامو الطوارئ أشارت إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى المدنيين جراء هذه الاستهدافات التي تطاول الأعيان المدنية في مواقع مختلفة، كذلك عدد من السيارات المدنية التي تم استهدافها بواسطة هذه المسيرات، وطالبت هذه المنظمة بالوقف الفوري وحماية المدنيين من هذه الاستهدافات المتكررة.
0: شكرا لك من بورتو دا مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة ما يتداول بشأن وجود أي برامج أممية لتوطين اللاجئين أو المهاجرين داخل ليبيا. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، ما الذي يتم تداوله حول هذا الموضوع؟
2: نعم رولا، هذا البيان ليس الأول للبعثة، فقد أصدرت منذ أيام بيان في ذات الصدد، وذلك البيان أيضا كان إدانة لاقتحام مقر المفوضية. هناك حالة من الغضب رولا في الأوساط الليبية منذ مدة، بدأت بوسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم ترجمت إلى مظاهرات على أرض الواقع في الأيام الماضية، حيث تم إغلاق مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسواتر الترابية، وأيضا المظاهرات أمام مقر البعثة واقتحام مقر البعثة كذلك. اليوم حالة الاحتقان وحالة الغضب لا زالت مستمرة، وبالتالي هذا البيان قد يفهم على أن البعثة الأممية تحاول تهدئة الأوضاع وكذلك أيضا يعني كسر ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من تضليل حول مسألة تدخل البعثة أو مفوضية شؤون اللاجئين في الشؤون الداخلية ومحاولة توطين اللاجئين أو محاولة توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. هذا الملف رولا لا يزال يمكن أن نصفه بأنه لا يزال ملف ساخن في ليبيا. هناك دعوات للتظاهر المستمرة. يوم الأمس كان هناك أيضا اجتماع من ممثلين لهذا الحراك مع وزير الداخلية. هناك مطالب مستمرة بوضع حد لمسألة المهاجرين. كذلك أيضا من جانب آخر رولا كل ما يتداول حول مسائل توطين المهاجرين سواء من مفوضية اللاجئين أو البعثة الأممية هي فقط تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. ليس هناك أي بيانات أو أي إجراءات تم الإعلان عنها بالخصوص. ويقابل ذلك أيضا وزارات بحكومة الوحدة الوطنية وأيضا الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي أصدرت بيانات في الأيام الماضية اتفقت فيها على شيئين. أولا نفي أي شائعات تتعلق بمسألة توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وثانيا أيضا تأكيد رفض كل هذه الأطراف أي إجراءات تتخذ سواء من أطراف محلية أو أطراف دولية في محاولة توطين المهاجرين. وهذه المظاهرات أو هذه الدعوات قد نشهد أيضا في الأيام القادمة مظاهرات أخرى. هناك تخوف من أو هذا الحراك عبر عن تخوفه من تغيرات ديموغرافية وأمنية واقتصادية مستقبلا إذا لم يوضع حل لمسألة المهاجرين في البلاد. وكل هذه البيانات إلى هذه الساعة لم تترجم إلى أفعال حقيقية من الجهات المحلية. نتحدث عن الحكومة في الشرق أو الحكومة في الغرب لمحاولة أولا الحد من تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء، ثانيا محاولة ضبط أو تعديل أوضاع المهاجرين الموجودين هنا سواء من حيث الترحيل أو اتخاذ إجراءات تنظم وجودهم على الأراضي الليبية. نعم رولا،
0: شكرا لك. من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريب جدا.
3: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
0: نشير إلى الأخبار الظاهرة على الشاشة وإذاعة الجيش الإسرائيلي التي تقول بأن المسلح الذي تجاوز الحدود مع لبنان كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن أن المسلح الذي تجاوز الحدود مع لبنان كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. وكنا نتابع في الساعتين الماضيتين هذا الحدث والحديث الإسرائيلي عن تسلل مسلح تجاوز الحدود، وكان الحديث عن أنه جرى تحييد هذا المسلح وكانت تجري عمل
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
4: رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع. هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد، فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
0: علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.
9: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته، اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
10: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
9: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبرا القرار غير قانوني ومخالفا للإجراءات ولا يستند إلى أدلة كافية.
11: قوانين الحرب لا تحترم في غزة. تلقيت معلومات بخضوعي لمراقبة من الاستخبارات الإسرائيلية، أتعرض لحملة ضغط وترهيب تستهدف إبعادي عن منصبي.
9: منذ قرار الملاحقة دخل خان في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي أبدت استياء غير خفي من تحركات المدعي العام. في المحصلة سواء انتهت القضية بتبرئة خان أو إبعاده نهائيا عن منصبه، فإن الأسئلة التي أثارها ملفه ستظل مطروحة بقوة. هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الاستمرار في ملاحقة جرائم ومجرمي الحرب عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى، أم أن بعض الملفات محكوم عليها بالبقاء حبيسة في أدراج الحسابات المؤجلة؟
0: انطلقت في الجزائر الحملة الانتخابية لاختيار 407 نواب في الانتخابات التشريعية في 2 يوليو المقبل. تستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع، حيث ستتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على إقناع الناخبين ببرامجها الانتخابية. تشهد الانتخابات المقبلة عودة مشاركة 4 أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وجيل جديد.

0: إذن استكمالاً للحدث الذي كنا نتابعه قبل قليل، وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المسلح الذي تجاوز الحدود مع لبنان كان يرتدي زياً عسكرياً تابعاً لحزب الله وبقي في منطقة أمنية على جهتي الحدود. لمعرفة التفاصيل أكثر إلى القدس معك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي، تفضل أحمد.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي نشرت قبل قليل رولا تفاصيل إضافية عن حول حادثة التسلل. بداية تشير إذاعة الجيش إلى أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، إلى جانب يعني العثور بحوزته على سلاح وعلى سكين وعلى ذخيرة. أيضا يتحدثون عن تجاوز الحدود، ولكن هو بقي في المنطقة الأمنية، بمعنى أن الاعتقاد أنه نجح بتجاوز الخط الأول أو السياج الأول من الحدود، وربما هو بقي في الشارع العسكري الذي يأتي قبل الشريط الثاني من الحدود قبيل الدخول إلى إسرائيل. ولكن وفقا لإذاعة الجيش هو بالفعل تجاوز الحدود من لبنان نحو إسرائيل، ومن ثم أطلق النار نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل في داخل الجنوب اللبناني، بمعنى أن هذا المسلح نجح بتجاوز كل هذه المعيقات الأمنية الإسرائيلية، وصل إلى منطقة حدودية، تجاوز الحدود، ومن ثم أطلق النار من إسرائيل نحو من الحدود، يعني من منطقة تعتبر داخل إسرائيل نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل والذي يحتل يعني بعض المناطق والبلدات اللبنانية في الجنوب اللبناني. المنطقة التي حدثت فيها هذه العملية هي تقع في الجليل الأعلى، التقديرات بأنها بالمناطق الواقعة بين مسقاف عام وبين المنارة، الحديث عن التوغل في منطقة كيبوتس المنارة، ولكن الجيش الإسرائيلي يفرض حتى هذه اللحظة إغلاقا على هذه المنطقة ويواصل تمشيطها عبر مسيرات وعبر قوات راجلة قوات برية تحاول البحث عن أي تفاصيل إضافية. ولكن حتى هذه اللحظة بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي الواضح أن مسلحا واحدا فقط هو الذي تجاوز الحدود، ولا حديث عن مسلح آخر نجح أو كان مشتركا في هذه العملية. إذن عملية يعني لاقت ضجة في إسرائيل، تصريحات سمعناها قبل قليل من رؤساء بعض السلطات المحلية الواقعة في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، غاضبون من الجيش، غاضبون من نتنياهو، غاضبون من تعامل إسرائيل مع لبنان، وأيضا يقولون بأنهم حذروا من مثل هذا الإجراء، من مثل إمكانية تسلل عناصر من حزب الله من جنوب لبنان نحو إسرائيل. هذه العملية تأتي وعلى الرغم أن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يتهم حزب الله صراحة بالمسؤولية عن هذه العملية، فقط أشار إلى قتله مسلحا، فقط إذاعة الجيش هي التي أوردت جزئية أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروتشيا. تأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس فولودومير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
2: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا. مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات، غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع، بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية، كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار حملة تقول كييف إنها تهدف إلى عزل شبه الجزيرة وإرباك القدرات اللوجستية الروسية. في مدينة سيفاستوبول بالقرم بدأت آثار تلك
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: ما في غيرها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون العربي بدء الغارات الإسرائيلية على المدينة. وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة سور جنوبي البلاد. وفي مدينة النبطية انتشلت فرق الإسعاف جثمان شهيد بعد القصف الإسرائيلي أمس، فيما سقط 4 شهداء في قصف على بلدات عتشيت وحبوش وكفر رمان.

0: أيضا أعلن الدفاع المدني اللبناني إصابة عنصرين من طواقمه خلال تنفيذهما مهمة إسعاف في بلدة الشرقية جنوبي لبنان.
1: غارة مسيرة على سيارة بساحة الشرقية.
0: وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. أضاف عون في كلمة له أمام وفد من النواب في البرلمانين الفرنسي والأوروبي، أضاف أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار في البلاد. هذا وأطلع رئيس وفد لبنان المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم الرئيس عون على مستجدات الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع إسرائيل والتحضيرات للجلسة المقبلة في 22 من الشهر الجاري. ومزيد من التفاصيل حول تصريحات عون وما تحدث به عن المقاربة السياسية وإلى ما ذلك من بيروت، مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي ينضم إلينا. في حديث عون كثير من التفاصيل والبعض يسميها مقاربة جديدة من الرئيس اللبناني، ما التفاصيل رامز؟
2: بالفعل ديما، ربما على وجه الدقة قد يكون سياق جديد وليست مقاربة جديدة للرئيس اللبناني الذي كان واضحا من خلال التركيز على أن الانسحاب الإسرائيلي يشكل مقدمة لإنهاء هذا الصراع والانتشار الجيش اللبناني وإنهاء المظاهر المسلحة، وكذلك الأمر سحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية. لكن المهم كان بالفعل الجزء الثاني من كلام عون عندما تحدث عن مسألة أو ضرورة مقاربة ملف سلاح حزب الله من زاوية اقتصادية أو وضعها في سياق اجتماعي واقتصادي لضرورة الحفاظ على الاستقرار في البلاد. هذه المقاربة للرئيس اللبناني تصطدم في المقابل بمقاربة مختلفة وعلى ضفة نقيض لحزب الله الذي جدد اليوم في بيان ودعوته للسلطة اللبنانية بضرورة الانسحاب من المفاوضات المباشرة وعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وضرورة الاستفادة من المسار التفاوضي في إسلام أباد، داعيا الدولة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. حزب الله يتحرك بعد إنجاز التعبير جرعة معنوية تلقاها من خلال مساندة إيران له في ترسيخ هذه المعادلة واستهداف وقصف إسرائيل بالصواريخ ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وهنا لابد من التوقف أن إسرائيل سارعت ميدانيا إلى فصل الجنوب اللبناني عن هذه المعادلة من خلال رفع وتيرة التصعيد واستهداف المدن الجنوبية سواء صور وكذلك النبطية وارتفاع عدد الضحايا، عشرات الشهداء والجرحى في رفع هذه الوتيرة، وكأن إسرائيل تريد القول أن الجنوب اللبناني خارج هذه المعادلة التي يرى كثير من المراقبين في بيروت أن إيران نجحت في فرض هذه المعادلة، معادلة الضاحية مقابل استهداف إسرائيل، لكن الجنوب اللبناني بقي خارج هذه المعادلة. أيضا لابد من الإشارة إلى الحركة التي قامها والنشاط المكثف الذي قام به السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وهنا لابد من أيضا الإشارة إلى أن هناك بعض المعلومات في الكواليس السياسة اللبنانية يجري الحديث عنها، عن مسعى لبناني مسعى أمريكي أيضا لإيجاد صيغة جديدة ربما لمخرجات المفاوضات وبيان التفاوض الذي خرج عن العاصمة الأمريكية واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بعد لقاء عيسى بالرئيس البرلمان نبيه بري، وأيضا المعلومات أن بري شدد على أنه في جعبته ضمانة أو موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار، شرط أن يكون وقف العدوان بشكل كامل برا وبحرا وجوا، وهو ما يتقاطع أيضا مع كلام بري قبل يومين في هذا السياق. وبالتالي السؤال الأساسي الذي يتردد في العاصمة بيروت، هل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إشارات التي عكسها سفيرها في بيروت ميشيل عيسى إلى صياغة جديدة لمخرجات بيان واشنطن لجهة إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات والوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار؟ ربما أيضا هنا يمكننا مقاطعة زيارة أيضا قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، والتي يرى كثير أيضا من المراقبين أنها لم تكن لتتم لولا مباركة أمريكية في ظل التموضع السياسي في لبنان، وفي ظل أن هذه الزيارة تتم أيضا بالتنسيق مع السلطة السياسية ومع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبالتالي قد تكون هذه مساحة مشتركة بين المقاربتين الرسمية ومقاربة حزب الله في ظل استمرار أو تعقيد هذا المشهد في ظل تبادل الرسائل السياسية وبالنار بين الولايات بين إسرائيل وطهران من خلال التصعيد الأخير أيضا.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز الخادي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ

0: تفاصيل أوفى عن الموقف الإسرائيلي عبر مراسلنا من القدس أحمد جرادات. أحمد، رفض هذه الإجراءات أين يصرف؟
1: يعني بالفعل إسرائيل أعلنت عن رفضها لهذه الإجراءات، ونذكر بأن إسرائيل هاجمت العديد من الدول في الأشهر والسنوات القليلة الماضية، وأيضا المؤسسات والمنظمات الدولية التي كانت تهاجم إسرائيل أو تطالبها باحترام القانون الدولي أو باحترام حقوق الإنسان. ولكن حاليا كان متوقعا مثل هذا الإجراء، إجراء منع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش بصفته وزيرا متطرفا، وأيضا كان أحد قادة المستوطنين وقادة جماعة قادة منظمات استيطانية هي تشارك في التضييق والتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية. ولكن هذه الجماعات مدعومة من الحكومة الإسرائيلية بشكل عام، ومدعومة من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لذلك لن يؤثر كثيرا على عملها على الأرض إلا إذا انتقلت هذه الدول من العمل والإجراء الفردي إلى إجراء جماعي من خلال فرض عقوبات على إسرائيل أو حتى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين. عادة ما تقلل إسرائيل من هذه الإجراءات وتشير لأنها قادرة على التعامل معها، ونذكر بأن الحكومة الإسرائيلية يترأسها شخص مطلوب للجنائية الدولية، إلى جانب أيضا إن نتحدث عن عن قرار كان ولائحة اتهام بحق وزير الأمن السابق يوف جالانت الذي كان وزيرا للأمن فترة 7 أكتوبر. ولكن تعايشت إسرائيل مع هذا الظرف، وهي تحاول على الأقل عدم انتقال العمل الفردي من قبل هذه الدول إلى عمل جماعي قد يؤثر عليها وقد أيضا يحد من نشاط المسؤولين الإسرائيليين. حاليا على أرض الواقع ما يجري في الضفة الغربية عمليات إرهابية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، إجراءات ممنهجة منظمة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، محاولة للسيطرة على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، إنشاء بؤر استيطانية، مهاجمة الفلسطينيين، التضييق على حياتهم هناك. مؤسسات حقوقية تقول بأن ما يجري في الضفة هو فصل عنصري، إلى جانب انتهاكات بحقوق الإنسان تحديدا من جانب المستوطنين ومن جانب أيضا الجيش الإسرائيلي. ولكن حتى هذه اللحظة التحركات الدولية لا تشي بقربها من التأثير على إسرائيل والتأثير على هذه الجماعات المتطرفة التي تعتقد أن هذه الفترة ربما قد لا تتكرر وتحاول حسم ملف الضفة الغربية. إذن إجراء من فرنسا تجاه وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، هذا يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية وأيضا تقارير من منظمات دولية. ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع من أن هذه الإجراءات أثرت بشكل كبير على المستوطنين وتحركاتهم ديما.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت دول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت له.
2: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته. اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
3: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
2: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبرا القرار غير قانوني ومخالفا للإجراءات ولا يستند إلى أدلة كافية.
4: قوانين الحرب لا تحترم في غزة. تلقيت معلومات بخضوعي لمراقبة من الاستخدام

0: الاستخبارات الإسرائيلية أتعرض لحملة ضغط وترهيب تستهدف إبعادي عن منصبي.
1: منذ قرار الملاحقة دخل خان في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي أبدت استياء غير خفي من تحركات المدعي العام. في المحصلة سواء انتهت القضية بتبرئة خان أو إبعاده نهائيا عن منصبه فإن الأسئلة التي أثارها ملفه ستظل مطروحة بقوة. هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الاستمرار في ملاحقة جرائم ومجرمي الحرب عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى أم أن بعض الملفات محكوم عليها بالبقاء حبيسة في أدراج الحسابات المؤجلة؟
2: أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني أن الجبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: على إسرائيل في البحر الأحمر تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
4: قال مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي إن المحادثات بشأن اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي تحقق نتائج إيجابية. ميدانيا قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية ساهم في إنقاذ طاقم مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية. من واشنطن ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. تحياتي عبد الرحمن، تفاصيل أوفى عما تحدث به المسؤول الأمريكي للتلفزيون العربي عن النتائج الإيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق.
5: نعم ديما، مسؤول في البيت الأبيض صرح للتلفزيون العربي مؤكدا بأن إيران يائسة وتريد الاتفاق سريعا لهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتحدث المسؤول للتلفزيون العربي بنبرة فيها الكثير من الثقة عما يعمل به الرئيس ترامب، بأن الحصار البحري مستمر والغضب، عملية الغضب الاقتصادي والغضب الملحمي، جميع هذه العمليات مستمرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الوقت ولن يبرم اتفاق بسبب عامل الوقت، ولن يبرم اتفاق إلا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران هي التي تسعى لإبرام الاتفاق سريعا. وفي نفس الوقت أكد أن المحادثات تسير بوتيرة سريعة وأيضا بشكل جيد للغاية، ولن يكون هناك اتفاق إلا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصريح المطول من مسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي خلا من وجود التهديد المعتاد من المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق باستمرار العملية العسكرية أو توجيه ضربات عسكرية مباشرة مرة أخرى على إيران. بمعنى كنا نسمع في السابق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الخيارات وكل الخيارات على الطاولة بما فيها استمرار العمليات العسكرية، ربما تلاشت هذه التصريحات بشكل ملحوظ، والتحدث الآن أن الخيار يقع ما بين لا سلم لا حرب هذه الحالة، ويوجد بها حصار بحري، عملية غضب اقتصادي، غضب ملحمي، أو الخيار الآخر وهو الاتفاق مع إيران. حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صباح هذا اليوم ديما تحدث للصحفيين من مطار رونالد ريغان وقال لا يمكن أن نقوم بعمل عسكري لمدة أسبوعين، وربما يستمر إغلاق مضيق هرمز لأشهر، ولذلك نسعى لهذا الاتفاق ولن أتعجل في إبرام هذا الاتفاق. وكأن سيناريوهات اللعبة تغيرت بشكل أو بآخر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى جدوى حقيقية في ما يتعلق بالاستهداف الجوية التي كانت تعمل عليها منذ بدء هذه الحرب، ولكن وجدت أن الأهداف ربما تحقق عن طريق الحصار الاقتصادي وأيضا عن طريق عملية الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي كما ذكر المسؤول في البيت الأبيض للتلفزيون العربي. جيري فانس كان له أيضا تصريحات في غاية الأهمية لشبكة فوكس نيوز يوم أمس ديما، بأنه قال أن الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب يعمل على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خلافات بين وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بإبرام اتفاق مع إيران، أي بمعنى أن إسرائيل لا تريد أن تبرم الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق السلمي مع إيران، ولكن جيري فانس أكد أن الرئيس ترامب سيأخذ في اعتباره فقط مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن الرغبة الإسرائيلية. المراقبون يتخوفون بشدة بأن تلعب إسرائيل على هذا الوتر وأن تحدث فارقا في هذا الاتفاق عن طريق خرق هذه البنود وضرب الجبهة اللبنانية مرة أخرى وإحداث هذه الاشتباكات التي رأيناها بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني، ما يضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق الدفاع عن إسرائيل.
4: من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشهد حاليا مرحلة حاسمة. أضاف جيان خلال مؤتمر صحفي أنه لا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا.
1: تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا مرحلة حاسمة، ولا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا، ويجب احترام سيادة الدول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها. تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف أي أعمال تصادمية قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، واتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
4: قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا. تأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس فولديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
2: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا. مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات. غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية. كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار حملة تقول كييف إنها تهدف إلى عزل شبه الجزيرة وإرباك القدرات اللوجستية الروسية. في مدينة سيفاستيبول بالقرم بدأت آثار تلك الضغوط تظهر، قيود على بيع بعض السلع واستمرار أزمة الوقود الناتجة عن الهجمات على خطوط الإمداد. زيلينسكي قال إن تحليق المسيرات الأوكرانية فوق مدن كبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ يهدف إلى أن يشعر الروس بفظاعة الحرب بعدما ظلوا بعيدين عن تبعاتها لسنوات. لكن الرئيس الأوكراني في الوقت نفسه يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، فقد أجرى اتصالا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء مسار المفاوضات أملا في دفع جهود السلام إلى الأمام. غير أن موسكو لا ترى مؤشرات على انفراج قريب، فالكريملين يقول إنه لم يبلغ بمضمون الاتصالات الأخيرة ولا يتحدث عن مواعيد جديدة لتحركات دبلوماسية أو لقاءات مرتقبة مع الأمريكيين، مما يعكس استمرار الفجوة بين مساعي التفاوض وواقع الميدان الذي لا يزال الأعلى صوتا. فالقذائف تسبق المبادرات السياسية والمسيرات تسابق التفاهمات، لتبقى الصورة كما هي: مدن تحت النار وحرب تواصل كتابة فصولها الدامية يوما بعد يوم.
4: أعلن مسؤولون أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اتفقا على إلغاء مشروع لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد. وأوضح المسؤولون أن الرئيسين ناقشا المشروع الأسبوع الماضي وأسباب تعثره بسبب خلافات بين الشركاء الصناعيين الرئيسيين، كذلك بشأن المواصفات التكنولوجية. وأعلن أعلن عن مشروع عام 2017 بقيمة 116 مليار دولار. أنوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن الجيش الإسرائيلي، يقول بأنه رصد مسلحا داخل الأراضي الإسرائيلية بعد بلاغ عن إطلاق نار قرب الحدود مع لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد مسلح في داخل الأراضي الإسرائيلية بعد بلاغ عن إطلاق نار قرب الحدود مع لبنان. اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى كوريا الشمالية، هي الأولى له منذ 7 سنوات في خضم صراع دولي وأقليمي لترتيب توازنات القوة في المنطقة.
6: مراسم استقبال مهيبة، صور كبيرة للزعيمين، ولافتات بشعارات الصداقة والوحدة، واحتفاء رسمي وشعبي كبير بضيف بيونغ يونغ الذي غاب عنها لأكثر من 7 سنوات. هكذا احتفى كيم جونغ أون بشي جين بينغ في زيارة حملت عنوان تعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين. زيارة تأتي على خلفية لقاءي قمة في بكين جمع الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي وسط حديث عن محاولات لإعادة ترتيب توازنات القوة في المنطقة. تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات بكين إعادة بيونغ يونغ إلى دائرة نفوذها، خاصة بعد التقارب اللافت بين كوريا الشمالية وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، بينما تقف تقارير أخرى عند الدور المفترض الذي قد تلعبه الصين في حلحلة معضلة الملف النووي الكوري وتحريك المباحثات المعطلة مع واشنطن. وفي قراءة أوسع يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل إعادة تموضع استراتيجي للصين في شرق آسيا ضمن سياق صراع نفوذ ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا. تعكس هذه الزيارة تحولا مهما في تعامل بكين مع بيونغ يونغ بعد سنوات من الفتور والحذر والترقب، رغم أن التعاون الاقتصادي يشكل محورا مهما بين البلدين بسبب اعتماد كوريا الشمالية على الصين في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمساعدات الغذائية، لكن بكين تتطلع إلى رفع مستوى الشراكة إلى أبعاد استراتيجية أخرى تجعل منها اللاعب الأقوى في شبه الجزيرة الكورية.
4: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل مرحبا،
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. محكومي عليهم بالإعدام من سكنة تأديب أمريكية بولاية كنساس في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ تصديق الرئيس الأمريكي إلى منشأة الإعدام الفيدرالية بمنطقة تير هوت بولاية إنديانا، تمهيداً لدخول العملية حيز التنفيذ. هذا التقرير أشار أيضاً إلى أن ما يمنع البدء بعملية التنفيذ في هذا الوقت الحالي هو عدم الحصول على الموافقة النهائية لرئيس الولايات المتحدة بعد. يعني بس يوافق ترامب راح يبلشوا التنفيذ، وهذا هو اللي قلنا عنه هو الشرط الأساسي. طيب هلا عرفنا شو هي التفاصيل، تفاصيل الموضوع، ولكن بقي علينا انه نسال من هم العسكريون الاربعه المرشحون للاعدام؟ وسائل اعلام امريكيه قالت ان اول المرشحين هو نضال حسن، الرائد السابق الذي ادين باطلاق النار الجماعي في قاعده فورت هود عام 2009، والذي اسفر عن مقتل 13 شخصا واصابه 32 اخرين. الثاني هو رونالد غراي، المجند السابق في فرقة المظلات 82، والذي أدين عام 1988 ب14 تهمة تشمل 3 تهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار و3 تهم بالاغتصاب. وكان الرئيس جورج دبليو بوش قد وافق على تنفيذ حكم الإعدام بحقه عام 2008، لكنه توقف بقرار من قاض فيدرالي. الثالث هو تيموثي هانس، هو الرقيب الأول السابق الذي أدين بتهمة اغتصاب وقتل امرأة وابنتيها، وبعد أن نقض حكمه وبرئ في محاكم مدنية وعيد فتح القضية لاحقا باستخدام أدلة حمض نووي DNA جديدة لم تكن متاحة في السابق، ليعاد استدعاؤه للخدمة النشطة ويحاكم أمام محكمة عسكرية وأيضا يحكم عليه بالإعدام. رابع شخص هو حسن أكبر، هو الرقيب السابق في سلاح الهندسة القتالية، والذي أدين بالقتل العمد ومحاولة القتل بعد أن ألقى قنابل يدوية وفتح النار على زملائه من الجنود الأمريكيين في خيامهم بقاعدة كامب بنسلفانيا في الكويت عام 2003 قبيل غزو العراق. مشاهدينا، على مدار أكثر من نصف قرن لم يسمع أحد عن صدور مثل هذه القرارات، وبمجرد انتشار الخبر طبعا انشغل الإعلام الأمريكي بنقل تفاصيله ومعطياته، كما أنه أثار موجة جدل واسعة على المنصات الرقمية أيضا. وطبعا طبعا تباينت الآراء بين مين بأيده ومين بعارضه. البيت الأبيض لم يعلق حتى الساعة عن الموضوع، لم يصدر أي تسريب بشأن ما إذا كان ترامب ينوي إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الأحكام أم لا. بس علينا أنه ما ننسى أنه ترامب أعلن منذ بداية توليه رئاسته الثانية نيته إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الحكومة الفيدرالية، وأيضا وقع في أول يوم عمل لإله على أمر تنفيذي يلزم وزارة العدل بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأيضا تكثيف استخدامها بعد تعليق إدارة بايدن لتنفيذ الإعدامات الفيدرالية. على كل، نحن بزمن ترامب كل شيء يعني بيعمل بين غير متوقع وغير المتوقع هو المتوقع. في الولايات المتحدة هناك ولايات تطبق العقوبة وولايات ألغتها كليا. عدد الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام هي 27، بينها 4 ولايات مثل كاليفورنيا، أوريغون تفرض وقفا اختياريا مؤقتا للتنفيذ بقرار من الحكام. أما الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام فهي 23 بالإضافة إلى العاصمة واشنطن اللي استبدلتها بعقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وأخيرا تحظر تعديلات الدستور والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تطبيق الإعدام على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لرصد تعليقات المغردين على هذا الموضوع. غريس ياتس تقول لا ينبغي للرئيس أن يقود الجيش كما يفعل الآن لقتل أبرياء عزل، لا يحق له ذلك إلا في حالة اندلاع حرب عالمية وبعد أن يمنحه الكونغرس زمام الأمور. لا يمكنه إصدار أوامر بقتل أفراد جيشنا، يجب أن يحاكموا أمام المحكمة وأن يحاكموا عسكريا أيضا برأي غريس. نقرأ أيضا تغريدة لأماندا تقول إنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، لقد مثلوا أمام المحكمة وأدينوا بالفعل، وإذا كان شخص ما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فمن المحتمل أنه قتل شخصا ما، لذلك يتمكن الجيش من تنفيذ الإعدام يجب أن يوافق عليه الرئيس. وأخيرا وجهت سيلفيا براون حديثة للرئيس الأمريكي وقالت له هذا الرجل خارج عن السيطرة، على أتباعه أن يتحلوا بشجاعة وأن يساعدوا في إزاحته من منصبه قبل أن يلحق المزيد من الضرر. دائما ما يتدخل فيما لا يعنيه ليس له السلطة على الجيش. مشاهدينا معنا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، بنقول لك أهلا وسهلا، استقبلناك المرة الماضية عنا بالاستوديو، هالمرة عم نستقبلك من واشنطن عنا من خلال الشاشة، أهلا فيك. بدنا نحكي شوية عن موضوع قانون الإعدام. عبد الرحمن، هل كشف البيت الأبيض عن أي معلومات بخصوص نوايا ترامب؟ هل سيوقع على أمر الإعدام أم أنه سيمتنع عن ذلك؟
4: نعم، أهلا بك أماني وأهلا بمتابعين تواصل في كل مكان. بالنسبة لقضية الإعدام، هذه قضية يعني قمة الجدل هنا في واشنطن. في الحقيقة الرئيس الأمريكي وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي نوع من التسريبات إن كان سيوافق على هذا الأمر أو سيأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام على 4 عسكريين التي كما ذكرت ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1961. وهناك معارضة ديمقراطية كبيرة جدا ومعارضة من حقوق الإنسان، لذلك بعض من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين كانوا يتحدثون على تقديم مشاريع أو مشروع قانون لمنع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من إصدار هذه الموافقة على الإعدام لعسكريين أمريكيين. نحن نتحدث على إعدام العسكريين، وهناك فارق كما ذكرتي بين إعدام العسكريين وإعدام المدنيين. ولكن يتطلب، يعني نفرض الآن إن وافق فعلا الرئيس ترامب وأمر بتنفيذ هذا الحكم، هناك استئناف، يحق لأي قاضي فيدرالي أن يعارض هذا الحكم، هناك أيضا الكونغرس،
3: يعني هناك، ولكن يعني لابد هناك من موافقة مجلسي القاضي. بمعنى أن يعني محكمة الاستئناف بتقدر تلغي القرار الذي صدر أو مضى رئيس الجمهورية. وطبعا نحن ما نأخذ بعين الاعتبار أنه الحزب الديمقراطي ردي كان رافض عقوبة الإعدام، وبالتالي هلأ طبيعي أنه يرفض مسار الأمور مع ما يفعله ترامب. طيب لماذا الآن تحديدا أثير أمر التنفيذ؟ صحيح. والواضح أنه الأحكام صدرت منذ سنوات، يعني عم نحكي عن ناس محكومين من قبل. لماذا الآن تحديدا؟ شو الدلالات؟ وهل هي فقط زوبعة عند ترامب مثل ما عم نشوف هذه الزوبعة بكل قراراته؟
4: الفكر الجمهوري اليميني يعني موجود بكثرة في الإدارة الأمريكية، ويفتحون هذه الملفات. وكما ذكرت حتى في الأيام الأولى لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع بعض من الأوامر التنفيذية التي تشجع على عقوبة الإعدام، والإعدام للمدنيين موجود كما ذكرت في 27 ولاية أمريكية، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ربما يكون في كل الولايات الأمريكية. عندما تتقدم بعض من الهيئات اليمينية وبعض من أهالي الضحايا إلى الإدارة الأمريكية بسرعة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق العسكريين الأمريكيين، خاصة أن الضحايا متضررين نفسيا وما إلى ذلك، يسعون إلى هذا الأمر. تقرير ABC كشف عن أن المحاكم العسكرية جاهزة، وأن العسكريين ربما الآن نستطيع أن يكون هناك حكم بالإعدام، ولكن الأمر جاء بعد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا، هذا لا يعني أنه سينفذ على الفور. نعم، قانونيا يمكن أن ينفذ، ولكن الديمقراطيين الآن، نعم إذا صار، والديمقراطيين لديهم المحاكم، وأيضا الكونغرس ربما يتم تأجيل هذا الحكم إن وافق عليه الرئيس الأمريكي حتى يتسنى للجهة التشريعية. وإن صدر أمر أو مشروع قانون وتم التصويت عليه في الكونغرس، سيكون قانون عام وليس فقط على هؤلاء الأربعة الذي يعني ربما سيحكم عليهم بالإعدام كما ذكرت.
3: نعم، احنا عم نحكي هون عن حزبين، كل ما اجى حكم رئيس جمهوري رح يغير القانون، اجى رئيس حزب ديمقراطي رح يغير هذا القانون، وطبعا عم نقول انه هذا القرار اذا اخذه رئيس الدولة لا يعني ما بيمشي بشكل مباشر انه خلص اتخذ القرار، انما بعد في بقلبه مسار قانوني معين وقد يخضع كمان لرفض من خلال السلطات القضائية العليا. بس عندي ولو باختصار عبد الرحمن، هل لهذا يعني تنفيذ الأحكام إذا نفذ الآن طبعا، وهي هيدي هون الإشكالية، هل له دلالة تاريخية؟ يعني خصوصا أن تنفيذ أحكام الإعدام متوقف من ستينيات القرن الماضي، وكيف ينظر إلى خطوة سياسيا ينظر إليها وقانونيا داخل الولايات المتحدة؟ هل ينظر إليها كخطوة فعلا سياسية وقانونية، أم أنه قرار من قرارات ترامب السريعة؟ يعني
4: سينظر إليها أماني بأنها خطوة مفاجئة، مفاجأة كبيرة جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعمل على هذا الأمر ويأمر بهذا الأمر، بأن هو يأمر بإعدام عسكريين أمريكيين.

0: يعني أول حكم سينفذ بعد عام 1961 سيكون في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولديه الآن كل المعطيات.
1: نعم.
0: ولذلك الانتقادات عالية بطريقة كبيرة جدا، وهناك مخاوف كما ذكرت من جمعيات حقوق الإنسان. ولذلك لا أعتقد أن حتى لو إن يعني الرئيس الأمريكي وافق على هذا الأمر أنه سينفذ بهذه الصورة.
1: على كل نحن بنعرف يعني إذا كان بده شيء من هالزوبعة ترامب فهو أن يذكر للتاريخ أنه عمل شيء منيح، عمل شيء عاطل، مش هون المهم. شكرا لك عبد الرحمن البارديسي من واشنطن، وأهلا بك في تواصل دائما.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق.
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: سهل جدا سواء كان من هاكرز محترفين أو من شركات أمن سيبراني، فما بالك إذا كان من أجهزة استخبارات قوية. وطبعا طبعا روسيا عندها من الأعداء كثير. لذلك تقول الفاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصدرين روسيين إن جهاز الأمن الروسي عطل عمل جزء كبير من نظام المراقبة الخاص الذي يحمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه، وذلك خوفا من اختراقه وتحليل بياناته. وإن الجزء الأكبر من النظام أعيد تشغيله بعد فحصه وعزله عن شبكة الإنترنت الدولية المفتوحة. لهالدرجة؟ صحيح. ما الذي ستستفيده الجهة التي ستنفذ الاختراق؟ يعني شوية صور وفيديوهات لحركة الناس والمرور؟ إيه لا يا جماعة، ما تكونوا هالقد طيبين. أجهزة الاستخبارات للدول تملك أدوات معقدة جدا لجمع هذه البيانات وتحليلها ورصد أنماط التحرك ورسم سيناريوهات وتوقعات. يعني الموضوع كتير كبير وطلع من إيدينا خلص. أصلا تقرير الفاينانشال تايمز نفسه يقول إن خطوة موسكو جاءت بعد تقارير إسرائيلية عن اختراق الموساد الإسرائيلي لكاميرات المراقبة وكاميرات المرور بطهران لسنوات، وجمع معلومات دقيقة عن نمط تحرك الحراسة الشخصية لخامنئي كبار المسؤولين الإيرانيين، وأيضا رسم صورة واضحة لتعقيدات مدينة طهران، ما جعلها كما وصفتها الصحف إسرائيلية صفحة بيضاء أمام الإسرائيليين. وأيضا ساعدت الجيشين الإسرائيلي والأمريكي في تنفيذ عملية اغتيال دقيقة للخامنئي. هلأ طبعا بغض النظر عن دقة الرواية الإسرائيلية، لأنه من الوارد جدا أنه تكون مجرد بروباغندا للقدرات الإسرائيلية، خصوصا وكلنا بنعرف أنه خامنئي اغتيل بمقر إقامته ببيت المرشد، قتلوه بالمكان الموجود فيه يلي كل العالم تعرف فيه، ولم يقتل في مخبأ أو في مكان غير معتاد، إلا أن الموضوع يبدو مقلقاً فعلاً لروسيا. فألكسندر بورتنيكوف وهو مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نقلت عنه وسائل أعلام محلية في مايو الماضي أن اغتيال خامنئي بهذه الطريقة يمثل إشارة تحذير واضحة لأن تحديد مواقع المسؤولين الإيرانيين هو تم بشكل جزئي عبر أبواب خلفية برمجية في أنظمة المراقبة. خلونا نشوف ماذا يقول الناس على مواقع التواصل على موضوع المراقبة. أنا براقب بس ولادي بالبيت، هني عم براقبوا الدنيا كلها مش عارفة ليه. أحمد: البشرية تدرك يوما بعد يوم أن التقدم التكنولوجي ليس نعمة أبدا بقدر ما هو نقمة. سعاد تقول: هذا الكلام علمي بالفعل، نظريا يمكن اختراق الكاميرات بسهولة، لكن الأصعب هو الاستفادة من هذا الاختراق، وهذا ما لا يمكن لأحد فعله، يحتاج الأمر إلى إمكانات هائلة غير موجودة أعتقد سوى لدى أجهزة الاستخبارات الكبرى. ميشلان تقول: روسيا اهتمت بالأمر فقط حين تعلق الموضوع بالرئيس بوتين مباشرة، أما أمن روسيا والروس فلم يكن سببا كافيا للنظام الروسي للانتباه إلى ما يعتبرونه كارثة. هنحكي أكثر عن التقرير، طبعا هذا التقرير مصدرها وسائل أعلام غربية. أما الرد الروسي فمنفضل نستطلعه من موسكو مع الزميل سعد خلف وهو مراسل التلفزيون العربي في روسيا. سعد أهلا وسهلا فيك، أول مرة في تواصل معنا. بدنا نعلق أكثر على موضوع الكاميرات في روسيا وإمكانية الاختراق. خليني بالبداية أسألك عن تعليق السلطات الروسية، هل هناك أي تعليق رسمي تأكيد نفي تفسير لما ورد في تقرير الفاينانشال تايمز البريطاني؟
3: لأن تحياتي أماني لك ولكل مشاهدي التواصل الكرام الأعزاء. لا تعليق رسمي روسي على هذا التقرير الذي نشرته الفاينانشال تايمز، هذا أولا. لا تعليق حتى في الصحف الروسية الكبرى التي تغطي مثل هذه الأحداث وتنقل التقارير الغربية وتفندها أو تؤيدها أو تدعمها، لذلك لا تعليق لا رسمي ولا غير رسمي في الصحف الكبرى. لكن وحتى إذا نظرنا إلى تقرير الفاينانشال تايمز نفسه فهو أشار إلى مسؤولين روسيين مجهلين، وهذا الأمر بالطبع دائما تنظر إليه السلطات الروسية أو المواقع الروسية بتشكيك طالما أنه لم يذكر المصدر.
1: طيب سعد، من خلال مشاهداتك أنت ما مدى واقعيات هذه التقارير؟ هل بالفعل المسألة تشغل بال الأمن الروسي؟ طبعا نعرف أن روسيا بلد قد يتعرض للاختراق من كثير، عنده أعداء كثير طبيعي يعني، ويكون مهتم بموضوع هذا الخرق، ومنعرف نحن كمان تماما الخرق عبر شبكات الانترنت أو المراقبة شو عمل، وآخر حرب يعني من بعد 7 أكتوبر يمكن كانت أكثر خلينا نقول وضوحا لهذه المسألة. كيف الأمن يعني بروسيا بيشوفوها؟ كيف أنت عم بتشوف تعاطيهم مع الموضوع؟
3: يعني أتفق معك تماماً، الأمن بالنسبة لروسيا أمر من الأمور التي تسبب الهوس، مهووسين الروس بالمسألة الأمنية، وروسيا معروفة دائماً على مدار القرن الماضي حتى في ظل الحقبة السوفيتية ومروراً بدخول روسيا إلى العصر الحديث يعني في القرن الحالي والتشابكات والتنافس مع الغرب ثم الصدام مع الغرب. بالطبع مسألة الأمن مسألة حساسة جدا، ومسألة انتشار الكاميرات وزيادة أعدادها هذا أمر ملحوظ تماما في كل مكان في روسيا، كاميرات الرصد وكاميرات المراقبة موجودة وفي دائرة مغلقة. لكن النقطة التي نستطيع الإشارة إليها أن النظام الأمني الروسي هو نظام قوي، النظام الأمني السيبراني أقصد. كانت هناك شائعات بالفعل بعد اغتيال المرشد الإيراني ظهرت هنا في روسيا تقول أن هناك خطر لاختراق منظومة المراقبة في موسكو، نظرا لأن من الشركة التي وردت كاميرات المراقبة لروسيا ولموسكو تحديدا العاصمة هي شركة إسرائيلية. لكن هذه التقارير كانت تقارير لم تثبت صحتها، يعني شائعات أثارت لغط كثير بالطبع ونقاش مجتمعي وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعلق عليها السلطات رسميا ولم نلاحظ مسألة إغلاق الكاميرات أم لا. لكن في هناك نقطة مهمة هو تبطيء حركة الإنترنت في روسيا خلال الفترة الأخيرة بسبب هجمات المسيرات الأوكرانية، هناك عملية تبطيء كبيرة جدا للإنترنت ولتبادل البيانات عبر الإنترنت وصلت في بعض الأوقات إلى بطء بنسبة 80%، وهذا يؤثر بشكل كبير على الحياة في المجتمع الروسي بخلاف مسألة الكاميرات بالطبع كاميرات المراقبة.
1: طبعا احنا علقنا على موضوع خامنئي باعتبار انه المرشد قتل بمكان إقامته المعروف بالنسبة للناس، عشان هيك كان التعليق فقط على هذه هذا الاغتيال وليس على غيره من الاغتيالات للقادة الإيرانيين، إن كان في مراقبة أم لم يكن هناك مراقبة، أم كانوا بيعرفوا وين أو بماذا استعانوا يعني بشكل عام. ولكن هل هذه الممارسة المتعلقة بفحص أنظمة المراقبة وعزلها عن الإنترنت هي عملية معتادة لدى أجهزة الأمن الروسية؟ وهل سيستفيد الروسيون إذا اليوم وقفوا هذه المراقبة على الدولة؟ فهن حيستفيد الشعب الروسي من أنه يكون عم يتراقب؟ حيستفيد من الموضوع؟
3: يعني لو حصل طبعا الشعب سيستفيد انه يحس بحرية اكثر، سيحس يعني سيشعر بحرية اكبر، لكن اعتقد ان نظام كاميرات مراقبة بوتين هو
2: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. والدولة مسارات مختلفة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كل هذه التطورات أناقشها مع ضيوفي. أبدأ بضيفي من بيروت رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي، وكذلك الدكتور علي مراد كاتب وأكاديمي من بيروت، وأيضا عارف العابد كاتب وباحث سياسي وأستاذ بكلية الأعلام في الجامعة اللبنانية من بيروت، وأيضا جاكي خوري خبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة، وأخيرا بيتر روف كاتب سياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري من واشنطن. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ معك سيد رضوان عقيل من بيروت. ولنبدأ بالحدث الأجدد والتصريح الأبرز اليوم للرئيس اللبناني جوزيف عون، والحديث عن مقاربة تتعلق بمراعاة مسارات يمكن لها أن تضمن الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بحصر سلاح حزب الله. كيف يمكن قراءة هذه المقاربة الجديدة، وهل تراها خطوة للأمام باتجاه الحزب؟
3: مساء الخير زميلتي، ومساء الخير للزملاء، ومساء الخير لمشاهدي قناة العربي. لابد من الإشارة إلى أن ما يقصده رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذا الموضوع وهذه النقطة الأساسية التي تطرق إليها هي التوصل إلى مقاربة داخلية بالفعل توحد الموقف اللبناني. هذه صفحة جديدة باتجاه حزب الله، لكن تحتاج إلى المزيد من الاتصالات والمزيد من المشاورات بين الأطراف، لكن التصريحات المتبادلة من هنا وهناك لا تصب في هذا الإطار، لأن فخامة رئيس الجمهورية يعرف سلفا أنه مهما توصل في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، ومهما توصلنا إلى أي مفاوضات في باكستان، كانت ستصب في مصلحة لبنان. من دون التقارب والتوصل لنقاط مشتركة داخلية في موضوع سلاح حزب الله، هذا الأمر لن يتحقق إذا لم تكن هناك معطيات وطنية أساسية. ليس من السر أن هناك اتصالات مفتوحة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بغي التوصل إلى جملة من النقاط، أي بمعنى في إمكاننا الاستفادة من طاولتي واشنطن وباكستان في موضوع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في موضوع كيفية إعادة الإعمار وعودة الأهالي. مفتاح ما يحصل في الجنوب هو وقف إطلاق النار، كما قال رئيس المجلس، وقف إطلاق نار شامل على كل الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي. في حال إذا بدأنا بهذا المسار فإن الأمور تصبح مفتوحة. حتى عند رغم معارضة حزب الله وعدم تلاقيه مع المفاوضات المباشرة واعتراضه على أداء رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، في حال تحقق انسحاب إسرائيلي حقيقي يصبح موضوع سلاح حزب الله على طاولة البحث اللبنانية بين الحكومة وبين حزب الله. وبالتأكيد كما علمنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهد بهذا الأمر، وأن كل الأمور تصبح مفتوحة وقابلة للنقاش، لكن من دون قنوات الحوار الداخلية فأي اتفاق يحصل في الخارج وفي أي مفاوضات سواء كانت في واشنطن أو في باكستان من دون وحدة ومن دون قواسم مشتركة لبنانية داخلية لن تحقق الشيء المطلوب الذي ينتظره اللبنانيون.
2: إلى أي درجة يمكن القول بأن أي حوار داخلي سيكون حوار داخلي خالص بدون تأثيرات خارجية؟
3: هذا سؤال مهم زميلتي. لا نستطيع القول أن لبنان يعيش في منأى عن كل التأثيرات الخارجية الغربية والعربية والإيرانية، لكن على إيران أن تتدخل في هذا الخصوص، وأي تقارب إيراني أمريكي يصب في مصلحة لبنان، ومن هنا على حزب الله في النهاية أن يعود إلى إلى إلى إلى طاولة الحوار الداخلية. ولا يمكننا القول أن نستطيع أن نكون في ابتعاد عن كل تأثيرات الخارج، لكن من دون أي حوار داخلي حقيقي وبمساعدة خارجية لا يمكن إننا الخروج من هذه الأزمة.
2: طيب دكتور علي مراد، كيف أيضا تقرأ هذه التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني؟ طيب غير جاهز الدكتور علي مراد، أذهب هنا إليك سيد عارف العبد، وأيضا لنقرأ معك المعطيات الأخيرة سواء من خلال الحراك السياسي، تصريحات رئيس الجمهورية، المعادلة الأخيرة التي حاولت، وهل باعتقادك نجحت للمستقبل إيران بتثبيت معادلة الضاحية مقابل إسرائيل، وانعكاس ذلك على أي تفاهم داخلي بين الحزب والحكومة؟
4: سيدتي مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام.
1: أود أن أشير إلى أن رئيس الجمهورية في حديثه الذي أعطاه لمحطة CNN وأعيد ليلة أمس الجزء الثاني منه، ركز بشكل أساسي على أن الدولة متمسكة بالخيار الوحيد لديها وهو خيار المفاوضات. وأنا أعتقد أن الدولة اللبنانية ليس لديها من أوراق أخرى سوى ورقة المفاوضات والحل الدبلوماسي، لأن الحلول الأخرى جربت ولم تصل إلى نتيجة، وبالتالي لن يجرب لبنان الرسمي الخيارات العسكرية لأن النتيجة واضحة بما حصل في الجنوب ويحصل الآن، تدمير أغلب قرى الجنوب وتشريد أكثر من 1,000,000 لبناني ومليون ونص، وبدأنا بالعشرة أو 15,000 قتيل وجريح. ليس أمام الدولة اللبنانية إلا أن تمضي في المفاوضات الدبلوماسية على أمل أن تصل إلى حلول. لديها الحق ولديها التصميم ولديها إجماع الشعب اللبناني كله. أغلبية الشعب اللبناني هي مع خيار الدولة وليس مع خيارات أخرى، لا حزبية ولا ميليشياوية ولا أقليمية أخرى. هذا هو الخيار اللي يحظى في الإجماع اللبنانيين، هو الذي تتبعه الدولة اللبنانية بكل بساطة.
2: هل يعني له وقع الأغلبية والإجماع على خيار الدولة اللبنانية؟
1: نعم،
2: هل
1: نعم
2: يمتلك قوة؟ هل يمتلك قوة؟ هل يمتلك نعم قدرة على الضغط؟
1: قوة الحق هي أقوى قوة في التاريخ، قوة الحق والإصرار والمتابعة المستندة إلى خيارات شعبية إجماعية. رئيس الجمهورية والحكومة الحالية عندما وصلت إلى السلطة وصلت لأنها تمثل أغلبية اللبنانيين، ليس فئة لوحدها، أغلبية اللبنانيين بأغلبية المجلس النيابي هي التي أوصلت الحكومة ورئيس الجمهورية. نحن دولة دستورية ولسنا دولة قائمة على العشائرية وعلى الفوضى. الدستور هو الذي يحكم حكمنا والسلطة التي تتحكم بمصير اللبنانيين، قائمة على إجماع اللبنانيين التي أتت بالانتخابات وليس بالفرد ولا بالقهر ولا بقوة السلاح.
2: طيب دكتور علي مراد، أولا أرحب بك. دكتور علي مراد كاتب وأكاديمي ينضم إلينا من بيروت. دكتور، يعني إن كان تمكنت من متابعة كلام المتحدثين الضيوف، ولكن سأنطلق معك من ما قاله السيد عارف العبد والحديث عن التفويض الشعبي للحكومة، ولكن قد يبدو المشهد أعقد من ذلك في أرض لبنانية فيها انقسام. ربما لن نغيب الحضور الشعبي بشكل كامل ودوره، ولكن لدينا قوة السلاح حزب الله وقوته وقدرته على الأرض والدعم الذي يتلقاه، والحكومة اللبنانية بكل تاريخها والخلافات التي تعصف فيها، ويعني حال البلد المنسد سياسيا بشكل دائم في ظلها، هي والتي قبلها.
4: أولا تحية لك للضيوف الكرام والمشاهدين والمشاهدات. يعني علينا أن نبحث عن منطق الخيارات المتاحة أمامنا سيدتي الكريمة. الخيار العسكري ومن ينادي بالخيار العسكري، ما الذي يمكن أن ينتجه أكثر مما أنتج؟ وعلينا أن نرى الأمور في سياقها منذ 8 أكتوبر 2023 إلى يومنا هذا، لا أن نراها بشكل مجتزأ، أي أن نرى ما جرى مؤخرا في الأيام الأخيرة.

0: إطلاق الضاحية مقابل إسرائيل، أو بمعنى آخر وقف القتال خارج مساحات الجنوب. وهي غير قادرة، ليست فكرة أنها غير راغبة، هي غير قادرة في ظل موازين القوى أن تفرض وقفا شاملا لوقف النار. ولكن لنفترض أن الموازين القوى سمحت بذلك، ماذا نفعل اليوم التالي؟ من يفاوض على عودة الناس؟ من يفاوض على الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال؟ من يفاوض على تمويل إعادة الإعمار؟ هنا يأتي سؤال، يعني أحيانا ربما إيضاح الواضح يصبح شديد الصعوبة. كيف يمكن أن نشرح لأحد ما أن مؤسسات الدولة الدستورية هي التي تفاوض باسم البلد؟ بديهية جدا، هي شديدة البداهة. نحن نناقش البديهيات في لبنان، ويضاف إلى هذه المسألة،
1: ولكن هل الاعتراض دكتور علي
0: هم جزء من السلطة؟
1: ما نسمعه من حزب الله هو ليس الاعتراض على مبدأ التفاوض، ولكن على آلية هذا التفاوض، الظروف التي يحدث فيها هذا التفاوض، وعدم وجود أوراق ضغط لدى الحكومة تؤهلها لأن تكون حامل لهذا التفاوض.
0: تماما لا يوجد أوراق ضغط بيد الحكومة. لماذا؟ فلنطرح السؤال، لأن هنالك من اتخذ خيارات منذ 8 أكتوبر 2023 وضعت البلد كله، سيدتي الكريمة، البلد كله مأزوم. ليست الدولة مأزومة وخصوم حزب الله، حزب الله مأزوم، كل البلد مأزوم، البلد مدمر، البلد منهك، البلد يعيش على حافة انهيارات منذ 8 سنوات. هل ندرك ذلك؟ وبالتالي الاستمرار بالإنكار، وكأن ماذا كان أسقط من يد الدولة اللبنانية كل شيء. ولكن لأكون أكثر وضوحا وأكثر صراحة، هل الدول تفاوض فقط عندما تكون قوية، أو عندما يكون التفاوض هو الأقل كلفة؟ التاريخ منذ آلاف السنين يقول لنا نحن نفاوض في عندما نكون كلفة الاستمرار أكثر من كلفة التفاوض. وبالتالي هنالك من يعيب على الدولة اللبنانية اتخاذها التفاوض، هذا أمر يعني غريب جدا. هل هنالك خيار آخر غير التفاوض؟ هل خيار الاستمرار في المسار العسكري، هل المسار العسكري بين 27 نوفمبر عند توقيع وقف إطلاق النار ومن ثم 2 آذار، هل الوضع العسكري أفضل؟ هل تحسن الوضع الميداني بالنسبة للبنان في تحسين شروط التفاوض؟ وإذا انتظرنا حرب الإسناد الثالثة، هل سنخرج منها بظرف أحسن؟ كانت النية أن يتم تحسين، وهنا أتحدث بمنطق النتائج سيدتي الكريمة، كانت النية أن يتحسن الوضع، وهذا ما أعلنه حزب الله، كانت النتيجة أسوأ. إذا ما علينا أن نقوله، نعم هنالك حاجة لحوار، كما يعني سمعت هذه الجزئية من كلام الأستاذ رضوان، نعم نحن بحاجة إلى حوار في لبنان، لا يمكن أن تحسم الأمور خارج الحوار والنقاش داخل المؤسسات بشكل رئيسي، ولكن على أي آلية، على طيب. أي خيار؟ الحوار من أجل الحوار، أو الحوار من أجل تغيير نوعي حقيقي مسألة يعني وحدانية السلاح،
1: هي يعني المفتاح السحري،
0: هي المسألة الأساسية،
1: هو المفتاح السحري الآن الذي
0: هذا هو
1: يبحث عنه الجميع. صحيح. للوصول للحوار، الحوار الداخلي. طيب أذهب لك سيد جاكي خوري، وفي ظل كل هذه التعقيدات في هذه المرحلة والمعطى الجديد الذي قامت وحاولت إيران الآن من خلاله فرض معادلة جديدة على ما يبدو رضخت الولايات المتحدة لها وأجبرت إسرائيل على تخفيف التصعيد، وهو الضاحية مقابل إسرائيل، ولكن إسرائيل مستمرة في الجنوب ومستمرة في قضم الأراضي ولديها مخطط يعني هي تسير عليه، وبالتالي كل هذه المعطيات كيف ستؤثر على ما ستقوم به إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. أعتقد أن هنالك عدة عوامل ستحرك القرار، أو ربما تؤثر على القرار الإسرائيلي في هذه المرحلة. ودعيني أستذكر حدث كان بعد ظهر هذا اليوم، وإن كان هذا الحدث يبدو يعني محلي ومنفرد في هذه المرحلة، ولكن أحد عناصر حزب الله كما يبدو نجح بالوصول إلى الشريط الحدودي وإلى عبور هذا الشريط ومحاولة تنفيذ عملية، وهذا قد يقرأ إسرائيليا أن ما يحدث الآن في الجنوب هو محاولة للذهاب إلى مسار حرب عصابات، بمعنى لا نتحدث عن وحدات تنضوي تحت إطار قيادي وهنالك تعليمات صادرة من القيادة إذا كانت في الجنوب أو في أي مكان آخر، وإنما نذهب إلى نوع من حرب العصابات في الأراضي في منطقة الجنوب التي تسيطر عليها

0: إسرائيل أو تحتلها إسرائيل، وهذا معنى أن هنالك تواجد ومستمر لعناصر حزب الله في هذه المنطقة، وبالتالي كل من يتحدث عن إمكانية الانسحاب أو عودة إسرائيل إلى الحدود الدولية هو واهم. فبالتالي واضح أن هذا الحدث سيستغل وبشكل كبير. طالما هنالك تواجد لمسلحين في الجنوب، ستقول إسرائيل لن نعمل على أي تطبيق لأي مشروع فيه حتى انسحاب تدريجي أو كما سموها بعض المناطق التجريبية. ثانيا التأكيد على أن أي استخدام للمسيرات سيواجه أيضا بحزم من قبل القوات الإسرائيلية. أي استهداف للقوات إذا كان من الأرض أو من الجو سيصبح جزء من النظام العسكري، أنه لابد من مواجهته على الأرض. وبالتالي كل المشاريع التي يتم الحديث عنها لنزع سلاح حزب الله وضرورة تطبيق هذا الأمر بمفهوم حتى انسحاب عناصر الحزب شمال الليطاني سيكون شرط أساسي لإسرائيل حتى تتحرك في أي تسوية إذا كانت عسكرية أو سياسية. وبالتالي كل هذه التفاهمات التي يحاولون بلورتها حتى في المشهد اللبناني الداخلي، ومنها قد تصدر إلى البيت الأبيض في محاولة لتشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية لتضغط بدورها على حكومة إسرائيل لكي تنسحب، أعتقد أن هذه العملية ستكون طويلة إذا لم تكن طويلة جدا. وبالتالي لا أعتقد أن نتنياهو بمفهومه السياسي وحساباته السياسية الداخلية الآن على استعداد لأن يناقش هذا الموضوع إلا إذا اتخذ قرار أمريكي وبشكل واضح كما حصل في الملف الإيراني لانسحاب الجيش الإسرائيلي. لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث قريبا، ودائما نستخدم نموذج غزة وما يحدث الآن يريدون تطبيق هذا النموذج أيضا في جنوب لبنان، بما معنى إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، لن توافق على وقف إطلاق النار بشكل مباشر، ولن تقوم أو لن تجمد أي عمليات عسكرية. تقول أي تسوية سياسية مرهونة بنزع سلاح حزب الله، بعد ذلك ندرس إمكانية الانسحاب، وعندما يطبق هذا الأمر على الأرض سنبدأ بخطواتنا، وهي قضية عمليا بالضبط كما حصل فينا.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: تسوية كامل حتى في غزة على الأقل على الورق هنالك بعض التفاصيل وهنالك خطط رأيناها من خلال الذكاء الاصطناعي ومشاريع إعمار وبناء وغير ذلك. في لبنان لا يطرحون حتى الآن أي مشروع تسوية كامل متكامل. أعتقد أن الزميلة تحدث عن
5: طيب، ولكن ربما هناك أسئلة عديدة تثار هنا بذكرك وإشارتك لعوامل التشابه بين قطاع غزة ولبنان، سأناقشها معك تفصيلا أكثر، خاصة بالنظر إلى الكتلة المتجانسة التي قد تبدو في القطاع، يعني كتلة التوجه السياسي متجانسة أكثر منها في بيروت وعوامل عديدة. ولكن أذهب هنا إلى سيد بيتر روف من واشنطن. سيد بيتر، لفهم وقراءة الموقف الأمريكي الذي يبدو وكأنه يعني رضخ للإرادة الإيرانية، يعني ترامب دائما يتحدث في الفترة الماضية إيران يائسة، إيران تبحث عن صفقة بكل الطرق، نحن قريبون جدا من التوصل إلى صفقة، ولكن عندما تصبح الأمور على المحك في ملفين، مضيق هرمز أمريكا عاجزة بشكل كامل، وحتى في لبنان الآن إيران تمكنت من فرض معادلتها على الولايات المتحدة وإسرائيل.
6: مساء الخير، شكرا لاستضافتي وتحياتي لباقي الضيوف. أعتقد أننا أحرزنا تقدما في اتجاه إنهاء النزاع، وأن التقدم من ثم واجه انعكاسات. أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يبقى متفائلا أننا سوف نصل إلى حل عبر التفاوض، وإذا ما الأمريكيون أرادوا محو النظام الإيراني في طهران بإمكانهم أن يفعلوا ذلك، وأعتقد أنه تم التلميح لذلك في في عملية الغضب الملحمي.
5: لماذا لم يفعلوا إذن؟
6: لأن الضرر الجانبي على الشعب الإيراني ليس أمرا يريد تسبيبه الأمريكيون. إذا ما كان ضروريا تفادي أن تصبح إيران قوة نووية حيث الضرر الجانبي على الشعب في الولايات المتحدة يفوق الضرر الجانبي على الشعب الإيراني، قد تغير هذه المعادلة. ولكن الرئيس ترامب يريد الوصول إلى حل عبر التفاوض.
5: أعذرني على المقاطعة، ولكن يعني أود لو ندخل في صلب التحليل بدون شعارات الإنسانية والعواطف وبأنه من أجل الشعب الإيراني لذلك الولايات المتحدة لم تمسح النظام الإيراني وإلى آخره، لأنه يعني التاريخ مليء بدحض هذه الشعارات حتى اللحظة. الولايات المتحدة لا يهمها أي شعب، أينما يوجد نفط هي موجودة، أينما توجد مصالحها هي موجودة. فلنحاول تحليل المشهد من حيث من زاوية المصالح الأمريكية، من زاوية ما تريده، من زاوية ما وصل إليه الواقع الآن بأن إيران فرضت معادلتها في الضاحية الجنوبية.
6: أعتقد أن أسر الأمريكيين الذين ماتوا من أجل الحرية و التحرر لشعوب آخرين في أو شعوب أخرى في أراضي أجنبية حيث لم يكن للولايات المتحدة مصالح، سوف يشكل تعارضا كبيرا مع تشخيصك للولايات المتحدة واهتمامها فقط بالنفط.
5: طيب
6: أعتقد أنه سوف يكون ذلك تعارضا كبيرا ويشكل إثباتا على أن التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والمساواة بين الأنواع الجندرية والأعراق والأديان هو أمر ملازم لمصالحها تقريبا.
5: دكتور بيتر، يعني أكيد رأيك محترم ورؤيتك لها احترامها، ولكن فقط لكي لا نحرف النقاش إلى مكان آخر ومسار آخر لا يتناسب مع موضوع الحلقة والحديث عن المصالح الأمريكية والتحليل السياسي، ويعني سأعود إليك في الجولة الأخرى ونتمنى أن يكون الحديث في صلب الموضوع ما يجري الآن، مضيق هرمز، الأمور الاقتصادية، الضغوط على الرئيس ترامب، المصالح المتعلقة بالولايات المتحدة، لأن موضوع الشعارات وحقوق الإنسان وإلى آخره يعني موضوع طويل جدا وخارج سياقنا في هذه المرحلة. أستاذ رضوان عقيل، إذا ما عدنا الآن إلى يعني تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون والحديث لما قرئ بأنه رسائل إلى حزب الله قد تعتبر خطوة للأمام، ألا تتفق بأنه بالأساس بالخطوط العريضة والعناوين العريضة الحكومة والحزب متفقان على فكرة الانسحاب الكامل للإسرائيليين، متفقان على فكرة وقف إطلاق النار بشكل شامل والسيادة الكاملة للبنان، وبالتالي عقدة التزامن، هل هي عقدة التزامن من يبدأ أولا، إسرائيل أم حزب الله؟
1: أنا لا أقول أنه توجد جهة لبنانية حزبية أو سياسية رسمية أو أي فرد لا يريد إلا الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لأن هذا الاحتلال لمساحة 20% من المساحة اللبنانية واحتلال الجنوب وتدمير مدنه وتدمير بلداته، هذا الأمر يدمي القلوب ولا يصب في مصلحة أحد. من هنا هناك قاسم مشترك أساسي عند الحكومة، عند رئيس الجمهورية، عند حزب الله، عند رئيس الحكومة، عند الجميع، بغية التوصل إلى هذه النتيجة. لكن هذه النتيجة الوصول إليها دونها تعقيدات ودونها جملة من العقبات، أولها العامل الإسرائيلي الذي لا يساعد في هذا الأمر. علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في مفاوضات واشنطن، وأن نلاحظ أن الأمريكيين دخلوا في الأيام الأخيرة على خط مفاوضات باكستان، وهم لا يمانعون إذا توصلوا مع الإيراني إلى وقف لإطلاق النار، لأن الرئيس ترامب يتعاطى بكل جدية للتوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. وهذا الأمر في حال إذا حصل بالتأكيد ستكون له ارتداداته الإيجابية على لبنان، هذا ما يقوله رئيس بري، هذا ما يقوله حزب الله. لكن إذا أتى هذا الأمر من إيران، ثمة جهات في الداخل تعارض وقف إطلاق النار. علينا أن ننتظر ووقف إطلاق النار ونحرج حزب الله إذا كان سيؤيد هذا الأمر. لكن في الخلاصة استمرار هذه المشكلات الداخلية،
5: جهات في الداخل تعارض وقف إطلاق النار إذا جاء من إيران، من تقصد؟
1: لا لا لا لا لا أقول أنهم أن لا أقول أن هذه الجهات تريد استمرار آلة الحرب الإسرائيلية، لكنها تكتفي فقط بمفاوضات واشنطن وتبعد إيران عن هذا الأمر. السفير الأمريكي بالأمس في عندما التقى الرئيس نبيه بري لم يعترض على دخول إيران على هذا الخط. إيران أصبحت لاعبا رئيسيا في هذا الموضوع، اتفقنا أم اختلفنا معها، لماذا نمانع، لماذا نعترض على الاستفادة من مفاوضات باكستان إذا كانت هناك إيجابية تؤدي إلى وقف حمام الدم الإسرائيلي، إلى الحد من هذه المجازر. نحن نتحدث في هذه الآن ومدينة صور وأثار صور وكل تاريخ صور وتراث هذه المدينة التاريخية يتعرض للدمار.
5: سيد رضوان، أليس لأن إيران تتدخل؟
1: أنا لا أقول أن إيران جمعية خيرية، أنا لا أقول فقط زميلتي،
5: بس نقطة على فكرة بأن هناك من يعترض على أن إيران هي التي يعني لها الصولة والجولة في لبنان. بالنسبة للحكومة، أليس لأن إيران يعني هي تتعامل مع طرف آخر ليس السلطة الشرعية في البلد؟
1: أنا لا أقول أن إيران جمعية خيرية، إيران لها حساباتها في لبنان وفي الإقليم وفي كل دول المنطقة، لكن ما المانع من الاستفادة من العامل الإيراني إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى وقف إطلاق النار؟ إذا كان الإيرانيون يقولون نحن نعمل ونبذل كل جهدنا لوضع بند وقف إطلاق النار ووقف جبهة إسرائيل في جنوب لبنان على طاولة مفاوضات باكستان، ما هي هذه الجريمة في حال إذا أقدم الإيرانيون على هذه الخطوة وأخذها الجانب اللبناني؟ هناك جهات في لبنان تقول لا نريد شيئا من إيران، ثم جهات دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. هذا الأمر لا يصب، يقولون أن هذا الأمر تدخل في السيادة اللبنانية. نعم إيران تتدخل وأمريكا تتدخل، ولو استطاعت دولة نيبال مع احترامي لها أن تدخل في لبنان لأقدمت على هذا الفعل. نحن ساحة مفتوحة، لكن أنا ما يهمني كمراقب هو حماية الجنوب، هو حماية اللبنانيين، هو حماية أرواح اللبنانيين. نحن لا نستطيع حتى الآن حماية حي صغير، الحارة القديمة، حارة المسيحيين، هذه الحارة الجميلة التي تمثل كل صور، لا نستطيع حمايتها. اليوم العدو الإسرائيلي طلب من عائلاتها إخلاءها، حزب الله غير موجود في هذه البقعة، ورغم ذلك كل هذه الاتصالات الدبلوماسية لم تمكننا من حماية هذا الحي الصغير في هذه المدينة الجميلة، أجمل المدن على شاطئ المتوسط، أتحدث بهذه اللغة الشعرية وهذه اللغة الأدبية حفاظا على ما تبقى من جنوب لبنان. أنا لا أقول ولا أخون لا رئيس الجمهورية ولا هذه الحكومة، وضد كل هذه السياسات وضد كل ما يطلق في حق رئيس الجمهورية، لكن مطلوب كما قلت في بداية كلامي حوار داخلي هادئ والاستفادة من العامل الأمريكي والعامل الإيراني إذا كانت كل هذه الأمور تصب في حماية ما تبقى من لبنان وحماية جنوب لبنان وعودة الأهالي والضغط على الانسحاب الإسرائيلي.
5: سيد عارف،
1: وكما قال الزميل جاكي من فلسطين، لا يمكن لإسرائيل أن تخرج بكل هذه السهولة من جنوب لبنان.
5: ذكرت عدة نقاط أساسية أذهب بها لك سيد عارف العبد. حزب الله وجه دعوة يعني إلى الحكومة لأن تعيد يعني تأهيل علاقاتها مع إيران، وبالنظر إلى الواقع في ظل يعني تموضعات إقليمية جديدة، هناك تغييرات تحدث في منطقة الشرق الأوسط والإقليم لا يمكن نكرانها، هناك قوى تتقدم قوى تتراجع، ولكن حتى اللحظة ألا ترى بأنه من المفيد الاستفادة من أوراق قوة إيران في مواجهة إسرائيل، لأنه الولايات المتحدة ليست وسيط نزيه أبدا؟
7: سيدتي دعيني أشير إلى نقطة مهمة. أنا أعتقد أن إيران وحزب الله يمارسان مخادعة على الرأي العام. أصلا لبنان، هذا لبنان البلد الصغير الضعيف الإمكانيات الاقتصادية والبشرية، القوي بفرادته وقع في الحرب بسبب المخادعة الإيرانية والتي مارسها حزب الله. لبنان لم يقرر الدخول بالحرب إلا بعدما قرر حزب الله إطلاق صواريخه من انتقاما لاغتيال المرشد الإيراني. ونحن في وسط الكارثة أو النكبة الآن التي نعيشها بسبب هذه السياسة. عندما نقول إيران تحركت وأطلقت صواريخ لكي تحتفظ بلبنان في جيبتها، وهذا أمر لن يتحقق بسهولة. أنا أعتقد الذي ورط لبنان في هذه الحرب إيران،
5: ولكن ألا ترى سيد عارف
7: بالتماهي
5: يعني
7: معها
5: فقط سأستعير من تعبيرك. نعم. سأستعير من تعبيرك، تقول بأنه إيران تريد أن تحتفظ بلبنان في جيبتها، ولكن ألا ترى بأن الجيبة الأخرى هي إسرائيل؟
7: لا، لبنان لن يقبل أن يكون في جيبة إسرائيل. لبنان سيكون إلى جانب وقف الأعمال العدائية، ليس بينه وبين إسرائيل إلا اتفاق وقف الأعمال العدائية، وقف إطلاق النار. لن يذهب باتجاه خطوات أخرى إلا بالتنسيق مع الدول العربية. هذا ما قاله اليوم رئيس جمهورية لبنان: نحن لن نتعدى اتفاقات وقف الأعمال العدائية، أما مباحثات السلام لن تكون إلا في إطار عربي وضمن المبادرة العربية للسلام. وهذا ما مؤيدا من أغلب الدول العربية السعودية ومصر وكافة الدول العربية. لبنان لن يخرج عن الإطار العربي، هو ليس لن يكون في جيب إيران، سيكون في إطاره العربي فقط.
5: طيب أعود لك أستاذ رضوان عقيل لكي إذا كان لديك تعقيب.
1: أنا بالطبع ألتقي مع الأستاذ عارف في هذا الخصوص. أنا لا يمكن للبنان الهروب من تحت المظلة العربية تحت راية المملكة العربية السعودية، ولا سيما في المفاوضات النهائية مع إسرائيل. إذا توصلنا إلى سلام حقيقي، إلى توصلنا إلى حل القضية الفلسطينية، للأسف بالمناسبة لا أحد يتحدث عن عودة اللاجئين. كل هذه الأمور يجب أن يكون لبنان بالفعل على طلاق مع الدول العربية، لكن لا مانع إذا كانت
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
8: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وثمة من رفضه في لبنان. إيران وحزب الله لا يكترثان لما تقوم به الحكومة اللبنانية، وبالتالي إذا كان بإمكانهما الإتيان بوقف إطلاق النار فليقوما بذلك، لا أحد يمنعهما. وأكبر دليل عليه ما جرى ليلة الثلاثاء الأربعاء الدامي، عندما خرج ترامب ليعلن أن هنالك اتفاق، خرج الممثل الباكستاني
8: لماذا على القوي
7: مشمول.
8: دكتور علي واعذرني على التشبيه فقط، يعني لماذا على القوي أن يكترث لما يقوم به أو يفعل به الطرف الضعيف الذي لا يمتلك أي أوراق للضغط، الذي لا يمتلك أي شيء، الذي لم يستطع على سنوات، الذي لم يستطع حتى على بناء جيش لبناني معتبر؟
7: سيدتي الكريمة، أولا الجيش اللبناني جيش معتبر وجيش يديه نظيفة،
8: قوي.
7: ربما هو الجيش العربي الوحيد التي لم تلطخ أيديه بدماء اللبنانيين على عكس العديد من الجيوش العربية، وبالتالي هذا الجيش اللبناني معتبر جدا. ولكن بمنطق القوة العسكرية نحن نواجه خامس أكبر جيش بالعالم. إذا أردت أن نتحدث بمنطق القوة سيدتي الكريمة، تتحدث أنه ليس هنالك من أوراق قوة بيد الدولة اللبنانية. ما هي أوراق القوة بيد حزب الله اليوم؟ أين كنا بواحد أدار 2026؟ كان هنالك 6 نقاط محتلة والعدو لا يتوقف عن إجرامه. الخيار العسكري إلى أين قادنا؟ هل الخيار العسكري اليوم يحسن من وضع لبنان أو يزيده سوءا؟ إذن لنخرج من منطق الشعارات، وأنت تفضلت قبل قليل وتحدثت عن أهمية الحديث بمنطق المصالح، ولنخرج من منطق الشعارات. لا يمكن لنا أن نعطل العقل وأن نهمل العقل فقط لأن عدونا متوحش. لأن عدونا متوحش ومجرم علينا أن نعمل العقل. العدو الإسرائيلي لديه مصلحة باستمرار الحرب، لأنه يدمر ويقتل ويبيد الجنوبيين. إذن مصلحة لبنان هي بالخروج من الحرب. هل بقدرتنا القيام بذلك؟ ولكن إذا كانت الدولة اللبنانية عاجزة، هل بيد حزب الله حقيقة قدرة؟ رأينا أن إيران أمطرت إسرائيل بالصواريخ، جيد. ماذا كان ثمن هذا الأمر؟ معادلة الضاحية مقابل إسرائيل. ماذا عن الجنوب؟ لا قدرة، لا قدرة. العدو الإسرائيلي يمسك بالمشهد
8: اللبناني. هل نتحدث
7: هذه
8: وبإيجاز
7: حقيقة؟
8: إذا أمكن لأعطي فرصة لباقي الزملاء.
7: سيدتي الكريمة، أريد أن أنهي هذه الفكرة.
8: تفضل.
7: أريد أن أنهي هذه الفكرة. يمكن لنا أن نرفض هذا الواقع الصعب. لا أحد منا في لبنان سعيد بالواقع الصعب الذي نعيشه، لكن هذا الواقع الصعب لم يأتي من فراغ، أتى من خيارات استراتيجية خاطئة. علينا أن نغير من المقاربة كي نرى كيف يمكن أن نخرج من إحدى أسوأ وأخطر التحديات التي يواجهها ليس فقط لبنان كبلد، يواجهها ككيان. نحن نخسر أرضنا بالجغرافيا والديموغرافيا، وبالتالي علينا أعتقد أن نرتقي بالنقاش من لازمة نقاش. إن كانت الدولة مخولة، الدولة هي التي تفاوض، نقطة على السطر. تعالوا نناقش الخيارات الأخرى، وحزب الله عليه أن يقدم إلى الدولة، لا طيب. أن يطلب من الدولة أن تقدم لحزب الله.
8: في الجولة الأخرى سأسألك إن كان هو تفاوض، يعني قادر على وضع شيء على الطاولة، أم كما يراها البعض هو إدارة شروط استسلام للبنان. ولكن سأذهب قبل ذلك إلى سيد جاكي خوري. خبير في الشؤون الإسرائيلية، وكنت تتحدث ووضعت مقاربة تشبه لما جرى في قطاع غزة لما يحدث في الجنوب، وربطتها بالمخططات الإسرائيلية وما يمكن أن تسير عليه. ولكن هل الشبه، يعني هل عوامل التشابه كافية بالحد الذي يجعلنا نقول بأن إسرائيل بالفعل ستتمكن من تحقيق نفس ما حققته في القطاع في لبنان؟
5: يعني أعتقد أن الصورة في لبنان قد تكون أعقد. هذا يبدأ بالبعد الجغرافي والطبوغرافي للجنوب، وهو يعني مغاير تماما لما يحدث في قطاع غزة، بالإضافة إلى عوامل كثيرة تدخل أيضا في التجهيزات اللوجستية وقدرة حزب الله كتنظيم مقارنة مع حركة حماس، لم أخوض في هذه التفاصيل، بالإضافة إلى يعني أن هنالك في لبنان حكومة مركزية وهنالك رئاسة جمهورية وهنالك رغبة أمريكية على الأقل في التصريحات في إنهاء هذا الملف. ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن الإشكالية إذا ذهبت إلى هذه المقارنة ترتبط بأوراق الضغط التي تملكها الأطراف. الفلسطيني الآن للأسف لا يملك أوراق ضغط، واللبناني لا يملك أوراق ضغط. إذا كانت ورقة الضغط الوحيدة التي استخدمت على الأقل في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة هي ورقة الضغط الإيرانية، فواضح أنه كان هنالك هدف أساسي لنتنياهو بأن يفصل بين الملفين. وإلا إذا كان الحديث عن ملف مرتبط تماما لا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل، حتى لو لم يأتي هذا الاتفاق مثلا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى الحدود الدولية، ويترك هذا لمرحلة ما في إطار التفاوض المباشر الذي يتم بين البلدين ويدخلون في تسويات. ولكن الضغط الذي مورس من قبل إيران قام بتحييد لربما ضاحية بيروت الجنوبية، وانتهى الأمر على الأقل عمليا، هذا ما نرصد في الميدان، بدليل أن إسرائيل تواصل في عملياتها، توجه التهديدات، تطلق الإنذارات بما في ذلك في مدينة صور، بالإضافة إلى الاستهدافات في الجنوب اللبناني، والادعاء الإسرائيلي المركزي أن هنالك قوات ما زالت تعمل في المنطقة أمام عناصر حزب الله، وبالتالي لابد من تطهير المنطقة بوجهة نظرهم، وهي لا تتعامل مع الملف السياسي على أنه ملف يمكن أن ينضج في المرحلة القريبة. الآن ما هي أوراق الضغط؟ وهذا سمعت أيضا من الزملاء، يعني أنا أسأل لو كان هنالك على سبيل المثال وأن كنت لا أعول على ذلك اجتماع عربي طارئ يطرح مشروع ما، يعني هل نحن أمام كل هذه التطورات التي نتابعها في الفترة الأخيرة، هل سمعنا عن مشروع عربي مثلا موجود، استراتيجية عربية واضحة تجاه كل هذا الملف الذي يحدث؟ نعم نسمع عن جهود وساطة باكستانية ووساطة عربية وتدخلات أمام الرئيس ترامب في بعض الملفات المرتبطة بإيران وبتداعيات إيران ومضيق هرمز، ولكن أين المشروع العربي تجاه قضيتين مركزيتين، قطاع غزة أو الملف الفلسطيني إن شئت والملف اللبناني، من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي أو على أي جهة؟ أين المشروع الأوروبي؟ أين المشروع الأممي؟ يعني الكل ينتظر رهينة إشارة شخص واحد.
8: سيد جاكي، ما الذي تقصده بكلمة المشروع العربي؟ يعني هي كلمة كبيرة لها وزنها، ولكن عمليا كيف يمكن أن نتحدث عن مشروع عربي الآن في هذه المرحلة في مواجهة يعني القوة الأمريكية في المنطقة؟
5: وهنا المشكلة، يعني نحن نعرف أن هنالك دول عربية لديها نفوذ، لديها مال، لديها تأثير، تستطيع أن تضغط هنا وهناك مثلا، لماذا لا نسمع على الأقل إعلاميا حراك عربي دبلوماسي؟ يعني أنا أسألك سؤال بسيط، لو شاهدنا الآن مثلا قوافل وزيارات وجهود عربية تبذل، سفير دولة عربية أو مسؤول عربي يصل إلى بيروت ويلتقي بالرئيس اللبناني، نشاهد حركة قمة عربية، وأنا طبعا لست ساذج إلى هذه المرحلة أن هنالك شيء ما يعني سينضج في هذا الموضوع، ولكن على الأقل إعلاميا يعني كنا نسمع مرة عن،
8: ولكن هناك من يقول سيد جاكي بأنه يعني هذه التحركات الدبلوماسية كانت تحدث طيلة 70 عام، لم يحدث من يعني بعدها أي شيء، لم تغير شيء.
5: إذا ما تقولين باختصار شديد، على فكرة هنالك من يعلق مثلا الآن على الحراك الداخلي في إسرائيل، ودعيني أنتقل، أنه الأمور لن تتغير كما هو الحال في غزة، ستبقى الأمور على حالها في جنوب لبنان. نعم قد تتطور الأمور ميدانيا، وأنا يعني لا أستهين بذلك ببعد ما يحدث في الجنوب إذا استمرت عمليات المواجهة والتسليح والضرب وسقوط جنود إسرائيليين وإصابات وكل هذا الأمر، ولكن لننتظر يعني الانتخابات في إسرائيل، وهذا سمعته من جهات عربية وفلسطينية من خلال يعني اتصالات أقولها بتواضع وباعتبار أني أكون صحفي ومراقب، أنه ننتظر الانتخابات. إذا حصل تغيير في الانتخابات في إسرائيل وهنالك من يطرح نفسه الآن بديل لنتنياهو ليطرح مشروع سياسي أمام الرئيس الأمريكي، هنالك من ينتظر الانتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة لتأتي ببعض التغييرات يمكن أن تؤثر على القرار الرئيس الأمريكي.
8: بإيجاز فقط هذه النقطة يعني أسألك أستوقفك عندها، هل ما يجري داخليا هو يدخل في إطار فعلا تغيير وتصدير سياسات جديدة إسرائيلية بملفات الشرق الأوسط والإقليم، أم مجرد مناكفات ومنافسات داخلية ولكن المشروع الإسرائيلي واحد حتى لو تغيرت الوجوه؟
5: نعم، يعني هنالك بعض الأصوات وهي الآن على هامش الحلبة السياسية الإسرائيلية التي تذهب إلى ضرورة التسوية السياسية مع الفلسطينيين. طبعا كل الأطراف تريد السلام مع لبنان والوصول إلى تسوية سياسية مع لبنان، ويثنون على الرئيس اللبناني وعلى الحكومة اللبنانية لأنها تتبنى موضوع نزع السلاح، وهنالك فرصة بعض البعض وصفها بفرصة تاريخية من أجل التوصل إلى التسوية مع لبنان. ولكن هنالك فجوة كبيرة، حتى من يدعو في لبنان إلى نزع السلاح وبسط سيطرة الدولة وهذا مفهوم، يعني هنالك فارق كبير في وجهة النظر بين ما تطرح إسرائيل من جهة وبين ما يطرح لبنانية من جهة أخرى. نحن نعلم أن هنالك عدم توافق لبناني لبناني في كل مسألة السلاح وكل مسألة كيف سيكون دور حزب الله في المرحلة المقبلة وكيف ينظرون إلى هذا المشهد، وهذا جزء أيضا من المشكلة وجزء من تعقيد كل هذه المعادلة التي لا نعرف كيف ستنتهي في نهاية المطاف. ولكن أنا أقول طالما لبنانيا لم يصلوا إلى حل، وطالما إسرائيل متعنتة، وطالما أن الإدارة الأمريكية مرهونة بقرار شخص واحد، أنا أشك إذا كان يعرف ما هي حدود لبنان الجغرافية وأين تقع لبنان على الخارطة وكيف يتعامل معنا وكأننا جزء من يعني مسلسل في التلفزيون للإثارة. فأعتقد هنالك حاجة لأن تتحرك بعض الأطراف. نعم ذكرتي هذا مؤلم لأنه 70 سنة لم نغير، فإذا لنستسلم؟ طيب أنا أسأل سؤال آخر، إذا كان التعويل على مثلا الموضوع السياسي في إسرائيل والتغيير السياسي هذا معناه أنه مرحلة استسلام، وقف إطلاق نار، انتظار المرحلة المقبلة، لا يكون أي حراك على الأرض خلال الفترة القريبة كما ينتظر الفلسطيني للأسف في غزة أو في الضفة الغربية. إذا كانت هنالك عوامل ضغط تستغل ضد الإدارة الأمريكية ليخرج ترامب ويقول أنا أريد انسحاب إسرائيل وهنالك جدول زمني واضح وعملية سياسية واضحة ليس كما حصل في غزة، لماذا أنا أعطي النموذج؟ لأنه في غزة شاهدنا خطة وشاهدنا أبراج سكنية في في في غزة وفي الشاطئ وفي كل مكان، وشاهدنا مشاريع يعني تبدو للوهلة الأولى رائعة مبهرة، شاهدنا الرئيس الأمريكي على بعد عشرات الكيلومترات من غزة في شرم الشيخ، شاهدنا زعماء العالم يصلون إلى هناك، سمعنا أرقام خيالية من مبالغ مالية سترصد، ونحن الآن في نقطة صفر حتى نتنياهو يريد السيطرة على 70% من قطاع غزة. انقلوا هذا النموذج إلى لبنان وقولوا يعني أعطوني إجابة كيف سينتهي الأمر وأي مستقبل ينتظر اللبناني في الجنوب أو في أي مكان آخر. طيب، أمام تمام. هذا المشهد السياسي.
8: تمام، سيد بيتر روف من واشنطن، وأذكر بأنك حضرتك يعني كاتب سياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري، أود أن أسألك يعني عن الدور الأمريكي الآن في هذه المرحلة في الملف اللبناني. هل كما قال ضيفي جاكي خوري بأنه ربما لا يعرف أين هي لبنان على الخريطة ولكن هو يسير فقط خلف نتنياهو؟ ولكن أضيف عليها سؤال آخر ونقطة، يعني رئيس على مدى فترة الحرب أقله هذه الإيرانية الأمريكية وكأنه تصريحاته لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى نحن كصحفيين نعاني عندما نتحدث مع المحللين ونناقش في تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب لأيام ويحدث عكسها تماما ولا يوجد لها وقع أو وجود على أرض الواقع. وبالتالي هل يمكنني أن أسأل هنا عن طبيعة الدور الأمريكي في هذه المرحلة بالنسبة للبنان؟ هل يمكن وضع شيء جدي ملموس؟ هل هناك دور فعلا؟
6: أولا أريد أن أوضح أن معتقداتي السياسية ليست إعلانا رسميا أو رأيا رسميا يعبر عن أي طرف سياسي، ولكن في المنطقة إذا ما إيران أوقفت دعمها لحزب الله فسوف ينهار حزب الله كمجموعة ميليشيا، والهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان سوف تصبح غير ضرورية. إذا ما كانت هذه المجموعات في شمال لبنان لنفترض تحاول زعزعة استقرار الحكومة السورية وعودة نظام الأسد إلى الحكم، سوف يفهم الناس لماذا الحكومة السورية قد ترمي صواريخ على شمال لبنان. الأمر ينطبق نفسه هنا، أن جزء من الصعوبة لا يتعلق بكون الرئيس الأمريكي مطلعا تماما، لأنه مطلع تماما ويعرف تماما ما يجري تمام المعرفة. لذلك بغية حل مشكلة مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، الولايات المتحدة أخذت على عاتقها مسؤولية جمع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بغية الحديث عن حل. وليس بإمكاننا أن نحل القضية اللبنانية من دون إدخال لبنان إيران وحزب الله في المحادثات، إلا إذا ما كنت موضوعية ورأيت الجيش اللبناني والقوات اللبنانية تعمل على نزع سلاح كل حزب الله ومستودعات سلاحية الموجودة في كل أرجاء البلد. وحزب الله هو تهديد لإسرائيل ولكن أيضا للحكومة الشرعية في بيروت، وأي آخر ما يريد أن يراه أي أحد هو حرب أهلية لبنانية، والرئيس ترامب يعي ذلك ويحاول إدارة ذلك، وكان قاسيا حتى تجاه رئيس الوزراء نتنياهو في الأسبوع المنصرم حيال عدوانية إسرائيل التي تظهرها في لبنان وجهودها لقطع دابر من يسعون إلى تدميره. ولكن الولايات المتحدة لديها دور هنا، وأعتقد أن هذا الدور تطور مع الوقت. أود أن أرى علاقات أقوى بين واشنطن وبيروت، وأحبذ أن أرى الجيش الأمريكي يقدم مساعدات للجيش اللبناني ومساعدات التكتيكات والاستراتيجيات.
9: ماذا تقول لمن يرى ويقول بأن مشكلة الولايات المتحدة في حل ملفات الشرق الأوسط والتدخل، يعني هي تأتي من أقصى العالم لتتدخل في الشرق الأوسط وفي لبنان وغيرها، المشكلة الأساسية بأنها ترى المنطقة بعيون إسرائيلية، وإسرائيل بالنسبة للإقليم وهذه المنطقة لن تكون صديق.
6: لا أعتقد أن هذه هي كيفية رؤية الولايات المتحدة للأمور. بالطبع إن إسرائيل حليف للولايات المتحدة، وأغلبية الأمريكيين على الأقل ما فوق 40 عاما هم متجهون لدعم إسرائيل حسب آخر الاستفتاءات، ولكن هذه الإدارة بالتحديد تنظر إلى الأمور من منظور ما هو مصلحة وما هي مصلحة العليا للولايات المتحدة. وفي هذه الإدارة نعتقد أن الرئيس يعتقد أن علاقة الأمريكيين بالقطريين والسعوديين والإماراتيين والكويتيين والأتراك والسوريين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي هي بالغة الأهمية لمصالح الولايات المتحدة ومستقبلها الاقتصادي، وأن إيران هي أكبر تهديد للسلم والازدهار على الكوكب، لأن قادتها في عدة مرات ارتكبوا أو استعملوا الأسلحة النووية لتدمير حلفائها، وقد تستعملها وهي الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
9: سيد رضوان عقيل، أود أن أسألك يعني عن الحوار الداخلي والتوافق الداخلي الذي يبدو من أهم وأساس المعضلات الأساسية التي تجعل لبنان لا يصل إلى نتيجة، إلى توافق، إلى حل ما، إلى شكل من السيادة الكامل. عندما يقول حزب الله في أكثر من بيان يهاجم السلطة بكل الطرق، يعترض على موضوع التفاوض المباشر بشكل مباشر، ولكن يرفق هذا الاعتراض بطلب مطالب للحكومة بأن ترحل. وبنفس الوقت عندما يكون هذا الحزب هو من يمسك بقرار لبنان، هو الذي يقرر السلم والحرب في لبنان، يتخذ القرارات المصيرية عن لبنان، عندما يكون كما يرى خصوم الحزب في لبنان بأنه ليس حزبا لبنانيا وطنيا خالصا، ولكنه يتبع بشكل كامل لإيران والمصالح الإيرانية، كيف يمكن أن نصل في ظل هذه النظرة على اللبنانيين إلى توافق بين اللبنانيين الحزب والحكومة وغيرها؟
10: على كل القوى اللبنانية أن تسارع إلى وحدة وطنية حقيقية والكف عن سياسة التخوين. لا يحق لحزب الله أن يخون رئيس الجمهورية، ولا يحق لرئيس الجمهورية ومن يلتقي معه أن يخون حزب الله ويقول أن هذا الحزب غير لبناني وأن هؤلاء النواب لم يصلوا بأصوات لبنانية. من دون هذه الحالة الوطنية الداخلية لا يمكننا الخروج من هذا المأزق. أما حملات التخوين من هنا وهناك فهي لا تصب في مصلحة أحد، وبالتأكيد أن العدو الإسرائيلي سيستفيد منها، لأن ما تريده إسرائيل ليس فقط استئصال سلاح حزب الله وتعطيل الحركة السياسية في لبنان، إنما هو التوصل إلى فوضى حقيقية. نحن نقترب من هذه الفوضى لا سمح الله، لا أقول حرب أهلية بين اللبنانيين، لكن على اللبنانيين أن يعوا جيدا، على كل القوى السياسية أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، أن نصل إلى أصوات سياسية عاقلة تعبر عن المجتمع اللبناني. أما حملات التخوين من هنا وهناك فهي لا تصب في مصلحة أحد، لأن نحن نتلاها في هذه الأمور، والعدو الإسرائيلي اقتطع مساحات كبيرة من جنوب لبنان، أقدم على قتل الألاف من المواطنين الجنوبيين في الضاحية الجنوبية وفي البقاع ومن كل اللبنانيين، ليس من الطائفة الشيعية فحسب. من دون هذا الدواء الوطني ومن دون هذه الوحدة الداخلية لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة ومن كل هذه التهديدات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية. ومن يعترض على تدخل إيران في السياسة اللبنانية عليه أن يعترض أيضا على التدخل الأمريكي في السياسات اللبنانية. أمريكا تتدخل وإيران تتدخل، وعلى اللبنانيين في النهاية أن يقدموا على قاسم مشترك كيف يوحدهم، كيف يمكنهم الخروج من هذه الأزمة لا أكثر ولا أقل. أما الاستمرار على هذا المنوال فسيبقي لبنان ساحة مفتوحة للآخرين.
9: أستاذ عارف
10: نتحمل المسؤولية في هذا الداخل المضطرب.
9: أستاذ عارف العبد، كيف يمكن، ما السبيل إلى توحد اللبنانيين؟
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
13: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.
12: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
3: وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي آثار الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور.
4: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى، سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة صور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة التي تم استهدافها بصاروخين ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى، بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي 20 مترا، بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم، هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه 4 من الصليب الأحمر، بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوق المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
3: ونبقى في صور التي شهدت صباحا موجة نزوح للأهالي بعد الإنذارات الإسرائيلية باستهداف عدد من المناطق في المدينة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مراكز الإيواء باتت ممتلئة بالنازحين. والقصف الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني، حيث أظهرت مشاهد استهداف مرتفعات مرجعيون. وفي مدينة النبطية انتشلت فرق الإسعاف جثمان شهيد بعد القصف الإسرائيلي أمس، فيما سقط 4 شهداء في قصف على بلدات عتشيت وحبوش وكفر رمان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. أضاف عون في كلمة له أمام وفد من النواب في البرلمانين الفرنسي والأوروبي، أضاف أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار في البلاد. وأطلع رئيس وفد لبنان المفاوض في واشنطن السفير سيمون كارم الرئيس عون على مستجدات الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع إسرائيل والتحضيرات للجلسة المقبلة في 22 من الشهر الجاري. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من بيروت رامز القاضي، ومن القدس أحمد جرادات. تحياتي لكما رامز، أتابع معك أبرز ما صدر سياسيا وأبرز ما يجري ميدانيا.
1: بالفعل ديما، هذا التقاطع بين الميدان وأيضا التصريحات السياسية أبدأ من الميدان، نظرا إلى أن إسرائيل سارعت في هذا اليوم إلى كسر أو محاولة كسر هذه الثنائية، ثنائية التي حاولت إيران فرضها من خلال الرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. بدأ ذلك واضح من خلال وتيرة الاستهدافات والحرب المفتوحة على الجنوب اللبناني. كان هناك عشرات الغارات الإسرائيلية اليوم استمرت في الساعات الماضية بعد أن كان هناك تكثيف لهذه الاستهدافات تحديدا لمدينة صور، لقلب مدينة صور ولمحيطها كذلك الأمر، وأيضا في مدينة النبطي وفي جوارها كذلك الأمر، فضلا عن استمرار الجيش الإسرائيلي بالاستهدافات والعمل بتدمير المنازل في المنطقة الصفراء. كل هذا مشهد التصعيد هذا في الجنوب اللبناني، وكأن إسرائيل تريد القول إن هي من تفرض هذه المعادلة وترد على إيران، بعدما كانت لوحت أيضا إيران بضم الجنوب اللبناني إلى هذه المعادلة. أما سياسيا فكان كلام الرئيس اللبناني واضحا لجهة أن الانسحاب الإسرائيلي هو ضرورة لنشر الجيش اللبناني ولتولي السلطة اللبنانية نشر قواها في هذه المناطق المحتلة، وسحب كل المبررات للبقاء السلاح غير الشرعي من الجنوب اللبناني. لكن الجديد أيضا يمكن التوقف عنده هي المقاربة اللافتة لرئيس الجمهورية عندما تحدث أن مقاربة سلاح حزب الله أو نزع سلاح حزب الله يجب أن تأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي حفاظا على الاستقرار، بعد كلام عالي اللهجة من قبل الرئيس اللبناني في المقابلة الأخيرة لCNN، والتي أيضا أشار فيها وانتقد ووجه رسائل بالغة الأهمية لإيران برفض تحويل لبنان إلى ورقة للتفاوض أو لتحسين شروطها التفاوضية. هذه المقاربة للرئيس اللبناني يقابلها مقاربة أخرى ومختلفة تماما لحزب الله، عبر عنها أيضا الحزب في بيانه الأخير الذي دعا الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها بإيران والاستفادة من مسار التفاوض في إسلام أباد. لكن التطور الأهم في بيروت هي الجولة التي قام بها السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة، وتحديدا كان الموقف الأكثر أهمية الذي خرج من عين التين، وقال عيسى أنه تسلم الرد من نبيه بري رئيس البرلمان. هذا الرد هو بشكل أساسي وبحسب المعلومات قوامه أن الرئيس نبيه بري يقول بشكل أساسي ردا على مخرجات واشنطن أنه ضرورة تحقيق وقف العدوان والخروقات الإسرائيلية، وهو يضمن وقف إطلاق النار من قبل حزب الله شرط أن يتم وقف العدوان بالكامل برا وبحرا وجوا. إذن هذا هو الجو السياسي أو أبرز المواقف السياسية من بيروت.
3: شكرا جزيلا من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. ونستكمل من القدس معك أحمد جرادات. كما ذكر رامز، الأفعال الإسرائيلية تهدف إلى كسر معادلة تريدها إيران، ففي هذا السياق ما النوايا الإسرائيلية تجاه ما يجري في

0: العملية العسكرية والغارات والهجمات ومحاولة أيضا زيادة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ربما تعتقد أنه من خلال هذه الإجراءات قد ترد على محاولات إيران فرض المعادلة. ولكن حاليا المعادلة باتت واضحة، أن إسرائيل عندما هاجمت الضاحية الجنوبية بعد ساعات فقط تلقت صواريخ أطلقت من إيران، وأن إيران هذه المرة يعني التزمت بتهديداتها ونفذت هذا التهديد بعد ساعات قليلة. لذلك هناك معادلة بدأت بالتشكل في هذه الأثناء، وتحاول إسرائيل التملص منها من خلال توسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. ولكن خلال الأيام المقبلة قد تحاول إسرائيل تنفيذ عمليات في العمق، تنفيذ غارات، عودة استهداف الضاحية، كل شيء مفتوح في هذه الفترة في ظل حالة من الضغط وحالة من الغضب في إسرائيل على كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي مع ما يحدث في لبنان. بخصوص العملية التي حدثت قبل حوالي 4 ساعات من الآن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد أزال الجيش كافة التعقيدات على الإسرائيليين في المناطق الحدودية في مزقاف عام والمنارة ومرجليوت، وهذا يعني أن إجراءات التمشيط والبحث قد انتهت. حتى اللحظة لم يتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذ هذه العملية، رغم ما نقلته إذاعة الجيش عن مصادر عسكرية بأن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، ورغم أيضا تجاوزه للحدود. وقد أكد هذه النقطة الجيش الإسرائيلي بأن المسلح نجح بتجاوز الحدود، وإذاعة الجيش أشارت إلى أن هذا المسلح أطلق النار من داخل إسرائيل نحو الجنوب اللبناني، نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني، ولكن دون وقوع إصابات. رغم أن الجيش لم يتهم حزب الله، قبل قليل الخارجية الإسرائيلية اتهمت حزب الله بتنفيذ هذه العملية، وقالت بأن حزب الله ينفذ يعني انتهاك جديد بخصوص الاتفاق من خلال تجاوز مسلح هذه الحدود. هذه العملية حتى وإن لم تؤدي إلى إصابات وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكن لها انعكاسات ديمة على الشارع الإسرائيلي الهش الذي يعيش في المناطق الحدودية، والذي يقول بأنه حتى هذه اللحظة لا يشعر بالأمان، وأن وعود نتنياهو والجيش الإسرائيلي بإعادة الأمان لهم ليست يعني قريبة، على الرغم من أن إسرائيل هجرت أكثر من 1 مليون لبناني، على الرغم من أن إسرائيل حاليا تنشئ منطقة تسميها بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني خالية من السكان بعد أن هجرت اللبنانيين من هذه المناطق، وعلى الرغم أيضا من أن المنطقة التي نجح المسلح بتجاوز الحدود من خلالها هي منطقة أيضا قريبة من القوات الإسرائيلية التي توغلت في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. إلى الملف الإيراني، حيث أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني، أكد أن الجبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
2: من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خريطة النفوذ البحري في الشرق الأوسط يعاد رسم خطوطها الساخنة. من طهران يطلق العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري معادلة أمنية تتجاوز الحدود التقليدية، يعلن صراحة أن جبهة المقاومة الموحدة بصدد ترسيخ حزام أمني جديد يربط مضيق هرمز الاستراتيجي بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. قاآني قال إن الممارسات الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة ستقابل برد فعل من جبهة موحدة تشرف على الممرات الاستراتيجية. رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع. هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد، فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت

0: بحث فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري رداً على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
1: ننوه مشاهدينا لعواجل ننقلها عن أمن المقاومة في قطاع غزة، والذي يتحدث للتلفزيون العربي يقول يتحدث عن ضبط عملاء يتم توجيههم من العصابات العميلة وبتنسيق مع مخابرات الاحتلال. أيضا أمن المقاومة للتلفزيون العربي يقول إن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: يتم توجيههم من العصابات العميلة وبتنسيق مع مخابرات الاحتلال. أيضا أن هؤلاء العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى، والهدف هو استدراج رجال الشرطة واستهدافهم. أمن المقاومة أيضا للتلفزيون العربي يقول بأن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، وأيضا بأن الاحتلال ينوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. أمن المقاومة في غزة للتلفزيون العربي يؤكد مصادرة أسلحة وأدوات أخرى من العملاء، ويقول بأنه تجري حاليا عمليات إزالة التهديد. طيب، نعود مرة أخرى لنفهم الصورة والوضع بشكل أكثر تفصيلا مع أحمد البطة مراسل تلفزيون العربي من خان يونس. هذا ضبط العملاء هؤلاء والعمليات لإزالة التهديد، هل نعرف أكثر أحمد؟
1: ديما، هذا هو السياق الطبيعي لما يحدث حاليا على الأرض في قطاع غزة، وهو تطوير عمل الميليشيات التي تعمل في المناطق الشرقية وضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال، تطوير عملها تجاه المناطق الآمنة وتجاه أيضا استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية. هذه العملية هي واحدة من عمليات عديدة كشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع والأشهر الماضية، من بينها عمليات كانت قد اغتالت فيها الميليشيات مسؤولين في أمن المقاومة ووزارة الداخلية، لكن هذه العملية لربما تأتي استباقا لعمليات اغتيال كان يخطط لها. الحديث عبر أمن المقاومة للتلفزيون العربي عن ضبط مجموعة من العملاء، لم يتم ذكر العدد لكن تم ذكر الأهداف، من بين الأهداف واستدراج رجال شرطة وضباط وقادة في الملفات الأمنية لاستهدافهم من قبل جيش الاحتلال، وعمليات أخرى لاستدراج شخصيات بذات المستوى تقريبا واغتيالهم بشكل مباشر داخل قطاع غزة. وما يؤكد ذلك هو أيضا الحديث من قبل أمن المقاومة للتلفزيون العربي بأن قوة رادعة الأمنية التي عملت مع قوات أمن المقاومة الأخرى خلال هذه العملية ضبطت أسلحة كانت موجودة لدى هؤلاء العملاء، كانوا على ما يبدو يجهزونها للاستخدام ضمن هذه العمليات. أيضا ما يتم أو ما يجب التنويه له وأن هذه العمليات كانت ستحدث في سياق آخر، كان هناك عملاء سيعملون في إطار مختلف وهو إطار التحريض، وهو ما كنا نتحدث عنه خلال الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن التركيز الإسرائيلي الذي يستهدف ضرب المنظومة الأمنية والاستهداف الذي كان مركزا على حواجز الشرطة وقيادات لوزارة الداخلية والشرطة، أيضا في إطار الدفع للإفراغ الأمني والفراغ الأمني داخل قطاع غزة، يتساوق أيضا ويتزامن مع عمليات أمنية لجيش الاحتلال من أجل دفع الوضع الداخلي للانفجار والانفلات ضد حركة حماس أو وزارة الداخلية التي تحاول ضبط الواقع الداخلي أمنيا، وأيضا من خلال الاستمرار في ملاحقة العملاء، وهذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة منبوذة شعبيا ديما وعشائريا. قبل أكثر من أسبوعين كان هناك مؤتمر عشائري كبير حضره جميع مخاتير العائلات في مدينة خان يونس، والجميع أكدوا على التبرئة من كل العناصر التي انضمت لهذه الميليشيا، ودعت أيضا بعض أبناء هذه العائلات التي انضمت لهذه الميليشيا بالرجوع ومحاولة تسوية ملفاتهم. هذه العملية الكبيرة، لكن طبيعة الحال هناك تفاصيل على ما يبدو لم تكشف بعد، سواء بعدد الذين تم ضبطهم أو حتى تفاصيل أخرى على ما يبدو أنها مستمرة ضمن إطار محاولات الملاحقة لهذه الميليشيات، لكن كل هذه التفاصيل تأتي في سياق واضح. سياق دعم جيش الاحتلال لهذه الميليشيات من أجل ضرب الوضع الأمني الداخلي ومن أجل الإفراغ الأمني لقطاع غزة والدفع لفلتان أمني يعني يزيد من حالة الملاحقة لقادة المقاومة والمقاومة الفلسطينية واستهداف النسيج المجتمعي داخل قطاع غزة، وأيضا التركيز على قادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية.
0: شكرا جزيلا. من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين. علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت له.
2: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته. اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
3: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
2: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبرا القرار غير قانوني ومخالفا للإجراءات ولا يستند إلى أدلة كافية.
4: قوانين الحرب لا تحترم في غزة. تلقيت معلومات بخضوع لمراقبة من الاستخبارات الإسرائيلية، أتعرض لحملة ضغط وترهيب تستهدف إبعادي عن منصبي.
2: منذ قرار الملاحقة دخل خان في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي أبدت استياء غير خفي من تحركات المدعي العام. في المحصلة سواء انتهت القضية بتبرئة خان أو إبعاده نهائيا عن منصبه، فإن الأسئلة التي أثارها ملفه ستظل مطروحة بقوة. هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الاستمرار في ملاحقة جرائم ومجرمي الحرب عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى، أم أن بعض الملفات محكوم عليها بالبقاء حبيسة في أدراج الحسابات المؤجلة؟
0: قتل 5 أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا. تأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها زيلينسكي مع ويتكوف وكوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
3: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا. مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات. غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية، كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار حملة تقول كييف إنها تهدف إلى عزل شبه الجزيرة وإرباك القدرات اللوجستية الروسية. في مدينة سيفاستوبول بالقرم بدأت آثار تلك الضغوط تظهر، قيود على بيع بعض السلع واستمرار أزمة الوقود الناتجة عن الهجمات على خطوط الإمداد. زيلينسكي قال إن تحليق المسيرات الأوكرانية فوق مدن كبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ يهدف إلى أن يشعر الروس بفظاعة الحرب بعدما ظلوا بعيدين عن تبعاتها لسنوات، لكن الرئيس الأوكراني في الوقت نفسه يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، فقد أجرى اتصالا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء مسار المفاوضات أملا في دفع جهود السلام إلى الأمام، غير أن موسكو لا ترى مؤشرات على انفراج قريب، فالكريملين يقول إنه لم يبلغ بمضمون الاتصالات الأخيرة ولا يتحدث عن مواعيد جديدة لتحركات دبلوماسية أو لقاءات مرتقبة مع الأمريكيين، مما يعكس استمرار الفجوة بين مساعي التفاوض وواقع الميدان الذي لا يزال الأعلى صوتا.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم، إيران تكشف عن مقاتلة من الجيل الخامس، وصور حصرية لانفجارات صواريخ إيرانية في تل أبيب، ونذر حرب تعيد ترامب على عجل إلى البيت الأبيض. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: الهدنة الأمريكية الإيرانية عرجاء لا تقف على قدمين، وفي قول آخر كسيحة. فهناك وقف لإطلاق النار لم يمنع الطرفين من إطلاق الصواريخ والقذائف، ولذا لا يستغرب رواج مقاطع مصورة توثق استهداف كل طرف في الصراع لمقدرات الآخر. من ذلك فيديو رائج أرفقه ناشره بتعليق يقول: عاجل، صواريخ أطلقت نحو مدمرات أمريكية قرب هرمز. تتصاعد الأحداث مع ظهور تقارير عن إطلاق صواريخ نحو سفن حربية أمريكية قرب مضيق هرمز. سنشاهد المقطع سويا ثم نبين حقيقة الأمر.
1: الله أكبر، الله أكبر،
2: بالصراط الشهداء يا علي.
0: طبعا تعرفون أنه منشور مضلل، مع أن الفيديو يوثق بالفعل إطلاق القوات البحرية الإيرانية مسيرات وصواريخ جوال تجاه قطع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز. غير أن الفيديو هذا تحديدا ليس حديثا، فعمره نحو شهر، إذ نشرته وسائل إعلام إيرانية في 8 مايو الماضي. وقد شهد ذلك اليوم تبادل واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار، حيث قالت الجمهورية الإسلامية إن ناقلة نفط ومواقع ساحلية إيرانية تعرضت لقصف أمريكي، فيما قالت الولايات المتحدة إن إيران بدأت الهجوم باستهداف قواتها في المضيق، مؤكدة أن ردها كان دفاعيا. من الجدير بالذكر أن الجيش الإيراني أعلن نهاية الأسبوع الماضي في 5 من شهر يونيو الجاري أنه أطلق عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان، في إطار ما وصفه بإجراء تحذيري، مشيرا أي الجيش الإيراني إلى أن العملية أجبرت السفينتين على التراجع نحو المحيط الهندي وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. ونقلت الوكالة عن بيان للجيش الإيراني قوله إنه هذه الخطوة جاءت في سياق التصدي لما وصفه بالأعمال العدائية والمضايقات البحرية وعمليات قرصنة السفن التجارية ونقلات النفط من جانب القوات البحرية الأمريكية. في المقابل نفى الجيش الأمريكي تلك المزاعم، وقالت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم إن القوات الإيرانية لم تهاجم أو تطلق النار على أي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. من الشعر الذي صار مثلا سائرا قول طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ولو كنت أجيد القريض لأنشدت بيتا على نفس الروي أتحدث فيه عمن يأتي بالفبركات خارج أي سياق، وبالأخص للتعليق على من ركب موسيقى تصويرية مع صورة ثابتة لمقاتلة شبحية من الجيل الخامس أرفقها بتعليق يقول: لم تستطع العقوبات إيقاف إيران، من طائرات قاهر 313 إلى أحدث الطائرات المقاتلة تواصل طهران تعزيز قوتها الجوية. دقيق الملاحظة، لابد أنهم انتبهوا إلى أن ما شاهدناه هو الطائرة قائان التي ما زالت تحت التطوير والتجريب ضمن برنامج الصناعات الدفاعية التركية، وتم الإعلان عنها رسميا في فبراير 2024، ومفبركو الخبر لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء تزييف الصورة وإزالة العلم التركي من ذيل الطائرة ومسح حتى اسمها المكتوب على هيكلها بوضوح بالحروف اللاتينية كآن، وربما يكون هناك في هذه الصورة المقربة الاسم والعلم أكثر وضوحا، وبالتالي الأمر قد كشف. البحث العكسي عن الصورة أثبت لنا أنها منشورة منذ 23 من شهر فبراير من عام 2024، وهي توثق أول تحليق لتلك المقاتلة التركية. لكن يجب التنبيه لأن الترويج للخبر الزائف جاء في سياق استغلال إعلان مسؤولين إيرانيين أن بلادهم ستطور أو مستمرة في تطوير قدراتها القتالية، وأنها استفادت دروسا مهمة في الحرب الأخيرة وعززت قدراتها بحسب تعبيرهم. فيما قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة لم تتمكن رغم ما تمتلكه من قدرات عسكرية واسعة من فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأن أي مواجهة عسكرية مستقبلية قد تختلف في طبيعتها ونطاقها والأسلحة المستخدمة فيها عن المواجهات السابقة، والكلام للمتحدث باسم الحرس الثوري. قيل إن أشعر العرب الملك الضليل والفتى القتيل، أي امرؤ القيس وطرف ابن العبد، وخصوا الأخير بالمدح لما أتى به من التشبيهات العقم، أي التشبيهات المتفردة التي لم يسبقه إليها أحد. من ذلك قوله في وصف سفينة يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد، ولا نعرف ما الذي كانت ستجود به قريحته أو يمليه عليه شيطان شعره لو شاهد سفينة تجارية عملاقة تشقها الصواريخ والمسيرات شقا، أو لو رأى تلك الأسلحة وهي تنطلق وتنقذف من منصاتها، كما في مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي أرفقه ناشروه بخبر يقول: تصاعد التوترات في مضيق هرمز. أفادت التقارير أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، إلا أن القوات الأمريكية اعترضتها ودمرتها قبل وصولها إلى وجهتها، وقد أدى هذا الحادث إلى تصعيد حاد في التوترات بالمنطقة. لنشاهد الفيديو المرفق.

هذا منشور مضلل والخبر زائف، حيث كشفنا بالبحث العكسي أن المقطع ليس حديثا، فقد نشرته وكالة أنباء صدى وسيمة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في 26 من شهر مارس الماضي ضمن خبر عن الموجة 82 من عملية الوعد الصادق 4. وقالت الوكالة إن المشاهد توثق هجوما على موقع لوجستي دفاعي أمريكي خلال الحرب. في ذلك اليوم نشر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إنه استهدف أهدافا محددة مسبقا في دول خليجية ردا على هجوم نفذ على خرمشهر. وفي نفس اليوم نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديثات قال فيها إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وإن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراضها، كما أعلن تنفيذ ضربات في أصفهان واستهداف عشرات المواقع في غرب إيران خلال الساعات 24 السابقة. الدنيا محترقة، تعبير يستخدمه العراقيون عندما تكثر الأخبار وتتسارع الأحداث، وبالأخص عندما يهدر شخص خارج موضوع الحوار أو النقاش. وهذا ما فعله بالضبط من روج لمقطع مصور مع خبر يقول: عاجل انفجار في ميناء الفحل بسلطنة عمان ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة. تركوا القصف الإيراني الإسرائيلي المتبادل الأخير واستمرار قصف إسرائيل لبنان، وتداولوا المقطع التالي لنشاهده.

0: المنشور مضلل، غير أن الفيديو للأسف يوثق ضربة إيرانية في سلطنة عمان وتحديدا ميناء صلالة في 28 من شهر مارس الماضي بواسطة طائرة مسيرة من طراز شاهد. وبعد وقوع الهجوم بفترة قصيرة، نشرت وكالة الأنباء العمانية أن مصدرا أمنيا أفاد بأنه تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين، وقد أسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة، وأن السلطنة تؤكد على إدانتها لتلك الاستهدافات الغاشمة واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها. وعقب الهجوم، أعلنت مجموعة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك وقف عملياتها مؤقتا في الميناء، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني حينها استهداف سفينة دعم أمريكية على مسافة كبيرة من ميناء الصلالة، مؤكدا في بيانه أن السيادة الوطنية لسلطنة عمان محترمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلا أنه لابد من الإشارة أن انفجارا مجهول السبب وقع في ميناء الفحل نهاية الأسبوع الماضي، وقد رجحت وسائل إعلام مختلفة أن سببه كان هجوما بطائرة مسيرة، وقد تسبب الانفجار في تعليق عمليات تحميل النفط مؤقتا وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. ومن جهتها، أكدت شركة تنمية نفط عمان أن العمليات التشغيلية في الميناء تسير بشكل طبيعي في أول تعليق رسمي لها عقب الحادث. فاض الكيل بأبي بكر الصنوبري ذات مرة، فأنشد على الفور: أودع العذل كفة المنجنيق، والق وجه اللاحي بوجه صفيق. ولعل من تداولوا منشورنا التالي انتابهم نفس الشعور، وبدلا من قذف المنجنيق اختاروا قصف الصواريخ بنشرهم لمقطع مصور أرفقوه بتعليق يقول: حرس الثورة المعظم وبحرية الجيش يستهدفان مركز قيادة وتحكم لمدمرة أمريكية في خليج عمان حاولت الاقتراب من مياه السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. نشاهد الفيديو. الخبر زائف والقصة برمتها مضللة، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو قديم، وقد نشرته وسائل إعلام إيرانية في 11 من شهر سبتمبر من عام 2020، وذكرت أنه أي ذلك الفيديو يوثق جانبا من المناورات العسكرية المشتركة للجيش الإيراني والتي حملت اسم ذو الفقار 99 في يومها الثاني. خلال تلك المناورات أجريت تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ كروز سطح سطح البحرية من طراز نصر، والمخصصة تدمير القطع العائمة التي تصل حمولتها إلى 3000 طن، بالتزامن مع إطلاق صاروخ كروز ساحل بحر من طراز قادر نجح في تدمير أهداف بحرية سطحية على مدى يتجاوز 200 كيلومتر. تقول العرب: فرى الكذب وافتراه بمعنى اختلقه، ولم أجد مصطلحا أو كلمة استخدموها لمن يكرر نفس الكذبة حتى يمل المذيع من تفنيدها في كل حلقة، وأعني تحديدا قصة ومقاطع مصورة تعيد حسابات وصفحات تدعي أنها إخبارية نشرها كل مرة مع تعديلات بسيطة كل يومين أو ثلاثة، مثل الفيديو الذي سنشاهده بعد قليل وقد أرفقه مروجوه بخبر يقول: انتفاضة الشعب الإيراني لإسقاط النظام الإرهابي والمجرم، اشتباكات مع رجال الأمن مساهم في قمع المتظاهرين ضد النظام. سنتابع. الخبر مضلل لأن الفيديو يعود إلى 13 من شهر يناير الماضي، أي منذ 5 أشهر، وقد صور في سياق مختلف تماما عن الحرب الحالية. الفيديو يوثق اشتباك متظاهرين مع قوات فض الشغب الإيرانية أثناء احتجاجات عارمة اجتاحت المدن الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الريال الإيرانية. كرة من اللهب والنار حولت الليل نهارا وأضاءت سماء الجزيرة بالكامل، أما صوت الانفجار فيشبه الرعد. هذا وصف مختصر لم أبالغ فيه لفيديو نشرته صفحات وحسابات مؤيدة لدولة الاحتلال، مع خبر يقول: تطور هام، شنت القوات الجوية الأمريكية غارة جوية مكثفة على جزيرة خرج الإيرانية. وتشير التقارير إلى استهداف مواقع الدفاع الجوي وإطلاق الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني. نشاهد الفيديو سوف.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أوكرانيا، وأن موسكو عملت على تقويض فرص ألمانيا داخل الأمم المتحدة عبر التأثير على مواقف عدد من الدول المصوتة، غير أن هذه الرواية لم تصمد طويلا أمام موجة من الانتقادات والتقييمات الصادرة من داخل ألمانيا نفسها، حيث رأى عدد من السياسيين والبرلمانيين والدبلوماسيين الألمان أن تفسير الهزيمة بعامل روسي فقط يتجاهل التحولات التي طرأت على صورة السياسة الخارجية الألمانية خلال السنوات الأخيرة. استشهد كريستوف هوسجن السفير الألماني السابق لدى الأمم المتحدة بمواقف حكومة المستشار فريدريش ميرتس في الشرق الأوسط، معتبرا أن ما وصفه بنسبية تطبيق القانون الدولي كلف ألمانيا الخسارة داخل الأمم المتحدة، وأضاف أنه على الرغم من صحة القول بأن أمن إسرائيل جزء من مصلحة ألمانيا، إلا أن هذا لا يعني قبول أو حتى تأييد كل ما تفعله الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أنه لا يعتقد أن أمن إسرائيل يتحقق إذا انتهكت إسرائيل القانون الدولي والتزمت ألمانيا في المقابل الصمت. ولم تقتصر الانتقادات على موقف برلين من غزة فحسب، بل امتدت أيضا إلى طريقة تعاملها مع ملفات الشرق الأوسط الأخرى، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان والتصعيد ضد إيران، وهي مواقف رأى منتقدون أنها عززت الانطباع بوجود ازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي. اللافت أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ناقض نفسه وأقر بأن مواقف ألمانيا المرتبطة بإسرائيل كانت من بين العوامل التي ربما أثرت على نتيجة التصويت، واعترف رغم كل شيء بأن التزام ألمانيا التاريخي تجاه إسرائيل خلال الحرب على غزة قد يكون أدى إلى خسارة أصوات داعمة أو كانت ستدعم ألمانيا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويا له من تناقض كشف الحقيقة. إلى آخر فقراتنا، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي مأساوية للأسف لأن الأخبار الصحيحة أصبحت مأساوية في عالمنا. في لبنان لم يعد النزوح حدثا استثنائيا يرتبط بغارة أو يوم قتال، بل أصبح واقعا يوميا يتكرر مع كل عدوان إسرائيلي وكل إنذار وتصعيد جديد. خلال الساعات الأخيرة تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط غارات استهدفت مدينة صور، بل ووجه الاحتلال إنذارات عاجلة لسكانها لإخلائها. مشاهد عاشها اللبنانيون مرارا خلال الأشهر الماضية، لكن القصة لا تتوقف عند موقع مستهدف أو مبنى تعرض للقصف، بل تمتد إلى آلاف العائلات التي وجدت نفسها مرة أخرى أمام السؤال ذاته: إلى أين نذهب هذه المرة؟ الأمم المتحدة
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
7: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: عما حدث لمروحية الأباتشي عن الرد المحتمل، وإذا كان يعني ذلك أن حديث ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق الآن أصبح غير مهم، يعني هل تغير الوضع وأصبح هناك تداعيات على موضوع الاتفاق؟
1: لا نتوقع أن يكون هناك تداعيات، بمعنى أن هذه الهدنة انقضت والآن ستشن الولايات المتحدة الأمريكية حرب شاملة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن الرد على إسقاط الإيرانيين لطائرة الأباتشي الحديثة، وكان على متنها طيران وهما بخير بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى وإن تمت إصابتهما ولكنهما على الأقل بحسب ترامب بخير والحالة مستقرة بحسب التقارير الإعلامية الأخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا جدا خالد في هذه التغريدة بأن الجيش الأمريكي بعد التحقيق أبلغه بأن إيران هي التي أسقطت هذه الطائرة الأباتشي المروحية الحديثة، وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها إيران الطائرات، ولكنها المرة الأولى تقريبا خلال فترة ما يعرف بالهدنة بين قوسين. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على موضوع الرد. الرد ربما يكون محدود من قبل الجيش الأمريكي، لا يمكن التنبؤ بكيفية الرد، ولكن لابد أن يكون هناك ردا طالما تحدث وصرح بطريقة رسمية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل. ويخشى المراقبون في واشنطن بعد صدور هذه التغريدة أن تنفلد الأمور، أن يكون هناك رد على الرد وهلم جر، بمعنى أن الهدنة التي كان يتحدث عنها ترامب أنها هدنة، حتى وإن كان هناك مناوشات بين الجانبين فهذا أمر جيد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط طالما لم يكن هناك أي حرب شاملة، ولكنه سمى هذه الفترة بأنها فترة جيدة جدا لهدنة ما في الشرق الأوسط بتعريفه الخاص، إلا أن الأمور قد تنفلت، وهذا الانفلات الذي نراه الآن بعد إسقاط إيران لطائرة الأباتشي وكان على متنها الطيارين، لربما تنفلت الأمور، هذا ما يخشاه الكثير من المراقبين هنا. ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يكون هناك اتفاق ويسعى بكل الطرق الدبلوماسية أن يضغط على الجانب الإيراني عن طريق ما ذكره لنا مسؤول في البيت الأبيض وصرح بهذا التصريح للتلفزيون العربي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في 3 أمور هامة: الغضب الملحمي، الغضب الاقتصادي، والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن ثم سيسعى ترامب لإيجاد اتفاق لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأن لا يكون لدى الإيرانيين أسلحة نووية. بحسب مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي، منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، منذ الغضب الملحمي، أسقطت إيران أو تم فقد حتى الآن حوالي 42 طائرة، منها 25 طائرة مسيرة من تراز ام كيو، وهذا مركز معتمد من الكونغرس الأمريكي، وبطبيعة الحال تضاف إلى الخسائر الأمريكية، ولكن الفارق هنا أن هذه الطائرة جاءت في وقت شديد الحساسية، وإسقاط الطائرة يوم الاثنين جاء في وقت شديد الحساسية بعدما كان ترامب يتحدث في هذا الصباح بأننا يمكن التوصل لتوافق ما مع الإيرانيين خلال يوم أو يومين فقط.
0: خالد، يعني كلمات الرئيس الأمريكي عندما يقول أن الولايات المتحدة مضطرة للرد، هذا يوحي، أقول يوحي، بأنه لا يرغب في التصعيد، وبالتالي يريد، لأن هناك طائرة أمريكية أسقطت لكن لم يسقط جنود أمريكيون، وهذه في العقيدة العسكرية الأمريكية ولدى الساسة الأمريكيين في غاية الأهمية، ربما يكون كلها إشارات على أنه لا توجد رغبة في التصعيد. لكن نريد أن نعرف على الجانب الإيراني، ينضم إلينا من طهران حسام دياب، نريد أن نعرف حسام ما الذي أعلن عن موضوع هذه المروحية، الأمريكيون يقولون الآن أنها أسقطت، ما الذي يقال في طهران عنها، وإن كان هناك رد فعل على تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الإيراني؟
2: خالد، خالد، عادة ما تتأخر إيران في الرد على مثل هذه التصريحات. ما يتم تناقله منذ ساعات قليلة هو ما تنشره وسائل الإعلام الأجنبية لا أكثر ولا أقل. في المقابل كان هناك تصريحات عسكرية توصف بأنها تصريحات عامة مكررة إن صح التعبير، لكنها توحي أيضا من ناحية بأن إيران ما تزال متوجسة ولديها قلق من طريقة التعاطي الأمريكية، خاصة بعد التصعيد الذي حصل بين طهران وبين الجانب الإسرائيلي لمدة 17 ساعة في أقصر مواجهة بين الطرفين منذ الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. لكن كان من اللافت أن وكالة الأنباء الإيرانية خلال الساعة الماضية أعادت نشر تغريدة، وهي حالة نادرة بطبيعة الحال من قبل وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أعادت نشر منشور أو عبارة نشرت في بداية العام الفارسي الجديد قبل نحو شهرين ونصف من الآن للمرشد مجتبى خامنئي، قال بأن بلاده لا تسعى ولن تسعى للحرب، لكنها لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن حقوقها المشروعة. تأتي هذه العبارة أو إعادة نشر هذه العبارة التي تناقلتها وسائل الإعلام شبه الرسمية لاحقا بالتزامن مع الأنباء التي خرجت منذ الصباح عن أن الوزير وزير الداخلية الباكستانية قد غادر الأراضي الإيرانية بعد أن طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبقى خلال اليومين الماضيين كمحاولة لتطمين الجانب الإيراني عن أن التصعيد مع الجانب الإسرائيلي سيتم السيطرة عليه في نهاية المطاف، وأن ما يرجحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن هو التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني. العبارة التي نشرت من ناحية طريقة صياغة هذه العبارة تكرار العبارات الأخرى على لسان قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين منذ الصباح، هذه العبارات التي حملت نبرة إلى حد ما أكثر حدية إن صح التعبير مقارنة بالعبارات التي كانوا يستخدمونها قاليباف وغيره، أتحدث عن مسار الدبلوماسية وغيرها. هذا يعطي انطباعا حتى الآن بأن إيران منزعجة ربما من السلوك الأمريكي، خاصة وأنها اتهمت واشنطن بأنها أعطت الضوء الأخضر بشكل ما للجانب الإسرائيلي للتصعيد لعدة ساعات مع الجانب الإيراني، وعدم الامتثال أو عدم أخذ تهديدات الجانب الإيراني بعين الاعتبار عندما جرى التصعيد على الضاحية الجنوبية في بيروت. السؤال المطروح حاليا، ما الذي حمله وزير الداخلية الباكستاني معه من هنا إلى إسلام آباد؟ هل هناك تلكؤ ربما أو تباطؤ أو تأخر في تقديم رد شافي مرضي للجانب الأمريكي بعد الرسالة التي تسلمتها طهران من وزير الداخلية الباكستاني والتي وصفت بأنها مهمة للغاية على لسان الباكستانيين أنفسهم؟ هل ستتأخر إيران في الرد؟ هل تريد إعطاء مساحة أكبر ربما الأمريكيين ربما للتحرك ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الزاوية بعد تصريحاته؟

0: وحده هذه المرة. إيران تريد القول بأنها قادرة على مواجهة الطرفين في ذات الوقت، لكن هذا كله يضع مسار التوافق ضمن المجهول ويطرح الكثير من علامات الاستفهام، إن كانت إيران بالفعل ستتوصل لتوافق كما يتحدث الأمريكيون أم أن لطهران رأي آخر في هذه المسألة.
1: الأكيد أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حقيقة، لأنه في هذا الخبر العاجل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي القول إن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن مسيرة إيرانية أصابت المروحية الأمريكية وأدت إلى تحطمها. إذن التحقيق الأمريكي بحسب المسؤول الأمريكي الذي تحدث لأكسيوس توصل إلى نتيجة لأن مسيرة إيرانية أصابت المروحية الأمريكية وأدت إلى تحطمها. لكن طبعا هناك سؤال، كيف لمسيرة بإمكانياتها ربما لا تتمتع بها كالأباتشي لكن استطاعت إسقاط الأباتشي؟ نشير أيضا إلى نفس المسؤول الأمريكي الذي تحدث لأكسيوس أنه قال أن التحقيق لم يحدد بعد إذا ما كان استهداف المسيرة الإيرانية للمروحية متعمد أم لا. جملة غريبة في الحقيقة، التحقيق لم يحدد بعد إذا ما كان استهداف المسيرة الإيرانية للمروحية متعمد أم لا، لكن كنت أتحدث عن الأسئلة أو علامات الاستفهام، لأنه حسب الجانب الأمريكي فأن الطيارين بقيا في الماء لنحو ساعتين حتى وصل زورق أمريكي مسير واستطاع إنقاذهما، ساعتين. وطبعا الحدود البحرية والبرية الإيرانية أقرب، لا تحتاج أبدا إلى ساعتين لكي يصل الإيرانيون إليهما إن كانت هناك محاولات للوصول إلى الطيارين. طيب عبد الرحمن، لا أعلم إن كانت هناك المزيد من التفاصيل من الجانب الأمريكي تكشف حقيقة الذي حدث حتى نفهم الذي يحدث في مضيق هرمز.
2: في حقيقة الأمر خالد، هناك تصريح هام جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى به يوم صباح هذا اليوم، ولا بد للوقوف عليه عندما تحدث عن الحرب الشاملة، وقال نستطيع أن نضرب إيران لمدة أسبوعين بضربات جوية شاملة، ولكن سيبقى مضيق هرمز مغلقا لعدة أشهر، في إشارة إلى أن الحل العسكري لفتح مضيق هرمز بات حلا فاشلا ولن يأتي أكله على الإطلاق بالنسبة لرأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والمسؤول الأمريكي الكبير بحسب أكسيوس الذي صرح وقال أن الحادث قيد التحقيق إن كانت هذه الطائرة المسيرة وقعت وأسقطت الطائرة الأباتشي عن قصد أم غير قصد، هذا يوحي بالكثير من الاستنتاجات بأنه ربما يكون هناك نوع من الضربة المحدودة جدا للجانب الإيراني. لا نريد التكهن بطبيعة الحال، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلا لا يريد أن تذهب الحرب مرة أخرى بصفة شاملة، لأنه خلص بأن مضيق هرمز لن يفتح بهذا الشكل، وهو من قال ذلك بدون أي استنتاجات أو تسريبات. الرجل قال ذلك حرفا بنفسه بأن ربما نضرب إيران لمدة أسبوعين ولدينا أهداف، وهذا أمر سهل جدا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: المعدات التي تستخدمها إيران في حصار مضيق هرمز لا يمكن التنبؤ بكيفية هذا الرد، ولكن لا يبدو على الإطلاق فيما صرح به ترامب من تصريحات رسمية بأنه سيسعى للحرب الشاملة بالمفهوم المعروف الذي تسعى إليه إسرائيل وتضغط عليه بطريقة أو بأخرى عن طريق الجبهة اللبنانية، أو ربما تستغل هذا الحادث الآن ويعمل على ذلك في من يعمل في الإدارة الأمريكية ويكون ولاؤه لإسرائيل أكثر، وهم كثر في الحقيقة بأن يستغل هذا الحادث.

0: يحدث ويتحدث إلى ترامب بأهمية الرد الكبير حتى وإن لم يكن ردا شاملا على إيران، وهذا هو أكثر ما يتخوف منه الكثير من المراقبين، بأن يكون هناك رد أكبر من ردة الفعل، أكبر من الفعل نفسه، وهذا سيجعل إيران ترد على الرد وتنفجر الأمور. ولذلك الهدنة الذي يتحدث عنها ترامب في الكثير من الأحيان ربما تنفجر عن قصد أو غير قصد، وهذا ما كنا نتحدث عنه ربما خالد في مداخلات سابقة، بأن هذه الحوادث ربما تجعل الأمور تنفجر. ولكن يبدو من تصريحات الرئيس الأمريكي أنه لا يريد أن يذهب مرة أخرى للحرب الشاملة.
1: التصريحات التي أشرت إليها يا عبد الرحمن وما سبق سلوك الرئيس الأمريكي مع نتنياهو في محاولة للملمة التصعيد بين إسرائيل وإيران يحيان بأن الرئيس الأمريكي لا يريد المزيد من الحرب، وربما وصل إلى قناعة أن الحرب لن تحقق الأهداف المرجوة. وكلمات ترامب الأخيرة بعد هذه الحادثة يقول أن الولايات المتحدة مضطرة، مرة أخرى هو يقول مضطرة للرد على الهجوم الإيراني، كلها علامات، بالإضافة طبعا للنقطة الأساسية أن الطيارين لم يقتلا، ما زالا أحياء. كل هذه النقاط ربما تشير إلى أنه سيكون هناك رد في الغالب لحفظ ماء الوجه، كما قال الرئيس الأمريكي سيكون هناك رد، لكن لا توجد رغبة في التصعيد. وسننتظر لاحقا، سنتابع معك حسام لاحقا لنعرف ما الذي يقال في إيران وكيف ستتعامل إيران مع هذا الوضع الجديد، وكيف يؤثر ذلك على أي اتفاق محتمل. أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن، كما أشكر حسام دياب مراسلنا في طهران. إلى الجبهة الأخرى، إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة.

0: كاميرا التلفزيون العربي رصدت أيضا شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجدلزون في جنوب لبنان. كما أكد مراسل التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي قضاء النبطية استشهد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف بلدات عدشيت وحبوش وكفر رمان وزفتة. وفي مدينة صور حيث شهدت المدينة غارات بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلاء المدينة بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي عددا من الغارات الإسرائيلية على المدينة.
1: كما تشاهدون بعدسة موقع صوت الفرح الغارة الأولى.
0: وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور جنوبي البلاد.
1: سحب المفقودين من هذا المكان.
0: كما رصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور.
2: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة صور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة التي تم استهدافها بصاروخين ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي 20 مترا بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم، هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه 4 من الصليب الأحمر بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوق المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
0: نبقى في صور التي شهدت صباح اليوم موجة نزوح للأهالي بعد الإنذارات الإسرائيلية باستهداف عدد من المناطق في المدينة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مراكز الإيواء باتت ممتلئة بالنازحين. القصف الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني أيضا، حيث أظهرت مشاهد استهداف مرتفعات مرجعيون أيضا. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبل رميم، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوماندوز بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التنشيط. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. وأضاف عون في كلمة له أمام وفد من النواب في البرلمانين الفرنسي والأوروبي، أضاف أن من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار في البلاد. وأطلع رئيس وفد لبنان المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم، أطلع رئيس عون على مستجدات الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع إسرائيل والتحضيرات للجلسة المقبلة في 22 من الشهر الجاري. التقى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل نظيره الباكستاني عاصم منير في روالندي أو روالبلندي، حيث بحثا التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات العسكرية بين البلدين، وناقش الجانبان الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات العسكرية الثنائية وفق بيان للجيش الباكستاني. يأتي اللقاء في وقت تزداد فيه التحركات الدبلوماسية الباكستانية، إذ ارتبط اسم عاصم منير بجهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران. تنضم إلينا شبكة مراسلية تلفزيون العربي من بيروت مراسلنا رامز القاضي، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جردات، ومن صور جنوبي لبنان معنا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أرحب بكم جميعا، وأريد أن أبدأ معك إدمون بالذي يحدث على الأرض، هو الأبرز الذي يحدث في جنوب لبنان. ما هي آخر التطورات؟
2: نعم، على مدى 3 أيام بقيت مدينة صور ومحيط مدينة صور العنوان الأبرز للتصعيد الإسرائيلي. أدخلها الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة إنذارات إلى دائرة التصعيد الكبير، 3 إنذارات على مدى 3 أيام، لكن الإنذار الأخير الذي أطلقه اليوم كان إنذارا شاملا وكاملا لكل مدينة صور بما فيها الحارة القديمة التي لم يكن يدخلها ضمن دائرة التهديدات أو النقاط المطلوب إخلاؤها. أيضا في الخريطة المحيطة بمدينة صور الإنذارات كانت شاملة لمخيم الرشيدي، للبرج الشمالي، لكل التجمعات اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات وصولا إلى شمال مدينة صور. طبعا الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات في مدينة صور، وكانت هناك حصيلة من الشهداء والجرحى. وقبل الإنذار الذي أطلقه عند 9:30 من صباح هذا اليوم، كانت هناك 2 غارات على منطقة المساكن أدت إلى مجزرة، يعني سقط على الأقل 9 شهداء. كان لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض، وكان هناك 32 جريحا نتيجة تلك الغارات التي جاءت من دون سابق إنذار. وقبلها أيضا أغار على منطقة العباسية بحزام النري وهي تقع شرق مدينة صور. استمرت الغارات حتى جنوب مدينة صور، مجد الزون ياطر آخر الغارات، وبالتالي نتحدث اليوم في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي ووصولا إلى جزين نتحدث عن أكثر من 60 غارة. بعض البلدات كان لها الحصة الأكبر سواء من المسيرات أو من الطائرات الحربية، كالأنصارية 5 غارات أو أنصار المشغرة 4 غارات، والآن هو يغير على بلدة يحمر الواقعة ضمن البقاع الغربي. إذن أكثر من 60 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، لكن العنوان الأبرز بقي في مدينة صور، المدينة التي أدخلها من ضمن دائرة التصعيد وأغار عليها مرات عدة وأدى إلى شلل كبير وحركة نزوح كبيرة خصوصا من الحارات التي لم يكن تشملها الإنذارات سابقا. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث عن 10 عمليات حتى هذه اللحظة. حزب الله لم يتحدث أبدا في أي بيان رسمي عما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي بموضوع عملية التسلل لعنصر أو عنصرين من حزب الله باتجاه الحدود اللبنانية، لكن هناك بيانات تتحدث عن استهدافات سواء في مارون راس قنطرة وأيضا هنا في القطاع الغربي في منطقة البياضة ورأس النقورة، في إشارة من حزب الله إلى أنه لا يزال قادرا على استهداف النقاط الواقعة على الحدود تماما كالنقاط الواقعة في العمق، عمق الخط الأصفر، علما أنه تحدث اليوم في بيان واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يتقدم هنا في القطاع الغربي باتجاه بيوت السياد من بلدة البياض المحتلة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، لكن حزب الله تصدى كما يقول في بيانه للتقدم الإسرائيلي وأجبر القوة المدرعة على التراجع.
0: ويبدو أن هناك عمليات أيضا كما تشير القناة 12 الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل، هذه القناة تؤكد إطلاق صواريخ اعتراضية في نهارية قرب الحدود مع لبنان. إذن القناة 12 الإسرائيلية تؤكد إطلاق صواريخ اعتراضية في نهارية قرب الحدود مع لبنان. ومن هنا أنتقل إليك أحمد جرادات، يعني واضح أننا في مرحلة من يستطيع فرض المعادلة على الطرف الآخر، إن كانت إيران أو إسرائيل. إسرائيل كانت تقول استهداف شمال إسرائيل يعني استهداف الضاحية، نرى الآن صواريخ يتم عمليات اعتراض في نهارية في شمال إسرائيل، وسنرى ردة الفعل الإسرائيلية. لكن جزء من ما تفعله إسرائيل أيضا في الجنوب اللبناني هو رفض للمعادلة الإيرانية التي تقول أنها ستضرب إسرائيل إن لم يتم وقف الاعتداء على لبنان. وبالتالي إسرائيل يبدو لي على الأقل من خلال الفعل أنها تحاول أن تنفذ بالفعل رفض لما تحاول إيران أن تفرضه من معادلة عليها أيضا.
3: يعني حتى الآن هناك معادلة كسرت، وهي معادلة استهداف جنوب لبنان مقابل رد إيراني على إسرائيل. حتى اللحظة إسرائيل تهاجم جنوب لبنان وهي معنية بزيادة وتيرة الهجمات، وكان لافتا اليوم أيضا إصدار إنذار بإخلاء كل مدينة صور. ويعني
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: رفض طلب ترامب بعدم مهاجمة إيران، وأيضا بأنه قد بحسب القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية يعني ألمح للوزراء بأن إسرائيل قد تذهب لمهاجمة إيران أو للقتال ضد إيران لوحدها دون دعم أمريكي، ويجب الاستعداد لهذا السيناريو. لذلك على الرغم من محاولات إسرائيل يعني عدم ربط الملفات بعضها ببعض، لا الملف الإيراني بالملف اللبناني، ولكن حتى هذه اللحظة تعقيدات الموقف ربما هي الطاغية على المشهد، وما جرى في اليومين الماضيين هو ترسيخ لمعادلة، ولكن إسرائيل كسرت حتى هذه اللحظة المعادلة الثانية التي تحاول إيران فرضها، وهي عدم استهداف الجنوب اللبناني من خلال الهجمات الواسعة ومن خلال استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته بتفجير البلدات، وأيضا بمحاولة إنشاء ما تسميه إسرائيل بمنطقة عازلة أمنية، ولكن هذه المرة نتحدث عن منطقة خالية من أهلها ومن سكانها.
1: والآن سننتظر لنرى إن كانت إسرائيل ستخصف الضاحية ردا على هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في نهارية أم لا، لأن هذه معادلة إسرائيل، الضاحية مقابل شمال إسرائيل. لكن طبعا نعرف أن كانت هناك ضغوط من ترامب حتى لا تقوم إسرائيل بقصف الضاحية. طيب رامز، الآن نريد أن نقف عند التصريحات السياسية خاصة للرئيس عون. كان طبعا من اللافت أنه يقول أن انسحاب إسرائيل سيمكن لبنان من بسط سلطته، هذا طبيعي، لكن ما لفت انتباهي ربما أكثر هو حديثه أن موضوع نزع سلاح حزب الله يحتاج إلى مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، كما لو كان يبحث عن حجة تؤخر عملية نزع سلاح حزب الله أمام من يطالبون بنزع سلاح حزب الله.
2: بالفعل قد تكون هذه مقاربة جديدة، ولكن لافتة للرئيس اللبناني جوزيف عون بالنسبة إلى وضع هذه مسألة نزع السلاح في سياق مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، حفاظا ربط هذا الأمر الرئيس اللبناني حفاظا على الاستقرار. لا يمكن إغفال أن كلام عون جاء بعد المقابلة التي حملت رسائل شديدة اللهجة وتجاه حزب الله ومن خلفه كذلك إيران، داعيا إليها إلى عدم التدخل في الشؤون اللبنانية وعدم تحويل الساحة اللبنانية لتبادل الرسائل ولتحسين شروطها التفاوضية. وبالتالي المقاربة اللبنانية التي تعبر عنها الرئاسة اللبنانية باتت واضحة، ولكن مع تعديل يمكن القول في هذه المقاربة أو سياق جديد ومختلف لمقاربة نزع سلاح، لا سيما إذا ما عطفنا هذا الكلام على ما جاء أيضا على لسان عون لجهة اعتبار أن انسحاب الجيش الإسرائيلي هو ضرورة ومقدمة لسحب كل المبررات لبقاء أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وإنهاء المظاهر المسلحة وبسط الدولة لسلطتها على كامل أراضيها وبما فيها الجنوب اللبناني. هذه المقاربة للدولة اللبنانية التي يعبر عنها الرئيس اللبناني يقابلها أو تقابلها مقاربة مختلفة تماما لحزب الله، أيضا عبر عنها في بيانه اليوم داعيا الدولة اللبنانية إلى التراجع عن خيار المفاوضات المباشرة وانتهاج المفاوضات غير المباشرة، وأيضا دعا الدولة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. حزب الله ينطلق بشكل أساسي بعد هذا التصعيد والمواجهة الإسرائيلية الأمريكية والتي يعتبر حزب الله ومن خلفه إيران أنه رسخ هذه المعادلة بمبادرة إيران إلى استهداف إسرائيل للمرة الأولى كأسناد لحزب الله وليس العكس. هذه المعادلة يحاول حزب الله قطف ثمارها السياسية بدعوة الدولة اللبنانية إلى التراجع عن خيار التفاوض المباشر، لكن واضح موقف الدولة في هذا الإطار أن هذا الخيار هو الخيار الوحيد لديها. لكن أيضا لا يمكن إغفال الجولة وأيضا التحرك الأمريكي السريع على الساحة اللبنانية الذي قاده السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، نعم، والذي قاده إلى عين التين وكذلك إلى الرئاسة اللبنانية ولقائه بعون بعجالة فقط، إلى أن الأمريكيين بحسب المعلومات بعد لقائه برئيس البرلمان نبيه بري يبحثون عن إعادة صياغة لمخرجات بيان واشنطن ومقترح عملان أكثر لجهة وقف إطلاق النار، وبالتالي هناك ترقب لما سيحمله الأمريكيون في هذا الإطار، وإذا ما كان سيكون هناك تعديلات جوهرية أساسها وعمادها الأساسي إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات. لكن واضح أن إسرائيل ذهبت إلى كسر هذه الثنائية بشكل أساسي، ثنائية الضاحية مقابل قصف إسرائيل بالجنوب اللبناني من خلال هذا التصعيد الكبير والحرب المفتوحة على الجنوب اللبناني.
1: أشكرك رامز القادة، كنت معنا من بيروت، كما أشكر أحمد جرادات من القدس المحتلة وإد موسى سين من صور جنوبي لبنان. أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جملاط الذي يزور دولة قطر حاليا. وأضاف بيان الخارجية أنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الصور التي صورت قبل قليل ووصلتنا للتو عن عملية اعتراض الصواريخ في نهارية شمال إسرائيل. وكما أشرنا القناة 12 الإسرائيلية هي التي كانت تحدثت عن إطلاق صواريخ اعتراضية في نهارية قرب الحدود مع لبنان، مع العلم طبعا أن إسرائيل كانت تحاول فرض المعادلة أن في حال استهداف حزب الله شمال إسرائيل فأن إسرائيل سترد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما كان يضغط الرئيس الأمريكي لمنعه، وكان جزء من المطالب أو الذي أسباب التي دفعت إيران، وقالت إيران أنها تستهدف إسرائيل بعملية تبادل القصف التي تمت بين إسرائيل وإيران في اليومين الأخيرين بسبب كل طرف يحاول أن يفرض معادلة في هذه المنطقة. الآن جزء من هذه المعادلات يمر باختبار وهو استهداف شمال إسرائيل في انتظار رد الفعل الإسرائيلي عليه. إلى قطاع غزة المحتل، أجهزة أمن المقاومة في غزة قالت إنها ضبطت عملاء توجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية. وأضافت في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أنها صادرت أسلحة وأدوات من العملاء وأنها تجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. وذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، كما أكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال شرطة واستهدافهم. وأشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، نريد أن نعرف المزيد عن هؤلاء العملاء وما حاولوا أن يفعلوه.
3: خالد، بطبيعة الحال هؤلاء العملاء يتبعون بشكل وثيق في الميليشيات التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل الخط الأصفر في شرق كل محافظة تقريبا من شرق مدينة رفح أو هذه المدينة المحتلة بالكامل إلى المناطق الشرقية لخان يونس إلى شرق المحافظة الوسطى ثم وصولا إلى مدينة غزة وبلدات شمال القطاع. أجهزة أمن المقاومة التي تحدثت بشكل حصري للتلفزيون العربي لم تذكر تفاصيل المناطق التي كانت قد أو كانت إذا ما نجحت هذه العملية تنفذ فيها العمليات، عملية الاستهداف والاغتيال، لكن ذكرت بأنها في عدة مناطق داخل قطاع غزة، وبحسب ما فهمنا من عدة مصادر أخرى أن عدد العملاء تجاوز 10 الذين كانوا قد دربوا وسلحوا وجهزوا أيضا لتنفيذ هذه العمليات التي ذكرتها أجهزة أمن المقاومة في هذا التصريح، عمليات استدراج لعناصر من الشرطة وعناصر من أجهزة الأمن سواء لوزارة الداخلية أو لفصائل المقاومة من أجل استهدافهم من قبل جيش الاحتلال بشكل مباشر، أو عمليات استهداف مباشرة يقوم بها هؤلاء العناصر وهؤلاء العملاء لرجال الشرطة أو ضباط في وزارة الداخلية أو في أمن المقاومة. بطبيعة الحال تحدثت التصريحات عن مصادرة أسلحة، وهو شيء ليس بجديد، إنما هذه العملية تأتي في سياق عمليات أخرى نفذتها قوة رادع وهي القوة الميدانية لأجهزة أمن المقاومة خلال أسابيع وأشهر ماضية، لكن أيضا الميليشيات كانت قد نفذت بأمر من الاحتلال عدة عمليات اغتيال، من بينها اغتيال ضابط في الأمن الداخلي في منطقة المغازي، اعتقل أحد المنفذين بعد ذلك، ثم أيضا كانت عملية اغتيال مدير جهاز المباحث العامة شرطة المباحث في مدينة خان يونس الأصل قبل أشهر في منطقة المواصي. بالتالي جيش الاحتلال حتى وإن شهدنا مثلا بضعة ساعات من الهدوء الميداني تكون هناك تحت هذا الهدوء كثير من العمليات الأمنية التي تجرى وتنفذ من أجل الدفع لإفراغ داخل قطاع غزة من الأمن والذهاب لحالة من الانفلات الأمني، لكن تؤكد أجهزة أمن المقاومة كما أكدت في التصريح للتلفزيون العربي أنها مستمرة في ملاحقة العملاء، وهذه العملية الكبيرة منجزا في إطار هذه العمليات المستمرة لملاحقة الميليشيات ونبذ هذه الحالة شعبيا ورسميا.
1: شكرا أحمد البطل مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الآلية الحالية لسفر الجرحى والمرضى لا تلبي حجم الاحتياج، وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة أن قيود الاحتلال تسببت بوفاة ما يزيد عن 1000 مريض بسبب حرمانهم من الخروج للعلاج.
4: تؤكد البيانات الإحصائية الموثقة حتى تاريخ 20 مايو 2026 أن من بين 17,757 تحويلة طبية لم يتمكن سوى 1204 من المرضى، والباقون مرافقون للمغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. التأكيد على أن جزءا كبيرا من المرضى يمكن علاجهم.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
14: 92.7 FM محلية، إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
1: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بيسيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مع التلويح بإجراءات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية. هذا ورفضت إسرائيل هذه العقوبات، وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع هذه الإجراءات التي وصفها بالمخزية. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الأهالي المحتجين على مصادرة أراضيهم لإقامة بؤرة استيطانية غرب دورة، ووثقت مقاطع مصورة استهداف الاحتلال للأهالي الموجودين في منطقة حمصة غرب مدينة دورة في الخليل، احتجاجا على مصادرة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي لإقامة بؤرة استيطانية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل الدفاعات الجوية في ولاية الخرطوم بعد رصد مسيرات شمالي أم درمان، فيما أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان.
15: سترنا من البارح والشايب الآن موجود معنا يتعرف عليه ورجع علينا في الخاص.
1: ينضم إلينا من بورت السودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. مرحبا بك أحمد، نريد أن نعرف المزيد أحمد عن الضحايا الذين قتلوا، الظروف التي قتلوا فيها، ومن المسؤول عن عمليات القصف.
16: نعم خالد، طبعا المسؤول عن عمليات القصف هي الأطراف المتحاربة، الاعتماد على المسيرات الحربية التي باتت في المناطق التي يسيطر عليها الجيش والمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بحسب هذه الإحصاءات التي وثقتها منظمة ضحايا دارفور وكذلك منظمة محامو دارفور عن 33 من الضحايا جراء إطلاق المسيرات الحربية في إقليم كردفان بالتحديد. يعني الكثير جدا من الهجمات التي طاولت هذا الإقليم بالتحديد في مناطق أبو زعيمة، كذلك في الأبيض، في أم روابة، في مدينة الدلنج، في أبو زبط، هذه هي المناطق التي تشتد فيها الهجمات بالطائرات المسيرة. كذلك الهجمات بالطائرات المسيرة ارتفعت في إقليم دارفور. القوات المسلحة السودانية تقوم بإطلاق هذه المسيرات على مواقع وتحركات قوات الدعم السريع. صباح اليوم كانت هنالك أيضا استهدافات مباشرة من قبل قوات الدعم السريع لولاية الخرطوم، تحديدا مدينة أم درمان عند الساعة 6:00 صباحا. حوالي 5 مسيرات انطلقت إلى صوب العاصمة السودانية الخرطوم، تحديدا في منطقة أم درمان في الناحية الشمالية الغربية، تصدت لها المضادات الأرضية بالنسبة للتابعة للجيش السوداني، وتم إسقاط مسيرة في مدينة أم درمان. هنالك مسيرة انتحارية أو انقضاضية تم إطلاقها في مدينة أم درمان من قبل قوات الدعم السريع. لم نسجل أو نرصد أي خسائر في مدينة أم درمان جراء هذه الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع، ولكن كانت هنالك عدة انفجارات سمعت دون أن يكون هنالك بيان رسمي من جانب القوات المسلحة السودانية حول هذه الاستهدافات والهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع. كما أن قوات الدعم السريع على المستوى الرسمي لم تتبنى هذه الهجمات على مدينة أم درمان، ولكن بشكل عام باتت تعتمد قوات الدعم السريع على الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع سيطرة القوات المسلحة السودانية. كذلك هذه الهجمات هي لم تتوقف بعد في مدينة أم درمان. في وقت سابق أيضا نشطت هذه الهجمات من قبل قوات الدعم السريع والعاصمة الخرطوم بالتحديد بمدنها الثلاث، مدينة أم درمان وكذلك مدينة الخرطوم بحري ومدينة الخرطوم تشهد عودة طوعية كبيرة جدا للنازحين واللاجئين الذين كانوا خارج البلاد، وحتى النازحين الذين فروا إلى ولايات سودانية أخرى والمناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش السوداني عادوا إلى ولاية الخرطوم. وبالتالي هذه المسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع قد تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين، ولكن بشكل عام الحياة اليوم في مدينة أم درمان وفي ولاية الخرطوم هي طبيعية بشكل سلس بحسب متابعتنا هنالك ومصادرنا التي أفادت أن هذه الاستهدافات لم تغير من حياة المواطنين شيئا، لأن هذه المسيرات لم تتركها المضادات الأرضية أن تصيب أهداف في ولاية الخرطوم وتحديدا في مدينة أم درمان. نعم،
1: أشكرك خالد. أحمد أبو البيت مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من بورت سودان. انطلقت في الجزائر الحملة الانتخابية لاختيار 407 نواب في الانتخابات التشريعية في 2 يوليو المقبل، الشهر المقبل. تستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع، حيث ستتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على إقناع الناخبين ببرامجها الانتخابية. وتشهد الانتخابات المقبلة تشهد عودة مشاركة 4 أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وجيل جديد. تنضم إلينا من الجزائر العاصمة مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا بك فاطمة. فاطمة، نريد أن نعرف طبعا أجواء هذه الحملة الانتخابية. طبعا كل هؤلاء يفترض أنهم يتنافسون لنيل رضا الناخب الجزائري، هل الناخب الجزائري يتابع باهتمام هذه الحملة الانتخابية؟
17: خالد، فعلا رسميا انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات النيابية في الجزائر اليوم في يومها الأول. بدت في مظهرها في نهاية اليوم يمكننا وصفها باليوم الفاتر، بدأ بنسق بطيء على حد وصف المهتمين بالشأن السياسي في الجزائر. نحن الآن متواجدون في منطقة البريد المركزي، وخلفي توجد الملصقات أين اللافتات أين المخصصة لتعليق الملصقات الدعائية للأحزاب الانتخابية، كلها فارغة. قمنا بجولة في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية وتبدو كل اللافتات فارغة تماما من الملصقات الدعائية، وهذا بسبب التحدي التي واجهته الأحزاب السياسية والمترشحين في جمع وفي طبع الملصقات الدعائية، وذلك بسبب التأخر في الرد أو في الرد في حتى اللحظات الأخيرة من مساء أمس من قبل السلطة المستقلة للانتخابات. تحاول الأحزاب السياسية والمستقلين في الجزائر إعادة هيكلة صفوفها في اللحظات الأخيرة للدخول فعليا في الحملة الدعائية التي بدت فاترة وبنسق بطيء كما سبق وأن ذكرت خالد في هذه الانتخابات البرلمانية التي يتنافس عليها 10,000 مترشح من بين 788 قائمة انتخابية من بين 33 حزبا ومستقلين يتنافسون على 407 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري من بينها 12 مقعدا مخصصا للجالية الجزائرية. كما ذكرت خالد في تتميز هذه الدورة من الانتخابات التشريعية بأنها أعادت بعض الأحزاب المعارضة التي كانت قد قاطعت الدورة السابقة.
5: راديو الحرية
18: 92.7 FM.
19: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة
3: الحرية الأمريكية أنقذ طيارين أمريكيين بعد سقوط مروحات أباتشي كان يستقلانها قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك بعد قضائهما ساعتين في الماء. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن هناك نقاط عالقة مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا جدا.
4: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
3: تصريحات ترامب هذه جاءت عقب تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال فيها إن إيران تفضل لغة دبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر، وأضاف أنه إذا أخللتم بالتزامكم ستتحول أو سنتحول من لغة الدبلوماسية إلى لغة نجيدها للغاية على حد تعبيره. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، هل توفرت أي معلومات إضافية بخصوص حادث طائرة الأباتشي هذا؟
5: ليس بعد سوى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما أشارت إليه القيادة الوسطى سنتكوم وما نقل عن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس قبل قليل من أن مروحية الأباتشي يعتقد بأنها قد تكون سقطت بسبب مسيرة إيرانية، لكن حتى الآن لا شيء مؤكد، تحقيقات ما تزال جارية، هنالك فقط هذا الاعتقاد المبدئي وفق المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى أكسيوس. هذه تقريبا هي الخلاصة التي خلص إليها الفهم الأولي، لكنها غير نهائية لأن التحقيقات مستمرة. ترامب في إشارته يقول بشكل قاطع بأن الجانب الإيراني، هذا ما يفهم من منشوره على منصته تروث سوشيال، هو من أسقط مروحية الأباتشي هذه، وبأن الجنديين الأمريكيين تم إنقاذهما عبر مسيرة، وفق المصادر مسيرة أرسلها الجيش الأمريكي إليهما في محيط المضيق، مضيق هرمز. هذا تطور لافت وخطير وقد يضع حتى مسار التفاوض الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكا به، إضافة إلى مسار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلن عنه في 7 أبريل الماضي، يضعه كله على المحك. يأتي ساعات فقط بعد أن كانت التطورات أو التصعيد على الجبهة اللبنانية قد بلغ حدا يهدد به حتى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي. قبل قليل فقط قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مصدرا مسؤولا في الإدارة الأمريكية قال إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف من حيث انتهت، لأن خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بالرد، لأنه في منشوره الذي يتحدث فيه عن إنقاذ الجنديين وعن سقوط المروحية قال بأن الولايات المتحدة لا بد لها من أن ترد على هذا الفعل من قبل الجانب الإيراني. التقديرات حتى الآن في واشنطن متذبذبة، لا يعرف ما إذا كان ترامب عازما فعلا على أن يصعد وأن يقوم بالرد، إذا كانت الولايات المتحدة مقتنعة ولديها ما يكفي من الأسس لتنطلق منها أو فيها من أن الولايات المتحدة أن إيران هي التي استهدفت بمسيرة هذه المروحية الأمريكية. نحن كنا نتحدث في الأسابيع الماضية أو حتى الشهرين، أكثر من شهرين مضيا من وقف إطلاق النار المؤقت، عن متاركة نوعا ما، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لم يكن نقيا 100%، لأن الولايات المتحدة استهدفت بعض المنشآت، الرادارات، منصات إطلاق الصواريخ في مرات سابقة، وقالت إنها كانت تمثل تهديدا وشيكا على القوات والأصول الأمريكية في المنطقة، وحتى وصفتها في بعض الأحيان بأنها اختراق وخرق لوقف إطلاق النار، لكنها تمسكت في لغتها سواء على المستوى العسكري من خلال القيادة الوسطى التي يوجد مقرها في تامبا بولاية فلوريدا، أو من خلال الرد العملياتي في منطقة المضيق، أو على لسان المسؤولين الأمريكيين من ترامب وكبار مسؤولي إدارته تمسكت بأن وقف إطلاق النار ما يزال قائما وما يزال متمسكا به، وبأنه هنالك مسار يجري حتى الآن من أجل الوصول إلى حل نهائي أو إلى اتفاق مبدئي يكون مرضيا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خفت الحديث عن الاتفاق في الأيام القليلة الماضية خاصة على وقع التصعيد في لبنان كما أشرنا، لكن في جميع الأحوال ما تزال على الأقل رسميا الرواية الأمريكية الرسمية هي أن الاتفاق تمضي أموره ومفاوضاته بسرعة على الأقل من الجانب الأمريكي، وهنالك احتمال كبير وحاضر للوصول إلى اتفاق في الأفق المنظور، وذلك حتى ما عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمته الأخيرة مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لاحتواء التصعيد.
3: شكرا لك يا محمد. محمد بالدين في واشنطن. الآن إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، ما نعرف حتى الآن هو الرواية الأمريكية لما جرى، هل صدر أي شيء في طهران؟
1: حتى الآن كل ما ينشر وائل هو نقلا عن وسائل إعلام أجنبية لا أكثر ولا أقل، تتحدث عن وجود حادثة وقعت في المياه الخليجية، عن استهداف لمروحية أباتشي بمسيرة إيرانية، هذا ما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية حتى هذه اللحظة، لكن من غير المستبعد أن تقع هذه الحادثة. البعض يتحدث عن أنه هناك ربما محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لإبطاء مسار المفاوضات، وذلك نظرا للحالة التي تعيشها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ التصعيد الإسرائيلي الذي جرى خلال الساعة أو خلال يوم أمس لمدة 17 ساعة في أقصى المواجهة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي منذ انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. هناك من يقول بأنها محاولة أمريكية لإبطاء مسار المفاوضات عبر افتعال حوادث عند من هذا النوع ربما إعطاء مساحة أكبر ربما بالنظر إلى الحالة التي تعيشها إيران حاليا وطبيعة التصريحات الإيرانية التي توحي بأن إيران لا تريد إعطاء جواب شافي للجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بمسار المفاوضات. مجمل التصريحات التي خرجت منذ الأمس وحتى الآن توحي بأن إيران منزعجة وبشدة من الجانب الأمريكي على عدة مستويات، على اعتبار أن إيران ترى بأن واشنطن هي التي أعطت الضوء الأخضر بشكل ما للجانب الإسرائيلي للتصعيد ضد إيران وعدم الاكتراث بالتهديدات الإيرانية المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا قرئ داخليا على أنه ربما خطوة صحيحة وأن إيران لا يجب أن تعطي لواشنطن ما تريده حاليا، خاصة وأن أمريكا لم تفتت حتى هذه اللحظة من وجهة نظر إيرانية أتحدث وائل حسن نواياها تجاه الجانب الإيراني. أعيد نشر تغريدة أو عبارة لل برشد مجتبى خامنئي خلال الساعتين الماضيتين عبر وكالة الأنباء الإيرانية، هذه الوكالة كانت قد نشرت عبارة كما قلنا لمجتبى خامنئي تقول بأن إيران لن ولم تسعى للحرب أبدا، لكنها لن تتهاون في مسألة الدفاع عن حقوقها المشروعة. قبل قليل أيضا نشر استكمال لمقابلة جرت أمس مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية جلال دهقاني فيروز آبادي، كان يتحدث عن أن إيران جاهزة للعودة إلى ساحة الحرب حتى وإن كانت على طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن دونالد ترامب في مأزق استراتيجي إن قام بالعودة إلى الحرب مجددا تحت أي عنوان كان ومهما كان السبب ستكون نتيجة هذا سلبية جدا على الإدارة الأمريكية، ستعود بنتائج سلبية على الداخل أيضا الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي وأمام التيارات التي تسعى ربما حصر الرئيس الأمريكي في الزاوية، وتأكيد نظرية أن الحرب التي خاضتها إسرائيل أو الأمريكا إلى جانب إسرائيل الحرب الماضية حرب 40 يوما كانت حرب إسرائيلية وليست حرب أمريكية إن صح التعبير. حتى الآن كما قلنا وائل لا تعليق حول هذه الحادثة، قد تكون جرت بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية، لكن من ناحية أخرى إيران تتحدث باستمرار وتحديدا منذ أن جرى خفض التصعيد بين طهران وبين تل أبيب عن أن ما نشر خلال يوم أمس واليوم أيضا عن أن القدرات الصاروخية والقدرات الدفاعية لإيران باتت أضعف كثيرا منذ الحرب الماضية. إيران من هذه الخطوات أو عبر هذه التحركات ربما تحاول إعطاء انطباع بأنه ما يزال في جعبتها الكثير على المستوى العسكري للتصدي للأسلحة الحديثة وإن كانت أسلحة أمريكية.
3: شكرا لك حسام دياب في طهران. نناقش هذا الموضوع الآن مع ضيوفنا هنا في الاستوديو دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، معنا من طهران الدكتور عماد أبشناص أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ورئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك، معنا من واشنطن ريتشارد ويدز كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. سيد ويدز، لو بدأت معك، ما مدى خطورة هذا الحادث برأيك، إسقاط طائرة أباتشي كما قال الرئيس ترامب، مما يضطر الولايات المتحدة إلى الرد؟
6: إن الولايات المتحدة

0: ومن أسقطها سوف يكون ذلك هدفا جيدا جدا لضربه. ولكن بالطبع إيران قد ترد بعد ذلك عبر إطلاق المزيد من الصواريخ والمسيرات ضد دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت إلى آخره، ما قد يفضي إلى تصعيد إضافي.
1: نعم دكتور أبشناص، في طهران بانتظار أن نسمع الرواية الإيرانية لما جرى، هل ترى أن هذا الهجوم، الحديث الآن عن مسيرة إيرانية من طراز شاهد حتى، متعمد كان من طرف إيران؟
2: تحياتي لك أستاذ وائل، للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. كما قلت، إيران لم تصرح في هذا السياق لحد الآن، ولكن إذا صح هذا التقرير هذا إنجاز كبير بالنسبة لإيران.
1: إنجاز
2: وإخطار كبير للأمريكي. نعم، إسقاط هليكوبتر بطائرة شاهد، يعني هذا إنجاز وعمليها رسالة للأمريكي أن إيران لا تحتاج إلى صواريخ متطورة لإسقاط الهليكوبترات الأمريكية.
1: ولكن أليس هناك وقف إطلاق النار دكتور؟
2: لا، هناك وقف إطلاق نار من جهة واحدة، من جهة الأمريكية ليس من الجهة الإيرانية أولا. ثانيا، هذه الهليكوبتر لربما كانت تشكل تهديدا لإيران. عمليا خلال الأسابيع الماضية، خلال الأيام الماضية، كان هناك تهديدات كبيرة من قبل الأمريكيين تجاه إيران، و يعني تعليقا على ما قاله الضيف من واشنطن، هناك خيار لدى الولايات المتحدة وهو سحب قوتها إلى الولايات المتحدة. هي بعيدة عن الولايات المتحدة أكثر من 12,000 كيلومتر. ماذا تفعل في هذه المنطقة؟ وتهدد دول هذه المنطقة، تهدد إيران. إيران تدافع عن نفسها، وهذه الهليكوبتر لو كانت مستهدفة من قبل إيران بالتأكيد كانت تشكل تهديدا لإيران، وتم استهدافها، وتكون هذه رسالة من إيران لأنه من الآن صاعدا المعادلة تغيرت. يعني عمليا إذا ما اقتربت الطائرات الأمريكية من إيران سوف يتم استهدافها، ولن تتهاون إيران معها، لأن الولايات المتحدة خرقت وقت إطلاق النار عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت شواطئ إيرانية، استهدفت موانئ إيرانية، استهدفت جزر إيرانية. عمليا طالما هذا التصعيد موجود، هناك تهديد موجود، عمليا لن يكون هناك أمل للقوات الأمريكية. لو التزمت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار ولما لم تقم بمهاجمة إيران أو السفن الإيرانية، السفن التجارية الإيرانية، لربما حينها لم يكن هذا المشكل موجودا.
1: نعم دكتور ألبسوس، كيف تقرأ هذا الحادث؟ حادث عابر أم لا، كما قال ضيفنا في طهران قد يكون محاولة إيرانية لتغيير المعادلات؟
3: من الصعب.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: هو الأسهل والأفضل، لكن بعدما قامت إيران اليوم باستهداف هذه الطائرة الأباتشي من المحتمل أن يكون هناك رد أمريكي محسوب، ولكن في سياقات معينة بحيث لا تنفلت الأمور حتى لا يكون هناك أي مضاعفات. الولايات المتحدة معنية بأن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى تقول إيران أنه نقبل باتفاقية معينة يتم من خلالها الموافقة على الاشتراطات الأمريكية، ولا تريد الولايات المتحدة أن تخوض معارك عسكرية جديدة في هذا السياق وقد تكتفي بهذا الحصار إلى مدة زمنية طويلة. هي لا تتأثر بكل هذه الأوضاع المدنية الولايات المتحدة، ولكنها معنية بأن تصل إلى اتفاقية. هذه الاتفاقية تؤدي إلى انتزاع اليورانيوم المخصب من إيران، ويكون هناك أيضا فتح مضيق هرمز. إذا لم يتم ذلك غالبا سيبقى الحصار، ومن هنا إيران معنية حاليا بأن تعود إلى جولات من المواجهة العسكرية على وعسى أن يكون هناك حل للملفات السياسية.
4: نعم.

0: وأنت تتحدث دكتور مشاهدينا هناك الآن أول تعليق رسمي من قبل إيران على ما يبدو أنه تعليق على الحادث. وزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول إن القوات الأجنبية قرب أراضينا تواجه مخاطر مستمرة بسبب أخطاء بشرية أو حوادث عرضية. إذن يقول وزير خارجية إيران إن القوات الأجنبية الموجودة قرب أراضينا تواجه مخاطر مستمرة بسبب أخطاء بشرية أو حوادث عرضية، ويضيف أنه للحد من هذه المخاطر فإن الحل الأمثل هو انسحابها، أي انسحاب القوات الأجنبية. يقول عراقجي أيضا نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد التحدث بلغات أخرى. إذن مشاهدينا نعيد ما قاله للتو وزير خارجية إيران عباس عراقجي، تواجه القوات الأجنبية المتواجدة بالقرب من أراضينا مخاطر مستمرة سواء بسبب أخطاء بشرية ترتكبها هي نفسها أو جراء حوادث عرضية أو لاحتمال وقوعها في مرمى النيران المتبادلة. وللحد من هذه المخاطر فإن الحل الأمثل هو انسحابها. نحن، يقصد إيران، نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد التحدث بلغات أخرى أيضا. سيد ويدز في واشنطن، كيف تقرأ هذا الكلام الإيراني؟ يقول الرجل إن هذا الحادث قد يكون أخطاء بشرية من قبل الولايات المتحدة أو حوادث عرضية أو أن الطائرة، ربما طائرة الأباتشي، وقعت في مرمى نيران متبادلة.
1: إنه بيان مصالحة إلى حد كبير، إلى حد معتبر. إن الإيرانيين قالوا إن هذه حادثة، إن هذا حادث، وقد قبل الرئيس هذه الحجة منذ عدة سنوات حينما أسقطت إيران مسيرة كانت تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار. قال الرئيس إن إيران ارتكبت خطأ ولذلك الولايات المتحدة لم تضطر إلى الرد، لذلك قد يخفف ذلك من الرد الأمريكي. ومع ذلك فإن وزير الخارجية الإيراني أكد على الهدف الإيراني بإزالة القوات الأمريكية من المنطقة، وهذا كان محورا ثابتا في الرسائل الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي. إذا لا تريدون أن تهاجموا فاسحبوا القوات الأمريكية أو اطردوا القوات الأمريكية. لذلك هذا يبعث به عبر الخليج كرسالة، إذا ما القوات الأمريكية سوف ترحل فهذه الحوادث سوف تكون أقل ترجيحا. وأعتقد أن هذه الرسالة لن تصل إلى الرئيس ترامب.
0: لن تصل. سيد أبشناس، في الواقع كلام الوزير عراقجي يشبه كثيرا في مضمونه ما ذكرته أنت لنا في معرض إجابتك الأولى. هل ترى في هذه الرسالة نوع من التحدي للولايات المتحدة أن ينسحبوا، أم قد يكون لها تأثير على المفاوضات الجارية بين البلدين؟
2: في الواقع إيران أكدت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من هذه المنطقة، وجودها هو يشكل خطرا لإيران، وعمليا إيران لا تستطيع تحمل وجود الأمريكيين والإسرائيليين. يعني اليوم ليس فقط الأمريكيين، يعني حتى هناك بعض الدول التي تسمح للإسرائيليين بأن يكونوا موجودون في هذه المنطقة. إيران لن تتحمل وجود هؤلاء، وبالتأكيد وجودهم سوف يعرضهم للخطر إن كان بشكل مقصود أو غير مقصود.
0: ولكن سيد أبشار، يعني ربما تتفق معي أن الولايات المتحدة لن تنسحب من المنطقة لأن إيران طلبت منها أن تنسحب، أليس كذلك؟
2: الولايات المتحدة سوف تضطر للانسحاب. اليوم القوات الأمريكية معظمها انسحبت من القواعد الموجودة في المنطقة، وأحد مواضيع الخلاف الموجود بين إيران والولايات المتحدة أن الأمريكيين يريدون العودة إلى الخليج الفارسي، ولكن الإيرانيين لا يسمحون للسفن الأمريكية بالعبور من السفن الحربية الأمريكية بالعبور من مضيق هرمز، والهليكوبترات الأمريكية ترصد تحركات السفن التجارية الإيرانية. وأستطيع أن أقول لك، يعني حتى لو تم استهداف، يعني حتى عراقجي رسميا لم يعترف بأن إيران أسقطت هذا الهليكوبتر، ولكن حتى لو تم إسقاط هذه الهليكوبتر سببه هو التحركات الأمريكية العدائية. عمليا عندما يكون هناك تحركات عدائية يجب أن يتحمل الذي يصدر الأوامر لهذه القوات مسؤولية التحركات.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 بالنسبة نعم هو يضر بإيران، أنا لا أقول لا يضر بإيران، ولكن الأمريكي يضخم ذلك في حين أن الأمريكي يصرف 2.5 مليار دولار يوميا للإبقاء على قواته في هذه المنطقة، ولا أحد يتكلم عن هذا الصرف الهائل للأمريكي للإبقاء على قواته في هذه المنطقة.
2: طيب دكتور سألتك
1: نعم إيران تريد تحريك
2: إيران نعم هل إيران مستعدة نعم لرد أمريكي أم هي واثقة ربما أن الرد سيكون محدودا ليس إلا وكي لا يتطور الموضوع إلى حرب شاملة تستأنف من جديد؟
1: يعني شوف أستاذ وائل، إيران بدأت مرحلة جديدة منذ يومين، استهدفت إسرائيل، بادرت باستهداف إسرائيل وأعطت رسالة بأن المعادلات في المنطقة تغيرت، إيران لم تعد تنتظر الطرف المقابل كي يهاجمها، هي تبادر بالهجوم. نفس الشيء اليوم، أنا لست في سياق، يعني ليس لدي معلومات كي أؤكد أو أنفي أن إيران أسقطت هذه الهليكوبتر، ولكن حتى لو كانت إيران قد أسقطتها هذا يعني أنها تعطي رسالة للأمريكي أن السياسة الإيرانية تغيرت. إيران لن تنتظر الأمريكي كي يهجم على إيران أيمتى هو يشاء، الإيراني سوف يهجم عليهم، ولهذا يجب أن يأخذوا حذرهم ويبتعدوا عن المياه الإقليمية الإيرانية ويكسروا يعني يفتحوا الحصار، وإلا فأن هكذا حوادث ممكن أن تحصل لأسباب عرضية كما قال وزير الخارجية الإيرانية، لأسباب إنسانية ممكن أن تحصل وتسقط طائرات وهليكوبترات أمريكية أخرى في المنطقة، وإذا ما قام الأمريكي بالتصعيد بالتأكيد الإيراني سوف يرد عليه الصعصعين. إيران لن تسقط على أي هجوم أمريكي.
2: سترد على دول الخليج أليس كذلك كالعادة، الكويت والبحرين؟
1: من أي متى من أي مكان أنت تنطلق العمليات الأمريكية تجاه إيران سوف يتم الرد عليه.
2: نعم دكتور ألبسوس، أين يترك هذا الحادث وما قد يستجره من ردود فعل بين الطرفين مسار المفاوضات؟ يقول الرئيس ترامب قبل قليل نحن في اللحظات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.
3: يعني ترامب تحدث عن هذا الموضوع مرات عديدة، يعني أكثر من 15 مرة تحدث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق. أنا لا أعول على ما يقول ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات على الأقل، لأنه التجربة علمتنا خلال شهرين أنه هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة فعلية، وأنه هذا الكلام غير دقيق، وأنه قد يكون من باب التضليل الإعلامي أو من باب الآمال، لكنه حقيقة لم يكن هناك نتيجة ملموسة في هذا السياق. لكن الولايات المتحدة ليست مستعجلة في الوصول إلى اتفاق
2: فعلا،
3: ليست مستعجلة الولايات المتحدة. نعم
2: كثيرون يقولون أن عامل الوقت ضاغط بشدة على ترامب.
3: ضاغط، شوف المسألة متعلقة هنا بكيفية وإمكانية الوصول إلى نتائج محددة، بمعنى أنه ليس أي اتفاق، أنه لا إيران حاليا ولا الولايات المتحدة مستعجلة للوصول إلى اتفاق أي اتفاق. المرجو من الجانبين أن يتم الوصول إلى اتفاق قد يكون فيه جدوى ومصلحة وطنية بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أنه كما قلت مفاصل المواضيع مختلفة، المسائل الجوهرية فيها بعد كبير جدا ما بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. يعني إيران بدأت ترفع السقف، الولايات المتحدة ما زالت متمسكة، وهناك نوع من المماطلة وهناك نوع من التضليل الإعلامي حتى في هذا السياق، وبالتالي لا مفاوضات حقيقية ولا جدوى حتى لكل ما يحدث من تصعيد محدود في هذا السياق. يبقى الوضع على ما هو عليه باعتقادي أنه قد نكون أمام تصعيد مختلف نسبيا في هذا السياق، قد تفسح الولايات المتحدة لإسرائيل القيام بعمليات عسكرية مكثفة في إيران كما حدث قبل يومين من الآن، وخاصة أنه واضح جدا أن هناك معادلة بدأت ترسمها إيران تقول أنه أي اعتداء على الضاحية الجنوبية قد يعني أنه هناك اعتداء إيراني على إسرائيل، وإسرائيل تقول أي اعتداء من حزب الله داخل إسرائيل كما حصل اليوم بالاجتماع الكابينت معنى ذلك أنه اعتداء على الضاحية الجنوبية. هناك معادلة وقواعد اشتباك جديدة بتم برسمها، وبالتالي الولايات المتحدة قالت لن نتدخل في هذا السياق، معنى ذلك أنه قد يكون هناك مسار عسكري جديد من قبل إسرائيل على إيران، ولكن بحالة من الصمت من قبل الولايات المتحدة، واللي قد تشارك فقط في الدفاع عن جانب الإسرائيلي دون الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران.
2: سيد وودز، إلى متى يستطيع الرئيس ترامب والولايات المتحدة عموما تحمل هذا الوضع، هذه الحلقة المفرغة، اتفاق لا اتفاق، تصعيد، حادث هنا حادث هناك؟ عامل الوقت هل هو يصب فعلا في يعني الرئيس ترامب لا يكترث لعام الوقت كما قال أكثر من مرة، أم لا هو مضطر للتوصل إلى اتفاق؟
4: لا يريد أن يظهر على أنه مستعجل حتى ولو كان كذلك، لأنه سوف يضعف موقفه التفاوضي. أعتقد أن ما نشهده هو أن الأمريكيين والإيرانيين يعتقدان أن الوقت لصالحهما، والولايات المتحدة تعتمد على هذا الحصار المضاد لمنع إيران من تحصيل إيرادات النفط التي تحتاجها لإعادة بناء دعمها أو بناء قدراتها العسكرية ودعم سياساتها، في حين أن الإيرانيين يعتمدون على ويراهنون على الانتخابات الأمريكية والمشاكل الاقتصادية لجعل الولايات المتحدة تقوم بالتنازلات. ويبدو أن الطرفين ينتظران قليلا ويقبلان بهذا التصعيد المرحلي بين الفينة والأخرى. وقال الرئيس ترامب أن في الشرق الأوسط وقف إطلاق نار يعني أنه ثمة قتال أقل وليس لا قتال بالمرة، لذلك يريد أن يعطي الانطباع أنه سوف يقبل هذا الوضع بشكل غير محدود.
2: لكن ألا ترى أنه في محاولة لكسر هذا الوضع وهذا الانسداد وهذه الحلقة المفرغة قد يوافق ترامب على عمل عسكري واسع من قبل الجيش الأمريكي أو حتى من قبل إسرائيل ضد إيران؟
4: كلا، لن يحدث اختراقا عبر ذلك. 7 أسابيع من قصف الإيرانيين بشكل شرس، وحدث وأسبوع أو أسبوعين لن يحدث فرقا إذا ما شنت هجمات فيما، لذلك لا أعتقد أنه سوف ينخرط في عمليات هجومية كبرى ضد إيران، ولا أرى تعزيزا للقوات الأمريكية في الخليج. أعتقد أن هذا الأقل ترجيحا.
2: دكتور أبشناص، كيف هي النظرة في إيران؟ إلى أي مدى تستطيع طهران احتمال هذا الوضع؟ يعني لا حرب ولا سلام، حصار مستمر، تصعيد بين فترة وأخرى.
1: يعني في الواقع إيران ترفض وضعية لا حرب لا سلام، وهي كانت تسعى كي لا ندخل في وضعية لا حرب لا سلام، ولكن الولايات المتحدة أدخلت الجميع في وضعية لا حرب لا سلام، وهذا ما كانت إيران ترفضه في البداية، ولكن الآن دخلنا في الواقع في هذه المرحلة. استمرار هذا الوضع يعني لا يمكن تحمله، وبالتأكيد بيعكس يعني الرؤية الموجودة عند الجانب الأمريكي أنه يستطيع الاستمرار بالحصار هنا في إيران لمدة معينة، لمدة ما ممكن أن يصبوا إلى حل هذا الموضوع عبر الدبلوماسية، ولكن في النهاية القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أن السبيل الوحيد لكسر الحصار هو عبر القوة والمواجهة، وهذا ممكن أن يحصل في أي لحظة. يعني إيران ممكن أن هي تبادر بمحاولة كسر الحصار بالقوة،
2: يعني التصعيد العسكري في هذه المرحلة قد يفيد إيران؟
1: نعم سوف يفيد إيران، لأن إيران سوف تستهدف القوات الأمريكية. لحد الآن هناك، إذا ما أردنا أن نقول، وقف إطلاق نار حش موجود بين الجانبين، تحاول إيران عدم استهداف أو قتل الأمريكيين، تستهدف القوات الأمريكية في أماكن لربما لا يكون مقصود إذا ما قتلوا، ولكن عمليا إذا يكون هناك اشتباكات حينها يستطيعون قتل الجنود الأمريكيون، وهم يراهنون على أن هذا قتل الجنود الأمريكيون ممكن أن يؤثر على وضع السياسي الداخلي المتأزم لترامب في الداخل الأمريكي، خاصة وأنه يقترب من الانتخابات. ولهذا أنا أتصور أن ترامب لديه فقط أو حل هو الوصول إلى اتفاق مع إيران وتقديم التنازلات لإيران. اليوم إيران تفرض على ترامب أن يقدم التنازلات، في حين قبل هذه الحرب كانت إيران التي تقدم التنازلات. اليوم إيران تفرض هذه التنازلات على ترامب وهو مضطر أن يقدمها. المشكلة بالنسبة لترامب والولايات المتحدة، يعني هذا ليس تحليل، هذه معلومات، عن أن الأمريكي مستعد أن يقدم هذه التنازلات، ولكنه لا يريد أن تكون هذه التنازلات على الورق، يعني هو مستعد أن يقدمها تحت الطاولة إذا ما أردنا أن نقول، في حين أن الإيراني يصر على أن تكون مكتوبة على الورق.
2: يعني على أن ترامب يقول لن نقدم أي تنازل.
3: لا أعتقد أنه
1: شوف
2: انتهى الوقت دكتور أبشتاس، فقط تعليق أخير من دكتور لسوس.
3: أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني فيما يتعلق بإمكانياتها وإمكانية الضغط على الولايات المتحدة. الحقيقة أبسط ما يمكن أن نقول، يعني عمليا هل تستطيع إيران أن تفك الحصار عن نفسها أو لا؟ يعني حتى هذه اللحظات بعد شهرين من الحصار ما زالت إيران تعاني معاناة كبيرة من الناحية الاقتصادية، وما زالت لا تستطيع أن تقوم بفك هذا الحصار، وبالتالي حتى في المفاوضات لم تستطع أن تفرض أي شيء فعلي على الولايات المتحدة. نحن أمام معضلة حقيقية فيما يتعلق بملف المفاوضات، وأنا أعتقد أنه من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق. كان من الممكن بالنسبة لإيران أن تكسب تعاطف كبير من قبل الدول الإقليمية ودول العالم إذا انسحبت من مضيق هرمز، وإذا لم تعتدي على دول الخليج، لكن ما حدث هذا أدى أيضا إلى نوع من الاستياء على المستوى الإقليمي، وبالتالي عقد الموضوع، وبالتالي كان ممكن أن يبقى ملف واحد فقط وهو ملف اليورانيوم. من الممكن لدول مختلفة أن تضغط على الولايات المتحدة فعلا الوصول إلى حل، لكن
2: أنت تطلب أن تتخلى عن أهم ورقة وهي مضيق هرمز.
3: مضيق هرمز هو في اعتداء واضح على دول الخليج وعلى مصلحة دولية فيما يتعلق بالنفط والغاز، هذا محمي بالقانون الدولي، لا يجوز الاعتداء عليه.
2: شكرا جزيلا دكتور هاني لبسوس، أستاذ العلاقات الدولية هنا معنا في الاستوديو. شكرا من طهران دكتور عماد أبشتاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ورئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك. أشكر كذلك ضيفنا في واشنطن ريتشارد ويدز، كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. شكرا لكم جميعا. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجود بقضاء جزين جنوبي لبنان. وظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء 5 غارات متتالية. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن طائرات إسرائيلية غارة على بلدة مجدلزون جنوب لبنان. كما أكد مراسلنا شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وفي قضاء النبطية استشهد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات عتشيت وحبوش وكفر رمان وزفتة. وشهدت مدينة صور غارات بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلائها بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية فيها. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي عددا من الغارات الإسرائيلية.
5: كما تشاهدون بعدسة موقع صحيح.
2: وأفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور.
5: التابعة لجمعية الرسالة تعمل على سحب المفقودين من هذا المكان.
2: وقد رصدت كاميرا التلفزيون العربي أثر الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور.
6: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى، سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة صور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة السيارة التي تم استهدافها بصاروخين، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وثمانية جرحى، بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط يعني عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي يعني 20 مترا، بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم، هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه، 4 من الصليب الأحمر، بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوق المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
2: ونبقى في صور التي شهدت صباح اليوم موجة نزوح للأهالي بعد إنذارات إسرائيلية باستهداف عدد من المناطق فيها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مراكز الإيواء باتت ممتلئة بالنازحين.

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوماندوس بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التمشيط. التقى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل نظيره الباكستاني عاصم منير في راولبندي بباكستان، حيث بحث التطورات الأمنية والعلاقات العسكرية بين البلدين، وناقش الجانبان الوضع في لبنان والشرق الأوسط، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات العسكرية الثنائية وفق بيان الجيش الباكستاني. يأتي اللقاء في وقت تزداد التحركات الدبلوماسية الباكستانية، إذ ارتبط اسم عاصم منير بجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط الذي يزور دولة قطر حاليا. وأضاف بيان الخارجية أنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

0: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مع التلويح بإجراءات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية. وقد رفضت إسرائيل هذه العقوبات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تل أبيب ترفض بشكل قاطع هذه الإجراءات التي وصفها بالمخزية. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الأهالي المحتجين على مصادرة أراضيهم لإقامة بؤرة استيطانية غرب دورة. وثقت مقاطع مصورة استهداف الاحتلال الأهالي في منطقة حمصة غرب مدينة دورة في الخليل احتجاجا على مصادرة الأراضي لإقامة بؤرة استيطانية. ودمرت جرافات الاحتلال خطوطا للمياه شرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاعها عن العائلات وتضرر المواشي والمحاصيل الزراعية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس إن جرافات الاحتلال دمرت خطا رئيسا ناقلا للمياه من بئر المعيار إلى أراضي المستوطنين أو المواطنين شرقي البلدة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة خطرة في مستشفيات الضفة بسبب احتجاز الاحتلال أموال السلطة، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
1: اليوم في عنا وضع جدا خطير في وزارة الصحة، الوضع الصحي خطير جدا في قطاع غزة، الأمور ما عمالها بتتحسن، الوضع يتدهور في الضفة الغربية، المستشفيات والمراكز الصحية لا تستطيع القيام بما هو مطلوب منها، ولكن هذا الشعب الفلسطيني يتوقع من المجتمع الدولي كافة أن يقوم هذا المجتمع الدولي بمتطلبات القانونية والأخلاقية المطلوبة منه لشعب واقع تحت الاحتلال لأكثر من 7 عقود وتحت انتهاكات متزايدة في قطاع غزة، في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.
0: برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا تتواصل في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أفاد في تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح النونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية، كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة ضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر، وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي ورفض تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.

0: معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. سيد الطناني، يتحدث السيد طاهر النونو عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة، ما طبيعة هذا التقدم؟
1: إذا أسعد الله أوقاتكم. نعم، المعلومات المتوفرة من القاهرة أن الفصائل أنجزت الاتفاق على 14 بندا من أصل 15، وذلك بعد نقاش مطول على مدار الأيام الثلاث الماضية. جزء منها كان نقاش فلسطيني فلسطيني، وجزء آخر هو نقاش مع الوسطاء، أحد اللقاءات شارك فيها الوزراء المعنيين بملف الوساطة في تركيا وقطر ومصر، وكان هناك نقاشات في المعنى الفني والتفصيلي مع المخابرات المصرية خلال الساعات الماضية. العنوان والبند الذي لا زال يمثل الأزمة الرئيسية هو البند 58 والمتعلق بنزع السلاح أو حصر السلاح إنجاز التعبير. الآن هناك صيغة اتفقت عليها الفصائل إلى حد كبير، هي صيغة تتحدث عن تجميع وتخزين السلاح الثقيل، ويعني بمعنى أن لا يكون هذا السلاح حاضرا أو موجودا في عملية المواجهة والاشتباك، وبالتالي هي رسالة ضمن عملية التهدئة التي تطرحها الفصائل الفلسطينية، وذلك كله ينسجم مع فكرة وقف إطلاق النار. أما عملية نزع السلاح التي يتم الحديث عنها من قبل ميلادينوف أو وفق خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، فهو هناك إجماع فصائلي وهناك تفهم من الوسطاء أن هذا الأمر غير مطروح، وأن الفصائل منفتحة فقط على فكرة واحدة، وهي توحيد السلاح الفلسطيني ضمن جيش وطني فلسطيني في حال توفر هناك أفق سياسي لدولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي يكون لها جيش وطني. وبالتالي الفصائل أوضحت بوضوح أن هذا السلاح هو مربوط بأفق سياسي، مربوط بعنوان سياسي، ولا هامش لتقديم تنازل، رغم أن هناك إجماع فلسطيني على أهمية إبداء مرونة، على أهمية تفويت الفرصة على الاحتلال، وعلى أهمية التمسك بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها المسار الوحيد المتاح حاليا لوقف الإبادة. وهناك يعني إجماع فصائلي فلسطيني على أن وقف الإبادة، وقف شلال الدماء، وعدم منح الاحتلال فرصة لاستئناف الإبادة بزخمها الكبير هو الأساس الحاضر. أعتقد أن الساعات الحالية قد تكون هناك جواب نهائي من حركة حماس على الصيغة التي تم التشاور فيها فصائليا، وهذه الصيغة بالنسبة للوسطاء مقبولة، لكن للتوضيح أن ما يجري حاليا هو تشاور ما بين الوسطاء وما بين الفصائل الفلسطينية، وهذه عملية ستتم فيما بعد ما بين الوسطاء وبين مجلس السلام للحديث في هذه الصيغ، أي أن ما يجري الاتفاق عليه في القاهرة لن يصبح نافذا ولن يشكل عنوانا.
0: بالضبط سيد طناني، الحديث بين فصائل فلسطينية ودول عربية تتفهم طبعا وتنحاز للحق الفلسطيني ودول إسلامية، مصر وقطر وتركيا، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟ أشرت إلى ميلادينوف، وكان في بيانه الأخير أمام مجلس الأمن يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية أن المشكلة هي سلاح حماس.
1: يعني نعم، هذا الخطر الرئيسي، أن إحاطة ميلادينوف في مجلس الأمن شكلت بشكل أو بآخر تحميل مسبق للفصائل الفلسطينية لمسؤولية انهيار الاتفاق، وهذا يعني أن هناك شبه اتفاق أو إدراك من السيد ميلادينوف من مجلس السلام بنوايا بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك ارتباطا بالبعد الاستراتيجي وتمسك الحكومة اليمينية المتطرفة بتهجير أهالي قطاع غزة، وأيضا ارتباطا بالأهداف الانتخابية لبنيامين نتنياهو وسعيه لتحويل الدماء الفلسطينية في قطاع غزة إلى يعني جزء من دعاية الانتخابية. لذلك الفصائل تدرك هذا الأمر، وهي تعمل الآن على أن تكون هذه الرؤية متوافق عليها مع الوسطاء أولا، وعبر الوسطاء هي تسعى لحشد يعني موقف عربي وإقليمي خصوصا من الدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لأن هناك حاجة لإعادة تصويب بوصلة مجلس السلام، فهذا المجلس الآن يشكل غطاء لاستئناف العدوان. هناك حاجة لأن يكون هذا المجلس هو مجلس حقيقي لتنفيذ هذا الاتفاق، التأكيد على أن هذا الاتفاق هو اتفاق لوقف اطلاق النار، وهناك أيضا حاجة لإعادة تصويب البوصلة أمام مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام بأن يكون هذا الاتفاق اتفاقا حقيقيا لوقف اطلاق النار. لذلك الفصائل اتفقت على أن تبدي هذه المرونة، أن تشهد هذا الموقف العربي والإسلامي، لأنها لا تريد أن يكون هناك غطاء دولي لأي عدوان على قطاع غزة. نعم. وهي تعلم تماما أن تحركات ميلادينوف تهدف لتوفير هذا الغطاء، وهي تريد أن تحاصر هذه التحركات وتحصرها بشخص السيد ميلادينوف والموقف الأمريكي فقط، دون أن يكون هذا معبرا عن موقف مجلس السلام بالمعنى الفاعل والمعنى الحقيقي، ودون أن يكون أيضا هذا معبر عن موقف مجلس الأمن.
0: سيد طناني، أشرت إلى الموقف الأمريكي وهو يبدو الأهم في هذه المعادلة الآن، لأن الموقف الإسرائيلي معروف. هل عندك معلومات إذا كان الوسطاء قد أبلغوا الفصائل في اجتماعات القاهرة أنهم متواصلون مع الجانب الأمريكي، أن الولايات المتحدة قد تقبل هذه الورقة 14 بندا التي توافقت عليها الفصائل؟
1: يعني ما نعلمه هو أن الجانب الأمريكي كان على اتصال مباشر مع الوسطاء الثلاث منذ اللحظة الأولى لوصول الفصائل أو ما قبلها، وكانوا ينتظروا نتائج هذه الاجتماعات وهم على يعني دراية بجزء أساسي من الصياغات التي قدمت. لكن الموقف النهائي سيبقى مطروحا حين يتم النقاش في الورقة النهائية. هناك طبعا تخوف من الفصائل الفلسطينية بعد الموقف الأمريكي وموقف منحاز للاحتلال الإسرائيلي وموقف جاهز دائما لتوفير غطاء، لكن الأساس هنا أن دور الوسطاء هو الضغط على هذا الموقف الأمريكي ومحاولة يعني دفعه باتجاه أن يكون موقفا يحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وهناك إدراك أن الولايات المتحدة تريد لهذا النموذج أن ينجح، بالأخص أن مجلس السلام بالنسبة لإدارة ترامب هو مشروع أكبر من قطاع غزة، ونجاحه في قطاع غزة يعني إمكانية أن يتم استثماره في ساحات أخرى. لذلك هناك إدراك فصائلي أن الوسطاء والموقف العربي والإسلامي إن اجتمعوا على الرؤية التي يتم الاتفاق عليها في القاهرة يمكن أن يشكل عامل ضغط حقيقي على الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي وهو الطرف الأمريكي.
0: نعم، شكرا جزيلا السيد أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من مدينة غزة معلقا على تصريحات المتحدث باسم حركة حماس بشأن التقدم أحرزته الفصائل في حديثها مع الوسطاء في القاهرة. ختام هذه الساعة، إلا أننا ننتقل إلى ساعة جديدة الآن من التلفزيون العربي مع خالد الغربي. خالد،
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مستمرون إذن في هذه التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل للحرب في الشرق الأوسط، والبداية طبعا مع آخر التطورات واتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بإسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. ترامب قال إن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الإيراني، وكان متحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية قد قال في وقت سابق إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية أنقذ طيارين من الجيش الأمريكي بعد سقوط مروحية أباتشي كانا على متنها قرب ساحل سلطنة عمان، وتمت عملية الإنقاذ بعد قضائهما ساعتين في الماء. فيما نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول أمريكي أن التحقيق الأولي أظهر أن الاستهداف تم بمسيرة إيرانية، لكن لم يكن من الواضح إن كان هذا الاستهداف للمروحية متعمدا أم لا. تصريحات ترامب تأتي رغم أنه قال في وقت سابق أنه لا يعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بات قريبا جدا.
3: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
2: وفي أول تعليق إيراني على تهديدات ترامب قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القوات الأجنبية القريبة من أراضي إيران معرضة لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث العرضية أو احتمال وقوعها في تبادل لإطلاق النار. وأضاف عرقجي أنه ولتقليل المخاطر فالحل الأمثل هو رحيل تلك القوات، وإن ما وصفه بالقوات المسلحة القوية في حالة تأهب دائم لأي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو المائي الإيراني. كما حذر عرقجي من أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتحدث لغات أخرى أيضا على حد تعبيره. كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال أيضا إن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر على حد قوله. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، نحاول أن نفهم معك طبيعة رد الفعل الإيراني. يعني هناك بعض الكلمات لعرقجي عندما يتحدث عن مخاطر الأحداث العرضية أو نعم حوادث عرضية، ويقول احتمال وقوع يعني أخطاء بشرية أو الوقوع في تبادل إطلاق النار، توحي كما لو كان أن عرقجي لا يريد أو إيران لا تريد التصعيد بعد ما حدث، وإنما هناك إشارة لأنه قد يكون هناك ما حدث هو مجرد حادث في نهاية الأمر. لكن أيضا هناك رسالة بأنه يجب أن تخرج هذه القوات، وأن إيران تتقن الحديث بلغات أخرى، وطبعا مفهوم لغات الأخرى المقصود فيها لغة القتال.
4: الأمر ينظر له من عدة زوايا خالد، لكن يمكن القول بأن إيران على ما يبدو تلقت الرسالة الأمريكية، وسارع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي لوضع هذا الإطار العام إن صح التعبير، من ناحية تحاول كما ذكرت تبرير ما حدث في عند مياه مضيق هرمز، من ناحية تشديد عراقشي على فكرة أن هذه المياه أو هذه الحادثة إن جرت أو أي حادثة من هذا النوع فهي ليست في مياه دولية، المياه الموجودة عند مضيق هرمز مشتركة فقط بين الجانب الإيراني والجانب العماني، بمعنى أنها مياه تابعة لهاتين الدولتين. من ناحية أخرى الحديث عن وقوع مثل هذه الحوادث أو الأخطاء أو تبادل لإطلاق النار يعزوها عراقشي لتواجد هذه القوات الأمريكية في المنطقة، يستغل الفرصة على ما يبدو عراقشي لتحذير الجانب الأمريكي مرة أخرى، وهي عادة تتقنها على ما يبدو إيران في المناسبات التي تشبه أو في الحالات التي تشبه هذه الحالة، عندما يسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إظهار الجانب الإيراني على أنه الجانب الأضعف من الناحية العسكرية. ولهذا قصة أخرى خالد إن صح التعبير تتعلق بأن ما يجري ميدانيا وعسكريا بالفعل هو ما يحدد إن كانت هذه الأطراف ستعود سريعا إلى طاولة المفاوضات أم لا. عراقشي لا ينكر أو إجمالا السردية الإيرانية لا تنكر وجود تفوق من الناحية الإعلامية للولايات المتحدة الأمريكية، تدرك إيران حجمها جيدا في هذه اللعبة بالتحديد، لذلك تعول دائما على الجانب العسكري، استعراض القدرات العسكرية بين حين وآخر. تحديدا هنا أتحدث خالد منذ الحرب الماضية الأيام الأخيرة من حرب 40 يوما وما جرى في مدينة أصفهان والعملية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن طيار أمريكي مفقود داخل الأراضي الإيرانية تحديدا في محيط مدينة أصفهان، والحديث لاحقا عن أن إيران تمكنت لثلاثة أيام متتالية من إسقاط عدد كبير من الطائرات المختلفة في سلاح الجو الأمريكي بأسلحة بعضها كان محمول على الكتف. هذه كانت نقلة نوعية على المستوى العسكري، وجهت من خلالها إيران رسالة للجانب الأمريكي بأن هناك ما يزال المزيد في جعبة إيران من الناحية العسكرية، وأن ما يتم طرحه إسرائيليا وأمريكيا عن أن القدرات العسكرية لإيران تراجعت إلى أقل من 40% نتيجة الضربات المتتالية للمنظومات الدفاعية ولمنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية هي مجرد سردية أمريكية وإسرائيلية لا أكثر ولا أقل. سارعت ربما إيران بعد إعلان التهدئة مع الجانب الإسرائيلي للقيام بمثل هذه الخطوة. أتحدث رغم أن إيران لم تعلن رسميا حتى الآن وقوع مثل هذه الحادثة، وإنما كل ما تتناقله إيران حتى هذه اللحظة هو نقلا عن وسائل إعلام غربية لا أكثر ولا أقل، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية هي التي تنقل ما جرى حول هذه الحادثة بشكل مختصر ومقتضب للغاية. إن وقعت هذه الحادثة بالفعل عند مياه الخليج من غير المستبعد أن تكون إيران قد قامت بها، خاصة وأنها تتحدث باستمرار عسكريا، أتحدث خالد هنا عن أن لكل سلاح ولكل طائرة ولكل تقنية عسكرية نقطة ضعف يمكن التعامل معها بشكل أو بآخر.
2: أشكرك حسين دياب مراسلنا في طهران. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشهد حاليا مرحلة حاسمة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا.
5: تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا مرحلة حاسمة، ولا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا، ويجب احترام سيادة الدول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها. تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف أي أعمال تصادمية قد تؤدي إلى تصعيد النزاع واتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
2: أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قعاني أكد أن الجبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
6: من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خريطة النفوذ البحري في الشرق الأوسط يعاد رسم خطوطها الساخنة. من طهران يطلق العميد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري معادلة أمنية تتجاوز الحدود التقليدية، يعلن صراحة أن جبهة المقاومة الموحدة بصدد ترسيخ حزام أمني جديد يربط مضيق هرمز الاستراتيجي بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. قآني قال إن الممارسات الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة ستقابل برد فعل من جبهة موحدة تشرف على الممرات الاستراتيجية. رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع. هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد، فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
2: قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تستمر في العمل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن برنامج النووي الإيراني، وشدد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز على ضرورة وجود آليات تحقيق أو آليات للتحقق بشكل صارم تضمن تنفيذ أي تفاهم.
7: من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان العديد من المصالح المشتركة، لكن هناك أيضا ملفات تتباين فيها مصالح الطرفين، وقد كان الرئيس واضحا في هذا الشأن. فبينما تملك إسرائيل بطبيعة الحال أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا.
2: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس

0: تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجدلزون جنوبي البلاد. كما أكد مراسل التلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بغارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبال. وأظهرت مشاهد استهداف الطائرات الإسرائيلية مرتفعات مرجعيون. وفي صور شهدت المدينة غارات بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلاء المدينة بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور.
1: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى، سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة صور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة التي تم استهدافها بصاروخين ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى، بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي 20 مترا، بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم. هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه، 4 من الصليب الأحمر، بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوء المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
0: قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوماندوز بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التنشيط. التقى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل نظيره الباكستاني عاصم منير في روالبندي، حيث بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات العسكرية بين البلدين. وناقش الجانبان الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات العسكرية الثنائية وفق بيان للجيش الباكستاني. يأتي اللقاء في وقت تزداد فيه التحركات الدبلوماسية الباكستانية، إذ ارتبط اسم عاصم منير بجهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

قالت أجهزة أمن المقاومة في غزة إنها ضبطت عملاء تواجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية. وأضافت في تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي أنها صادرت أسلحة من العملاء وأنها تجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. وذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية.

0: كما أكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال شرطة واستهدافهم. وأشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الآلية الحالية لسفر الجرحى والمرضى لا تلبي حجم الاحتياج. وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة إن قيود الاحتلال تسببت بوفاة ما يزيد عن 1000 مريض بسبب حرمانهم من الخروج للعلاج.
1: تؤكد البيانات الإحصائية الموثقة حتى تاريخ 20 مايو 2026 أن من بين 17,757 تحويلة طبية لم يتمكن سوى 1204 من المرضى، والباقون مرافقون للمغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. التأكيد على أن جزءا كبيرا من المرضى يمكن علاجهم داخل قطاع غزة في حال إعادة تأهيل وتجهيز القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير الممنهج.
0: حذرت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة من تفاقم أزمة مياه الشرب وتداعياتها على الصحة العامة في ظل استمرار تدمير البنية التحتية.
2: مع حلول فصل الصيف تعود أزمة المياه في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الإنساني المتدهور. بين طوابير الانتظار ونقص الإمدادات تتجسد ملامح أزمة مياه تثقل كاهل غزة ومئات الآلاف من العائلات في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة واكتظاظ غير مسبوق في مخيمات النزوحة، حيث بات الوصول إلى المياه تحديا يوميا يهدد الصحة العامة. وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت تعتمد فيه عشرات الآلاف الأسر على مياه تنقل عبر الصهاريج أو تنتج من محطات تحلية محدودة الإمكانات. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 82% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين لا يتمكن نحو 70% من السكان من الحصول على الحد الأدنى الإنساني الموصى به الذي يبلغ 6 لترات من المياه يوميا. وبحسب بيانة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، بما يشمل الآبار وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في منظومة الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه. البيانات قدرت أن المياه المتاحة قبل الحرب بنحو 300,000 متر مكعب يوميا مصدرها الخزان الجوفي ومحطات التحلية، إلا أن 80% من هذه الكمية من المياه الجوفية لا تتوافق في معظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وأوضحت مصادر محلية أن الشاب اعتقل أثناء تواغل قوات الاحتلال في منطقة مزرعة أم اللوقس في هضبة الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وتظهر هذه المشاهد تواغل القوى الإسرائيلية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة أيضا. علقت الهيئة الإدارية بالمحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مستقبله المهني، وذلك بعد تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.
3: في تطور لافت داخل أروقة العدالة الدولية، المحكمة الجنائية تعلن تعليق مهام مدعيها العام كريم خان إلى حين تصويت الدول الأعضاء على قرار نهائي بشأن مستقبله المهني، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته، اتهامات نفاها خان قطعا، في حين يرى مراقبون أن توقيت القرار يصعب فصله عن العواصف السياسية التي تحيط بعمله بعد قرار وصف بالتاريخي حينها بإصداره مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الأخيرة على غزة.
4: القرار المشين الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل يعد انتهاكا أخلاقيا وعارا على المحكمة الدولية.
3: في المقابل سارع فريق خان إلى رفض نتائج التحقيق الذي تعود جذوره إلى أكثر من عامين، معتبرا القرار غير قانوني ومخالفا للإجراءات ولا يستند إلى أدلة كافية.
5: قوانين الحرب لا تحترم في غزة. تلقيت معلومات بخضوعي لمراقبة من الاستخبارات الإسرائيلية، أتعرض لحملة ضغط وترهيب تستهدف إبعادي عن منصبي.
3: منذ قرار الملاحقة دخل خان في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي أبدت استياء غير خفي من تحركات المدعي العام. في المحصلة سواء انتهت القضية بتبرئة خان أو إبعاده نهائيا عن منصبه، فإن الأسئلة التي أثارها ملفه ستظل مطروحة بقوة. هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الاستمرار في ملاحقة جرائم ومجرم الحرب عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى، أم أن بعض الملفات محكوم عليها بالبقاء حبيسة في أدراج الحسابات المؤجلة؟
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة. بيان دولي مشترك شارك في صياغته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السودان. هذا البيان المشترك يقول: ندعم بدء عملية حوار شاملة بقيادة مدنية سودانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتضيف أيضا هذه الدول الموقعة على البيان أنها تدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة الحوار واختتامه في غضون 6 أشهر. وتشير الدول الموقعة على البيان أيضا بأنه ينبغي أن ترسي نتائج الحوار مسارا واضحا نحو عملية انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة. إذن هذا البيان المشترك لعدد من الدول منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهناك دول إفريقية أيضا موقعة على هذا البيان. هذه الدول تقول: ندعم بدء عملية حوار شاملة بقيادة مدنية سودانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وندعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة الحوار واختتام هذا الحوار في غضون 6 أشهر. وينبغي دائما وفق الدول المشاركة في البيان ترى أنه ينبغي أن ترسي نتائج الحوار مسارا واضحا نحو عملية انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة. بالعودة إلى موضوع تعليق عمل كريم خان، وهو بالأساس هو في عطلة طوية منذ منتصف 2024 من شهر مايو. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي بجامعة نورث هامبتون. مرحبا بك دكتور إياد. دكتور إياد، هناك أمور غير واضحة، يعني مثلا هذه الهيئة هي الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية مكونة من 21 عضو، هي بحثت الموضوع واتخذت قرار التعليق. طبعا عندما نقول علقوا عمل المدعي العام، هناك شبهة بأن الرجل ارتكب ذنب، لكن في نفس الوقت الهيئة تقول التعليق لا يشكل حكما مسبقا على نتيجة القضية. طب كيف نفهم هذا وذاك؟
6: الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة أو الجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية أو ما يسمى بمحكمة روما هو إجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات. عندما بدأت التحقيقات فضل خان بأن يقوم بإجراء طوعي طواعية منه لكي يدلل بأنه بعيد عن الإجراءات وأنه لن يتابع الأعمال اليومية لكي يدع التحقيق يسري أو يجري بشكل مستقل ولا يتدخل في هذا التحقيق ليعطيه النزاهة المطلوبة. وقام بعض نوابه بمتابعة أعماله. اليوم الجمعية العمومية
0: هذا هو الجديد اليوم.
6: هذا القديم
0: لا
6: هذا
0: اليوم قرار التعليق هو الجديد
6: الجديد نعم الجديد في هذا الموضوع أن الجمعية العمومية ارتأت بأن هذا غير كافي وأنه يجب أن يوضع فيما يعرف بإجازة إدارية وهو ما يسمى بالadministrative suspension بأنه ليس على رأس عمله من اليوم فصاعدا ولكنه ما زال موظفا في مكانه موظف أممي في مكانه وبالتالي فإنها ارتأت أن هذا الإجراء هو مطلوب ولكن هناك تضارب في الآراء حول ما إذا كانوا قد خلصوا إلى وجود أدلة دامغة من عدمه وبالتالي ونتيجة هذا الانقسام بين الآراء الموجودة فأعتقد أن هذا القرار هو تمهيد لأن تطرح هذه القضية على الجمعية العمومية لكي يتم
0: للمحكمة.
6: التصويت فيها هي الجمعية العمومية ليست كيان قضائي في المحكمة وإنما هي الجمعية التي تشرف على انتخاب المدعي العام وهي التي لها صلاحيات إقالته أو عزله من خلال التصويت على ذلك وبالتالي هي جسم يتابع أمور المحكمة ويدير عملياتها كجمعية عمومية وليس له علاقة بالجهاز القضائي الذي ينظر في القضايا العالمية أو الدولية
0: مفهوم لكن قرار الجمعية العمومية النهائي وهي مكونة طبعا من 125 دولة كيف سيتخذ؟ يتخذ بناء على بحث الأدلة النظر في الأدلة يعني عملية قانونية حيتم البحث فيها أم هو عملية تصويت كل دولة ترى كما ترى؟
6: القضية تطرح على الدول ولسنا في هذا الموضوع بالذات لسنا بمنأى عن التجربات السياسية والخلفيات السياسية التي طرأت على هذا الملف المحكمة وخان على وجه التحديد هو في صراع يعد الأشرس في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية مع أي نظام أو أي دولة أخرى كما هو الحال مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العديد من القضاة وأعضاء هذه المحكمة تعرضوا لضغوطات هائلة والمحكمة نفسها تعرضت لذلك لكن الإجراء القانوني الذي نراه اليوم إن هذا إجراء متبع نتيجة وجود شكوى ضد خان وبالتالي تم التحقيق بها اليوم تطرح هذه القضية وتعاد إلى الجمعية العامة للمحكمة لكي تقرر الدول فيما بينها من الذي مع أو ضد لكي يرجح القرار أو النتائج غير القاطعة أو غير الباتة التي توصلت إليها اللجان المختلفة في التحقيق في قضية كريم خان
0: طيب بس نذكر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الدول ليست أعضاء في الجنائية الدولية وبالتالي لن تشارك طبعا ليست جزء هي من عملية التصويت لكن في النهاية ما قد يتخذ من قرار بشأن مستقبل كريم خان ويؤكد إن كان الرجل بريء أو مدان يقوم على ماذا؟ يقوم على محاكمة وأدلة وتحقيقات أم قرارات تتخذها الدول
6: لا يوجد محكمة اليوم ضد خان ما تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمحكمة هو آلية تتبع أو عينتها المحكمة لكي تنظر في الادعاءات أو في الاتهامات التي وجهت له وهذه الآليات التي وضعت بعضها أشار إلى وجود أدلة كافية لكي تكون الاتهامات حقيقية وواقعية في حين أن رأي آخر يقول بأنها خلصت إلى أن الادعاءات الموجودة والأدلة غير كافية لتشكل إدانة وبالتالي هذين الرأيين المنفصلين يحتم على الجمعية العمومية أن تعيد هذه القضية برمتها إلى الدول الأعضاء لكي ترجح أحد القرارين إما أن يتم عزله وفصله من عمله وإما أن تتم تبرئته
0: أنا أجد صعوبة في فهم كيف يمكن أن تتم تبرئته يعني أفهم أن قاضي التحقيق ينظر فيما قدم من أدلة وما ينفي هذه الأدلة لكي يستخلص إلى أي مدى يتناسب ذلك مع القانون لكن هذه الدول يعني الأعضاء
6: الدول لن تنظر في القضية نفسها الآلية التي وضعت للتحقيق مع كريم خان هي التي لم تخلص ولم تجد أدلة دامغة في أحد الآراء أما الرأي الآخر والفريق وهذا طبعا تابع للفريق كريم خان الفريق الآخر يقول لا لدينا ما يكفي من الأدلة لكي نقول بأن خان قد ارتكب هذه الأفعال وأن ذلك مثبتا وكل طرف من الأطراف سيثبت أو يحاول أن يثبت نفسه أمام هذه الدول ليؤثر عليها وتفضل أن يزول أو لا. لكن السؤال اللي نطرحه هو لماذا تفضل هذه الدول أن تفصل كريم خان ولماذا تريد دول أخرى إبقاؤه؟ الدول التي تحبذ فصله من هناك هي تدعي بأنها تريد أن تحافظ على استقلالية المحكمة وعلى نزاهة المحكمة، فكيف لجسم كهذا الجسم الذي يحاسب ويحاكم أن يكون مسؤوله يقوم بذلك؟ أما الفريق الذي يدافع عنه يقول بأن كريم خان والقضية كلها قد تم تكبيرها وقد تم إيصالها وإلى هذا الموضوع بسبب الضغوط السياسية التي تتم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على وجه التحديد ضد كريم خان وما قام به من استصدار أوامر لإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين في الجرائم التي
0: يعني شبهة التأسيس موجودة؟
6: لا نستطيع الفصل بين الإجراءات القانونية والسياسية عندما تعود القضية إلى الدول الأعضاء، فالدول الأعضاء هي الدول، هي السياسة الموجودة هناك. الفصل بين المسارين صعب جدا في هذه المرحلة،
0: ليسوا قضاة في نهاية الأمر.
6: ليسوا قضاة.
0: طيب، يعني عندما يكون كريم خان هو من طالب بتوقيف جالانت ونتنياهو، طبعا إسرائيل يمكن أن تستغل هذه القضية لتشكك في نزاهة هذه القرارات، لكن في النهاية قرار توقيف مسؤول يكون بطلب من المدعي العام، لكن المحكمة الجنائية الدولية هي التي توافق عليه في نهاية الأمر، وبالتالي فكرة أن يكون هناك قرار توقيف من الجنائية الدولية لا يرتبط بخان. إن فهمت الأمور صح؟
6: قطعا لا يوجد أي ربط بين ما هو موجه لخان وحتى هذه اللحظة. يعني لا نريد استبعاد البراءة لخان من هذا الموضوع، يعني هذا هو مطروح على الطاولة كما الإدانة. إسرائيل لا تستطيع أن تستخدم هذا المسار بأي شكل من الأشكال ضد المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو خان لم يفصل، لو كان لا سمح الله توفي أو استقال أو ترك منصب أي سبب من الأسباب، هناك ما يكفي من النواب ومن القائمين بذلك، ومن يأتي خلف خان سيتابع نفس القضية. خان طلب من القضاء إصدار الأوامر بناء على البيانات والأدلة الجنائية التي حصل عليها مكتب المدعي العام
0: ضد
6: نتنياهو وجالنت وضد المسؤولين الإسرائيليين وحماس، ليس فقط هؤلاء. وبالتالي فإن القضاة هم الذين وجدوا بأن لديهم ما يكفي من الأدلة بأن توجه هذه الاتهامات وأوامر الاعتقال، وبالتالي حتى لو أزيل خان من منصبه لن يكون هناك إمكانية لمن يعقب خان بسحب هذه المطالبات أو أوامر الاعتقال، لأنها صدرت قضائيا عن الجهاز القضائي في المحكمة، وبالتالي خرجت عن يد المدعي العام ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم إعادتها. لكن السؤال هو من سيخلف خان لو أدين خان وغادر منصبه؟ السؤال هل سيشكل ذلك إرهابا وتخويفا لمن يأتي خلفه لكي لا يسير بنفس المسار؟ يمكن أن يكون الذي يأتي بعده أكثر صرامة، ممكن أن يكون أقل، فلا نعرف من الذي سيخلفه لو أدين أو لو برئت ساحة كريم خان، فإنه سيعود إلى عمله بشكل كامل. لكن أعتقد أن القرار بهذا الفصل أو العزل أو الإيقاف الإداري هي إشارة غير مبشرة في مثل هذه الحالة.
0: ما لم أفهمه حقيقة، يعني تحملني رغم أنا مش رجل قانون، الإنسان العادي إذا اتهم بتحرش جنسي وهناك قضية ترفع، هناك قضاة يبحثون في أدلة ومحكمة ومحامون، كيف على اتهامات لها خلفيات سياسية وبهذه الخطورة في محكمة جنائية دولية لا تخضع لمحكمة كاملة وإنما هيئة إدارية هي التي
6: أرجو أن تفصل بين المحكمة كجهاز قضائي وبين الإجراءات الإدارية في هذه المحكمة. نتعامل هنا مع قضية خان كأي مؤسسة أخرى بغض النظر عنها هي كيان إداري. هذا الكيان الإداري لم يصل إلى محاكمة خان، خان لم يخضع إلى أن يكون أمام محكمة وقضاء، إنما هي لجنة تحقيق تنظر إذا ما كان هناك متسع وما يكفي من أدلة ليوجه له اتهام، ووفقا للوائح الإدارية للمحكمة إذا ما ارتكب أحد الأشخاص وخاصة من موظفي العموم أي موظفي الأمم المتحدة أي ارتكاب أو أي سلوك في هذا الموضوع، فإنه يتم اتخاذ إجراءات إدارية مأخوذة مسبقا وموجودة هي في نظام المحكمة، نظام عملها، ليس نظام روما وإنما نظام عملها، وأن هناك إجراءات إدارية عقابية تتخذ ضد هؤلاء الأشخاص. لا يوجد محكمة، لا يوجد قضاء، وإنما هي لجنة تحقيق تعينها الجمعية العمومية للنظر فيما إذا كان هناك إثبات للقضايا من عدمه.
0: وهذه لم تصل إلى نتيجة حاسمة في ظل اختلاف الآراء، وسيترك القرار للجمعية
6: العمومية. حتى اللحظة لا يوجد رأي حاسم، لكن الجمعية ستقرر بتصويتها إذا كان هناك تصويت.
0: نعم.
6: إلى ماذا تميل الدول، وهنا يبدأ اللبس ما بين الإجراء القانوني الإداري والسياسي.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي بجامعة نورث هامبتون بالدوحة، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ويل باغو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مع التلويح بإجراءات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية. هذا ورفضت إسرائيل هذه العقوبات، وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع هذه الإجراءات التي وصفها بالمخزية. ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي بيل لو، مرحبا بك سيد بيل. يعني عندما نرى كل يوم ونحن نعرض اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ونرى أن الأوروبيين يتأخرون كثيرا، أو هذه الدول التي أعلنت هذه العقوبات تأخرت كثيرا فيها، لأي مدى تشارك هذا الرأي أن هناك تأخر في موقف واضح من اعتداءات تتم بشكل يومي ومنذ سنوات وليس أشهر حقيقة؟
7: أنا أتفق تماما مع هذا الرأي، لقد أخذوا وقتا طويلا جدا في فرض عقوبات محدودة، وهذه العقوبات كان يجب أن تكون أكثر قسوة منذ سنوات. إن التراخي الذي تعاملت به دول غربية ككندا ونيوزيلندا وغيرها تجاهل عنف المستوطنين الإسرائيليين وحركات الاستعمار ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو أمر مذهل ومثير للذهول. أعتقد أن هذه الخطوة ليست قوية كفاية وأتت متأخرة جدا، ولكن أفضل من عدمها، أفضل بقليل من عدمها. وأريد أن أضيف أنه وزير الخارجية فيت كوبر هي وزيرة الخارجية فقط أستت مشورة لشركات بريطانية ألا تقوم بتداول الأعمال مع مستوطنين غير قانونيين. كانت هذه فقط مشورة قانونية وكانت يجب أن تكون أكثر صرامة، وأمل في حين أن هذه الفظائع تستمر. وقد رأيت قبل أن تبدأ فقرتي، رأيت مجتمعا مسيحيا ليس لأهمية ذلك دون سواه، ولكن المستوطنون الإسرائيليون أحرقوا الأراضي الزراعية والناس هربوا خوفا، لذلك ما يحصل يفوق أي شيء مقبول، وهو غاية في الإضرار في قيم الديمقراطية التي يزعم أو تزعم هذه الدول بإيمانها بحكم القانون، وتترك هذا الانعدام في القانون يجري سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو لبنان. وما سوف يوقف الجيش الإسرائيلي سوف نضطر لننتظر ونرى.
0: طيب لماذا؟ يعني أولا لماذا التأخير كل ذلك الوقت؟ ولماذا أيضا محدودية هذه العقوبات؟ والأهم الأهم، لماذا عندما نقرأ النص نفهم كما لو كان أن العقوبات تتخذ ضد بعض الأفراد وبعض الكيانات، رغم علم هذه الدول التي ترى ولا تحتاج حتى لوسائل إعلام عربية، لهم سلطات وسفارات على الأرض ويرون أن المستوطنين عندما يتحركون في حماية الجيش الإسرائيلي. يعني هناك مسؤولية لدولة إسرائيل، ولا أحد هنا يتحدث عن مسؤولية دولة إسرائيل، وإنما مسؤولية وزير أو كيان أو بعض الناشطين المتطرفين.
7: أعتقد أنك وضعت إصبعك على الجرح. إن إسرائيل تتصرف بإفلات من العقاب لأنها تعرف أن بإمكانها ذلك، بإمكانها أن تقوم بهذه الأفعال غير القانونية بسبب سماح الديمقراطيات الغربية بذلك. وأعتقد أننا نحن في الغرب يجب أن ننظر إلى أنفسنا نظرة قاسية ومستفيضة، وأن ندرك مدى التطهير العرقي والإبادة الجماعية ومدى الذي سمحت به إسرائيل بالقيام بهذه الأفعال. وأعتقد أن العقوبات على وزيرين سموتريتش وبن غفير، هذان الرجلان هما مهندسا الإبادة والتطهير العرقي، ولقد أعلنا على الملأ ازدراءهما للفلسطينيين والعرب، ويرون العرب على أنهم دون البشر، ويستعملون لغة استعملها النازيون، ويبررون قتل النساء والأطفال، ولقد شجعوا ويشجعون المستوطنين العنيفين الذين قتلوا هؤلاء الأشخاص. يجب كان منع هؤلاء الأشخاص منذ زمن بعيد، منذ سنوات، ولسيما منذ بداية الحرب كان يجب اتخاذ خطوات. ولكن كما قلت إن الإسرائيليين تصرفوا من دون عقاب لأنهم عرفوا أنه بإمكانهم ذلك، كما أن آلة البروباغاندا الإسرائيلية فعالة جدا، والناس يسكتون ويصمتون لأنهم خائفون من أن يتهموا بمعاداة السامية. بإمكانكم أن تنتقدوا حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وهذا ليس معاديا للسامية حتى إن سميتم المستوطنين العنيفين، بل هو تجسيد للقيام الديمقراطية الغربية.
0: أفهم من ما تفضلت فيه هو الخوف من اتهام معاداة السامية، لذلك هذه الدول لا تجرؤ على أن تتهم إسرائيل كدولة بما يحدث على الأرض وتراه وتدينه عمليا، لأنه حتى في دول مثل فرنسا مثلا عندما ينتقدون رئيس الوزراء نتنياهو، لكن لا يتحدثون عن دولة إسرائيل كما لو كان نتنياهو هذا مسؤول في في في في في يعني أحد الأحياء في في في إسرائيل وليس رئيس حكومة. هل بهذه الطريقة هم يتفادون فقط معاداة السامية، أم يقنعون أنفسهم بأنهم عملوا ما عليهم وهم يدعون أنهم دول حقوق الإنسان، وبالتالي انتقدوا البعض، عاقبوا البعض، وانتهى الوضع عند هذا الحد، لكن لا يتحملون التداعيات السياسية أيضا؟
7: أعتقد أن اللوبي الإسرائيلي كان فعالا جدا في محاولة توسيع تعريف معاداة السامية لكي يشمل مثلا انتقاد الصهيونية وحتى انتقاد دولة إسرائيل. وبقدر ما الناس يسمحون بحصول ذلك، فإن البروباغندا الإسرائيلية سوف تحصل على ما بإمكانها أن تحصل عليه على هذه الجبهة. ومن فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك، أعتقد أنه كان مريحا جدا وسهلا جدا للديمقراطيات الغربية هنا في المملكة المتحدة، في الدولة التي جئت منها من كندا وسواهما، للإشاحة بأنظارهما وتجاهل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وهذا هذه الأريحية، هذا الرد والإشاحة بالأنظار بعيدا يظهر بالنسبة إلي النفاق وفراغ الديمقراطيات الغربية. وإذا ما الناس اختاروا، إذا النظر إلى هذه المرآة لن يروا فقط رعب ما يجري للفلسطينيين، ولكن أيضا سوف يرون أنفسهم في ضوء سوف يصعقهم، ويجب أن يصعقهم ويجبرهم على الوقوف وقول كفى، هذا يكفي. هؤلاء الرجال سموتريتش وبنكير بشكل خاص يتصرفون كالنازيين وهم نازيون، ويجب أن تتم معاقبتهما، ويجب أن يمثلا أمام المحاكم الدولية. والجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة تلو الأخرى، ويجب أن يكون ثمة مساءلة في مرحلة ما نحن في الديمقراطيات الغربية الليبرالية يجب أن نقبل بذلك. كما قلت، انظروا في المرآة وانظروا إلى ما يجري وانظروا الحقيقة على ما هي.
0: السؤال: من يملك الجرأة لينظر في المرآة؟ أشكرك الكاتب الصحفي بيل لوغ، كنت معنا من لندن، شكرا لك يا سيدي. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاه الأهالي المحتجين على مصادرة أراضيهم لإقامة بؤرة استيطانية غرب دورة بالضفة الغربية المحتلة، ووثقت مقاطع مصورة استهداف الاحتلال للأهالي الموجودين في منطقة حمصة غرب مدينة دورة في الخليل، احتجاجا على مصادرة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي لإقامة البؤرة الاستيطانية. ودمرت جرافات الاحتلال خطوطا للمياه شرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، مما أدى إلى انقطاع عن العائلات وتضرر المواشي والمحاصيل الزراعية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشرات إن جرافات الاحتلال دمرت خطا رئيسيا ناقلا للمياه من بئر المعيار إلى أراضي المواطنين شرقي البلدة. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة خطرة في مستشفيات الضفة الغربية بسبب احتجاز الاحتلال أموال السلطة، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
8: اليوم في عنا وضع جدا خطير في وزارة الصحة، الوضع الصحي خطير جدا في قطاع غزة، الأمور ما عمالها بتتحسن، الوضع يتدهور في الضفة الغربية، المستشفيات والمراكز الصحية لا تستطيع القيام بما هو مطلوب منها، ولكن هذا الشعب الفلسطيني يتوقع من المجتمع الدولي كافة أن يقوم هذا المجتمع الدولي بمتطلبات القانونية والأخلاقية المطلوبة منه لشعب واقع تحت الاحتلال لأكثر من 7 عقود وتحت انتهاكات متزايدة في قطاع غزة، في الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة.
0: قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا، وتأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
9: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا. مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات. غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية، كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار حملة تقول كييف إنها تهدف إلى عزل شبه الجزيرة وإرباك القدرات اللوجستية الروسية. في مدينة سيفاستوبول بالقرم بدأت آثار تلك الضغوط تظهر، قيود على بيع بعض السلع واستمرار أزمة الوقود الناتجة عن الهجمات على خطوط الإمداد. زيلينسكي قال إن تحليق المسيرات الأوكرانية فوق مدن كبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ يهدف إلى أن يشعر الروس بفظاعة الحرب بعدما ظلوا بعيدين عن تبعاتها لسنوات، لكن الرئيس الأوكراني في الوقت نفسه يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، فقد أجرى اتصالا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء مسار المفاوضات أملا في دفع جهود السلام إلى الأمام، غير أن موسكو لا ترى مؤشرات على انفراج قريب، فالكريملين يقول إنه لم يبلغ بمضمون الاتصالات الأخيرة ولا يتحدث عن مواعيد جديدة لتحركات دبلوماسية أو لقاءات مرتقبة مع الأمريكيين، مما يعكس استمرار الفجوة بين مساعي التفاوض وواقع الميدان الذي لا يزال الأعلى صوتا. فالقذائف تسبق المبادرات السياسية والمسيرات تسابق التفاهمات، لتبقى الصورة كما هي: مدن تحت النار وحرب تواصل كتابة فصولها الدامية يوما بعد يوم.
0: في فرنسا أعلن مسؤولون أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اتفقا على إلغاء مشروع لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد، وأوضح المسؤولان أن الرئيسين ناقشا المشروع الأسبوع الماضي وناقشا أيضا أسباب تعثره بسبب خلافات بين الشركاء الصناعيين الرئيسيين وكذلك بشأن المواصفات التكنولوجية، وأعلن عن المشروع عام 2017 بقيمة 116 مليار دولار. في تركيا مشهد غريب يتعلق بالحزب الثاني في البلاد، حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي انقسم بين معسكر الزعيم العائد بقرار قضائي كمال كليتشدار أغلو ورئيس المعزول أوزغور أوزال، حيث شهدت أروقة البرلمان التركي سجالا حول من سيلقي كلمة الحزب في الاجتماع الأسبوعي قبيل إعلان كليتشدار أغلو تغيير مكان كلمته من مقر البرلمان إلى المبنى الرئيسي للحزب.
10: من أمام مبنى البرلمان التركي يردد أنصار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال كمال الخائن. موقف ينم عن حجم الخلاف الكبير بين قيادات الحزب على منصب الزعامة. ما زال أكبر وأعرق أحزاب المعارضة في البلاد منقسما على ذاته، خلاف وصل إلى داخل البرلمان، سجال بين الطرفين بشأن من سيلقي الكلمة الأسبوعية لكتلة الحزب البرلمانية. ظل التوتر حتى اللحظات الأخيرة قبيل إعلان كمال كليتشدار أوغلو تغيير مكان كلمته إلى مبنى الحزب الرئيسي لتصبح القاعة متاحة أمام غريمه اللدود. اعتلى الزعيم المبعد عن منصب الرئاسة المنبر، ومن هناك وجه انتقادات حادة للقضاء وللحكومة ولرفاق الحزب أيضا، مطالبا بعقد مؤتمر عام عاجل.
11: سمعنا تصريحات تقول سنعقد المؤتمر العام، فإذا كنتم قد اقتنعتم بذلك فعليكم أن تعقدوا المؤتمر ولا تقولوا لنؤجله بضعة أشهر أو لنمدده إلى العام المقبل. ما ينبغي فعله هنا هو عقد المؤتمر العام قبل 26 من يوليو دون تأخير.
10: جبهة أخرى تجتمع في مقر الحزب، وهؤلاء هم المؤيدون للرئيس العائد من بوابة القضاء. كمال كليتشدار أوغلو يشن هو الآخر هجوما مضادا ضد من يصفهم بالفاسدين داخل الحزب، يقول إنه لا يتهرب من أي انتخابات داخلية لكنها يجب أن تعقد بحسب وصفه في أجواء نزيهة.
12: سأدعو إلى مؤتمر عام، لا داعي لأن يقلق أحد، لكننا سنعقد مؤتمرا نزيها وقائما على الأخلاق والفضيلة، وأنتم من ستختارون رئيسكم بأصواتكم الحرة وبكل نزاهة، ولن تكون هناك صفقات فساد خلف الأبواب المغلقة، ولن تتطير رزم الدولارات في الهواء.
10: لا تبدو التسوية السياسية بين الفريقين قريبة. جوهر الخلاف الآن منصب على موعد عقد المؤتمر العام للحزب والذهاب إلى انتخابات داخلية لاختيار زعيم وطي صفحة الخلافة. يريدها أوزغر أوزال فورا، بينما يرفض كليشتاروغلو عقدها قبيل عملية تطهير البيت الداخلي ممن يصفهم بالمتورطين في قضايا فساد.
13: رفاق الحزب الواحد باتوا منقسمين إلى معسكرين، هوة الخلافات تتسع بينهما يوما بعد آخر. يسير الحزب بحسب المؤشرات على الأرض نحو إمكانية حصول انشقاق كبير من الجبهة التي يقودها أوزغر أوزال ورفاقه، واختيار طريق تأسيس حزب جديد. وفي حال تحقق هذا السيناريو، ستكون المعارضة قد وجهت أقصى ضربة إلى نفسها بنفسها. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: اختتم رئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى كوريا الشمالية، وهي الأولى له منذ 7 سنوات، في خضم صراع دولي وإقليمي لترتيب توازنات القوة في المنطقة. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي لمتابعة التغطية.
14: مراسم استقبال مهيبة، صور كبيرة للزعيمين، ولافتات بشعارات الصداقة والوحدة، واحتفاء رسمي وشعبي كبير بضيف بيونغ يونغ الذي غاب عنها لأكثر من 7 سنوات. هكذا احتفى كيم جونغ أون بشي جين بينغ في زيارة حملت عنوان تعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين. زيارة تأتي على خلفية لقاءي قمة في بكين جمع الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وسط حديث عن محاولات لإعادة ترتيب توازنات القوة في المنطقة. تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات بكين إعادة بيونغ يونغ إلى دائرة نفوذها، خاصة بعد التقارب اللافت بين كوريا الشمالية وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، بينما تقف تقارير أخرى عند الدور المفترض الذي قد تلعبه الصين في حلحلة معضلة الملف النووي الكوري وتحريك المباحثات المعطلة مع واشنطن. وفي قراءة أوسع، يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل إعادة تموضع استراتيجي للصين في شرق آسيا ضمن سياق صراع نفوذ ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا. تعكس هذه الزيارة تحولا مهما في تعامل بكين مع بيونغ يونغ بعد سنوات من الفتور والحذر والترقب، رغم أن التعاون الاقتصادي يشكل محورا مهما بين البلدين بسبب اعتماد كوريا الشمالية على الصين في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمساعدات الغذائية، لكن بكين تتطلع إلى رفع مستوى الشراكة إلى أبعاد استراتيجية أخرى تجعل منها اللاعب الأقوى في شبه الجزيرة الكورية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. بصورة تعكس تقلبات مزاجه، ترامب يتراوح بتصريحاته من التهديد بالسحق ومحو الحضارة إلى الحديث عن قرب الاتفاق واحتمال لقاء المرشد. نبحث في هذا الإفراط في التصريحات وتداعياتها على فرص حل الصراع الأمريكي الإيراني. بمنطق صاحب الكرة، أمريكا تشيد جداراً دفاعياً في وجه مشاركين في المونديال. إدارة الهجرة تمنع دخول حكم صومالي وإيران تتهمها بحجب التذاكر. فأين الفيفا عما يجري؟ وهل دخلت البطولة نفق التسييس؟ وقبل أقل من شهر على فتح صناديق الاقتراع، انطلاق حملات المرشحين للانتخابات التشريعية في الجزائر. نبحث في المناخ الذي يرافق هذا الاستحقاق الانتخابي والجدل القانوني والسياسي بشأنه.

0: في السياسة كما في الحروب لا تقاس المسافات بما يقال عنها، بل بما يتحقق عند نهايتها. والحديث هنا عن النزاع الأمريكي الإيراني، فبينما كان ترامب يرسم صورة لاتفاق يقترب مع كل تصريح جديد، كانت وقائع الميدان تعيد رسم الخط الفاصل بين الوعود والواقع. ولنا في مجرى اليوم مثال حي، فبعد تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي بشأن قرب الاتفاق، عاد إلى تهديد إيران برد عسكري بعد إسقاط طائرة أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. أحصت شبكة CNN ما لا يقل عن 37 تصريحا أو منشورا للرئيس الأمريكي زعم فيها أن التوصل إلى اتفاق مع إيران وشيك. أشارت الشبكة إلى أن تصريحات ترامب المتكررة قد تهدف إلى طمأنة الأسواق المالية أو محاولة خلق ضغط شعبي بدلا من أن تعكس التقدم الفعلي للمفاوضات. هذه آخر التصريحات التي أدلى بها ترامب وتحدث خلالها عن اتفاق وشيك، فلنستمع.
1: نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر. نأمل أن نصل إلى صفقة رائعة ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحصار الاقتصادي على إيران أفضل بالنسبة لنا من الخيار العسكري. أما بشأن التصعيد الأخير فأعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار.
0: وعود ترامب بدأت وفق CNN في 23 مارس عندما تحدث عن نقاط اتفاق رئيسة مع طهران، ثم عاد في اليوم التالي ليؤكد ثقته بأن الاتفاق سينجز قبل أن يرفع سقف توقعاته في 25 الشهر نفسه بالقول إن إيران تريد الاتفاق بشدة، ليذهب أبعد من ذلك بعد ساعات قليلة حين قال إنها تتوسل لإبرامه. في 29 مارس بدأ ترامب مقتنعا بأن الاتفاق صار على الأبواب، ثم عاد في 6 أبريل يؤكد أن الطرفين كانا قريبين جدا من التوصل إليه قبل أن يتعرض المسار لانتكاسة مفاجئة. ومع دخول وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ في 7 أبريل، رفع ترامب مستوى التفاؤل أكثر وأعلن أن الاتفاق لا يحتاج سوى 2 أسابيع ليصبح مكتملا ونهائيا. ومع مرور الأيام تكررت الرسالة ذاتها وإن بصيغ مختلفة. ففي 15 أبريل أكد أن المفاوضات شارفت على الانتهاء. في 16 الشهر نفسه وصف فرص النجاح بأنها جيدة جدا. أما في 17 أبريل فأطلق تصريحا أكثر تفاؤلا وأعلن فيه أن إيران وافقت على كل شيء تقريبا وأن الاتفاق قد يرى النور خلال يوم أو يومين فقط. في 20 أبريل عاد مجددا للحديث عن سرعة الإنجاز، بينما وصف إيران في 30 الشهر ذاته بأنها تتحرك شوقا للوصول إلى الصفقة. خلال شهر مايو ومنذ مطلع يونيو استمر الخطاب نفسه تقريبا دون تغيير، فتحدث عن حرب لن تطول وأكد أن ضربات عسكرية أجلت لأن الاتفاق بات قريبا، ثم أعلن أن الإدارة الأمريكية تقترب كثيرا من إنجاز الصفقة وأن ما تبقى منها لا يتجاوز التفاصيل الأخيرة قيد النقاش. في الواقع رغم السيل المتواصل من الوعود والتوقعات بقيت النتيجة واحدة، لا اتفاق ولا اختراق. ومع تجدد المواجهة العسكرية مؤخرا بين البلدين قرب مضيق هرمز، بدا للحظة أن مسار التفاوض يقترب من الانهيار الكامل وأن أشر من الرهانات السياسية توشك أن تتبدد. إلا أن ترامب سارع مجددا إلى إعادة المشهد نحو مربع التهدئة وأكد أن التصعيد الجاري لن يعرقل الاتفاق النهائي الذي عاد ووصفه بأنه قريب جدا، ثم اختتم أحدث فصول هذا المسار بتصريح جديد تحدث فيه عن انتصار كامل خلال 2 مؤكدا أن الإيرانيين يريدون اتفاقا جيدا وأنهم مستعدون لتقديم كل ما يلزم لإنجاحه. بحسب قراءة لول ستريت جورنال لم تدفع الحرب والمفاوضات إيران إلى التراجع، بل منحتها ثقة أكبر للمخاطرة ودفعت واشنطن إلى موقع الدفاع عن مسار التهدئة. فطهران تراهن على أن حرص ترامب على إنجاح الاتفاق سيجبره على كبح أي تصعيد يهدد المفاوضات، ما يمنحها أي إيران هامشا أوسع للمناورة. كما أن المسؤولين الإيرانيين لم يعودوا يعتمدون على ما تصفه الصحيفة بوكلائهم كما كان الحال في السابق، بل باتوا يوظفون القوة العسكرية الإيرانية المباشرة لصياغة موازين الصراع وشروط الخروج منه. كما تشير الصحيفة لأن تصريحات قادة إيران تعكس عقيدة جديدة تقوم على الجمع بين الصاروخ والدبلوماسية وبين الميدان وطاولة التفاوض باعتبارهما مسارين متكاملين لا متعارضين. لذلك ترى إيران وفق وول ستريت جورنال أن أي تسويات مقبلة يجب أن لا تنتهي بإحساس أمريكي أو إسرائيلي بانتصار كامل، بل بتوازن جديد تفرضه الوقائع التي صنعتها الحرب نفسها.

0: معنا من فلوريدا جايدن هورن المحلل السياسي، ومن واشنطن كريس ليبتينا محلل الشؤون السياسية والمستشار السياسي للحزب الديمقراطي الأمريكي. سيد هورن، منذ 3 أشهر وتصريحات الرئيس ترامب لا تكاد تتوقف عن قرب التوصل لاتفاق، عن اتفاق نهائي، عن أن إيران تتوصل أو تتوسل لإبرام اتفاق، لكن الواقع يقول إنه لا اتفاق حتى الآن بين البلدين. لماذا يصر الرئيس ترامب على تكرار هذه التصريحات التي باتت تفقده مصداقيته؟
1: أعتقد أنه من المهم أن نعرف أن ترامب لطالما كان معروفا بأنه يسعى إلى الغموض الاستراتيجي في ما يتعلق بالتسوية في هذه الحرب. لنقول أن الإدارة لن تسمي على هذا النحو، ولكنها الإقرار بأن الشعب الإيراني والإدارة و أغلب العالم الغربي يستحق حكومة ليست قمعية، وأمل أن الإيرانيين سوف يوقفون دعم الوكالات خاصتهم في الشرق الأوسط، وما هو أهم بطبع التزامهم بالقدرات النووية سواء كانت طاقوية أو كما يزعم الغرب بالمتعلقة بالأسلحة. لذلك أعتقد أن بيانات ترامب لا سيما في الأسبوع الأخير أو ما شابه كانت ولا زالت تحاول جعل الميزان يتجه نحو هذه الكفة، ولكن نرى أن الإدارة ليس لديها مشكلة في استعمال القوة حينما يكون ليس من الطرفين من يسعى نحو اتفاق، وهذا أمر رأيناه في الساعات الماضية.
0: نعم، ولكن سيد هورن، السؤال كان لماذا يصر الرئيس ترامب على هذه التصريحات المتشابهة المتكررة المتواصلة التي تتحدث عن اتفاق وشيك، خطوات أخيرة، اتفقنا، إيران تتوسل لإبرام اتفاق، لكن الواقع يقول شيئا آخر. لماذا يصر على هذا السيناريو أو التكتيك التفاوضي إذا شئت؟
1: أعتقد أن لطالما كانت تكتيكات التفاوضية مع لترامب التي يعتمدها، هذا يتعلق بقولبة الرأي العام والتسويق حول ذلك، وأيضا هذا شيء إذا ما نفسيا قلت أن معارضك مستعد للتفاوض سواء كان مستعدا أو لا، فسردية تجعله أكثر استعدادا للتفاوض وأن الاتفاق يقترب. لذلك ثمت محاولة أو لجعل المعارض في اتفاق قد لا يكون منفتحا عليه، سواء ذلك يعمل أو يفلح أو لا فهذا خاضع للنقاش، ولكن هذا تكتيك يستعمله ترامب وأشخاص آخرون في الإدارة السابقة لا سيما كلينتون مع البلقان. لذلك هذا ليس غير مسبوق، ولكن هذا ليس اعتياديا، ومن منظور دولي يرى على أنه غريب.
0: سيد ليبتينا، هل تعتقد أن هذا التكتيك التفاوضي الذي يقوم به الرئيس ترامب ودأب على القيام به كما يقول السيد هورن للتأثير على الرأي العام الأمريكي أو حتى على المفاوض الإيراني، هل ترى أن هذا التكتيك ناجع؟
1: أعتقد أي شخص موضوعي الآن سيقول حاليا أن السيد ترامب ما قال أنه يريد تحقيقه في بداية هذه الحرب لم يتم تحقيقه حتى الآن. لذلك أن نقول إذا ما كانت الحرب ناجحة حتى الآن فالجواب هو لا، ولكن فقط بالعودة إلى سؤالك والسيد هورن، أنا أتفق مع غالبية ما قاله السيد هورن، ولكن لماذا سؤالك هو يستعمل

0: أفضل اتفاق رآه أحد، وهذا يستمر. وفي حين يمر الوقت الكثير من الأمريكيين يبدأون بفهم أن هذا ليس صحيحا.
1: السيد هورن، ألم تصل تصريحات الرئيس ترامب، بل سيل تصريحاته هذه، إلى أن تحدث مفعولا عكسيا؟ لأنه يكاد يكون لا أحد يصدقه تقريبا الآن، على الأقل خارج الولايات المتحدة، عندما يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق. وأيضا يبدو أن إيران باتت تستفيد من كل هذه المواقف الأمريكية التي تثبت أو تثبت عدم مصداقية الولايات المتحدة.
0: أعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف أنه ثمة طريقتين للنظر إلى هذا الأمر. إما إيران تدير الوقت وهي تستفيد مما يبدو على أنه نقص في المصداقية كما عبرت عنه مع الرئيس، أو أن الإدارة تحرز أهدافا ثانوية ليست الأهداف الأولية. بالطبع وأنا أوافق الرئيس أو الضيف لابتينا، حيث أن الأهداف الأساسية لم تحقق، لذلك يريدون اتفاقا. ولكن المجموعات بالوكالة لإيران يتم إضعافها، وفي حين يستمر ذلك من المرجح أكثر أن يتم الإضرار اقتصاديا بإيران. لذلك ثمة طريقتين للنظر إلى هذه المسألة من ناحية الأهداف الثنائية، ولكن فيما يتعلق بالمجتمع الدولي فأغلبيتها الآن تعي أن هذه الإدارة الأمريكية تعمل مع التشجيع حول والتسويق لحجة أو مفاوضات يجب أن يتم تكريسها أو تجسيدها. ولكن في الوقت عينه كما تزعم الإدارة أنه استراتيجية غامضة والكل سوف يرتبكون ومنهم المشاركون، ورأينا ذلك مع دول كالهند فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو اليابان. وهي يمكن أن يكون هذا موقفا حيث اتفاق السلام قد يمضي قدما، وفجأة إن حلفائنا ومجموعات بالوكالة لإيران قد يجدون أنفسهم في وقت أو في موقف لا يفهمونه. لذلك هذه الإدارة الأمريكية تعمل بهذه الطريقة، وكيفية تحقيقها أهدافها تنظر إلى الأهداف الثانوية.
1: السيد لابتينا، هناك في الواقع من يرى أن تكتيك التفاوض الذي ينتهجه الرئيس ترامب عبر سيل التصريحات هذه هو في الواقع ينجح، لأنه يساهم في خلق صورة من الضبابية، صورة من عدم الوضوح، يقول للإيرانيين إننا على نقترب من التوصل لاتفاق، لكن يضربهم مثلا في لحظة لم يتحسبوا لها. هذا التكتيك قد ينجح، وفي النهاية الحرب خدعة كما يقال.
0: حتى الآن كنا نتحدث عن المجتمع الدولي والتفاعلات مع بيانات الرئيس ترامب، وأتفهم أن شبكة مشاهديك يريدون التحدث عن ذلك ومعرفة عن ذلك. ولكن من المهم أن نذكر في أن الناس يعون في الولايات المتحدة ماهية هذه الحرب وتأثيرها على حياتهم من كلفة المعيشة، وبالطبع كلفة الوقود الذي يؤثر على الجميع. وهذه المشكلة أصبحت حقيقية ومؤثرة على الرئيس ترامب ودعميه، لأن ذلك يمتد ويستمر. والأهداف الاستراتيجية التي يحققها ترامب، والسيد هورن تحدث عن بعضها وأحبذها، ولكن ما يحدث في الولايات المتحدة هو أن لهذه الأهداف نعتقد أنها لا تساوي كلفة ما نتحمله. وأعتقد أنه ثمة 11 أمريكيين قتلوا ومئات قتلوا من الأمريكيين، لذلك كانت الكلفة بشرية أيضا. والبارحة تم إسقاط هليكوبتر أمريكية واثنان على متنها من قبل إيران، وهذا الخطر على الأمريكيين يستمر، وهذا لا يغيب عن بال الشعب الأمريكي. وأعتقد أن أغلبية الأمريكيين حتى لو كانوا يخشون الكلفة الاقتصادية عليهم فلا يريدون أن يروا أرواحا تزهق في أهداف استراتيجية ليست مهمة لحياتهم اليومية.
1: سيد هورن، بمرور الوقت ألا يبدو أن وضع الولايات المتحدة التفاوضي يتراجع ووضع إيران التفاوضي يقوى؟ كما تعرف ويعرف الجميع في اليومين الماضيين

0: إيران قصفت إسرائيل بشكل مباشر حتى من دون هجوم إسرائيلي مسبوق، وهذا يضع كما يرى كثيرون إيران في وضع تفاوضي أفضل قياسا بالسابق، خصوصا مع استمرار تصريحات الرئيس ترامب وقوله أن الاتفاق وشيك. اليوم إيران في وضع تفاوضي أقوى كما يرى كثيرون.
1: أعتقد أنه ثمة أمور منفصلة هنا. بالنظر إلى أفعال إيران ضد إسرائيل، من الصعب أن نفصلها عن فهم أن حزب الله هو بالطبع مجموعة بالوكالة لإيران، وأفعال إيران لتدافع عن وكلائها تتعلق تماما بأفعال إسرائيل ضد لبنان وفي لبنان. وفي الوقت عينه أن يقولوا أن لبنان هو دولة سيادية وجهة منفصلة وليست جزءا من هذه المفاوضات أي لبنان، أعتقد أنه ثمة عوامل متعددة الأبعاد حول كيفية جريان هذه المفاوضات. وكما قال ترامب، أعتقد أن هذا مهم، أي اتفاق أو أي تأجيل بين حزب الله وإيران وبين إسرائيل والولايات المتحدة سوف يكون الأفضل للوصول إلى اتفاق، أي الشرخ بين حزب الله وإيران قد يكون أفضل للوصول إلى اتفاق مع إيران مع الولايات المتحدة، وقد يكون معززا كما قال الرئيس لابيتينا في ما يتعلق بالوضع المحلي في الولايات المتحدة، ولكن بالطبع ليس للوضع الاقتصادي مع إيران. لذلك ثمة هنا ساعتان تدقان، أولا الساعة الاقتصادية مع إيران و الأثر على بناها النفطية، والساعة التي تدق محليا في الولايات المتحدة، وهاتان الساعتين أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران تنظران إليهما لنوع الضرر الذي قد يجري على قواعدهما وبلدانهما.
0: شكرا جزيلا جايدن هورن المحلل السياسي في فلوريدا، وشكرا أيضا لكريس لابتينا المستشار في الحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا لكما. بمنطق صاحب الكرة فهو يلعب مع من يريد ويطرد من يريد، عبارة تختصر المشهد في الولايات المتحدة قبيل إطلاق صافرة بداية المونديال. تفتيش دقيق، استجوابات مطولة، تأشيرات معلقة، وحالات منع دخول شملت مشاركين في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. أعادت المشاهد الجدل مبكرا حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة مونديال 2026 بالمعايير التي ينتظرها العالم. فهل تواجه واشنطن أول أزمة في كأس العالم حتى قبل انطلاقه؟ وهل تتحول سياسات الهجرة والأمن إلى عبء على البطولة؟ في كأس العالم عادة ما تبدأ القصص من داخل الملاعب، هدف مبكر أو مفاجأة مدوية، لكن في مونديال 2026 بدأت بعض القصص من مكان آخر، تحديدا في الولايات المتحدة من قاعات التفتيش في المطارات، ومن تأشيرات لم تصدر في الوقت المناسب، ومن أسئلة أمنية سبقت أسئلة كرة القدم. مثلا كما تشاهدون في هذه الصور، عملية تفتيش دقيقة ومكثفة لبعثة منتخب السنغال عند نزول أفرادها من الطائرات في الولايات المتحدة. الحادثة تكررت أيضا مع بعثة منتخب أوزبكستان. كما تلاحظون طريقة التفتيش والإجراءات الأمنية المشددة شملت فحص الحقائب والأمتعة ضمن ترتيبات أمنية مشددة. وحتى على مستوى اللاعبين تكررت القصة أيضا، إذ خضع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لتحقيق استمر لساعات داخل أحد المطارات الأمريكية قبل السماح له بالدخول. وأوضحت السفارة العراقية أن جميع أفراد بعثة المنتخب دخلوا بشكل انسيابي باستثناء شخصين خضعا لإجراءات إضافية لدى سلطات الهجرة الأمريكية. أما بالنسبة لمنتخب إيران فالمشاكل طبعا لا تنتهي، آخرها ما أعلنه الاتحاد الإيراني من سحب حصتها من تذاكر المونديال قبل أيام من الانطلاق، لتكون القصة استمرارا لإشكاليات عدة، منها منع نحو 15 فردا من البعثة من الدخول، بينما اضطر إلى نقل جزء من ترتيباته إلى المكسيك بسبب تعقيدات مرتبطة بالتأشيرات والحرب طبعا بين إيران والولايات المتحدة. أما أكثر الحالات إثارة للجدل فكانت استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان من دخول الولايات المتحدة رغم وجوده ضمن قائمة حكام البطولة، لينتهي حلم تاريخي كان سيجعله أول حكم صومالي يظهر في نهائيات كأس العالم. لا لكن دون أن يتفوه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بكلمة حتى الآن حول ما حصل. بعد كل هذا ليس السؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك الحق في تطبيق قوانينها وسياساتها الخاصة بها على أرضها، فهذا حق سيادي تمارسه كل الدول، لكن السؤال الأهم، هل تستطيع الدولة المضيفة لأكبر حدث رياضي في العالم تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وانسيابية دخول المشاركين؟ كما تعلمون المونديال ليس مؤتمرا سياسيا ولا قمة دبلوماسية، إنه حدث يقوم أساسا على فكرة جمع العالم في مساحة مشتركة تتجاوز الخلافات والصراعات، ولذلك فإن أي تعقيد يواجه اللاعبين أو الحكام أو المسؤولين أو الجماهير يتحول سريعا من قضية إجرائية إلى قضية تمس صورة البطولة نفسها. التحدي الحقيقي أمام الولايات المتحدة بحسب تقارير لا يكمن في حماية البطولة فقط، بل في إقناع العالم بأن معايير الدخول والتعامل تطبق بصورة عادلة ومتساوية على الجميع. فنجاح كأس العالم لا يقاس بعدد الجماهير أو جودة الملاعب فحسب، بل أيضا بقدرة الدولة المضيفة على جعل المشاركين يشعرون بأنهم ضيوف مرحب بهم. وحتى الآن من المبكر طبعا الحديث عن فشل أمريكي في تنظيم كأس العالم، لكن من المؤكد أن الأسئلة بدأت قبل أن تبدأ المباريات. فهل تستطيع الولايات المتحدة استعادة الثقة وتقديم بطولة تليق بحجم الحدث الأكبر في العالم؟ وهل تنجح في تحقيق التوازن الصعب بين متطلبات الأمن وضرورة انسيابية دخول اللاعبين والحكام والجماهير؟ وهل تبقى كرة القدم مساحة للتنافس الرياضي فقط، أم أن السياسة ستواصل فرض حضورها على تفاصيل البطولة؟

0: معنا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، كيف تفسر السلطات الأمريكية هذه الممارسات والإجراءات غير المعتادة لأشخاص جاءوا ليلعبوا كرة القدم ليشتركوا في منافسة رياضية، لم يأتوا لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك؟
1: نعم، وائل، طرحنا هذه الأسئلة في الواقع خلال جولة نظمتها ولاية نيوجيرسي التي ستستضيف أبرز المباريات في كأس العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. طرحنا هذه الأسئلة والهواجس حول كيفية التعامل مع المهاجرين، ليس فقط القادمين من دول أخرى إلى الولايات المتحدة، بل أيضا ربما المهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة وسيكونون بطبيعة الحال من بين الجمهور الكروي. الإجابات جاءت مقتضبة وغير مباشرة وغير واضحة، والضباط وكبار مديري الشرطة في ولاية نيوجيرسي مثلا فضلوا عدم الخوض في هذه الإجابات التي قد تكون شائكة تحديدا في هذا التوقيت في الولايات المتحدة. ولكن من الملاحظ أن الخطاب العام الطاغي على الإدارة الأمريكية الحالية يندرج ضمن شعار أمريكا أولا، و تحديدا فيما يتعلق ب السلطات الموسعة لأجهزة الأمن المعنية بملف الهجرة، والتي نشرت عناصرها مؤخرا في العديد من المطارات الأمريكية، وذلك بالتوازي مع إعلانات رسمية نشرتها هذه الجهات الفيدرالية على منصات التواصل الاجتماعي، ولا بل أن هذه الإدارة تفاخر بتطبيق هذه السياسات المتشددة فيما يتعلق بقوانين الهجرة عموما، وكذلك ما يندرج تحت هذه القوانين بالنسبة للتأشيرات الدخول أو مثلا الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وما عداها من إجراءات. وبالتالي التوقعات أن هذه الإجراءات على المطارات الأمريكية والتي بدأت ملامحها بالظهور سوف تستمر خلال مرحلة كأس العالم. طبعا السلطات في ولاية نيوجيرسي الذين تحدثنا إليهم أجرينا لقاءات معهم فضلوا عدم إثارة المخاوف لدى الجمهور الكروي الذي ينتظر أن يكون بمئات الآلاف سواء في نيوجيرسي أو ولايات أمريكية أخرى، ولكن هناك تعقيدات كثيرة سوف تجبر الجمهور الكروي على استخدام الطائرات والمطارات بشكل مكثف بسبب التنظيم الحالي لهذه الدورة من كأس العالم والذي يشكو منه الكثيرون. ولكن على المستوى السياسي سيكون هذا الحدث الرياضي مناسبة سياسية أخرى في الولايات المتحدة لإثارة الجدل المتعلق بالسياسات الهجرة للإدارة الأمريكية الحالية، والاعتراضات على هذه السياسات كثيرة. ربما من أبرز الوجوه والأصوات المعارضة لسياسات الهجرة هو عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي لا يكتفي بمواقف مبدئية بل أيضا يشن نوع من حملة إعلامية في هذا الإطار، وظهوره الإعلامي شبه يومي في محطات كثيرة في نيويورك ويركز على هذه النقطة بالتحديد. واستبق ممداني انطلاقة كأس العالم بإعلان عدد من المواقف، منها مثلا تأكيده أنه سيتصدى لأيس. أيس هو جهاز الأمن المعني بالهجرة، وأكد أن الولايات المتحدة قامت على التنوع وعلى المهاجرين، وأشار إلى أن عددا مهما ربما 6 لاعبين من أعضاء الفريق الوطني هم من أصول غير أمريكية، وكذلك على مستوى كل من يعمل في إدارة كأس العالم العام الحالي سواء في المدرجات والأجهزة الإدارية والنقل وكل ما يتصل بتنظيم كأس العالم. بالتالي ممداني واحد من الأصوات التي تجهر بضرورة التصدي لسياسات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالهجرة. كذلك أشار على وجه التحديد يعني إلى منح تأشيرات بشكل انتقائي ويعني بشكل يفتقر إلى المساواة للأجهزة الإدارية التابعة للفرق الوطنية التي ستشارك في كأس العالم هنا في الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال الفريق الإيراني هو واحد من أبرز الأمثلة المتعلقة بهذه التأشيرات، وكذلك مثلا عدم منح تأشيرة الدخول للحكم الصومالي وإلى ما هنالك من أمثلة التي أوردتها قبل لحظات وائل. وبالتالي نحن هنا أمام صفحة جديدة ستفتح في هذا السجال المحتدم أساسا في الولايات المتحدة المتعلق بسياسات الهجرة، والذي بطبيعة الحال مدينة نيويورك وولاية نيويورك يعني فيها الكثير من الأصوات المرتفعة في هذا الإطار في انتقاد الإدارة الأمريكية بشأن سياسات الهجرة. وائل،
0: شكرا لك. نبيل أبي صعب في نيويورك. معنا هنا في استوديو حسان الشعري مدير موقع وين وين الرياضي. سيد الشعري، هذه النسخة هي النسخة 23 لكأس العالم الذي انطلق في عام 1930، هل رأيت أي شيء كهذا من قبل؟
2: بالنسبة لي لم أرى مثل هذا. التحية لي قبل كل شيء ولكل المشاهدين، لكن أنا سميته بالتحديد هو مونديال التأشيرات والهجرة والحدود، يعني إدارة الهجرة والحدود هي التي تتحكم الآن. التأشيرات مشاكل، أشخاص لا يدخلون، آخرون عمليات تفتيش ربما تتجاوز العقل، يعني كأنهم بين قوسين إرهابيين. منتخب السنغالي شاهدنا ذلك، المنتخب الإيراني، البعثة الإيرانية قرابة 15 شخص منعوا من أخذ التأشيرات، ثم يتدخل وزير الخارجية الأمريكي روبيو ليقول أن لهم ربما صلات بالحرس الثوري. يعني أصبحت ليست كأس عالم، هذه أصبحت حرب الإيرانية الأمريكية ربما انتقلت إلى كأس العالم. وهذه التخوفات كانت منذ انطلاقها في 28 من فبراير الماضي، كانت هذه هي التخوفات وهذا ما نعيشه اليوم، إضافة للإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي المتعلقة بحظر جماهير تقريبا 19 يعني بلد، لكن من بين البلدان المشاركة مثل المنتخب الإيفواري والمنتخب السنغالي منتخب هايتي هذه البلدان والمنتخب الإيراني، يعني جماهيرها محرومة حتى أنها تستطيع أن تسافر. كل هذا أنا أعتبره كابوس لكأس العالم. كأس العالم يعني لعدد كثير من الملاحظين الرياضيين يقولون أنه يسير رويدا رويدا نحو الفشل.
0: طيب لماذا سمحت الفيفا بشيء كهذا؟ أليس من نعرف جيدا سيد شعري الفيفا تضع شروط صارمة على أي ملف لأي دولة تريد أن تستضيف، هناك موضوع سهولة الدخول، توافر الملاعب، الأجواء، الطقس إلى آخره. لماذا لم تضع الفيفا هذه الاعتبارات على الولايات المتحدة أو الاشتراطات، تحولها إلى اشتراطات عليكم أن تسمحوا لكل اللاعبين بالدخول عندما منحت الولايات المتحدة هذا الشرف؟
2: هذا السؤال الذي يطرح دائما، أنفانتينو أين أنت يا أنفانتينو؟ بالضبط، رئيس الفيفا تقريبا موقفه سلبي، لأن الفيفا لها قوة وسلطة قوية جدا وكبيرة. بالضبط، يعني يقولون حتى رئيس الفيفا ربما هو أقوى رئيس في العالم قبل حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الرؤساء الآخرين. لكن الغريب في الأمر أن الفيفا موقفها بين الصمت وبين الموقف السلبي. أنت تعرف الحكم عمر أرتان الصومالي، وهو للعلم توج كأحسن حكم في إفريقيا للسنة الماضية، يعني بين قوسين شرف التحكيم الإفريقي، يمنع بطريقة سهلة وبسيطة جدا ويعود لتركيا.
0: لماذا تصمت الفيفا؟
2: والغريب في الأمر فقط زميل وائل، الغريب في الأمر أن الفيفا تقول هذه إجراءات داخلية وإدارة الهجرة والحدود لها السلطة. لو كانت في مكان آخر وفي بلد آخر لكانت الأمور يعني
0: نعم، ولكن حسن أليست هذه الاشتراطات يفترض على أي دولة مستضيفة أن تستجيب لها قبل أن تمنح شرف الاستضافة؟
2: هذه الاشتراطات موجودة، لكن طيب. لكن هنا سأتدخل كثيرا لأقول العلاقة بين أنفانتينو وبين الرئيس دونالد ترامب علاقة
0: أصدقائهم،
2: بالضبط أصدقاء لكن يلفها الغموض. هل هناك، لا أريد أن أدخل في أشياء أخرى، هل هناك يعني مصالح مشتركة، هل هناك أشياء أخرى؟ لأنه أنفانتينو موقفه كان سلبي جدا.
0: طيب ماذا عن اللجنة التنفيذية بالفيفا؟ الأعضاء هؤلاء أليس لهم صوت؟
2: ليس لهم صوت مثل انفانتينو، وعادة في رئاسة في الفيفا عادة من هافلانج ومن بلاتير عادة الرئيس هو الذي يحكم في كل شيء،
0: ولا ديكتاتورية يعني
2: بالضبط الديكتاتورية الداخلية في الفيفا. لكن الغريب في الأمر كذلك أنه رئيس ترامب اقترح حتى بعض الاقتراحات الأخرى، أراد أن ربما يتقرب أكثر لإيطاليا ولميلوني في منذ أشهر، فقال لماذا لا تشارك إيطاليا
0: وإيطاليا لم تتأهل أصلا
2: بالضبط ونسحب إيران، لتعرف إلى أين وصلنا في هذه كأس العالم. طيب. الغريب نقطة فقط أريد أن أقولها، يعني حتى الملاحظين وبعض الزملاء نتحدث، أصبحت أخبارنا ليست مركزة على الجانب الرياضي بقدر الجانب السياسي. هناك من الطرائف زميل صحفي قال لي أصبحت أحرر الأخبار السياسية أكثر من الرياضية. نعم. كل يوم مشكل إدارة الهجرة، إدارة حدود،
0: هناك إطلاق نار أيضا
2: بالضبط بجانب
0: عسكر منتخب إنجلترا
2: بالضبط، يعني نعم. يبعد تقريبا 4 أميال نعم. فقط إطلاق نار وإصابة 9 أشخاص
0: نعم.
2: يعني إضافة لذلك هناك مشاكل أخرى حتى تتجاوز الجانب هذا.
0: طيب.
2: من نوعية العشب، المشاكل الأخرى يعني مشاكل
0: غير الحرارة والرطوبة
2: طبعاً.
0: طيب حسان، لماذا لم تسعى الفيفا إلى مساعدة الحكم الصومالي طالما أن الولايات المتحدة لا تسمح له بالدخول إلى أراضيها، أن يذهب إلى المكسيك أو كندا مثلاً؟
2: يعني فكرة جميلة،
0: لم تخطر
2: لي بالي، لكن
0: يعني يستقر هناك
2: ربما لأنه أنا حسب رأيي ربما سيكون يعني بين قوسين نقول كسر لقرار ربما سلطوي لإدارة الهجرة والحدود الأمريكية، وكأنه أنت الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار، سنتخذ نحن قرار آخر، وإلا لغيرت مباريات المنتخب الإيراني
0: وجعلتها في المكسيك
2: بالضبط. يعني المنتخب الإيراني طلب وكان الأمر سهل، يعني لا يشكل عبئا كبيرا بالنسبة للجانب التنظيمي، قبل 6 أشهر تقريبا من كأس العالم لا يمثل، ورغم ذلك أصرت الفيفا وحافظت على المباريات، وتعرف أن المنتخب الإيراني يعني رجعنا تقريبا مش سنوات 100 سنة ربما سيكون يدخل للولايات المتحدة يوم المباراة ويخرج منها يوم المباراة،
0: وكل من يعرف أبجديات كرة القدم يقول أنه هذا بالضبط. ظلم كبير في الواقع للاعب منتخب إيران يعني
2: بالضبط.
0: ومن حظ ربما منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا معه في نفس المجموعة
2: بالضبط.
0: طيب هناك حسن من لاقى ربما الشباب الصغار في السن لا يعرفون أن الولايات المتحدة استضافت كأس العالم في عام 1994 أيام الرئيس السابق بيل كلينتون، ووصف وقتها بأنه من أنجح الدورات، لماذا يحدث كل ذلك اليوم؟
2: هو
0: كان في الصيف وفي الحرارة وفاز به البرازيل وقتها.
2: هناك بعض الأسباب الموضوعية وهناك الأسباب الذاتية. هناك أسباب موضوعية، عدد المنتخبات أنذاك لم يكن بنفس العدد 48 منتخب، مع العلم أن منتخبات يعني مباريات المكسيك وكندا تعد على الأصابع، يعني ليست عدد كبير بالنسبة مقارنة الولايات المتحدة الأمريكية أولا. ثانيا يعني وأنتم يعني مختصون أكثر في السياسة تعرفون أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يتحرك بارتجالية كبيرة، يعني كل مرة تخطر له فكرة كل مرة،
0: وفرض قوانين قاسية جدا على المهاجرين
2: بالضبط، يعني حكينا على 19 بلدا يعني كامل أنه ما يدخلوش جماهيره والمواطنين، فهذا الكل جعل يعني كأس العالم طيب. في أسوأ وضع.
0: كل هذا تلام فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أسعار التذاكر غير العادية تلام فيه الفيفا، أليس كذلك؟
2: بالضبط الفيفا طيب. لأنها تتدخل على عكس مونديال قطر، يعني شاهدت فروقات رهيبة جدا على جميع المستويات، التذاكر كانت في المتناول، التأشيرات كانت سهلة، الحضور الدخول الأكسس يعني هيا وتنطلق هيا بنا ندخل للملاعب بسهولة، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى كما قلت غلاء التذاكر
0: أسعار جنونية.
2: والكارثة أنه حتى في البداية أنك الاقتطاع التذاكر لم تكن العملية سهلة بالشكل المطلوب، كل هذا جعل كأس العالم يعني كابوس. أنا أقول لك أكثر من ذلك، حتى المراسلين وبعض القنوات المعروفة والشهيرة هناك لم يتحصلوا على التأشيرات، لم يتحصلوا على الفيزا، عرقلة يعني بمشاكل عديدة، وأعرف حتى بعض الزملاء كان مخصص لأن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تعيينه لكن لم يستطع أن يذهب.
0: يعني لا نريد أن نستبق الأمور، وكأس العالم حدث ينتظره العالم بالوقت وهو بعد أقل من يومين،
2: يجب أن يستبق.
0: نعم، لكن هل يمكن القول أنه فشل كأس العالم قبل أن يبدأ؟ لا، هذا كلام مبالغ فيه جدا.
2: نستطيع الآن، لا نستطيع أن نقول ذلك أنه فشل، لكن بوادر الفشل كبيرة جدا، نسبة الريسك أو نسبة الفشل يعني واحتمالية الفشل كبيرة جدا الآن صراحة فيما نشاهده، إضافة العوامل الطبيعية التي تحدثنا عليها، ربما العواصف الرعدية، وهناك مباراة ودية مؤخرا يعني تم تأجيلها أو إلغائها أو تأخيرها.
0: أشاهد تدريبات المنتخب الإنجليزي المعسكر في ميامي، مناظر اللاعبين فظيعة من من من الحرارة والرطوبة التي يعانون منها، لا نعرف ماذا تتوقع. نعم، ماذا تتوقع أو كيف تتوقع انعكاس هذا الطقس الصعب على مستوى المباريات، الأداء الفني للفرق؟
2: الأداء الفني مع الرتم اللي الآن أصبح في البطولات الأوروبية يعني رهيب جدا، تتحدث عن 38 مباراة إضافة تشامبيونز ليج، نضيفوا لهم يعني الطقس كيف سيكون وبعد الولايات المتحدة الأمريكية والظروف، لأنه راهو وائل تعلم جيدا اللاعب يعني يتأثر كثيرا بكل الأجواء التي تحيط به، لذلك اللاعبون عادة يحاولون أن يبعدون عنهم كل وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لاعب عندما يستمع لمشاكل في التأشيرات وهناك إطلاق نار، كيف سيتحرك؟ نضيفوا لكل هذا عامل الطقس، التصور أنه الجانب الفني لن يكون في قمته، ولنا تجربة سهلة بسيطة جدا، كأس العالم للأندية. نعم.
0: العام الماضي نعم.
2: كانت من أسوأ ما يكون. نعم. أعطيك سرا، في موقع وين الترافيك نزل في خلال كأس العالم للأندية، كنا ننتظر أنه يعني الزيارات ستكون كبيرة، الناس والمتابع لم يتابعها بالشغف الكبير. أول شيء لأنه حتى عامل الوقت، المباريات كلها في الفجر وفي الصباح، ونضيف لذلك أن مباريات توقفت في بعض الأحيان
0: لساعات
2: بالضبط. أضيف لذلك عملية هذه يعني الثلاثة دقائق التي أدخلوها في كل شوط. نعم. تقريبا
0: للتبريد. نعم.
2: يكسر ويوقف النسق بشكل كبير.
0: طب كم تتحمل الفيفا والسيد جاني إنفانتينو شخصيا المسؤولية عن هذا الوضع؟
2: أنا أحملها فوق 80%، لأن
0: لهذه الدرجة
2: حسب رأيي بالطبع. لماذا؟ لأنه من الأول الولايات المتحدة الأمريكية ليست بلدا قادر على تنظيم كأس العالم. لماذا؟ لأمر بسيط جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست اللعبة الأولى فيها كرة القدم، هي اللعبة ربما الثالثة الرابعة بعد البيسبول
0: في
2: بعد
0: كندا، ربما اللعبة العاشرة
2: بالضبط، يعني أكثر وأكثر. نضيفوا لذلك ثلاثة بلدان. لماذا ثلاثة بلدان؟
0: يعني يقول لك لأن عدد الفرق كبير، لا يوجد دولة عندها 16 استاد.
2: وأتحدث بكل صراحة، يعني دولة قطر يعني في المساحة صغيرة جدا، ورغم ذلك 32 بلد ومنتخب، واستطاعت أن تنظم أحسن تنظيم بشهادة الجميع، بشهادة نجوم عالمين إبراهيموفيتش. يعني نعم. عندما قال كل ما تسمعون له خاطئ بشكل كبير، هناك نجم أنجليزي اليوم تحدث قال لماذا لا تنتقدون أمريكا مثل
0: أعتقد إيان رايت
2: بالضبط، نجم الأرسنال. نعم. ونجم منتخب إنجلترا جدا على الرياضة.
0: نعم. ممتاز. نعم.
2: فقال لماذا لا تنتقدون مثل ما انتقدتوا في أمر لم يكن موجودا. نعم. دولة قطر.
0: نعم.
2: الآن لا انتقاد، وكأنه السياسة مش
0: تلعب دورا هنا بشكل واضح،
2: تلعب دورا وكأنه خوف من الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية.
0: بالمناسبة كأس العالم القادمة 2030 أيضا في ثلاث دول، المغرب وإسبانيا والبرتغال،
2: ولكن يختلف.
0: نعم.
2: لثلاثة بلدان متميزة واللعبة الأولى فيها كرة القدم.
0: طيب.
2: ثانيا القرب، وثالثا الطقس الجميل. نعم. جدا، وفرق التوقيت. نعم. ليس موجود.
0: منتج البرنامج يطلب مني أن أطرح عليك هذا السؤال. نعم. موضوع المراهنات وهو نعم. سوق رائج في بالضبط. الولايات المتحدة، كم تعتقد أن هذا قد يؤثر على، يعني كما تعرف هذا موضوع صعب، المراهنات على النتائج وأداء اللاعبين
2: في كؤوس العالم؟ صعب جدا.
0: صعب.
2: لأنه
0: نعم.
2: في الأخير اللاعب يمثل مرة في الأربع سنوات، وربما مرة الوحيدة في حياته، عندما تدخل هذه الأمور صعب، يعني النسبة ستكون قليلة جدا.
0: نعم. سؤال حسن، من تشجع؟
2: تونس.
0: طبعا. من سيأخذ كأس العالم؟ صعب.
2: والله صعب، لأنه المنتخب الإسباني رغم
0: إسبانيا.
2: التعادل من المنتخب العراقي أراه مرشحا بارزا.
0: نعم. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك
0: حسن الشاري، مدير موقع وين وين الرياضي.

تدخل الجزائر محطة انتخابية جديدة مع انطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي تأتي في ظل تعديلات قانونية وإجرائية أثارت نقاشا واسعا، ومع عودة أحزاب غابت عن الاستحقاق السابق إلى جانب إقصاء عدد كبير من المترشحين. فما الرهانات الحقيقية لهذه الانتخابات، وما أبرز التغييرات التي تميزها عن سابقاتها، وهل ستنعكس هذه المستجدات على شكل وطبيعة البرلمان المقبل ونسبة المشاركة الشعبية؟ إذن انطلقت في الجزائر حملة الانتخابات تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقررة في 2 يويو المقبل، إذ يحق لكل جزائري بلغ 18 الإدلاء بصوته لاختيار 407 نواب لعضوية البرلمان بحسب هيئة تنظيم الانتخابات. وعلى مدار 3 أسابيع ستعرض الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برامجها الانتخابية، إذ ستتنافس الأحزاب والقوائم على إقناع أكثر من 24 مليون ناخب ببرامجها عبر التجمعات الشعبية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية ومواقع التواصل الاجتماعي. وبلغ إجمالي عدد المترشحين 10,014 داخل البلاد مقابل 66 أودعوا ملف ترشحهم في الخارج بحسب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وستعرف الانتخابات عودة أحزاب 4 أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وحزب جيل جديد. وصادق مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان بالأغلبية على قانون الانتخابات الجديد الذي خفض تمثيل المرأة في قوائم الترشيح إلى 1/3 بدلا من 1/2. واستعادت وزارة الداخلية صلاحية توفير الوسائل المادية واللوجستية للعمليات الانتخابية، وهو الدور الذي كان منوطا سابقا بالسلطة المستقلة للانتخابات. وقبيل انطلاق الحملة أعلنت السلطات أو السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات إقصاء عدد قياسي من المرشحين تحت طائلة المادة 200 من قانون الانتخابات الجديد، فيما قالت وسائل إعلام جزائرية أن نحو 200 نائب في البرلمان الحالي منعوا من الترشح مرة أخرى بحسب أو تشترط المادة 200 في فقرتها السابعة ألا يكون للمترشح شبهات العلاقة بأوساط المال الفاسد أو القيام بأعمال مشبوهة أو المساس بإخلاقيات العمل السياسي أو اتخاذ مواقف تشكك في جهود الدولة، ما أثار جدلا واسعا لدى الأحزاب التي أقصي العشرات من مرشحيها واضطرت إلى تعويضهم في سابقة هي الأولى من نوعها.

0: معنا من الجزائر رضوان بوهيدي، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. سيد بوهيدي، بالنظر إلى الظروف التي تجري فيها أو التي انطلقت فيها الحملات الانتخابية، هل تبدو الانتخابات المقبلة مختلفة عن سابقاتها؟ هل تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد السياسي في الجزائر؟
1: أكيد أكيد أنه أي انتخابات في الجزائر تختلف عن أي استحقاقات أخرى سابقة، خاصة هذه التشريعيات، لأنه تأتي في إطار قانون عضوي جديد للانتخابات معدل قبل فترة قصيرة، بالتزامن أيضا مع قانون جديد للأحزاب السياسية، مما يخلق نوع من التنافس الجديد لتشكيل طبقة سياسية إن صح التعبير جديدة للمرحلة القادمة، سواء من خلال الأحزاب السياسية، وحتى لا ننسى نقطة جد مهمة لم يتم ذكرها وهي قوائم الأحرار. هناك العديد من قوائم الحرة التي أصحابها والمترشحين فيها لا ينتمون إلى أي حزب، لكنهم كمواطنين من حقهم الترشح للوصول لقبة البرلمان. طبعا الرهانات كبيرة، لكن معظمها هي رهانات سياسية، لأن هذا البرلمان بالضرورة سوف ينتج لنا الحكومة الجديدة. وصول أي حزب إلى الأغلبية يعني سيشكل الحكومة، وسيكون أحد أعضائه هو رئيسا للحكومة بدلا من الوزير الأول. ولكن المترقب أنه هذا التنافس سوف يخلق نوع من الفسيفساء، تمنع وصول أي حزب أو أي قائمة لتحقيق الأغلبية التي تدفع بهم لتشكيل الحكومة، مما يخلق أو يعطي
0: أليس فوز حزب جبهة التحرير مضمونا أيضا سيد بوهيدي كالعادة؟
1: لا لا لا يوجد شيء اسمه مضمونا كالعادة. حزب جبهة التحرير صحيح هو حزب الأقدم حزب في الجزائر، يعني هو كان الحزب الوحيد، ثم لكن الأمور تغيرت، اليوم قيادة الحزب تغيرت، هيئات الحزب تغيرت، حتى تشكيلة المترشحين تغيرت. الشيء اللي لاحظناه أنه الكثير من النواب، حتى لا أقول المترشحين السابقين، حتى النواب الحاليين في البرلمان تم إسقاط أسماءهم من الترشح هذه المرة، يعني أن هناك تشكيلة جديدة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على 100 مقعد فقط من بين 407 في الانتخابات الأخيرة، وبذلك لم يحقق الأغلبية. هو حقق المرتبة الأولى، لكن أعتقد أن هذه المرة دخول أحزاب أخرى سيجعل من البرلمان أكثر فسيفسائية من المرة السابقة، وسيقلص من حضور ما يسمى وما يعرف بالأحزاب الكبيرة.
0: طيب، على ذكر الأحزاب الكبيرة، ما الذي يضيفه برأيك عودة حزب أحزاب كبيرة مثل جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة، حزب العمال، ما الذي يضيفه على الانتخابات المقبلة؟
1: أكيد هذه الأحزاب هي أحزاب لديها قواعد شعبية تاريخية. تحدث عن حزب العمال ورئيسته سيدة لويزا حنون التي سبق وأن كانت نائبة بالبرلمان لأربعة عهودات إن لم تخني الذاكرة في وقت سابق. اليوم المترشحين صحيح هم من جيل جديد، حزب القوى الاشتراكية ورئيس الحزب كان مرشحا للرئاسيات، ومنذ دخوله معترك الرئاسيات الماضية في عام 24 أعتقد الأمر كان متوقعا أنه لن يترك أي فرصة استحقاقات قادمة. أعتقد أن هذه الأحزاب اكتشفت أن المقاطعة لن تجدي بهم شيء، حتى أنه بين قوسين فقط بعض الأحزاب قامت بتضخيم نفسها دون ذكرها إعلاميا، وهي لا تريد خسارة تلك القاعدة الشعبية من خلال الصندوق لأن الصندوق في نهاية المطاف فضح الكثير من خلال استحقاقات سابقة وأعادهم إلى حجمهم الحقيقي. تحدث على أحزاب مثلا كنا نعتقد أنها سوف تتحصل على مقاعد أكثر من التي على الأقل تحصلت عليها عام 21، ولكن في نهاية المطاف الصندوق قال رأيه، بمعنى أصح الشعب الجزائري الناخب قال رأي آخر، مما أفقد شعبية لهذه الأحزاب التي في نهاية المطاف اكتشفنا أن كل ذلك التضخيم هو مجرد تضخيم إعلامي، ولكن الصندوق قال أشياء أخرى نشاهدها اليوم من تشكيلة البرلمان الحالي.
0: سيد بوهيدل، هل نزاهة الانتخابات وحريتها مضمونة برأيك، خصوصا بعد سحب بعض الصلاحيات من السلطة المستقلة للانتخابات وإعطائها لوزارة الداخلية؟
1: لا، السلطة الوطنية هي السلطة المستقلة للانتخابات اليوم، أعتقد أنها تقوم بعمل مختلف وعمل جبار شاهدناه من خلال لما نشوف أسماء كنا نعتقد أنها حتى تجاوزت القانون إن صح التعبير، ولكن لما نشوف نواب كانوا حتى يعني في الكواليس مرشحين ليكونوا وزراء تم إسقاطهم، هنا على الأقل هناك رسالة طمأنة للمواطن الجزائري وللناخب الجزائري حتى يتوجه إلى الصندوق. الصلاحيات هي صلاحيات إجرائية وتنظيمية فقط، لكن في نهاية المطاف السلطة المستقلة هي باسمها مستقلة، وهناك قانون خاص بهذه السلطة وتشكيلة هذه السلطة. وزخم الانتخابات الشيعية يختلف عن الانتخابات الرئاسية وعن المحليات في لدى الخصوصية المجتمعية بالنسبة للجزائر.
0: جزيلا سيد رضوان بوهيدل، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. مشاهدينا، في خبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. إذن الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. سنطلعكم طبعا على تفاصيل أوفى بخصوص هذا التطور اللافت حال وصولها. في تركيا، ما زال الخلاف يسيطر على حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي انقسم بين معسكر الزعيم العائد بقرار قضائي كمال كيجدار أغلو والرئيس المعزول أوزغور أوزال، حيث شهدت أروقة البرلمان سجالا حول من سيلقي كلمة الحزب في الاجتماع الأسبوعي.
2: من أمام مبنى البرلمان التركي يردد أنصار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال كمال الخائن. موقف ينم عن حجم الخلاف الكبير بين قيادات الحزب على منصب الزعامة. ما زال أكبر وأعرق أحزاب المعارضة في البلاد منقسما على ذاته، خلاف وصل إلى داخل البرلمان، سجال بين الطرفين بشأن من سيلقي الكلمة الأسبوعية لكتلة الحزب البرلمانية. ظل التوتر حتى اللحظات الأخيرة قبيل إعلان كمال كليشتار أغلو تغيير مكان كلمته إلى مبنى الحزب الرئيسي لتصبح القاعة متاحة أمام غريمه اللدود. اعتلى الزعيم المبعد عن منصب الرئاسة المنبرة، ومن هناك وجه انتقادات حادة للقضاء وللحكومة ولرفاق الحزب أيضا، مطالبا بعقد مؤتمر عام عاجل.
3: سمعنا تصريحات تقول سنعقد المؤتمر العام، فإذا كنتم قد اقتنعتم بذلك فعليكم أن تعقدوا المؤتمر، ولا تقولوا لنؤجله بضعة أشهر أو لنمدده إلى العام المقبل. ما ينبغي فعله هنا هو عقد المؤتمر العام قبل 26 يوليو دون تأخير.
2: جبهة أخرى تجتمع في مقر الحزب، وهؤلاء هم المؤيدون للرئيس العائد من بوابة القضاء. كمال كليشتار أغلو يشن هو الآخر هجوما مضادا ضد من يصفهم بالفاسدين داخل الحزب، يقول إنه لا يتهرب من أي انتخابات داخلية لكنها يجب أن تعقد بحسب وصفه في أجواء نزيهة.
4: سأدعو إلى مؤتمر عام، لا داعي لأن يقلق أحد، لكننا سنعقد مؤتمرا نزيها وقائما على الأخلاق والفضيلة، وأنتم من ستختارون رئيسكم بأصواتكم الحرة وبكل نزاهة، ولن تكون هناك صفقات فساد خلف الأبواب المغلقة، ولن تتطير رزم الدولارات في الهواء.
2: لا تبدو التسوية السياسية بين الفريقين قريبة. جوهر الخلاف الآن منصب على موعد عقد المؤتمر العام للحزب والذهاب إلى انتخابات داخلية لاختيار زعيم وطي صفحة الخلافة. يريدها أوزغر أوزال فورا، بينما يرفض كليشتارأوغلو عقدها قبيل عملية تطهير البيت الداخلي ممن يصفهم بالمتورطين في قضايا فساد.
5: رفاق الحزب الواحد باتوا منقسمين إلى معسكرين، هوة الخلافات تتسع بينهما يوما بعد آخر. يسير الحزب بحسب المؤشرات على الأرض نحو إمكانية حصول انشقاق كبير من الجبهة التي يقودها أوزغر أوزال ورفاقه واختيار طريق تأسيس حزب جديد. وفي حال تحقق هذا السيناريو ستكون المعارضة قد وجهت أقصى ضربة إلى نفسها بنفسها. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. أما الآن فإلى خالد الغربلي في ساعة جديدة من التغطية، كونوا بخير.
6: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطياتنا إذن متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للحرب في الشرق الأوسط وجديد تصريحات الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمروحية الأباتشي التي أسقطت عند مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول هذا ليس بالأمر الجلل وإن الطيار بخير. أضاف ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحصار الأمريكي يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك. ترامب وفي تعليق سابق اتهم إيران بإسقاط الأباتشي التابع للجيش الأمريكي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وقال إن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الإيراني. وكان متحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية قال في وقت سابق إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية أنقذ طيارين من الجيش الأمريكي بعد سقوط مروحية أباتشي كان على متنها قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك بعد قضائهما ساعتين في الماء. فيما نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول أمريكي أن التحقيق الأولي لم يظهر إذا ما كان استهداف المروحية بمسيرة إيرانية متعمدا أم لا. وفي أول تعليق إيراني على تهديدات ترامب قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القوات الأجنبية القريبة من أراضي إيران معرضة لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث العرضية أو احتمال وقوعها في تبادل لإطلاق النار. عرقجي أضاف أنه ولتقليل المخاطر فالحل الأمثل هو رحيل تلك القوات، وأن ما وصفه بالقوات المسلحة القوية، طبعا يتحدث هنا عن القوات الإيرانية، في حالة تأهب دائم لأي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو المائي الإيراني. كما حذر عرقجي من أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتحدث لغات أخرى أيضا على حد تعبيره.

0: كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر على حد تعبيره. طبعا تصريحات قاليباف كانت قبل ما كشف عن موضوع إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك محمد. محمد، يبدو من تصريحات الرئيس الأمريكي أن ما حدث ليس بأمر جلل وأن الطيار بخير، رغم أنه سابقا كان يتحدث عن رد، لكن حتى عندما تحدث عن رد أمريكي محتمل قال الولايات المتحدة مضطرة للرد. واضح أن هناك رغبة أمريكية في تهدئة الأمور.
1: هذا على الأقل ما يصرح به ترامب حتى الآن، تمسك بأن هنالك رغبة أمريكية في الإبقاء على خيط وقف إطلاق النار المؤقت. ترامب غير راغب في العودة إلى الحرب. الأصوات المتزايدة في واشنطن وفي محيطه السياسي التي ترفض العودة إلى أعمال الحرب العسكرية واحتمالات أن يسقط جنود أمريكيون، كلها تجعل احتمالات العودة إلى الحرب مسألة صعبة أو خيارا صعبا بالنسبة له. حتى الآن هنالك خلاصات أولية من قبل الجيش الأمريكي بأن المروحية سقطت جراء اصطدام بمسيرة إيرانية، لكن لا يعرف ما إذا كانت استهدفت عمليا بتلك المسيرة أم أنه اصطدام بمعنى أنه قد يكون أو قد ينزل في منزلة الحادث. ترامب قال بأن الولايات المتحدة مضطرة للرد، ونقل عن مسؤولين في البيت الأبيض أن هنالك حالة من الغموض، لا يعرف ما إذا كانت الإدارة الأمريكية فعلا بصدد أن تقوم بشيء ما في غضون الساعات المقبلة انسجاما وتطبيقا لذلك التهديد منه باحتمال أن يتم استهداف إيران أو استهداف بعض المنشآت، والأغلب أو أغلب الترجيح أنه إن كان سيكون هنالك شيء ما فسيكون على الأرجح شيء عملية مجهرية مثل استهداف لمنشأة أو لمنصة لإطلاق صواريخ أو شيء من هذا القبيل، أي على نفس النسق الذي كان قد حدث من قبل. في الواقع قبل 3 أسابيع كانت هنالك استهدافات لثلاث ليالي متتالية. ترامب أيضا فيما يظهر من خلال آخر المحادثات التي كانت بينه ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان واضحا أنه يريد التمسك بهذا الفراغ لا إلى الحرب ولا إلى السلم إلى حين الوصول إلى اتفاق مع إيران، وهو ما يزال يعتقد بأن الوصول إلى اتفاق مع إيران ممكن. صحيح أنه قلل من أهمية ما حدث باعتبار أن الجنديين اللذين كانا على المروحية تم إنقاذهما عبر مسيرة بحرية كما قالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، لكنه أيضا مضطر إلى أن يبرر للأمريكيين استمرار هذه الوضعية التي مع استمرارها أو مع كونها ما تزال قائمة في الشرق الأوسط هنالك احتمال بأن يسقط جنود أمريكيون سواء في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت أو عندما ينهار كل شيء، خاصة مع إدراك أمريكي واضح بأن الجانب الإسرائيلي قد لا يكون متحمسا بتلك الدرجة إلى أن تعقد الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران، ولا تثق حتى في عقد اتفاق مع إيران. لذلك نعم الخيارات محدودة. ترامب نقلت الول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي فقط بأنه أسر لبعض مسؤوليه كبار مستشاري في الإدارة بقوله إنه لا يرغب في العودة إلى الحرب أبدا ما لم يسقط جنود أمريكيون، وبأنه إن سقط جنود أمريكيون فحينها تتغير المعادلة وقد يصبح لزاما على الولايات المتحدة أن تعود إلى الأعمال الحربية ضد إيران. الآن المعادلة الصعبة بالنسبة لترامب هي تجاوز نقاط العرقلة الممكنة بما فيها ما يتعلق بالملف اللبناني الذي لا يبدو أنه حتى الآن قد استطاعت الولايات المتحدة لا أن تعزله عن موضوع الاتفاق مع الجانب الإيراني ولا أن تدمجه فيه، لأنه في الحالتين هذا هدام للمسار الذي كانت قد اختطته في البداية منذ 13 أبريل، التاريخ الذي أعلنت فيه فرض الحصار البحري على إيران موانئا وسفنا، ثم بعد ذلك شرعت على الفور في عقد اجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني 4 جولات من الاجتماعات واتفاق أعلن في الجولة الرابعة، ثم حتى الآن لا يبدو أن أي مؤشر على التزام الجانب الإسرائيلي ولا على قبول حزب الله بذلك الاتفاق قد طرح على الطاولة حتى الساعة.
0: أشكرك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشهد حاليا مرحلة حاسمة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا.
2: تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية حاليا مرحلة حاسمة، ولا ينبغي لأي من الطرفين إشعال فتيل الصراع العسكري مجددا، ويجب احترام سيادة الدول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها. تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف أي أعمال تصادمية قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، واتخاذ تدابير ملموسة لتهدئة الوضع وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
0: أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاني أكد أن جبهة المتحدة للمقاومة ستفرض حزاما أمنيا جديدا وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز.
3: من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خريطة النفوذ البحري في الشرق الأوسط يعاد رسم خطوطها الساخنة. من طهران يطلق العميد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري معادلة أمنية تتجاوز الحدود التقليدية، يعلن صراحة أن جبهة المقاومة الموحدة بصدد ترسيخ حزام أمني جديد يربط مضيق هرمز الاستراتيجي بمضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. قاني قال إن الممارسات الشريرة لإسرائيل والولايات المتحدة ستقابل برد فعل من جبهة موحدة تشرف على الممرات الاستراتيجية. رسالة إيرانية واضحة الدلالات، السعي لربط أمن الملاحة الإقليمية والدولية بملفات الصراع. هذا الحزام المقترح يستند على واقع جديد، فبينما قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها حظرت الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر، تفرض طهران في مضيق هرمز إجراءات إدارة وسيطرة مشددة تلزم فيها السفن الحربية والتجارية بالتنسيق المسبق معها، وسط تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده وسلطنة عمان من يحق لهما إدارة مضيق هرمز وحركة المرور فيه. يأتي ذلك في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران استهدفت قيادة منطقة هرمزغان ومسؤولين في بحرية الحرس الثوري ردا على الحصار شبه الكامل المفروض على مضيق هرمز. وبين طموح طهران في تشكيل طوق بحري عازل والمساعي الدولية لحماية عصب الاقتصاد العالمي، يبقى مضيق هرمز وباب المندب ساحتين مفتوحتين على كافة الاحتمالات.
0: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تستمر في العمل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن برنامج النووي الإيراني. وشدد جي دي فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية على ضرورة وجود آليات تحقق صارمة تضمن تنفيذ أي تفاهم.
4: من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتقاسمان العديد من المصالح المشتركة، لكن هناك أيضا ملفات تتباين فيها مصالح الطرفين، وقد كان الرئيس واضحا في هذا الشأن. فبينما تملك إسرائيل بطبيعة الحال أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا.
0: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأوضح خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان. وتظهر المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية

0: مرتفعات مرجعيون. وفي صور شهدت المدينة غارات بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلاء المدينة بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها.
1: كما تشاهدون بعدسة موقع صوت الفراغ،
0: وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص من بينهم سيدة، بالإضافة إلى إصابة 35 شخصا من بينهم 3 أطفال و6 سيدات باستهداف إسرائيلي لحي المساكن في مدينة سور.
1: هذه أول غارة.
0: كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة سور.
2: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى، سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة سور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة التي تم استهدافها بصاروخين ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي 20 مترا، بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم. هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه، 4 من الصليب الأحمر بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مبنى داخل مدينة صور عند النقطة التي تستهدف دائما زقوق المفدي، وهي جزء من الخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها.
0: قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا تجاوز الحدود مع لبنان وتم رصده داخل الأراضي الإسرائيلية. الجيش أضاف أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار في منطقة جبال رميم، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن المسلح كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، وأضافت أنه جرى إرسال قوات كوماندوز بحري إلى الحدود اللبنانية للمشاركة في أعمال التمشيط. التقى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل نظيره الباكستاني عاصم منير في روالبندي حيث في باكستان طبعا، حيث بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات العسكرية بين البلدين، وناقش الجانبان الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات العسكرية الثنائية وفق بيان للجيش الباكستاني. ويأتي اللقاء في وقت تزداد فيه التحركات الدبلوماسية الباكستانية، إذ ارتبط اسم عاصم منير بجهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الذي يزور دولة قطر حاليا. وأضاف بيان الخارجية أنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

0: ذوي انفجارات في منطقة سيريك وطبيعتها غير معلومة. منطقة سيريك هي موجودة عند مضيق هرمز. إذن وكالة أنباء مهر الإيرانية تؤكد سماع ذوي انفجارات في منطقة سيريك وطبيعة هذه الانفجارات غير معلومة. طبعا هذه الأخبار تأتي بعدما توعد الرئيس الأمريكي إيران بأنه سيكون هناك رد على استهداف إيران، هكذا قال، أو إسقاط إيران، هكذا أوضح الرئيس الأمريكي لطائرة أو مقاتلة أباتشي، مروحية أباتشي أمريكية. طبعا هي مروحية متطورة جدا، والجيش الأمريكي أوضح أن التحقيق الأولي أشار إلى أن الإيرانيين أسقطوا هذه المروحية، لكن لم يكن من الواضح دائما بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، لم يكن من الواضح إن كان هناك تعمد في استهداف هذه الطائرة الأباتشي أم لا. ما نعرفه انطلاقا من الجانب الأمريكي أن كان هناك طياران على متن هذه الأباتشي، وأنهما سقطا في المياه وبقيا في الماء لمدة ساعتين قبل أن يقوم زورق مسير بإنقاذهما. نشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات دفاعية على إيران ردا على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات دفاعية على إيران ردا على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية. المهم أيضا أن نتذكر أن آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية هو أن هذه الحادثة ليست أمرا جللا، وأن الطيار بخير. وبالتالي بدأ من هذه التصريحات أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في التصعيد، لكنه تحدث عن أنه سيكون هناك رد. على كل أحوال سنتابع تغطية جديد هذه التصريحات وهذه الغارات من خلال مراسلينا في الدقائق المقبلة. إلى غزة الآن مشاهدينا الكرام. أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد إحراز تقدم في المباحثات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة بشأن اتفاق غزة المبرم مع الجانب الإسرائيلي. العرض التالي يسلط مزيدا من الضوء على هذه المباحثات.
1: برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا تتواصل في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح أنونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية، كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة تضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر، وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي ورفض تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.
0: بالعودة إلى الخبر العاجل مشاهدينا الكرام الذي نتابعه أو شاهدناه للتو على شاشة، القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات دفاعية، هكذا تصفها القيادة الوسطى الأمريكية، على إيران ردا على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية. ينضم

0: إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بدين مجدداً. مرحبا بك محمد. واضح تماماً أن ترامب أمر وبدأ الرد الذي كان يتوعد به الرئيس الأمريكي.
1: نعم، وحتى الآن البيان جداً منتقى في عباراته، أو هذا المنشور عملياً للقيادة الوسطى التي تتولى الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إذ قالت بأن هذه العمليات هي عمليات دفاع عن النفس كما تقول، ردا على توجيهات من القائد الأعلى أي ترامب، وردا على إسقاط مروحية الأباتشي. ذلك ما أوحى به حتى منشور ترامب هذا اليوم بالقول إن الولايات المتحدة مضطرة أو مجبرة على أن تقوم بالرد على إسقاط مروحية الأباتشي رغم نجاة من كان على متنها من فرق عسكرية أو من أفراد عسكريين، عمليا 2 طيار ومساعد للطيار وفق ما ورد في وسائل الأنباء. وترامب يقلل من عظمة الحادث نفسه أو من أهمية الحادث نفسه، لكنه أيضا يريد الالتزام بنفس النسق الذي كان طابعا عاما للأعمال العسكرية في أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وهي أن يكون هنالك التزام بحد أدنى من التمسك بوقف إطلاق النار مع الأعمال العسكرية توازيا. ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من خلال الأعمال العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة، استهدافات مجهرية خاصة في بعض الجزر أو الموانئ أو النقاط أو المواقع العسكرية كما تقول الإدارة الأمريكية في الجنوب الإيراني خلال الأسابيع 3 الماضية، دون أن يكون ذلك في إعلان يمكن أن يفهم منه أن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى أو أن الأعمال العسكرية قد استؤنفت من جديد في هذه الحرب. ترامب يريد أيضا أن يوجه الرسالة، لأن هنالك نقدا شديدا يطاله في الداخل الأمريكي من أن إيران استطاعت أن تسجل عدة نقاط بما فيها تلك الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل مؤخرا بغض النظر عن نتيجتها، لكن كونها تحاول أن تفرض المعادلة العسكرية من زاويتها والطريقة التي تناسبها، بينما ترامب يبدو متمسكا أكثر بالمسار الدبلوماسي. ترامب لا يريد أن يبدو بهذه الصورة وكأنه رئيس ضعيف أو بأنه غير قادر أو بأن قدميه عالقتا في الوحل عمليا، لا هو يتقدم إلى الأمام ولا هو يستطيع الخروج من هذا المستنقع كله، وهو مسألة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. اللافت أيضا في هذا المنشور المقتضب والمنتقى كما قلنا للسنتكوم هو القول بأن هذه العمليات هي رد متناسب كما تقول القيادة الوسطى، رد متناسب مع تلك العملية، بمعنى أنها حصرتها في توجيه رد أمريكي على إسقاط المروحية، مروحية الأباتشي، التي حتى الآن بناء على هذا السياق وهذه المعطيات يفهم أنها أسقطت إيرانيا، أسقطت من قبل إيران. هذا ما تعتقده الولايات المتحدة، وهذا حتى ما أشار إليه مسؤول أمريكي كبير تحدث لأكسيوس ظهيرة هذا اليوم. العملية أو الضربات بدأ شنها في 5 مساء قبل نحو 27 أو 27 دقيقة من الآن وفق القيادة المركزية، ويفترض أنها استهدفت تلك المواقع المحددة. حتى الآن لا تحديث آخر. البيت الأبيض اليوم ظهيرة هذا اليوم بعض الصحفيين الذين تحدثنا معهم كانوا يقولون هنالك شيء ما، ربما يكون هنالك حدث. وحتى على رأس هذه الساعة خالد، عندما كنا نتحدث عن هذه النقطة كنا نشير إلى أن هنالك توقع من قبل بعض المتابعين وحتى بعض المصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي قد يتخذ قرارا بتوجيه ضربة أو عمل عسكري في الساعة القادمة، وعمليا هذا ما حدث. نحو حتى الآن الإشارات ونحن نتابع في وسائل الإعلام الآن حتى من مراسلة نيويورك بوست تشير إلى أن هذا الرد عمليا هو رد بالحد المتناسب مع الأعمال، عفوا مع إسقاط مروحية الأباتشي، أي هذه الأعمال العسكرية وهذه الاستهدافات، الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وأعلنت عنها سنتكوم ستكون في ذلك الإطار. هذه نقطة مهمة لأنها تعني أن ترامب خاصة من خلال التصريح الذي قاله للول ستريت جورنال قبل أقل من ساعة من الآن، إشارته إلى أن المسألة ليست أكبر أو لا يجب أن تعطى أكبر مما تنبغي، مما ينبغي، هذا كله يشير إلى أنه ما يزال متمسكا بذلك الخيط لإبقاء وقف إطلاق النار قائما. وقد ضغط بنفسه على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية في أثناء التصعيد على الجبهة اللبنانية لكي يستعاد وقف إطلاق النار بالطريقة التي يعتقد أنها مثلى والتي يمكن من خلالها الوصول إلى تفاهم واتفاق.
0: إذن بالنسبة لترامب إسقاط الأباتشي ليس أمرا جلل، والقيادة الأمريكية الوسطى التي نفذت الضربة الآن ضد أهداف إيرانية تتحدث عن ضربات دفاعية، رد متناسب، واضح تماما أنه رغبة، هناك رغبة أمريكية في إرسال رسالة لطهران التي ينضم إلينا منها حسام دياب، واضح تماما أن هناك رغبة أمريكية حسام أن الأمريكي يريد أن يقول لإيران هذه فقط ردا على الأباتشي ولنكمل ما لدينا من موضوع اتفاق. لكن نريد أن نعرف إن كان هناك تفاصيل عن الضربة الأمريكية، ما هو الهدف، حجم الضربة الأمريكية؟
2: خالد، قبل دقائق وكالة مهر المقربة من الحرس الثوري الإيراني نقلت بأن هناك أصوات لانفجارات سمعت عند مدينة سيريك وتحديدا بالقرب من ميناء سيريك، وهو أحد الموانئ المهمة الموجودة جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية. هذه المدينة المحاذية لكل من مدينة ميناب التي استهدفت خلال اليوم الأول من الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، واستهدفت فيها المدرسة التي كانت تضم عدد كبير من الطلاب، طلاب المرحلة الابتدائية، وأيضا محاذية هذه المدينة إلى ميناء بندر عباس الذي يضم أيضا أحد المقار العسكرية المهمة جدا لمقر خاتم الأنبياء والذي تشرف من خلاله قوات الحرس الثوري الإيراني على إدارة مضيق هرمز وإغلاق وإدارة حركة الملاحة منذ انتهاء الحرب الماضية. وكالة مهر أضافت بأن أصوات الانفجارات غير معروفة الأسباب حتى هذه اللحظة، وقالت بأن الموضوع يتم متابعته وهو متطور على ما يبدو. قد يكون هذه النقطة علاقة بعملية الرد الأمريكي على مسألة المروحية، إسقاط المروحية، مروحية الأباتشي الأمريكية. نلاحظ بأن تلك المنطقة المحيطة بمضيق هرمز هي ساحة اشتباك وساحة لاستعراض العضلات من كلا الجانبين، الإيراني وأيضا الأمريكي. وهناك من يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن جرى خفض التصعيد بين إيران وبين الجانب الإسرائيلي أرادت بأن تكون النار أو الكلمة الأخيرة بالنار للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن إيران خلال الساعة الماضية نفت نقلا عن مصادر عسكرية تحدثت للتلفزيون الإيراني وعدد من المواقع الأخرى المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن أنه لم تجري أي عملية عسكرية عند مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. تحاول إيران أن تنفي أن يكون لها يد فيما جرى على مروحية الأباتشي الأمريكية. وكان هناك أيضا تحذير من هذا المصدر الذي وصف بالمطلع عسكريا عن أنه إن حاولت أمريكا الاستعراض مرة أخرى والتصعيد من بوابة مثل هذه الحوادث المختلقة بين مزدوجين فإن الرد إيران سيكون أشد هذه المرة. ما هو الرد الإيراني الذي حصل أو أتحدث عن الرد الأول غير معروف حتى هذه اللحظة. هذا يعطي انطباع بأن هذه الحادثة، حادثة المروحية، قد تكون حقيقية وقد تكون واقعية وقد يكون للإيرانيين يد بها. كما قلنا خالد، هي مساحة أو ساحة لاستعراض العضلات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. من ناحية أخرى الطرفان يتحدثان عن أن مسار الدبلوماسية ما يزال مفتوحا وإن في أضيق الأشكال حتى هذه اللحظة. الطرفان يحاولان السير إلى الأمام رغم كل الصعوبات والعوائق، تحديدا تلك التي يخلقها بنيامين نتنياهو للطرفين، على اعتبار أن إيران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية يرون بأنه لولا وجود بعض العوائق على رأسها العائق الإسرائيلي لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال وقت مبكر. جيد فانس قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث عن قرب أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي شامل وواسع مع الجانب الإيراني، ولكن لم يحدد توقيت لهذه العملية. تحدث عن إمكانية أن يكون هذا أو يحدث هذا بعد أشهر أو ربما بعد كأس العالم أو خلال كأس العالم، لا أحد يدري ذلك. لكن كما قلنا هذه التطورات التي تحصل على المستوى العسكري عند مضيق هرمز تشي بالكثير، و تشي أيضا بأن كلام العسكر ما يزال هو الأول وما يزال يتصدر المشهد في كلا الجانبين، وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على طاولة المفاوضات التي لم تعقد حتى الآن بالنظر إلى العديد من العوائق التي تحول بين عودة الطرفين حتى هذه اللحظة إلى طاولة المفاوضات، على رأسها التصعيد الإيراني الإسرائيلي يوم أمس.
0: في المناوشات الأخيرة التي كانت تحدث في الأيام الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين بين إيران والولايات المتحدة، كانت إيران وليس فقط في خلال المناوشات، بشكل عام إن كان من خلال المناوشات مع الجانب الأمريكي أو من خلال محاولة إيران فرض معادلة على إسرائيل فيما يخص لبنان، كان واضح أن هناك نفس روح جديدة في إيران تقول نحن قوة إقليمية وسنعمل على فرض ما نريده حتى ولو بالقوة. أقول تحاول، الآن تحقيق ذلك من عدمه هذا شيء آخر، لكن واضح أن هناك كان نفس مختلف عن الفترة السابقة. ومن هنا رأينا ما قالت إيران أنه استهداف لمواقع أمريكية في دول الجوار، حتى وإن كان هناك مطار الكويت الذي يضرب وهو مطار مدني طبعا. لكن ما أريد أن أقوله أن في خلال المناوشات كان هناك استهداف من قبل الإيرانيين ورد، أرادت إيران أن يكون حاسم. اليوم نسمع عرقجي بعد تهديدات ترامب مباشرة، عرقجي كان يتحدث عن أن وجود القوات الأجنبية بالقرب من الأراضي الإيرانية قد يتسبب في تعريضها للخطر بسبب أخطاء بشرية، حوادث عرضية. واضح أن هناك رغبة في إيران بعدم الوصول إلى أن تتدهور الأمور، وبالتالي الحفاظ على ما تم تحقيقه في موضوع التفاهم، على مذكرة التفاهم، على الاتفاق.
2: يعني من ناحية الجانب الإيراني عينه على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اتفاق قد يحمل شيء أو يمكن وصفه باتفاق الضرورة إن صح التعبير. إيران ترى بأن الاتفاق الذي قد تتوصل له مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مختلف تماما عن اتفاقها مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ذلك الاتفاق باعتراف الطرفين حمل الكثير من المكاسب للجانب الإيراني، حمل شيئا أيضا من أو زاد من قلق الرئيس الأمريكي الذي أتى إلى البيت الأبيض في العام 2018، خرج من الاتفاق النووي لأنه رأى بأن هذا الاتفاق يؤمن الكثير والكثير سواء على مستوى الأموال أو حتى على مستوى النفوذ الإيراني في المنطقة. جرى كل ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية خالد، وصلت إيران إلى مرحلة رأت فيها بأن النيران باتت على أبوابها، وصل الأمر إلى المطالبة والتحرك عمليا والإشهار بفكرة أن الجميع أو إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية يريدون إسقاط النظام الإيراني. كل هذا يدفع إيران للتريث قبل التصعيد على المستوى العسكري، لا تريد أن تصل إلى مرحلة السيناريو، إشعال السيناريو أو تطبيق السيناريو المجنون إن صح التعبير، لكنها وبحسب الكثير من القراءات هنا في الداخل الإيراني منذ حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي، كان الجميع يرى بأن على إيران أن تتحرك وأن تقوم بتغيير عقيدتها العسكرية من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية، أسوة بالجانب الإسرائيلي على اعتبار أن العقيدتين من الناحية العسكرية مختلفتين تماما منذ سنوات. الجانب الإسرائيلي يعمل منذ عامين ونصف أو أكثر تقريبا على توسيع الجبهات والدخول في حروب على مختلف الجبهات، لا تتعامل إيران بهذه الطريقة، لكن مستوى الخسائر الذي تعرضت له جبهة المقاومة كما تسميها إيران، الخسائر على المستوى البشري، فقدان الكثير من القادة الذين كانت تعول عليهم إيران، ربما بات يحتم عليها التحرك كثيرا إلى الأمام، وهذا ما رأيناه خلال اليومين الماضيين عندما تحركت إيران وقامت بالرد عسكريا على الجانب الإسرائيلي بهذه الطريقة، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للتريث قليلا والمحاولة محاولة خفض التصعيد بأي شكل ممكن. لكن كما قلنا هناك من رأى بأن أمريكا تحاول قول كلمتها عبر النار وأن تقول بأنها هي من تقول الكلمة الأخيرة، لكن هذا لا يعجب الإيرانيين بطبيعة الحال وهم يهددون، وهذا ما أتى على لسان عباس عراقشي خلال الساعات القليلة الماضية رغم محاولة الطرفين للتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: يعني على كل أحوال ردة الفعل الإيرانية التي سنحاول أن نتابعها معك مرتبطة بحجم الهجوم الأمريكي. ما كنا نتحدث عنه أن هناك على ما يبدو رغبة من الجانبين في عدم التصعيد، لكن التلفزيون الإيراني وأنت تتحدث إليه الآن حسام يقول ذوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس، قشم وسيريك. إذن ليس منطقة واحدة هي المستهدفة، وإنما هناك حديث عن استهدافات ذوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسيريك، وكلها مناطق مطلة على مضيق هرمز. طيب محمد بدين، أنا أعلم أنك تتابع آخر التطورات الموجودة على الجانب الأمريكي، لا أعلم إن كان هناك جديد توفر. ما أفهمه أن هناك رغبة من الجانب الأمريكي أن يبدو بصورة الحازم الذي يرد على أي ضربة لأسلحة أمريكية وللقوات الأمريكية، لأنه إذا توصلنا لاتفاق في المرحلة المقبلة كما يتوقع ترامب خلال الأيام المقبلة، كل طرف سيحاول أن يدعي النصر، ولا يمكن ادعاء النصر ونحن نسمع أن الإيرانيين أسقطوا أباتشي أمريكية.
1: هذه نقطة مهمة للغاية خالد. من يظهر بأنه صاحب اليد الطولة، من يكون آخر من هاجم أو آخر من وجه ضربة، من يقول بأنه بدليل أنني ضربتهم البارحة ووصلت معهم إلى اتفاق غدا أو بعد غد. هذه تقريبا جزء من عقلية الإدارة، إدارة ترامب تحديدا. ونحن كنا نسمع قبل ساعتين نائب الرئيس جي دي فانس في مقتطف من مقابلة ستبث له يوم الأحد المقبل يقول بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك الوصول إلى اتفاق، قال نحن قريبون جدا من الوصول إلى اتفاق. وسع الزاوية الزمانية، هو الآن يتحدث عن أسابيع، لكن إشاراته وصياغاته تشير إلى أن الاتفاق وشيك وممكن في الأفق المنظور مع الجانب الإيراني، حتى لدرجة أنه قال ربما تكون هنالك أشياء كثيرة سنعرفها قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، يتحدث عن سياق ما بعد مذكرة التفاهم المبدئية أو الاتفاق الأولي. ونعم، ترامب بحاجة إلى إبراز تلك الصورة، صورة الانتصار، صورة القوة الغاشمة كما يريد ترامب دائما أن يظهرها، يريد أن يسوق هذا النموذج باعتبار قرار الذهاب إلى الحرب الذي بات الآن يلقى انتقادا حتى من محيطه السياسي، كان قرارا صائبا، وبأنه استطاع أن يقلم به كل آمال وأحلام إيران في الحصول على سلاح نووي كما يقول. هل هنالك حاجة إلى أن يثبت هذه القدرة أو هذا الانتصار؟ نعم، هنالك حاجة عمليا من خلال الأعمال العسكرية، لأن ترامب كان يقول بأنه إن تعرض أي جندي أمريكي أو أصل عسكري أمريكي في المنطقة إلى أذى فإن الولايات المتحدة سوف ترد، وترد بقوة شديدة وبشكل سريع جدا. وعمليا هو يحاول أن يسوق أنه لبى هذا الوعيد الذي كرره كثيرا، مع تململ كثيرين في السطاطين أو في الحزبين الديمقراطي والجمهوري من استمرار حالة الجمود، عدم الوصول إلى اتفاق في أي أفق. كل الآجال الزمنية التي كان يعطيها ترامب عمليا لم يتم الوصول إلى اتفاق في أي منها، كل التوقعات التي بات يعطيها الآن لم تعد حتى تلفت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية ولا المشرعين بأن هناك اتفاقا وشيكا بالفعل في الأفق. حتى مسؤول إدارته عندما كانوا الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكانوا كان النواب يسائلونهم عمليا عن أبرز الملفات، طغت إيران على كل ملف، وكانت الأسئلة تأتيه من اليمين والشمال، كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين بمن فيهم روبيو وكذلك وزير الخزانة إلى غيرهم من كبار مسؤولي إدارة ترامب، عن مسألة إيران وعن تكرار الرئيس الأمريكي مرارا بأن الولايات المتحدة قضت على كل قدراتها، لم تعد لديها أي قدرات عسكرية ولا بحرية، والحاجة أصلا إلى أن يكون هنالك يعني كل هذا الكم من القوة العسكرية الموجودة في المنطقة أمام بلد تقول الولايات المتحدة بأنها دمرت كل مقدراتها العسكرية. هذا من بين النقد الشديد، إضافة طبعا إلى المواعيد والتواريخ وتكرار ترامب بأن الإيرانيين يريدون بشدة الوصول إلى اتفاق. لكن حتى الآن، حتى مع هذا الإعلام من قبل القيادة الوسطى، وهو إعلان لم يأتي على لسان ترامب، وهذه نقطة أيضا مهمة، لأن ترامب عادة يحب أن يستأثر بنفسه بالإعلان عن هذا النوع من الأعمال العسكرية، حتى الآن ترامب لم يعلن عنها، وذكر حتى من بعض المصادر أنه هو نفسه بدأ يتململ من طول المسار هذه العملية كلها، بحيث تأخذ منه وقتا أكثر مما كان يتوقعه، وعمليا لم يستطع فيها الوصول إلى اتفاق، وهو مجبر على أحد خيارين، هو من وضع نفسه في ذلك القارب أو ذلك الإطار الذي لا يمنحه إلا خيارين، إلا الوصول إلى اتفاق بشكل فوري، واتفاق بإمكانه أن يسوقه كانتصار، أو العودة إلى الأعمال العسكرية. عدم تصريح ترامب حتى الآن، وكون هذا التصريح أتى من السنتكوم، أيضا من الدلائل على أن ترامب ما يزال حتى الآن متمسكا، وهو على كل حال سيصرح حول الأمر، لكن إعلان العملية من السنتكوم ربما مؤشر على أن هنالك رغبة مستمرة في إبقاء وقف إطلاق النار المؤقت حيث هو.
0: طيب محمد، نتركك تتابع آخر تفسيرات أو التوضيحات الأمريكية التي هي مستمرة في حقيقة الأمر لما يحدث على الأرض، خاصة وأن الآن في هذا الخبر العاجل على شاشتنا وكالة تسنيم تؤكد دوي أو سماع دوي 6 انفجارات على الأقل في سيريك وقشم، جزيرة قشم ومدينة ميناب. حسام، هل هناك تفاصيل جديدة عن آخر ما توفر من معلومات عن الغارات الأمريكية؟
2: حتى الآن كل ما يتم تداوله هو ما تنقله كل من تسنيم ومهر وأيضا وكالة فارس وجميعها وكالة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، وهذا طبيعي بطبيعة الحال كون المناطق المستهدفة هي مناطق تابعة أو تضم الكثير من القواعد العسكرية والمنشآت التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بشكل عام، وتحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني التي كثفت من نشاطها منذ أن قررت إيران إغلاق مضيق هرمز. هذه المناطق بطبيعة الحال وبالنظر إلى تجارب سابقة، تحديدا حالة المناوشة المستمرة منذ انتهاء الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، تفيد أو تشير إلى استهدافات متكررة لتلك المدن التي تضم موانئ مهمة، وكما قلنا قواعد ومنشآت تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني. هي منطقة يحاول كل طرف إظهار ما لديه من قوة فيها من ناحية، وأيضا هي مساحة ربما لتكسير العظام أو تقليم أو تهذيب العمل العسكري إن صح التعبير. إيران من ناحية تريد التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا واشنطن تريد ذلك، لكن الطرفان لا يريدان الاعتراف بذلك مباشرة، يريدان أن يكون الطرف الآخر هو المنهزم بشكل ما، وهو المتراجع أو هو الأضعف، لأننا لا نتحدث عن بلدان عاديان، نتحدث عن بلدان أو عن إيران، دعني أتحدث من وجهة النظر الإيرانية، بلد يتحدث منذ الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي عن أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى من الناحية النظرية، هذا البلد إيران من الناحية العسكرية من الناحية الأمنية إن كان يريد أن يدخل في مواجهة مع بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية عليه أن يملك الكثير على المستوى العسكري. هذا ما تتحدث عنه إيران بين الحين والآخر في محاولة لنفي التقارير الأمريكية التي تقول بأن القوات المسلحة الإيرانية باتت في حالة ضعيفة تحديدا منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
0: طيب سنتابع معك لاحقا حسام تطورات هذه الغارات حتى نقف على حجم الرد الأمريكي، وطبعا هذا سيكون له تداعيات على مستوى وطبيعة الرد الإيراني. أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران، كما أشكر محمد بن دين مراسلنا في واشنطن. نتابع مشاهدينا الكرام، إن أردنا أن نلخص الوضع حتى الآن يمكن أن نقول أن بدأت الأمور بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن إسقاط الإيرانيين لمروحية أباتشي متقدمة، هكذا كان يصفها الرئيس الأمريكي، لكن كان هناك نقطة في غاية الأهمية أنه أشار إلى أن الطيارين بخير، وبالتالي لم يقتل جنود أمريكيون، وهذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي تحدث عن إسقاط الأباتشي، وبعد ذلك بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تنقل على أن كان هناك استهداف أو كان هناك استهداف من مسيرة إيرانية، لكن لم يكن من الواضح بالنسبة للجيش الأمريكي إن كان هذا استهداف متعمد أم لا، وأنه لاحقا تمكنت مسيرة أو زورق مسير أمريكي من إنقاذ الطيارين بعد أن بقيا في مياه الخليج لنحو ساعتين، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيكون هناك رد، لكن كان من الواضح في كلامه أن ما حدث هذه الحادثة ليست أمرا جلال، وخاصة أنه الطيارين بخير، وبالتالي فهم من ذلك أن سيكون هناك رد، لكن رد محدود. لكن ما يصلنا من معلومات حتى الآن، وكما نشير في هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي يقول نرد على إيران الآن ويجب أن يكون ردنا قويا جدا، رغم أنه كان في السابق قد حدث يقول هذه الحادثة ليست حدثا جللا. الآن الرئيس الأمريكي يقول نرد على إيران الآن ويجب أن يكون ردنا قويا جدا. على كل الأحوال، حتى نفهم التداعيات المحتملة لما يحدث الآن، ينضم إلينا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وينضم إلينا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد عباس، بعد الذي حدث الآن، إسقاط أباتشي ورد أمريكي يقول ترامب سيكون ردا قويا جدا، هل ما أشار إليه ترامب خلال النهار بأن هناك نقترب جدا من اتفاق، هل هذا الاتفاق مهدد بعد هذه المواجهات؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. لا نستطيع أن يعني نبني على ما يقوله ترامب، يعني هذا التناقض الذي نشاهده بهذه القوة، عندما يعني يتحدث بأننا قريبين على الاتفاق، ومن ثم يتحدث بهذه اللغة ويقول نحن نضرب إيران الآن. هذا التناقض كبير، يجب أن ننتظر بعد 5 دقائق ونرى ماذا سيكون موقف ترامب من الأحداث في من خلال تغريدة جديدة. لكن كنت قلتها عدة مرات مع قناتكم بأن هذه المناوشات دقيقة، أي خطأ ومنضبطة وتحت سقف معين، لكن أي خطأ يحصل من الجانبين ربما تؤدي إلى كارثة، وهذا يبدو أنه قد حدث بالفعل. إذا كانت هناك لن يعني تصلنا أي أخبار جديدة أو أنباء جديدة عما حدث بتفصيلية، ولكن إذا كانت هناك ضربات بالفعل واستهداف لمناطق في الجزر الإيرانية، بالتأكيد سيكون الرد الإيراني أعنف مما تتصوره واشنطن، وهذا ما كانت تؤكد عليها طهران خلال الأيام الماضية بعد إعادة قدرتها وقوتها وبعد إصلاح الكثير من منظوماتها الدفاعية على مدى جغرافية إيران. لذلك أتصور نحن بحاجة إلى بعض الوقت لننظر ماذا سيحدث.
0: لا، أنت تحدثت عن خطأ، ما هو الخطأ بالضبط؟ أن تسقط إيران أباتشي أمريكية، هل هذا هو الخطأ؟ أم الخطأ هو ما نراه الآن، الانفجارات 6 على الأقل في سيريك وقشم ومناب، وقبل قليل أيضا بدأ الإعلام الإيراني يتحدث عن تعرض موقعين في جاسك وكوه مبارك لإصابات بقذائف مدفعية، أين هو الخطأ؟ إسقاط الأباتشي أم ما يقوم به ترامب الآن؟
3: لا، هذا إسقاط الأباتشي من قبل إيران، يعني هذه رواية أمريكية، لحد الآن لن يؤكد أحد على هذه الرواية. الرواية الإيرانية تتحدث بشكل آخر وتقول نحن على مدى 24 ساعة الماضية لن نقوم بأي عملية عسكرية على مضيق هرمز. لذلك لم يكن هناك تأكيد على أن هذه المرحلة أو أن هذا الاستهداف هو كان استهدافا إيرانيا. أنا أقول المناوشات الأخيرة كانت دقيقة جدا ومنضبطة وتحت السيطرة، ولكن في نفس الوقت ممكن أي خطأ يعتبر كارثة ويعتبر خطأ استراتيجي. هذا الخطأ ربما تقوم به طهران أو الولايات المتحدة الأمريكية. لحد الآن لن يثبت شيء من قام بهذا الخطأ أو من أي نقطة صدر هذا الخطأ.
0: نعم.
3: على أي حال إيران ستكون ردودها السريعة، وهذا ما أكدتها طهران في الأيام الأخيرة. إذا ما اعتدي عليها فستكون هناك
0: سأعود إليك لأسأل عن الردود المحتملة، لكن اسمح لي أن أسأل السيد محمد المنشاوي. يعني أمر غريب حقيقة، الجيش الأمريكي عندما نقل عنه محاولة لتفسير ما حدث يقول لا نعلم إن كانت هذه المسيرة الإيرانية التي أسقط الأباتشي. أولا أن تسقط مسيرة أباتشي هذا في حد ذاته غريب، لكن على كل الأحوال الأمريكيون يقولون لا نعلم إن كان هذا متعمد أم لا، كما لو كان إن المسيرة من الممكن فعلا أن تسقط أباتشي عن طريق الصدفة هكذا. والغريب في الموضوع أيضا أن الإيرانيين لم يتبنوا شيء، كان ممكن أن يكون صورة نصر أنهم أسقطوا أباتشي أمريكية، لكن كل التفاصيل تبدو غريبة. ونرى الآن الجانب الأمريكي يحاول أن يرد باستهداف العديد من المناطق، حتى وإن لم يكن من الواضح حتى الآن قوة الضربة بالضبط، حتى وإن استهدفت العديد من المناطق. كيف تفسر هذا الغموض الذي نتحدث عنه الآن سيد محمد؟
4: تحية طيبة لك والضيف والمشاهدين. أهلا. طبعا الأحداث متسارعة بصورة كبيرة جدا، وأعتقد أننا لا نعرف الكثير عما جرى في الساعات الأخيرة، ونعرف فقط ما يتسرب من هنا وهناك، لكن الصورة غير واضحة كما ذكرتم، من أسقط الطائرة ومتى وكيف تم إنقاذ الطيارين الأمريكيين، ولماذا قامت سنت كوم القيادة الوسطى الأمريكية بالتأكيد أننا لا نعرف من أسقط الطائرة، وإذا كان عمدا أم غير عمد، هل هذه كانت خطط تكتيكية أو
0: خدعة. هم قالوا أن إيران هي من أسقطت، لكن لا يعرفون عمدا أم لا.
4: نعم، لكن الرئيس ترامب رفع السقف عاليا منذ عدة أيام عندما قال إذا سقط أي جندي أمريكي ستقوم الولايات المتحدة بالرد، وأعتقد أنه لا يمكن له أن تسقط إيران طائرة أمريكية بهذه القوة، طائرة أباتشي وهي من الطائرات القوية جدا في البحرية الأمريكية ومن أقوى طائرات الهليكوبتر في العالم، ولا يرد الرئيس ترامب. رئيس ترامب لغته كانت حادة طوال الوقت في الرد على أي تهديد إيراني، ورغم تفاؤله الواضح بقرب التوصل لاتفاق والتوصل لصفقة خلال عدة أيام، وهو ما ذكره اليوم صباح اليوم بتوقيت واشنطن، ألا أنه لا يمكن له ألا يرد حتى لا تهتز صورته أمام القاعدة التي ما زالت تؤيده في الحرب على إيران، وهي قاعدة جمهورية صلبة ولا يريد أن يخسرها، لأنه خسر كل الفئات الأخرى الديمقراطيون والمستقلون كلهم ضد الحرب وضد استمرارها، ويرون أن الولايات المتحدة دخلت حرب لا فائدة منها ولا مصلحة لها، ولم يعد إلا 80% من الجمهوريين، وبالنسبة لهم هذا رئيس قوي لا يمكن له أن يظهر أي ضعف، وأعتقد أنه عليه الرد حتى وإن كان الرئيس ترامب يدرك أن المسار التفاوضي على وشك التوصل لصفقة وأننا في الخطوات الأخيرة. وأعتقد أن ما نراه اليوم ستكون ضربات سريعة لن تتعدى عدة ساعات، وربما تتوقع واشنطن أن ترد إيران بصورة متناسبة مع هذه الهجمات، وأن يقف التطور العنيف عند هذا الحد. الطرفان لا يريدان المزيد من القتال، الطرفان يدركان أن الحرب والهجمات المتبادلة لن تثنيهما عن مسار التفاوض، وأن الحرب لن تحقق لهما ما يريدان. أعتقد أن الطرف الوحيد الراغب والساعي لأن يكون هناك قتال هو الطرف الإسرائيلي، وواشنطن وطهران تدرك ذلك، وأعتقد أننا فقط أمام ضربات تنتهي خلال ساعات، وسيرد الإيرانيون كما عهدنا خلال الأسابيع الأخيرة، كان هناك عدة ضربات جراحية متبادلة بين الطرفين وتنتهي عند هذا الحد، وأعتقد أن هذه الليلة ليست استثناء عن ذلك.
0: طبعا في خبر عاجل مصدر يتحدث لموقع إكسيوس الإخباري الأمريكي يقول أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. إذن مصدر يؤكد لأكسيوس أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادار إيرانية في محيط مضيق هرمز، بينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك رد الآن وسيكون رد قوي جدا. طيب سيد عباس، في تقديرك هل ستعمل إيران على أن يكون الرد على هذا السلوك الأمريكي رد عنيف حتى يكون أيضا لاحقا يستخدم في صورة النصر التي يتوقع أن كل طرف سيحاول أن يستخدمها، أم هناك رغبة إيرانية في لملمة هذا الموضوع والوصول إلى اتفاق؟
3: أنا أتصور بالتأكيد بأن الرد الإيراني لن يكون أقل قوة من الرد الأمريكي، هذه نقطة ربما تكون محسومة، ولكن في نفس الوقت أتصور الجانبان لا يريدان أن يتجه نحو الحرب. اللهجة أو إن صح التعبير للقيادة الوسطى الأمريكية عندما تقول قمنا بضربات دفاعية، هذا يعني بأن هناك ما زالت هذه الضربات وما زالت هذه المناوشات هي تحت سقف معين وفي إطار انضباطي، وهذه اللغة هي تؤكد على ذلك. لذلك أنا أتصور ستكون ردود بالفعل، ولكن في نفس الوقت هذه الردود ستكون تحت سقف معين ومنضبطة بشكل كبير،
0: خاصة عندما نذكر بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال أن القوات الأجنبية القريبة من أراضي إيران معرضة لخطر دائم بسبب أخطاء بشرية أو حوادث عرضية، وبالتالي واضح أن هناك رغبة في عدم التصعيد. لكن على كل أحوال أتمنى عليكم ضيفي الكريمين أن تبقيا معنا، تغطيتنا متواصلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لرأس الساعة، سيتابع معكم التغطية وائل التميمي.
5: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات المتلاحقة في حرب الشرق الأوسط. في آخر الأخبار أن الجيش الأمريكي أعلن أنه شن غارات على مناطق في إيران ردا على إسقاط إيران طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. الإعلام الإيراني أكد كذلك سماع انفجارات في قشم وسيريك وغيرها من المناطق القريبة من مضيق هرمز. الجيش الأمريكي كما نقل موقع أكسيوس استهدف أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية حول مضيق هرمز الذي ترون خريطته الآن مباشرة على الشاشة. الرئيس ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ترد، وأن الرد يجب أن يكون قويا، وهو كذلك بالفعل. معنا الآن ضيفانا، أولا مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين. محمد، الرئيس ترامب توعد بالرد ولم يتأخر في الواقع هذا الرد، لكن هل يبدو ردا محدودا دفاعيا كما وصفته القيادة الوسطى الأمريكية، أم أن الأمر قد يتطور إلى ما هو أكبر من ذلك؟
1: الخطاب الرسمي حتى الآن وائل ما يزال متمسكا بالقول بأنها ضربات دفاعية عن النفس ومتناسبة مع إسقاط المروحية الأمريكية يوم أمس التي أنقذ العسكريان الأمريكيان اللذان كانا على متنها طيار وعسكري آخر. حتى الآن الخطاب ما يزال متمسكا بهذا الإطار، والإعلان نفسه كان إعلانا مقتضبا. قبل قليل تحدث ترامب تقريبا بالتزامن مع الوقت الذي بدأت فيه هذه الأعمال الحربية عمليا أو هذه الضربات، تحدث مع كبير مراسلي ABC نيوز عبر الهاتف، وقال له بأنه يؤمن بأن الرد يجب أن يكون ردا قويا طالما آمن بذلك، وبأن ما حدث أي استهداف المروحية كان يستوجب من الولايات المتحدة ويحتم عليها أن تقوم بالرد، وهي تقوم بالرد الآن، وبأنه مؤمن بأن أي رد يجب أن يكون ردا قويا وعنيفا للغاية كما قال الرئيس الأمريكي. قال كنت أظن أننا لدينا اتفاق وآمل أنه سيكون لدينا اتفاق كذلك، أي أنه ما يزال وإن كانت الصياغة غير واضحة تماما، لكن ما يزال متمسكا بأن الاتفاق قائم أو الوصول إلى اتفاق ومحاولات الوصول إلى اتفاق. وهذا بضرورة الحال قد يعني أن الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار الذي ما يزال ساريا والذي في فترته يجري النقاش بين الجانبين الأمريكي والإيراني ما يزال العمل عليه من قبل الجانبين مستمرا، وإن كانت الأسئلة قد رفعت أو كثرت في اليومين الماضيين عما إذا كانت هنالك رسائل بالفعل يتم تداولها بين الطرفين. مسؤول أمريكي قال لأكسيوس قبل قليل بأن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار تحديدا في محيط مضيق هرمز. حتى الآن من غير الواضح ما الذي حدث يوم أمس تفصيلا؟ كل ما نقل عن مسؤولين هو الاعتقاد حسب مسؤولين أمريكيين بأن طائرة مسيرة إيرانية هي التي اصطدمت أو استهدفت مروحية الأباتشي. سقط إثر ذلك العسكريان الأمريكيان الطيار وعلى الأرجح مساعده، واللذان أنقذا بواسطة زورق مسير من قبل البحرية الأمريكية. تفاصيل ذلك لا الجانب الإيراني نشرها ولا المصادر الأمريكية تتحدث عنها، وترامب اليوم احتفظ بتصريحات مقتضبة فيما يتعلق بهذه الحادثة بالقول إنه يتحتم أو من الواجب على الولايات المتحدة ومن المفروض عليها أن تقوم بالرد على هذه الحادثة تحديدا يوم أمس. عمليا حتى الآن حتى ترامب نفسه لم يصرح بعد بخصوص هذه الحادثة فيما عدا هذه المكالمة مع ABC نيوز قبل نحو ساعة من الآن.
5: محمد، لكن هل يبدو أن ما يجري أن هذا الحادث قد يشبه كثيرا حوادث مشابهة في الأيام الماضية، اشتباك بين الطرفين بغض النظر عن من بدأه ثم ينتهي الأمر في غضون دقائق أو ساعات؟ هل يبدو الأمر الآن هذا الحادث الجديد ضمن هذه السقوف واضح أنها متفق عليها بين الجانبين ربما بطريقة غير رسمية؟
1: الأمر منوط بما ستقوم به إيران تاليا. هل سيكون سيقبل الجانب الإيراني بتجاوز هذه المسألة بناء على هذه السقوف أو هذه القواعد المؤقتة للاشتباك بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟ الولايات المتحدة في الظاهر ما تزال حتى الآن متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك فهم حتى أمريكيا هنا من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ظهيرة هذا اليوم عباس عراقشي والقول بأن إيران تفضل لغة الدبلوماسية والحديث أو النوافذ الدبلوماسية عن اللغات الأخرى وإن كانت تعرف اللغات الأخرى، مشيرا إلى الجانب العسكري والأعمال العسكرية. نعم، المسألة بالنسبة لترامب فيها نقطة أخرى وهي تسويق حالة النصر. ترامب بعد التصعيد الأخير خاصة بين إيران وإسرائيل فيما يتعلق بالساحة اللبنانية وعدم قدرة الولايات المتحدة على أن تفرض عمليا الإطار الذي كانت تريده سواء من خلال المسار الموازي أي مسار الخارجية الأمريكية بجمع الطرفين اللبناني والإيراني في 4 جولات، إحداها جولة أمنية حضرها قائد الجيش اللبناني وعقدت لتسع ساعات ونصف في مبنى الكونغرس في مبنى البنتاغون، لم يستطع أن يفرض ذلك المسار عمليا على حليف الولايات المتحدة أي إسرائيل. أيضا وسائل الإعلام رغم تداولها لما وصف بالمكالمات المتوترة والألفاظ النابية وعدم يعني نفيه هو نفسه ولا نتنياهو لوسائل الإعلام الأمريكية أن ذلك قد حدث، لكن تناقلت أيضا بأنه رفض الاستجابة أي نتنياهو لطلب دونالد ترامب بأن لا يقوم بالرد على الصواريخ الإيرانية. فعمليا ترامب أمام عملية معقدة من ناحية الحليف الأهم وشريكه في هذه الحرب الجانب الإسرائيلي، وأمام عملية ربما تكون بنفس المستوى من التعقيد إن لم تكن أكثر فيما يتعلق بضبط الأعمال العسكرية كي لا تنفلت الأمور وتعود ضرورة الحرب إلى طاولة الرئيس الأمريكي وتفرض عليه أن يعود إلى حرب هو لا يبدو حتى الآن راغبا في العودة إليها. لذلك الأرجح نعم عملية مجهرية، استهداف لأنظمة دفاع جوي ورادارات، ثم يقال رددنا على تلك العملية التي أسقطت فيها مروحية أباتشي والآن لنستأنف من جديد مسار التفاوض، وذلك ما ألمح إليه أيضا فانس هذا اليوم.
5: نعم، شكرا لك يا محمد، تبقى معنا مع ورود أي جديد. الآن إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أطلعنا مزيدا من المعلومات بخصوص الأهداف، المواقع التي استهدفها هذا القصف الأمريكي في الجغرافيا الإيرانية.
2: التلفزيون الإيراني قبل قليل نقل عن أن هناك استهدافات جرت بالفعل
5: نعم حسام، لا مشكلة.
2: التلفزيون الإيراني قبل قليل ووكالة مهر للأنباء وائل ذكرت عن أن هناك استهدافات أو أصوات لانفجارات سمعت بالفعل عند جزيرة شيريك وعند أيضا جزيرة قشم، هذا نقلا عن مصادر محلية، وهذا ما نقله مراسل التلفزيون الإيراني الذي أفاد أيضا بأنه لم يتم تأكيد وجود استهدافات عند منطقة بندر عباس تحديدا ميناء بندر عباس والمناطق المحيطة به على اعتبار أنها تلك المناطق مناطق تحوي الكثير من القواعد التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، والتي حاولت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية استهدافها في أكثر من مناسبة في محاولة لإضعاف عملية السيطرة أو حالة السيطرة التي تتحدث عنها إيران منذ مدة، منذ الحرب الماضية عند مضيق هرمز. إذن استهدافات وقعت أو إصابات ربما طالت رادارات ومراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني في كل من شيريك وجزيرة قشم التي أيضا تعتبر قاعدة عسكرية عائمة للحرس الثوري الإيراني عند مياه الخليج، لكن لا تأكيد حتى الآن حول وجود استهدافات عند مدينة بندر عباس. هذه الاستهدافات جرت في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية ضمن المناوشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هناك ما نقلته أيضا وكالة مهر للأنباء قبل دقائق وائل عن وجود استعداد أو جهوزية ربما من القواعد العسكرية الموجودة على الضفة الأخرى من الخليج، تحديدا في البحرين مقر الأسطول الخامس. على ما يبدو ستتجه إيران للرد بالمثل خلال الساعة المقبلة أو الساعات المقبلة، على اعتبار أن إيران تفضل الرد دائما بذات الطريقة. إن تم استهداف قواعد فستقوم إيران باستهداف قواعد، إن جرى استهداف سفن وناقلات إيرانية سيتم الرد بالمثل أيضا. هل ستكتفي إيران برد مماثل محدود ومضبوط هذه المرة ولن تصعد أو ستتوقف عند هذا الحد، أم ستفتح النار إن صح التعبير، على اعتبار أن أيضا كل طرف إيران والولايات المتحدة الأمريكية يحاول كل منهما مع إشاراتهما المستمرة لإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، يحاول كل طرف قول كلمته الأخيرة ميدانيا وعلى المستوى العسكري. هناك من رأى خلال الساعات القليلة الماضية وائل عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت بشكل ما الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للتصعيد خلال اليومين الماضيين، تم ضبط الأمر سريعا، لكن إيران استغلت هذه الفرصة وقامت بإظهار الجانب الأمريكي على أنه الجانب الذي لم يكن يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع طهران، وكان هناك حسابات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه السردية الإيرانية ربما لم تعجب الجانب الأمريكي، ما دفعه ربما لإدارة النيران بشكل آخر، بمعنى الدفع بالجانب الإسرائيلي للخروج من المشهد والعودة مجددا عبر القوات الأمريكية المتواجدة عند الحدود الجنوبية لإيران لقول كلمتها بشكل آخر، ولكن بشكل مضبوط أكثر هذه المرة، على اعتبار أن الطرفين ومنذ عدة ساعات يتحدثان عن أن إمكانية المفاوضات وباب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا، لكن كل طرف لن يسمح للطرف الآخر بالتعدي أكثر من اللازم. هذا بدأ منذ أن حذر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي خلال الساعات القليلة الماضية عن أن أي سوء تفاهم أو أي حادثة قد تقع عند مياه الخليج تحديدا عند مضيق هرمز هي أمر اعتيادي نتيجة التوتر الحاصل، وأن السبب الرئيسي في هذا التوتر هو وجود القوات الأمريكية بالقرب من السواحل الإيرانية. استغل عراقشي الفرصة للتنديد بهذا التواجد والمطالبة بخروج القوات الأمريكية بالمنطقة. لا تستمع الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه التصريحات، لكن تركز على جانب آخر تماما يتعلق بربما محاولة استهداف منصات إطلاق الصواريخ من ناحية، القواعد والرادارات والمراكز، مراكز الدعم العسكرية الموجودة عند مضيق هرمز، في محاولة واضحة من كلا الطرفين لإدارة الصراع في تلك المنطقة. أمريكا واضح بأنها تحاول إزالة أو تخليص الجانب الإيراني الأوراق العسكرية الموجودة عند مضيق هرمز لمحاولة إضعاف سيطرة إيران في تلك المنطقة، على اعتبار أن إحدى أهم النقاط الموجودة ضمن مذكرة التفاهم التي يعمل الطرفان على التوصل لحل نهائي بشأنها ما يتعلق بإمكانية إدارة مضيق هرمز. إيران لا تريد التنازل عن هذه النقطة بأي شكل من الأشكال، تريد اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. هذا الاعتراف لن يأتي وائل إلا إن كان هناك وجود متين على المستوى العسكري من الناحية الإيرانية عند مضيق هرمز، وهذه هي الورقة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخليصها للجانب الإيراني. كلما تراجعت إيران على المستوى العسكري عند مضيق هرمز يعني هذا مكسبا إضافيا للولايات المتحدة الأمريكية، ربما يدفع الجانب الإيراني لتقديم تنازلات في هذه النقطة تحديدا، من جملة عدة نقاط موجودة تبدأ بوقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وصولا إلى الملف النووي وهو المرحلة الأخيرة التي يعمل كل طرف إيران والولايات المتحدة الأمريكية على إدارتها بالطريقة المناسبة والتوصل، ولا أحد يعلم نتيجة ذلك أو نتيجة كل هذا.

0: بشكل آخر، وهي تنفي بأنها قامت بهذه العملية. النقطة الثانية، أنا أتصور بعد إسقاط الطائرة الأباتشي الأمريكية، أتصور الرئيس ترامب هو بحاجة إلى إعادة نوع من ماء الوجه، لأن هذه الحادثة ربما ستؤثر بشكل كبير على موقعه، وستكون هناك سترتفع أصوات في الداخل الأمريكي لهذه العملية الأمريكية ولهذا الحضور وضد الحرب التي يشنها ترامب على إيران. لذلك هو يستبق بضربات، وحتى عندما يقول ضربات دفاعية، يعني المقر المركزي للقوات الأمريكية، يعني هذه تحت، يعني هذه العمليات تحت السيطرة ولن تستمر. على أي حال، كيف كانت الأسباب ومتى كانت الأسباب؟ أتصور الإيرانيون سيردون بقوة هذه المرة، ولكن كما قلت هذه المناوشات هي تحت السيطرة، لا يريد أحد أن ينسف العملية السلمية والمسار السلمي. إيران ترى بأنها هي قد كسبت هذه المرحلة من الحرب، وقوتها أصبحت يعني بشكل كبير جاهزة للمواجهة المحتملة، ولها نوع من فائض.
1: نعم سيد المنشاوي في واشنطن، هل ترى أن الولايات المتحدة تكتفي بهذا الرد كما قال مسؤول لفوكس نيوز، إرسال رسالة تحذير لإيران ونقطة آخر السطر، انتهى هذا الأمر الآن؟
2: أتصور أن هذا هو موقف الإدارة الأمريكية بالفعل أستاذ وائل، لكن إيران لن تدع الأمر يمر دون أن ترد أيضا، حتى لا تصبح بالنسبة لها عادة أن يتم أن تتلقى ضربات وأن لا ترد، حتى لا تتعود الولايات المتحدة أو إسرائيل على ذلك. فأعتقد أننا الآن في انتظار رد إيراني محدود أيضا، ويكون عملية جراحية سريعة، هجمات جراحية سريعة على أهداف أمريكية في المنطقة في قواعدها العسكرية المنتشرة، وأن يتم الانتهاء بعد ذلك بساعات، ويتم التركيز بعد ذلك على مسار التفاوض. لكن أعتقد النقطة الأكثر أهمية الآن هي إذا ما كانت إسرائيل ستستغل هذه الحالة المتوترة بين طهران وواشنطن وتشارك في هذه الهجمات، إذا كان هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي في شن المزيد من الهجمات، هذا معناه أننا أمام عودة فتح الهجمات المشتركة بين إسرائيل وأمريكا على إيران. وهذا أعتقد، وإن كنت لا أرجح ذلك، لكن ربما تحاول إسرائيل استغلال هذه اللحظة. لكن في ضوء المعطيات الموجودة، أعتقد أن هذه الضربة الأمريكية سيرد عليها بضربة محدودة في نطاقها الجغرافي والزمني، ويتم بعد ذلك التركيز على مسار التفاوض. كل الإشارات الخارجية من البيت الأبيض ومن الإدارة الأمريكية تؤكد على ضرورة التوصل لصفقة، وأن هذه الهجمات المتبادلة ولن تنهي أو تلغي أو تدمر المسار التفاوضي. وأعتقد أن الرئيس ترامب ذكر اليوم أننا أمام 3 أو 4 أيام قبل التوصل لصفقة تاريخية كما ذكر، وأعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق المعارك. الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب أدرك أن القوة العسكرية حدود، وأن الحدود وأن القوات العسكرية الأمريكية استنفذت كل ما تستطيع القيام به في ضرباتها لإيران خلال الحرب 40 يوما، والآن هو الكرة الآن في ملعب الدبلوماسية وليس في ملعب
1: الأمريكية. المشكلة محمد أننا نسمع كثيرا عن قرب التوصل لاتفاق ويومان وثلاثة، وأنت أدرى بهذا الموضوع، تصريحات الرئيس ترامب لا تنتهي عن تفاؤله، وأن إيران تتوسل من أجل التوصل لاتفاق، وأنا في وضع جيد جدا معهم والصفقة كاملة، وفي النهاية لا يحدث شيء وتعود هذه المناوشات بين فترة وأخرى.
2: صحيح، الرئيس ترامب هو ذلك الرئيس الذي قرر ربما 15 أو 20 مرة أننا على وشك التوصل لصفقة مع إيران، لكن أعتقد عدم وجود تواصل مباشر بين المفاوضين الإيرانيين ونظرهم الأمريكيين يعطل ويؤجل من التواصل لصفقة. كل ما يصار الآن من عملية دبلوماسية تجري بواسطة

0: اسلام اباد تؤخذ هذه الورقه من هنا وتسلم هناك والعكس. واعتقد ان ذلك هو احد اسباب البطء في التقدم في مسار التفاوض، لكن هناك رغبه واضحه جدا في واشنطن، وارى ايضا في طهران ان يتم التوصل لصفقه. لكن المشكله ان الرئيس ترامب يريد صفقه تظهره بمظهر المنتصر وتكون افضل من صفقه الرئيس السابق باراك اوباما لعام 15 والتي ألغاها عام 18 رئيس ترامب نفسه. والإيرانيون أيضا يريدون صفقة تظهرهم بمظهر المنتصرون، هم صمدوا أمام أكبر جيش في العالم هاجمهم لمدة 40 يوم مع إسرائيل، وهم يرون أن المسار التفاوضي لا يجب أن يخدعهم، وهو ما لم يحدث في الحرب. فأعتقد أننا أمام معضلة، لكن أعتقد أن هناك طرق وسبل يمكن للدبلوماسيون إخراجها بتظهر الطرفان بصورة المنتصرين كل في مجال.
1: نعم، ابقى معنا محمد لو سمحت. نعود الآن إلى ضيفنا في طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد خميار، الآن التلفزيون الإيراني يفيد بأن موجة الهجمات الأخيرة انحسرت في جنوب البلاد والوضع الآن هادئ. إذن كما تحدثت أنت وضيفنا محمد المنشاوي في واشنطن، يبدو الأمر فعلا هذا الرد والرد المضاد يبدو محصورا في سقوف محددة جدا بين الطرفين. للأسف لا نسمع ضيفنا في طهران، نأمل أن نعود إليه بعد أن نربط الاتصال. محمد في واشنطن، إذن واضح أن الهجوم الأمريكي كما تحدثت أنت قبل قليل إنما كان محدودا بهدف إرسال رسائل معينة. التلفزيون الإيراني يقول انحسرت الهجمات في الجنوب والوضع الآن هادئ.
0: في الإعلام الأمريكي تظهر تباعا خلال الدقائق الأخيرة يؤكد فيها مسؤولون أمريكيون أن الضربات لن تؤثر على مسار التفاوض. الكل كما ذكرت يدرك أن الكرة في ملعب التفاوض، الكل يريد التوصل لصفقة. عامل الزمن ليس في صالح أحد الطرفين. الرئيس ترامب لديه بطولة كأس العالم الذي يريد أن يحتفي بها وأن تكون تتويجا له ولإرثه، وأعتقد أن أيضا هناك عيد ميلاده 80 بعد يوم الاثنين القادم، حيث يستضيف فعاليات ضخمة رياضية في البيت الأبيض. وأعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد توسيع القتال، وهناك الانتخابات التمهيدية في الجارية الآن في عدة ولايات، وأعتقد أن المزاج الشعب الأمريكي ضد الحرب. والرئيس ترامب لم ينجح في تبرير أهداف الحرب أو لماذا ذهبت واشنطن إليها، وأعتقد أن النخبة الجمهورية التي تكترث بنتائج الانتخابات تضغط على الرئيس ترامب وتؤكد له أن القاعدة الشعبية ما زالت رافضة للحرب وعليه إنهاءها بأسرع ما يمكن، وهو ما يقوم به الرئيس ترامب الآن. أعتقد أننا أمام أيام حاسمة في التوصل لصفقة، وأعتقد أن ما تقوم به الآن طهران وواشنطن هو جس النبض واعتبار الطرف الآخر في فيما قد يقبله أو لا يقبله في الاحتكاكات العسكرية التي لم تتوقف منذ وقف القتال بينهما في 9 أبريل الماضي. هناك عدة مناسبات، كان هناك ضربات أمريكية وردود إيرانية ووقف الأمر عند هذا الحد. وأعتقد أن هذه الحادثة اليوم والتي ابتدت منذ سقوط الطائرة الأباتشي هي أحد هذه الفصول، ولن تتوسع لتصبح الحرب لتعيد الحرب بصورتها الشاملة مرة أخرى.
1: نعم، ابقى معنا محمد لو سمحت. نعود الآن إلى عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران، آمل أنه يستمع إلينا وأننا نستطيع أن نسمع صوته. سيد خميار، يقول التلفزيون الإيراني أن الهدوء قد عاد إلى قشم وسيريك والمناطق الأخرى التي شملتها الهجمات الأمريكية. مسؤول أمريكي يقول لموقع بوليتيكو إن ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران لا يزال قريبا رغم الضربات. هل الأمر كذلك؟ بعبارة أخرى سيد خميار، هل الطرفان الولايات المتحدة وإيران يتفاوضان بالنار عندما يسد المسار السياسي؟ تحدث هذه المناوشات ثم نجرب جولة أخرى من المفاوضات، هل الأمر يبدو لك كذلك فعلا؟
2: أنا لا أتصور هذان المساران مختلفان بالتأكيد حسب قراءتي. يعني أنا قلت هذه المناوشات وقلتها سابقا، هذه المناوشات هي تحت السيطرة ولكنها تحدث في النهاية هناك تحت الانضباط يسود أي عملية عسكرية محدودة بهذا الشكل. الرد الإيراني وما حدث قبل قليل تصور بأنه سيكون نهاية لهذه المرحلة، لا يريد أحد الآن توسيع الحرب بالتأكيد، وهذه نقطة أساسية. وهذا
1: لا، هذه نقطة مهمة سيد خمير. تقول إن الهجمات التي جرت قد تقفل موضوع المناوشات، وقد يضع الأمر فعلا نحو اتفاق أخيرا. يعني
2: هذا الاتفاق هو لن يصل إلى مرحلة النهائية. أنا أتصور هناك اتفاق على 80% من ما حدث، يعني من المفاوضات المباحثات التي شاهدناها خلال الأيام الماضية. ولكن دائما كما يقال إن الشيطان يأتي في الصغائر وفي الجزئي والتفاصيل. هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع الأموال الإيرانية التي تعتبرها إيران من حقوقها؟ وهذا ربما يكون إحدى الأسباب الرئيسية الآن التي تختلف طهران مع واشنطن أم لا. هذا إذا كان الأمر يصير في هذا الاتجاه، أنا أتصور سيكون يعني نسبة المفاوضات ونسبة نجاحها سيكون مرتفعا جدا مما كان عليه سابقا. هذا يرجع
1: المشكلة العقدة الآن هي الأموال الإيرانية. سيد خمير، قلت لنا رقما مهما، لا أعرف إذا تستدد من خلاله على معلومات، أنت دبلوماسي وأكيد عندك اتصالات ومصادر. قلت إن الاتفاق بين البلدين بلغ 80% وباقي موضوع الأموال الإيرانية المجمدة.
2: أنا هذه قراءتي، وأتصور الأمور تسير في هذا الاتجاه. ولكن دائما كلما تصل طهران إلى مرحلة من نهاية المفاوضات مباشرة تتغير بسبب المتغيرات التي يفرضها الرئيس ترامب مرة أخرى، تعيد الكرة إلى ما كانت عليه سابقا. يعني حتى لو وصلنا إلى 99%، النقطة الأخيرة تتغير بسرعة، والإيرانيون المفاوضون الحقيقة هم يعني لا يعرفون مع من يتفاوضوا، كيف يتفاوضوا، وعلى أي مادة تتفاوض طهران عندما تتغير هذه النقاط بين حين وأخرى. وهذه مشكلة المفاوضات، وهذه المشكلة التي تعرقل حتى التوقيع على مذكرة التفاهم للمفاوضات المستقبلية المحتملة. الأمر راجع للأمريكيين، ماذا يريدون، كيف ينفذون. المشكلة هي ليست الأموال الإيرانية فقط، هي المشكلة هذه المتغيرات الكبيرة الطارئة التي نشاهدها كلما وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الوصول إلى هذه المذكرة.
1: سيد محمد منشاوي في واشنطن، هل فعلا الأمر كذلك؟ هل هناك تخبط في الرؤية الأمريكية والهدف من هذه المفاوضات؟ لأننا ما نسمعه من الأمريكيين مواقف تبدو متسقة، موضوع مضيق هرمز، اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، نسبة التخصيب الإيرانية، نسمع من طهران شيئا مختلفا. هل هناك أكثر من رأي داخل الإدارة الأمريكية بخصوص طبيعة الاتفاق المزمع مع إيران؟
0: الإجابة لا، هناك موقف أمريكي واضح، لكن هناك رئيس أمريكي مختلف يتحدث كثيرا، وهو يسبب كثير من البلبلة لفريق التفاوض الأمريكي وحتى لكبار مساعديه. هو يتحدث كل يوم بلا استثناء، حتى في عطلة نهاية الأسبوع لعدد من الصحفيين، وأحيانا يتصل هو بهم، هو من يبادر بالحديث إليهم ويغارد على منصة تروس سوشيال بلا توقف، أحيانا عشرات المرات في نفس الليلة. فأعتقد أن الرئيس ترامب كونه رئيس غير استراتيجي لا يكترث ولا يعرف تفاصيل الخلافات الإيرانية الأمريكية، ولا تاريخ الصراع بين الدولتين، ولا حتى تفاصيل الاتفاق النووي مع الرئيس السابق باراك أوباما، هو ما يسبب هذه البلبلة داخل طهران وحتى داخل واشنطن. لكن من هنا لا يجب أن نأخذ كل ما يكون يقولها الرئيس ترامب حرفيا ونحكم عليه، وأن هذا تغير في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي الآن ثابت أن المسار التفاوض هو المسار الأرجح، علينا التوصل لصفقة مع إيران تكون أفضل من الصفقة السابقة. والقضايا المعلقة 4 أو 5 قضايا: بطريق هرمز، الملف النووي، التعويضات، والأرصدة الأمريكية الإيرانية الموجودة في المصارف الأمريكية وغربية، كلها لها حلول دبلوماسية، وبعضها تكون حلول مبتكرة تسمح لرئيس ترامب بالانتصار وتسمح للإيرانيين أيضا بالانتصار. وأعتقد أن هذا هو المسار الذي تقوم وتشرف عليه إسلامابات في هذه اللحظات الهامة من هذا النزاع الذي وصل أعتقد محطته الأخيرة.
1: نعم، ولكن محمد، هذا يفترض أن الولايات المتحدة وحدها من تتخذ هذا القرار. الكل يتحدث عن تأثير إسرائيلي كبير فيما يجري. كلما أوشكت إيران والولايات المتحدة على الوصول إلى اتفاق، يتحدث نتنياهو، يقصف في لبنان، يشعل جبهات أخرى، لأن أي اتفاق هو ليس في مصلحة إسرائيل كما يظهر.
0: بلا شك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان له نفوذ كبير على الرئيس ترامب، خاصة في دفع إلى الحرب التي لم يفهم أحد في واشنطن لماذا ذهبت إليها الولايات المتحدة في هذا التوقيت وأي أهداف يتم خدمتها. حتى ترامب لم يستطع تبرير ذلك للشعب الأمريكي. لكن الرئيس ترامب أيضا رئيس لا يكترث بقدسية العلاقة مع إسرائيل، وإن أراد يمكن أن يعاقب إسرائيل، وهو ما لم يكن ليقدم عليه أي رئيس آخر. الرئيس يمكن ترامب له أن يتخذ خطوات لم يجرؤ الرئيس السابق أوباما أو حتى بايدن على اتخاذها مع إسرائيل، وأعتقد أن هذا واضح جدا للجانب الإسرائيلي. شعبية الرئيس ترامب داخل إسرائيل أكبر من شعبية أي سياسي إسرائيلي حتى نتنياهو، وبداية من نتنياهو. أعتقد أن هذا يدركه السياسة الإسرائيليون، أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة وحتى أعضاء المعارضة الإسرائيلية يرون أن ترامب له شعبية طاغية بعدما كل ما قدمه لإسرائيل، ولا يمكن إغضابه بصورة كبيرة. الرئيس ترامب له إرث سياسي يكترث به، في حين وله مصالح مع دول الخليج العربي ومصالح داخلية أمريكية في الانتخابات، ويتأثر المواطن الأمريكي بسوق الطاقة العالمي، وكلها قضايا لا تكترث بها إسرائيل. وترامب يدرك ذلك، ويدرك أنه هو صاحب القول الأخير. إن أراد ترامب أن يوقف كل الهجمات الإسرائيلية على لبنان أو على إيران، يستطيع ذلك بقوة، لديه الكثير من الكروت والكثير من الأدوات التي يمكن له فعل ذلك، لكنه لا يريد اصطناع مشكلة إلا إذا اضطر لذلك. وأعتقد أن مسار التفاوض سينتهي بنجاح بوصول صفقة تعترض عليها إسرائيل، لكن ستوقعها الولايات المتحدة ويوقع عليها رئيس ترامب شخصيا.
1: نعم، ابقى معنا لو سمحت يا محمد في واشنطن. الآن معنا مشاهدينا اللواء محمد أصمادي، المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي. اللواء أصمادي، أعطنا تقييمك العسكري لو سمحت حتى الآن عن تطورات الساعات الأخيرة من إسقاط الأباتشي إلى الرد الأمريكي.
3: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. إسقاط طائرة الأباتشي، يمكن أن يكون هذا الإسقاط في المسيرة الإيرانية متعمد، أو أن يكون هناك عملية اصطدام حصلت بشكل غير مقصود، ولغاية الآن لا يوجد معلومات، ولكن الأرجح أن تكون عملية اصطدام متعمد بطائرة شاهد 136 استخدمت للاصطدام بطائرة الأباتشي. الآن طائرة الأباتشي كانت تطير على ارتفاع منخفض، وللعلم الطائرات العمودية هي هشة أمام الدفاعات الجوية وأمام حالات الاصطدام، لكن طائرات الأباتشي هي مزودة بالعديد من المنظومات ضد الصواريخ الرادارية والحرارية، ويمكنها أن تستخدم وسائل الحماية الذاتية الموجودة، ولكن عملية الاصطدام لا يمكن تلافيها إذا تم توجيه الطائرة المسيرة بشكل مباشر للاصطدام بالطائرة، أو أنه تم الاصطدام بشكل غير مقصود. ولكن ردود الأفعال من قبل الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب قال يجب أن يكون الرد قويا جدا وحاسما، على الرغم من أنه تم يعني نجاة الطيارين الاثنين، ولكن الآن هناك عمليات عسكرية تتم من قبل الجانب الأمريكي بمهاجمة أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات بمحيط هرمز في ميناء جاسك أطراف بندر عباس في قشم في ميناب في سيريك، ولذلك نستطيع أن نقول بأن هناك ضربة محدودة موزعة على العديد من الأهداف للرادارات والدفاعات الجوية. لكن واشنطن الآن هي تريد الردع حقيقة دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وإيران قد تجد نفسها تحت ضغط الرد الإلزامي، قد ترى الصمت اعتراف بالهزيمة. لكن اللافت قبل قليل اطلعت على مصدر إعلام إيراني يقول في حال تجدد الهجمات تحت ذريعة تحطم الأباتشي سيكون هناك رد حاسم، علما بأن إيران قالت سابقا بأنه إذا تم اتخاذ تحطم الأباتشي ذريعة وقامت الولايات المتحدة بعدوان سيكون هناك رد فوري وقوي. ولذلك نرى تغير في الإعلام وفي الخطاب الإيراني. لكن هناك خيارات إيرانية كثيرة حقيقة، إذا أرادت إيران يمكن أن تقوم بنشر ألغام، يمكن أن تستهدف ناقلات النفط، يمكن أن تستهدف الناقلات التجارية، يمكن أن تعز للحوثي لاستهداف سفن في البحر الأحمر، تستطيع أن تستهدف العمق الإسرائيلي، تستطيع أن تضرب قواعد في الخليج، تستطيع أن تعرقل الملاحة في الخليج. وكذلك الجانب الإيراني نفى بأنه خلال آخر 24 ساعة بأنه لم يكن هناك أي أعمال عسكرية. ولذلك الآن نستطيع أن نقول بأنه هناك تحطم لمروحية أو إسقاط، والولايات المتحدة تقوم برد انتقامي، وإيران لغاية الآن يبدو بأن هناك صمت، ولكن لا يمكن التنبؤ ماذا سيكون عليه. هل ستحتوي إيران هذا الصمت؟ بناء على آخر تصريح إعلامي بأنه في حال تجدد الهجمات سيكون هناك رد حاسم،
1: لكن لا يبدو ذلك. لواء اسمادي، وأنت تتحدث معنا هناك تغريدة على موقع إكس كتبها وزير خارجية إيران عباس عرقجي يقول رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا، قواتنا المسلحة القوية لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد، غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان. إذن تغريدة نارية جديدة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي يقول رغم هزائمها في ساحة المعركة، على حد تعبير الوزير الإيراني، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا، قواتنا المسلحة القوية لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد، غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان. لواء صمادي.
3: نعم، والآن هذا يعتمد على الاستمرارية في هذه عمليات الإغارة. باعتقادي الولايات المتحدة ستقوم كما ذكرنا بالرد، وهي لا تريد أن يكون هناك انزلاق إلى حرب شاملة، وكذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب، وهناك معلومات بأنه يوجد قنوات خلفية تعمل على صياغة اتفاق ما بين الطرفين، ولذلك قد تكون هذه الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة هي عقابية لاستعادة الردع، ويمكن أن يكون هناك احتواء من قبل إيران إذا لم يتم تجديد هذه الضربات من قبل الولايات المتحدة خلال الساعات القادمة.
1: طب ألا ندخل هنا لواء صمادي في حلقة مفرغة أخرى؟ إيران تسقط مروحية أمريكية أباتشي كما تقول الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ترد، إيران ترد على الرد، وهكذا. أم لا هناك يعني مما يظهر من هذه الردود أنها فعلا تراها من وجهة نظر عسكرية محدودة تحت سقوف معينة؟
3: نعم، هي ردود محدودة لغاية الآن، أستطيع أن أقول دون الانزلاق إلى حرب شاملة. الولايات المتحدة تخشى أن يكون هناك حرب شاملة لأنه سيتم استهداف مصالحها، سيتم استهداف منابع الطاقة في المنطقة، سيتم استهداف محطات الطاقة، سيتم استهداف القواعد الأمريكية. هذا سيكون له انعكاسات كبيرة جدا على أسعار الطاقة وعلى الاقتصاد العالمي، ولذلك هناك العديد من المحاذير التي تجعل الولايات المتحدة لا تريد أن تنزلق إلى حرب شاملة. بالإضافة إلى أنه يجب علينا أن نؤكد بأن الولايات المتحدة تدرك يقينا بأن الجانب الإيراني ما زال قادر على التأثير بدفاعات جوية، قادر على الإيذاء للمنطقة المحيطة ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ولذلك هناك كذلك نقص لدى الولايات المتحدة في الصواريخ الاعتراضية، وهذا لا يمكن إغفاله. ولم تتمكن الولايات المتحدة من إعادة الملء ضمن هذه المدة بعد وقف إطلاق النار، ولذلك هناك العديد من التقاطعات حقيقة التي لا تفتح المجال للولايات المتحدة إلى تصعيد إلى حرب شاملة، ليس من مصلحتها وليس من مصلحة إيران، ولذلك كل الطرفين يريدان أن يكون هناك عمليات مناوشات لا ترقى إلى الانزلاق إلى الحرب الشاملة.
1: محمد المنشاوي في واشنطن، هذه المرة الثانية أو الثالثة اليوم يتحدث فيها مسؤول إيراني أو يطلب من الولايات المتحدة مغادرة المنطقة كاملة، قالها عرقجي أكثر من مرة وكذلك مسؤول إيراني آخر. هل تأخذ الولايات المتحدة هذا الكلام الإيراني، هذا التهديد الإيراني على محمل الجد أم لا؟ هي موجودة في الخليج منذ عقود طويلة وهناك هذه منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لها.
0: نعم، واشنطن تأخذ هذه التصريحات الإيرانية بقوة، لكنها تدرك أنها غير واقعية، صعبة التنفيذ، وهي تعبر عن الأحلام الإيرانية في هيمنتها المطلقة على الخليج إذا غاب الدور الأمريكي أو الوجود الأمريكي في دول الخليج العربي الأكثر ضعفا والأكثر هشاشة في عدد السكان وإلى آخره. فأعتقد أن هذه التغريدات والتصريحات الإيرانية فقط للرأي العام الإيراني والرأي العام ربما العربي الذي يرى الولايات المتحدة عبء على هذه الدول. وأعتقد أن الأزمة الإيرانية والحرب الأخيرة في إيران المستمرة والتي لم تنتهي تشير إلى بعض المصداقية في هذه الأطروحات الإيرانية، لكن المنطقة والتعقيدات أكثر كثيرا من تغريدة هنا وهناك من تصريحات إيرانية هنا أو هناك، لكن الوضع معقد. العلاقة التاريخية بين إيران ودول الخليج العربي منذ الثورة الإسلامية عام 1979 معقدة وبها الكثير من الفصول السيئة، وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى ولن تغادر المنطقة تحت أي وضع من الأوضاع في أي وقت قريب. المصداقية الأمريكية اهتزت خلال هذه الحرب بعد شن هجمات إيرانية واسعة النطاق على دول الخليج، لكن أعتقد أن بعد توقف القتال هناك ستقوم مراجعة للعلاقات الأمريكية الخليجية وسيكون هناك وجود أمريكي أكثر مما كان عليه في الوقت السابق، سيكون هناك تغير في طبيعة هذا الوجود بعدما أثبتت الحرب أن الأسلحة البسيطة الهجينة الإيرانية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ تستطيع أن تشل حركة التجارة العالمية في النفط وأن توقف المدفوعات النقدية للدول الخليجية التي تعتمد اعتماد شبه مطلق على صادرات النفط والغاز. وأعتقد أننا أمام لحظة تاريخية في إعادة تشكيل الهيكل الأمني في المنطقة الخليج العربي، لكن لا أتوقع أن تغادر واشنطن هذه المنطقة كما تريد إيران.
1: نعم، اللواء صمادي، نيويورك تايمز تنقل عن مصدرين إيرانيين أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ودفاعات جوية جنوبي إيران، ألا يفترض أن هذه الأهداف كلها قد تم استهدافها كثيرا في حرب 40 يوما؟
3: نعم تم استهدافها، ولكن الجانب الإيراني كان قادر على إعادة التموضع، إعادة ترميم هذه المواقع، العديد من مواقع الدفاعات الجوية التي دمرت واستهدفت كانت إيران قادرة على إعادة نشر منظومات الدفاع الجوي ضمن تلك المناطق. علينا أن لا نغفل بأن منظومة خرداد ومنظومة باور 373 هذه منظومات صناعة محلية إيرانية ويوجد العديد منها ضمن القدرات الإيرانية، ولذلك حتى ولو قامت الولايات المتحدة بعمليات التدمير تكون إيران قادرة على عمليات إعادة الانتشار. والشيء الآخر المهم الذي يجب أن نشير إليه بأنه ليس بالضرورة بأن كل الغارات الأمريكية تحقق نسبة نجاح عالية، قد تحقق تدمير جزئي ولكن لا يمكن أن يكون هناك تحييد بالمطلق، لأن الجانب الإيراني يستخدم إجراءات الدفاع الجوي الإيجابي والسلبي، والتي يمكن أن يكون هناك خطط خداع من قبل الجانب الإيراني التي لا تمكن الولايات المتحدة من القدرة على تدمير وتحييد كافة القدرات الموجودة لدى الجانب الإيراني، بالإضافة لقدرة إيران على المناورة وتحريك العديد من منظومات الدفاع الجوي من العديد من المواقع. نتحدث عن دولة مساحتها 1,648,000 كيلومتر مربع، وكذلك يمكن أن يكون هناك إمدادات تصل إلى إيران من الخارج مع سياسة الإنكار التي لا تعترف بعضا من الدول الفاعلة والدول الكبرى بمساعدة إيران ومنحها تلك القدرات.
1: لواء صمادي، في حال كان هناك رد إيراني، يعني إذا انطلقنا من تغريدة عباس عرقجي يبدو أن هناك ردا إيرانيا على الرد الأمريكي قادم، هل ترى أن الأهداف قد تختلف هذه المرة؟ يعني كما جرت العادة مؤخرا إيران وأمريكا تضربان بعضهما بعضا، فترد إيران على دول الخليج مثل الكويت والبحرين.
3: هناك خيارات واسعة ذكرتها أنا في البداية لدى إيران، يمكن أن تكون من إغلاق المضيق، محاولة إغلاق مضيق هرمز، إلى نشر ألغام، إلى استهداف ناقلات نفط، سفن تجارية، إعاز للحوثي للتدخل في البحر الأحمر، استهداف القواعد الأمريكية في الخليج، ضرب العديد من المصالح الموجودة في المنطقة، ضرب العمق الإسرائيلي، الإعاز للحوثي لتفعيل بعضا من الصواريخ والمسيرات على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. ولذلك الخيارات متعددة. إذا أرادت إيران صدر الأمر السياسي من القيادة الإيرانية إلى الحرس الثوري لتنفيذ هذه العمليات، يوجد خيارات واسعة. ولكن باعتقادي الجانب الإيراني في هذه الظروف إن قام بالرد سيكون الرد محدود، وأن يكون هناك احتواء لهذه الضربة تجنبا للانزلاق إلى تصعيد كبير.
1: أرجو أن تبقى معي لواء أصمادي وسيد محمد من شاوية. الآن إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، بحسب الإعلام الإيراني انتهت موجة الهجمات الأمريكية؟
4: هذا ما يتحدث عنه التلفزيون الإيراني، وبدأت وسائل الإعلام الأخرى تنقل عن التلفزيون وبعض المصادر قولها بأن الأجواء باتت هادئة نسبيا، تتجه نحو تهدئة كاملة على ما يبدو في 3 أو 4 مناطق بالقرب من بندر عباس، مطلة هذه المناطق جميعها على مضيق هرمز. نتحدث عن منطقة جزيرة قشم الواقعة في وسط مضيق هرمز، أيضا منطقة جاسك، من جاسك، وأيضا منطقة سيريك وكوه مباركة أو جبل مباركة. هذه هي الأربع مناطق التي جرى استهدافها، مع نفي قبل أقل من نصف ساعة من قبل مراسل التلفزيون الإيراني عند بندر عباس من وجود استهداف لبندر عباس أو أي مواقع عسكرية واقعة في تلك المدينة المطلة أيضا على مضيق هرمز. نلاحظ عدة نقاط يمكن الإشارة لها، وائل، في كل ما جرى خلال الساعتين الماضيتين. تحذير من قبل الخارجية الإيرانية كرره عباس عراقشي قبل دقائق قليلة، هي ذات التغريدة أو ذات المنشور الذي نشره قبل ساعات قليلة، تحذير للولايات المتحدة الأمريكية من خطورة البقاء في المنطقة، وأن أي حادث من هذا النوع، يتحدث هنا عن طائرة الأباتشي أو يلمح إلى حادث طائرة أو مروحية الأباتشي الأمريكية، أي حادث من هذا النوع هو مبرر نتيجة التوتر الحاصل في المنطقة، لولا وجود القوات الأمريكية في المنطقة لما وقعت مثل هذه الحوادث، مع إعلان جهوزية على المستوى العسكري للرد في حال إرادة الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد. عاد وكرر هذه التغريدة أو هذا المنشور قبل دقائق قليلة، لكن وسائل الإعلام الإيرانية طريقة تعاطيها مع هذا التصعيد كانت لافتة. لم يكن هناك اعتماد لنقل أخبار نقلا عن مصادر مطلعة، مجرد وصف لما يجري نقلا عن مصادر محلية من ناحية، أيضا نقل لما تتداوله وسائل الإعلام الأجنبية حول طبيعة هذه الاستهدافات في المناطق التي ذكرتها قبل قليل، مسارعة لنفي وجود أي صفحة أو حساب شخصي لمجيد موسوي وهو قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، والذي كان يعول عليه الشارع كثيرا خلال الحربين الماضيتين على اعتبار أنه قام أو أشرف بشكل مباشر على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو كل من الجانب الإسرائيلي وأيضا القواعد الأمريكية في المنطقة. نال هذا الرجل شهرة واسعة، على ما يبدو تحاول إيران القول بأن أي شيء ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المواقع نقلا عن هذا الرجل هي أنباء عارية عن الصحة، تحاول إدارة الموقف من الناحية العسكرية، ربما في ظل تكتم حاليا من قبل وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تحديدا تلك الحسابات التابعة للحرس الثوري عبر قنوات تليجرام من ناحية، وعدم وجود أي تصريح عسكري لا من قيادة مقر خاتم الأنبياء حول هذه النقطة بالتحديد وهذا التصعيد، لا قيادة الجيش الإيراني علقت أيضا على هذا الموضوع، ولا أيضا لم يخرج أي شيء من الإدارة العامة، مكتب الإدارة العامة التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يسارع في مثل هذه الحالات لإطلاق بيانات ولو أولية إن صح التعبير. قد يكون ما جرى خلال خلال الساعتين الماضيتين محاولة مضبوطة من كلا الجانبين لإخراج هذا التصعيد بهذا الشكل. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الرد بإيران، تضبط إيران نفسها من ناحية أخرى، تحاول القول بأنها سترد ضمن مناطق محدودة، تكثف الحديث إعلاميا عن وجود استنفار وجهوزية للقواعد العسكرية الأمريكية على الضفة الأخرى من الخليج، تحديدا في البحرين والكويت، نظرا للاستهدافات التي طالت القواعد الأمريكية في هذين البلدين خلال الأسبوعين الماضيين. ربما يحاول الطرفان الاكتفاء بالفعل بهذا القدر من التصعيد والتمهيد للعودة إلى طاولة المفاوضات، على اعتبار أن الطرفان في ذات التوقيت يتحدثان عن تهدئة وعن أن باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا. هذا أهم ما أتى خلال الدقائق القليلة الماضية. كما قلنا، تحذير كرره عباس عراقشي دون إضافة أي نقطة جديدة، مجرد مطالبة للولايات المتحدة الأمريكية بترك المنطقة وإعلان جهوزية عسكرية للرد بشكل مكثف إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب أبعد فيما يتعلق بطموحاتها العسكرية والتصعيد أكثر على الجبهة الجنوبية لإيران.
1: نعم، ولافت بالفعل يا حسام أننا لم نسمع من الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي حتى الآن، لا عن موضوع إسقاط طائرة الأباتشي كما أعلنت الولايات المتحدة، ولا عن هذا الهجوم الأمريكي الأخير، ننتظر على أي حال. بينما كنت تتحدث معنا حسام، أفادت وكالة تسنيم من قطاع المياه عن منطقة باماني بعد ضرب خزاني مياه خلال الغارات الأمريكية الأخيرة. أعود إلى واشنطن. محمد المنشاوي، إلى متى تستطيع إدارة الرئيس ترامب والولايات المتحدة عموما احتمال هذا الوضع؟ يعني لا حرب ولا سلام، اتفاق لا ينجز، ومناوشات تنتهي ولكن لا يعرف إن كانت قد تنفجر بشكل أكبر بطريقة أو بأخرى.
0: طبعا الحرب بعيدة عن الأراضي الأمريكية، وإن كانت تؤثر فيها بلا شك أسعار المحروقات والضغط الشعبي والضغط الجمهوري حتى على الرئيس ترامب يدفعه إلى ضرورة وقف القتال. الرئيس ترامب نفسه كان يتصور أن الحرب نزهة سريعة تمتد لعدة أيام أو أسبوع ويعلن الانتصار وتستسلم إيران، واعتقد أنه كان متأثرا بسيناريو فنزويلا، لكن الوضع أكثر تعقيدا، ورئيس ترامب يريد الخروج من هذه الحرب. هو لا يحب الحروب، هو فقط افترض أنها نزهة سريعة وأثر عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن إيران أوضحت له أن الحرب تختلف عن عما كان يتصوره. واعتقد ان الرئيس ترامب بحساباته السياسيه البسيطه، هو رئيس غير استراتيجي لا يكترث بالحسابات الاستراتيجيه، يكترث باللحظه، يرى ان بلاده انتصرت انتصارا ساحقا بتدميرها البحريه الايرانيه والدفاع الجوي الايراني واغلب القدرات الجويه، ورغم وجود بعض القدره الصاروخيه وقدره الطائرات المسيره، والا ان ايران استطاعت الغلق المضيق هرمز واستمرار الغلق. ولكن ترامب يرى ان هذا الانتصار العسكري الساحق يجب ان ينعكس في الحاله الدبلوماسيه، وان تظهر ايران انها دوله هزمت. ايران من جانبها ترى العكس، ترى انها انتصرت بصمتها الكبير ضد اقوى جيش في التاريخ، وأعتقد أن ترامب يجهل ذلك ويرى أن الحسابات البسيطة هي ترجح كفة إيران، لكنه لا يدرك أن الصمود في حد ذاته هو انتصار استراتيجي لإيران. من هنا أعتقد أن المسار التفاوضي وإن كان معقد إلا أنه هناك انفتاح أمريكي، ورئيس ترامب يريد الخروج للشعب الأمريكي ليعلن الانتصار ويعلن أنه توصل لصفقة جديدة أفضل من صفقة الرئيس السابق، ويدعو الجمهوريين للتركيز مع الانتخابات القادمة في الكونغرس في نوفمبر. واعتقد أننا على بعد أيام من هذا، واعتقد أن هذه الهجمات والهجمات التي رأيناها في الساعات الأخيرة ستعجل بالتوصل لحل في مسار إسلامباد التفاوضي.
1: شكرا جزيلا. محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي كان معنا من واشنطن. نعود إلى عمان مع اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. لواء صمادي، وسائل الإعلام الأمريكية تنقل الآن أن الأهداف الضربات كانت رادار، منظومات دفاع جوي، وأيضا بعض المواقع. ما جرى إن كان إسقاط الطائرة الأمريكية الأباتشي الهليكوبتر من قبل مسيرة إيرانية، ماذا يقول عن القدرات العسكرية الإيرانية حتى اليوم بعد كل الضربات التي تلقتها؟
3: أن القدرات العسكرية الإيرانية كافة الدلائل وخاصة تقارير CIA ذكرت بأن القدرة الصاروخية استطاعت إيران أن ترمم القدرات الصاروخية. يوجد العديد من منصات الإطلاق المتحركة، القوارب السريعة ما زالت فاعلة، قدرة إيران على زرع الألغام ما زالت موجودة، أعداد المسيرات بنسبة 40% من المسيرات ما زالت موجودة، لاحظنا شاهد 136 وكذلك أطلقت شاهد بمحرك توربيني أسرع بكثير من طارة الشاهد 136، لذلك القدرات هي ما زالت موجودة، هي ليست بنفس القوة وليست بنفس الكفاءة قبل بدء العمليات، ولكن نستطيع أن نقول بأن قدرات الدفاع الجوي فاعلة. عندما تم بث التقرير في الكونغرس عن تدمير جزئي أو كلي ل 42 طائرة، كان اللافت بأنه جزء كبير من هذه الطائرات تم إصابتها في شهر أبريل، أي أنه أصيبت بعد أكثر من مضي شهر عن أعمال القتال وبعد الضربة الاستباقية في 28 شباط، وهذا أكبر دليل بأن الدفاعات الجوية ما زالت مؤثرة. الولايات المتحدة حققت تفوق جوي ولكنها لم تصل إلى السيادة الجوية. الضربات الأخيرة التي تمت مؤخرا من قبل إسرائيل كانت من خارج الأجواء الإيرانية، لم تدخل الطائرات الإسرائيلية الأجواء الإيرانية، وذلك بسبب خشيتها من إصابتها من الدفاعات الإيرانية. لذلك نستطيع أن نقول بأنه القدرات الدفاعية والهجومية وقدرات الدفاع الجوي ما زالت فاعلة، ما زالت مؤثرة، ما زالت إيران قادرة على أن تقوم بمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة، وهذا ما جرى باستهداف الكويت وكذلك البحرين، وكان هناك استهدافات لأهداف مدنية كما جرى في مطار الكويت. نعم. ولذلك ما زالت إيران قادرة على أن تلحق خسائر بالمصالح الأمريكية وبجيرانها في القدرات الموجودة لديها. نعم.
1: اللواء صمدي، هل تعتقد أن لدى الجنرالات الأمريكيين في البنتاغون وفي الجيش الأمريكي الأقوى في العالم قناعة، بات لديهم قناعة أنه فعلا هذه القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية التي أشرت إليها قبل قليل غير أمريكا غير قادرة على تحييدها كليا، وبالتالي لابد من التوصل إلى حل سياسي؟
3: يعني أمريكا لا تستطيع أن تحيدها في زمن قصير أو متوسط، قد تحتاج إلى وقت طويل، وهذا غير متوفر من الناحية العسكرية والسياسية الآن للولايات المتحدة. ولذلك باعتقادي هذا الصراع، قلنا منذ البداية، قد تقوم حتى قبل توجيه الضربة الاستباقية قد تبدأ الولايات المتحدة هذه الحرب أو هذا العدوان، ولكنها لن تكون قادرة بسهولة على أن تنهي هذا العدوان. الخيار هو الخيار السياسي الأمثل والذي يحقق مصالح وتهدئة للجميع، ولكن العمل العسكري سيكون هناك مزيد من الانزلاق. ولكن أؤكد لك وللسادة المشاهدين بأن قدرة إيران على تحمل حرب استنزاف طويلة الأمد هي أكبر من قدرة الولايات المتحدة على تحمل خسائر بشكل كبير. ولذلك هكذا بدأت حرب فيتنام، وهكذا بدأت أفغانستان، وهكذا بدأت العراق، وقد تكون هذه الحرب كذلك حرب استنزاف طويلة الأمد بالخيارات العسكرية إن لم يكن هناك خيارات سياسية. وكذلك هناك لاعبين دوليين كبار لن يقبلوا بأن يتم هزيمة إيران في المنطقة، لأنه هذا سيؤدي إلى كسر موازين القوى في المنطقة، وهنا أشير إلى الصين وأشير إلى روسيا. ولذلك هناك العديد من اللاعبين الإقليميين الذين يعني يتدخلوا في هذا الصراع من وراء الكواليس دون الإعلام.
1: شكرا جزيلا. اللواء محمد صمدي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كان معنا من عمان. نعود الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، يبدو أن الهجوم الأمريكي قد انتهى، وإن كان لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية ذلك حتى الآن، ما المعلومات المتوافرة بخصوص طبيعة الهجوم والأهداف التي طاولها؟
5: مواقع الرادارات ومواقع السيطرة والتحكم وبعض أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة في محيط المنطقة الساحلية الجنوبية الإيرانية المطلة أو القريبة من مضيق هرمز، هذا ما أكدته وسائل الإعلام الأمريكية عدة نقلا عن مصادر متطابقة من البيت الأبيض ومصادر أيضا في القيادة الوسطى. قبل قليل قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه كان في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في الوقت الذي أعطي فيه أمر تنفيذ هذه الضربات، ووصفها بأنها متناسبة ومحدودة النطاق، وهذه نقطة تشير إلى أنها لن تكون أكثر من ضربات جراحية إن صح التعبير تقوم بها الولايات المتحدة كنوع من الرد على إسقاط المروحية الأمريكية من طراز الأباتشي يوم أمس رغم نجاة طاقمها المؤلف من فردين. نقلت الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية وإن كان مسؤولون إيرانيون قالوا بأن إسقاط الأباتشي كان غير متعمد وبأن هنالك عمليات طيران للمسيرات قد دفعت في تلك المنطقة لمنع الملاحة بالنسبة لبعض السفن في إطار ما تصفه إيران بفرض الحصار على مضيق هرمز، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا حتى وإن كان غير متعمد سواء كان متعمدا أو غير متعمد فإن الولايات المتحدة لا بد لها من الرد من أن ترد على إسقاط هذه المروحية. وهذا ما فهم أيضا من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لشبكة الاي بي سي نيوز، قال فيه في بالتزامن تقريبا مع وقت إطلاق هذه العملية بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد وبأنه يؤمن بأن الرد يجب أن يكون قويا وعنيفا، ولذلك تقوم الولايات المتحدة والقوات الأمريكية بالرد على إسقاط هذه المروحية. لكن أيضا نقلت عنه تصريحات
1: نعم.
5: تقلل من أهمية إسقاط المروحية نفسها لأنه لم يقع ضحيتها جنود أمريكيون. ونقل أيضا في عدة تصريحات وتلميحات مسؤولين أمريكيين خاصة عبر CNN بأن مسار المفاوضات ما يزال مستمرا رغم ذلك.
1: شكرا جزيلا يا محمد. محمد بالدين تبقى معنا طبعا في واشنطن. مشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي مع أبان الحكيم. أبان.
6: شكرا وائل. مستمرون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب في الشرق الأوسط. أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض موقعين في منطقتي جاسك وكوه مبارك لقصف بقذائف معادية وفق وصفه بالتزامن مع دوي انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بندر عباس وقشم وسيرك. من جانبها ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات على الأقل سمعت في سيرك وجزيرة قشم ومدينة ميناب جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد العسكري على إيران ضروري للغاية بعد إسقاطها مروحية أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنفذ ردها حاليا. وفي السياق نقل موقع أكسيس عن مصدر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن القوات المسلحة لبلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة ورغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت اختبار عزيمة إيران، وطالب عراقجي القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة إن أرادت النجاة وفق تعبيره، مشيرا إلى ما سماه تاريخ الخليج الحافل بفصول عديدة تروي المصائر الوخيمة للغرباء والدخلاء. ينضم لنا من واشنطن مراسلنا محمد بدين وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. وأبدأ معك حسام من طهران. حسام، نتابع معك آخر التطورات الميدانية وكذلك التصريحات من الجانب الإيراني بعد تعرض مناطق في جنوب إيران لاستهدافات أمريكية.
4: أبان دعني أبدأ ميدانيا. يمكن القول بأن ما تتناوله وسائل الإعلام وتصف من خلاله ما جرى عند المياه الجنوبية لإيران هو على الشكل التالي: في بعض المناطق جرى استهداف خزانات لمياه الشرب في منطقة باني، في مناطق أخرى جرى استهداف رادارات على ما يبدو وقواعد ونقاط عسكرية لم تسمها هذه الوسائل وسائل الإعلام الإيرانية بالضبط، لكنها أعطت إشارة إلى أن ما تم استهدافه هو أهداف عسكرية بطبيعة الحال، مع سماع دوي انفجارات لم يتم تحديد مواقعها بالضبط، لكنها توزعت ما بين منطقة ميناء بالناحية منطقة سيريك وأيضا جزيرة قشم، مع نفي لوجود استهداف الموانئ التجارية الموجودة على جزيرة قشم. من ناحية أخرى كان هناك جملة من التصريحات السريعة وأيضا تصريح لافت أو منشور لافت لمجموعة حنظرة للقرصنة الإلكترونية، كانت تقول بأنه تم نقل إحداثيات جميع القوات العسكرية الأمريكية في دول الخليج إلى الحرس الثوري، قريبا سترحبون بطائرات شاهد 136 المسيرة، وهي ذات الطائرة التي تم الحديث عنها قبل ساعات قليلة عن أنها هي التي استهدفت طائرة أو مروحية الأباتشي الأمريكية عند مضيق هرمز. أضافت مجموعة حنظلة عبر منشورها بالقول بأنكم أنتم من بدأتم اللعبة ونحن من سيحدد نهايتها، وأنهت بالقول بأن على الأمريكيين إخراج جثث جنودهم من قواعدهم الأكثر سرية تحسبا لأي عمل عسكري ضد إيران. كان هناك أيضا كلام لافت أو تحذير لافت لعباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، وهو تكرار لمنشور نشره قبل ساعات قليلة، حذر من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية من البقاء في المنطقة، طلبها بالخروج من المنطقة، الابتعاد عن السواحل الإيرانية، وعزى كل ما يجري من توتر عسكري في تلك المنطقة إلى تواجد هذه القوات بالقرب من السواحل الإيرانية. أعلن جهود جهوزية القوات العسكرية الإيرانية للرد بشكل مكثف على النيران الأمريكية في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد بشكل أكبر ضد إيران خلال الساعات القليلة المقبلة. ما يحدث هو العكس تماما حتى الآن، محاولة من الطرفين لإدارة هذا التصعيد بشكل أو بآخر. الطرفان يتحدثان عن أنهما قاما بما عليهما في خلال الساعات القليلة الماضية، كل طرف يرى بأنه هو المنتصر، سواء الطرف الذي قام بعملية الهجوم وهو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الجانب الإيراني الذي أخذ موقع المدافع هذه المرة وتلقى هذه الضربة على ما يبدو، مع حديث عن وجود استنفار وجهوزية دفاعية وعسكرية للقواعد الأمريكية على الضفة الأخرى من الخليج، أبان تحديدا في كل من الكويت والبحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس التابع للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كان هناك نفي لافت أيضا لوجود أي حساب حاليا لمجيد موسوي قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني. وسائل الإعلام الإيرانية نفت أن يكون له أي حساب حاليا فعال، وأن حساباته الشخصية مغلقة منذ الحرب الماضية، حرب 40 يوما، في محاولة ربما لإعطاء إشارة من الجانب الإيراني عن أن أي شيء ينقل عن هذا الرجل حاليا هو عار عن الصحة، وهي أيضا محاولة ربما من الجانب الإيراني لإدارة هذا الصراع بأقل قدر ممكن من التصريحات حتى هذه اللحظة، في ظل غياب أي تصريحات عسكرية من قيادة مقر خاتم الأنبياء من ناحية أو حتى الحرس الثوري. نعم. الإيراني.
6: شكرا لك حسام دياب مراسلنا من طهران، وبالعودة أو الانتقال إلى مراسلنا في واشنطن محمد بدين. محمد، يعني بعد هذه الضربات الأمريكية في جنوب إيران، في أحدث تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يهدد القوات الأمريكية نوعا ما، يقول أن عليها مغادرة المنطقة إن أرادت النجاة. كيف يتعامل الجانب الأمريكي مع هذه التصريحات؟
5: بمحدودية ومحاولة ضبط الأمور كي لا تخرج عن سياق اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، أي بالمحاولة أو الاستماتة حتى في المحافظة على الوضع الراهن دون أن ينفلت أو يعود إلى ظرف الحرب. عمليا تقول المصادر الأمريكية إن الرئيس الأمريكي ما يزال يعتقد بأنه رغم هذا الرد الذي كان حتميا على الولايات المتحدة أن تقوم به بعد إسقاط مروحية الأباتشي، رغم ذلك يقول المسؤولون الأمريكيون مسار المفاوضات ما يزال مؤملا منه أن يصل إلى نتيجة، خاصة وأنه الطرفان الآن يقتربان جدا من الوصول إلى صيغة اتفاق أو مذكرة تفاهم مبدئية. حسب المصادر الأمريكية أيضا فإن هذه الاستهدافات التي طالت قواعد عسكرية، منصات إطلاق أو أنظمة دفاع جوي ورادار في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز أو القريبة منه في جنوب إيران، هذه الاستهدافات تأتي في إطار ذلك الرد المحدود، وهذا ما ألمح إليه رئيس مجلس النواب مايك جونسون قبل قليل في مجلس النواب عندما قال بأنه كان حاضرا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض عندما أعطي الأمر بشن هذه الضربات كرد على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية يوم أمس، وبأنها ضربات ضرورية ولكن محدودة كما قال ومتناسبة. وهذه العبارة ركز عليها المنشور المقتضب للقيادة الوسطى الأمريكية الذي جاء فيه بأن هذه الضربات هي متناسبة كرد مع إسقاط مروحية الأباتشي، وبتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره قائدا أو القائد الأعلى للقوات المسلحة. بشكل عام نحن أمام حالة من حالات الاختبار، ولكن لعلها أشد حالات الاختبار قربا من الحافة لاستمرار وقف إطلاق النار المؤقت والاختبار صبر الطرفين الإيراني والأمريكي. التصريحات الأمريكية حول المسار السياسي ما تزال تحتفظ بنفس الإطار الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول في غضون يومين أو ثلاثة، كان الأمر منذ شهرين وزيادة وحتى الآن ما يزال تقريبا في نفس أو يحمل نفس الخطاب ونفس إطار الزمن المتوقع، والذي كل مرة لا تخرج فيه نتيجة تذكر. مسألة لبنان أيضا والتصعيد الذي وقع فيها بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني في اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية، ثم عدم استقرار جبهة لبنان بشكل عام، كلها من بين التحديات والعقبات التي قد تكون معرقلا أمام المسارين، مسار الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وكذلك المسار الموازي الذي تحاول الإدارة الأمريكية من خلاله أن تعزل المسألة اللبنانية أو القضية اللبنانية تماما عن تفاهمات الولايات المتحدة وإيران. وعموما هنالك انتظار وترقب لشكل ما سيأتي لاحقا من الجانب الإيراني، خاصة ما نقل من وسائل الإعلام الأمريكية قبل قليل أن الحرس الثوري قد يكون بدأ في شن هجمات مضادة كنوع من الرد.
6: طيب محمد، بعد هذا التصعيد والرد والرد على الرد أيضا، هل هناك يعني قناعة أمريكية لا تزال موجودة هناك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
5: حتى الآن نعم، هذا ما يفهم على الأقل في أروقة الإدارة الأمريكية، وهذا ما يتمناه ويرجوه أغلب مؤيدي ترامب ممن يعارضون ذلك الانخراط إلى الحد الأقصى والانخراط الأعمى في هذه الحرب. وهنا استثناءات قليلة لأولئك المقربين من بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وأيباك، لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية بشكل عام. الآخرون من خاصة من القياديين في التيار السياسي ماغا في حركة أمريكا أولا، وبقايا أسس حزب الشاي كما يوصف في الولايات المتحدة، إضافة إلى الديمقراطيين، كل هؤلاء حتى الآن قاعدتهم تتوسع في رفض الحرب أو استمرار هذه الحالة العدائية في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من تأثير حتى على الداخل الأمريكي من ناحية المحروقات والأسعار. فنعم هنالك احتمال قائم، وهنالك مؤشرات من بينها حتى تصريح اليوم من مقابلة مقتضبة ستبث لاحقا لنائب الرئيس جي دي فانس، قال فيها بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان جدا من الوصول إلى إطار اتفاقي.
6: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء شن 5 غارات متتالية على البلدة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة مجد الزون جنوبي البلاد، كما أكد مراسل التلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بغارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. وفي صور شهدت المدينة غارات بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لإخلاء المدينة بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية الموجودة فيها.
7: المشاهدون بعد
6: هذا. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 منهم سيدة و35 جريحا منهم 3 أطفال و6 سيدات باستهداف إسرائيلي لحي المساكن في مدينة صور. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الغارات الإسرائيلية قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة صور.
8: نعم، قبل أن أتحدث عن التطورات الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى، سوف أبدأ من المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل قبل هذه الرسالة، وبالتحديد من دوار الساعة. بالأمس كنا تابعنا في ساعات المساء استهداف سيارة ودراجة نارية هنا في دوار الساعة في جنوب مدينة صور. هذه هي المشاهد مع الزميل بشير أبي راشد. نشاهد أولا أن المنطقة خالية تماما، هذه هي السيارة التي تم استهدافها بصاروخين ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى بينهم 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني. لماذا سقط عدد من الجرحى من الصليب الأحمر اللبناني؟ لأن المركز يبعد فقط حوالي 20 مترا، بل ربما أقل إذا كان المسعفون داخل باحة مركزهم. هذا مركز الصليب الأحمر اللبناني. نشاهد الشظايا التي وصلت إلى أمتار بعيدة إلى السيارات، إلى طبعا داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني الذي أعلن عن سقوط 8 جرحى بصفوفه 4 سقوط 8 جرحى 4 من الصليب الأحمر بينهم حالة متوسطة. الأمس كان هناك صمت تام داخل المدينة بعد الإنذار، وعند الساعة 8:30 تقريبا خرق هذا الصمت الصواريخ الإسرائيلية التي

0: في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلته الثانية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أفاد في تصريحات بإحراز تقدم في المباحثات، مشيرا إلى أن وفد الحركة وممثلين عن القوى الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات الوسطاء. أوضح النونو أن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وأدوار اللجنة الوطنية، كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت سبل تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلا عن مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي. في خضم ذلك أشارت مصادر لصحيفة العربي الجديد إلى إجراء تعديلات غير جوهرية على 14 نقطة تضمنتها ورقة الفصائل، في حين ما زالت نقطة واحدة تمثل عقبة كبيرة وفق المصادر، وهي سلاح المقاومة. لكن مصادر للتلفزيون العربي أكدت أن حماس ومعظم الفصائل بلوروا موقفا موحدا يستند إلى محددات عدة، هي رفض نزع السلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى غير فلسطينية، وأن تتم عملية حصر السلاح الثقيل بعد الانسحاب الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. كما تنص التوافقات وفق مصادر التلفزيون العربي على رفض تسليم السلاح الفردي وربط تسليم السلاح بحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما أفادت المصادر بأن الفصائل وافقت على بلورة هدنة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات فأكثر.
1: أنوه إلى هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة عن وكالة أنباء مهر الإيرانية التي تفيد بدوي انفجارات جديدة في محيط منطقة جاسك. إذن وكالة أنباء مهر الإيرانية تفيد أن هناك دوي انفجارات جديدة في محيط منطقة جاسك. قالت أجهزة أمن المقاومة في غزة إنها ضبطت عملاء توجههم عصابات عميلة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية، وأضافت في تصريحات للتلفزيون العربي إنها صادرت أسلحة من العملاء وأنها تجري حاليا عمليات لإزالة التهديد. وذكرت أجهزة أمن المقاومة أن التحقيقات كشفت عن تخطيط العملاء لاستهداف كوادر من المقاومة وقيادات أمنية، كما أكدت أن العملاء اعترفوا بالعمل على إثارة الفوضى لاستدراج رجال شرطة واستهدافهم. وأشار أمن المقاومة أيضا إلى أن سلطات الاحتلال تنوي توجيه العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة من تفاقم أزمة مياه الشرب وتداعياتها على الصحة العامة في ظل استمرار تدمير البنية التحتية.
2: مع حلول فصل الصيف تعود أزمة المياه في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الإنساني المتدهور. بين طوابير الانتظار ونقص الإمدادات تتجسد ملامح أزمة مياه تثقل كاهل غزة ومئات الآلاف من العائلات في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة واكتظاظ غير مسبوق في مخيمات النزوحة، حيث بات الوصول إلى المياه تحديا يوميا يهدد الصحة العامة. وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التعقيد في وقت تعتمد فيه عشرات الآلاف الأسر على مياه تنقل عبر الصهاريج أو تنتج من محطات تحلية محدودة الإمكانات. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 82% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين لا يتمكن نحو 70% من السكان من الحصول على الحد الأدنى الإنساني الموصي به الذي يبلغ 6 لترات من المياه يوميا. وبحسب بيانة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحية تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، بما يشمل الآبار وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحية، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في منظومة الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه. البيانات قدرت أن المياه المتاحة قبل الحرب بنحو 300,000 متر مكعب يوميا، مصدرها الخزان الجوفي ومحطات التحلية، إلا أن 80% من هذه الكمية من المياه

0: الجوفية لا تتوافق في معظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن 97% من آبار القطاع لا تستوفي مواصفات مياه الشرب النقية. تقديرات تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في المناطق المتصلة بالشبكات ما يزال دون الحد الأدنى للاحتياج الطبيعي، بما لا يتجاوز في مخيمة النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 لترات يوميا، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 100 لتر يوميا. كما يحذر مختصون من أن نقل المياه وتخزينها في مخيمات يزيد من مخاطر التلوث وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض خلال الصيف.
1: إلى السودان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل الدفاعات الجوية في ولاية الخرطوم بعد رصد مسيرات شمالية أمدرمان، فيما أعلنت مجموعة حقوقية سودانية مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات خلال أسبوع جراء هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت المدنيين في شمال كردفان. موجود معنا يتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزابوريجيا. وتأتي الهجمات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء جهود إنهاء الحرب.
2: لا تهدأ الحرب في أوكرانيا. مع بزوغ الفجر كانت مدينة تشوهييف في مقاطعة خاركيف تستفيق على أصوات الانفجارات. غارات روسية جديدة حصدت أرواح مدنيين بينهم امرأة حامل، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من البلاد. في زابوريجيا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مسيرة روسية في وسط الشارع، بينما هرع المارة إلى الفرار قبل أن يهز الانفجار المكان مخلفا قتلى وجرحى. لكن الضربات ليست أحادية الاتجاه، فقد كثفت كييف هجماتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفطية ومواقع رادارية وشرايين إمداد حيوية. كما تعرض جسر تشونهار أحد المنافذ الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية في إطار حملة تقول كييف إنها تهدف إلى عزل شبه الجزيرة وإرباك القدرات اللوجستية الروسية. في مدينة سيفاستوبول بالقرم بدأت آثار تلك الضغوط تظهر، قيود على بيع بعض السلع واستمرار أزمة الوقود الناتجة عن الهجمات على خطوط الإمداد. زيلينسكي قال إن تحليق المسيرات الأوكرانية فوق مدن كبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ يهدف إلى أن يشعر الروس بفظاعة الحرب بعدما ظلوا بعيدين عن تبعاتها لسنوات. لكن الرئيس الأوكراني في الوقت نفسه يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، فقد أجرى اتصالا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإحياء مسار المفاوضات أملا في دفع جهود السلام إلى الأمام. غير أن موسكو لا ترى مؤشرات على انفراج قريب، فالكريملين يقول إنه لم يبلغ بمضمون الاتصالات الأخيرة ولا يتحدث عن مواعيد جديدة لتحركات دبلوماسية أو لقاءات مرتقبة مع الأمريكيين، مما يعكس استمرار الفجوة بين مساعي التفاوض وواقع الميدان الذي لا يزال الأعلى صوتا. فالقذائف تسبق المبادرات السياسية والمسيرات تسابق التفاهمات، لتبقى الصورة كما هي: مدن تحت النار وحرب تواصل كتابة فصولها الدامية يوما بعد يوم.
1: وفي الأخبار العاجلة، مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول جولة جديدة من الضربات تستهدف أنظمة رادار ودفاع جوي إيرانية. إذن مسؤول أمريكي يصرح لأكسيوس بأن هناك جولة جديدة من الضربات تستهدف أنظمة رادار ودفاع جوي إيرانية. ينضم لنا من واشنطن مراسلنا محمد بدين، وكذلك من طهران أيضا حسام دياب. أبدأ معك محمد، ما سبب عودة هذه الضربات على إيران بعد هدوء شهدناه بشكل مؤقت؟
3: القيادة الوسطى لم تقل بأن الضربات ستنحصر في جولة واحدة، ولم تعلن عن نهاية ذلك الرد أو استكماله في أعمالها العسكرية. هي أعلنت البدء في توجيه ضربات دفاعية كما وصفتها، لكنها لم تقل بأن تلك الضربات تحديدا هي كل شيء. كانت هنالك إشارة سابقة من فوكس نيوز قبل ساعتين تقريبا نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات قد تكون في أكثر من جولة، وقد لا تنتهي عند الجولة الأولى، وقد تستمر حتى وقت متأخر من توقيت هذا المساء وهذه الليلة بالتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. حتى الآن نحن لا نعلم حجم وقدر ما يعني تسعى إليه الإدارة الأمريكية كنوع من الرد المتناسب كما تصفه مع إسقاط مروحية الأباتشي. ثم بالنظر إلى ما كان يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لـ ABC نيوز من أن الضربات أو الرد الأمريكي سيكون ردا قويا وعنيفا، لأنه يؤمن بضرورة توجيه رد قوي وعنيف جدا، ومقارنة ذلك مع الجولة الأولى من الواضح أنها لم تكن كل شيء وفق مفهوم ومنظور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كان يمكن أن يطلق طبعا صفة القوية والقوي جدا على ما يراه مناسبا أو ما يحلو له. من جهة أخرى، حتى الآن لا تصريح رسمي، أي لا منشور من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا فيديو ولا خطاب يوجه إلى الأمريكيين. هذا مؤشر على أنها ليست استعادة لأعمال الحرب، هي ما تزال تلك الأعمال الدفاعية كما أشار إليها مايك جونسون رئيس مجلس النواب الذي كان حاضرا في غرفة العمليات. وحضوره أيضا ملفت، صحيح أن هذه أيام أعمال برلمانية خاصة فيما يتعلق بالميزانيات ولاحقا بتحديد مواعيد للاستماع وتثبيت بعض الشخصيات الرئيسية التي سماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناصب في إدارته ولم يتم مقابلتها تشريعيا بعد كما يقضي بذلك القانون، لكن وجود رئيس مجلس النواب له رمزية أخرى أو له دلالة أخرى. في مجلس النواب قبل نحو 10 أيام تم تمرير مشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية ضد إيران ولتحديد وتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران، وحول هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يفترض أن ينظر فيه، وفي مشروع قانون آخر كان قد قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قبل عطلة أسبوع الذكرى في الأسبوع الأخير تحديدا من شهر مايو الماضي. كل ذلك قد يشير إلى أن ما يدرسه ترامب وإن كان رئيس مجلس النواب هو إحدى الشخصيات الدستورية حتى في النظام الأمريكي، وهو الآن متزعم الأغلبية في مجلس النواب، وهو من بين المقربين والأوفياء الخلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن وجوده قد يعني أيضا نوعا من تدارس التبعات السياسية الداخلية وكذلك التبعات المتعلقة بالأعمال العسكرية إن فتح السيناريو واستمرت الأعمال العسكرية، أي كان الرد الإيراني فاتحة لعودة أعمال الحرب أو للدخول في توتر أكثر تصاعدا غير منضبط، أو قد لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه. ترامب الآن يتحرك في محيطه السياسي بكثير من الحذر، لأن أصواتا من داخل الجمهوريين باتت ترفع صوتها بالقول بأنها ترفض الاستمرار في هذه الحرب، وبأن على الرئيس الأمريكي أن تقيد صلاحياته فيما يتعلق بالحرب على إيران، وباتت تسمع في المجلسين النواب والشيوخ ونحن على أعتاب استحقاق انتخابي قد يكون الأهم في آخر قرن من الزمان في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، كونه يأتي في ظرفية سياسية خاصة مع نظام سياسي في الولايات المتحدة خاص بشكل عام. نحن نتحدث عن ترامب كرئيس، شخصيات إدارته، نمط الإدارة وطريقة محاولة كسرها للتقاليد والأعراف التي كانت تحكم الولايات المتحدة على مدى عقود وعقود، كل ذلك يجعل هذه الظرفية استثنائية حتى في المنافسة السياسية الداخلية، وإيران حاضرة في كل تلك التفاصيل بما فيها تفاصيل الاقتصاد، لأن أسعار الوقود قد ارتفعت، لأن الدين العام في تصاعد وليس إلى هبوط كما كان ترامب يعد، الاقتصاد بدأ يؤدي الآن بشكل سيء، التضخم مخاوفه متصاعدة، وبالتالي خفض أسعار الفائدة الذي كان يعد به الرئيس الأمريكي أيضا باتت احتمالاته تتضاءل أكثر فأكثر، رغم تعيينه هو نفسه كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول. كل هذه العوامل مجتمعة تجعله الآن بحاجة إلى خلق صورة نصر في الأعمال العسكرية أيضا في إيران فيما يتعلق بالجانب العسكري وأيضا في الجانب السياسي. تقول بعض المصادر اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن عمليات الرد هذه والضربات وفق اعتقاد الرئيس الأمريكي لن تؤثر على مسار محاولة الوصول إلى اتفاق. جي دي فانس كان يقول في مقابلة بث منها مقتطف اليوم بأن الاتفاق مع إيران بات وشيكا وبأنه من الممكن الوصول إلى اتفاق. وترامب كان يؤكد هذه الزاوية أيضا اليوم بالقول إن الاتفاق وشيك مع الجانب الإيراني. لكن ترامب أيضا محتاج إلى تسويق صورة نصر وصورة أنه هو القائد الأعلى وهو صاحب القرار في هذه الحرب، خاصة بعد التطورات والتصعيد الذي جرى على الجبهة اللبنانية في نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع. وذلك التصعيد ما اقتضاه هو عمليا أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل ويرفض له نتنياهو أن لا يرد على الضربات الإيرانية. كل هذه معقدات من بين كثير من التفاصيل التي كلما طال الوقت تصبح عراقيل أو عقبات أو منغصات على الأقل في مشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 من فبراير والتي لم تستطع واشنطن حتى الآن عزل المسار اللبناني عنها ولا الوصول إلى اتفاق سياسي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ولا إنهاء هذه الحرب بانتصار ساحق.
1: نعم، ابقى معنا محمد بالانتقال إلى حسام دياب مراسلنا في طهران. مرحبا بك ثانية حسام. هدوء إذا كان مؤقت وعودة إلى تجدد القصف في منطقة محيط جاسك في جنوب إيران، ما المعلومات المتوفرة لديك؟
4: هذا الاستهداف على ما يبدو كان متزامن مع عملية الاستهداف التي طالت خزانين للمياه في منطقة باني التابعة لمحافظة أو مدينة سيريك. الاستهداف أو سماع، كان هناك سماع لدوي انفجارات، عدة انفجارات في منطقة جاسك القريبة من سيريك. بطبيعة الحال الاستهدافان كانا متزامنان على ما يبدو، لكن تأخر الإعلان عن الاستهداف الآخر. ما نقل هو عن مصادر محلية بطبيعة الحال في أطراف مدينة جاسك دون تحديد الأماكن التي جرى استهدافها أو ما هي طبيعة هذه الانفجارات. غالبا هي شبيهة بالاستهدافات السابقة التي طالت تلك المدن. تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية صراحة عن طبيعة هذه الاستهدافات وتقول بأنها إما ضد رادارات أو لمراكز دعم أو لقواعد عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية. سارعت الولايات المتحدة الأمريكية كما رأينا خلال الدقائق الماضية للقول بأنها جولة أخرى من التصعيد ضد الجانب الإيراني. الجولة الأولى حاولت إيران إدارتها من ناحية التصريحات، من ناحية عدم التطرق للحديث أو التعليق عن الموضوع من الناحية العسكرية، وأن هناك حالة من التريث واضحة من قبل الجانب الإيراني للتعليق على هذا التصعيد. إعلاميا أيضا كانت إيران تنقل ما تنشره وتبثه وسائل الإعلام الغربية مع الاكتفاء بتعليقات بسيطة حول طبيعة التصعيد الحاصل عند المياه الجنوبية لإيران، إضافة لبعض التعليقات والتصريحات على لسان عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي ألقى باللائمة على القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة وحذرها من أن أي عمل عسكري وتصعيد سيقابل برد هذه المرة. على ما يبدو تلقت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الرسالة وتريد ربما إثبات أو رؤية ما الذي ستتمكن إيران من فعله على المستوى العسكري خلال الجولة الثانية التي يعلن عنها الجانب الأمريكي. هل ستكتفي إيران بالتعامل بطريقة مماثلة أم أنها ستذهب خطوة إلى الأمام على مستوى استهداف مصالح أمريكية أو قواعد أمريكية في المنطقة؟ كانت إيران قد أعلنت خلال الساعة الماضية عن أن هناك حالة من الاستنفار والجهوزية العسكرية للقواعد الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وبعض المناطق على الضفة الأخرى من الخليج. هذا ينذر بجولة ربما أو رد إيراني. كيف سيكون مدى هذا الرد وما هو حجمه؟ هذه نقطة يحيط بها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام حتى هذه اللحظة. والسؤال المطروح، هل التصعيد الحاصل سيتمكن الأطرافان من احتوائه أم أن الغلبة ستكون لصوت العسكر أكثر وسيتراجع صوت الدبلوماسية في نهاية المطاف، على اعتبار أن كل من طهران وواشنطن تتحدثان بالتزامن عن أن مسار الدبلوماسية ما يزال ممكن، وأن هذا المسار لا يؤثر على ما يجري من تصعيد عسكري بين حين وآخر، يصفه الطرفان بأنه مجرد مناوشات بين الحين والآخر تقع منذ انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. كثيرة هي الأصوات الرافضة لوقف الحرب في الداخل الإيراني من ناحية، وحتى في الداخل الأمريكي هناك من يصف الطرفان الأمريكي والإيراني بأنهما يمتلكان الكثير من البراغماتية لإدارة مثل هذا الملف المعقد، سواء مستوى التصعيد العسكري من ناحية أو حتى ما يتعلق بالمفاوضات، رغم كل ما يحيط مسار المفاوضات من بطء وتلكؤ من كلا الطرفين من وضع حد لمسار هذه المفاوضات وإعطاء كل منهما ما يرغب به الآخر من امتيازات على طاولة المفاوضات. هناك من يصف أو بعض التقارير تصف بأن الطرفان يمتلكان الكثير من البراغماتية ليقوما بإدارة مثل هذا الملف المعقد الذي يعكس حالة من الاختلاف الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حالة من البراغماتية تحكم الطرفان، تحكم السلطتان في كلا البلدين بالنظر إلى وجود الكثير من العوائق الداخلية والأصوات الرافضة والصقور الموجودون في كلا الطرفين في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذين يدفعون بشكل أو بآخر نحو العودة إلى المواجهة العسكرية. على ما يبدو يحاول الطرفان حتى هذه اللحظة الخروج من هذا المأزق، مأزق التصعيد العسكري من ناحية، محاولة لجم الأصوات الإسرائيلية من ناحية أخرى، وهذه مهمة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد لبنيامين نتنياهو الذهاب بعيدا في المواجهة العسكرية مع الجانب الإيراني، وتأخذ بعين الاعتبار مخاوف وقلق الدول المنطقة من أن يحدث فراغ ما أو انهيار ما في لحظة ما للجانب الإيراني، لأن هذا سيؤثر على موازين القوى في المنطقة بحسب الكثير من القراءات. السؤال المطروح حاليا، هل سيعبر الطرفان الإيراني والأمريكي حالة التصعيد الحاصلة حاليا؟ هل سيكون هناك جولة ثالثة؟ هل سيكون هناك رد إيراني مكثف هذه المرة في الجولة الثانية التي يعلن عنها الجانب الأمريكي، أم أن صوت العقل سيغلب في نهاية المطاف وسنسمع عن تهدئة في القريب العاجل؟
1: نعم حسام، إذن ننتقل إلى مراسلنا في واشنطن محمد بالدين. محمد، هل الجانب الأمريكي بعد تجدد هذه الموجة من القصف على محيط منطقة جاسك، هل يتوقع بشن هجمات إيرانية على استهدافات أو في أهداف في المنطقة؟
3: بكل تأكيد أبان، هنالك دائما ذلك الاحتمال المطروح، خاصة في ظرفية وفي ظروف كهذه وفي وضعيات كهذه. نعم، الولايات المتحدة تحسب لاحتمالات الرد الإيراني، الرد على الرد الأمريكي، ومن ذلك طريقة التعامل مع أي رد إيراني محتمل. ولإدارة ترامب مسار طويل في ذلك، بما في ذلك حتى في ولايته الأولى، تتذكر بعد ضرب عدة قواعد كانت توجد فيها قوات أمريكية، منها مطار الشعيرات على سبيل المثال في سوريا، بعد إعطاء ترامب أمرا باغتيال القائد فيلق القدس قاسم سليماني. عمليا كانت هنالك سوابق أيضا حتى في السنة الماضية وخلال هذه السنة في أثناء هذه الحرب للتعامل مع الرد الإيراني واستيعابه، بما في ذلك استهداف بعض السفن الأمريكية بزوارق ومسيرات بحرية إيرانية، وتم التعامل معها وأصيبت حتى إحدى تلك السفن إصابة طفيفة كما قالت الإدارة الأمريكية وقالت القيادة الوسطى الأمريكية. نعم، يحسب حساب كل ذلك بالنسبة لواشنطن، بما في ذلك احتمالات أن تتطور الأمور أو أن تنفلت من الإطار المضبوط أو القواعد المضبوطة التي يمكن أن تبقى أو تبقي على المسار السياسي بشكل موازن، وتبقي أيضا على اتفاق وقف إطلاق النار مستمرا دون أن ينقض الاتفاق نفسه أو يؤتى من أساسه كما يقال، لأن الولايات المتحدة وإدارة ترامب وتصريحاته تشي بأنه ما يزال متمسكا بذلك الخيط، وإن كان بحاجة ماسة الآن إلى أن يقدم شيئا إلى الداخل الأمريكي ولصورته السياسية بالقول إنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالعمل العسكري. ترامب أيضا أحد الذين يستغلون الفقاعة الإعلامية من حول قراراته، وبشكل خاص فيما يتعلق بإيران وبهذه الأعمال العسكرية، الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وما عقب ذلك من تطورات، فهو باستطاعته أن يكيف العمل العسكري كرد على إسقاط المروحية، مروحية الأباتشي، والتي قالت سي بي أس نيوز قبل قليل نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأنها سقطت جراء اصطدام طائرة شاهد مسيرة إيرانية بها. يمكنه أن يسوق ذلك بأنه وجه أقصى رد وأكبر رد ممكن على الجانب الإيراني، وبأن الولايات المتحدة هي المنتصر دائما، وبأنها دمرت وتدمر المزيد من أي أصول أو أساسات عسكرية إيرانية بما في ذلك الرادارات،
1: نعم،
3: والقواعد الجوية وقواعد إطلاق الصواريخ والمسيرات، لكن تركيزه مصب حول مضيق هرمز ليقتنص بذلك عصفورين بحجر، منها إضعاف القدرة العسكرية الإيرانية في محيط المضيق، فبالتالي يسهل ذلك فتح عمليات الملاحة عبر المضيق لاحقا، ويأمل أن يفعل ذلك حتى دون الحاجة إلى الاتفاق مع إيران، ومن جهة أخرى أيضا تقديم ذلك الرد على سقوط أو إسقاط مروحية الأباتشي.
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، شكرا جزيلا لك. وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. ينضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك سيادة اللواء. بداية، لماذا أو كيف يمكن أن نقرأ استهداف الدفاعات الجوية في إيران من قبل الولايات المتحدة؟
5: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. هذا النوع من العمليات يعرف عسكريا في قمع وتدمير الدفاعات الجوية، والمقصود منه هو إعماء شبكة الإنذار المبكر الإيرانية عبر تدمير الرادارات البعيدة المدى. وكذلك تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه العمليات أن تفتح ممرات آمنة للطائرات والصواريخ في أي موجات لاحقة يتم التخطيط لها، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تسعى، ونحن في اليوم 103 من العمليات، إلى تقليل قدرة إيران على اكتشاف الهجمات القادمة واعتراضها، وكذلك تريد أن تجبر الدفاعات الجوية الإيرانية التي يعني تقوم بعملية تشغيل الرادارات الاحتياطية، حيث أن هذا يسهل على الوسائل الأمريكية للرصد، سواء كانت الاستخبارية أو الرادارية، لرصد هذه الرادارات الاحتياطية تمهيدا لاستهدافها لاحقا. ولذلك الآن هناك تركيز حقيقة على وسائل الدفاع الجوي والرادارات، حتى إذا كان هناك نية لمزيد من الاستهدافات في الأعمق الإيراني أن تكون توطئة وتهيئة لأي عمليات لاحقة، وهذا يعني يعتبر جزء من مرحلة التهيئة للمعركة الجوية.
1: طيب لواء صمادي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال مؤخرا قبل هذه الموجة من التصعيد أنه سيعلن أو لوح بإعلان نصر كامل على إيران في غضون أسبوعين. هل يمكن قراءة ما يحدث الآن أنه ضمن هذه الأهداف؟
5: يعني هو الرئيس دونالد ترامب الآن متورط في وحل الاستنزاف، أستطيع أن أصفه، وبدأ هذا العدوان في 28 شباط، وبعد مضي أكثر من 3 شهور لم يتم تحقيق الحسم العملياتي، ولذلك الآن المأزق كبير، ومع يعني مردودات هذا العدوان هي ليست إقليمية فقط وليست على إيران، وإنما تمس الاقتصاد العالمي وتمس الدخل الأمريكي. ولذلك باعتقادي عندما يرتفع معدل التضخم في داخل الولايات المتحدة إلى 3.8% ويزيد، هذا له مردوداته وله انعكاساته، والآن هناك أولمبياد كأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى أنه مقبلين في شهر نوفمبر على انتخابات النصف، والحزب الجمهوري وضعه يعني متضعضع أمام الحزب الديمقراطي، ولذلك الآن هو رئيس الولايات المتحدة بأمس الحاجة أن يظهر بصورة من صور النصر وليس صورة من صور الهزيمة، علما بأنه حقق التدمير، حقق العديد من الأهداف، هاجم سابقا 13,000 هدف، إسرائيل نفذت 10,800 غارة، ألقت 18,000 قنبلة، هاجمت ما يزيد عن 4,000 هدف في الداخل الإيراني، ولكن ما زالت إيران متماسكة، ما زالت قادرة على أن تلحق الأذى بالقواعد الأمريكية، ما زالت قادرة على أن تؤثر على العديد من الأهداف لحلفاء الولايات المتحدة. وباعتقادي المخرج للرئيس دونالد ترامب أن يكون هناك صورة من صور النصر حتى يتم التبرير لعملية إيقاف هذه الحرب، على الرغم من أنه في الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي أن نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف ويريد مزيد من التدمير للقدرات الإيرانية، علما بأن جميع الأهداف التي وضعت للحرب لم يتم تحقيق أي منها، وإنما تم تحقيق العديد من عمليات التدمير في الداخل الإيراني للعديد من المنشآت سواء كانت منشآت عسكرية أو مدنية.
1: سيادة اللواء، بعد إسقاط المروحية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الرد العسكري على إيران ضروري للغاية، وهذا مفهوم، لكن كيف يمكن أن نفهم تجدد موجة التصعيد بعد الموجة الأولى؟
5: يعني هو عندما قال بأنه يجب أن يكون هناك رد وأن يكون الرد قوي جدا وحاسما، باعتقادي الآن عملية تحقيق المكتسبات واستثمار الفوز في ظل عدم وجود أي رد إيراني، وعلما بأنه التلفزيون الإيراني قال في البداية بأنه لم ينفذ أي أعمال عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، وبأن الجانب الإيراني سيرد بشكل صارم فوري وقوي في حال وجود أي عدوان أمريكي، ولكن الإعلام الإيراني ما لبث أن قال في حال تجدد الهجمات تحت ذريعة تحطم أو إسقاط طائرة الأباتشي سيكون هناك رد حاسم. الولايات المتحدة تجس النبض، لو كان هناك رد من قبل الجانب الإيراني يمكن أن يكون هناك تراجع من قبل الجانب الأمريكي، ولذلك بسبب عدم وجود رد لغاية الآن من الجانب الإيراني قد تستغل الولايات المتحدة هذه الظروف لتدمير المزيد من القدرات بما يتعلق في الرادارات والدفاعات الجوية، وهذا ما نلاحظه حقيقة من حيث عملية الرصد لطبيعة الأهداف التي يتم مهاجمتها في العديد من المواقع وبالذات في المناطق الجنوبية لإيران، نلاحظ بأن هناك تركيز على منظومات الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية لتحييدها تمهيدا لأي عمليات قد تنوي الولايات المتحدة تنفيذها مستقبلا.
1: من عمان لواء محمد أصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. إلى تركيا، حيث ما زال الخلاف يسيطر على حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي انقسم بين معسكر الزعيم العائد بقرار قضائي كمال كليتشدار أوغلو والرئيس المعزول أوزغور أوزال، حيث شهدت تروقة البرلمان التركي سجالا بشأن من سيلقي كلمة الحزب في الاجتماع الأسبوعي قبيل إعلان كليتشدار أوغلو تغيير مكان كلمته من مقر البرلمان إلى المبنى الرئيسي للحزب.
6: من أمام مبنى البرلمان التركي يردد أنصار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعزول أوزغور أوزال كمال الخائن. موقف ينم عن حجم الخلاف الكبير بين قيادات الحزب على منصب الزعامة. ما زال أكبر وأعرق أحزاب المعارضة في البلاد منقسما على ذاته، خلاف وصل إلى داخل البرلمان، سجال بين الطرفين بشأن من سيلقي الكلمة الأسبوعية لكتلة الحزب البرلمانية. ظل التوتر حتى اللحظات الأخيرة قبيل إعلان كمال كليتشدار أوغلو تغيير مكان كلمته إلى مبنى الحزب الرئيسي لتصبح القاعة متاحة أمام غريمه اللدود. اعتلى الزعيم المبعد عن منصب الرئاسة المنبر، ومن هناك وجه انتقادات حادة للقضاء وللحكومة ولرفاق الحزب أيضا، مطالبا بعقد مؤتمر عام عاجل.
7: سمعنا تصريحات تقول سنعقد المؤتمر العام، فإذا كنتم قد اقتنعتم بذلك فعليكم أن تعقدوا المؤتمر ولا تقولوا لنؤجله بضعة أشهر أو لنمدده إلى العام المقبل. ما ينبغي فعله هنا هو عقد المؤتمر العام قبل 26 يوليو دون تأخير.
6: جبهة أخرى تجتمع في مقر الحزب، وهؤلاء هم المؤيدون للرئيس العائد من بوابة القضاء كمال كليشتار أغلو، يشن هو الآخر هجوما مضادا ضد من يصفهم بالفاسدين داخل الحزب. يقول إنه لا يتهرب من أي انتخابات داخلية، لكنها يجب أن تعقد بحسب وصفه في أجواء نزيهة.
8: سأدعو إلى مؤتمر عام، لا داعي لأن يقلق أحد، لكننا سنعقد مؤتمرا نزيها وقائما على الأخلاق والفضيلة، وأنتم من ستختارون رئيسكم بأصواتكم الحرة وبكل نزاهة، ولن تكون هناك صفقات فساد خلف الأبواب المغلقة، ولن تتطير رزم الدولارات في الهواء.
6: لا تبدو التسوية السياسية بين الفريقين قريبة. جوهر الخلاف الآن منصب على موعد عقد المؤتمر العام للحزب والذهاب إلى انتخابات داخلية لاختيار زعيم وطي صفحة الخلافة. يريدها أوزغر أوزال فورا، بينما يرفض كليشتار أغلو عقدها قبيل عملية تطهير البيت الداخلي ممن يصفهم بالمتورطين في قضايا فساد.
1: رفاق الحزب الواحد باتوا منقسمين إلى معسكرين، هوة الخلافات تتسع بينهما يوما بعد آخر. يسير الحزب بحسب المؤشرات على الأرض نحو إمكانية حصول انشقاق كبير من الجبهة التي يقودها أوزغر أوزال ورفاقه، واختيار طريق تأسيس حزب جديد. وفي حال تحقق هذا السيناريو ستكون المعارضة قد وجهت أقصى ضربة إلى نفسها بنفسها. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
9: اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى كوريا الشمالية، هي الأولى له منذ 7 سنوات في خضم صراع دولي وإقليمي لترتيب توازنات القوة في المنطقة.
10: مراسم استقبال مهيبة، صور كبيرة للزعيمين، ولافتات بشعارات الصداقة والوحدة، واحتفاء رسمي وشعبي كبير بضيف بيونغ يونغ الذي غاب عنها لأكثر من 7 سنوات. هكذا احتفى كيم جونغ أون بشي جين بينغ في زيارة حملت عنوان تعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين. زيارة تأتي على خلفية لقاءي قمة في بكين جمع الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وسط حديث عن محاولات لإعادة ترتيب توازنات القوة في المنطقة. تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات بكين إعادة بيونغ يونغ إلى دائرة نفوذها، خاصة بعد التقارب اللافت بين كوريا الشمالية وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، بينما تقف تقارير أخرى عند الدور المفترض الذي قد تلعبه الصين في حلحلة معضلة الملف النووي الكوري وتحريك المباحثات المعطلة مع واشنطن. وفي قراءة أوسع يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل إعادة تموضع استراتيجي للصين في شرق آسيا ضمن سياق صراع نفوذ ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا. تعكس هذه الزيارة تحولا مهما في تعامل بكين مع بيونغ يونغ بعد سنوات من الفتور والحذر والترقب، رغم أن التعاون الاقتصادي يشكل محورا مهما بين البلدين بسبب اعتماد كوريا الشمالية على الصين في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والمساعدات الغذائية، لكن بكين تتطلع إلى رفع مستوى الشراكة إلى أبعاد استراتيجية أخرى تجعل منها اللاعب الأقوى في شبه الجزيرة الكورية.
9: بعد جولة التصعيد الأحدث بين إيران وإسرائيل، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه المأزق العسكري الذي عانى منه أسلافه في الشرق الأوسط، ومحاولته تصوير نفسه على أنه المسيطر وإنكاره للحقائق المعقدة لم يسهم إلا في زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم الزميل حامد الناظر على رأس الساعة.
11: في صحيفة نيويورك تايمز رأى أنتوان ترويانوفسكي أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يواجه دونالد ترامب المستنقع العسكري في الشرق الأوسط الذي عانى منه أسلافه والذي وعد بتجنبه، واعتبر أن التطور الأخطر هو تشكل معادلة ردع متبادلة، فإيران باتت قادرة على الرد المباشر بالصواريخ وعلى توسيع الضغط عبر حلفائها بالتوازي مع قدرتها على تهديد منطقة هرمز، ما يمنحها نفوذا اقتصاديا يتجاوز ساحة القتال. وينقل عن محللين أن ترامب شن حربا اختيارية بالغ فيها بتقدير القدرات العسكرية الأمريكية وقلل من شأن القدرات الإيرانية، ما وضعه في مأزق لا يستطيع الخروج منه الآن، فقد أثبتت الولايات المتحدة أنها تمتلك القوة العسكرية الأبرز في العالم، لكن هذه القوة العسكرية لها حدودها أيضا. من جهته اعتبر جون هالدوينجر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن ترامب أشعل حربا لا يستطيع السيطرة عليها، وقال إن ترامب أصبح طرفا ثانويا في الحرب الإيرانية، وبمحاولته تصوير نفسه على أنه المسيطر وإنكاره للحقائق المعقدة لم يسهم إلا في تعقيد التوصل إلى اتفاق. في المقابل رأى أنه مع حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق وتجنب العودة إلى حرب شاملة، يبدو أن إيران تدرك أنها تستطيع الآن استخدام مضيق هرمز ولبنان كورقة ضغط في المفاوضات، حيث يؤدي أي هجوم إسرائيلي على لبنان إلى رد إيراني مباشر، ما يعيد إنتاج دورة تصعيد لا يمكن ضبطها بسهولة. كما أن طهران ربطت اتفاق السلام بوقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف أن هذا الوضع يبين الصعوبات التي سيواجهها ترامب في محاولته السيطرة على مجموعة معقدة ومتشابكة من الظروف في الشرق الأوسط. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، يدفع نحو مواجهة داخلية ويعيد إشعال التوترات الطائفية، ولفتت إلى تصاعد التوتر في لبنان مع تزايد أهميته في الصراع الإقليمي الأوسع، بحيث تطالب إيران بأن أي اتفاق يجب أن يشمل لبنان أيضا، وأضافت أن الغزو الإسرائيلي الأخير وعودة التوترات الطائفية أعادت تذكير الكثيرين بالحرب الأهلية، مما يضع المجتمع اللبناني تحت ضغط لم يشهده منذ سنوات. واعتبرت الصحيفة أن اللافتة أن الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة تعترف بأن الجيش اللبناني لا يملك القدرات أو الإرادة السياسية لمواجهة حزب الله مباشرة، ما يجعل مشروع بسط سلطة الدولة رهنا بتوازنات خارجية في وقت بالكاد تستطيع فيه الحكومة اللبنانية تلبية الاحتياجات الأساسية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى رينو جيرار بأن من الواضح أن الحروب في أوكرانيا وإيران ولبنان لن تحقق الأهداف السياسية المطلوبة، بل إنها تأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى أنه بعد حرب طالت أكثر من الحرب العالمية الأولى وكان هدفها المعلن إضعاف أوكرانيا وإخضاعها ودفع حدود الناتو غربا، لم تحقق روسيا أي من أهدافها، بل باتت أوكرانيا تمتلك أقوى جيش وأكثره خبرة قتالية في أوروبا الشرقية. وأضاف الكاتب: أما بالنسبة للحرب الأمريكية ضد إيران التي شنت بالتنسيق مع إسرائيل والتي كان هدفها المعلن تغيير النظام ونزع السلاح النووي، فلم يتحقق أي من هذين الهدفين السياسيين، إذ بدلا من ذلك استعاد النظام في إيران قوته ورد بقصف القواعد الأمريكية في المنطقة وبالسيطرة العسكرية على مضيق هرمز. أما بالنسبة لآفاق نزع السلاح النووي للبلاد فقد تضاءلت بشكل كبير. وفي لبنان رأى جرار أنه بعد تدمير الجنوب وقتل أكثر من 3500 شخص، لم تعد أمام بنيامين نتنياهو أي فرصة لتحقيق هدفيه المعلنين: القضاء على حزب الله والتوصل إلى سلام مع الحكومة اللبنانية، فلا أحد يفاوض باستخدام القنابل. بدوره اعتبر سيرج جولي في صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن من خلال الاعتماد على الصراعات المفاجئة التي تتعثر في نهاية المطاف، يسير بوتين وترامب ونتنياهو على خطى الخاسرين أمثال نابليون الثالث، إذ اعتمدوا جميعا على الحروب المفاجئة والاستخدام المفرط للقوة، ولكن على عكس اعتقادهم بأن من يبادر بالهجوم العسكري تكون لديه أفضل فرصة للفوز، ها هم الآن يواجهون صراعات لا يعرفون كيفية الخروج منها.
7: ففي أوكرانيا يواجه بوتين مأزقا حقيقيا، فهو عاجز عن كسب هذه الحرب أو الانسحاب منها، ويتمثل خياره الوحيد في إلقاء اللوم على الآخرين في فشلها. وأضاف: أما بالنسبة لترامب فهو يمر بوضع مماثل، فبإحاطة نفسه بالمتملقين والمنافقين فقط يفتقر إلى فهم مخاطر الحرب التي أشعلها من دون خطة أو هدف واضحين، ويحاول جاهدا الهروب من تداعياتها.
12: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للحرب وتطوراته في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض موقعين في منطقتي جاسك وكومبارك لقصف بقذائف معادية وفق وصفه، بالتزامن مع دوي انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بندر عباس وقشم وسيريك. بدورها ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات على الأقل سمعت في سيريك وجزيرة قشم ومدينة ميناب